0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاة.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة على إيران قبل ساعة واحدة فقط من إعطاء الأوامر لتنفيذ العملية. الموعد تم ضبطه وتم توجيه الأوامر للجيش الأمريكي كما ذكر ترامب. الضربة كانت موجهة ومبرمجة اليوم الثلاثاء وتم إبلاغ الإسرائيليين بها، ولكن حدث شيء. ترامب يقول إنه تلقى طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بإبطال هذه الضربة. ترامب أضاف أن السعودية وقطر والإمارات أكدوا له وجود أنباء جيدة عن المفاوضات مع إيران، ولكن ليس هذا فقط، هناك معلومات أخرى تفيد بأن الجانب الأمريكي العسكري أثبت كذلك للرئيس الأمريكي بأن ضربة في هذا التوقيت قد لا تكون ناجحة. يتزامن كل هذا مع تسريبات مشاهدين حصلت عليها العربية للرد الإيراني المحدث والذي سلمته لباكستان. في هذا الرد هناك

العديد من النقاط، وتقول أكسيوس بأنها قد تكون غير كافية لواشنطن. وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة. مبدئيا نحاول أن نفكك هذه التعديلات الإيرانية التي حصلت العربية على بعض النقاط، منها فيما يتعلق بما ذكرناه وبما سنذكره بعد قليل، نقاط مهمة لا تتعلق فقط باليورانيوم المخصب، وإنما تتعلق كذلك بتمركز أمريكا العسكري في المنطقة. هذا ما تحدثت به إيران. نتحدث كذلك عن هذه الضربة، هل كانت مبرمجة فعلا، وهل تراجع ترامب بعد المحادثات مع مختلف القادة في المنطقة، أو أن هناك حسابات أخرى، وما تداعيات كل ما يحدث اليوم؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات ونحلل هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، العميد طاهر متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي معنا كذلك في ساعة حوار لهذا المساء، الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، ومعنا الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، ضيوفنا الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للبدء في مرحلة أولى بقراءة هذه التعديلات التسريبات تحصلت عليها العربية مشاهدينا وضيوفي الأفاضل، نحاول فهم ما اعتبرته أكسيوس غير مقبول، لماذا هو غير مقبول؟ هذا ما عدلته إيران بحسب التسريبات التي وردت لقناة العربية أو لشبكة العربية. إيران تحدثت عن نقاط عديدة، أولا هذه التسريبات عرضت من خلالها إيران نقل اليورانيوم عالي التخصيب والمقدر ب 400 كيلوغرام، عرضت نقله إلى روسيا بدلا من أمريكا. تسريبات كذلك التي حصلت عليها العربية كشفت أن إيران طلبت بتسهيلات اقتصادية، وربما يكون هذا في مقابل تغاضيها عن طلب تعويضات عن الخسائر التي سببتها هذه الحرب. كذلك هذه التسريبات تتحدث عن أن طهران أصرت على التوصل إلى هدنة طويلة الأمد متعددة المراحل مع واشنطن مرفوقة بصياغة سياسية للاتفاق المرتقب يحفظ من خلاله ماء الوجه لإيران، وهذا ما سنحاول فهمه كما قال طبعا مراقبون. لم تكن هذه التسريبات فقط، ولكن كانت هناك بعض كذلك التصريحات التي نقلت عن وكالة الأنباء الإيرانية رسمية، وبحسب هذه الوكالة طلبت إيران على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي بعدة مطالب، من بينها مطلب رفع العقوبات كما ذكرنا، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على البلاد من طرف الأمريكيين، وكذلك أن يكون المحيط الإيراني غير محاطا بأي حضور عسكري أمريكي. أكسيوس اعتبرت بأن كل هذه التعديلات قد تكون ربما غير مقبولة من الجانب الأمريكي. سيد العميد، لماذا قد تكون هذه، أولا هي بحسب قراءتك طبعا للوضع ومتابعتك لتطور هذه العملية، ورقة وورقة معدلة ونحن على امتداد أشهر نعيش هذه الفترة، هذه الورقة هل تبدو أكثر لينا من سابقاتها ربما، حتى وإن كانت أكسيوس تتحدث عن إمكانية عدم قبولها من الجانب الأمريكي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو لاحظنا اليوم، حنا اليوم 42 من وقف إطلاق النار، كانت هناك مجموعة من الأوراق بين طهران وواشنطن من خلال إسلام أباد. كان في البداية هناك تعنت إيراني كبير جدا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تضع خطوط حمراء. نصل الآن

إلى مرحلة اللي شبه الليونة في الموقف الإيراني، وخلي أقول برضه الليونة في الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قاسية في الشروط، وهذا معروف أنه خلال دائما المفاوضات كل يطلب

0: ما بعد ثم طرحت بكين ولا أن يتحدثون عن موسكو روسيا نعم صحيح. حتى هذه اللحظة ما زلنا أستطيع القول في عملية بناء الثقة، لا يوجد ثقة حتى هذه اللحظة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن أبدت ليونة ومرونة في المفاوضات ولكنها ما زالت حازمة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني.
1: لماذا لا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي مهدت لهذه الليونة، خاصة وأننا بتنا نتحدث عن إطار تقريبا شبه مختلف، كنا نتحدث عن تنازل إيراني تام على اليورانيوم، على التخصيب، على إمكانية أن يكون هناك استهداف لكل المنشآت، بمعنى يعني تحطيم ومسح كل المنشآت الإيرانية حتى لا يكون هناك مستقبل. اليوم صار هناك أخذ ورد فيما يتعلق بهذا الموضوع، وبتنا حتى نتحدث عن إمكانية الإفراج على أموال إيران المجمدة، رفع العقوبات، وبالتالي نحن في أي مرحلة من مراحل الليونة فيما يتعلق بالطرفين أستاذ جعفر؟
2: الموضوع يأتي لأن هناك شعور إيراني بوجود وقت، وطالما كان هناك وقت يعني تعودنا على الإيرانيين كلما أحسوا بوجود وقت فأنهم يستغلون هذا الوقت لمزيد من المفاوضات، لمزيد من المطالبات. الآن هذا الوقت كم تبلغ مدته؟ لا أحد يعلم في الحقيقة كم هي أو كم طالت هذه المدة، لكن هناك بعض الأمور يمكن أخذها في الاعتبار، منها على سبيل المثال وجود الحج حاليا. شخصيا وهذا رأي شخصي لا أعتقد بأن هناك أي ضربات قادمة خلال موسم الحج، لأن هذه يمكن أن تسبب أيضا مشاكل، خصوصا مع وجود أكثر من يعني 1.5 مليون حاج.
1: أعتقد بأن الجانبين الأمريكي والإيراني يأخذان بعين الاعتبار.
2: لا لكن
1: هذا
2: لا ننسى العامل الخليجي والذي أيضا تكلم عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا العامل الخليجي اللي أثبت أنه مؤثر إلى حد ما.
1: قصدهم يتفهمان، هما يتفهمان هذه يعني المناسبة التي تعيشها دول الخليج والعالم العربي والإسلامي.
2: له علاقة بوجود أكثر من 1.5 مليون زائر للمملكة العربية السعودية في فترة بسيطة، هؤلاء يريدون العودة إلى بلدانهم في حال شنت حرب، قد تكون هناك كارثة إنسانية أيضا مع وجود 1.5 مليون شخص بعيد عن أوطانهم، ربما تغلق المطارات وما إلى ذلك. الإيرانيون يستشعرون وجود وقت لديهم، وطالما شعروا بوجود وقت فإن مطالبات الإيرانيين دائما ما ترتفع.
1: دكتور سمير ما رأيك؟
3: يعني مساء الخير أولا. أظن أنه علينا الآن توسيع دائرة النقاش حول سواء كان موضوع المفاوضات وهالرسائل المتبادلة، أو في موضوع دخول اللاعبين على المستوى الإقليمي والدولي على الخط في الأيام الأخيرة. اتجاه أول أنه اللاعب الروسي والصيني كما يبدو بوتين في بكين دخل أيضا بشكل جدي على خط الوساطة والتهدئة. يعني هذه المواقف الأمريكية أو هذه الرسائل برأيي تتم أيضا بمعرفة الجانبين الصيني والروسي. وهذا مؤشر مهم على أنه الآن ترامب إذا الذي يعني الآن سيدفعه إلى ربما إلى الليونة التي تحدثنا عنها هو دخول هذين اللاعبين المؤثرين على الخط الأزمة. إلى جانب الحراك الإقليمي المعروف، الحراك الباكستاني، الحراك الخليجي، حراك على مستوى العالم العربي والإسلامي أيضا، الآن تواجد اللاعبين الروسي والصيني ربما قد يوفر هذه الحصانة، أو إذا شئت قد يؤخر العملية العسكرية. الآن في نقطة ثانية ملفتة، أنه ترامب ما زال حتى اللحظة يطرح المسألة التي ناقشناها كما تذكرين ريم وطرحتها أنت، موضوع الأسلوب التعمد الغموض أو التردد أو التخبط المتعمد. نفس اليوم نفس
1: المتعمد الذي يعتمده ترامب
3: اليوم. أنا وأنت تابعنا يعني من خلال التصريحات والمواقف الأمريكية أنه ما زال متمسك بهذه النبرة، يقول لنا أنه يرجع العملية العسكرية بناء على طلب قيادات خليجية، ويقول أنه هذه المسألة تمت قبل ساعة من الذهاب إلى التنفيذ الإعطاء الأوامر. في نقطة فيها غموض أنه كيف تمت هذه الاتصالات صحيح. وكيف أنه هل سنقتنع فعلا أنه ترامب سيلتزم بأنه دخول اللاعب الإقليمي على خط الوساطات أم لا. يتحدث عن أنه يذهب إلى عدم تنفيذ العملية العسكرية، لكنه يقول لنا أنه بعد يومين سأعود وأنفذ العملية العسكرية. هذا مؤشر أنه أيضا على التخبط المتعمد. في النهاية أنا أظن أنه كل هذا النقاش

0: سيكون مرتبط بنقطة أساسية، أنه مدى جدية إيران في التعامل الآن مع هذه الفرص إذا جئتي، لأنه دخول اللاعب الصيني، دخول اللاعب الروسي، الثقل الخليجي، يعني الثقل الخليجي موجود ليس اليوم فقط في موضوع الدفع الأمور نحو التهدئة، بل الثقل الخليجي رأيناه قبل ساعات أيضا في باريس في على هامش التحضير لقمة الدول السبع، والموقف الخليجي هناك مهم جدا ريم برأيي.
1: صحيح.
2: ممكن نقطة مهمة جدا ذكرها الدكتور إذا سمحت لي.
1: طبعا.
2: قبل 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة الأمريكية جهزت العمليات العسكرية، كان هناك رسائل من دول مجتمع الخليج العربي، وخلي نتكلم المملكة العربية السعودية بأن يجب أن نلتزم بالمفاوضات لإيجاد حلول لهذه الأزمة. في ذلك الوقت لم تسمع الولايات المتحدة الأمريكية نصيحة المملكة العربية السعودية وقامت بالعمليات. الآن اختلف الوضع لدى ترامب. قبل ساعة من بداية العمليات يكون هناك اتصال من دول قيادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي بالرئيس ترامب ويوافق على تأجيل الضربة. هذا يجعلنا فعلا نفكر، هل من المتوقع أن يقوم ترامب بالعملية العسكرية أو لا يقوم؟ هذا أدخلنا يسمى
0: نظرية المؤامرة،
2: ليس نظرية المؤامرة دكتور، يسمى الغموض الاستراتيجي.
1: أي اللي ذكرناه منذ قليل.
2: نعم أدخلنا في غموض على فكرة، هل سيقوم أم لن يقوم؟
1: هذه النقطة في حد ذاتها مهم جدا سيد العميد، سنطرحها بأكثر تفاصيل لأنه سنذكر بتصريحات ترامب بما كتبه، لأنه لم يتحدث لمرة واحدة بهذا الإطار. هو كتب على تروث سوشيال، واليوم كان له كذلك حديث مسجل، يعني تصريح مسجل. ولكن اسمحوا لي أن أفهم في هذه المرحلة من المتراجع ومن الذي كسب أكثر نقاط في هذه المرحلة بالتحديد، إيران أو واشنطن، بما عرضناه أولا أستاذ مسعود من نقاط معدلة من الجانب الإيراني، وبواقع كذلك نعيشه اليوم. اليوم نحن نتحدث عن مضيق هرمز مغلق، نتحدث عن مساع قد يتدخل فيها الناتو بحسب بعض التصريحات الأخيرة اليوم لفتح مضيق هرمز، وبالتالي كيف يمكن تقييم الوضع في ميزان الرابح والخاسر على الأقل في هذه المرحلة؟
3: لو عدنا إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين وخاصة مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب عبادي، وهو طبعا عضو الوفد المفاوض الإيراني أيضا، نرى بأن إيران كررت نفس المواقف السابقة مرة أخرى. ترامب المواقف تلك قال بأنه رماها في سلة المهملات، هل سحبها مرة أخرى من سلة المهملات واهتم بها؟ إذا سحبها هذه الورقة معناته التراجع هو أمريكي. ولكن ترامب من خلال حديثه واضح بأنه قال 3 إلى 4 أيام إذا لم يشاهد أي تجاوب من قبل إيران قد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على هجمات.
1: ولكن أيام العيد يعني يمكن أن
3: هذا هو السؤال، هل
1: أكون ساذجة في طرح هذا التفصيل، ولكن
3: نحن ننقل. نعم.
1: لا نعلم، ربما يؤخذ هذا بعين الاعتبار
3: شيء
1: يعني.
3: وارد. هذا ما قاله، وهو حاول أيضا يبرر موقفه. نحن نرى بأن ترامب دائما يؤكد بأن الإيرانيين لا يريدون إنتاج سلاح نووي، وأعطونا وعد بأنهم لا يقدموا على إنتاج السلاح النووي، ولكن هذا الوعد ليس وعدا جديدا. إيران في 2015 عندما تم توقيع اتفاق النووي هي أعطت وعد بأنها لن تتجه نحو إنتاج السلاح النووي. لذا تكرار هذا الأمر هو لأسباب داخلية أمريكية. لو عدنا إلى تصريحات ترامب
1: على فكرة أستاذ مسعود، وهذا ما فعلته إيران. إيران التزمت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنتاج بنسبة معينة وبتخصيب بإنتاج بكمية معينة وبتخصيب بنسبة معينة إلى حدود خروج الرئيس ترامب عام 2018. وقتها هي ضاعفت في إنتاجها وضاعفت في تخصيبها إلى آخره.
3: أنا لا أتحدث عن ترامب صحيح ولا إيران، أقول بأن ترامب يريد يستخدم هذا الأمر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يوجه هذا الأمر داخل الأمريكي عندما يقول الشعب الأمريكي يعتبر هذا الأمر صحيح؟ هم لا يعتبرونه سيء، يعتبرونه جيد لأنه يرتبط بالنووي. هذا يبدو بأن ترامب أيضا لديه مسألة داخلية يريد هو أيضا يتعاطى مع هذا الشأن الداخلي، كما أن تصريحات المتحدث مساعد وزير الخارجية الإيراني أيضا الشق الأعظم له كان اقتصادي، وهذا موجه إلى داخل الإيراني حتى يبعث هذه الرسالة بأننا حتى آخر لحظة ندافع عن حقوق الشعب الاقتصادية. لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي الإيراني دون مبالغة هو في ظروف صعبة للغاية، هم بحاجة إلى طمأنة الداخل الإيراني. وتصريحات الرئيس الإيراني سمعتيها خلال اليومين الأخيرين واليوم أيضا عندما دعا إلى ترشيد الاستهلاك في الغاز والكهرباء وما شابه ذلك، دليل على أن إيران تريد بأي شكل من الأشكال تنهي هذا الوضع لأنها تحت الضغط الاقتصادي.
1: ولكن تعلم كذلك أستاذ مسعود، ويعني ونقلا لما نستمع له كذلك في الداخل الإيراني، صحيح بأن الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني وضع سيء للغاية، وهذا حتى لاحظناه قبل الحرب من خلال احتجاجات البازار ومن خلال تحركات في الداخل الإيراني إلى آخره، وكانت احتجاجات كبيرة جدا. ولكن يقول قائل بأن الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد توحد الداخل الإيراني أكثر في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. ما هذه كذلك سيذو حدين مثل هكذا التحركات.
2: يبقى الواقع موجود في النهاية، يعني يبقى الواقع الاقتصادي، يعني حتى لو نجحت هذه الضربات في توحيد الداخل الإيراني، إلى متى السؤال؟ إلى متى سيتحمل الشعب؟ إلى متى سيتحمل الناس نقص الغذاء، نقص الدواء، نقص أمور كثيرة؟ إلى متى سيتحملون تغيير نمط حياتهم؟ في البداية الناس تشتعل بالمشاعر والشعور الوطني وما إلى ذلك، تقوى، تخرج، نحن مع ضد إسرائيل، سنتوحد. بعد شهر، بعد شهرين، نتكلم عن جماهير، نتكلم عن ناس، نتكلم عن كبار سن، نتكلم عن أسر، عن أرباب أسر يريدون إطعام أبنائهم. لكن هناك سؤال بالنسبة حق للمطالبات أو
1: لطرحها
2: الإيرانيين، هل نأخذها مأخذ الجد أنها بالفعل هي ما قدموه للأمريكان بشكل حقيقي؟ لأن السبق يعني الإيرانيين لديهم سابقة في ذلك، عندما أصدروا إذا نتذكر يعني نسخة بالفارسية لمطالبهم تختلف عن النسخة بالإنجليزية، تختلف عن ما أرسلوه للأمريكان. أنا أرجح شخصيا بأن ما تم إعلانه وتم تسريبه موجه للداخل الإيراني، وليس هو ما أعطوه الجانب الأمريكي. ليس من المعقول مجرد تغيير صياغة بعض الأمور وطرحها كما هي، مثلا إخلاء الخليج من القواعد الأمريكية، أعادوا صياغتها، ابتعاد الجيش الأمريكي عن حدود إيران. يعني ما أشوفها أنا معقولة أمانة.
1: لا تعتقد بأن هذه النقطة قادرة أن تكون مطروحة مثلا على الجانب الأمريكي، لأنها نقطة استوقفت كثر في أن تطلب إيران من واشنطن بأن تخلي كل قواعدها، أو على الأقل تبتعد كما قالت هي عن محيطها، بمعنى أن القواعد الأمريكية داخل دول الخليج أن يتم تخفيف تواجد الأجنبي فيها، أن يتم
0: طبعا يرد العسكري، ولكن لم يقل الخليج، أطراف إيران. ثم نطرح السؤال، هل تركيا
3: تركيا أيضا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. الكثير يتوقع أنه من السهل جدا أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذه الشروط. مثل هذه الشروط يعني تآكل النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الشرق الأوسط. أن تفرض إيران هذا الشرط توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، هنا نتحدث عن انتصار إيراني وهزيمة أمريكية. المهزوم هو من يسحب قواته وليس المنتصر. هذه نقطة مهمة جدا فيما يخص العمليات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذا اليوم أكثر من 40 يوم حصار بحري، تم إعادة 88 سفينة، تم استهداف 4 سفن وتعطيلها. هذا يرتبط في الوضع الداخلي الإيراني كما تحدث الزملاء. الحصار البحري يضغط ضغط كبير جدا على الداخل الإيراني. سنصل إلى نقطة الانفجار في المجتمع الإيراني، سنصل لها إذا استمر هذا الوضع. لذلك ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تقول ونحن نتفاوض، يجب أن يبقى الحصار متواصلا. فلذلك عندما نتحدث عسكريا، حتى من وضعت إيران شروط لا يمكن تنفيذها. إيران لا تستطيع وضع خطوط حمراء للولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأهم وذكرها الأستاذ مسعود فيما يخص اتفاقية جي سي بي 2015.

0: فكانت 2025. 2015 كانت أتت بعد مفاوضات طويلة. 25 أتت بعد عمليات عسكرية.
1: سنوات صحيح.
0: بعد عمليات عسكرية 2025.
1: صحيح صحيح.
0: الشيء الآخر جيسيبيه بنيت على ثقة بين إدارة أوباما والإيرانيين. مهما كان المنتصر في تلك المفاوضات ولكن كان هناك ثقة. الآن لا يوجد ثقة. من الممكن أنه إذا تم الموافقة على التجميد بهذه الطريقة دون رقابة دولية ودون سحب لليورانيوم بنسبة 60%، من الممكن أن إيران توجه المجهود الاقتصادي كاملا إلى إنتاج القنبلة النووية، فتكون ردة فعل للعمليات العسكرية، لأنه لم يعد هناك ثقة.
1: هو في موضوع الثقة لهذا السبب من بين البنود التي تسربت ربما حصلت عليها الشبكة العربية المطلب الإيراني بأن يكون هذا الاتفاق مبني على طريقة تحفظ ماء الوجه كما قرأ مراقبون، بمعنى أنه تضمن بشكل أو بآخر للجانب الإيراني عدم عودة هذه الحرب بأي شكل من الأشكال إذا التزمت إيران. لا نعلم كيف سيتم.
2: هناك قراءة أخرى لمسألة ماء الوجه.
1: أي.
2: مسألة ماء الوجه، من يطلب من ماء أن يحفظ ماء وجهه؟ يعني وكأن الإيرانيين يقولون عندما يطلبون بحفظ ماء وجههم إننا متنازلون، لكننا نطلب أن لا تعلنوا ذلك، لا تعلنوا الهزيمة، نطلب أن تحافظوا أنتم على ماء وجهنا.
0: لأن
2: لو كانوا منتصرين، لو كانوا يفرضون، ما بطلبون، ما راح يطلبون حفظ ماء وجههم. يعني اللي يطلب ويفرض شرط أن الأمريكان يخرجون من المنطقة، اللي يفرض شرط أن اليورانيوم المخصب سيذهب إلى روسيا وبشروطنا وباعتباره وديعة في روسيا يستطيعون إرجاعها مثلا، لن يطلب حفظ ماء وجهه.
1: صحيح.
2: من الذي يطلب حفظ ماء وجهه؟
1: منطقي صحيح.
2: هو إيران منهزم، وهذا ربما، عفوا أستاذي بس الثانية، هذا ربما اللي خلاني أو دعاني للتفكير لوجود نقاط أخرى أرسلت إلى الأمريكان غير المعلنة.
3: إيران صحيح يعني تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض إيران، لكن كلا الطرفين يعرف أنه المسألة لن تتوقف عند حدود لأنه هذه مفاوضات ثنائية بين البلدين. هذه المفاوضات فيها أكثر من شق أمني عسكري اقتصادي استراتيجي، يعني العديد من دول المنطقة. الآن اللاعب الإقليمي ينتظر ويتريس أن الولايات المتحدة الأمريكية نعم ربما قد تطرح مسائل تعني دول المنطقة في هذه العملية التفاوضية، لكن لا يوجد بين يدينا أي مؤشر حقيقي يقول لنا أن إيران جاهزة لتبديل موقفها أو مواقفها وسياساتها حتى الآن. يعني التصعيد الإيراني مستمر، نحن نفاوض ونقول أنه قيادات دول الخليج كما قال ترامب تذهب باتجاه التهدئة وتطلب منه تجميد العمليات العسكرية، وفي نفس الوقت نرى إيران تحرك أذرعها لاستهداف الخليج. هذا مؤشر حقيقي على أنه إيران غير جادة. الآن قد تقولين لي مثلا أنه إيران قلقة لأنه مطلب إنهاء أذرع إيران في
1: صحيح.
3: المنطقة موجود، وهذا ما يقلقها ويدفعها لتحريك هذه الأذرع. رأيي أنا الشخصي الآن أنه مسألة الأذرع أيضا حسمت وهي في قلب النقاشات التي تقلق إيران اليوم. يعني مثلا تحريك إصرار على تحريك جبهة لبنان أو محاولة إيران دمج المسألة بجبهة لبنان، وهي تعرف تماما أنه هذه الجبهة الآن خسرتها وأنه الداخل اللبناني يستعد لمرحلة سياسية دستورية أمنية عسكرية اجتماعية اقتصادية جديدة. هذه مسألة برأيي حسمت في لبنان، جبهة لبنان.
1: لكن هذا قد لا يعني انتفاء وجود هذه المجموعات تماما، يعني قد يعني مثلا إعادة ترتيب الأوراق في مرحلة ما، تراجع لإعادة يعني الترميم العتاد والأعداد
3: أمام إيران لتتحرك من جديد.
1: مش أمام إيران، في لبنان، في العراق،
4: الأيديولوجية وراء
1: الأيديولوجية ربما صعب
4: توحيد الساحات الإيرانية، أعتقد علينا أن نأخذها بعين الاعتبار.
3: يعني تقصد أستاذ مسعود أنه إيران قادرة على حماية أو الحفاظ على الثقل الإيديولوجي الذي يفتح الطريق أمامها لتتحرك على الأرض ميدانيا عسكريا؟
4: أنا لا أعتقد دكتور بأنه إيران تتراجع عن عقيدتها. هذه العقيدة اليوم كنا نتحدث بأنه المرشد كانت له بيان قبل قليل، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، من خلال هذا البيان يعطينا صورة

0: كيف تنظر إيران إلى الأمور، كيف تحللها، وكيف ترى موقعها. هو اعتبر إيران انتصرت، وحتى يكتمل هذا الانتصار وتكون قفزة استراتيجية علينا أن نشجع الإنجاب، وعلى إيران أن تكون عدد سكانها كما قال المرشد السابق، وهو لم يكرره ولكن قال كما قال المرشد السابق. والمرشد السابق كان يقول بأن إيران يجب أن يصل فيه عدد السكان إلى 150 مليون، ولكن هذا دليل بأن إيران تريد أن تكون قوة من خلال هذه الأمور وفقا للأيديولوجية التي تشير إليه الدستور.
1: القدرة الإيرانية بالضبط. يعني بعد هذه الحرب ماذا بشأن القدرة الإيرانية؟ أعتقد تحتاج إيران إلى عشرات السنين، ربما 30-40-50 سنة لو توقفت الحرب الآن، ليعودوا كما كانوا في 28 فبراير.
2: الداخل الإيراني
1: هاي الداخل الإيراني. لكن حتى إذا نجحوا بعد عشرات السنين في العودة إلى 28 فبراير، كيف سيكون؟
3: لهذا هي تطالب بتعويضات أستاذ جعفر، لهذا السبب هي تطالب بتعويضات
0: إذا هي موجودة. أيضا
2: المشكلة الأكبر في مسألة وحدة الساحات كما ذكر الدكتور سمير، وحدة الساحات انتهت 8 ديسمبر 2024، كسرت الوحدة
4: صحيح
2: بسقوط الأسد.
4: صحيح.
2: الآن نتحدث عن الملف اللبناني الإسرائيلي يتداول في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن مفاوضات إسلام أباد. تم تحييد جميع الملفات اللي ترغب إيران فعلا ربطها بالملف النووي والملف الإيراني، تم تحييدها من
3: الآن
2: الآن المفاوضات في إسلام أباد هي أمريكية إيرانية وليست أمريكية إيرانية عراقية لبنانية وما إلى ذلك. تم تفكيكها. الشيء الآخر والأهم، هل إيران فعلا قادرة على فرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: من أراه اليوم بأنه بنسبة معينة نعم،
2: لا تستطيع فرض شروطها، دائما المنتصر هو من يفرض الشروط.
3: يعني مثلا أعطي بعض الأمثلة، يعني مثلا كانت البداية الحديث عن تسليم اليورانيوم عالي التخصيب ووقف التخصيب تماما في الداخل الإيراني.
2: نعم.
3: اليوم نحن نتحدث على مدد سنوية. نحن بالضبط.
2: هذا ما تحدثنا عنه في البداية.
3: طالما انتقلنا بالضبط.
0: هم يراهنوا على إرهاق.
3: طالما انتقلنا من الإطلاق إلى السنوات، فنحن نتحدث عن ضغط إيراني بشكل أو بآخر.
1: ولأنا غلط. الإجراءات الإيرانية التي وضعتها مع بداية الحرب. تلك التي كسرت واحدة بعد الأخرى، لا للتفاوض مع الأمريكان يتفاوضون، نعم لإنهاء الحرب ولا شيء آخر، لا خروج الأمريكان لم يخرجوا، وحدة الساحات
2: لم توحد،
1: جلب حزب الله للمفاوضات،
3: هذه لإطالة أمد المفاوضات.
1: لا وضعتها إيران وضعتها إيران، رأيناها تنكسر. هذه اللاءات الكبيرة، هذا ليس فعل المنتصر، هذا ليس فعل من يفرض شروطه. وأيضا حتى على
3: أقول بأنها منتصرة، خاصة وأن الحرب لازالت مستمرة حتى وإن كانت هادئة في هذا المعهد حذر، ولكن في هذه المرحلة قلت بأنه على الأقل من خلال، وأنقل بعض القراءات المختلفة من خلال ما يقرأ البعض، بأنها هي كذلك تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بندية، تحاول وضع على الطاولة،
1: تظهر كذلك،
2: هي تستقوي،
1: تظهر،
2: هي
1: تظهر كذلك،
4: هي ربما تستقوي بفرص استراتيجية ملكتها كانت بيدها يعني في لفترة زمنية طويلة بسبب الفراغات الموجودة، لكن الآن فقدت عفوا هذه الفرص. أستاذ مسعود قبل قليل أشار إلى نقطة مهمة جدا، إيران قد لا تتراجع، أتفق معك.
3: قد لا تتراجع يعني
0: أنا أيديولوجيتها وعقيدتها، ولكن أنا أتفق مع أساتذة بخصوص وضعها الضعيف الذي يختلف، ولكن
4: صحيح.
0: عندما الأيديولوجية مستمرة، أنا باعتقادي الأيديولوجية تحرك إيران مرة أخرى، إذا جاءها النفط الدخل وما شابه ذلك تركز مرة أخرى على الأذرع.
4: هذا ما يجري الآن. سحب هذه الأوراق التي تملكها إيران من يدها، عملية السحب بدأت، يعني الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنه ربما تخوض حرب عسكرية مع إيران، لكن إلى جانب ذلك في استراتيجية تحرك مع إيران باتجاه سحب الكثير من الأوراق السياسية الاستراتيجية التي تملكها وتحاول التأثير فيها. أستاذ مسعود لاحظ معي مثلا كيف تمت عملية سحب ورقة الثقل الإيراني من سوريا، تتذكرون يعني العملية كانت ضد النظام، لكن البعد الاستراتيجي لها جزء أساسي من
3: قطر،
0: صحيح.
3: قطر
0: إنها على إيران.

0: صحيح. الآن أنقل لننقل أنا وأنتم هذا المشهد إلى الجبهة اللبنانية. صحيح. نفس المنطق، نفس الأسلوب، نفس الطرح. ربما قد يأتي
1: بعد بعد سوريا. أنا أتفق معك، وكان النقاش بيني وبينك بهذا الخصوص، بأنه إيران الولايات المتحدة الأمريكية حاولت عبر تفكيك الساحات القضاء على وحدة الساحات. أيوة. يعني تأتي وتتعاطى مع كل ملف
2: تفكك
1: على حدة،
2: الجغرافيا
1: يعني
2: تفكك
1: حسب الجغرافيا، تفكك حسب الدولة وحسب الظروف في تلك الدولة.
2: خلونا نطلع فاصل بعد إذنكم، ولو أنه هو نحن عدينا وقت فاصل، ولكن لنعود فيما بعد ونتحدث عن نقطة مهمة، تصريح مهم للرئيس ترامب. هو يقول من خلال هذه التصريحات الأخيرة بأنه تراجع عن هذه الضربة بعد اتصالات مع قادة في الخليج العربي. إلى أي مدى هذا دقيق؟ مبدئيا نحن، أنا سأحاول على الأقل في هذا الجزء أن أبرز بعض النقاط الشيطانية إن سمحتم لي، ونعود لمناقشتها.

0: هينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول أن نفهم هذه المرحلة من الأخذ والرد بين الجانبين الإيراني والأمريكي من خلال هذه الورقة والورقة المعدلة والتي ترسل فيما بعد. ننتظر طبعا الرد الأمريكي على هذه الورقة، وتبقى العين كذلك على تصريحات الرئيس الأمريكي وآخر تصريحاته. قبل التصريح خلينا نذكر بما كتبه بالأمس على السوشيال ميديا، على التروث سوشيال، فيما يتعلق بهذه

0: الضربة وتأجيل هذه الضربة. مبدئيا ترامب كان كشف قرار تأجيل ضربة الثلاثاء، وهذا ما كتبه على تروث سوشيال. فيما بعد لم يخفي كذلك الرئيس الأمريكي في هذا المنشور على منصته، بل شدد على أن قراره جاء استجابة لطلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات كما ذكر. أضاف لي هذا المنشور أو لهذه التدوينة ما كان صرح به يعني صراحة، وأكد من خلال هذا التصريح بأن هذه الضربة تم إلغاؤها قبل ساعة واحدة فقط من الهجوم. نستمع له.
1: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
2: You're in constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were. I was an hour away from making the decision to go today, and we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And I had made the decision.
0: الرئيس الأمريكي ذكر في أكثر من مناسبة بأنه تراجع عن هذه الضربة قبل ساعة واحدة بعد الاتصالات. لا أحد يشك في ثقل القادة في المنطقة، ولكن هل فعليا تراجع ترامب بعد هذه الاتصالات، أو أن هذه الاتصالات أكدت ما كانت وردته من معلومات عن جهات أمنية أمريكية بأن هذه الضربة في الوقت الحالي قد لا تكون إيجابية؟
3: صحيح. يعني لنرى قليلا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هاي مسألة ساعة قبل الضربة، أعتقد هي وضع الأمور في إطارها الهوليوودي الذي يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دائما قبل ساعة وآخر لحظة. الضربة ألغيت بالأمس، مفروض أن تكون اليوم، يعني في مساحة كبيرة. هناك بالتأكيد ثقل لدول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي ليست المرة الأولى التي تؤجل ضربة على إيران. في الواقع هي أجلت الحرب على إيران أكثر من مرة في السابق قبل بداية الحرب. هناك ثقل استراتيجي، ثقل سياسي، ثقل اقتصادي، ثقل دبلوماسي خليجي. هذه المرة رأيناه متوحد من الإمارات، من المملكة العربية السعودية، من دولة قطر، كله موجه بقيادة المملكة العربية السعودية، طبعا هي صاحبة الثقل الأكبر، موجه كله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأجيل هذه الضربة، إيقافها حاليا.
0: لماذا لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الثقل وهذه الأهمية وهذه التوصيات الخليجية مع بداية هذه الحرب؟
3: لأن ليس فقط الخليج من يمارس الضغط على الرئيس الأمريكي، هناك الخليج يمارس الضغط، هناك إسرائيل أيضا تمارس ضغط معاكس. يعني الرئيس الأمريكي يتعرض إلى ضغوط من أكثر من جهة. فبالتالي هذه المرة أتكلم عن تأجيل الضربة حاليا، تم وإعلان صريح نتيجة الضغوط الخليجية التي مارستها ونتيجة الثقل. طبعا دول الخليج على طول من بداية الحرب إلى اليوم هي لا تفضل الحل العسكري، تدعو إلى الحل الدبلوماسي. أعتقد دول الخليج تميل كثيرا أو تؤيد كثيرا مسألة الحصار إلى أن
0: تهدأ الأمور.
3: أيوة. إلى أن توافق
0: يصل الأطراف إلى
3: الإيرانية.
4: الملفت في النظر في تصريحه عندما قال I was an hour away of making the decision.
3: Of making the decision صح.
4: يعني قال أنا كنت، لو ترجمناها باللغة العربية بالمعنى، معناها أنا كنت قريبا من اتخاذ القرار.
5: قرار.
3: صحيح. وليس قريبا من شأن الضربة.
4: وليس قريبا بشأن أنه بعد ساعة كنت ستبدأ العمليات. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، احنا لا ننسى أن ترامب في بدء أو في نهاية حرب 39 يوم هدد باستهداف مصادر الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، وكنا في أيامها في العربية نقول من الصعب جدا أن تهدد بشيء لا تستطيع تنفيذه، لأنه كانت الاستهدافات كانت قد تكون عكسية في بالعكس.
0: هو فعلها، تذكر سيد العميد، يعني استهدف بطريقة محدودة جدا،
6: نماذج من البنية التحتية،
4: استهدف البيوان وهو في شرق
0: محدود جدا،
4: ولكن
0: صحيح.
4: الاستهداف أنا لاحظت، أنا من الأشخاص اللي شاهدت مقاطع الفيديو في الاستهداف، لا يمكن تستخدم أكثر من 10 قذائف بانكر بلاستر خارقة للتحصينات لتضرب الجسر ولا تهده. يعني الجسر ضربت القاعدة تقريبا الشرقية، هناك هدف، الهدف الرئيسي ليس الجسر بل هناك هدف آخر. ولكن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني خلال 42 يوم

0: ما زال يهدد بأنني سأضرب. نعم قد تكون الضربة قريبة.
1: واليوم كذلك كانت هناك تصريحات مهمة جدا للجي دي فانس.
0: ولكن مسألة الضربة
1: باتجاه الضربة قصدي.
0: نعم من الجيد فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنصت إلى حلفائها في المنطقة. وهذه مهمة جدا لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعيش في هذه المنطقة. الحلفاء هم من يعيشون. فهذه خطوة فعلا أنا أعتبرها إيجابية من القيادة الأمريكية.
1: تعتقد بأنها استدركت تداركت الموقف؟ يعني كان هناك تصور أمريكي
0: لم يبقى شيء في إيران ليستهدف. ليتكلم واقعيا يعني قد يستهدف ما تم استهدافه.
1: على فكرة المعلومات تقول عكس ذلك.
2: اسمح لي أختلف
1: حتى
2: معك.
1: المعلومات الأمريكية تسمح لي أستاذ مسعود سأنقل لك بعض التقارير الأمريكية التي وردت أو نقلت للرئيس الأمريكي. مفادها تقارير مسربة طبعا سابقة من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تقول بأن مثلا الضربات الجوية السابقة حتى من بينها على المنشآت النووية الإيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج، هي أحدثت أضرار يمكن إصلاحها خلال أشهر لا أكثر، وحتى أن هناك قادة عسكريين أوصلوا هذه التحذيرات أو على الأقل التوصيات للرئيس الأمريكي، قالوا له بأن السيناريوهات التصعيد قد تلقى ردا إيرانيا عكسي
0: ما هو تحت
1: في غنى عنه.
0: لم تدمر ما هو تحت الأرض، عطلته. نعم تم استهداف كثيرا من المداخل لمدن الصاروخية ولم يدمر ما هو في الأسفل. نعم ولكن معناه أني سأستهدف المواقع التي تم استهدافها سابقا، لا يوجد أهداف جديدة، بمعنى أن هدف لم يتم استهدافه سابقا.
2: أنا أعتقد بأنه مسألة الصواريخ مسألة مهمة للغاية. الصواريخ الإيرانية لحد الآن لا نعرف، هناك غموض حول التفاوض حولها، هل الولايات المتحدة الأمريكية تفاوضت؟ لا أحد يعرف ذلك مع إيران. هناك إشارات ولكن لا توجد تأكيدات. البرنامج الصاروخي الإيراني يوم خرج تقرير يقول بأن إيران استطاعت أن تستعيد مرة أخرى. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن استطاعت أن تقضي على 90% 80%، وهذه النسب المئوية سمعناها كثيرا ولا يمكن البناء عليها. ولكن المشكلة الأساسية بهذه البرنامج بأن إيران استطاعت منذ 1988 إلى يومنا هذا تقوم بتوطين إنتاج الصواريخ، وهذه هي المشكلة الأساسية في البرنامج الصاروخي الإيراني. وهذا تحدي إقليمي.
1: ولكن لماذا ركزت ولكن
2: وأوروبي.
1: أستاذ مسعود لماذا ركزت على موضوع الصواريخ البالستية في ربط ربما لو تربط مع ما كنا نتحدث بخصوصه؟
2: لأنه أنا أريد مسألة بأنه ضربنا، لأنه الآن الحديث كان عن إيران، الولايات المتحدة الأمريكية ضربت هذه المنشآت، ضربت فلان. ولكن الآن التهديد ليس حتى للبرنامج العسكري الإيراني، التهديد النماذج التي أشرت إليها هي النماذج حقيقية. البنية التحتية الإيرانية لم تدمر، البنية التحتية الصناعية، هنا أتحدث عن صناعات الفولاذ. إيران ربما كانت قبل هذه الحرب التاسع أو العاشر في إنتاج الصلب والحديد، هذه ضربة لم يتم إكمالها، تم ضرب بعض المنشآت،
3: ضربت المصانع،
2: ضربت ولكن لا تزال بعضها عادت إلى التشغيل وإعادة البناء. هناك العمق اللوجستي الإيراني الذي يربط إيران الواسعة من الجنوب الشرقي في ميناء المحمرة إلى مشهد في شمال شرق إيران، هذا رأينا نماذج صغيرة منه. البتروكيماويات في ميناء معشور، وهذه البتروكيماويات تلعب دور أساسي في الدخل الإيراني، هذه لا تزال هي ربما تم قصف أجزاء منها ولكن بإمكان إيران إعادة بناءها.
1: هذا يتطابق مع بعض التقارير التي قدمت لرئيس ترامب، ويبدو بأن هذه التقارير هي التي جعلته يتمهل قليلا ربما لنا.
4: صحيح ممكن يعني يكون في تقارير استخباراتية عسكرية تحديدا بهذا الاتجاه، لكن أنا أظن أريد أن أعود فقط قليلا للوراء إلى نقطة أشرت إليها، أنه لماذا لم يعني يصغي ترامب إلى الدول الخليج
1: في البداية.
4: لماذا؟ يعني هذه النقطة مهمة برأيي، لأنه الذي لم يصغي إلى دول الخليج
1: ولا حتى لصديقه أردوغان.
4: لأنه
1: لو سئل كان ربما قال بأن الوضع
4: والأمور ذهبت باتجاه آخر ربما.
1: ممكن
4: الذي لم يصغي هو
1: أو الطريقة كانت مغايرة مثلا،
4: ممكن
1: لا نعلم.
4: ممكن لكن المشكلة كانت أنه في إيران نفسها، إيران هي التي لم تصغي إلى دول الخليج، ليس ترامب هو الذي لم يصغي إلى دول الخليج. لماذا؟ لأنه إيران

0: هي التي قررت يعني الدخول في هذه المغامرة العسكرية حتى النهاية. هي لم تكن تبحث عن فرص تفاوض تعطيها ما تريد. هي كانت تعرف تماما أن هذه الحرب بالنسبة لإيران على الأقل لابد منها، لأنه كانت تعول على تغيير معادلات وتوازنات لصالحها،
1: تحويلها إلى حرب إقليمية.
0: هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة جدا، أن دول الخليج الآن صحيح كما أشرنا قبل قليل عندها هذا الثقل وهذا الوزن المؤثر، لكن الذي يتحدث عن دخول اللاعب الخليجي القيادات الخليجية على الخط هو ترامب وليس دول الخليج وليس القيادات الخليجية. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الاستراتيجية الخليجية منذ البداية كانت تتحرك بصمت بعيدا عن الأضواء وعندها هذا الثقل وهذا الدور، والآن نسمع ترامب يتحدث بالأسماء بأسماء القيادات الخليجية.
2: هذا هذا هذا دائما ما كانت تفعله دول الخليج، التحرك الدبلوماسي
0: مهمة
2: بصمت. لكن هناك نقطة مهمة، إيران لم تسعى.
3: أود أن أختم بسؤاله.
2: إيران لم تسعى لهذه الحرب. إيران كانت تعتقد أنها تستطيع دائما السير على حافة الهاوية وتنجو. هذه المرة الثانية التي تسقط فيها في الهاوية. حرب 12 يوم سقطت في الهاوية، هذه المرة أيضا خذت إيران المغامرة وسقطت في الهاوية. لم تكن تسعى للحرب إنما نتيجة سياساتها.
3: استكمالا بقت دقيقة واسمحوا لي، أن اليوم كانت هناك تصريحات مهمة جدا للجدي فانس، ربما نعود لها في حلقات أخرى، ولكن اليوم مثلا بالمتابعة مع ما كنت فضلت به منذ قليل أستاذ جعفر، لما قلت بأنه لا يجب أن نتقيد بما وردنا من تسريبات، ربما تكون هناك أكثر من ورقة. اليوم جدي فانس هذا ما قال، قال وردتنا أوراق عديدة من الجانب الإيراني، لم نعد نعلم من نصدق وما الذي يؤخذ من هذه الأوراق. هذا ما الذي يعنيه؟ يعني باختصار شديد ربما مراوغة، عدم تفاهم، هو يقرأه على أنه انقسام شديد في الداخل الإيراني.
4: هي دائما في البداية عندما بدأت المفاوضات كان الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية مع من نتفاوض؟ هل هو قاليباف؟ هل هو قيادة الحرس الثوري؟ هل هو المرشد؟ هل هي الحكومة الإيرانية؟ ونستطيع بناء على هذه التصريحات السابقة الأوراق، هل هي جميعها من جهة واحدة صادرة؟ هل النسخة العربية والنسخة الإنجليزية والنسخة الفارسية متطابقة؟
1: أنا أعتقد ذلك متعمد. إيران تحاول من خلال إرسال هذه الرسائل المتناقضة إعطاء صورة وجود انقسام بين الحماس وبين
3: وهذا ما قاله
4: جهال لعملة
2: وسقوط عيوننا على مسألة حفظ ماء الوجه.
3: السلام عليكم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي العناوين. The Navy is completely gone. The Air Force is completely gone. ترامب يقول إن الحرب ستنتهي سريعا مؤكدا القضاء على بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها. في تقييم جديد الاستخبارات الأمريكية تحدد مواقع 10 ألغام في مضيق هرمز دون تحديد نوعيتها. بوتين يستبق لقاء بالرئيس الصيني بالتأكيد على أن العلاقة مع الصين ليست تحالفا ضد أحد. الولايات المتحدة تقرر خفض أولويتها في أوروبا من 4 إلى 3. ترجيحات أمريكية بتوجيه تهم لرئيس كوبا السابق راؤول كاسترو اليوم الأربعاء. أهلا بكم. البداية من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، حيث قال للمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. كما جدد ترامب التأكيد على أنه تم القضاء على بحرية إيران وسلاحها الجوي بالإضافة إلى دفاعاتها، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير.
1: Make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job. And I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon. And hopefully, we're going to get it done in a very nice manner.
0: وفي جملة تصريحات سابقة أكد الرئيس الأمريكي بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات قبل أن يؤجلها عقب اتصالات مع السعودية وقطر والإمارات، وشدد على أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة.
1: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
2: You're in constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And I had made the decision. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. They said that they feel they've had for the first time in almost 47 years. You know, Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty, very nasty, very dangerous. They wanted a nuclear weapon. Had I not terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, had I not terminated it, see, that's the win. That can't happen with the real structure.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا على وجود اتصالات ومشاورات إقليمية مكثفة بشأن إيران، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع دول الخليج بهذا الشأن.
1: They called me over the last 2 days to say they made a lot of progress in because we have them negotiating with us. And primarily Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, a little bit, and Bahrain, and some of the others. And we have them negotiating with them. We're all working together. It's like a team. And Israel, of course, and Israel's been a great partner. And so we

وفي التطورات المتعلقة بغلق مضيق هرمز، حدد الجيش الأمريكي 10 مواقع مختلفة تحوي ألغاما بحرية في المضيق. ونقلت قناة CBS الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لم يتم تحديد أنواع هذه الألغام. ويذكر أن واشنطن كانت أكدت في وقت سابق أن إيران زرعت ألغاما في المضيق، وحذرت من أن عبور الطريق المعتاد قد يكون خطيرا للغاية. وفي السياق، يناقش حلف الناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز بحلول أوائل يوليو إذا لم يعاد فتح الممر المائي خلال تلك الفترة، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول كبير في الحلف، حيث سيجتمع القادة في أنقرة في 7 يوليو. وأشارت وفقا لمسؤول إلى أن الفكرة تحظى بتأييد عدد من أعضاء الحلف، لكن من دون

دون الإجماع اللازم. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية لمنع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بهذا الشأن. ومع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، فقد وثقت مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية تسربا نفطيا في إيران امتد لجزيرة شيدور غير المأهولة.

0: وفي المحادثات الأمريكية الإيرانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومسؤولين أمريكيين القول إنهم لا يرون تقدما يذكر حتى الآن في المحادثات بين واشنطن وطهران. هذا وأوضح مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضلون توجيه ضربة محدودة لزيادة الضغط على إيران. وأضاف بعض المسؤولين أن بعض هذه الضربات قد تحدث أو تحدث في وقت مبكر حتى الأسبوع المقبل. وفي موقف روسي، نقلت وكالة تاس للأنباء، نقلت قبل قليل عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو مستعدة للمساعدة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب بينهما. ريابكوف أوضح في بيانه أن روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للتوصل إلى حل لهذا الصراع، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية تدرك ذلك جيدا. وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. أهلا بك أستاذ بيتر. إذن الخارجية الروسية تبدي استعدادها للمساعدة في محادثات بين أمريكا وإيران، هل برأيك تقبل واشنطن بهكذا مقترح؟
1: أشك في ذلك كثيرا. أولا أسعدتم صباحا وشكرا لاستضافتي. أعتقد بأن مشاركة روسيا في أوكرانيا تمنعهم من لعب دور صانع السلام بين إيران والولايات المتحدة، خاصة أن هناك اعتقاد واسع أن روسيا ساعدت إيران على إعادة بناء مخزونها من الأسلحة استعدادا للجولة الأخرى من الهجمات على حلفاء أمريكا في المنطقة، أقصد من قبل إيران.
0: وهل تقبل بأن يستخرج مخزون اليورانيوم على التخصيب إلى روسيا، أم هذا أيضا يبقى من ضمن الخطوط الحمراء بالنسبة لأمريكا؟
1: أعتقد بأن أمريكا ستوافق على أي مكان أو موقع بديل لنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. المشكلة هي أي دول لديها القدرات على خزنه، لأنه يعتقد أنه مدفون في أعماق مواقع التخصيب المدمرة حاليا والتي دمرت في عملية مطرقة منتصف الليل في العام الماضي.
0: أيضا وول ستريت جورنال تتحدث أن هناك حالة من الجمود فيما يتعلق بالمحادثات، وأن لم يتحقق أي تقدم حتى الآن من قبل إيران، وبالتالي واشنطن تدرس خيار توجيه ضربة محدودة. ما شكل هذه الضربة برأيك؟
1: أتوقع أن تكون الضربات ضد الأهداف التي حددت بعد نهاية حرب 12 يوما على أنها مخزونات الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ والقيادة والسيطرة، هيكليات القيادة والسيطرة التي تشرف على الجوانب السياسية والعسكرية.

0: للنظام الإيراني. على سبيل المثال، أعتقد بأن هجمات ضد الجنرال أو القائد الحرس الثوري الإيراني ستكون إحدى الأهداف. هدف آخر قد يكون هؤلاء المحيطين بالمرشد الأعلى الجديد ويحاولون شن الحرب باسمه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روث، شكرا جزيلا لك. خلال جلسة عقد

0: وقانونية تتعلق بمحاسبة رموز النظام السابق ضمن مسار ينظر إليه باعتباره حقيقيا للعدالة في سوريا.
1: الجلسة تركزت على التعقيبات على استجواب عاطف نجيب ومواجهته بملخص عن إفادات الشهود والمدعين. طبعا عاطف نجيب كذلك أنكر كالعادة يعني الجرائم المنصوبة إليه. أجلت الجلسة إلى فترة قادمة للمطالبة والدفاع ومواجهته بالشهود.
0: في المقابل غابت وسائل الإعلام عن قاعة المحكمة بعد اعتماد إجراءات خاصة مرتبطة ببرنامج حماية الشهود تزامنا مع الاستماع إلى إفادات عدد من المدلين بشهاداتهم حول حملات الاعتقال والانتهاكات التي شهدتها محافظة درعا قبل 14 عاما.
2: تجري هذه المحاكمة وفق الإجراءات القانونية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائي السوري المعمول به ووفق مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
0: ويأتي هذا المسار القضائي وسط حديث يتصاعد فيه حول ملف العدالة الانتقالية التي تعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في المرحلة الراهنة في ظل مطالبات حقوقية وشعبية بفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى جانب كشف مصير المفقودين والمعتقلين وضمان حقوق الضحايا. محمد هارون، العربية، دمشق.
3: في السودان الفاتح عبد الله إدريس إلى ساحات القتال من جديد في السودان. قد لا يعرف كثيرون هذا الاسم، لكن حين يذكر لقب أبو لولو أو جزار الفاشر كما وصفه مجلس الأمن تتضح الصورة بشكل أفضل. أبو لولو يعد أحد أبرز قادة الدعم السريع المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، وكان قد ظهر قبل أشهر مكبل اليدين أثناء اقتياده إلى السجن تمهيدا لمحاكمته. لكن رويترز كشفت عن ظهوره مجددا في جبهات القتال بكردفان بأوامر مباشرة من عبد الرحيم دقلو نائب حمدتي. وفي المقابل نفت قوات الدعم السريع إطلاق سراح أبو لولو وأكدت أنه لا يزال محتجزا وأن محكمة عسكرية ستتولى محاكمته مع آخرين. تمثيل بالجثث وإعدامات ميدانية وقتل بدم بارد، جرائم وثقتها مقاطع مصورة نشر بعضها أبو لولو بنفسه متفاخرا بما فعله في سودانيين عزل.
4: الاحتفال الليلة الناس دي تموا خلاص، تموا ل 900
5: الله
4: ان شاء الله خاشين على الألف.
5: تمام بس والله ليه رسالتك
4: كويس. اي زود ده يملك يخطى شارع ابو لولو ده، امشي لابواب هناك.
6: ابو لولو الزور المستسلم بيخليه ترى هو في ابو الزور اللي بيجي بقابله في الميدان.
4: الله شارين سلاح كان جيت بالدوري الذي احسن ربنا يجيبك.
7: في مشهد بدا وكأنه يطوي صفحة من أكثر فصول حرب السودان دموية، ظهر الفاتح عبد الله إدريس القائد المعروف بأبو لولو مكبلا ومحاطا بعناصر من قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025 عقب انتشار مقاطع مصورة له وهو يتفاخر بعمليات قتل جماعية طالت مدنيين عزلا خلال هجوم على الفاشر ما فجر غضبا دوليا واسعا. لكن بعد أشهر من إعلان اعتقاله أفادت 9 مصادر لوكالة رويترز بأنه عاد مجددا إلى ساحات القتال في كردفان حيث شوهد هناك في مارس الماضي بعيدا عن الكاميرات وأقرب إلى خطوط المواجهة.
8: لجنة الانضباط لم تصدر قرارا رسميا بالإفراج عن أبو لولو، لكن عبد الرحيم دقلو أمر بإطلاق سراحه عبر رسالة لاسلكية.
7: في ديسمبر الماضي صدر عن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو قرار بالإفراج عن أبو لولو مع فرض قيود على ظهوره الإعلامي ومنع تصويره بحسب مصادر مطلعة، وجاء ذلك بطلب من ضباط لإعادته إلى الميدان بهدف ما وصف بمحاولة رفع معنويات القوات وسط تصاعد المعارك. في المقابل نفت قوات الدعم السريع ما تردد حول الإفراج عنه مؤكدة أن أبو لولو لا يزال قيد الاحتجاز منذ توقيفه ولم يغادر السجن مطلقا في انتظار محاكمته.

0: حمل أبو لولو لقب جزار الفاشر، وهو الاسم الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عند فرض عقوبات عليه في فبراير على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. ويذكر أنه بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، تحدثت الأمم المتحدة عن مجازر وانتهاكات شملت اغتصابا ونهبا. ومع دخول الحرب عامها الرابع خلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح داخل السودان وخارجه، بل وأكبر أزمة جوع في العالم.
1: أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش بإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس في الضفة الغربية، ردا على تقارير تفيد بأنه قد يكون هدفا لمدعين دوليين في جرائم الحرب. ولم يذكر سموتريتش ما إذا كانت المحكمة أبلغته رسميا بأمر الاعتقال أم أنه كان يرد فقط على تقارير إعلامية. ومع ذلك قال إن محاولات اعتقاله تمثل إعلان حرب، ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش. وقالت محكمة لاهاي أنها تحافظ على سرية الطلبات والخطط الخاصة بإصدار أوامر الاعتقال.

0: وزير الأمن والمالية الإسرائيلي بتسالل سموتريتش يعلن الحرب على السلطة الفلسطينية ويوقع أمراً فورياً بإخلاء التجمع البدوي الخان الأحمر شرقي القدس، خطوة إذا ما تمت سوف تفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وتقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي واحد. هذه الخطة هي جزء من مشروع أكبر يطلق عليه E1، وهو مشروع استيطاني يهدف لربط مدينة القدس من جهتها الشرقية بالمستوطنات الإسرائيلية وصولاً حتى الحدود الأردنية حتى البحر الميت. هنا في التجمع الخان الأحمر الخوف هو سيد المشهد، خوف كبير يعتري السكان والمواطنين الفلسطينيين هنا إزاء قرار سموتريتش الأخير وتوقيعه على الأمر بتنفيذه بشكل فوري، حيث يخشى المواطنون هنا لإخلائهم نحو المجهول، مجهول يتكرر نكبة مرة أخرى بعد 79 عاما على النكبة الأولى.
1: نعم، خطورة عالية جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه كل المرات السابقة كان هناك ضغط دولي، كان هناك مناصرة من العالم كاملة، لكن الآن الضغط الدبلوماسي هو موزع، هناك في بيروت معارك في لبنان، وهناك سوريا، وهناك الحرب في إيران.
0: قرار إخلاء الخان الأحمر صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية قبل 8 أعوام، لكنه لم ينفذ في ظل الضغوطات الدولية الكبيرة على إسرائيل. يخشى المواطنون هنا لإخلائهم نحو المجهول، مجهول يتكرر نكبة مرة أخرى بعد 79 عاما على النكبة الأولى. مروان عثامني، الخان الأحمر، القدس.
2: نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد الفاصل. بوتين يصل إلى بكين تمهيدا لقمة مع نظيره الصيني، ولدينا أيضا من النفير إلى الزراعة المنزلية سلوك لدى أسر أوكرانية لتجنب تداعيات الحرب الاقتصادية.
3: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء الثلاثاء، وكان في استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ. وتأتي زيارة بوتين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وقد استبق بوتين وصوله إلى بكين برسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني، وقال بوتين إن العلاقات مع بكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مشيرا إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع الصين تؤدي دورا مهما على المستوى العالمي دون التحالف ضد أي طرف.
6: في لحظة تتسارع فيها التحولات الدولية، تتقدم موسكو وبكين نحو شراكة أكثر عمقاً واتساعاً، لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى تنسيق سياسي وعسكري يعكس ملامح محور جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي المتصاعد. وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، في مشهد يعكس احتدام سباق النفوذ بين القوى الكبرى وإعادة رسم توازنات النظام الدولي. اقتصادياً ترسخت الصين كأهم شريك تجاري لروسيا، خصوصاً بعد العقوبات الغربية التي أعقبت حرب أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى توجيه جزء كبير من تجارتها وأسواق طاقتها نحو الشرق. وقد توسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا، لكن مع بقاء اختلال واضح في ميزان الاعتماد، حيث تعتمد روسيا على الصين بشكل أكبر بكثير من اعتماد بكين عليها في شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والحذر الاستراتيجي.
7: لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق حقا، وتتجلى طبيعتها الخاصة في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بدعم كل منهما للآخر في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
6: أما سياسياً وعسكرياً، فيتبنى الطرفان خطاباً موحداً ضد ما يصفانه بالهيمنة الأمريكية وسياسات الاحتواء، مع تنسيق متزايد في المحافل الدولية ومناورات عسكرية مشتركة وتعاون تقني متقدم في مجالات الدفاع والفضاء. ورغم غياب تحالف دفاعي رسمي، فإن مستوى التقارب بين موسكو وبكين يعكس تشكل محور دولي جديد تسعى من خلاله روسيا لكسر عزلتها، بينما تستخدمه الصين لتعزيز نفوذها العالمي.
5: ومن بكين ينضم إلينا الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك أستاذ نادر من جديد. إذن بوتين يقول إن القمة أو الزيارة ليست موجهة ضد أي طرف، هل ينظر كذلك إليها في الصين؟
8: نعم، هذا ما يعني تؤكد الصين دائما، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين قائم على أساس عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث، وكذلك أيضا لا تتأثر بضغوط أي طرف ثالث أو تتأثر بأي تشويه من أي طرف ثالث.
5: ولكن الإعلام الروسي يصفها بأنها قمة تبحث عن النظام العالمي ما بعد الهيمنة الأمريكية، هل هذا العنوان متداول أيضا في الإعلام الصيني؟
8: ليس بالكثير، ولكن في الصين العنوان الأبرز هو الدفع التطور

0: الوضع الدولي نحو أكثر تعددية، وكذلك يعني البناء على متعددة الأقطاب وأكثر العدالة وإنصافا. فتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا هي أيضا يعني من تخدم المصلحة الصين، مصلحة الصين، وكذلك أيضا يمكن أن يساهم في الدفع والتنمية والتطور والاستقرار في العالم.
1: ولكن البعض يقول أنها تكتسب هذه الزيارة دلالة خاصة في سياق ما يعتبره البعض إعادة تشكل نظام عالمي جديد بتحالفات جديدة. هل هذا هو الواقع المستجد الآن؟ هل هكذا تقرأ هذه الزيارة الآن؟
0: يعني في الصين نحن نفهم هذه الزيارة، يعني أن نفهم أن يعني الصين تتمسك بمبدأ عدم الانحياز ولا تشكل أي تحالفات العسكرية أو السياسية من أجل ضد التحالفات الأخرى، وكذلك تعزيز الشراكة بين الصين وروسيا كذلك يمكن أن تأتي بالفوائد الحقيقية على الشعبين البلدين، وخاصة في مجال التبادل التجاري وكذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين البلدين، وكذلك تطبيق الاتفاقيات أبرمت بين البلدين في مجال الطاقة وكذلك البنية التحتية والمجال في التعاون في الاقتصاد الرقمي وكذلك فضاء وطيران وغيرها. وهناك أيضا التدريبات العسكرية السنوية بين البلدين، وكل ذلك من أجل يعني تنسيق الاستراتيجي وكذلك إضفاء طاقة إيجابية للعالم.
1: ولكن حتى الآن ليس هناك من تحالف دفاعي رسمي بين البلدين، أليس كذلك؟
0: نعم، لا يوجد.
1: طيب، تحدثت عن الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة، حيث تعمل روسيا والصين على توسيع شبكة نقل الطاقة بينهما بشكل مكثف. إلى أي مدى بذلك ستستغني روسيا عن إمدادات النفط الأخرى؟
0: يعني روسيا لديها الموارد الطاقة الغنية، فحاليا يعني لديها قدرة لإمداد الطاقة لجهات متعددة. وفي نفس الوقت الصين، وخاصة في هذا الوقت الذي يشهد عدم استقرار في مضيق هرمز والحصار البحري عليها، فالصين تحتاج إلى المزيد من النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وبناء يعني أنابيب البرية من أجل نقل هذا يعني هذه الموارد الطاقة. فلذلك أعتقد أيضا الملف التعاون الطاقة سيتم توسيعها، وكذلك ضمن نقاط هذه القمة. وكذلك بالإضافة إلى ذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد يعني تجاوز 200 مليار دولار أمريكي سنويا لمدة 3 سنوات المتتالية، وهذا أيضا زخم كبير للدفع والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بكين الصحفي الصيني نادر جونغ. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد ألويتها المنتشرة في أوروبا إلى 3 ألوية فقط بدلا من 4. وأوضح البنتاغون في بيان أن الانتشار العسكري في أوروبا سيعود إلى مستويات تشابه ما كان معمولا به قبل أكثر من 5 سنوات. وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان قد أكد أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على أوروبا لكي تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أراضيها.
2: We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. Now, I think you said 4,000 troops. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. But here's the fundamental problem. Poland is capable of defending itself with a lot of

0: support from the United States. We're not talking about pulling every single American troop out of Europe. We're talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don't think that's bad for Europe. That's encouraging Europe to take more ownership. The United States cannot be the policeman of the world.
1: ونتابع من تطورات حرب أوكرانيا، حيث أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن بأن موسكو لديها معلومات تفيد بأن أوكرانيا تخطط لإطلاق طائرات مسيرة عسكرية من لاتفيا ودول البلطيق الأخرى، محذرا من أن عضوية حلف الناتو لن تحمي تلك الدول من الرد الروسي الانتقامي. هذا وسارعت سفيرة لاتفيا لدى مجلس الأمن إلى رفض هذه التصريحات ووصفتها بأنها محض خيال. وعلى وقع تطورات الحرب في أوكرانيا، فإن الزراعة المنزلية لم تعد مجرد عادة موسمية، بل تحولت إلى وسيلة تعتمد عليها آلاف الأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأمين احتياجاتها الغذائية.
2: لا يبدأ الربيع في أوكرانيا بارتفاع درجات الحرارة فقط، بل بعودة ملايين الأسر إلى فلاحة أراضيها الخاصة، مثل عائلة ستانيسلاف، لمواجهة أعباء الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء. يجتمع أفراد عائلة ستانيسلاف لزراعة البطاطا والخضروات وتجهيز الأرض للموسم الجديد في مشهد يتكرر داخل كثير من البيوت الأوكرانية، حيث تحولت هذه الأراضي الملحقة بالمنازل إلى جزء أساسي من دورة الحياة السنوية للأوكرانيين.
3: لدينا مزارعنا الخاصة، لا نهتم بالضغوط الاقتصادية، نملك البطاطا والخضروات، نخزنها ونصنع منها ومن اللحوم معلبات، هكذا يعيش شعبنا.
2: تعتمد عائلة ستانيسلاف على محصولهم لتوفير الخضروات الطازجة خلال فصل الصيف، بينما يباع الفائض في الأسواق المحلية لتأمين دخل إضافي، ويخزن الجزء الآخر ليكفي احتياجات الأسرة خلال الشتاء وحتى موسم الزراعة التالي.
3: فعليا نخزن طعامنا من أرضنا لوقت الشتاء، نملك خضرواتنا ونعلب ما لا يحفظ طازجا، أما التوت والتفاح والكمثرى فنبيعها للحصول على دخل إضافي.
2: ولا تكتفي الأسر الأوكرانية بزراعة الأرض لتأمين احتياجاتها، بل تعتمد أيضا على تربية الدواجن وبعض الحيوانات المنزلية للاستفادة من البيض واللحوم والحد من الاعتماد على شراء المنتجات الغذائية من الأسواق.
4: نزرع البطاطا والجزر وكل ما تحتاجه أسرتنا، المحصول يكفينا طوال الشتاء، ولدينا الدجاج والأرانب والبط، لدينا لحوم كافية، بل نبيع ما يفيض في السوق.
2: ومن العادات المتجذرة في المجتمع الأوكراني تعاون الأقارب والجيران في أعمال الزراعة فيما يعرف محليا بالنفير. يجتمع أفراد العائلة للعمل في أرض ستانيسلاف، ثم ينتقلون في اليوم التالي لمساعدة أسرة أخرى، ويساعد هذا التعاون في تقليل الجهد وتكاليف العمالة.
5: عندما نساعد بعضنا البعض لا نحتاج إلى عمال، وهذا يوفر المال، كما أننا نلتقي ونتواصل، نساعد بعضنا، لكن الفائدة الكبرى هي التواصل وقضاء وقت مرح في جو أسري، وهذه فائدة أخرى نفسية.
6: مع استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وموجات التضخم العالمية الناتجة عن اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية التي تنعكس على أسعار الغذاء والطاقة، تبدو الزراعة المنزلية بالنسبة لكثير من الأوكرانيين أكثر من مجرد عادة موسمية، بل وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي للأسرة. حذيفة عادل، العربية، دوبنا.
1: ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصادر أن وزارة العدل الأمريكية قد توجه اتهامات ضد زعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو اليوم الأربعاء، وبحسب مصادر القناة قد يحدث هذا في مؤتمر صحفي مخطط له في ميامي لتكريم ضحايا حادثة سقوط طائرة وقعت عام 1996 واتهم بها كاسترو. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت بأن إدارة ترامب ربما تعد خطة للقبض على الزعيم الكوبي السابق في سيناريو مشابه للقبض على رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو. وقبل ذلك، كشفت واشنطن عن مباحثات مع كوبا بشأن عرض أمريكي لتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية والانفتاح السياسي. ونقلت تقارير عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تضغط

0: على هافانا لقبول العرض، فيما أكدت أن المساعدات لن تسلم بشكل مباشر للحكومة الكوبية بل عبر مؤسسات إغاثية. وفي ملف متصل بعلاقات الولايات المتحدة مع جيرانها، قلل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أهمية قرار الولايات المتحدة بتعليق تعاونها مع بلاده في مجلس استشاري مشترك للدفاع أنشئ قبل 86 عاما. كارني أوضح بأن مجلس الدفاع المشترك مع أمريكا لم يعقد أي اجتماع منذ عام 2024، ولفت إلى وجود أوجه تعاون كثيرة في مجال الدفاع بين كندا والولايات المتحدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الخبراء ستناقش ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وللدفع بهذا الإجراء الطبي، أعلن مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية بأن العمل جار لتطوير 3 لقاحات لمواجهة تفشي الفيروس والحد من انتشاره.
1: لدينا حاليا 3 لقاحات قيد العمل، آمل أن تكونوا قد سمعتم بذلك. لدينا 3 لقاحات قيد التطوير حاليا، وقد نظمت اجتماعا في 16 من الشهر، وسأناقش الأمر مع فرانسوا مويمبي لأنه سيكون جزءا من هذه المجموعة. اللقاح الأول كما ذكرنا هو لقاح إيرفيبو التابع لشركة ميرك، وهو اللقاح الذي نركز عليه بشكل أكبر مع وجود بعض الخصائص التي ما زلنا ندرسها. أما اللقاح الثاني فهو لقاح تشاد أوكس من المملكة المتحدة، واللقاح الثالث يعرف باسم VSV-BDB-V وهو قادم من تكساس. هذه هي اللقاحات الثلاثة التي نعمل عليها حاليا.
0: وبالحديث عن إيبولا، منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر ودعت لاجتماع لبحث خيارات بشأن اللقاح للتصدي لإيبولا. فكيف تحول التفشي في الكونغو إلى مصدر قلق عالمي؟ تفشي السلالة الجديدة لفيروس إيبولا بدأت في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، ومع استمرار انتقال العدوى توسع انتشار الفيروس إلى مدينة غوما شرقي البلاد. هذا الانتشار ساهم في زيادة المخاوف من تسارع التفشي، كما أبلغ عن إصابات بين العاملين في القطاع الصحي، ما عزز القلق من انتقال العدوى داخل المرافق الطبية. ولم يتوقف انتشار الفيروس داخل الكونغو فقط، بل امتد إلى أوغندا المجاورة، وسجلت العاصمة الأوغندية إصابة وحالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وحتى الآن تم تسجيل 516 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالتفشي إلى 131 حالة. في نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز الأحداث. The Navy is completely gone. The Air Force is completely gone. ترامب يقول إن الحرب ستنتهي سريعا، مؤكدا القضاء على بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها. في تقييم جديد، الاستخبارات الأمريكية تحدد مواقع 10 ألغام في مضيق هرمز دون تحديد نوعيتها. بوتين يسطبق لقاء بالرئيس الصيني بالتأكيد على أن العلاقة مع الصين ليست تحالفا ضد أحد. الولايات المتحدة تقرر خفض ألويتها في أوروبا من 4 إلى 3. ترجيحات أمريكية بتوجيه تهم لرئيس كوبا السابق راؤول كاسترو اليوم الأربعاء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.

0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت لمجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
13: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها في فعالية نزهة الكونغرس السنوية في البيت الأبيض إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: Make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job. And I think we're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully, we're going to get it done in a very nice manner.
0: وحول المحادثات الأمريكية الإيرانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومسؤولين أمريكيين القول إنهم لا يرون تقدماً يذكر حتى الآن في المحادثات بين واشنطن وطهران. هذا وأوضح مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضلون توجيه ضربة محدودة لزيادة الضغط على إيران. أضاف بعض المسؤولين أن بعض هذه الضربات قد تحدث في وقت مبكر حتى الأسبوع المقبل.

موقف روسي. نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو مستعدة للمساعدة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب بينهما. ريابكوف أوضح في بيانه أن روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للتوصل إلى حل لهذا الصراع، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية تدرك ذلك جيدا. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد أولوياتها المنتشرة في أوروبا إلى 3 ألوية فقط بدلا من 4. أوضح البنتاغون في بيان أن الانتشار العسكري في أوروبا سيعود إلى مستويات عام 2021. كان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على أوروبا لكي تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أراضيها. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل ما لا يقل عن 136 وفاة يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا، إلى جانب 32 إصابة مؤكدة بالفيروس وفق نتائج الفحوصات التي أجريت على العينات المستلمة. أكد مسؤولون أن معظم الوفيات حدثت داخل المجتمعات المحلية، فيما تواصل الفرق الصحية عملية البحث الميداني لتحديد الحالات والوفيات المحتملة المرتبطة بالفيروس. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: حلقة جديدة من خارج الصندوق في ملفاتنا الليلة. نافذة الدبلوماسية تضيق أمام إيران، ترامب يلوح بضربة جديدة، وفانس يرفض تسليم اليورانيوم لروسيا. حكومة الزيدي تتعهد بعدم التساهل بالإضرار بالعلاقات مع السعودية والإمارات، تكشف استهدافات جديدة انطلقت من العراق.
1: الاحتفال الليلة النادي تم خلاص تم 900
2: الله أكبر.

0: جزار الفاشر يعود إلى القتال بأوامر مباشرة من شقيق حميتي. أبو لولو في كردفان والدعم السريع ينفي. الحرس الثوري يتحدث عن تهريب أسلحة أمريكية من كردستان العراق لإيران ونفي مزدوج من أربيل والمعارضة الكردية. تحية طيبة. تأجلت الضربة على إيران، لكن الفكرة لا تزال تراود ترامب إذا لم توافق طهران على اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي. قال ترامب إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من شن هجوم شامل على إيران، لكنه قرر منح الدبلوماسية فرصة أخيرة. جاء قرار الإرجاء بمبادرة خليجية قادتها السعودية وقطر والإمارات. بحسب ترامب فإن هذه النافذة الدبلوماسية المحدودة تضع إيران أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوصل إلى اتفاق جيد أو مواجهة عمل عسكري.
1: And we're all set to start. They said that they feel they've had for the first time in almost 47 years. You know, Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty, very nasty, very dangerous. They wanted a nuclear weapon. Had I not terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, had I not terminated it, see, that's the win. That can't happen with the real structure.
0: من جانبه رفض نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب لروسيا ضمن أي اتفاق محتمل.
2: That is not currently our plan. That has never been our plan. I've seen some reporting on that. I don't know where it comes from. But the president's going to continue to negotiate a deal. So that is not currently the plan of the United States government. The Iranians have not raised it. My sense is that's not something the Iranians would be particularly excited about. And I know the president isn't particularly excited about it either. But who knows? I'm not going to make pre-commitments in a negotiation on any particular topic.
0: حديث ترامب عن إيجابية المفاوضات تزامن مع تسريبات بشأن تنازلات تضمنها الرد الأخير لإيران، لكنها لا تزال غير كافية بالنسبة للأمريكيين، فيما قال الجيش الإيراني إنه مستعد لفتح ما أسماها بجبهات جديدة في حال استئناف الحرب. ينضم إلي من المنامة المحاضر في العلاقات السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام جابر. سينضم إلينا الدكتور مصدق بور أيضا من طهران. دكتور حسام مرحبا بك معي. لماذا طلب تسمعني دكتور؟ طيب سنعود إلى ضيوفنا عموما لنعلق على ما حدث من تطورات أخيرة في مسألة الضربة التي كان يحضر لها الأمريكيون والرئيس ترامب، والتي طبعا أرجأها بسبب طلب قادة خليجيين من الرئيس ترامب، طبعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر، بالإضافة أيضا إلى رئيس الإمارات. وبالتالي أعلن الرئيس ترامب أنه استجاب لهذه الدعوة من القادة الخليجيين لإرجاء هذه الضربة. دعونا نستمع مشاهدينا قبل أن نبدأ هذا الحوار لما قاله الرئيس ترامب بشأن هجومه المؤجل، ثم نعود.
1: To attack. I didn't tell him. I never tell anybody when.
3: You're a constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And I had made the decision.
0: إذن مشاهدينا، كما ذكرنا قبل قليل التطورات متلاحقة في مسألة المفاوضات مع إيران. هل سنذهب إلى حل دبلوماسي، إلى اتفاق يلبي ما يريده الرئيس ترامب، يلبي أيضا ما تريده كذلك أيضا حتى إيران التي تقدمت كما نعلم باقتراح معدل منذ أيام يشمل 5 نقاط أساسية، لكن الرئيس ترامب رفض هذا الاتفاق. تحدث أيضا جي دي فانس عن هذه المسألة، قال إن الولايات المتحدة ترفض أن يتم تسليم اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وهو طبعا ما تحدث عنه هذا المقترح الإيراني بشكل

0: صريح كما قيل وكما تم تسريب هذه الورقة المعدلة الإيرانية التي سلمت إلى الولايات المتحدة. دعونا نستمع لتهديدات جي ديفنس لإيران اليوم.
1: Reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: كما يقول جي ديفنس, لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي, لا نريد استئناف الحرب, لكن إذا أراد الرئيس ترامب ذلك فإنه سيتحقق. هذه إذن التصريحات الأمريكية مشاهدينا, التصريحات للرئيس الأمريكي أيضا دونالد ترامب, وكما قلنا بأنه أرجأ ضربة على إيران كانت حتمية يوم الثلاثاء الماضي أمس تحديدا, وقال إن هذا تم بعد طلب قادة خليجيين من الرئيس ترامب تأجيل هذه الضربة, العودة إلى مسار المفاوضات إلى الدبلوماسية وأن تكون هي الحل لا استئناف القتال. كثيرا ما دار حديث بأن الرئيس ترامب لا يريد استئناف القتال, هو يريد الدبلوماسية, هو يريد التوصل إلى اتفاق. لذلك كانت باكستان فاعلا أساسيا في المفاوضات. ذهب جي ديفنس كما نعلم إلى إسلامباد لإبرام اتفاق, ذهب الإيرانيون أيضا إلى هناك, لكن الأمر برمته لم يتحقق. وصلوا ربما إلى إنجاز بعض الملفات العالقة بينهم لكنها لم تكتمل. بعد ذلك لم تعقد الجولة الثانية من المفاوضات, تعقدت الأمور, حاصرت واشنطن إيران, ولكن هذا الحصار حتى هذه اللحظة لم ينجح في إجبار إيران على التنازل لكل ما يريده الرئيس ترامب. أذهب إلى المنامة إلى الدكتور حسام جابر. دكتور حسام, مرحبا بك, تسمعني الآن بشكل جيد؟ دكتور حسام,
2: الصوت راح.
0: طيب, يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور حسام, والمشكلة في الاتصالات من المصدر أيضا حتى مع ضيفنا من طهران. ومعلوم أن طهران وإيران تواجه مشاكل في الانترنت وحجب للانترنت, لذلك هذا يزيد من صعوبة الأمر في التواصل مع الضيوف في طهران. دكتور حسام تسمعني؟
2: أسمعك.
0: أهلا وسهلا فيك نايف. دكتور حسام, يعني خليني أسأل أولا, لماذا طلب القادة الخليجيون من الرئيس ترامب أن يؤجل هذه الضربة أو أن لا تتم هذه الضربة العسكرية على إيران والاحتكام طبعا إلى الحل الدبلوماسي؟
2: شكرا أستاذ نايف على هذه الاستضافة الكريمة, وتحية لك وتحية لمستمعينك الكرام والمشاهدين. أنا أعتقد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي آثرت على نفسها دائما الذهاب نحو التهدئة وعدم التصعيد في المنطقة ودعم جهود الوساطة نحو إيجاد حل, سواء قبل حدوث هذا الصراع كما شهدنا من مبادرات في المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان وأيضا دول الخليج, وأيضا أثناء الصراع أو أثناء فترة الهدنة التي أدت إلى بروز دور الوساطة الباكستانية في هذه الأثناء ودعم هذه الوساطة لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإسرائيل.
0: لكن المسألة يا دكتور حسام الآن, إذا تم تعليق هذه الضربات من قبل الرئيس ترامب بطلب من هذه الدول الخليجية, أولا هل ستقدم إيران التنازلات التي ستدفع الرئيس ترامب إلى الوصول إلى اتفاق؟ والسؤال الأهم, ما الضامن أن إيران لن تهاجم هذه الدول إن استأنف الرئيس ترامب القتال, بسبب أن الإيرانيين لم يقدموا له اتفاقا يثنيه عن الحرب والعودة إلى العمليات العسكرية؟
2: بالنسبة إلى السؤال الأول أستاذ نايف, أنا لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيعلن عن العودة إلى الحرب ثم يذهب إلى الحرب. لم نشهد في أي مرحلة من المراحل الضربات التي سبقت أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه سوف يشن حرب أو ضربة مسبقة. هو يشن الضربة ثم يبدي الأسباب التي أدت إلى هذه الضربة بناء على المعطيات الاستخباراتية, بناء على الاستهدافات وعنصر المفاجأة أو المباغتة. وبالتالي من غير المتوقع أن يشير الرئيس الأمريكي إلى استئناف الحرب ثم يبدأها ثاني يوم أو ثالث يوم من إعلانه. هذه النقطة.
0: لكن

0: لكن دكتور حسام، أنت تعرف جيدا بأن الرئيس ترامب وجه ضربتين إلى إيران وسط المفاوضات مع الإيرانيين، هو يحب عنصر المفاجأة.
1: هذا اللي أنا أقصده،
0: هو المتوقع يعني من بعض
1: هذا هو المتوقع. يعني بمعنى آخر، قد يكون الرئيس الأمريكي اتخذ قرار الضربة وبقى أمامنا ساعات أو أيام معدودة حتى نشهد هذه الضربة، بناء على المعطيات الاستخباراتية الموجودة لدى الإدارة الأمريكية حول طبيعة الضربات وأماكن الضربات وأماكن الاستهداف وهذه الأمور. لذلك لا أستبعد أن يكون الرئيس الأمريكي قد اتخذ القرار، خاصة أن المعطيات أو الشواهد الحالية تشير إلى ذلك. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، الرئيس الأمريكي بعد أن أعلن عن عدم الضرب، تفاجأنا باجتماع مع مجلس الأمن القومي الأعلى في أروقة البيت الأبيض، يتحدث عن الخيارات المطروحة للضربات الأمريكية. أيضا يتحدث نائب الرئيس الأمريكي عن إمكانية توجيه ضربة، في حين أن نائب الرئيس الأمريكي كان دائما يأثر على نفسه أن الدفع باتجاه العمل الدبلوماسي، لكن التصريح الأخير أشار ضمن هذا التصريح إلى إمكانية توجيه ضربات إلى إيران، وهذه لم يسبق أن حذر منها نائب الرئيس. الجانب الآخر يتحدث عن المزيد من الضغوط التي تمارس على الرئيس الأمريكي داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن أهمية إنهاء هذه الحرب والتفرق طيب. إلى الأمور الأخرى التي يمتلكها الرئيس. لكن واضح. سؤالك جدا هام فيما يتعلق بهل الرئيس الأمريكي أو هل الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي ستتجه إلى الحرب أو لا؟ وارد جدا الاتجاه إلى الحرب، ولكن العمل الدبلوماسي لن يقدم الكثير، خاصة أن هناك انقسام داخل الإدارة الإيرانية. شهدنا الرئيس الإيراني يتحدث عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها النظام الإيراني في ظل المعطيات الحالية وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها جراء الحصار وجراء ضربات، لكن الرد الإعلامي الإيراني على الرئيس الإيراني وهو غير مسبوق أشار إلى أنه لا توجد هذه الصعوبات وأن هذا الحديث
0: الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسام جابر من المنام المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا.
1: شكرا.
0: الخطاب السياسي في العراق يبدو مختلفا عما يجري على الأرض، فالاعتداءات التي تنطلق من الأراضي العراقية أو عبر أجوائها باتجاه دول الخليج لا تزال مستمرة، ما يضع حكومة علي الزيدي أمام اختبار سياسي وأمني مبكر بشأن قدرتها على فرض سيادة الدولة وتحجيم نشاط الفصائل الموالية لإيران داخل العراق. قبل يومين أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من العراق، فيما أعلنت الإمارات اليوم أنها تعاملت مع 6 مسيرات حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت انطلاق جميع تلك المسيرات من الأراضي العراقية، بينها 3 مسيرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. لكن وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أكد العراق استعداده الكامل للتعاون والتحقق من أي معلومات تتعلق بالاعتداء الذي استهدف السعودية انطلاقا من أراضيها، كما جددت الحكومة العراقية استنكارها للاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة للمساس بسيادة العراق أو استخدام أراضيه منصة للاعتداء على دول الجوار. أكدت بغداد رفضها القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في شن هجمات ضد الدول المجاورة، متعهدة بعدم التساهل مع أي جهة تحاول الإضرار بعلاقات العراق مع السعودية ودول الخليج.

0: المحلل السياسي محمد حسن الساعدي. أهلا بكم سيد محمد معي في خارج الصندوق هذه الليلة. حياك الله. دعوني أنطلق أولا من البيان للحكومة العراقية اليوم بشأن إدانة محاولة استهداف السعودية. هو يأتي بعد يوم واحد فقط من بيان للخارجية العراقية وصف بالضعيف، حيث اكتفى بالإعراب عن القلق إزاء ما حدث، فيما استخدمت الحكومة هذه المرة مفردات أكثر صراحة وحدة في رفض الاعتداءات وانطلاقها من العراق أو أجوائه. هل عدلت الحكومة وبيان الحكومة برأيك سيد جاسر ضعف وهشاشة كما ينظر لها بعض المراقبين، يعني وهشاشة البيان الذي خرجت به الخارجية العراقية عندما تتحدث عن التعبير عن القلق تجاه ما حدث من انطلاق المسيرات باتجاه المملكة؟
1: أولا بيان وزارة الخارجية الأمس أنا أعتبره بيان مخاتل، يعني قابل لكل الاحتمالات ويعني يدعو بشكل عام، أعتقد أنه صيغ بالتوافق مع الفصائل نفسها، يعني لأنه لا يؤدي إلى نتيجة كأن العراق أيضا حتى البيان
0: أقول بيان وزارة الخارجية يصاغ مع الفصائل المسلحة
1: ما أعرف أنا المحتوى لو يعني نظرنا بالتفصيل إلى محتوى البيان بيان عجيب، يعني ينفي ويؤكد ويدعو السعودية لتقديم المعلومات المتصلة فيها وستقصى، يعني أنا أستغرب أنه كيف دولة يعني الثابت والواضح أن المسيرات انطلقت من أراضيها ويتدعو المملكة لتقديم المعلومات التي لديها، وأنه لا يوجد ليس لديها ما يثبت أصلا أن هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية. البيان أيضا يستخدم اليوم أحسه أقرب لأنه يكون صادر عن موزمبيق، تستنكر وتشدد على أنها لا تستخدم مياهها وأجواءها، أيضا نفس العملية أنه كأن هذه المسيرات جاءت عبر الأراضي، قد تكون جاءت عبر الأراضي ولم تنطلق من العراق. نحن لا نتكلم يعني عن حالة فردية، لا نتكلم عن حالة واحدة، نتكلم على تراكم منذ أيام حكومة السودان، منذ انطلاقة الحرب الأمريكية الإيرانية على سبيل المثال، وهي متوالية ووصلت الإنذارات والبيانات السداسية اللي صدرت من دول الخليج والأردن على هذه المسألة بعد أن تحققت هذه الدول أن هذه المسيرات صادرة من العراق. إذن المشكلة اليوم البيان أنا أعتقد حتى ضعيف في درجة التواصل، هذه مشكلة مزمنة وليست مشكلة جديدة. أنا أستغرب أن وزير الخارجية وهو الذي للمرة الثالثة يكون وزير لم يرفع السماعة مثلا على الأمير فيصل وقال نحن مشكلة كذا كذا، لم يوضح أنه يستطيع أن العراق ستعمل على مواجهة هذه التحديات، لم نشهد أي تحرك، بالتالي هذه البيانات يعني لا تقدم شيء ولا تحل الإشكال ولن تثمر في وقف هذه المسيرات، بالتالي أعتقد أنه لابد أن تكون خطوات أخرى.
0: أستاذ محمد راح فيك من جديد، يعني هناك من ينظر مثلا حتى إلى بيان الحكومة اليوم يقول حتى البيانات نفسها تعبت من تكرار جملة يعني من تكرار ذات الجمل بأننا ندين نستنكر سنلاحق المتورطين سنحاول حصر السلاح بيد الدولة، بينما على الأرض لا يحدث هذا الأمر أبدا لأن الهجمات تتكرر، لم تنطلق لا اليوم ولا الأمس ولا قبل، هي من سنوات وأثناء هذه الحرب وحتى اليوم.
2: سيد الكريم
0: تفضل.
2: نعم سيد الكريم، بالنسبة لبيان وزارة الخارجية كان واضحا، هو هذا يعني وزارة الخارجية ماذا تقول؟ هي بيانها دبلوماسي يعبر عن دبلوماسيتها، وهذا هو أدائها الوظيفي كدبلوماسية تعبر عن سياستها تجاه دول الجوار، هذا أولا. ثانيا بيان الحكومة كان بالعكس كان أشد ويحمل نقاط مهمة. النقطة الأولى يعني أدان واستنكر مثل هذا الاعتداء. طبعا الضيف الكريم إيش قال؟ قال لحد الآن ليس لدى المملكة العربية السعودية دليل بأن هذه الطائرات المسيرة انطلقت من العراق.
0: غير صحيح. هل قلت هذا؟
2: غير صحيح.
0: لا لم يقول هذا الكلام.
1: غير صحيح.
0: لا أعرف من أين أتيت به. ما قال هذا الكلام أبدا.
1: أنا ذكرت أنه في بيانين سداسيين أكدت أنه من دول الخليج والأردن إضافة لبيانات السعودية والأردن والكويت وبحرين كلها تؤكد أن هذا
0: الشيء. أنا فهمت قصد السيد محمد، هو كان يعلق على بيان الخارجية العراقية كان يعني يتضمن داخل هذا الخطاب أننا نريد أن نتأكد من أن هذه المسيرات بالفعل انطلقت من العراق، كان يشكك في الرواية الخليجية التي تقول بأن هناك مسيرات انطلقت من أجوائكم تجاه هذه
2: الدول. بيان الحكومة العراقية كان أكثر
0: واضح.
2: نعم واضح بيان الحكومة العراقية كان أكثر تشددا من بيان وزارة الخارجية اللي قلنا بيانها يعني ينبغي يتسق مع عملها الوظيفة وهي الدبلوماسية. كان بيان الحكومة شديد، طلب أول مرة استنكر، طلب من المملكة العربية السعودية وهي جارة العزيزة أن يكون هناك تعاون استخباريتين.

0: استخباريا بين الدولتين لمعرفة من أين انطلقت. ثالثا وهذا هو الشيء الأهم، لحد الآن ليس لدينا فصيل مسلح أعلن عن مسؤوليته بانطلاق هذه الطائرات نحو المملكة العربية السعودية. فبالتالي هذه الشروط المهمة في هذا البيان هي موجودة.
1: يعني

0: أعلنت أعلنت يعني هي ليس لا تفق يعني لا
1: يا دكتور
0: يعني
1: السعدي هي أعلنت تبنيها لهجمات أطلقت باتجاه الكويت باتجاه السعودية باتجاه دول خليجية ولم يتحرك أحد.
0: وين هذا الإعلان؟ وين هذا
1: الإعلام سرايا أولياء الدم رجال البأس الشديد من المقاومة الإسلامية في العراق من يسمون أنفسهم بالمقاومة الإسلامية ويقصفون الدول الخليجية بالصور والفيديوهات والبيانات بيانات رسمية منهم بيانات رسمية منهم سيد محمد أنا لم أدعي يعني أنا شيئا.
0: خليني أكمل مثل ما أعطيت الفرصة لسيد الكريم كنت أعطينا الفرصة بالحديث.
1: أعطيتك وقت أكثر عندما
0: يعلن فصيل مسلح عن هذا يقوم بإعلان بيان. اليوم ليس لدينا فصائل مسلحة أعلنت عن أي بيان بهذا الوقت. واحد اثنين الحكومة العراقية أجرت التحقيقات وهناك ملاحقات قانونية لأي واحد يستهدف السيادة أو محاولة أن يحكر صفو العلاقة بين العراق وبين جيرانه. ليس طيب. فقط المملكة العربية السعودية كل دول الجوار كل دول الخليج. فبالتالي اليوم هذا هو الإجراء الحقيقي إجراء القانوني طيب. والرسمي
1: ممتاز.
0: والدستوري بمنع مثل هذه يعني حقيقة الخروقات إن وجدت من داخل العراق. إحنا لحد الآن لم يثبت أنها من داخل العراق أو منها من أي فصائل مسلحة.
1: يقول السيد محمد لم يثبت حتى الآن لأن هناك هجمات انطلقت من العراق. كيف تثبت الدول الخليجية اليوم السعودية ولا الإمارات أو الكويت تعرضت حتى هي لمسيرات قبل أيام يعني من العراق كيف تثبت أنها هذه المسيرات بالفعل انطلقت من العراق؟
2: ولن يثبت العراق أن هذه المسيرات انطلقت. هي نفس الدوامة التي كانت من أيام السوداني. نحن نتحقق ولا يوجد دليل على أنه المملكة العربية السعودية سبق أن أبلغت واستدعت السفيرة وتواصلت
1: احتجاج رسمي
2: وأكدت أن هذه وبينت بوضوح أن هذه مسائل ترى بسيطة تقنيا لا تحتاج إلى دليل. وتعرف العراق لكن أنا أحيانا لا ألوم العراق إذا كانت قاعدة إسرائيلية أنشئت في العراق ولا قد لا يعني لا أثق
1: لا قاعدتين
2: لا أثق لا أو قاعدتين لا أنا لا أثق في جودة لا أثق
1: سيد محمد سيد محمد ما قاطعك ضيفنا وأنت تحتج على المقاطعة قبل قليل
0: أنا
1: ما كنت أتداخل وليست مقاطعة بس يكمل فكرة وسعودي لك تفضل.
2: يعني احنا نتكلم اليوم عن رسالة مهمة. انا اقول فقط العراق عزيز على المملكة العربية السعودية وحريص عليها وكانت بذلت جهودا كبرى.
0: وانا عزيز وانتم اتهامات باتهامات وين العزة وين انه العراق عزيز عليكم
2: للتواصل
0: للتواصل
2: الحقيقي لان العراق شعب عربي اصيل نحرص عليه وجار وشقيق. نأسف ونحزن ان يكون هذا الارث العربي يتحول الى مجرد ذراع ايرانية بهذا الشكل ويستهدف الجيران بشكل متوالي. يعرف العراقيون جميعا ان هذه الفصائل المسلحة
1: ما تعتبر نفسك عربي
0: ما اتهمنا بالولاء لايران
1: لكن ما تعتبر نفسك عربي سيد محمد عندما تقول الأخوان العرب
0: والله لم يخرج علينا أي مناقش إذا ما اتهمنا بالولاء إحنا والله عيب. إحنا سنتحدث وياك باللغة العربية وأتحدث وياك باللغة العربية الفصحى. ليش تتهمون
1: محمد إذا سمحت
0: أستاذ
1: محمد أستاذ محمد إذا سمحت
0: إذا سمحت
1: لا تعنف يا أستاذ محمد يا أستاذ محمد إذا سمحت استخدام لفظ العيب وأن يعني
0: عندك مشكلة مع إيران روح لإيران لا تجعل العراق عندك مشكلة مع إيران روح
1: دعني أكمل هذه النقطة دعني أكمل فقط هذه النقطة يعني أن تعلم الآخر ما هو العيب وما هو الصح وما هو الخطأ هذا ليس دورك الحقيقة. نحن هنا نسأل ونتناقش نطرح الأفكار ليست اتهامات يا أستاذ محمد بالنسبة للعراق أكثر من 50
0: أكثر طيب
1: أكثر
0: سيد الكريم
1: لم يتهمك أحد أنت شخصيا يا أستاذ محمد لم يتهمك أحد شخصيا هذا الاتهام موجه للفصائل المسلحة التي تصفها الحكومة العراقية بأنها خارجة عن القانون. هل تبرر أنت لهذه الفصائل المسلحة وتقول نتهمها هي فصائل سميت بفصائل مسلحة ولائية خارج إطار القانون؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى 50% من الهجمات والصواريخ باتجاه دول الخليج أطلقت من العراق حتى محطة براك النووية في الإمارات.
0: أبداً أثبتوا هل تعرف؟ يعني خلي أي دولة طيب. خليجية مع احترامي لكل الدول خل تثبت أنه فعلاً أطلقت من العراق وتقيم دعوة عليهم وتأخذ جزاءهم. هذا قانون الدستور.
1: هذا دور الحكومة. العراقية.
0: خليه يشتكون عليهم.
1: طيب.
0: ما أخذ مشكلة.
1: طيب.
0: أما أنت تقول لي هذا الفساد داخلي داخل العراقي بيناتنا. يعني إحنا الحكومة العراقية تقوم بإجراءاتها.
1: كيف أمر داخلي؟ المسألة هي تتعدى والصواريخ والمسيرات تطلق باتجاه الدول الخليجية يا سيد محمد.
2: هذا عدوان وهذا اعتداء وليس إجراءات داخلية. ولنؤكد تماما أن الرسائل المتوالية من المملكة ومن دول الخليج ومن الأردن إلى العراق الدولة العربية الشقيقة يا جيران يا أصدقاء

0: يا إخوان أن هناك فصائل مسلحة توجه المسيرات علينا، وطلبنا مرارا وتكرارا بوقف هذه الهجمات والاعتداءات، وفي كل مرة نسمع الخطاب ذاته نحن نتحقق ولا نعرف من أعطونا إثباتات. هذه الفصائل المسلحة ذات ولا إيراني وتهاجم منطقة وهي تسيل العراق إطلاقا، وليعلم الجميع أنه نحن نتكلم العراق عزيز وشقيقة، لكن أيضا لنلاحظ أنه هذا استمرار العداء، هذه الاعتداءات لن يتم الصبر عليه. اتق شر الحليم إذا غضب. المملكة بيان وزارة الدفاع ذكرت أنها استهدفت أسقطت المسيرات لحظة دخولها الأجواء، بالتأكيد كانت يعني تستهدف منشآت نفطية أو منشآت كهربائية. هذا عدوان، لا يجوز أن يكون من بلد عربي. إيران فهمنا العداء. العراق لماذا تعادي؟ ماذا يستفيد العراق من مهاجمة جيرانها وتعزل نفسها في هذا الشكل؟
1: البيان عندما يصدر من وزارة الدفاع السعودية ويقول الرد، وسيكون الرد في المكان والزمانين المناسبين، هل هذا تلويح بعمل أو باحتمال؟
0: أنا الأرجح طبعا لما يصدر كل البيانات السابقة كانت تصدر من وزارة الخارجية. الآن صدر من وزارة الدفاع. وزارة الدفاع يعني تقود كاد الصبر أن ينفذ بالنهاية، أنه مما يمكن لن تبقى المملكة ساحة لاستقبال هذه المسيرات. تتواصل، نحرص حتى الحكومة الزيدية أنه لعل يعني هل يستطيع أن يعمل شيء. البيانات لا تخلق لا تصنع فرقا، لا تعدل الواقع ولا تغير الواقع، لابد أن تحركت يعني المواقع. هذه الفصائل معروفة مواقعها وألويتها وأعلامها وتحمل شعاراتها وداخل ولها نشاطها السياسي، ومع ذلك لا تتحرك الدولة لمواجهة مثل هذا الأشياء.
1: أخيراً
0: فقط الكاظمي تحرك، حاول أن يتحرك الكاظمي وواجه في تلك الفترة وهو رئيس الحكومة مشاكل جمة.
1: المسألة على بالمناسبة لا تتعلق فقط بالسعودية والعراق، المسألة وصلت إلى محاولة استهداف محطة براكة النووية. هل تعرف هذه الميليشيات والفصائل المسلحة يا أستاذ محمد الخطر الكبير والكارثة النووية والبيئية التي كانت ستحدث لو تم استهداف محطة براكة النووية في الإمارات؟ هل يدركون هذا الأمر؟ هل تدرك الحكومة العراقية هذا الأمر حتى تستطيع أن تحصر السلاح بيد الدولة، حتى تلاحق هذه المجموعات وتحيد هذا الخطر الذي لا يستهدف فقط دولة الإمارات، هو يستهدف كل الدول بما فيها إيران جارة الإمارات التي من الممكن أن يصل الضرر البيئي إليها والنووي؟
2: نعم
1: تفضل.
2: سيد الكريم، العراق حريص جدا على إقامة أحسن العلاقات مع جيرانه. اثنين، يريد أن يطلق رسالة، يريد أن يجسر علاقته بين الدول العربية والدول الخليجية تحديدا. هذول أخواننا، هذول زملائنا، هذول تربط بهم علاقات عقائدية، علاقات دينية، علاقات تاريخية، سميها بما شئت. نريد أن تكون هناك علاقات مبنية على أساس الثقة بين الطرفين. عندما أصدرت الحكومة العراقية بيانا وقالت أننا اليوم ينبغي أن يكون هناك جهدا ثنائي بيننا، جهدا استخباريا بيننا لتبادل المعلومات بيننا.
1: سيد محمد، ما جاوبتني على سؤالي، ابدا. انت تعيد نفس الجواب.
2: اجاوبك اولا سيد الكريم، اثبت اوكي استهداف المفاعل النووي الاماراتي، المفاعل السلمي، يعني هل انطلقت من العراق؟
1: نعم.
2: هل دوله الامارات العربيه المتحده هل ارسلت رساله استنكار الى وزاره الخارجيه؟ هل استدعت السفير العراقي في الامارات وطلبت منه انه قدمت الادله؟
1: استدعوا السفيره في السعوديه وايضا استدعوا السفيره في الكويت، لم يحدث شيء.
2: نفس الامارات نفسها إجراءات. هذه اجراءات قانونيه بين الدولتين. هل فعلا دوله الامارات العربيه اتخذت هذا الاجراء؟ هل فعلا
1: اتخذوها سابقا لكن لم يتغير شيء. نفس الفصائل المسلحه كما يقولون،
2: ويعني الاجراءات الدستوريه والقانونيه. سيد الكريم،
1: طيب اشكرك جزيل الشكر، انا وقت انتهى. استاذ جاسر، اقل من 30 ثانيه.
0: انا فقط اقول انه هذا الاسلوب، هذا المنحى لن يؤدي الى تعزيز العلاقات ولن يحل المشكله، وأخشى من أن تتصاعد الأمور بشكل كامل بين العراق. لماذا تكون العراق مجرد ضحية للتوجهات أبداً الإيرانية؟ أبداً. لماذا تكون مجرد أداة؟ الدولة العربية العريقة أصبحت مجرد أداة.
2: بس إحنا لو نترك التوجهات الإيرانية،
0: والحشد الشعبي
2: ليست
0: مسائل مجهولة. إذا الخطاب الحكومي يتفق مع خطاب محمد، أعتقد أنه سنصل إلى طريق مسدود في يوم من الأيام، والله يستر من النتائج.
1: طيب أشكرك جزيل الشكر سيد جاسر كاتب الصحفي، ومن بغداد المحلل السياسي العراقي محمد حسن الساعدي، شكرا لك. عاد الفاتح عبد الله إدريس إلى ساحات القتال في السودان. قد لا يعرف كثيرون

0: هذا الاسم، لكن حين يذكر لقب أبو لولو أو جزار الفاشر كما وصفه مجلس الأمن تتضح الصورة أكثر. أبو لولو يعد أحد أبرز قادة الدعم السريع المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور. كان قد ظهر قبل أشهر مكبل اليدين أثناء اقتياده إلى السجن تمهيدا لمحاكمته. لكن رويترز كشفت عن ظهوره مجددا في جبهات القتال بكردوفان بأوامر مباشرة من عبد الرحيم دجلو نائب حمتي. في المقابل نفت قوات الدعم إطلاق سراح أبو لولو وأكدت أنه لا يزال محتجزا وأن محكمة عسكرية ستتولى محاكمته مع آخرين. تمثيل بالجثث، إعدامات ميدانية وقتل بدم بارد، جرائم وثقتها مقاطع مصورة، نشر بعضها و البعض منها نشرها أبو لولو بنفسه متفاخرا بما فعله في سودانيين عزل.
1: ده الاحتفال الليلة النادي تم خلاص تم ل 900
2: الله
1: ان شاء الله غاشين على الألف
2: كده بس والله ليه الرسالة
1: كويس اي زود يملك يقطع شارع أبو لولو ده امشي لأبواب هناك
3: أبو لولو الزول المستسلم بيخليه ترى هو بيقابل الزول اللي بيجي بقابله في الميدان
1: الله شارين سلاح نجيب بالدغري الذي أحسن ربنا يجيبك.
0: كان أبو لولو أيضا يخضع ضحاياه للسجوابات قصيرة قبل إعدامهم أثناء التوسل إليه للإفراج عنهم.
4: ما مرحبك رحمك الله ما مرحبك عز الله بارك فيك
1: ما مرحبك هناك كان نلقيك براج أصلا سلام عليك نحن ولا داري لك استخبارات ولا داري لك معلومة ولا داري تورينا غربا ولا صباحا ولا جهادا ولا غيبا تمام نحن جاينا متك
0: حتى إنه كان يجبر رهائن عزل بينهم أطفال على تمجيد حمتي والهتاف باسمه قبل أن يطلق النار عليهم بدم بارد في مشاهد صادمة وثقت واحدة من أبشع صور الانتهاكات وجرائم الحرب وفق توصيفات حقوقية ودولية. نتابع. من القاهرة يلتحق بنا المحلل العسكري السوداني اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، وبانتظار طبعا التحاق ضيفنا الآخر. دكتور أمين حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليلة. كيف تعلق أولا على أن الرجل تمت مشاهدته في عمليات قتالية بكردوفان بعد أن أعلن الدعم السريع أنه وصور طبعا هذه المسألة أنه احتجز واعتقل وبدأ بمحاكمة أبو لولو المعروف بجزار الفاشر؟
5: مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
5: من الواضح أنه هنالك خلل في القيادة داخل الدعم السريع، وهذا الرجل الذي يعرف بسفاح الفاشر تم القبض عليه في محاولة لإخفاء جرائمه، وكان من المفترض أن يتم إنهاء حياته حتى تختفي معه الجرائم، لكن الآن إطلاق سراحه في تقديري هو لمحاولة التغطية على المنشقين الذين انضموا إلى الجيش السوداني وهم النور أحمد آدم النور القبة والسافنة وآخرين، وبالتالي إخراجه في محاولة لرفع الروح المعنوية لبقية الأفراد الموجودين في كردوفان. والآن برضو في نوع من التصريحات بأنه ما زال محتجز ولم يتم إطلاق سراحه، رغم أن رويترز وهي وكالة عالمية معتمد عليها كشفت أنه الآن موجود لإدارة العمليات. أعتقد أن الدعم السريع الآن في ورطة كبيرة جدا ما بين إخفاء الجرائم وما بين إثبات الوجود أنه
0: يعني الآن دكتور أمين حتى إحنا نحاول نفهم المسألة. الآن الدعم السريع وتحالف تأسيس أيضا الذي أسسه الدعم السريع يحاولون أن يجدون لهم موطئ قدم دولي، لكن مع جرائم مثل هذه الجرائم التي ينشرها أبو لولو نفسه ويصورها أيضا في الفاشر وغيرها، يوما ما تفخر بأنه قتل أكثر من 900 سوداني ويأمل

0: بأن يصل إلى 1000 وإلى 2000 كما يقول، يتم احتجازه في نهاية شهر أكتوبر ويتم الإفراج عنه في بداية ديسمبر، شهر واحد فقط، هل كانت كافية ليقضي المحكومية ويخرج دون أن تتم محاسبته بأساس محاسبة لن تأخذ أكثر من 24 ساعة كما يقول البعض؟ هو صور بنفسه قتله للمدنيين العزل السودانيين في الفاشر وغيرها.
1: هو أصلا لم تتم محاكمته حتى الآن، هو تم إبعاده.
0: هم يقولون أنها تتم المحاكمة دعم السريع.
1: صحيح، هنالك تصريح بأنه سيقدم لمحاكمة أو ستتم، وهذا في المستقبل، لكن لم يتم الآن 6 أشهر منذ اعتقاله وإطلاق سراحه مرة أخرى، وواضح أنه هو رجل عنده نفوذ لأنه بينفذ بتعليمات عليا من قيادة الدعم السريع، هو لا يتحرك من نفسه وإنما هنالك تعليمات بتصفية المواطنين في الفاشر، وهذا ما أثبتته.
0: لكن دكتور أمين، يعني إذا سمحت لي، يأخذ التوجيهات بالعودة إلى القتال ممن؟ من محمد حمدان دقلو حميتي أو من عبد الرحيم دقلو؟ لأن المعروف الآن بأن هناك انشقاقات، هذه أمامنا يعني واضحة، أكثر من قائد، أكثر من ضابط أيضا انشق عن الدعم السريع واتجه إلى الجيش، لكن هناك مسألة الخلاف بين حميتي محمد حمدان وأخيه عبد الرحيم، هل أبو لولو جزء من هذه المسألة؟
1: التعليمات تصدر من قيادة الدعم السريع الميدانية الآن هي في يد عبد الرحيم دقلو. حميتي هو الآن خارج المشهد تماما، موجود في دولة خارج الغارة الأفريقية ويدير المشهد من خلال زيارات إلى بعض الدول وبالتالي مشاهد تلفزيونية، لكن الذي يسيطر الآن على الأرض هو عبد الرحيم دقلو. وأعتقد إذا كان هنالك توجيهات بالعودة ومواصلة القتال والانتهاكات هي ستكون من عبد الرحيم. مسألة تعويض المشقين هي الآن أزمة نفسية داخل الدعم السريع. هؤلاء المشقين أثروا تأثير كبير جدا بوجودهم القبلي، بوجودهم القتالي، بسيطرتهم على بعض المجموعات وهي مجموعات طبعا قبلية، كل قائد عنده مجموعة من قبيلته من أسرته من عائلته، وبالتالي المشقين أخذوا معهم عدد كبير جدا من القوات، أضعفت طيب الدعم السريع تماما.
0: طيب دكتور،
1: فإخراج أبو لولو في هذا الوقت هي محاولة لرفع الروح المعنوية ليس إلا.
0: طيب دكتور، المعروف بأن هذا الرجل قتل المئات، يعني هذا حسب وثائق وربما شهادات دولية وغيرها، من شاهد أبو لولو في كردفان هو مسؤول في المخابرات السودانية، بالإضافة إلى شخص آخر، هذا كما تنقل رويترز، يعني كانت تتحدث عن ضابط بالجيش التشادي قال هذا الموضوع لرويترز، يعني وهناك أوامر صدرت حتى للضباط بالتزام الصمت بشأن عودة أبو لولو إلى جبهات القتال. هناك قائد آخر واحد أقاربه قال بأنه أطلق سراحه بشرط أن لا يقوم بالتصوير أو يظهر في أي مقاطع مصورة من ساحات المعارك، هذا ما نقلته رويترز. أنا سؤالي، عندما يشاهده شخص من المخابرات السودانية التابعة للجيش، لماذا لم ينفذ الجيش عملية لاعتقاله وتقديمه هو للمحاكمة بنفسه دون انتظار أن يقوم الدعم السريع بهذه المسرحية كما يصفها السودانيين؟
1: طبعا وجود مصادر في مواقع مختلفة يستطيعون الحصول على معلومة وتمريرها، دي مهمة المصدر لحد هنا، ليست مهمته القيام بعملية خاصة لاعتقال أو تصفية أي عدو أو أي مسؤول في الدعم السريع. هي درجات، هنالك مصادر، هنالك قوات خاصة تعمل خلف خطوط العدو، هنالك من يحدد أحداثيات بيتم التعامل معهم عبر المسيرات أو سلاح الجو، فبالتالي هي تقديرات فنية متروكة لقيادة الجيش السوداني. وأعتقد أنه جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لديهم وسائل وصلوا بها إلى إحضار المشقين، تم إحضارهم من داخل مناطق الدعم السريع إلى شمال السودان وإلى وسط السودان، وبالتالي يستطيعون الآن طيب تحديد أين هو وماذا يفعل، ومسألة تصفيته أو القبض عليه متروكة للوقت المناسب والمكان المناسب، وأيضا بدون أن تظهر مسؤولية.

0: وحدات قد تكون حكومية أو غير حكومية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهرة المحلل العسكري السوداني اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب. كان من المفترض أن يكون معنا من كمبالا الكاتب الصحفي سيبوي يوسف للحديث عن وجهة نظر الدعم السريع في هذه المسألة، لكنه تجاهل الاتصالات بعد أن أعطانا موافقة بأن يظهر معنا على الهواء، تجاهل كل الاتصالات. أيضا ربما هو يأخذ نفس الدور أو المقاطعة من بعض المنتمين إلى والقريبين من الدعم السريع للخروج والتعليق معنا على هذه المسألة. كان أعطانا الموافقة وبعد ذلك لم يرد على كل الاتصالات. تتضارب الروايات في لغز أطرافه واشنطن طهران والأكراد. جوهر القضية الأسلحة الأمريكية التي سلمتها واشنطن لجهات كردية لإيصالها إلى المعارضة الإيرانية قبل أن تختفي بين النفي والاتهامات. الرواية الأمريكية جاءت على لسان ترامب نفسه حينما قال إن الأكراد احتفظوا بالأسلحة بدلا من إيصالها إلى وجهتها الأخيرة، وهو ما دفع إقليم كردستان لنفي الأمر أكثر من مرة. لكن الجدل عاد إلى الواجهة من جديد بعدما أعلن الحرس الثوري إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر أمريكية من شمال العراق إلى إيران. الحرس الثوري قال إن جماعات آتية من شمال العراق تعمل لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل حاولت تهريب شحنة أسلحة، لكن تم استهدافها في محافظة كردستان بغرب إيران. لكن أربيل نفت هذه الرواية. مسؤول أمني كردي قال إن السلطات في إقليم كردستان العراق لا تسمح بعبور شحنات أسلحة إلى إيران لأن ذلك يهدد أمن الإقليم، يدخله في مواجهة مباشرة مع طهران. كما نفت ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية بشمال العراق أي علاقة لها بتهريب أسلحة، مؤكدة أن طهران تستخدم هذه الاتهامات لتبرير هجماتها على مواقعها، رغم أن ترامب ألمح في بداية الحرب إلى دور يمكن أن يلعبه هؤلاء الأكراد إلا أنه عاد لينتقدهم مؤخرا.
2: We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take, take, take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds.
1: معنا من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور سربست نبي. مرحبا فيك دكتور معي في خارج الصندوق. قبل أن نبدأ نستمع لما قاله ترامب حيث أنه أعلن بأنه لم يتراجع عن اتهاماته للأكراد. دعنا نستمع لما قاله ثم نعود.
3: Yes, you said you gave the Kurds arms, but they took it for themselves. A U.S. military official says that the Kurds have not received any arms, and the Kurdish political parties are denying receiving any arms.
1: دكتور سيربست، ترامب لا زال يصر على أن هناك أسلحة وصلت إلى الأكراد وأنهم احتفظوا بها بدلا من إرسالها إلى الأكراد الموجودين داخل إيران. ما رأيكم دكتور؟
4: مساء الخير لك والمشاهدين. حقيقة الأمر يحتاج هذا الأمر لمرات عديدة تحدثنا، وهذه هي المرة السابعة والثامنة التي يؤكد فيها ترامب هذا الأمر وحده دون غيره. البنتاغون نفى، قادة عسكريون أمريكيون قالوا أن الأسلحة لا تزال موجودة في أحد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ولم توزع. لكن كيف نفسر تكرار هذا الأمر؟ في علم النفس يسمى هذا الإطار الإدراكي لتفسير عجز ما. ترامب كان بحاجة حسب مزاعمه لإسقاط النظام الإيراني كما جاء في البداية، لكنه فشل لأن لم يستجيب لأسباب كثيرة ربما يتاح لنا مناقشتها. أي تحرك ملموس على الأرض.
1: لكن تعرف دكتور سيربست بأن إيران أعلنت بأنها ضبطت شحنة أسلحة حاولت أن تهرب في محافظة كردستان بغرب إيران. هذا يعني بأن الأمر صحيح؟
4: نحن لا، ليس بالضرورة صحيح. نحن نناقش الآن السردية الأمريكية، أما السردية الإيرانية فتترى. هناك سرديات كثيرة عن تحرك إسرائيلي في هذه المناطق، تحرك أمريكي. النظام الإيراني يلجأ إلى مثل لتبرير حملات قمع أو للتخويف أو لإثارة الزعر، نحن يقظون احترسوا. ثم أنه حتى الآن لم تصدر عن دوائر رسمية في الولايات المتحدة أي بيان يوضح طبيعة هذه الأسلحة. بطبيعة الحال
1: يعني ألا يكفي دكتور سيربست أن يخرج هذا التصريح من الرئيس ترامب أن يقول بأن المسؤولين في كردستان عندما ينفون هذه المسألة هم مخطئون؟ ألا يكفي أن يقول هذا الأمر الرئيس ترامب؟

0: لا لا لا يكفي.
1: غير كافي؟
0: ترامب
1: معقول؟
0: لا لا نعم، ترامب يحتاج إلى، لماذا لم يصدر الأمر على البنتاغون؟ هناك اتفاق، خلينا ندخل في التفاصيل القانونية، هناك اتفاق تحالف الإطار الاستراتيجي بين العراق وبين الولايات المتحدة. ضمن هذا الاتفاق هناك وثيقة تفاهم تجدد، انتهت الآن 2026، بين وزارة البشمركة والبنتاغون، تقدم بموجبه الولايات المتحدة دعم والتدريب وكل ذلك. كل ذلك يحدث تحت إشراف القوات العراقية. السؤال، أين تم تقديم هذه الأسلحة؟ لماذا لا يذكرون؟ لماذا لا يذكرون المكان والزمان وطبيعة هذه الأسلحة؟ طالما أن حتى أسلحة وزارة البيشمركة تأتي عبر موانئ البصرة وبإشراف الحكومة العراقية، وبموازاة ذلك هناك اتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز بتحييد إقليم كردستان والعراق عن هذا النزاع.
1: إذا لماذا تستهدف يا دكتور سربست؟ لماذا ترى يعني أنا فقط أسأل وأريد أن أطرح وجهة النظر الأخرى حتى يعني نتبين كل الأمور. لماذا تستهدف إذن إيران المقرات الكردية المعارضة الموجودة في أربيل، موجودة في كردستان العراق؟ تستهدف بعض التجمعات أيضا كذلك للأكراد الموجودين في العراق أو حتى الموجودين داخل إيران بالمناسبة يعني، وليست مرة أو مرتين، أكثر من مرة منذ حرب الاثني عشر يوما.
0: هذا السؤال في غاية الأهمية، وهو يشكل نصف الإجابة على سؤالك السابق. عملية إسقاط النظام الإيراني من الناحية الديموغرافية والجيوسياسية لا يمكن أن تتم إلا عبر زراع منظم وقوي وعبر جغرافيا كردستان. لا يمكن إسقاط النظام الإيراني عبر بلوجستان أو عبر أي منطقة. الكتلة البشرية المنظمة القادرة على أحداث فارق نوعي على الأرض هم الكرد. حتى بالانتفاضات المدنية في ثورة جينا الأميني استطاع الكرد أن يسيطروا على مدنهم طوال أيام الانتفاضة. وبالتالي النظام الإيراني لديه رهاب، فوبيا من أي تحرك كردي، وعلى الدوام يبالغ في توجيه ضرب. هذه الضربات في معظمها سقطت على معسكرات خالية من البشر، ومع ذلك يمعن هذا النظام بضرب المدنيين بالدرجة الأولى. مدينة أربيل تلقت أكثر من 800 بعد، يعني حتى أكثر من ربما تقارب الضربات تلقتها إسرائيل. مدينة أربيل تلقت 800 أكثر من 800 مسيرة وصاروخ من النظام الإيراني ميليشياتي خلال الفترة.
1: طيب أخيرا دكتور سربست، يعني أريد إجابة مختصرة، هل المكون الكردي الموجود سواء في العراق أو موجود في إيران لا يرغب بإسقاط النظام الإيراني، راضي عن النظام الإيراني الموجود في طهران، وبالتالي لا يريد أن يكون جزءا من إسقاطه؟
0: بالطبع لا،
1: لا يريد إسقاط النظام.
0: هذا حتى طرح هذا السؤال، لا يريد إسقاط النظام، لكنه عاد بسبب غياب الثقة بإدارة ترامب، هو الذي برأيي، وهذا رأي شخصي،
1: أي،
0: والسياسة الأمريكية في سوريا وفي العراق وفي إيران، وثم أن ترامب تراجع بعد اتصالات الرئيس التركي معه الذي ألح عليه بعدم إدخال الأكراد خشية، لدى تركيا فوبيا من أي تعرض كردي في أي مكان، وأكراد إيران ليسوا مثل أكراد سوريا، هم أغلبية قومية ثالثة في إيران عدديا، تخشى من أي تحرك يفضي إلى وضع كردي استقلالي في إيران. ولهذا السبب غياب الثقة البينية هو الذي جعل ترامب يتراجع عن تصريحاته فيما بعد في متاليا، وقال لا نرغب في أن نزج بالأكراد. طيب، في معركتنا.
1: أنا وقت انتهى.
0: هذا بكل أسف. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك دكتور سربست نبي من أربيل، أستاذ الفلسفة السياسية، التحق بنا من أربيل في كردستان العراق. إذن مشاهدينا، هذه الحلقة من خارج الصندوق انتهت. شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة. نعود غدا في حلقة جديدة من خارج الصندوق، واستعراض لمواضيع ولتفاصيل جديدة لكل التطورات في المنطقة والعالم. حتى ذلك الحين، في رعاية الله.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. نقلت صحيفة The New York Times عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان إقامة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في بداية الحرب كان هدفها تحريره من الإقامة الجبرية عبر قتل حراسه وإطلاق سراحه. ذكرت الصحيفة بأن الضربة كانت جزءا من مخطط أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيب نجاد في السلطة. أضاف المسؤولون أن الخطة فشلت بعد إصابة أحمد نجاد في الهجوم، أشاروا إلى أن مكان وجوده لا يزال غير معروف. الصحيفة لفتت أيضا إلى أن السلطات في إيران وجهت لأحمد نجاد تهما بالتعاون مع الغرب وبالتجسس لصالح إسرائيل، أوضحت أنه لا تزال كيفية تجنيده مجهولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. كما جدد ترامب التأكيد على أنه تم القضاء على بحرية إيران وسلاحها الجوي، بالإضافة إلى مواقعها، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير. أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط غادرتا مضيق هرمز بعد انتظار دام أكثر من شهرين. من المرتقب أن تنطلق اليوم قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني في بكين. كان بوتين قد وصل إلى العاصمة الصينية وكان في استقباله وزير الخارجية الصيني.

0: في أمان الله.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث. فرايبورغ الألماني يواجه أستون فيلا الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي. ثلاثي الدوري السعودي كريستيانو ونيفيز وفيليكس يقودون قائمة منتخب البرتغال المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم. قرعة كأس الخليج تضع السعودية والكويت وعمان والعراق في المجموعة الأولى. جولة الحسم في الدوري السعودي تنطلق اليوم في انتظار تحديد اللقب مساء الخميس.

فاز أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما، واستفاد الفريق اللندني من تعثر مطارده مانشستر سيتي بالتعادل أمام مضيفه بورنموث، علما أن أرسنال ضمن الصدارة برصيد 82 نقطة متقدما على مانشستر سيتي بفرق 4 نقاط بانتظار مباريات الجولة الأخيرة التي لن تؤثر على ترتيب الصدارة. وفقد مانشستر سيتي فرصة المنافسة على اللقب بعد تعادله مع مضيفه بورنموث بهدف لمثله. تمكن الفرنسي إيلي كروبي من إحراز هدف بورنموث في الشوط الأول قبل أن ينجح النرويجي إيرلينغ هالاند

0: بإدراك التعادل الضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع. ينضم إلينا لاعب دولي السابق راضي الجعايدي. كابتن راضي أهلا بك، يعني مبروك لأرسنال، مبروك لجماهير أرسنال، للاعبين، للمدرب، للإدارة، ولأنه وأخيرا يعني حصل أرسنال على هذا اللقب بشق الأنفس. موسم أرسنال بشكل عام وخاصة بالطريقة التي حسم فيها الدوري تعتبر مثيرة ويعني جميلة بالنسبة للدوري الإنجليزي.
1: تحياتي ليك ليليان، تحية كل المشاهدين. أهلا. مبروك لأرسنال ومبروك يعني كل مشجعي أرسنال يعني في العالم. بالطبع يعني أرسنال يستحق اللقب عن جدارة حسب رأيي، لأنه الفريق لم يفز بالبطولة بالحظ أو فقط بسبب تعثر يعني المنافسين مثل مانشستر سيتي، بل أنه كان الأكثر ثبات يعني واستمراريا طول الموسم هذا وحتى الموسم الفارط. يعني الفريق أظهر شخصية قوية في المباريات الكبيرة، تطور يعني ذهنيا خاصة، وحكينا فيها الكثير من المرات، خاصة في إدارة الضغط. يعني أصبح يعرف كيف يفوز حتى عندما يكون عندما لا يقدم أفضل معناته أداء عنده. هذا لقب هو حسب رأيي نتيجة مشروع تم بناؤه بالصبر وخلال سنوات كثيرة، يعني نحكي على أقل حاجة 4 5 سنوات.
0: عظيم. طيب يعني أرسنال بشكل عام هذا الموسم كان من أقوى خطوط الهجوم والدفاع، كان متماسكا كما ذكرت. أرتيتا يعني صمد طيلة هذه السنين وبالنهاية حصل على ما أراد. إلى أي درجة هذه التشكيلة أو هذا الأداء الذي قدمه أرسنال هذا الموسم يعني يعبر عما كان سبق من سنوات من تحضير وتخطيط لفريق يحمل راية أرسنال من جديد؟
1: يعني حسب رأيي تطور كبير تحت قيادة أرتيتا. بالطبع أرتيتا يعني بالرغم أنه شاب كمدرب وعنده ما عندوش كثير من الخبرة، ولكن أعاد هوية فنية للفريق كما ذكرت. يعني خاصة هو أكثر أحسن دفاع يعني في البطولة وفريق اللي عمل أكثر شباك نظيفة على ما أظن 19، يعني هذا تحسب يعني للفريق دفاعيا. خاصة أرتيتا أعاد كما قلت لك الهوية الفنية، خلق مجموعة تؤمن بأسلوب اللعب، رفع مستوى الانضباط والروح التنافسية خاصة واللاعبين، وطور اللاعبين كافراد. يعني كما شوفوا توا حتى لاعب كيما ساكا كيفاش كان، كيفاش ولا اكثر نجاعه، هذا الكل يعني يرجع لارتيتا. وفما زاد قوه مجموعه ليس فقط النجوم. يعني ما ميز ارسنال يعني في الموسم الفارط شو بدينا نشوفوا فيه وخاصه الموسم هنا هو العمل الجماعي، يعني عمل الجماعي في التعامل مع الضغط، سرعة في استرجاع الكرة يعني والكونتر بريس، تنوع هجومي من يمين اليسار، انسجام واضح يعني بين الخطوط، وجود لاعبين مثل ديكلان رايس وويليام صليبا ضم في خطوط الاثنين في وسط الميدان وفي الدفاع، أعطى أكثر توازن للفريق، أعطى أكثر زادة شخصية حسب رأيي للفريق، وذا اللي خلى أرسنال مغاير على المواسم اللي تعدت، مغاير خاصة في المباريات الصعبة والفترات الصعبة اللي يلزم فيها يكون الفريق واقف.
0: عظيم. إلى أي درجة بإنجلترا تعتبر هذا الفوز والانتصار لأرسنال كونه من لندن أنه أعاد التوازن باللقب، أعاد التوازن بين مدن إنجلترا أنه جلب اللقب إلى لندن؟
1: طبعا يعني مهم جدا يعني يكون فما توازن في البطولة. نحكي على 22 سنة، كثير مدة كبيرة ياسر. مانشستر سيتي ومنطقة مانشستر معناتها المدة الأخيرة كان هو مهيمن على البطولة خلال مانشستر سيتي، ولكن رجوع البطولة إلى لندن سوف تعطي نكهة جديدة للبطولة الإنجليزية، تعطي أكثر يعني ممكن تنافس ما بين الفرق اللندنية. هذا الكل يعني يحرك يعني كما نقولوا نوعا ما الجهة والمنطقة، ويخلي معناتها أرسنال من الفرق اللي ترجع يعني المستوى متاعها، يرجع قيمة وتاريخ يعني الفريق هذا الكبير والجمهور
0: يعني يعود أرسنال بين الفرق الإنجليزية الكبرى التي

0: من الممكن أن تتوج باللقب، يعني لديها 14 الآن، اقترب كثيرا من مانشستر يونايتد. طب أرتيتا كأرتيتا، هل دخل بمصاف المدربين الكبار بإنجلترا الآن؟
1: هذه النقطة، يعني نقطة الاستفهام بالنسبة لي أنا لليان. صحيح أرتيتا تمكن على مدة، يعني على مدة لمعناتها استرجاع ولا إرجاع يعني الأرسنال إلى المستوى متاعه، ولكن النقطة ولا أو السؤال، هل هذا لقب يكون بداية مرحلة جديدة للفريق أرسنال؟ وهنا نحكي على يعني هل سيحافظ أرسنال وأرتيتا على هذا المستوى؟ نعرفوا أن البطولة الإنجليزية والفرق الكبيرة اللي معروفة في إنجلترا مثل مانشستر يونايتد مع مايكل، مثل سيتي، مثل تشيلسي، مثل حتى ولو سبيرس ما طاحش، الموسم الجاي باش يكون أقوى. يعني نحكي على البطولة باش ترجع، يعني وفرق ترجع على المستوى متاعها. هل سيحافظ أرسنال على هذا المستوى؟ وأرتيتا هل سيحافظ على السيطرة والهيمنة مثل ما فعل غوارديولا مع السيتي؟ هذا سؤال يطرح نفسه. المواسم الجاية هي اللي تعطينا يعني الأجوبة. هل يستطيع يعني بناء حقبة جديدة من السيطرة المحلية كما قلت لك؟ والتحدي الحقيقي هو الوصول إلى القمة والبقاء في القمة. هذا صحيح. هو يعني كما نجم نقوله هي بداية بالنسبة لأرتيتا وأرسنال.
0: شكرا لك العبد السابق راضي شعيتي. شكرا.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. قرعة كأس الخليج تضع السعودية والكويت وعمان والعراق في المجموعة الأولى. جولة الحسم في الدوري السعودي تنطلق اليوم بانتظار تحديد اللقب مساء الخميس.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا، سنتابع وإياكم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وكان في استقباله الآن نرى الرئيس الصيني في هذه الزيارة 25 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وتكتسب هذه الزيارة رمزية خاصة في هذا التوقيت بالذات، وربطها البعض في سياق تطور كبير في العلاقات بين الجانبين وفي تطور المشهد الدولي وأفول نجم الدولة الأمريكية الكبيرة، وفق ما أفادت به وسائل أعلام روسية التي تواكب هذه الزيارة المهمة بهذا التوقيت بالذات. نستمع إلى الصوت الطبيعي.

0: إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وكان في استقبال الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وهذه الصور المباشرة من قصر الشعب، ونرى حفاوة في الاستقبال، هذا الاستقبال المهيب لهذه الزيارة 25 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. وتهدف هذه الزيارة لتوطيد العلاقات كما جاء في الإعلام الروسي. الكثير من الدلالات والرسائل تحملها هذه الزيارة، نتابعها وإياكم مباشرة على الهواء. وفي هذا السياق تنضم إلينا من بكين الصحفية ليو تشاو لنسألها. صباح الخير أستاذة. إذن بعد أيام لقاء ترامب، ماذا تحمل زيارة الرئيس الروسي للصين؟
1: نعم، وأولا أريد أن أشكركم على هذا الاستضافة الجميل. فيمكننا أن نرى بعد الأيام فقط من زيارة دونالد ترامب إلى الصين، وهناك نستقبل حاليا بالزيارة المهمة جدا للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين. ويمكننا أن نرى هذا العام يصادف من ذكرى 30 لكل هذه لتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية الصينية والروسية، وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نلاحظ أيضا يصادف هذا العام أيضا العام 25 لهذه المعاهدة لاتفاق المعاهدة الحسن الجيران والتعاون الأودي بين الجانب الصيني وبين الجانب الروسي. ويمكننا أن نرى أن هذه الزيارة وليست زيارات لرئيس بوتين زيارات بروتوكولية فقط، بل هذه قد تحمل هذه الزيارة أهمية بالغة جدا، وخاصة بعد

0: هذه الزيارات التاريخية لرئيس دونالد ترامب، وهناك أعتقد عديد من الموضوعات الساخنة الإقليمية والدولية.
1: ما أبرز العناوين إليها التي نتوقعها من هذه الزيارة؟
0: وأعتقد أن هناك التعاونات ربما بين الصين وبين الجانب الروسي في البعد الاقتصادي وأيضا في البعد السياسي. إذا نتحدث أولا عن حد التعاونات المستقبلية في المجال الاقتصاد ومجال التجارة، يمكننا أن نرى خلال هذه الأعوام قد تجاوز حجم التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا العتبة 200 مليار دولار أمريكي لثلاث سنوات بشكل متتالي. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى أيضا أن الصين حاليا تعتبر من أكبر اقتصاد وشريك بالنسبة لجانب روسيا لستة عشر سنوات متتالية، ويمكننا أن نرى كل هذه العلاقات وتيدة جدا بين الطرفين، وخاصة بعد الاندلاع
1: التجاري يصب بشكل كبير لصالح الصين في هذه العلاقة الاستراتيجية. وبالتالي هل مستعدة الصين للتعامل مع هذه المسألة؟
0: أعتقد كذلك. وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا في هذا التعاونات، لأن هذا ليس الاعتماد الروسي على جانب الصيني أو اعتماد الصيني على جانب الروسي، إنها الاعتماد المتبادل. ويمكننا أن نرى كل هذه التعاونات من تعاونات تكاملية، وخاصة في المجال الطاقة، ونعلم أن حاليا وخاصة بعد إغلاق وحصار مدخول منذ فترة طويلة حتى الآن، الصين تحتاج إلى كل هذه الكمية هائلة جدا من كل هذه المواد، مواد النفط والغاز الطبيعي، وقامت روسيا بتوفير كل هذه المنتجات إلى جانب الصيني. ويمكننا أن نرى خلال الربع الأولى من هذا العام قد زاد كل هذه الصادرات الروسية إلى الصين بأكثر من ثلث عن الوقت السابق، وهذا زيادة واضح جدا. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى وحتى في المجال الاقتصاد والتجارة وفي مجال كل هذه الطاقة، يمكننا أن نرى أن الصين وبالمقابل قامت بنقل كل هذه التكنولوجيا المتقدمة الصينية في مجال الاستخدام وتطوير الطاقة الجديدة والنظيفة، الطاقة الرياح والشمسية والكهربائية وكل هذه المنتجات إلى الجانب الروسي.
1: ولكن الإعلام الروسي يعني يسلط الضوء على هذه الزيارة باعتبارها زيارة لها دلالات كبيرة في هذا التوقيت، والبعض وضعها في سياق إعادة تشكل النظام العالمي وأفول نجم الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة على العالم. هل هكذا تنظر الصين إلى هذه الزيارة؟
0: نعم أعتقد كذلك، لأن يمكننا أن نرى وباستثناء كل هذه التعاونات قد ذكرتم قبل قليل، وهناك أيضا الجهود كثيفة من جانب الصيني بتعاون مع جانب روسي لتقليل كل هذا الاعتماد على الجانب الأمريكي، ويعني هذا النظام المبني على استخدام الدولار الأمريكي لتسويات العالمية. ويمكننا أن نرى الآن الصين وقد قامت بكل هذه الجهود ومحاولات لتقليل كل هذه الاعتماد مع جانب روسي بشكل الفعل لتقليل كل هذا الاعتماد على النظام سويفت، يعني النظام المبني على دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أن الصين تتعاون بكل الكثف وبشكل الوثيق جدا مع الجانب الروسي في منظمات العالمية والإقليمية مثل مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وبصفة أن الصين وروسيا أيضا من الأرطغرل الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك هناك المنظمات الإقليمية التعاونية مهمة جدا مثل المنظمة الشنغهاي للتعاون وأيضا البريكس وكل هذه المجموعة 20 وكل هذه المنظمة الدولية مهمة جدا. قد لعبت الصين دورها المهم مع الجانب الروسي لتقليل كل هذه النفوذ الأمريكية كالقطب الوحدية للحيمنة على المسرح العالمي، وأعتقد كذلك.
1: ولكن بوتين يقول أن هذه الزيارة لا تستهدف أي طرف وهي ليست ضد أي طرف، هل تعتقدين أن ذلك يعكس حقيقة ما يجري بهذه الزيارة؟
0: نعم، وأعتقد بكل تأكيد، وقد يعترف وأشار رئيس بوتين بشكل واضح جدا إلى أن هذه التعاونات بين روسيا وبين الصين لا يستهدف أي طرف، وخاصة ربما الطرف مثل القوة الحيمانية مثل الولايات المتحدة أو القوة الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.

الغربي والدول الأوروبية في نفس الوقت. ويمكننا أن نرى الآن إن يمكننا أن نقول إن العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا علاقات استراتيجية بكل معنى الكلمة، وهناك عدة المجالات من

0: رئيسية بالنسبة إلى الجانب الروسية، مثل التجنب كل هذه النفوذ لناتو نحو الشرق وبالنسبة إلى الصين وكندا. هناك
1: لكن حتى الآن ليس هناك من تحالف دفاعي رسمي بين البلدين.
0: نعم، ولكن أريد أن أشير أن هناك يمكننا أن نرى هناك المناورات عسكرية بحرية بين الطرفين بانتظام، وبالإضافة إلى ذلك هناك ملاحة للناقلات وكل هذه السفن العسكرية بين الجانبين بانتظام أيضا. وبالإضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة جدا، ونعلم أن بالنسبة إلى الصين لديها كل هذه المفوقات وكل هذه التقنيات في الإنتاج المعدات العسكرية، ومع أن الصين لم تخوض في أي حرب خلال هذه العقود، ولكن الآن لدى الصين كل هذه التكنولوجيا وكل هذه التقدمات والسلسلة الكاملة لإنتاج الأجهزة المهمة جدا والمعدات المهمة جدا العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك لدى الصين حاليا أيضا تكنولوجيا سائقة جدا لإنتاج وتصنيع المسيرات، ونعلم أن المسيرات بالنسبة إلى حرب في وقتنا هذا بالنسبة المهم جدا ومفتاح نعمل للانتظار خلال كل هذه الحروب في وقتنا هذا. فأعتقد أن الصين لديها كل هذه التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية، وبالإضافة إلى ذلك أما الجانب الروسي لديه كل هذه التجربة الحقيقية. فأعتقد في هذا المجال يمكن للصين والجانب الروسي للتبادل كل هذه المعلومات وكل هذه التكنولوجيا لكي يستفيدوا من بعضهم البعض، وهذا نقطة مهمة جدا. نعم.
1: نحن نتابع وإياك الصور التي وردتنا من الصين حول هذه الزيارة. عندما وصل بوتين إلى بكين في زيارة ستستمر اليومين أيضا، ويلتقي خلالها طبعا نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي القمة من المنتظر أن تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي كما ذكرتي، وأيضا عبر توقيع نحو 40 اتفاقية بين البلدين، وسنتطرق إلى أبرز هذه الاتفاقيات المتوقع إبرامها في ظل هذه الزيارة. ولكن أريد أن أتطرق إلى شكل هذه الزيارة والمقارنة بين الحفاوة التي استقبل بها بوتين مقارنة بالحفاوة التي استقبل بها ترامب. من بعد نرى أن هناك اختلاف، كيف تصفين المشهد من عندك؟
0: نعم، وربما هناك اختلاف طفيف ولكن ليس الاختلاف الكبير. يمكننا أن نرى وفي كل هذه الحفاوة والاستقبال في المطار أو الحفلة الاستقبال، ويكون الوفود بعدد كبير من الأشخاص ومن الجنود ومن الطلاب والتلاميذ في استقبال كلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المطار، وأيضا في استقبال الرئيس فلاديمير بوتين في المطار أيضا. وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أن كل هذا الاختلاف ربما، وأعتقد أن السبب الجذري لهذا الاختلاف ليس الاهتمام الصيني بشكل مختلف تجاه الرئيسين، ولكن نعلم أن رئيس ترامب قام بهذه الزيارة التاريخية إلى الصين بعد 9 سنوات من زيارته الأولى. نعم، هذا الفترة طويل جدا، ولكن نعلم أن بسبب هناك العلاقات
1: أعذريني ولكن
0: بين
1: نريد أن نتطرق إلى هذه الصور المباشرة من قصر الشعب. وهذا الاجتماع بدأ بالفعل بين الوفد الروسي والوفد الصيني. هذا الاجتماع إذن بدأ الاجتماع الرسمي بين الجانبين، وهذه الصور المباشرة لهذا الاجتماع المهم الذي من المتوقع أن يتم التطرق فيه إلى 40 اتفاقية ينتظر أن يتم توقيعها في سياق هذه الزيارة المهمة التي تكتسب دلالات مهمة جدا وفق الإعلام الدولي والغربي. نريد أن نسألك أستاذة ليو على إذن أنت لا تعتقدين أن هناك اختلاف جذري في شكل هذا في شكل الاستقبال لكل من الرئيسين بوتين وترامب، ولكن ماذا في الجوهر؟
0: نعم، وأعتقد أن هذا الاختلاف ربما الطويل، وبسبب أن زيارة، ونعلم أن الرئيس فلاديمير بوتين قامت بكل هذه الزيارات إلى الصين بانتظام، وحتى تقريبا ربما كل عام لدي هذه الاستقبال لرئيس بوتين. فهذا ربما السبب الجذري لهناك اختلافات لكل هذه

0: للحفاوة واستقبال، لأن ونعلم أن هذه الزيارة تعتبر من زيارة 25 بالنسبة إلى فلاديمير بوتين إلى الصين. فنعم، وأعتقد أنه بسبب كل هذه العلاقات وتيدة جدا بين الجانبين، وكل هذه الصداقة الحميمة جدا بين رئيسين، رئيس شي جين بينغ ورئيس روسي فلاديمير بوتين، فربما هناك لا داعي لكل هذه الاستقبال بشكل ضخم جدا مثل ربما شاهدناه من خلال زيارة الرئيس ترامب. ولكن يمكننا أن نرى أن العلاقة بين الصين وروسيا وتيدة جدا، ويمكننا أن أحسن العلاقات بين الدولتين. نعم،
1: الخارجية الروسية أنا تقول أن توقيت هذه الزيارة جاء محض صدفة وليس يعني يعني عقب زيارة الرئيس ترامب، ولكن الخارجية الروسية أبدت استعدادها لتقريب وجهات النظر والمساعدة في الملف إيران. هل تدعم الصين هكذا مسعى؟
0: نعم، أعتقد كذلك. قد أكد الجانب الروسي نعم خلال هذه الأيام أن هناك لا توجد أي صلة بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين وبين زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. نعم، خلال أيام فقط. نعم، ويمكننا أن نرى أن ربما هناك ليس صلة في البداية، ولكن يمكننا أن نرى أن كل هذه القضايا الساخنة محمى إقليمية أو محمى عالمية، وخاصة هناك القضايا الساخنة جدا حول التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى ذلك هناك الملف نعم حرب الروسية الأوكرانية.
1: ولكن سنستمع إلى تصريحات الرئيس بوتين له.
2: تتقدم بالطراد وقد زاد حجم التبادل التجاري في 30 مرة، وقد زاد أو تجاوز عتبة 200 مليار دولار العام الثالث على التوالي. إن التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة على خلفية الأزمة في شرق الأوسط ما تزال قائمة على مضمونية الإيصال وتوريد مصادر الطاقة، إضافة إلى تعاوننا في الزراعة والمواصلات والتقنيات، إضافة إلى تطور العلاقات الإنسانية. فبعد سنوات الثقافة الناجحة بين بلدينا، لدينا في هذا العام عام التعليم، وهو العام العاشر للمتبادل بين دولتين، وسوف نقوم بافتتاحه اليوم. إضافة إلى مبادرتكم بإلغاء التأشيرات على أساس متبادل لمواطني بلدينا، وهذه الممارسة سوف نستمر بها. إن تعاوننا في مسائل السياسة الخارجية تعتمد على عوامل في ساحة دولية، بما في ذلك إقامة نظام متعدد الأقطاب. فنحن مع أصدقائنا الصينيين نصر ونحافظ على التطور السيادي الحر للبلدان في نظام أكثر عدالة، وعلاقاتنا الوثيقة مهمة جدا في هذا الشأن، ونقوم بتوسيع تنسيقنا في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس وغيرها، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون. وأنا واثق من أننا سوف نحتفل بالذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون في هذا العام، والتي تعتبر مثالا للتكامل وحل المشاكل في القارة، إضافة إلى أنني مستعد للاشتراك في مجلس آسيا والمحيط الهادي في هذا العام. وكذلك نرحب بكم بزيارتكم صديقي العزيز إلى روسيا الاتحادية، وشكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا، كنا نستمع إلى كلمة للرئيس بوتين في مستهل هذه القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تطرق الجانبان إلى أهمية هذه العلاقة الاستراتيجية التي وصلت إلى مستهل.

0: مستويات غير مسبوقة وفق ما أكده الجانبين، وأكد على ضرورة استمرار هذه العلاقة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من تمتين هذه العلاقات. فإذا نحن نتابع وإياكم مجريات هذه الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، والتي ستستمر ليومين متتاليين. وأيضا من المتوقع أن يتم إبرام 40 صفقة في سياق هذه الزيارة الرسمية التي ستستمر ليومين. وتأتي هذه الزيارة طبعا بعد أقل من أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وتكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة وفق ما يؤكده متابعون حول العالم. إذن من المتوقع أن يجري الزعيمان محادثات تركز على زيارة ترامب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. إذن أعود إلى ضيفتي من بكين لنسألها عن تعليقك حول الكلمات التي استهل بها الزعيمان هذه القمة.
1: شكرا لهذا الاستضافة. في اعتقاد أن قد ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل في هذه الخطبة المهمة جدا، وهناك بالإضافة إلى كل هذه التعاونات اقتصادية وتجارية وبكل هذه الدعم المتبادل في بعد السياسي، وهناك أيضا الشيء مهم جدا وهذا التبادلات الشعبية. وقد ذكر الرئيس فلاديمير بوتين قبل قليل أن هناك بداية من هذا العام هناك السنة التعليم الصيني الروسي، نعم بداية من الأول هذا العام. ويمكننا أن نرى وقد العام الماضي كانت هناك السنة الثقافة الصيني الروسي، وأما هذا العام ونبدأ هذا السنة التعليم بشكل المتبادل، ولنتبادل كل حديث من حديث دراسية بين الجانبين وكل هذه التبادلات إنسانية وثقافية وحضارية. وأعتقد أن هذا الجزء أيضا بالنسبة إلى تطوير العلاقات المستقبلية بين الطرفين مهمة جدا. ويمكننا أن نرى هناك نقطة وخطوة مهمة جدا بين تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا، وكانت في النهاية العام الماضي قد نفذت الصين في ذلك الوقت بتعاون مع جانب الروسي بهذه السياسة لعفاء المتبادلة للتأشيرات المتبادلة بين الطرفين. ومنذ ذلك الوقت الآن إن يمكننا أن نرى هناك تبادلات أوسق وأوسع بكثير من وقت السابق، وهناك الدفعات من السياح والطلاب والتجار ورجال الأعمال. ويمكننا أن نرى ومع كل هذه السياسة ومع كل هذه المحاولات والجهود كثيفة لتطوير كل هذه العلاقات إلى مستوى غير مسبوق وإلى أعلى المستويات، يمكننا أن نرى نعم بكل تأكيد إن هذه العلاقات قامت بكل التطوير في المجالات الشتى، كل هذه المجالات المذكورة. نعم.
0: الرئيس الصيني عندما يقول على موسكو وبكين إحياء العلاقات الشاملة على أعلى المستويات، ما المقصود؟
1: نعم لأن يمكننا أن نرى حاليا وخاصة خلال هذه السنوات وخاصة منذ هذا العام، يمكننا أن نرى إن الاعتماد المتبادل بين الطرفين في شكل الزيادة واضح. لأن كانت قبل السنوات كانت خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية هناك العزلة الغربية وهناك كل هذه القيود الصارمة جدا وهناك المراقبة الصارمة الشديدة جدا على الصادرات الروسية، فتتجه كل هذه المنتجات من أسواق روسية إلى أسواق الصينية. ويمكننا أن نرى هناك وخاصة بعد اندلاع الحرب هناك اعتماد بشكل متزايد جدا للجانب الروسي على الجانب الصيني. وبالمقابل وبعد هذا العام وهناك أزمة في داخل فنزويلا، ونعلم أن الصين تحتاج وكأكبر المستورد للنفط على المستوى العالمي هي تحتاج دائما إلى كمية هائلة جدا من النفط والغاز الطبيعي، ولكن
0: وهذا ستمدها به روسيا من خلال توسيع شبكة الأنابيب الغاز والنفط كما هو مخطط له.
1: نعم، وأعتقد كذلك يمكننا أن نرى، وقد ذكرت قبل قليل إن حد التجارة في المجال الطاقة قد زادت بحوالي ثلث، نعم، في بالمقارنة مع اقتصاد

0: بك، وربما مع كل هذه مشروع البنية التحتية وكل هذه الإنشاء الأنابيب للنقل وكل هذه الغاز الطبيعي من جانب الروسي إلى جانب الصيني، وأعتقد أن هناك ستكون التعاونات أوثق نعم وبمستوى أعلى بكثير من وقت السابق. ونعم يمكننا أن نرى خلال هذه الأعوام التجارة المتبادلة قد تجاوز عتبة 200 مليار دولار أمريكي، ويمكننا أن نتوقع ربما خلال السنوات المقبلة هناك هذا الحجم ستتجاوز ربما العتبة 300 مليار دولار أمريكي ربما. نعم
1: نعم. إذن نذكر ونحن نتابع هذه الصور لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين قبل قليل بأبرز التصريحات من الرئيس الروسي ونظيره الصيني، وهي تصريحات في بداية الاجتماع كانت، إذ قال الرئيس فلاديمير بوتين أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، كما أكد بأن روسيا والصين يصران على عالم متعدد الأقطاب. كما قال بوتين أن روسيا تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة، وأن العلاقة بين البلدين تساهم في الاستقرار العالمي. من جهته يقول الرئيس الصيني أنه يجب تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين، كما يشير إلى أن موسكو وبكين مع إحياء العلاقات الشاملة وعلى أعلى المستويات. الصحفية أريد أن أسألك بهذا الخصوص، ذكر الزعيمان وشدد على ضرورة أن يكون العالم متعدد الأقطاب للحفاظ على الاستقرار العالمي. كيف هو شكل هذا العالم الذي سنراه بعد هذه الزيارة وبعد طبعا التطورات يعني الكبيرة التي شهدناها في العقد الأخير؟
0: نعم شكرا. يمكننا أن نرى ومع كل هذه الزيارة، زيارة رئيس ترامب إلى الصين ومع زيارة الحالية لزيارة فلاديمير بوتين إلى الصين، يمكننا أن نرى هناك النفوذ الكثير ومتزايد بالنسبة إلى الجانب الصيني، وأيضا ومع كل هذا الاعتماد المتزايد من جانب أمريكي على جانب الصيني ومن الجانب الروسي هذا الاعتماد أيضا بشكل متزايد على الجانب الصيني، يمكننا أن نرى أن النفوذ الصيني على المسرح الدولي قد أقوى وأكثر من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى ذلك ومع كل هذه الصين حاليا تتعاون ليس بكل الكذب مع الجانب الروسي فقط، ولكن هذه النقطة مهمة جدا أيضا أن الصين الآن تعاونت مع الجانب الروسي وأيضا مع جميع تقريبا هذه الاقتصادات الناشئة والدول الناشئة، مهمة جدا الآن في العالم مثل البرازيل ومثل سنغافورة وكل هذه الدول، ولديها أيضا النفوذ القوي في اقتصاد وفي تجارة وفي
1: النفوذ الاقتصادي
0: الصين.
1: معروف. نعم. النفوذ الاقتصادي الصيني. نعم. معروف وهو ضخم جدا في كل أصقاع العالم. نعم. ولكن دورها السياسي يبقى متحفظا إلى حد كبير يعني، ولا نرى أنها تريد أن تلعب أي دور فاعل في أي من الملفات الشائكة والملتهبة. هل تتوقعين أن يكون لدى الصين في المرحلة المقبلة دور سياسي ودبلوماسي أكبر؟
0: نعم وأعتقد كذلك، ولكن أعتقد أن السبب نعم في كل هذه القضايا المهمة الساخنة على الإقليمية أو العالمية، وهذا ليس لعدم إرادة الصين للعب الدور الفاعل والمهمة في كل هذه القضايا، ولكن الصين فقط ربما ليس كبعض الدول الغربية، الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ومهما هي إيران أو اليابان أو أي دولة،
1: ليس من باب التدخل ولكن من باب الضغط لإيجاد حل.
0: نعم يمكننا أن نرى ربما نضرب القضية الإيران كمثل، يمكننا أن نرى خلال هذه الفترة وخاصة في عملية تم توقف إطلاق النار بين الطرفين، طرف إيران وطرف الأمريكي، وكانت هناك الدور الحازم مهم جدا للجانب الصيني، وحتى في ذلك الوقت اعترف رئيس ترامب بنفسه أن هناك الدور مهم جدا للجانب الصيني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ربما عبر الوساطة الباكستاني في ذلك الوقت. وفي هذا الوقت وفي اعتقاد أن نحتاج العالم نحتاج إلى الصين لدور الصين، وليس هناك المزيد من الضغط من جانب الصيني على جانب إيران أو على أي جوانب، ولكن الصين كهذا القوة المهمة جدا ويمكننا ولديها كل هذه النفوذ

0: ولإقناع كلا الجانبين والجميع الجوانب المتواجدة في هذا القضية لأخذ بعض التنازلات وهذا المفتوح لحل هذه التوترات وهذه الأزمة، وبدلا من المزيد من الضغوط الاقتصادية والضغط السياسي. وأعتقد أن هذه يمكننا أن نرى هذا يمثل الدور الصين ودور الحاسم للجانب الصيني، لأن الصين يمكننا أن نقول الصين ربما هي الدولة الوحيدة لديها كل هذه التأثيرات العالمية لإقناع كلا الجانبين،
1: ولكن لديها موقف واضح بالنسبة لعدم هذه الصور. أعذريني ولكن أريد أن أنوه إلى هذه الصورة التذكارية في مستهل هذه القمة. إذن ننوه إلى هذه الصورة التي وردت قبل قليل، هي صورة تذكارية رسمية لهذه القمة التي انعقدت عقب أخذ هذه اللقطة الرسمية وهذه الصورة الرسمية. إذن نتابع وإياكم مجريات هذه الزيارة التي تستمر ليومين لرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة كما يراها البعض. أعود إليك الصحفية ليو تشاو لأسألك. أن الجانب الأمريكي وصف زيارة ترامب إلى الصين قبل أسبوع تقريبا من الآن وكأنها مراعاة أو مجاراة لضخامة وحجم الصين، لريثما تقدم على التخلي عن الصين لجهة سلاسل الإمداد أو لجهات أخرى يعني تحتاج إليها أمريكا أو لجهات المعادن النادرة وغير ذلك. ولكن أمريكا في نهاية المطاف مصرة على الديكابلينج كما يقال، وهو التخلي عن الصين أو التخلي عن هذه العلاقة بين الصين وأمريكا. هل الصين ترى ذلك أيضا، أن العلاقة مع أمريكا هي علاقة مؤقتة لريثما تأخذ الصين جميع قواتها وقواها وتكون هي قوة بحد نفسها بعيدة عن أي تأثير أمريكي؟
0: نعم شكرا. وفي اعتقاد أن هذه العلاقات الصينية الأمريكية ليس علاقات استراتيجية مؤقتة، ويمكننا أن نرى وخاصة منذ العام الماضي كانت هناك احتكاكات تجارية اقتصادية شديدة جدا بين الصين والولايات المتحدة في ذلك الوقت، وكانت الولايات المتحدة فرضت بكل هذه الرسوم الجمركية مرتفعة غير مقبولة تماما على الجانب الصيني، ولكن ليس وبعد ذلك ليس بفترة الطويلة تخلى الولايات المتحدة عن معظم هذه الرسوم الجمركية. نعم
1: بعد استخدام الصين لورقة المعادن النادرة كما قيل.
0: نعم صحيح، ولكن وكورقة المعادن النادرة وهل يمكن للولايات المتحدة لحل هذه الأزمة لتوفير كل هذه المنتجات بنفسها خلال السنوات القليلة المقبلة؟ لا أعتقد كذلك، لأن عندما نتحدث عن المعادن النادرة وتوفير كل هذه المنتجات المتعلقة بالمعادن النادرة لا نتحدث احتياجيات لهذه المعادن، ونعلم أن لدى الولايات المتحدة بنفسها كل هذه احتياجات وفيرة جدا وفي أستراليا وفي أستراليا نعم وفي أوكرانيا نعم وفي كل هذه الدول تعتبر من
1: وضحت الفكرة الحين. وضحت الفكرة ليو عن النظرة الصينية لهذه الزيارة التاريخية كما وصفت. أذهب بعبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو لنسأله عن الانطباع الروسي لهذه الزيارة.
2: في الحقيقة يعني الانطباع إيجابي بشكل واضح كما يظهر يعني في الداخل الروسي. موسكو تعول كثيرا على هذه الزيارة وترى فيها بأنها زيارة إيجابية، يعني تلك التي تم الاتفاق عليها منذ آخر مكالمة بين الزعيمين. كما هو ملاحظ طبعا من أن هذه الزيارة يعني أولت إليها روسيا اهتمام بشكل خاص، كما أشار الكرملين بأن الشفافية والحديث بأريحية ستكون من سمات طبعا لقاء الرئيس بوتين ونظيره الصيني خلال اجتماعهما اليوم. يعني عاد الكرملين من جديد وأكد بأن هناك اجتماع مغلق سيكون بين الزعيمين فيما سيكون اجتماع موسع.
1: باختصار عبد الجواد عن توقيت هذه الزيارة كيف ينظر إليها روسيا؟
2: يعني التوقيت يأتي في توقيت هام وحساس جدا.

0: السودان، ولا سيما مع يعني مع تراكم الأزمات الدولية، ومنها الأزمتين حول إيران وحول أوكرانيا، كوبا، فنزويلا، وطبعا شيء أساسي هو أزمة الطاقة. لذلك طبعا يعني هذه الملفات ستكون حاضرة بشكل مباشر، يعني كما وصفها موسكو الملفات الحادة والحساسة بشكل واضح.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا وكنا في هذه الساعة إذن كنا نتابع بدء هذه الزيارة. إذن بدأ الزعيم الصيني تشي جين بينغ محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، ونذكر بما جاء بأبرز التصريحات من الرئيس الروسي ونظيره الصيني، وهي طبعا تصريحات في بداية الاجتماع كانت، إذ قال الرئيس فلاديمير بوتين أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. كما أكد بوتين بأن روسيا والصين يصران على عالم متعدد الأقطاب، وأصر على هذه النقطة أكثر من مرة. كما قال بوتين أن روسيا تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة، وأن العلاقة بين البلدين تساهم في الاستقرار العالمي. كما أشار أيضا إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفعت بشكل كبير. نهاية هذه الساعة الإخبارية، ألقاكم على رأس الساعة بعد قليل، ابقوا معنا.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه المشاهد.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط،

0: بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير، أهلا بكم إلى عناوين الأخبار والتي نبدأها من الأخبار التي وردت قبل قليل من القمة بين الرئيسين الصيني والروسي في بكين. الرئيس الصيني يقول على موسكو وبكين حيال العلاقات الشاملة على أعلى المستويات. كذلك أضاف بوتين العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأضاف نحن مع الصين نصر على عالم متعدد الأقطاب. الرئيس الصيني في خبر قبل قليل المستمعين يجب تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين. كذلك أضاف التلفزيون الصيني تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بين الصين وروسيا. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، ترامب يقول أنه سينهي حرب إيران أو سينهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، ونائبه يؤكد وجود تقدم كبير في المفاوضات. مجلس الشيوخ يدعم قرارا يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في حرب إيران ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس. نيويورك تايمز تقول ترامب فكر بتنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. ضمن الأخبار أيضا قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على قضاء صور، ومواجهات بين حزب الله في جنوب لبنان. في أخبار الاقتصاد مستمعينا، مع استمرار الحصار الجيش الأمريكي يحتجز ناقلة نفط من أسطول الظل الإيراني ويؤكد جاهزيته لجميع السيناريوهات. الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وفي أخبار الرياضة مستمعين، للمرة الأولى منذ 22 عاما أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث. نهاية العناوين، نلتقي على رأس الساعة.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
6: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً،
7: قال القادسية المفروض الأول.
8: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
10: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
11: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
12: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
4: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وأربعاء سعيد بإذن الله في 7 الصبح على أثير العربية أف أم مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: يا صباح الخير يا صباح السعادة عليكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله يوم محقق لكل الآمال والتطلعات. نرحب فيكم من استديوهات العربية أف أم من الرياض ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وحتى 9.
0: وطبعا كل التحية من فريق

0: الإخراج والإعداد والتنسيق لمياء محمد ورامي حمزة.
1: وفي كل حلقة مستمعينا الكرام وكما تعودتم دائما ما نطرح سؤال تفاعلي ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. ولكن قبل ذلك دائما عندنا قاعدة: ثبت الموجة على العربية FM واستمتع بمشروبك الصباحي المفضل سواء كنت من عشاق الشاي أو من عشاق القهوة.
0: يا سلام.
1: في السابق كنا يعني نشجع عشاق الماتشا بس الآن
0: ما أدري خلاص.
1: طيب.
0: أحس راحت موضتها.
1: جميل. طيب إذن سؤالنا مشاعل،
0: سؤالنا التفاعلي لليوم ماجد، سؤال يعني غالبا ما يقال أنه الإنسان يكشف أو حقيقة مشاعر الإنسان تكشف في وقت الغضب أو وقت الحزن. فسؤالنا التفاعلي لليوم لمستمعينا: برأيكم إيش اللي يكشف الإنسان على حقيقته أكثر، أسلوبه وقت الزعل أو طريقته في المزاح، ولماذا؟
1: يا سلام، يعني في كثير من الناس فعلا وقت الزعل البعض يرى بأنه ما قاله وقت الزعل هو حقيقة.
0: أيوة.
1: صرف النظر عن الانفعال اللي كان مار فيه أو الظروف اللي مار فيها، فبالتالي كل ما يصدر من مثلا من تجاوز أو من أسلوب كذلك.
0: أيوة.
1: يشوف أنه هذه حقيقة الشخص أساسا.
0: حقيقي حقيقي، خصوصا إذا كان الزعل مختلط بالغضب. مثلا دائما ما يقال أنه أنت قلت لي كذا أو أنت قلتي لي كذا، فأنه هذا الشيء اللي بقلبك. ودائما الناس تبرر لنفسها أنه لا، أنا وقتها كنت زعلان أو كنت معصب، فيا ترى إيش الحقيقة يعني؟
1: وكذلك مشاعل المزاح.
0: أيوة.
1: لما يكون كذا تكون الجلسة صافية في مجموعة ناس وكذا، المزاح مثلا المبالغ فيه، البعض يرى بأنه يكشف حقيقة الشخص أو ما يكن له من مشاعر تجاه الطرف الآخر.
0: أيوة.
1: وبالتالي أنا أجيبها بطريقة مزح، ولكن
0: صحيح.
1: الهدف أنه أنا أحرج هذا الشخص.
0: صحيح. فيا ترى إيش الجواب عندكم مستمعينا؟ شاركونا آراءكم على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: إذن مستمعينا هذه الأرقام اللي نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عليها، وقولوا لنا إيش رأيكم، إيش اللي يكشف الإنسان على حقيقته أكثر، أسلوبه وقت الزعل أو طريقته في المزاح، ويا ترى ليش؟ شاركونا تجاربكم.
1: بس أنا في هذا الموضوع بالذات ودي أسمع كمان رأي السيدات. ضروري رأي السيدات.
0: أكيد دائما رأينا صح، عشان كذا أنتوا دائما تحبوا
1: يعني
0: تسمعوا ورانا.
1: دائما عندكم الحاسة السادسة كذا.
0: أي
1: يعني في وقت الزعل، في وقت هذا، أوقات يعني البعض يشوف أنكم أوقات تزودونها.
0: لا تشد حيلها بس الحاسة السادسة.
1: بالضبط.
0: يعني
1: أوقات تزودونها. خلينا نشوف نسمع منكم وش اللي يكشف الإنسان على حقيقته، أو وش الأوقات اللي ينكشف فيها الإنسان على حقيقته، هي أوقات الزعل أم أوقات المزاح؟
0: يعني مستمعينا في العلاقات اليومية كثير ناس يقولوا أنه الإنسان الحقيقي يبان وقت الزعل أو وقت الغضب، لأنه المشاعر تكون مباشرة ومن دون تصنع أو مجاملة. وفي
1: صحيح.
0: المقابل
1: صحيح مشاعل، وفي المقابل في من يشوف أن المزح يكشف الشخص أكثر مثل ما ذكرنا، لأن بعض الكلام اللي يطلع على سبيل المزح يعكس أسلوبه الحقيقي وحدوده واحترامه للناس، وأيضا مثل ما قلت لك يعني ما يكن في يعني داخله من مشاعر تجاه هذا الشخص.
0: صحيح. يعني ممكن مثلا في جلسات الأصدقاء أو جلسات الأهل أحد يمزح مع أحد بخصوص شكله أو بخصوص طبع فيه أو بخصوص مثلا ما أعرف، يعني كثير أشياء، بس ممكن أنه
1: أو بخصوص ظروف مر فيها.
0: صح.
1: نعم.
0: بخصوص ظروف مر فيها بالسابق أو بخصوص عمل قام

0: فيه بالسابق وقد يكون ندم عليه، بس بس يجي أحد عن طريق المزاح ويذكره فيه، وبعدين إذا زعل يقول له إيش فيك والله كنت أمزح.
1: صحيح.
0: يعني
1: فهل من جد المزاح بحد ذاته كافي لكشف الأشخاص؟
0: خلينا نعرف مع مستمعينا أكثر.
1: طيب إذن هذا هو سؤالنا، برأيك أيهما يكشف الإنسان على حقيقته أكثر، أسلوبه وقت الزعل أم طريقته في المزاح، ولماذا؟ تقدر تشاركوني على 0115 100 100. عيد الرقم مرة أخرى 0115 100 100،
0: أو تراسلونا عبر الواتساب على 056 62 62 0 62. وكمان تقدروا تشاركونا بأشكال صباحاتكم. تتذكروا مستمعينا لما كنتوا ترسلوا لنا صور الصباح؟ بس هذه كانت بالشتاء.
1: لا حتى لا مع الصيف، خلنا نعطي الصيف فرصة يا جماعة، ترى في ناس يحبون الصيف فعلا
0: من جد والله.
1: أكثر أكثر أكثر من الشتاء في كثير يعني. ففعلا شاركونا يعني إذا كنت مستمتع بمنظر جميل أو في طريقك للعمل ومستمتع بكوب القهوة، شاركنا بصورة صباحية للمنظر اللي تشاهده، أكيد نسعد بكريم مشاركاتكم
0: على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62.
0: ونستقبل أول اتصال اليوم. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: أهلا وسهلا،
3: الله يحييك.
1: نتعرف باسمك.
3: إبراهيم معك من الرياضة.
1: أهلا وسهلا إبراهيم، حياك الله. إبراهيم وينك الآن؟
3: وين
1: وين
3: شلون يعني؟
1: وين متجه؟ رايح للدوام، جولة صباحية؟
3: الدوام.
1: رايح للدوام، بالتوفيق إن شاء الله.
3: الله يسلمك.
1: سمعت سؤالنا يا إبراهيم، برأيك؟
3: سمعت سؤالكم، سؤالكم صراحة اليوم جميل جميل جميل جدا.
1: الأجمل جداً. وجودك يا حبيبي، تفضل.
3: الله يسلم. شوف أنا وجهة نظري أن وقت الزعل صح تطلع تبان المشاعر الحقيقية. يعني الحين على سبيل المثال لما أكون أنا زعلان بالشارع فرضا من واحد في وقته غلط، ما أقول كلام عنه في وقت الغضب أشياء مهب فيه، ولا ما أقول إلا أشتمه فقط، يعني شتمات بسيطة على سواكته لأنه ما أعرف الباقي. فما أكون الشخص عارفه، يعني مثلا على سبيل المثال زوجتي إذا زعلت مني وهذا طلعت عيوبي وعيوب جيراننا وعيوب أهلي وأصدقائي وكل حتى قطو اللي في الشارع في حارتنا طلعت عيوبه، فتطلع الحقيقة وقت الزعل فعلا. اللي يقول لك بعدين أنا آسف والله ترى مو بس وقت زعل، لا لا وقت زعل طلع اللي في قلبك كله ترى.
0: يا سلام.
1: طيب
0: الله يعينك.
1: بس موضوع الزوجة هذا يعني طبيعي يا إبراهيم، ترى من
3: طبيعي نتحملها حنا.
1: نحبة ترى
3: إن أول ما تزعل بتعطيك كل الصواريخ تجيك مرة واحدة.
1: طيب لكن
3: عشوائي بعد، ما هو بي قصف مركز، عشوائي بكل الاتجاهات.
1: بس الدافع ترى محبة إبراهيم، خلنا نتفق على
3: الدافع محبة، ما فيها صحيح الدافع محبة ويطلع اللي في القلب، بس إنه يروح بسرعة يعني ثواني، ما هو ما يطول. هذه ميزة حلوة يعني.
0: يعني أنت لو ما زعلتها هي ما حتتكلم.
1: شفت؟
3: طبعا اكيد احنا الرجل الزوج دائما غلطان.
1: أي.
3: ما عمره كان حق.
1: لا كذا انا اطمنت عليك يا ابراهيم. لا كذا امورك تمام. لا كذا ممتاز. هذا كان
0: يعني
1: اختبار.
0: ما اقدر اقول اكثر من كذا يعني، لانه لو قلت رايي مشكله ماجد. انت
1: هذا اختبار كان من مشاعل ونجحت فيه يعني.
3: لا الحمد لله.
1: طيب وش رايك ابراهيم اللي يقول ان ايضا المزاح كذلك يكشف ما في داخل الشخص؟
3: يعتمد على قوة العلاقة بينك وبينها. صحيح المزاح ترى يطلع،
1: بس شوف ان الاكثر اللي هو وقت الزعل.
3: وقت الزعل خصوصا

0: كان الشخص قريب منك راح يطلع لي بقلبه كله.
1: جميل.
0: لا تقول لي وقت الزعل قلت كلام مو بصحيح. لا لا صحيح قلت صحيح.
1: طيب لو جاك قال لك ترى ما كنت أقصد أنا كنت منفعل وكذا وكذا وكذا.
0: أوكي إحنا مشيها لك أنت كتمشي ونسامح فيها وهذا بس عارفين إنها حقيقة.
1: جميل
2: جميل.
1: الله يبعد عنك الزعل يا إبراهيم. شكرا لك سعيد جدا بهذا المشاركة.
2: شكرا جزيلا يا إبراهيم.
0: الله يحييك. حياك
1: الله. حياك الله. أهلا وسهلا. يعني شفتي مرحلة السلام اللي وصل لها إبراهيم؟
2: يعني على أساس أنتوا مثلا ما تعصبوا ولا يعني بس يعني ما أدري إيش أقول
1: بس يعني
2: ساكتة.
1: يعني بس قال لك إبراهيم إحنا دائما غلطانين صراحة إحنا آسفين أمانة.
2: صح
1: كل رجل أنا أعتذر أنا أعتذر نيابة عن كل زوج وعن كل يعني رجل زعل زوجته في هذا اليوم ترى إحنا غلطانين
2: ماجد. يعني حتى أنتوا كمان تعصبوا وتقولوا أشياء.
1: إيه نعصب بس عاد ما يعني إبراهيم تشفتي قال تطلع لستة كاملة يقول القصف يكون عشوائي فهمتي؟ فيعني درءا للمشاكل
2: سهلو.
1: احنا اسفين. طيب اذا هذا هو السؤال بس يعني ابراهيم قال انه اكثر شيء يظهر الشخص على حقيقته
2: اي
1: اللي هو وقت الزعل.
2: ايوه
1: هو اللي يبان فيه المشاعر. فالسؤال لكم مستمعين برايكم وش اللي يكشف الانسان على حقيقته اكثر اسلوبه وقت الزعل ولا وقت المزاح يا ترى ليش؟
2: في مشاركة كمان عذرا اتصال ناخذه اتصال جديد. صباح الخير.
3: الو الو
1: هلا وسهلا.
2: هلا يا ايمان.
3: اهلا صباح الخير.
1: صباح الانوار.
2: صباح النور.
3: كيف الحال ان شاء الله بخير؟
1: بخير
2: بخير عساك بخير. قولي لنا يا ايمان قولي لنا رايك.
3: ماجد تو يقول انه نبقى صوره للجو. انا اعطيك الصوره انه تخيل الجو غبار الحين. هذه الصوره المباشره
1: بس والله حتى غبار الرياض غير
3: الرياض كل حالاتها زينة.
1: اي والله يعني المنظر جميل صح انه فيه غبار بس كذا يعني المنظر كان لطيف امانة.
3: هو المشكلة مو في المنظر المشكلة في الحساسية الحين هذه المشكلة.
1: اي عاد انتبهوا.
2: أي.
1: يعني اللي عنده حساسية حط كمامة ويعني يعمل احتياطاته. طيب
3: تدرون سؤالكم مرة حيرني.
2: ليش؟ طيب قولي لنا رأيك. يعني أحيانا في ناس تقول يا إيمان أنه وقت الغضب الواحد يقول كلام بعدين يعتذر عنه يقول أنا كنت معصب لما قلته.
1: صح
3: صحيح. حيرنا السؤال من جد لأن كل الفئتين موجودة.
1: لا بس الأكثر أو اللي تشوفينه أصدق يا إيمان
3: غضب عليك أو من غاض منك لأي سبب هو ينتهز الفرصة أصلا.
2: أيوة.
3: لا في وقت غضب ولا في وقت وقت المسح.
2: اي
1: حلو.
3: فينتهز الفرصة انه يرميك بكم كلمة لانه هو في قلبه اصلا شايف.
2: اي
1: في نفس حاجة تقصدين.
3: كيف؟
1: اقول تقصدين انه في نفس حاجة يعني من اول.
3: بالضبط. اي فاذا ما قدر يطلعها بالغضب ينتهز فرصة المسح.
2: اي يعني بكل الاحوال حيطلعها.
3: انت يرمي كلام زي ما يقول احنا بالعامية مزحة برزحة.
2: اي طيب
3: كثير كثير لما يصادف هذا الشيء صح ان الغضب يكون في مجال اوسع انه يتكلم اكثر لكن أيه. حتى لما يكون في وقت ما لا هو في قلبه شيء بيطلعه.
1: قد مريت بهذا الموقف ايمان؟
3: اي كثير احيانا تجي كلمه ما تتوقعها تقول يو شلون هذا شايل علي كذا او
1: كانت مزح ولا عصبيه وقتها؟ أقول كانت مزح وقتها في حالة مزح ولا كانت في حالة عصبية أي وزعل؟
3: حالة مزح تجيك أحيانا ما تكون يعني أنت تكون مثلا هو يتناقش مع شخص بس تجيك نيران صديقة يعني تحس أنه بس يشترون فرصة عليه.
2: أيوة. طيب إيش رأيك؟
3: لا في مجموعتين موجودة يعني بس هو ترجع على نوعية الشخص. أحيانا الشخص اللي يبغى يطلع اللي بخاطرة ما يكون في مجال انه يعصب عليك يعني العلاقة ما تسمح بهالشيء.
2: فيلقى
3: سالفة المسح انه يمرر الاشياء اللي يبغاها.
2: طيب لو مثلا احد جاء واعتذر من

0: انك بعدها وقال لك انه عذرا انا كنت امزح او كنت معصب او كنت زعلان. يعني راح يكون العذر مقبول وراح تنسي الكلام اللي قاله، او كيف حيكون تصرفك؟
1: لا أشوف في كلام أنا ما أقدر أنساه، لأنه أحيانا في كلام مثل ما يقولون يلسع، أحس أنه مقصود.
0: أيوة.
1: بس أنه أنا أوكي أغسلي عادي عادي، الموضوع يكون مرة جدا عادي معاي، بس أنه الكلمة تقعد معي، أعمل حساب تصرفاتي مستقبلا مع هذا الشخص.
0: يا سلام،
2: وقع الكلمة يكون أكبر.
1: أي بس أي أي، لأنه في كلمة تحسها طالعة كذا، يعني يعني ما ابغى اقول انه بس مضايقه، لا يعني في كلام يلسع الشخص يجرحه.
0: طيب بس ايمان، كمان ممكن يجي احد يقول لك والله انا انسان واضح احسن من الانسان اللي بوجهين، اللي بوجهك شيء ومن وراك شيء ثاني، وعلى الاقل انا الشيء اللي ممكن احس فيه قلته، فانا لازم انت تحييني على وضوحي.
1: لا لا، ممكن شيء وضوح، في وضوح بلباقه، مو شرط اني اجرح عشان اصير واضحه. على فكرة ترى هذه الشماعة الحين يعلقونها الناس عشان يقولون اللي
0: ايوه
2: عشان يبررون الجرح او التجاوز في الكلام.
1: اي اي، الوضوح يكون بأدب، مو بتجاوز على الاشخاص، مو بجرحهم. بس يمكن انا من الناس اللي لو تضايقت انا ما ابين اني تضايقت.
2: جميل،
1: احاول قد ما اقدر كنترول على نفسي انه ما افرحه فيني يعني.
0: اي، وتصيري تتحاشي الشخص مثلا.
1: اي بعدين، لا بعدين هاد نتحاسب، اعرف كيف تاخذ حقي بس بطريقه ثانيه.
0: جميل،
2: في اقرب فرصه. تمام.
1: ايوه، انجز الفرصه، بس انه خلاص اوكي انا بسامحك وبسولف وبضحك وبمشي الموضوع
2: بس ما اعديها. اي جميل، يعطيك العافيه ايمان، شكرا لك.
1: هلا وسهلا، شكرا لكم.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
0: في كثير مشاركات وصلتنا على الواتساب.
2: صحيح،
0: اليوم
2: مشاعل، عندنا مشاركة من صديقنا حسام يقول يكشف الإنسان أو يكشف الإنسان مشاعره الحقيقية غالبا وقت الحزن، لأن الحزن يسقط الأقنعة ويظهر ما يؤلمه وما يهمه وما كان يحاول إخفاءه وتحمله بالصمت. أما وقت المزاح فيكشف الإنسان طباعه الداخلية وعفويته، فقد تظهر في مزاح حساسيته أو غروره أو طيبته أو نظراته للناس. لذلك يمكن القول الحزن أو الزعل يكشف الجرح والمزاح يكشف المعدن.
0: يا سلام.
2: يعطيك العافية يا صديقنا حسام ويسعد صباحك.
0: وطبعا نذكر مستمعينا اللي يعني بدأوا يستمعوا لنا الآن أنه أنتم قاعدين تستمعوا إلى إذاعة العربية FM برنامج 7 الصبح، وفي سؤالنا التفاعلي لليوم اللي راح نستقبل عليه أو قاعدين نستقبل عليه آراءكم ومشاركاتكم. السؤال يقول إيش اللي يكشف الإنسان أكثر على حقيقته، أسلوبه وقت الزعل أو طريقته في المزاح؟ وطبعا تقدروا تشاركونا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: طيب، هل المزاح أو الزعل كافي للحكم على الأشخاص مستمعين الكرام؟ وهل فعلا الكلام وقت الزعل يكون حقيقي أم مجرد انفعال؟
0: خلينا نعرف أكثر مع متصلنا. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: صباح الأنوار.
2: حياك الله، تعرفنا باسمك.
4: يا هلا والله، سلطان رفيع من الرياض. الله حييكم.
2: حياك الله يا
4: سلطان. متجددة كالعادة، جميلة لطيفة، تعدد وتجديد المواضيع اليومية.
2: هلا وسهلا، حياك الله، نورت وشرفت.
4: الله يبارك فيك.
2: قولنا يا سلطان، وش اللي يكشف الإنسان على حقيقته، أسلوبه وقت الزعل أو حالته وقت الزعل ولا طريقته في المزاح؟
4: والله تختلف باختلاف، سبحان الله. يعني كتقييم عام أنه التركيبة الاجتماعية تلقى ناس ينكشفون مثلا وقت الزعل، وتختلف حسب المناطق. يعني تلقى شخصية مو بس هو الحالة، تلقى نفس المنطقة هذه، يعني هل

أشخاص واضحين وقت الانفعالات، وتلقى ناس طول عمرك مختلفين تماما وقت الجد أو النقاش. فأنا من رأيي وجهة نظر أنه

0: ينطبق على الجميع ابدا مستحيل. انا من تجاربي
1: اي احنا بناء على تجربتك يا أي. سلطان.
0: تجربتي بصراحه انه لكل موقف يعني ابدا لكل موقف تلقاه هو سبب واضح يعني تختلف. واحيانا انا احطها مثلا بتكون راي عام يعني بتكون هذا صراحه المجتمع هذه او المنطقه هذه تراهم يعني بساطتهم او وضوحهم بالطريقه هذه جميل ينكشفون مثلا.
1: حلو يعطيك العافية سلطان، سعيدين جدا بهذه المشاركة. يسعد صباحك يا حبيبي. هلا وسهلا.
2: أهلا
1: وسهلا.
2: إذن ماجد يعني اختلفت الآراء. رأي سلطان موضوعي أكثر ويقول أنه كل حالة منفردة ومختلفة عن غيرها.
1: صحيح.
2: فإحنا ما نقدر نجي نقول أنه كل الناس ينكشفوا وقت الغضب أو كل الناس ينكشفوا وقت الزعل. في ناس احيانا صدق ممكن ما تقصد الكلام اللي تقوله او يعميها الغضب زي ما يقول.
1: هذه نقطه مره مهمه. في ناس تصاعد وتندم هي ما تقصد، هي على حجم الالم تقول كلام ما له داعي. يعني ما تقصد. يعني انا مر علي ناس مثلا واكيد مر على الجميع اذا زعل يصعد يقول كلام انا ادري انه ما يعنيه.
2: صح.
1: ادري انه ما يعنيه. وسبحان الله في ناس لا تعرف انه فهذا سؤالنا لمستمعين الكرام. من جد يعني ما مر عليك أحد كذا صعد تصعيد
2: إلا يعني زي مثلا إحنا مثلا البنات تكون متأثرين بالمسلسلات وبالأشياء اللي نشوفها، فلما نتخانق لا تصير دراما زيادة عن اللزوم. يعني بعدين لما تهدى تقول أنا ليش كذا قلت.
1: أي بالضبط. طيب اتصال آخر.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله. صباح الأنوار. هلا وسهلا.
3: الله يبارك فيكم وسلامة وتحياتي لطاقم البرنامج والله ولكم جميعا.
1: هلا وسهلا. حياك الله. تعرف باسمك؟
3: ابو تركي. والله معك من الخرج.
1: هلا وسهلا يا ابو تركي. قول لنا ابو تركي.
3: والله المواقف كثيره طبعا بالنسبه كبشر احنا
2: اي
3: بنغضب وبنضحك في احيانا بعض الاوقات في بعض المواقف الواحد يغضب طبعا اللي على حسب الموقف.
1: طيب من وجهة نظرك أبو تركي وش اللي يكشف الإنسان أكثر، لما يمزح
3: والله
1: يمزح معك ولا لما يزعل منك؟
3: كيف أسأل؟
1: أقول وش اللي يكشف الإنسان بالنسبة لك، يعني لما يمزح معك ولا لما يزعل منك؟
3: والله اللي صراحة اللي يمزح معك.
1: اللي يمزح
3: اللي أبعد المزح وكذا وما يكون زعود يعني. أنا أنفر من الزعود دائما اللي يتدمر
1: يعني اللي يكشف الإنسان عندك اللي يزعل مش اللي
3: اللي يتدمر دائما وكذا عامل زي ما تقول بطريقة حتى تتجنب غضبه وكذا ولا شيء.
1: جميل. يعطيك العافية أبو تركي، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
3: وأنا سعيد والله بالمشاركة.
1: يا هلا وسهلا. حياك الله يا حبيبي. توصل بالسلامة.
3: يعطيكم العافية.
2: إلى اللقاء.
3: الله يبارك فيك.
2: ناخذ اتصال اخر. ماجد صباح الخير. صباح الخير.
1: هلا وسهلا.
2: ممكن توطي صوت الراديو من بعد اذنك وتسمعنا من السماعه.
1: الو. حياك الله. هلا وسهلا. صوتك جدا بعيد يا صديقي.
4: ايوه اجنبي من السودان لو شارك معاكم في الحلقه.
2: يا هلا والله.
1: حياك الله. احنا ما قلنا اجنبي، بالعكس الله يحيي الجميع.
4: اشغل والله الاذاعه على طول الصبح ومتابع برنامجكم، واليوم حبيت اشارك في البرنامج هذا في الموضوع هذا.
2: بس اسمك لو سمحت.
4: انا مجتبى.
1: مجتبى. حياك الله.
4: الله يكرمك.
1: هلا وسهلا.
4: أنا في رأيي اللي يكشف الإنسان على حقيقته هي العشرة، زي ما بيقول لك المثل تعرف هذا الشخص يقول لك أيوه أعرف، يقول لك عشرته يقول له لا يقول لك يبقى ما تعرفه.
2: إيه.
4: العشرة هي اللي دائما تبين حقيقة الإنسان. بس
1: طيب المواقف لكن المواقف المواقف يا مجتبى.
4: أيوه ما الزعل هو دائما بيطلع أسوأ ما في الإنسان، والفرح بيطلع الشيء الجميل في الإنسان، لكن الحقيقة مع العشرة، العشرة هي اللي تبين لك
1: يعني حقيقة الإنسان. مع الزعل تقصد؟
4: مع الزعل دائما

0: الإنسان يطلع أسوأ ما فيه، ما بكون سيء، بس لما يتضايق كده مرات تطلع منه أشياء يعني حسب الزعل، يعني
1: يا
0: ما
1: سلام
0: بكون هي دي
1: يا سلام.
0: حقيقته، بس هو الضايق عشان كذا ردة فعله كانت مثلا ما طيبة.
2: فأنت برأيك إنه العشرة،
0: العشرة أيوة، الإنسان لما تعاشره تعرف على حديثه إذا كان سيء أو كويس أو كذا،
2: اي يعني تعرف مثلا انه اذا انت معاشره سنين طويله تعرف انه هذا الانسان اذا زعل ممكن فعلا يقول شيء ما يقصده، لانه هو بالاوقات الطبيعيه هو يكون انسان مره عادي ومره كويس.
0: ايوه بالظبط كده.
1: يا سلام.
0: لكن العشره هي دائما اللي تبين حقيقه الانسان.
2: يا سلام عليك يا مجتبى.
1: شكرا لك يا مجتبى، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: اهلا
2: وسهلا.
1: حياك الله.

0: طيب نون المستمعين الكرام في حال التواصل معنا، بالعكس احنا نرحب بالجميع وتحية كل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية فم في برنامج سبعة الصبح. إذا دقيت يا صديقي على العين والرأس، ولكن وطي صوت الراديو واسمعنا من السماعة بشكل
1: عشان
0: مباشر
1: عشان تسمعنا على طول
0: مرة كان اتصال عادي يعني. وسؤالنا يقول برأيك وش اللي يكشف الإنسان على حقيقته أكثر، أسلوبه وقت الزعل ولا طريقته في المزاح؟
1: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا نذكركم يعني بأنكم تقدروا تتصلوا علينا أو تراسلونا عبر الواتساب على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: والله ما شاء الله الأصدقاء يعني رسائل كثير على الواتساب
1: والطويلة.
0: اي فبنرجع له ان شاء الله بس بعد هذا الاتصال.
1: تمام. صباح الخير.
3: صباح الورد.
1: يا اهلا وسهلا يا مها.
3: اهلا، كيف الحال؟
1: بخير، عساك بخير. قولي لنا رايك بالموضوع، هل الزعل او الغضب بيكشفوا الناس؟
3: شوفي انا احس لا الزعل ولا المزح
0: حلو
3: تقدر تحكم عليه.
1: ايش طيب كيف ممكن احكم انا؟
3: يعني في مزح، يعني في ناس طبيعتها مزحها مره ثقيل بس ما يدل على اللي داخلها ولا يدل على شخصيتها.
0: عز الله عرفهم هذولي.
3: هم مره كويسين مره وحطهم على الجرح يبرى.
1: طب من وين يجيب الكلام اذا ما يدل على اللي داخله؟ ما هو موجود بقلبه الكلام وموجود بعقله عشان كذا قال.
3: لا لا لا صدقيني لا. يعني أنا أتكلم مثلا عن فئة معينة، المزح ما يبين حقيقتها وكذلك الزعل.
0: طيب
3: يعني
0: لو قلنا مثلا بين الاثنين، يعني بناء على مواقف مثلا مريتي فيها يا مها، وش اللي حسيت إن الكلام طالع بصدق في وقت الزعل ولا وقت المزاح؟
3: ما أدري صعب.
0: ما مريت في الموقف.
3: الأوقات العادية أنا أحس مثلاً أنا أتكلم عن شخص معين وقت الزعل مرة سيء، لكن هو في الحقيقة كويس، يعني أحس يطلع الكلام وقت الراحة الصادق.
1: الكلام الصادق يطلع بوقت الراحة.
3: إيه يعني اللي من دون أي ضغط، من دون عصبية، من دون ضغوط، يطلع بوقت الصدق، يطلع بوقت الراحة.
0: جميل.
3: في ناس يمكن صدق يطلع يعني الزعل يطلع اللي فيهم والحقد والحسد، في ناس أوقات الغيرة.
1: أيوة.
3: لكن أنا أقول إن إحنا ما نقدر نعمم.
1: أيوة. يعني كل حالة تختلف عن الثانية.
0: لا إحنا ما نعمم، إحنا نسمع آراء. يعني في ناس تقول، في ناس قالت المزاح أكثر، وفي ناس قالت لا والله الزعل أكثر. بنسمع آراء.
3: وفي الغيرة بعد ترى.
1: أي.
0: يعني تندرج تحت الزعل
3: اللي مرة أنت وياها لما يصير موقف أو نجاح لك بنى حقيقتها.
1: صحيح.
0: جميل، يعطيك العافية مها.
3: شكرا
0: لك، توصلين بالسلامة. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يسلمكم.
1: إلى اللقاء.

0: ناخذ اتصال جديد كمان. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: يا هلا والله.
2: السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
1: معك أبو زايد من الرياض.
2: هلا وسهلا يا أبو زايد.
0: أبو زايد قول لنا رأيك بالموضوع. مها كانت تقول أنه ما له علاقة.
1: لا شوف الطرح اللي طرحته بالنسبة للسؤال بالوقت الغضب ووقت المزاح هذه في حالات هذه في حالات الغضب والمزاح تمام على أساس يظهر اللي في خاطر الشخص، لكن بشكل عام الأفعال هي مظهر النوايا.
0: الأفعال
1: التصرفات اللي يسويها الشخص هي مظهر النوايا اللي في خاطره تجاهك يا اللي أنت قدامه. في وقت المزاح ووقت الغضب فعلا يكون في خاطره شيء مثلا من حقد، من كراهية، من غيرة، من كلام سامعه من أحد وما قدر يعبر عنها إلا بهذه الطريقة.
0: أيوة. طب في حال مثلا بدر كلام من شخص في وقت زعل أو وقت غضب وبعدين جاء اعتذر لك وقال لك والله أنا كنت
1: لا لا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا كلام وهمي.
0: طب حترجع يعني حترجع تتصرف معاه بشكل طبيعي؟
1: لا خلاص، لأن الاعتذار بعد ما يقول اللي في خاطره هو خلاص سبك ولا انتقد ولا قال شيء ما هو فيك وطلع على حقيقته خلاص وش أبغى فيه. بس الاعتذار هذا يكون نصبة ترى، يعني خداع.
0: أيوة بس أبو زايد يعني في ناس ممكن تسمعك تقول أنه لو إحنا كل شخص حكى معانا أو عصب مننا أو مزح معانا قطعنا علاقتنا معاه كذا ما حيبقى عندنا علاقات بالدنيا.
1: لا يبقى علاقات، ما يبقى إلا الزين. اللي ما تبغى اللي ما تبغاه ولا يبغاك وش أبغى فيه. اللي حاطك كذا متصنع شو اسمه صريح العدا، صريح العدا خير من متصنع الود.
2: يا سلام عليك.
1: صريح العدا خير من متصنع الود. خلك عدو
0: يعني صريح العدا
1: واجهني وجه الوجه ولا تسوي نفسك صديق أو قريب وتنافقني وتطعني في ظهري.
2: جميل، يعطيك العافية أبو زايد، شكرا جزيلا.
1: الله
2: على هذه المشاركة. هلا وسهلا. صباح الخير.
0: شكرا جزيلا.
2: طيب نرجع لموضوع الزعل. يعني كلام أبو زايد من وجهة نظر أنه عادي، يعني الزعل يكشف أكثر ما في النوايا، فإذا شفت ردة فعله في الزعل أموره تمام فهذا شخص يعني حقيقي. على كلام أبو زايد أنه صريح العدا أفضل من متصنع الود.
0: طيب بس كمان أبو زايد قال صريح العدا يعني أنه الشخص اللي
2: أيوه أنه واضح، يعني في عداء واضح خلاص. طيب أنا أكشف هو بالنسبة له
0: هذا يخليه أحسن، يعني هذا يخليني ما أقطع علاقتي معه.
2: بالضبط.
0: ولا
2: بالضبط. لكن في وجهة نظر أخرى عند أبو زايد. لكن أرجع لفكرة الزعل بجد مشاعل، يعني في ناس يعني إحنا كمان لا نجعل الناس اللي مثلا ينفعلون وقت الزعل أو يعصبون. مرة يعني سمعت مقطع لأحد المتخصصين في علم النفس يقول لك اللي زعله سريع ويقول كل اللي في خاطره هذا لا تشيل همه، هذا غالبا يطلع يطلع يطلع يطلع بعدين يندب ينزل على الفاضي. ففي ناس من جد يعني تصعد تصعيد غير مبرر وتتعامل معك بأنه الألم والأسى على قد الجرح أو قد المحبة.
0: بس على حسب، على حسب التصعيد. يعني ماجد ممكن في واحد يجي يغلط عليك يعايرك بصفة موجودة فيك، يعايرك مثلا لو في أحد عنده شيء خلقي موجود فيه ممكن يعايره فيه، لو في أحد عنده أزمة مر فيها يعني عارف في كلمات تجرحك تجرحك صدق. فما تقدر تقول أنه
2: ترى بالمناسبة ترى في كثير يعني يكون هو متعمد زي ما أنت أذيتني أو أنا عصبت وخليتني أتعصب أو أتألم فأنا أألمك
0: أو بالكلام. يدعي لا سمح الله لا سمح الله ممكن يدعي عليك بعدين يجي يقول لك والله أنا سريع الغضب وقلبي أبيض واللي بقلبي على لساني
2: تصاكر 200 دعوة ويقول لك مو من قلبي. فعلا فهي تختلف من شخص لآخر. عشان كذا احنا ودنا نسأل مستمعينا برأيكم وش اللي يكشف الإنسان على حقيقته أكثر، سلوبه وقت الزعل ولا طريقته في المزاح، ويا ترى ليش؟
0: طبعا لكل اللي حاب يشارك معانا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.

0: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: طيب نروح لمشاركات الأصدقاء في الواتساب أو بعد الاتصال. كل ما أقول واتساب يجينا اتصال. طيب أوكي بجيكم يا حقنا الواتساب.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
1: هلا وسهلا حياك الله.
3: أهلين حياكم الله.
1: تعرف اسمك؟
3: معك حمد. الله يرضى.
1: حياك الله يا حمد. من وين يا حمد؟
3: من الرياض. الله يطول.
1: هلا وسهلا حياك الله. ها حمد وش اللي يكشف الإنسان أكثر؟ الزعل،
3: المواقف الصعبة، الزعل. وأحيانا الإنسان يفرغ من خلال المزح وكذا، كأنها مزحة وهي يسمونها مزحة برزحة.
2: أوكي
1: بس وش الأكثر يعني من اللي واجهتهم؟
3: الأكثر هي الضغوط. لما يكون الإنسان في ضغط عالي ممكن يطلع كله هناء بما فيه أنضحه.
1: الضغوط.
2: أيوة
1: قد مريت بهذا الموقف. طيب
3: أهلين.
1: أقول قد مريت بهالموقف.
3: أكيد.
1: كيف تعاملت؟ طيب
3: تعاملت بالحكمة. يعني أنا ما
2: حمد معانا.
3: أيوة.
2: حمد بس مثلا أحيانا دائما ما يقال أنه أو مو يقال يعني دائما الرجل هو اللي يتعرض لضغوط مثلا أكثر في العمل، فممكن يجي للبيت يقول لزوجته شيء بعدين أنه هو كان مضغوط ما كان يقصد. فهل طيب هذا يعني أنه الضغط يكشف اللي بداخله؟
3: ندخل في عالم ثاني هنا. الرجل والمرأة أحيانا خاصة الأزواج يكون فيه مفاهيم خاطئة. ممكن المرأة حتى تقول كلام وهي تقصد شيء ثاني مختلف تماما.
2: أيوة.
3: فيجب الإنسان يعني الحل في الحياة عشان نعيش حياة مستقرة أكثر أننا نتفهم ونقرأ ونطلع كيف تفكير المرأة كيف تفكير الرجل، ونزيد على هذا أن التفكير أثناء الغضب يختلف تماما، أو التقييم أو الكلام وقت الغضب ما يصلح الواحد لا يقيم. لذلك الشرع الحكيم نهي يعني أن الشيخ يجي يحكمه غضبان على أمور الناس.
2: أيوة يعني لازم الواحد يهدأ ويرجع يتفكر بالأمر اللي صار.
3: يعني أنا نصيحتي للمستمعين ولنفسي والجميع أن ما نأخذ كلام وقت الغضب ولا نطلع كلام وقت الغضب. يعني الغضبان ممكن يطلع كلام ما هو بواقعي.
1: حلو.
3: هو والأشياء اللي في الخاطر، تعرفون الخواطر أحيانا تطلع وقت الغضب وهي ما هي بواقعية، ممكن تكون شكوك ممكن تكون ظنون. فالإنسان وقت الغضب ينفجر بأي شيء يعني يطلع معه.
1: جميل.
2: أيوة
1: أعطيك العافية يا حمد، سعيد جدا بهذا المشاركة. هلا وسهلا.
2: صباحك سعيد.
1: طيب عندنا مشاركة وصلتنا من صديقنا أبو إبراهيم، يقول صباح الورد والياسمين، موضوع اليوم جميل جدا، تسلم يا حبيبي من ذوقك. يقول وقت الغضب يكشف ما يكون في نفس الشخص، أما وقت المزاح يعني يقول فالمهارات الشخصية في إخفاء وإظهار ما بالنفس يختلف من شخص لآخر، بس يشوف أن الأكثر هو وقت الغضب لأنه ما في كنترول، ما يكون أيوة. في فلتر أبدا، فبالتالي اللي يشعر فيه راح يقوله. هذا من وجهة نظر
2: أيوة.
1: أبو إبراهيم.
2: بس في ناس تسمعنا ممكن تقول ماجد أنه وقت الغضب ممكن أوكي صح ما في كنترول، بس أنه على الأقل الواحد غضبان. أما وقت المزح فإيش المبرر؟ أنه أنت كنت تمزح والله، يعني أنت رايق حتى مو غضبان.
1: يعني تختلف من شخص لآخر، عشان كذا يعني ودنا نسمع من مستمعينا. فعلا نقطة جدلية.
2: يعني غضب أوكي في مبرر، أما مزح قاعد ورايق وكمان

0: تقول
1: قالها
0: فاتريك.
1: قالها صديقنا اعتقد ابو تركي قال ان اللي ينتظر الفرصه
0: اي
1: وقالتها كذلك مها
0: صح.
1: في ناس تنتظر الفرصه, في ناس وقت المزح المزح ما يكون معه
0: أي؟
1: بس يدخل
0: أي؟
1: شريك
0: يرمي كلمه ويروح
1: بالضبط.
0: المهم انه يستغل, المهم انه يلاقي وقت
1: بالضبط. طيب عندنا كمان مشاركه من نورة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, صباح الخير جميعا, معكم نورة من الجبيل. بخصوص سؤالكم الجميل جدا, أنا أشوف كلهم مرآة حقيقية للشخصية. في وقت الزعل يبين درجة وعيه, وقت المزح يبين الشخص نواياه الخفية. فيقولون القلب ينضح بما فيه. يا سلام,
0: حلو,
1: يعطيك العافية يا نورة, وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
0: طيب في دراسة ماجد كمان عن المنشورة في مجلة Scientific Reports تقول إنه الغضب يرتبط بضعف التحكم العاطفي وزيادة الاشترار الفكري والاندفاع, ما يعني أن ردود الفعل وقت الغضب ليست دائما الأكثر عقلانية أو الأكثر دقة.
1: بس لاحظي أنه فيها اشترار, يعني في مواقف سابقة يعني مبنية على أساس
0: أي بس كمان
1: أنا جاي هد النفوس يا جماعة.
0: صح؟
1: لا والله مو قصدي شيء, بس أنا قصدي أنه أوصف وضع الدراسة أنه في شيء
0: 100%. بالمقابل كمان في دراسة منشورة في مجلة Good Therapy بعنوان Anger and Emotional Honesty تقول إنه الغضب يجعل الشخص أكثر اندفاعاً في التعبير عن مشاعره, وقد يقول أشياء كان يخفيها أو يتجنب قولها وهو هادئ.
1: جميل.
0: أيوة, يعني الغضب بحسب المجلة وبحسب الدراسة إنه هو فعلا يخلي أشياء, يخلي الشخص يقول أشياء كان يتجنب قولها وهو هادئ. إذن مستمعينا, سؤالنا التفاعلي لليوم يقول برأيكم إيش يكشف الإنسان على حقيقته أكثر, أسلوبه وقت الزعل أو طريقته في المزاح أو يا ترى ليش؟ تقدروا تتصلوا مستمعينا وتشاركونا بآرائكم على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: طيب إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي, هل المزاح كذلك مستمعين الكرام أو الزعل كافي للحكم على الأشخاص؟ هذه أيضا من النقاط اللي يعني ودنا نسمع منكم وش رايكم فيها. ولكن السؤال الأساسي, أيهما يكشف الإنسان على حقيقته أكثر, أسلوبه وقت الزعل أو طريقته في المزاح, ويا ترى لماذا؟
0: طبعا مستمعينا في كمان يعني دراسة عن أنماط الفكاهة وجدت أنه طريقة المزاح أو طريقة مزاح الشخص ممكن تعكس سمات شخصية مختلفة. فالمزاح الداعم غالبا يرتبط بالصحة النفسية, بينما المزاح الساخر والعدائي يرتبط بمستويات أعلى من العدوانية. يعني على حسب نوع المزح هو اللي يحدد إذا الشخص كان فعلا يمزح ولا لا.
1: على الطاري وصلتنا مشاركة من أحد الأصدقاء يقول اللي وقت الزعل يسب ويجرح هذا شخص ما عنده تحكم بنفسه.
0: أي.
1: ومتفقين يعني, يقول لكن يقول أحيانا ينفعل ويقول كلام مو مقصود. هذا النقطة على نقطة الانفعال, إنه الشخص أوقات لما ينفعل يقول كلام أساسا مش مقصود. يقول أما اللي يمزح عليك أو يمزح معك قدام الناس ويجرحك. أي. ويقول وما يخلي عليك شيء, بعدين في النهاية يقول لك لا تزعل أمزح.
0: أي.
1: يقول هذا بالنسبة لي مؤذي أكثر لأنه قاعد يكرر الشيء وهو هادئ ومرتاح.
0: صح.

0: هذه برضو نظرية من ناحية المزاح. أي. في ناس تصعد في شيء مبرر، أنا متضايق أنا زعلان.
1: أي.
0: لكن أنت يوم تمزح أنت رايق هادي.
1: صح.
0: ما عندك شيء.
1: أي.
0: فأنت قاعد تنتقي الكلام أو
1: يعني
0: الأحداث.
1: مرة دارس الكلمة وطابخها براسك قبل ما تقولها.
0: بتصير مشاكل الويكند العارف تضارب أي حد يمزح.
1: إيش تقصد بمزحك هذا؟
0: طيب إذن هذا هو موضوعنا أيضا من ضمن الآراء اللي وصلتنا. أحد الأصدقاء يقول محمد يقول أنا عندي قاعدة لا أحكم على أحد إذا شفته معصب. يقول أبدا ما أحكم على أحد إذا شفته معصب، لأن وقت الرضا كل الناس كويسين ومؤدبين، لكن وقت الخلاف تعرف أخلاق الشخص الحقيقية ولا وهل يحترمك فعلا أو لا. فأنه وقت العصبية يقول الشخص ما يكون يعني بهواه،
1: أيوة،
0: أنه يكون منفعل منضغط.
1: أي.
0: فكثير من الناس فعلا يندم على كلام كثير يقوله وقت الزعل.
1: يا سلام. طيب في مستمعينا كمان دراسة بعنوان Humor as a Social Communication منشورة في مجلة Psychology، تقول أنه الناس أحيانا يستخدموا المزاح لقول أشياء لا يستطيعون قولها بشكل مباشر، خصوصا في العلاقات القريبة أو البيئات الاجتماعية الحساسة.
0: صح. الله، أنا عن نفسي أتفق.
1: خصوصا بجمعات العيد هذه، عرفت اللي تشوف ناس صار لك سنة مو شايفهم فجأة يمزحوا معاك مزحة غريبة كذا.
0: يا جماعة ترى موضوعنا اليوم مجرد آراء ليست أحكام، لا تروحوا تتهاوشون في الويكند.
1: انتبهوا يعني الجمعات قريبة والأعياد قريبة.
0: تقولون سمعنا ماجد ومشاعل يقولون الصبح إن اللي يمزح ترى معناته يقصد أو كلام ما يقدر يقوله الواقع. احنا نوصف انتوا بكيفكم عاد.
1: طبعا بهنا مستمعينا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى، ننتقل معاكم على رأس الساعة إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية اللي راح تكون إن شاء الله مليئة بالمواضيع اللي تهمكم. ابقوا معنا ونلقاكم على خير.
0: يا أمان الله.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل.
5: يعني أنت تتكلم فنياً.
6: إذا القدسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
8: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين.
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
11: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
12: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
13: عبر شبكة مراسلين.
14: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا.

0: في التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن.
1: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أكفل الكاميرا خلاص.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
9: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام. بوتين وشي جين بينغ يبدأان محادثاتهما في بكين ويؤكدان على توثيق الشراكة وتحقيق نظام عالمي متعدد الأقطاب. الرئيس الصيني يؤكد لبوتين ضرورة وقف القتال في الشرق الأوسط واستمرار المفاوضات. ترامب يحذر من ضربة جديدة لإيران ويقول سننهي حرب بأسرع وقت ممكن. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن المنطقة أقرب من أي وقت لاستئناف حرب إيران وإن طهران منشغلة بكسب الوقت. مجلس الشيوخ يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس. ونيويورك تايمز تقول إن ترامب فكر بتنصيب محمود أحمد نجاد رئيسا لإيران. في عناوين الأخبار أيضا: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على قضاء صور ومواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. في الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. مع استمرار الحصار، الجيش الأمريكي يحتجز ناقلة نفط من أسطول الظل الإيراني ويؤكد جاهزيته لجميع السيناريوهات. وفي الرياضة، أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث وذلك للمرة الأولى منذ 22 عاما. تسع موعدنا في نشرة مفصلة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية.

0: خبر وصدى
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
2: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
3: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
4: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
6: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة،
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
12: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
13: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
12: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
14: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
12: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
15: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
12: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
16: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
12: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح على أثير العربية FM، طبعا مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت، وكل التحية أيضا لفريق الإعداد والتنسيق والإخراج رامي حمزة الإخراج ولمياء محمد من فريق الإعداد والتنسيق. ونبدأ ساعتنا بالعناوين ماجد.
1: طيب، عندنا في فقرة سر المهنة دائما ما نتحدث عن كواليس مهنة ما، وكثير مننا شاهد دور الضيافة للأطفال، أكيد عندك المعلومة هذه مشاعل.
0: حضانات
1: الحضانات أو دور الضيافة، يا ترى إيش أسرارها وكيف نعرف أنه هذه دار الضيافة هي جيدة ومناسبة لأطفالي أم لا؟ يعني في كثير من الناس يكون عنده مناسبة، مثلا بيحط طفلة ساعة ساعتين أو 3 ساعات ويرجع مرة ثانية ياخذها، أو بشكل دائم أو بشكل يومي.
0: صح،
1: ففي هذه الفقرة راح نسلط الضوء بشكل أكبر

0: على هذه المهنة وكواليسها، ومن اللي يفكر كمان إنه يفتح هذا المشروع راح يتعرف معنا على هذه الأسرار،
1: خصوصا الحين في فصل الصيف، أو يعني مع يعني دخولنا على فصل الصيف ماجد، يكون الأولاد خلصوا من المدارس، الأهل يروح الدوامات الصباح، بعضهم ما يعرف وين يحط الأولاد أو يترك الأولاد، فدور الحضانة هذه، أو حتى مو دور الحضانة يعني، حتى للأطفال الكبار إلى سن يمكن حتى 10 سنين يعني أحيانا تكون ضرورية في فصل الصيف، خصوصا للأهل اللي يكون الأب والأم موظفين.
0: صحيح.
1: أما في فقرة المستشار فرح نسأل أكثر ونعرف أكثر كيف نبدأ في سوق الأسهم.
0: يعني كثير مننا مشاعر يكون معاه مبلغ جدا بسيط، لما يجي يفكر إنه يفتح مشروع كثيرين يقولوا له مثلا لا هذا ما يعني ما يأهلك إنك تفتح مشروع، لكن ادخل سوق الأسهم، استثمر في الأسهم، ضارب في الأسهم، مصطلحات كثير، ولكن دائما لأصحاب الرؤوس المال البسيطة أو الصغيرة يقال لهم أو ينصحون بالذهاب إلى سوق الأسهم. طيب أنا ما أعرف، ما قد دخلت، طيب إيش المفاتيح اللي في البداية لازم أتعلمها عشان أدخل هذا المجال؟ هذا اللي راح نتعرف عليه اليوم في فقرة المستشار. وأيضا من ضمن يعني أخبار الحج واستعدادات الحج، البريد السعودي سبل يعلن جاهزيته التشغيلية لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة. راح نتحدث بشكل مفصل عن هذه الجاهزية وأبرز الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن في هذا الموسم مع رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في البريد السعودي.
1: أما في فقرة الذكاء الاصطناعي فرح نسأل صديقنا الـ AI أو محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى كم متوسط عدد الإشعارات التي تصل للإنسان يوميا؟
0: والله كثير، والله مرة كثير.
1: نسأله كمان عن تصنيفاتها، يعني هل هي من مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي دعايات وغيرها. خلينا نشوف
0: كمان مشاعل. جاء بالي سؤال والله لحظي،
1: اي
0: هل الاشعارات هذه فيها حاله من الادمان او تسبب ادمان مثلا، بحيث ان الشخص كل شوي يتفقد الاشعارات، يشوف مين ارسل مين ما ارسل وش جاء؟ شوفي رامي هز راسه،
1: انا قاعد اسجل سؤالك عشان ما ننسى من هنا لاخر الحلقه. ايوه
0: رامي لمست له جرح الظاهر.
1: أيوة ماجد، ما تلاحظ نفسك مثلا أحيانا يكون الجوال أسود وأنت كذا بس تضغط على الشاشة كل شوي تشوف وصلك شيء ولا لا؟
0: صح.
1: مع أنه ما تكون مستني شيء أبدا.
0: أنا يعني أجاهد نفسي في النقطة هذه، خصوصا في الويكند. إيش أسوي؟ يعني أقفل الجوال، يعني أقفل الإشعارات،
1: صح،
0: أو أقفل الشبكة.
1: أنا فعلا وصلت إلى حالة من الإدمان، وآخر شيء طفيت النوتيفيكيشنز خلاص.
0: بالضبط.
1: طفيتها
0: بالضبط.
1: يعني ما أبغى أعرف شيء جاني ولا ما جاني. ما أبغى أعرف، لأنه كل شوي أضغط على جوالي أشوف.
0: أي بالضبط. فنبي نسأل هل هو حالة من الإدمان، وكيف ممكن نتغلب عليها فعلا؟ طيب نبدأ بأولى فقراتنا مستمعينا الكرام، وهي حالة الطقس. ووفق للمركز الوطني للأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية
1: على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وطبعا احنا شفنا اليوم يعني بوادر بداية غبار الصباح وإحنا جايين، فإن شاء الله خير يعني. وكمان خذوا احتياطاتكم مستمعينا،
0: أكيد.
1: للناس اللي عندها حساسية، للناس اللي ما تستحمل الغبار، ف يعني تحسبوا من الآن بما
0: بالضبط.
1: أنه إحنا لسه بدري.
0: بالضبط. أما عند درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالعاصمة الرياض، عندنا العظمى هي 40 درجة مئوية والصغرى 27.
1: كمان جدا نفس الشيء مستمعينا، العظمى تصل إلى 40 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.
0: أما الدمام مشاعر

0: الف العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.
1: ومن أحوال الطقس مستمعينا ننتقل إلى حركة المرور طبعا بحسب تطبيقات الخرائط، ونبدأها بمدينة الرياض.
0: عندنا مدينة الرياض ما شاء الله يعني أثار الإجازة واضح بشكل كبير، يعني الزحام جدا بسيط ومتوسط وبشكل متقطع في شوارع جدا محدودة وتعتبر من الشوارع الرئيسية في مدينة الرياض. يعني عندنا زحام متوسط على الدائري الشرقي، وأيضا زحام متوسط بشكل متقطع على طريق الملك فهد، وأيضا زحام متوسط بشكل متقطع على طريق مكة المكرمة. طبعا هذه الشوارع يعني باللون الأصفر،
1: أي يعني حتى أدوب مو شيء يذكر. نفس الشيء بالنسبة لمدينة جدة ماجد، يعني في زحام بسيط في شارع فلسطين، وأيضا زحام بسيط كمان باللون الأحمر على طريق الأمير ماجد، وازدحام بسيط في طريق الحرمين، وازدحام يعني باللون الأصفر على طريق المدينة المنورة.
0: أما مدينة الدمام وهي اللي نختم فيها هذه الفقرة مشاعل ومستمعين الكرام، فتشهد ما شاء الله انسيابية كبيرة في حركة المرور هذا الصباح، لكن هناك ازدحام متوسط على طريق الملك فهد بالاتجاهين.
1: طبعاً زي ما عودنا مستمعينا ماجد
0: ختاما، نعم دائما ما نوصي مستمعينا الكرام بالالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات للحفاظ على سلامتهم، وأن يصلوا بإذن الله إلى وجهاتهم سالمين
1: بإذن الله.

0: وننتقل مستمعينا أو نصل إلى أولى فقراتنا لليوم. طبعا في كل صباح وكل فصل صيف أيضا هناك أطفال يسلمون أطفالهم، هناك أهل عذرا يسلمون أطفالهم للحضانة وهم بين الاطمئنان والقلق، خصوصا في الأعمار الصغيرة. في فقرة سر المهنة اليوم رح نقترب أكثر من عالم مراكز الأطفال والحضانات، ورح نعرف كيف تبنى الثقة فيه والأمان. معانا هناء صالح الغامدي، معلمة رياض أطفال ومدربة طفولة معتمدة. يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة مشاعر.
0: يا أهلا يا أستاذة هناء،
2: حياك الله.
1: حياك الله،
2: هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذ ماجد،
2: هلا وسهلا. في البداية أستاذة هناء، إحنا نتكلم عن دور مراكز الأطفال، دور الأطفال المنتشرة الآن بكثرة، ما شاء الله العرض جدا كبير، هناك يعني والعديد من الخدمات، منها الشيء المؤقت اللي بالساعة ومنها اللي بشكل يومي. بداية، أنا كيف أختار المكان المناسب أو اللي يناسب طفلي، وما هي المعايير التي تدل على أن هذا المكان مناسب جدا لطفلي؟
1: بالنسبة للبيئات الآمنة لمراكز الحضانة ورياض الأطفال، جميع المراكز باختلافها سواء حكومية أو سواء أهلية تخضع لضوابط تنظيمية الهدف منها تحديث الوثائق والسياسات لرياض الأطفال لمواكبة المعايير الدولية المعتمدة عشان أضمن بيئة تعليمية آمنة وعالية الجودة. لكن هذه القوانين ما تكفي، أنا يهمني في المركز الأول هو الأمان اللي يشعر فيه الطفل أثناء دخوله لهذا المركز أو هذه الحضانة. إحنا نحرص في هذه المراكز على الأمان الجسدي والنفسي، سلامة المكان، التعقيم، وجود المشرفين، العدد الكافي من المشرفين، الأدوات المناسبة للفئات العمرية، تدريب الطاقم على الإسعافات الأولية، وبناء علاقة طمأنينة بين الطفل ومقدم الرعاية سواء كانت معلمة أو كادر يعمل في المراكز. الطفل عموما ما يتذكر شكل المكان بقدر ما يتذكر شعوره داخل هذا المكان، وهذا الشعور هو المهم في المراكز للحضانة. نوع اختيار المركز أو نوع اختيار الحضانة يعود إلى توجهات الأسرة.

0: أيوة.
1: يعني توجهات الأسرة مثلا، في توجه لا والله أنا يهمني المخرج التعليمي للطفل، فهنا التركيز يكون على تنوع المناهج، على تنوع طرق التدريس لرياض الأطفال أو للحضانات.
0: أيوة.
1: لكن توجهات الأسرة مثلا إذا كان همها مثلا الاكتشاف، البحث، التجربة، حسب منهج الحضانة والمركز.
0: طيب كيف ممكن نطمن الأم أو خوف الأم يعني على طفلها، خصوصا إذا كان رضيع تحت سنة؟
1: والله شوفي يا أخت مشاعل، الأم لما تيجي تسلمنا هذا الطفل، هي ما تسلمنا طفل، هي تسلمنا قطعة من قلبها.
0: أيوة.
1: فهنا يبدأ الشعور الإنساني، إن إحنا نطمن الأم من خلال إن نبني علاقة ثقة ووضوح بيننا وبين هذه الأم. نطمنها على روتين الطفل من خلال نومه، رضاعته، تناول الطعام، مزاجه المتغير. يعني بعض الأمهات مثلا تحتاج إلى صور، إلى تحديثات
0: أيوة.
1: يعني بسيطة خلال اليوم، ممكن إنها تخفف من هذا القلق. خوف الأم طبيعي، وحرصها على طفلها طبيعي جدا. هذه
0: أيوة.
1: مهمتنا الآن، هي وثقت فينا وسلمتنا هذا الطفل. إذا إحنا يجي دورنا إن إحنا نتقبل مخاوف هذه الأم الطبيعية، ما نقلل من خوف الأم، ما نقلل من قلقها، نتجاوب مع هذه المخاوف إلين الأم تطمن. لأن الأم ما تحتاج إلى رعاية فقط، هي تحتاج إلى احتواء ومحبة حقيقية سواء هي أو طفلها.
0: طيب بحديثنا عن المخاوف، إيش هي أكثر المخاوف اللي تلاحظي مثلا أنه يكون مبالغ فيها من الأم أو تكون خيالية، والمخاوف اللي ممكن تشوفي أنها فعلا تستحق القلق؟ ممكن تعطينا واحد واحد.
1: والله شوفي، من القلق الطبيعي جدا، مثلا خلينا نقول لو مثلا المركز أو الحضانة أهملت إجراءات السلامة والنظافة، هذا نقول قلق الأم طبيعي جدا ومتقبل ومعقول وفي السليم. يعني
0: أيوة.
1: مثلا قلة التواصل الواضح بين الأسرة وبين المركز أو الحضانة، هنا نقول إن قلقك طبيعي. لكن القلق اللي ما هو طبيعي، إن الأم ما تتقبل إن طفلها يبكي أول يوم في الحضانة أو أول يوم في الروضة،
0: أيوة.
1: هذا طبيعي. التكيف يجي تدريجي للطفل داخل المركز، لكن ما يجي من أول يوم. هناك في فروق فردية بين الأطفال، بين البيئات، بين الثقافات. فهنا نقول للأم إنه لا، أنت قلقك ما هو طبيعي، لذلك إحنا نوفر أسبوعين تمهيدية الأم تداوم مع طفلها. الطفل يداوم ساعة واحدة ويطلع لين يبدأ يتكيف تدريجيا على المركز أو على الحضانة. هنا نقول إن خوفك ما هو طبيعي لو ما تقبلت من أول يوم. في كمان من ضمن الأشياء اللي قلق الأم، إنه لا يتوسخ ملابس طفلي. طفلي رجع مثلا كان شعره مرتب في الصباح، رجع أحيانا الحرص الزائد يوتر هذه العلاقة ويوتر الطفل وحضوره للمركز أو للروضة.
0: طيب. جميل
2: جميل. لكن بالنسبة للأطفال الأصغر سنا، يعني لما نتكلم عن سن التمهيدي مثلا، أو سن الحضانة، اسم الحضانة صح؟
1: سن الحضانة يبدأ من شهر إلى 3 سنوات.
2: أي كيف يتم التعامل معهم؟ أو
1: أول
2: يعني هذه
1: أول
2: المرحلة بالذات خصوصا يكون التعلق أكبر والخوف أكبر.
1: هو طبعا أكيد يعني راح يكون الانفصال هذا صعب جدا، انفصال الطفل عن والدته أو انفصال الوالدة عن هذا الطفل. لكن إحنا نتعامل باحتواء شديد سواء للأم أو سواء للطفل، كلهم الاثنين يحتاجون لاحتواء. إحنا في مركز رعاية ومركز اهتمام، إذا أنا أستقبل هذا الطفل بكل حب، بكل رعاية، بكل أمان، بكل ابتسامة. الأم تطمن إنها مسلمة الطفل هذا لأيدي آمنة لرعاية. هذا اللي تحتاج الأم فعلا. يعني الروتين اليومي اللي أنا أوصله للأم وأفهم الأم إن روتينها راح يكون كذا، الطفل راح يدخل كذا، من الأشياء المهمة في مرحلة الحضانة ثبات المعلمة أو المربية. ما تكون المربية متغيرة عندي، يعني ما أجي أنا كل شهرين والله غيرتها. الأم مثلا تكون ارتاحت للمربية هذه، ارتاحت للمعلمة هذه، فأنا بطريقتي هذه لما أنا أغيرها أنا أوتر.

0: اللي في الحضانة وأوتر الأم. فثبات المربية ضروري، الرعاية للأطفال، الرعاية للأم، الاحتواء والتواصل الفعال. ما أيوة. أقول لكم تواصل فعال مثلا أوقات الدوام، لا، ممكن تواصل طوال اليوم. إحنا نتواصل مع الأمهات،
1: نعم. تواصلكم أنتم طول الوقت.
0: أنا ما عندي وقت محدد إني أيوة. أنا مثلا أحدد لهم من الساعة كذا للساعة كذا وينتهي، لا.
1: أيوة.
0: أنا تواصلي طوال اليوم مع الأمهات، بحيث
2: نعم.
0: أني أنا أوصل لهم إيش الأشياء اللي يأخذونها، كيف إحنا نظامنا معاهم، كيف برنامجنا اليومي.
1: أيوة.
0: إلين الأم تبدأ تتعود على موضوع الروضة أو الحضانة.
2: ممتاز.
0: ليش؟ لأن هذا كله جديد على الأسرة.
1: طيب، سؤال أخير أستاذة هناء، كيف ممكن تتعاملوا مع يعني طفل يعض أو يضرب الأطفال الآخرين؟ ممكن في أم تبغى تحط ولدها بالحضانة أو تحط ولدها بالمركز الصيفي، بس تجي تقول أنا أخاف أنه ينضرب مثلا أو يكون في ولد عنيف غير قابل للسيطرة. فأنتوا كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع عشان نطمن الأهل أكثر؟
0: إحنا في البداية، وأي مركز أو أي حضانة، في قوانين صفية وفي إدارة صفية لسلوك الأطفال. هذه الإدارة في البداية أنا أتفق مع الأطفال على السلوكيات والقوانين اللي تطبق داخل الصف، سواء الأطفال اللي في سن الحضانة من سن شهر لثلاث سنوات. هذه إحنا يكون تواصلنا مع الأم، لأن الأطفال في هذه المرحلة صعب عندهم التواصل أو صعب فهم القوانين بشكل عام. عموما السلوكيات هذه لازم أعرف سببها، هي علميا تسمى سلوكيات اندفاعية أو سلوكيات تعبير غير ناضجة. يعني الطفل لما يعض أو يضرب هو يبغى يوصل رسالة. إذا أنا ما أتناقش مع الطفل هذا على أنك أنت سيء أو أنت مؤذي أو أنت مشاغب، لكن أنا أوضح للطفل أن سلوكك هذا غير مقبول داخل المركز أو خارجه، سواء كنت في حديقة ولا كنت في ملاهي أو كنت داخل الصف، سلوكك هذا. أنا أعطي الطفل كمان بدائل لغوية، يعني الطفل أحيانا ممكن طفل ثاني أخذ منا اللعبة فقام ضربه، هو ما يعرف يعبر إن هذه لعبتي أو أنت شاركني هذه اللعبة. قصور اللغويات عند الطفل هي اللي تخليه يعني يأخذ العنف وسيلة أو العض هذا وسيلة. فأنا عندي إني أنا أعطي الطفل بدائل لغوية، أعطيه كمان أنزل لمستوى الطفل، أتحاور معه إن سلوكك خطأ، التصرف اللي أنت سويته خطأ، أنا أحمي الطفل المعتدى عليه سواء بالعض أو بالضرب. سواء كلامي هذا للمعلمات، كلامي هذا لأولياء الأمور، حتى تطبيقها في المنزل. أنا أناقش مع الطفل السلوك، لكن ما أناقش شخصيته إنك أنت مؤذي أو أنت سيء. إحنا لازم نفصل بين الطفل والسلوك. سلوك
2: جميل.
0: غير مقبول
2: جميل.
0: لكن أنت الطفل مقبول عندي، أنا أحبك دائما وأنا أعطيك الأمان، لكن أعطيه في المقابل
2: جميل.
0: لغويات.
1: جميل. طيب يعني أخيرا في 10 ثواني بس، كم عدد الأطفال اللي تنصح إنه يكون موجود؟ إذا كان أكثر من كذا ممكن الأم تروح وتدور مكان ثاني. عدد الأطفال الموجود في الفصل الواحد أو في الغرفة الواحدة
0: بالنسبة لمرحلة الحضانة من شهر إلى 3 سنوات، أنا أنصح بوجود 4 فقط. لكن
1: أكثر؟
0: في مرحلة 3 سنوات ل6 سنوات ما بين 13 إلى 15 طفل.
1: جميل جدا الأستاذة هناء الغامدي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. هناء صالح الغامدي، معلمة رياض أطفال ومدربة طفولة معتمدة، وصباحك سعيد بإذن الله.
0: شكرا لكم وصباح الهناء عليكم دائما.
2: يا أهلا وسهلا، شكرا لك،
0: مع السلامة.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، ننتقل معكم مستمعين الكرام بالحديث عن استعدادات موسم الحج والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن. البريد السعودي يعلن جاهزيته التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة عبر منظومة متكاملة من الخدمات.

اللوجستية والبريدية. للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا في برنامج 7 الصبح الأستاذ ربيع الخليل رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل. يسعد صباحك أستاذ ربيع.

0: البداية عن جاهزية البريد السعودي سبل لموسم حج 1447.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيك أستاذ ماجد. بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله ورعاهم، وبمتابعة حثيثة من معالي المهندس آنف أبانو مي رئيس مؤسسة البريد السعودي، نؤكد اليوم أستاذ ماجد في سبل جاهزيتنا الكاملة لموسم حج 1447 مثل ما تفضل ضمن منظومة وطنية متكاملة لخدمة ضيف الرحمن وفق على المعايير. نحن اليوم نعمل كجزء من منظومة النقل والخدمات اللوجستية في نموذج تشغيلي مترابط يضمن انسيابية العمليات واستمرارية الخدمة بكفاءة عالية من قبل وصول الحاج من بلده وعند وصوله إلى مقر إقامته حتى مغادرته المملكة العربية السعودية.
2: نعم أستاذ ربيع، إيش هو دور، يعني بدأنا نسمع مؤخرا عن مبادرة طريق مكة اللي تشرف عليها وزارة الداخلية، فما هو، ممكن توضح لنا أكثر من بعد أنك، ما هو دور البريد السعودي سبل في مبادرة طريق مكة بما يعزز تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن؟
1: بالتأكيد أستاذ مشاعل، دور البريد السعودي سبل يتمثل كممكن لوجستي في هذه المنظومة، حيث نشارك هذا العام في تنفيذ أعمال المبادرة في 10 دول عبر 17 منفذ دولي في نموذج تشغيلي متكامل تبدأ خدماتها للحاج من خارج المملكة ويستمر حتى مقر الإقامة، حيث نتولى إدارة أمتعة الحجاج بدءا من ترميزها في مطارات المغادرة، ونقوم باستلام تلك الأمتعة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومن ثم نقلها وتوجيهها مباشرة إلى مقر إقامة الحاج في كل من مكة والمدينة. حتى يوم أمس الثلاثاء الثاني من ذو الحجة قمنا بخدمة أكثر من 330 ألف حاج في الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة، قدموا إلى المملكة عبر 576 رحلة جوية، حيث قمنا بمعالجة ما يزيد على 413 ألف حقيبة منذ استلامها من مطار مغادرة في الدول العشر حتى إيصالها مباشرة إلى مقر إقامة ضيوف الرحمن في أكثر من 1600 فندق سواء كان في مكة أو في المدينة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة نعكس كفاءة الجاهزية والتكامل اللوجستي في خدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم، يعني هذه أيضا من الخدمات. ماذا عن خدمة حاج بلا حقيبة أستاذ ربيع؟
1: بالنسبة لخدمة حاج بلا حقيبة هي خدمة تعني في نقل،
0: يعني هي من ضمن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي ليس كذلك؟
1: نعم، هي خدمة تتيح نقل الأمتعة دون الحاجة لتحمل عباء حملها أثناء التنقل من وإلى مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وباقي مدن المملكة، إنما خدمة مسافر بلا حقيبة فهي تعني بخدمات حجاج الخارج.
2: نعم، يعني خدمة الطريق مكة هي مختلفة عن خدمة حاج بلا حقيبة.
1: نعم، خدمة الطريق إلى مكة هي مبادرة تملكها وزارة الداخلية، نعمل من خلال نموذج التكامل الحكومي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية حيث تؤدي دورا تكامليا ضمن منظومة واحدة هدفها الأساسي تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.
0: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا، جهود تذكر فتشكر. كل الشكر لك الأستاذ ربيع الخليل رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في البريد السعودي سبل، شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
2: ألف شكر.
1: شكرا أستاذ ماجد، شكرا أستاذ مشاعر، يعطيكم العافية.
2: ألف شكر وإلى اللقاء.
0: حياك الله.
1: أهلا وسهلا.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح. بعد لحظات من الآن مستمعين الكرام سنتحدث عن في فقرة المستشار عن كيفية دخول

0: هذا السهم مقارنة مع الأسهم التي لا يوجد عليها طبعا حجم تداول. لذلك هي مفاهيم صغيرة ولكنها تعني الكثير. بس الهدف الأول يجب أن يكون ما هو هدفي من هذا الاستثمار؟ هل هو تعظيم تنمية رأس المال؟ هل هو الادخار؟ وكم فترة الاستثمار أو المضاربة؟ وفي نفس الوقت قدرتي على تحمل المخاطرة. يعني هل أنا هذا المبلغ زائد عن حاجتي؟
1: نعم.
0: سواء كان 10,000 ريال ولا 1,000,000 ريال، هل أنا مقترض من البنك عشان أروح أستثمر؟ هذا من أحد الأخطر الأمور التي يلجأ إليها بعض الأشخاص
2: كذا. نعم.
0: ومفهوم خاطئ جدا، إلا إذا كنت مضارب محترف جدا.
1: أي.
0: لأنه إذا أخذنا قرض من البنك هذا عليه فوائد مرتفعة، خلنا نقول تحقيق الاستثمار أو الأرباح من التداولات صعبة وتحمل مخاطرة، قد يخسر في الجهتين. يعني تخسر، أنت بتأخذ قرض وبتتحمل فوائد، وفي نفس الوقت تخسر في سوق رأس المال. لذلك يجب تحديد حجم المخاطرة اللي أنا أنوي أني أخذها في هذا الاستثمار.
2: أنت ذكرت، إن سمحت لي مشعل، أنت ذكرت نقطة أنه إلا إذا كنت مضارب محترف. إيش هي مواصفات المضارب المحترف، أو كيف الواحد يكون فعلا مضارب محترف؟
0: تعتمد على الخبرة،
1: أي
0: عدد السنوات في هذا السوق، تعتمد على المعلومات الأساسية التي تأخذ الشخص من مستثمر عادي إلى مضارب. هل هو واثق من قراراته، ولا هو عم بيعمل نسخ لتوصيات عم بنشوفها على الإنترنت والسوشيال ميديا، وهذا أدى إلى خسائر كبيرة لأكثر من 90% من الناس. أغلب الناس بروحوا بيسمعوا التوصيات اللي على السوشيال ميديا وعلى القنوات، لأنه الشخص ذكر أنه حقق 40-50% في شهرين بدون التأكد من صحة هذه المعلومات. وطبعا هذول الأشخاص يستفيدون من عبارة عن ممبرشيب، يعني اشتراكات. وطبعا في النهاية الشخص هذا يقول لك والله السوق مشي غلط علي، ما يعني أنا لا أتحمل وزر هذا الموضوع. ولذلك يجب عدم السماع للتوصيات بدون أسس. علمني كيف أصطاد ولا تعطيني السمكة.
2: صح.
0: ولذلك من المهم جدا أن أقوم بأقل واجب، وهو دراسة هذا السوق. وهي عملية ليست صعبة وليست مستحيلة، لأنه كل شيء متوفر على الإنترنت وسهل جدا الوصول إليه.
1: شادي، كيف أحدد مثلا لو مبتدأ قاعد يسمعنا يسأل نفسه كيف أحدد إيش هو السهم المناسب لي؟ كثير نشوف مبتدئين يشتري سهم مثلا أو يكتتب شركة أو يشتري سهم بس لأنه والله اسم الشركة عاجبة أو اسم الشركة مشهور ومتداول كثير على أذنه. فكيف أحدد فعلا اسم يعني أو أنا وين أشتري؟ هل هناك مبادئ أم يعني الموضوع يعتمد على التوصيات أو على الحظ أو؟
0: لا، هو أكيد لا يعتمد على الحظ. لا، لا يعني أنه شركة باسم كبير يعني أنها شركة جيدة للشراء، وشاهدنا انهيار لشركات كبيرة عالميا. لذلك يجب أن نرجع إلى الأساسيات، سواء في موضوع الاكتتابات. يعني إحنا في عنا اكتتابات مليارية قادمة، أكبر اكتتابات في العالم حاليا، إذا ما تحدثنا عن سبيس إكس أو غيرها أو أوبن إي آي، هدول من الشركات المليارية الكبيرة. وقد يساعد حاليا طفرة الذكاء الاصطناعي. ولكن يجب أن نرجع إلى الأساسيات، ربحية الشركات هاي ما هي، ما التي حققت هذه الشركات. لذلك مثلا أي شركة جديدة عندنا بالسعودية لما تنزل على الاكتتاب لازم يعني تنشر بياناتها لآخر 3 سنوات.
1: أيوة.
0: فمن هذه البيانات ومن سعر الاكتتاب أنا أستطيع أن أكتشف هل
1: يعني
0: هناك مشكلة،
1: هل
0: هناك، هل الشركة أول شيء تحقق أرباح خلال آخر 3 سنوات ولا لا. هل سعر الاكتتاب سعر كمعدل ربحية أو عائد على السهم، هل هو مناسب ولا هو مرتفع؟ أغلب الناس اللي دخلت الاكتتابات أخيرا في آخر 3-4 سنين نتج عنها خسائر. ليش؟ لأنه سعر الاكتتاب كان مرتفع جدا. قد تكون ظروف الاكتتاب يعني كانت سيئة أو توقيت الاكتتاب كان سيء، ولكن هذا لا يعني أنه أي اكتتاب سيكون ناجح. يجب أن ننسى هذه العبارة.
1: أيوة.
0: لأنه في اكتتابات كثيرة بدأت صح، ولكن ارتفاع التقييم السعر تاع سعر الاكتتاب كان مرتفع جدا، وذلك شاهدنا تراجعات بعد الاكتتاب أو بعد الطرح. لذلك يجب الرجوع إلى البيانات، هذا أول شيء.

0: آراء المحللين
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا
2: إذا القادسية المفروض الأول
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش تسوي يعني اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين
4: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين
5: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
6: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الدورات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
9: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
12: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
13: عبر شبكة مراسلين.
14: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
13: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
13: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
16: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
13: تغطية خاصة.
17: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
13: إذاعة العربية الخبر وصدى.
18: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
19: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
20: أكفل الكاميرا خلاص.
21: لا تذهب بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
22: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
21: أكبر شبكة من المراسلين.
23: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
21: وأفضل باقة من المختصين.
24: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
21: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، والبداية بالعناوين. بعد أيام من زيارة ترامب بوتين في الصين ويبحث مع نظيره تحديات إمدادات الطاقة والحرب في الشرق الأوسط. ترجيحات أمريكية إسرائيلية بضربات محدودة على إيران الأسبوع المقبل، وترامب يؤكد أنه سينهي الحرب بسرعة. قتلى وجرحى في استمرار التصعيد في الجنوب، ولبنان ينفي تقارير عن تعاون عسكري محتمل مع إسرائيل. ونتابع كذلك في الاقتصاد. بريطانيا ودول الخليج تتجهان اليوم لتوقيع اتفاق تجارة حرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. أما في الرياضة مستمعينا، ثلاثي دوري السعودي كريستيانو ونيفيز وفيليكس يقودون قائمة منتخب البرتغال المرشح.

الصحة لخوض نهائيات كأس العالم. وأرسنال بطلا للدور الإنجليزي بعد تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث. ونتابع أيضا من النافذة المخصصة لتغطية حج هذا العام الزميل أسامة القاسم والحديث عن قطار المشاعر. محمد عطي يحييكم وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين إن بلاده والصين مصران على عالم متعدد الأقطاب، موضحا أن موسكو تسعى مع بكين إلى نظام عالمي أكثر عدالة. بوتين شدد على ضرورة التعاون الوثيق بين روسيا والصين في ظل الوضع المتوتر على الساحة الدولية. إذن استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية. ومن المتوقع أن يجري الرئيسان محادثات تركز على الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. خلال قمته الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء عالم متعدد الأقطاب يتطلب في الأساس توازن المصالح لجميع أطرافه.
2: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.
1: الآن مستمعينا عبر زوم الكاتب والباحث في العلاقات الدولية تشاو تشي جيون، أهلا وسهلا بك معنا سيد تشاو في هذه النشرة من العربية FM. إذن اليوم ما الرسالة التي يمكن أن نقرأها من زيارة بوتين للصين في ظل يعني كل هذه في ظل هذا التوتر القائم الآن في الشرق الأوسط؟
3: شكرا على استضافة.
1: أهلا بك.
3: يعني أعتقد أن يعني هذا لقائي مهم جدا بالنسبة لوضعي في الشرق الأوسط، لأن يعني بعد إنهاء اللقاء التاريخي بين بكين وواشنطن في يعني هذا في الأسبوع الماضي، يعني وصلت رئيس روسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وأعتقد أن قضية إيران يعني سيكون أولوية في خلال يعني هذا اللقاء في بين بكين وموسكو. وأعتقد أن يعني في اللقاء بين الصين والولايات المتحدة يعني توصل الجانبان إلى بعض التفاهمات بوضعه في الشرق الأوسط، والآن يعني الصين تتبادل هذه المعلومات مع روسيا، وأتوقع أن الصين يعني تستخر هذه القيمة لتنسيق مع روسيا، وأميرة أن تعمل موسكو مع بكين يعني تعزيز تنسيق مع طهران بهدف يعني دفع نحو إعادة فتح مضيق هرمز. ويعني على الرغم من أن إغلاق هذا المضيق يعني قد أدى إلى يعني مدى القصير إلى يعني قفزة هائلة بأسعار يعني نفتي، فمما سمح لروسيا بتحقيق عائدات من صادراتها النفطية وتفوق يعني توقعات سابقة بكثير، وساهم في يعني سد العجز في ميزانياتها بشكل كبير، وكما يعني عدد مكانتها روسيا ك يعني موارد الطاقة النهائي في وقت يعني تخلع فيه يعني أوروبا وآسيا للبحث عن مصادر الغاز البديلة، إلى أن يعني

0: يعني امريكا هرمز ليست مجرد يعني ممر لطاقه يعني فباسبو، بل هو نقطه التحويل الحيويه للاسمده والحبوب. وايضا يعني ان اخلاق المريخ ستسبب في يعني ارتفاع حد في تكاليف الشحن العالميه.
1: صحيح.
0: يعني
1: طيب، يعني هو يسبب
0: على الرغم
1: كما
0: من يعني
1: ذكرت
0: السيارات.
1: في اضطراب السوق العالمي وسوق التجارة العالمي، لكن إذا تحدثنا اليوم سيد تشاو، هذا التقارب الروسي الصيني اليوم كيف يؤثر على بعض الملفات المطروحة على الطاولة، الملف الحرب في غزة وكذلك الملف الإيراني كما تحدثت قبل قليل، أمن الخليج، مستقبل سوريا، أسواق الطاقة، هي ملفات كثيرة. كيف يمكن اليوم أن يعمل الرجلان والرئيسان على التقارب في هذه الملفات الشائكة؟
0: نعم، أعتقد أن يعني التقارب بين بكين وموسكو، يعني الصين تريد استخدام هذه القيمة لنقل رسالة إلى العالم وإلى يعني دول غربية أن الصين يعني ستتمسك باستراتيجياتها الخارجية ولن يعني تتأثر بضغوط وضغوط من الخارج. فأعتقد أن يعني التقارب بين بكين وموسكو سيقدم يعني مشروع وحل البادلة، يعني بالإضافة إلى مشروع من الولايات المتحدة من دول الغربية. يعني الصين تريد يعني تعزيز التنسيق مع روسيا وأيضا مع دول أخرى، يعني مثلا من خلال عمليات البريكس او عمليات منظمات تعاون شانغهاي. فاعتقد ان الصين وروسيا يعني تريد تعزيز وترفع عمليات بناء نظام دولي متعدد الاقطاب لتجنب تاثير الهيمنه الغربيه، ويعني وتقديم مشروع وحل تحت آلية دولية مثلا مجلس الأمن والتابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى يعني مشروع وحل الغربيات في المجتمع الدولي. نعم،
1: شكرا جزيلا لك سيد تشاو تشي جيون الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، تحياتي إليك. ومستمعينا نذكر بالأخبار التي وردت أو بالخبر الذي ورد قبل قليل. كوريا الجنوبية تقول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز، وتحدثت أيضا أن الناقلة تحمل 2 مليوني برميل من النفط الكويتي ومتجهة لأولسان عبر مضيق هرمز.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال موقع ولا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المنطقة عند النقطة الأقرب لاستئناف الحرب مع إيران. وأوضح الموقع أن المقترح الإيراني الجديد بشأن الملف النووي لا يقترب من المصالح الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الانطباع السائد في إسرائيل هو أن الإيرانيين منشغلون بكسب الوقت. كما ذكرت قناة آي نيوز 24 أن التقديرات الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر قريبا أمرا باستئناف الضربات على إيران. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسقا فيما بينهما بشأن الخطوات القادمة، وأن التنسيق يأتي في ظل استعداد مشترك لمختلف السيناريوهات ويمثل نهجا صارما في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. القناة 12 الإسرائيلية كانت أفادت بأن التقديرات في إسرائيل بأن ترامب اتخذ قرارا بمهاجمة إيران وتنفيذ مسألة وقت فقط، فيما نقلت هيئة البث عن مسؤولين أمريكيين أن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف الحرب ضد إيران اكتملت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده

ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، وأكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية خلال الحرب. أما جيدي فانس نائب رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. كما أكد فانس أن إيران تريد الاتفاق لكن لا ثقة بها قبل توقيع الصفقة، وأن باستطاعت الولايات المتحدة استئناف الحرب لكن الرئيس الأمريكي لا يريد ذلك.

0: الآن مستمعينا عبر زوم معي الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق من جديد في هذه النشرة من العربية FM. إذن كيف يمكن أن نقرأ اليوم الترجيحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن توجيه ضربات محدودة لطهران خلال الأسبوع المقبل؟ وكان الرئيس الأمريكي قبل يعني تقريبا يومين كان يتحدث أنه قام بتأجيل ضربة يعني كان مخطط لها يوم أمس تقريبا، لكنه قام بتأجيلها.
1: تحياتي لك أولا ولجمهورك الكريم. أعتقد أنه بالفعل يعني الرئيس دونالد ترامب ربما كان مترددا في توجيه هذه الضربة، لأنه بعض التقارير تقول أنه حتى الساعة الأخيرة قبل أن يعني يأمر بتوجيه هذه الضربة أنه كان مترددا. ولكن في كل الأحوال أعتقد أنه رغبة دونالد ترامب الأساسية هي عدم العودة إلى الحرب إلا إذا استمر الإيرانيون في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة للطلبات الأمريكية. وحتى الآن تبدو يعني المواقف متباعدة إلى حد بعيد، والإيرانيون في آخر رد لهم لم يقدموا بالفعل تغييرات كبيرة في المقترحات التي وصلت إليهم من جانب الولايات المتحدة. على سبيل المثال يعني لا زالوا يريدون تعويضات، لا زالوا يريدون مساعدات مالية، يركزون أكثر على الأشياء التي يعني تعمل في صالح إيران، ولا يريدون تقديم أي تنازلات حتى الآن جوهرية فيما يتعلق بالملف النووي. نعم. الإيراني.
0: لكن أستاذ طارق، عذرا على المقاطعة، فقط يعني جيدي فانس هو نائب الرئيس الأمريكي كان يصرح ويقول أنهم أحرزوا تقدما كبيرا بشأن إيران. ما التقدم المحرز حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
1: يعني يجب ألا ننسى أنه جيدي فانس هو من الشخصيات التي كانت تعارض الحرب، وربما لا يزال، وهو لا يريد يعني توجيه ضربات جديدة لإيران، لأن هذا سوف يتعارض مع مبدأه ومبدأ يعني حركة ماجا في الولايات المتحدة التي ترفض انخراط أمريكا في حروب لا نهاية لها. وهو يطمح في يعني أن يكون خليفة للرئيس دونالد ترامب حينما يحل لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 28، وبالتالي هو يحاول دائما القول بأن هناك أشياء تتقدم وأنه يمكن يعني تحقيق الأهداف المنشودة الأمريكية بالطرق الدبلوماسية وليس بالحرب، لأن كل كلمة سوف يتفوه بها سوف تحسب عليه في النهاية. لكن هذه هي آخر التقارير بالفعل التي يعني نشرت في بعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها وول ستريت جورنال وأكسيوس غيرها، بأن الخلافات ما زالت قائمة ولا يوجد تقدم كبير في المفاوضات. ربما يعني إذا كان فانس محقا في كلامه فهذا يعني أنه في اللحظات الأخيرة ربما لم نطلع على تفاصيل هذا التقدم، وأن هناك أمور يعني قدمها الباكستانيون بأن هناك موافقات معينة، لكن سوف ننتظر ونرى بالفعل ما إذا كانت هناك يعني انفراجة في المواقف الإيرانية تؤدي إلى تجنب هذه الحرب مرة أخرى وبالتالي تداعياتها على النظام في إيران.
0: نعم. طيب أستاذ طارق، عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه

0: سيقوم بإنهاء الحرب أو أنه سينهي الحرب بسرعة. هل يعكس ذلك وجود خطة عسكرية موجودة الآن بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم هو مجرد يعني ضغط سياسي مثلا أو ضغط وحديث لوسائل الإعلام فقط يعني؟
1: لا أعتقد أنه هو يعني يمكن اعتبره أنه نوع من الضغط على الجانب الإيراني، لكنه في نفس الوقت اطلع على مجموعة من الخيارات العسكرية في الاجتماعات الأخيرة التي عقدها، وآخرها كان بالأمس، وحضره يعني وزير الدفاع هيجزيت ودان كين، كذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الاستخبارات راتكليف، وبالإضافة إلى فانس وويتكوف، وكذلك روبيو وزير الخارجية. كل هؤلاء اطلعوا على التقارير العسكرية بالخطط المطروحة، وهذه الخطط ربما تفضل أن تكون هذه الضربات يعني لمدة قصيرة ولكنها مكثفة، بحيث تحدث الألم المنشود في النظام الإيراني من دون أن يعرض ذلك الأمريكيين إلى خطر كبير أو إلى ردة فعل من جانب إيران أكبر مما هو متوقع. لذلك أعتقد أنه الهدف الأمريكي من هذه الضربة هو تحريك المفاوضات بشكل إيجابي، لكن طبعا لا يمكن ضمان أن الإيرانيين سوف يتحركون إيجابيا أو أنه سيتم تغليب وجهة نظر المعتدلين والبراغماتيين على وجهة نظر التيار المتشدد، وخاصة في الحرس الثوري الإيراني. هذه أمور ربما يعني سوف تظهر حينما تنتهي هذه الضربة، ونرى ما إذا كانت بالفعل أحدثت دمارا كبيرا في بنية النظام وفي يعني الحرس الثوري بالتحديد، وما إذا كانت بالفعل يمكن أن تمتد هذه العملية العسكرية لتشمل محاولة استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهي عملية سوف تستغرق ما بين 3 أيام إلى أسبوع وفقا لبعض التقارير العسكرية الأمريكية.
0: طيب. نذهب لسؤال أخير أستاذ طارق. نيويورك تايمز تقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكر بتنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. ما الذي رآه اليوم يعني ترامب في نجاد حتى يفكر في تنصيبه كرئيس حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز؟
1: يعني إذا صدقت الصحيفة فهذا يعني أنه ربما كانت هناك يعني اتصالات بين نجاد وبين يعني النظام أو الولايات المتحدة، وأنه كانت هناك رؤى متفق عليها فيما يتعلق بالملف النووي وما إلى ذلك. ربما كانت هناك تقارير مثلا استخباراتية أشارت إلى أنه أصبح أكثر انفتاحا على إمكانية يعني الانتهاء من هذا الملف النووي، ويعني تأمين إيران من مغبة هذه الحرب في بدايتها، وأنها كان يمكن أن توفر على نفسها عداء كبيرا من الأضرار الاقتصادية والعسكرية، والتي يعني أدت إلى ما نراه اليوم من تضخم هائل في الأسعار واقتصاد متهاون وأزمة كبيرة داخل الشارع الإيراني. لكن في الحقيقة هذه أمور ربما تكون يعني تقديرات، وليس بالضرورة أن هذا ما كان سوف يحصل. وفي كل الأحوال يعني أعتقد أنه يعني أصبح هذا الأمر يعني طي النسيان الآن، لأنه لم يعد بالإمكان يتعيين أي شخص آخر. انقلبت الأمور داخل إيران بشكل يعني أصبح في يد المؤسسة العسكرية أو الحرس الثوري على وجه اليقين، الذي يبدو أنه الآن مسيطرا على الأوضاع داخل إيران، ويتخذ مواقف أكثر تشددا مما كان عليه الحال حينما كان المرشد العام السابق في السلطة قبل مقتله.
0: شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ طارق الشامي، تحياتي إليك.

0: الآن اتفاق تجارة حرة طال انتظاره في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزراء ومسؤولين من الطرفين سيوقعون في لندن اليوم بيانا يعلن اختتام مفاوضات الاتفاق بعد نحو 4 سنوات من المحادثات بين بريطانيا ودول المجلس التي تضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية في خطوة تعكس تحسنا نسبيا في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وسط التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة ترامب ليست في عجلة لتمديد الهدنة التجارية مع الصين الخاصة بالرسوم الجمركية والمعادن الحيوية والتي تنتهي في نوفمبر، مؤكدا أن الوضع الحالي مستقر وأن هناك وقت لبحث التمديد في اجتماعات لاحقة في 2026. تحذر بريطانيا من أن إغلاق مضيق هرمز قد يعرض نحو 45 مليون شخص في الجنوب العالمي لخطر الانزلاق إلى جوع حاد هذا العام. التحذير جاء في خطاب لوزيرة الخارجية إيفيت كوبر حذرت فيه أيضا من أزمة غذاء عالمية. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: من مضيق هرمز إلى أسعار الغذاء حول العالم، تحذيرات بريطانية في مؤتمر الشراكات العالمية من أن استمرار إغلاق أحد أهم الممرات البحرية قد يدفع ملايين إضافية نحو الجوع مع تعطل شحنات الطاقة والأسمدة وارتفاع الضغوط على الأسواق المالية.
2: مثلما حذر برنامج الأغذية العالمي العالم، فإن نحو 45 مليون شخص في الجنوب العالمي معرضون لخطر الانزلاق إلى جوع حاد هذا العام. العالم يواجه خطر الانزلاق نحو أزمة غذائية عالمية، ولا يمكننا المخاطرة بجوع عشرات الملايين لمجرد أن إيران سيطرت على ممر ملاحي دولي.
1: الحكومة البريطانية تقول إن التعطل الملاحة عبر المضيق بدأ يضغط على حركة الأسمدة والطاقة في توقيت حرج للموسم الزراعي العالمي، ما يهدد بارتفاع أسعار الغذاء خلال العام المقبل. المزارعون البريطانيون يراقبون بقلق ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على كلفة الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية.
3: لنفترض مثلا مزارعي البطاطس، فهم يشترون الأسمدة ويلتزمون بشرائها قبل بدء الموسم، أي أنهم يشترون الأسمدة ويلتزمون بسعرها قبل بدء النزاع، وبالتالي فهم بمنأى عن الأزمة هذه السنة. ولكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة فسوف يدفعون تلك الأسعار المرتفعة العام المقبل، وشيء نفسه بالنسبة لسعر الكهرباء.
1: أما في المتاجر البريطانية فتسود المخاوف من موجة غلاء جديدة مع استمرار أزمة مضيق هرمز.
4: أعرف أشخاصا يقولون إنهم في كل مرة يذهبون إلى متجر يجدون الأسعار أصبحت أعلى مما هو سابق.
5: أنا قلق من أي شيء يؤثر في تكلفة المعيشة في هذا البلد، فما يحدث حول العالم ينعكس علينا، وهذه مجرد واحدة من الأزمات الحالية.
1: الرسالة التي تحاول بريطانيا تسويقها أن أزمات الشرق الأوسط لم تعد شأناً إقليمياً بل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي والأمن الغذائي الدولي، ومن هنا تدفع لندن نحو شراكات دولية أسرع وأكثر مرونة لمواجهة الصدمات العالمية من الحروب والطاقة إلى الغذاء والمناخ والاقتصاد. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: فاز أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما، واستفاد الفريق اللندني من تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام مضيفه بورنموث، علما أن أرسنال ضمن الصدارة برصيد 82 نقطة متقدما على مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط. فقد مانشستر سيتي فرصة المنافسة على اللقب بعد تعادله مع بورنموث بهدف لمثله،

وتمكن الفرنسي إيلي كروبيه من إحراز هدف بورنموث في الشوط الأول قبل أن ينجح نرويجي في إيرلينغ هالاند في إدراك التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع. خلت قائمة منتخب البرتغال المشاركة في المونديال المقبل من المفاجآت، وتقدم تشكيل كريستيانو رونالدو الذي سيشارك في المونديال السادس في مسيرته محققا رقما قياسيا غير مسبوق. وضمت القائمة لاعب النصر فليكس ولاعب الهلال نيفيز.

0: الركن الخامس.
1: من أخبار الرياضة مستمعين، ننتقل إلى هذه النافذة المخصصة لتغطية حج هذا العام، حيث يعد قطار المشاعر المقدسة واحدا من أبرز مشاريع النقل الحديثة التي سخرتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. معنا الآن من مكة المكرمة مراسل العربية فإما الزميل أسامة القاسم. أسامة أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. إذن اليوم الحديث عن قطار المشاعر المقدسة والاستعدادات الموجودة لديك في مكة. أسامة تفضل.
2: أهلا وسهلا بك محمد وجميع المستمعين. دعني ابتداء أن أتحدث عن هذا القطار الذي أسميه أنا شخصيا بالأعجوبة الهندسية الكبيرة. هذا القطار الذي يعمل 7 أيام في السنة، وطيلة أيام السنة الأخرى تعمل عليه العديد من التجارب، و يعني يحاولون قدر المستطاع أن يجددوا في ابتكار هذا القطار. هذا القطار يحمل يعني طيلة موسم الحج في 7 أيام ما يزيد عن 2 مليون حاج، وهذه الأرقام هي ليست أرقام الحجاج فقط، بل هي أرقام الحجاج المتكررين. يعني تحدث مثلا أنه لو كان هناك 500,000 حاج ذهبوا وعادوا، قد يصلون إلى 2 مليون في مسألة الذهاب والعودة عبر هذا القطار. وبالتالي هذا يقودنا إلى مسألة أخرى. لك أن تتخيل أن قطار في 7 أيام أو 6 أيام حتى بالتخصيص يستطيع أن يحمل 2 مليون حاج دون أن يتأثر، دون أن تكون هناك أي مشاكل وسط هذه الزحام، وسط هذه المنظومة الكبيرة جدا بشكل كبير. هو قطار كهربائي، هو قطار يعني مقاوم لكل الأضرار البيئية، هو قطار موائم أيضا للبيئة، وبالتالي هو قطار يحمل كل المعطيات التي تتوائم وتتواكب مع موسم الحج، آمن صحيا وآمن نظاميا وآمن أيضا أمنيا. هذا القطار طبعا بدأت الأعمال عليه، يعني تحريكه من ملجئه إن صح القول في الأول من ذي القعدة. يعني هتحدث عن تقريبا 40 يوما في عمليات تجربة متكررة لهذا القطار، وله قصة فريدة جدا. هذا القطار لديه ملجأ في عرفات، المنطقة الرئيسية ومكتب الخطوط الحديدية السعودية سار، لديه ملجأ. يعود هذا القطار في اليوم 13 إلى هذا الملجأ ويعود للعمل في غرة ذي القعدة من كل عام. فهو يجلس 11 شهرا في ملجأه دون أن يتحرك، تعمل عليه بعض يعني التعديلات البسيطة، تعمل عليه بعض الفحوصات، ثم يعود للعمل. ولذلك هو قصة فريدة، وتعمدت أن أتحدث عن قصة هذا القطار أكثر من الخدمة التي يقدمها، لأن لو تحدثنا اليوم عن كبرى محطات العالم التي تنقل المسافرين أو الزوار أو السياح، لو قسنا 7 أيام لهذا القطار على طول السنة، فنتحدث على قطار سوف يكون من أكبر 10 قطارات في العالم في نقل الركاب. وهذا القطار نتحدث عن 2 مليون حاج في غضون 6 أيام محمد، دون أن تكون لك أي مشاكل بالرغم من الزحام الكبير، بالرغم أيضا من
1: وعلى العكس هو أسامة يعني سريع ويسهل كذلك حركة الحجاج ويسهم في تسهيل هذا التنقل، تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري كما تحدث.

0: قبل قليل ويضيف الانسيابية العالية. لكن لو تحدثنا ولو لديك أيضا أسامة أن نتحدث بلغة الأرقام، يعني عدد الحجاج الذين يتم نقلهم يعني عن طريق هذا القطار يعني تحديدا.
1: طبعا نتحدث على هذا القطار، هو الكثير من المقطورات التي ينقلها هذا القطار، كثير من المقطورات التي تبدأ بالعمل منذ يوم 8، ولكن نتحدث أيضا على يعني الأيام التي يعمل بها، بالإضافة أيضا إلى أوقات الذروة وكيف يستطيع أيضا أن يعمل بشكل كبير. هذا القطار يحمل ما يزيد عن 60 حاج في لحظة واحدة، نتحدث عن المقطورة الواحدة، وهو سريع جدا، وهو يعتبر من أسرع قطارات العالم، بالإضافة أيضا إلى أنه يعتبر ذكي جدا ويرسل بيانات إلى مركز العمليات بشكل كبير. طبعا نتحدث على أن الأسطول هو لديه 17 قطارا، 204 عربات، كل قطار يضم 12 عربة. طبعا السعة التقريبية 3000 راكب لكل قطار، بمعنى أنه يستطيع أن ينقل في لحظة واحدة أكثر من 350,000 راكب، ويستطيع أن ينقل أيضا 72,000 راكب في الساعة بالاتجاه الواحد. طول سكة هذا القطار 18 كيلومتر، يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى، في 9 محطات، 3 محطات في كل مشعر، بالإضافة أيضا لديه 60 باب للصعود والنزول. سرعة هذا القطار 80 كيلو، ويقطع المسافة بين منى وعرفات في حوالي 20 دقيقة فقط. هو يعمل كما أسبقت من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر بنظام آلي بدون سائق. وهذا القطار دشن عام 2010، ذاك نتحدث عن تجارب كثيرة وعن إنجازات كبيرة حتى هذه اللحظة. أيضا هو يقلل الازدحام، هو يزيح ما يقارب 50,000 حافلة عن الطرق، وهو صديق للبيئة أيضا، هو كهربائي بدون انبعاثات كربونية. وأهم نقطة هنا أنه يقلل الازدحام، لأنه تحدثنا اليوم هناك 24,000 حافلة تنقل حجاج، لو لم يكن هناك قطار لكنا بحاجة إلى 50,000 حافلة أخرى تقريبا، وهذا سيؤثر على الزحام
0: وعلى الحركة
1: في المشاعر المقدسة. صحيح.
0: شكرا جزيلا لك مراسل العربية فأما من مكة المكرمة الزميل أسامة القاسم، تحياتي إليك.

الركن الخامس. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. بعد أيام من زيارة ترامب، بوتين في الصين ويبحث مع نظيره تحديات إمدادات الطاقة والحرب في الشرق الأوسط. ترجيحات أمريكية إسرائيلية بضربات محدودة على إيران الأسبوع المقبل، وترامب يؤكد أنه سينهي الحرب بسرعة. قتلى وجرحى في استمرار التصعيد في الجنوب، ولبنان ينفي تقارير عن تعاون عسكري محتمل مع إسرائيل. تكاملت هذه النشرة من العربية FM. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها.

الأخبار العربية FM، العالم أقرب. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. معالم مع سلطان المرواني.

على موعد مع الإمام الصلت بن مالك. حنا في القرن الهجري الثالث. هذه القلعة جذورها ضاربة في القدم في التاريخ، عمرها أكثر من 1200 عام. أول من بناها الصلت بن مالك، وهذا الحاكم في عهده كانت عمان مترامية الأطراف، تشمل اليمن، أجزاء من اليمن وزنجبار حتى سواحل الهند. فيما بعد توالت عليها الأسر الحاكمة حتى أصبحت مقر للحكم في عمان. ومن هذه القلعة خرجت الجيوش وخرجت الأوامر للأسطول العماني كي يتحرك ويثبت الأمن في أجزاء هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف. ندخل القلعة ونغوص في التاريخ.

قل للإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجب. هذا مطلع قصيدة أحد النساء في جزيرة سقطرة لما النصارى اعتدوا عليهم، أرسلت للصلت أمير وحاكم هذا المكان تستنجد فيه في قصيدة تحاكي قصيدة ومعتصمة، فتقول في مطلعها: قل للإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجب، وتستمر في القصيدة حتى تقول: ما بال صلت ينام الليل مختبط وفي سقطرة حريم بعدها النهبي، وتستمر في حثهم على نجدتهم وتقول: يا للرجال أغيث كل مسلمة ولو حبوتم على الأذقان والركب. الله الله. فيوم وصلت القصيدة للإمام استثار واستشاط غضبا، فأمر بتحرك الأسطول العماني إلى سقطرة فأعاد الأمن فيها. توالت السلالات الحاكمة حتى استقر حكم وعاصمة عمان في هذا المكان. هذا الجزء الأثري في نزوة عبارة عن حصن وقلعة. الحصن بني في زمن الصلت بن مالك، يعني تقدر تقول 1200 عام. أما القلعة فبنيت في زمن الدولة اليعربية في زمن الإمام سلطان بن سيف. هذا سلطان بن سيف هو داحر الاحتلال البرتغالي، وفي معركة شهيرة مع البرتغاليين حينما انتصر بغنائم هذه المعركة بني هذا البرج، ويعتبر الأكثر اتساعا واستدارة في الجزيرة العربية ومن أكبر الأبراج في العالم. ابن هذا السلطان يسمى قيد الأرض، أيضا فارس مغوار همام، هو اللي كان يقود الأسطول في تحرير شرق أفريقيا خصوصا مومباسا. قيد الأرض هذا في يوم من الأيام أرسل إليه قائد الأسطول البرتغالي رسالة طويلة يزمجر ويهدد فيها العمانيين، فبعد أن استمع قيد الأرض لهذه الرسالة رد

عليها برد من سطر واحد يقول فيه: وقفنا على رسالتكم هذه وسمعناها كطنين الذباب، يعني أنتم ولا شيء، وإن كنت أن تهدد يعني بكثرة عددكم وأن قلوبكم كالجبال، فالجزار لا يهمه كثرة الغنم.

هذا واحد من أقدم الأبواب في نزوة وفي عمان. الباب مزركش بالنقوش والرسومات الهندسية والنباتية. طبعاً الرسم النباتي هو فن إسلامي راقي يدعى بالتوريق، اللي هي أوراق النباتات. وفي الباب تفاصيل جميلة جداً، من ضمنها هذه الخوخة اللي تكررت معانا، في عمان يسمونها نقشة، في المدينة اللي ذكرت في الحديث الصحيح الخوخة، خوخة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والباب يفتح في المناسبات الرسمية وبناء على أهمية الضيف اللي جاي. أما الخوخة فاستخدامها سهل، مثل دخول الحراس وخروجهم.

في مدخل الحصن يستقبلك صباح الحراس هذا البهو، وتفصيل العمراني يختلف عن بقية الأجزاء، لأنه زي ما نلاحظ فيه أماكن دكات للجلوس، وسمي بصباح الحراس لأنه مثل الصباح. بداية القلعة هي في هذا المدخل، الحراس متواجدون في هذا المكان 24 ساعة، ويوجد في هذا الصباح درج هام جدا. هذا الدرج يؤدي مباشرة إلى البرزة، تقدر تقول الديوان الرئاسي، الغرفة اللي كان يقابل فيها الإمام كبار رجال الدولة والضيوف والسفراء. وميزة هذا الدرج إنه ما يدخل إلى باقي الحصن، فهو يبقي الحصن في معزل عن الضيوف والزوار. فورا الزائر يطلع مع الدرج يقابل الأمير أو يقابل الحاجب أو الوزير، ثم يعود مع نفس الدرج إلى الخروج. إحنا على موعد مع الإمام.

هذا الجزء من الحصن هو الأقدم، حصن نزوة عمره أكثر من 1200 عام، تتعدد فيه المرافق وأهم ما فيه البرزة. البرزة أشبه بالديوان الملكي الأميري، الغرفة الرئاسية، المكان اللي كان يقابل فيه الإمام كبار رجال الدولة والسفراء، وبعده سلسلة من السلاطين.

داخل البرزة، هذا ديوان الإمام، وفيه كان يلتقي بالوفود ورجال الدولة والتجار والقضاة وعامة الناس، يتناقشون في أحوال الناس واحتياجاتهم وفي أمور البلد. وفي ذاك الزمان كان البلد ممتد إمبراطورية شاسعة الأنحاء عبر البحار والمحيطات تدار من هذا المكان. هنا أيضا كانت تعقد قضايا الصلح بين المتخاصمين، وفي هذا المكان كان يجلس الإمام. طبعا هذا المكان يعتبر صدر المجلس، وفي تفاصيل دقيقة فيه، إنه الداخل مع الباب أول ما يشاهد الإمام، ولو تلاحظون النوافذ سفلية لتضمن حاجتين. أول شيء تيار الهواء إذا دخل يمر على مين؟ على الجالسين، وخصوصا على الإمام. أيضا الأهمية الثانية إنه الديوان أشبه بمكتبة عامة. في ذاك الزمان إذا الإمام خرج أو ذهب إلى غرفة المناجاة يقابل ضيف أو سفير، ما كانوا يضيعون وقتهم في الحديث في المباريات أو السوشيال ميديا، كانوا يقرؤون الكتب ويتناقشون في الأمور العامة والأمور العلمية. هذه النوافذ توفر لهم الإضاءة. فتخيل إذا أنت جلست هنا وهذه النافذة موجودة هنا، أول شيء يجيك التيار الهواء

سبحان الله، هذه غرفة المناجاة ولها من اسمها نصيب، هي بجوار غرفة البرزة. في حال أنه أحد الحضور سواء كان من رجال الدولة أو من القضاء أو من السفراء أو من عامة الناس، أراد السلطان أو الإمام بأمر خاص فيأتي معاه إلى غرفة المناجاة ويضمن له الخصوصية، فيتحدثون في شأن الدولة أو الشأن الخاص بدون أن يطلع عليه البقية.

هذا جناح الإمام اللي في غرفته الخاصة واللي قابل فيه أهله وفيه المطبخ وغرفة المعيشة اللي كان يمارس فيه حياته اليومية.

من داخل غرفة الإمام. هذه الغرفة عمرها أكثر من 1000 عام. الواحد يتخيل أن حياة الأجداد كانت بدائية وشبه بدائية، لكن التاريخ والآثار الباقية تحكي خلاف ذلك. هذا الحصن يعني في هندسة إضاءة، إنارة، النور داخل في النهار، في الليل يستخدمون السروج والفوانيس، وفي هندسة هوائية أيضا، تيارات الهواء تدور وتجول في الغرفة وفي القصر، وفي هندسة ري أيضا، المياه لا تنقطع عن هذا الحصن. كانوا ينامون على سرير على علو، هذا الكلام أكثر من 1000 عام. هذا التقدم الحضاري وهذه التقنيات قلما تجدها في العالم القديم، إلا في مواضع قليلة جدا مثل بغداد في العراق في زمن الدولة العباسية، ودمشق في زمن الدولة الأموية، والأندلس، قرطبة حاضرة العالم في زمانها، وفي نزوة في عمان. الغرفة دي فيها تفاصيل كثيرة، كانت تدار إمبراطورية شاسعة من هذه الغرفة، لكنها تتسم بالبساطة والجمال. ومن العجائب في غرفة الإمام هذه السراديب، تقنية أمنية عمرها أكثر من 1000 عام. هذه السراديب تصل إلى أجزاء هامة واستراتيجية في نزوة، طبعا لها عدة استخدامات ولا يعلم في شأنها إلا خاصة الخاصة، الإمام، خاصة أهل بيته، الحاجب. تستخدم للتموين في حال احتاجت ثكنات عسكرية أو مناطق أو بوابات للتموين، تستخدم للتموين. تستخدم أيضا للتعبئة، السلاح، وتستخدم أيضا لانتقال الإمام إنه يشوف أحوال العامة من غير التقارير اللي توصله من الحاشية، حاب يشوف وضع الناس، وضع العامة، وضع السوق كيف، فيخرج الإمام متخفيا ويشوف حال البلد ويعود دون أن يعلم به أحد. أيضا أمنيا للإمام وعائلته، إذا حب أنه يغير مركز الدفاع، ينتقل من نقطة إلى أخرى، يستخدم هذه السراديب.

هذا المرفق العجيب، وهو من عجائب عمان. هذا حمام بخار للنظافة، وإذا ذكر لفظ الحمام في التاريخ الإسلامي يقصد فيه حمام البخار، ساونا وجاكوزي ذاك الزمان، خلاف المرحاض. وهذا المرفق مجهز بتقنية مائية عجيبة عمرها أكثر من 1000 عام، مزود ببئر خاص فيه لضمان الاستدامة المائية. يخرج الماء عن طريق السواني ثم يصب في هذه السواقي، في الصيف بارد ماء البئر، أما في فصل الشتاء رغم أنه الماء من البئر دافئ إلا أنه موجود عندنا هنا الحطب والتنور لتسخين الماء كي يصبح بخار يستحم فيه الداخل إلى هذا المرفق. ولك أن تتخيل أن قصر فرساي في فرنسا في باريس المبني في القرن 17 تقريبا 1000 عام بعد هذا الحصن لا يوجد فيه حمام واحد.

وهذه القلعة في حصن نزوة، والقلعة أضيفت مؤخراً ومؤخراً من القرن السابع عشر، يعني حوالي 300 عام، في زمن الدولة اليعربية، زمن الإمام سلطان بن سيف، وهذا هو اللي دحر الاحتلال البرتغالي. ومعركة شهيرة قامت بينه وبين أسطول البرتغالي بعد انتصاره فيها. من الغنائم بنى هذه القلعة في حصن نزوة، وهذا سلطان بن سيف، اثنين من أبنائه قيد الأرض وبلعرب، كلاهما حكم. قيد الأرض اللي ذكرنا قصته، اللي كان قائد الأسطول العماني، وهذا من بطولاته حتى أنه يضرب فيه الأمثال في عمان. يعني الشخص إذا جاء مثلا شايف نفسه يقولوا له أنت ما قيد الأرض، يعني لو رحت جيت ما حتكون مثل قيد الأرض. هذه القلعة لو قدر لك أنك حبيت تقتحمها عنوة، ستواجه المصاعب، فيها ستة مراحل من الأفخاخ. أدخل القلعة ضيق وفي بوابة حديد وخشب، فلو قدر اقتحامها، هذا الجزء الضيق يمكن القلة من الدفاع ضد الكثرة، فلو كانوا المهاجمين كثر ما حد حيقدر في هذا الجزء الضيق يدخل إلا فارس أو فارسين، يسهل الدفاع عن القلعة. لكن فور وصوله إلى هذا المكان ستكون المفاجأة الأولى، المساقط سيصب عليه الزيت الحار المغلي من الأعلى، ولو قدر نجاته فور الخطوة التالية سيسقط في هذه الهوة. يوجد ست فخاخ في القلعة من هذا النوع.

من داخل القلعة الشهباء، قلعة نزوة، هذه من أكبر القلاع في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع، مزودة بسلاح نوعي ترسانت ذاك الزمان، هذا السلاح اللي غير كثيرا من الخارطة السياسية، سلاح المدفعية. القلعة شاهقة مرتفعة تصعد ثلثينها ثم تبدأ المعالم، لأنها مدكوكة من صخور من جبل الحوراء القريب المقابل للقلعة، فدكت بالصخور حتى الأعلى، ثم بنيت المرافق وزودت بالمزاغل والمرامي والمدافع، وفيها 7 آبار.

في كل شبر في القلعة الشهباء يوجد تفصيل استراتيجي مهم منتشر عندنا هنا، المزاغل والمرامي. هذه الفجوات تمكن المدافع من الضرب بالبندقية، وأيضا اللي في الأسفل تمكنه من صب الزيت على المهاجم. الموجود في القلعة يسهل عليه رؤية العدو ويسهل عليه إصابته، لكن اللي

هذه اعلى نقطه في القلعه الشهباء، ويظهر امامنا منظر بانورامي. الجبل الموجود ورائي هو جبل الحوراء اللي جلبت منه الصخور ودكت فيه نقدر نقول ثلثين الارتفاع في القلعه الشهباء. اما الجبل

اللي بعده سلسلة جبال الحجر الشهيرة. نزوة موقعها استراتيجي مهم، ويقال أنه سميت نزوة لانزوائها بين الجبال. العاصمة اللي كانت قبلها صحار وكانت قريبة من الساحل، والعاصمة حينما تكون قريبة من الساحل معرضة للهجمات، والاسطول البرتغالي قوته بحرية وشرس جدا، فارتأوا العمانيين أن ينقلوا العاصمة من صحار إلى الداخل العماني إلى نزوة، فلم يصل المحتل إلى هذه الأراضي، فكان قرار صائب جدا. الأودية تغذي هذه الأراضي والبساتين عبر تقنية مائية متقدمة في ذاك الزمان، تقنية الأفلاج.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. الرئيس الصيني يؤكد لبوتين ضرورة وقف القتال في الشرق الأوسط واستمرار المفاوضات. ترامب يحذر من ضربة جديدة لإيران ويقول سننهي الحرب بأسرع وقت ممكن. ونيويورك تايمز تكشف بأن ترامب فكر بتنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا قريبا، والدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أهمية وقف القتال في الشرق الأوسط، مشددا على أن المفاوضات تمثل أولوية وأن إنهاء الحرب سيساعد في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. حذر شي أيضا من أن العالم يواجه خطر العودة إلى شريعة الغاب، مؤكدا أن معاهدة حسن الجوار والتعاون بين موسكو وبكين اكتسبت أهمية متزايدة. كما أشاد بالعلاقات الصينية الروسية معتبرا أنها أصبحت أكثر رسوخا بفضل تعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التنسيق الاستراتيجي رغم التحديات. وخلال قمته الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بناء عالم متعدد الأقطاب يتطلب في الأساس توازن المصالح لجميع أطرافه. نستمع.

0: آلية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة. قبل 25 عاما وقعت دولتان معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي وثيقة حكومية أساسية تشكل قاعدة التعاون في جميع المجالات، ولا تزال تحتفظ بكامل أهميتها. واليوم بلغت علاقاتنا مستوى غير مسبوق لتشكل نموذجا لشراكة شاملة حقيقية وتفاعل استراتيجي.
1: الرئيسين الصيني شي جين بينغ أو الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين. الاستقبال كانت قطعت عليه حل حفاوة والعروض العسكرية، وقد صفح شي بوتين أمام قاعة الشعب، ثم عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما بحسب اللقطات.

0: ответственности международной обстановки.
1: معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا وسهلا بك. عبد الجواد، إذا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي بين كل من شي جين بينغ ورئيس بوتين، أبرز ما تم تناوله خلال كلمة الرئيس الصيني، كيف حتى الآن هي ردود الفعل، وإن كان الوقت قصير حتى الآن لمعرفة ردود الفعل، لكن إجمالا ما الذي يمكن استخلاصه من ما تم التصريح به من خلال هذه هي الكلمة؟
2: رجاء، يعني كما يقال بالعامية الدارجة، المكتوب مبين من عنوانه، يعني ذاك الثقل التي تحدث عنه الكرملين وتحدثت عنه موسكو خلال الأيام الماضية أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لهذه الزيارة، يظهر هذا الأمر اليوم بحديث فلاديمير بوتين. بداية، رجاء، اللقاء طبعا بين الزعيمين استمر قرابة 3 ساعات، تم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، الملفات الدولية تلك الساخنة الحادة، الأزمة الإيرانية، الأزمة في الشرق الأوسط، ملف الطاقة بشكل أساسي، تم الاتفاق على عدد من التفاصيل، تم توقيع 40 اتفاقية بين البلدين معظمها اقتصادية حسب ما يقول فلاديمير بوتين، وكان ملاحظ طبعا وجود شخصيات كليخاتشوف وهو رئيس شركة روس آتم، لذلك طبعا تم الحديث حول أن موسكو ستكمل بناء المحطة النووية للطاقة في الصين. أيضا طبعا هناك ملفات مختلفة متعلقة بالسياحة وتطوير العلاقة، لكن هناك يعني نقاط هامة جدا. الأولى تبرز في حديث الزعيمين حول أن موسكو وبكين تعملان بشكل مباشر حول تقريب جيل الشباب الجديد، ولهذا طبعا يعتبر هذا العام هو عام التعليم بين البلدين، تم تسميته من قبل فلاديمير بوتين. أيضا النقطة الهامة الثانية تكمن في أزمة الطاقة. موسكو كما تحدث بوتين بأنها جاهزة ويعني تعمل على تقديم وتوريد الطاقة يعني بمختلف أشكالها إلى الجانب الصيني بطريقة غير منقطعة ومتواصلة، لذلك طبعا يعني ما يتحدث عنه الزعيمان بأن بناء هذه العلاقة يعني يمثل شراكة استراتيجية كبيرة بين البلدين، وهذه العلاقة يعني غير متعلقة بالأزمات الدولية، وتحدثوا عن أنها تضرب بشكل واضح اليوم، لذلك يعني يعتبرون ما يحدث الآن بين موسكو وبكين هو نموذج يمكن من خلاله يعني ربط دول العالم بنظام جديد، يعني ذاك النظام الذي لطالما تحدث عنه فلاديمير بوتين هو الزعيم الصيني خلال السنوات الأخيرة. على العموم رجاء، يعني حتى هذه اللحظة ما زال البرنامج مكثف كما يتحدث الكرملين. هناك طبعا بعض اللقاءات، سيكون لفلاديمير بوتين لقاء مع رئاسة الحكومة الصينية، الحديث سيدور أيضا عن الملفات الاقتصادية، وكما هو ملاحظ يعني من وفد فلاديمير بوتين بغض النظر عن الشخصيات السياسية.

0: السياسية ولافروف ومساعدي بوتين، لكن الشخصيات المعنية بالأمور الاقتصادية ورؤساء الشركات الروسية العملاقة متواجدون، وهذه الاتفاقات يعني تضع الملف الاقتصادي في أولوية تلك المحادثات، ولا سيما أن الزعيمان تطرقا للحديث عن أن التعامل بين البلدين يجري اليوم بالعملات المحلية، التعاون الاقتصادي شهد أرقام غير مسبوقة، يتحدثون عن مد شبكات طرق جديدة لعمليات التبادل التجاري، بالإضافة طبعا إلى ملف الطاقة وهو أمر أساسي. رجاء،
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من موسكو، مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا لك. أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يواصل تحقيق زخم قوي رغم العوامل الخارجية غير المواتية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بينهما ارتفع أكثر من 30 مرة خلال 25 عاما، متجاوزا 200 مليار دولار لعدة سنوات.
2: حتى في ظل العوامل الخارجية غير المواتية تظهر علاقتنا وتعاوننا الاقتصادي زخما قويا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 30 ضعفا خلال 25 عاما الماضية، وتجاوز باستمرار حاجز 200 مليار دولار لعدة سنوات متتالية. ويعد التعاون الروسي الصيني في قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لتعاون البلدين، وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمصدر موثوق للموارد، فيما تظل الصين مستهلكا مسؤولا لهذه الموارد.
1: الرئيس الصيني أكد للرئيس الروسي بوتين أنه يجب وقف القتال في الشرق الأوسط، موضحا أن المفاوضات في الشرق الأوسط مهمة للغاية، وأن وقف حرب إيران سيساعد في الحد من اضطراب امدادات الطاقة. معنا من بكين الصحفية ليو تشاو. سيدة ليو، أهلا وسهلا بك. سيدة ليو، يعني هل بدت كلمات الرئيس الصيني كأنها تحمل رسائل غير مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، خصوصا حديثه عن العالم المتعدد الأقطاب، عن سيادة شريعة الغاب إلى غير ذلك، وعن تعميق الثقة السياسية بين كل من روسيا والصين في هذه المرحلة الدقيقة؟
3: نعم، شكرا. نعم، شكرا لحضر الاستضافة. في اعتقاد أن نعم الحالية يمكننا أن نرى خلال أيام فقط هناك الاستقبال للرئيس دونالد ترامب إلى الصين، وبالإضافة إلى ذلك هناك الزيارة الحالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا معنا في بيجينغ. وأعتقد أن ربما حاليا الصين قد بذلت كل هذه الجهود الكثيفة للتوازن كل هذه العلاقات المهمة جدا بالنسبة إلى الصين، يعني العلاقات الصينية الأمريكية وأيضا العلاقات الصينية الروسية. ويمكننا أن نرى أن كل هذه العلاقات، ومهما بوجود العلاقات الصديقة في كل هذه الجو الأودية، ولكن يمكنني أن أقول أن كل هذه العلاقة مهما مع الولايات المتحدة ومع روسيا يعتمد على كل هذه الحاجة المتبادلة ويعتمد على المتبادلة. ويمكننا أن نقول الآن ومن كل هذه الزيارات يمكننا أن نرى هناك الاعتماد المتزايد من جانب أمريكي على جانب الصيني، وأيضا من جانب روسي على جانب الصيني. يمكننا أن نرى وخاصة وحول الولايات المتحدة هناك الحاجة الماسة لفتح الولايات المتحدة كل هذه الأسواق الواعدة والضخمة جدا في الصين. وبالإضافة إلى ذلك ونعلم أن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وكانت هناك عزلة غربية على جانب الروسي، وهناك مراقبة وقيود صارمة جدا على الصادرات الروسية، وفي هذا الظل وأعتقد أن هناك اعتماد متزايد من جانب الروسي أيضا على جانب الصيني. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى أن هذا الاعتماد في الفعل نعم اعتماد متبادل، فيمكننا أن نرى وخاصة منذ هذا العام وبعد اندلاع الحرب الإيرانية وأمريكية، وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة حتى الآن، الصين تحتاج إلى كل هذه المواد مهمة جدا بالنسبة إليها كدولة الكبيرة في التصنيع وفي الإنتاج وفي كل هذه المواد متعلقة بالنفط والغاز الطبيعي. والصين الآن ربما الأسواق الصينية تتجه حاليا من ربما من شرق الشرق الأوسط إلى جانب روسيا للحصول على كل هذه عليه المدى المحتاج حاليا بالنسبة إلى الصين. ويمكننا أن نرى خلال هذا الربع الأول من هذا العام قد زاد التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا في المجال الطاقة حوالي الثلث. نعم.

0: وهذا يمكننا أن نرى هذا الازدياد نعم كبير جدا، ويمكننا أن
1: واضح.
0: نرى ربما خلال هذه الزيارة الزيارة التاريخية ومهمة جدا بين الرئيس شي جين بينغ وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك ستكون تعاونات أوثق وأكثر بين الطرفين، وخاصة مع من المتوقع أن تكون هناك توقيع على حوالي 40 اتفاق تعاون بين الطرفين، وهذا
1: واضح.
0: يضم كل هذه المجالات نعم مجالات العديدة مثل الطاقة والنقل والتجارة
1: نعم.
0: الرقمية وكل هذه نعم المجالات مهمة
1: شكرا
0: جدا، وأعتقد نعم شكرا.
1: شكرا جزيلا لك، طبعا نشكرك على كل هذه المعطيات. كنت معنا من بكين الصحفية ليو تشاو.
2: في لحظة تتسارع فيها التحولات الدولية، تتقدم موسكو وبكين نحو شراكة أكثر عمقا واتساعا، لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى تنسيق سياسي وعسكري يعكس ملامح محور جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي المتصاعد. وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، في مشهد يعكس احتدام سباق النفوذ بين القوى الكبرى وإعادة رسم توازنات النظام الدولي. اقتصادياً ترسخت الصين كأهم شريك تجاري لروسيا، خصوصاً بعد العقوبات الغربية التي أعقبت حرب أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى توجيه جزء كبير من تجارتها وأسواق طاقتها نحو الشرق. وقد توسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا، لكن مع بقاء اختلال واضح في ميزان الاعتماد، حيث تعتمد روسيا على الصين بشكل أكبر بكثير من اعتماد بكين عليها، في شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والحذر الاستراتيجي.
3: لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق حقاً، وتتجلى طبيعتها الخاصة في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بدعم كل منهما للآخر في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
2: أما سياسياً وعسكرياً، فيتبنى الطرفان خطاباً موحداً ضد ما يصفانه بالهيمنة الأمريكية وسياسات الاحتواء، مع تنسيق متزايد في المحافل الدولية ومناورات عسكرية مشتركة وتعاون تقني متقدم في مجالات الدفاع والفضاء. ورغم غياب تحالف دفاعي رسمي، فإن مستوى التقارب بين موسكو وبكين يعكس تشكل محور دولي جديد تسعى من خلاله روسيا لكسر عزلتها، بينما تستخدمه الصين لتعزيز نفوذها العالمي.
1: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. البنتاغون يعلن خفض ألوية الجيش الأمريكي في أوروبا من 4 إلى 3 وسط ضغوط على القارة لتعزيز دفاعاتها.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. ترامب قال أيضا إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
1: Make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job. And I think we're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully, we're going to get it done in a very nice manner. Our military is the greatest in the world. You saw that with Venezuela. You see it now with Iran. We wiped out their Navy. The Navy is gone. The Air Force is gone. Their anti-aircraft is gone. All of their material that they use for warfare is gone. Just about everything is gone. I don't want to say their leaders are gone because it's not very nice, but that happens to be true. And they're not going to have a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it.
0: وفي تصريحات أخرى لنائب الرئيس الأمريكي فقد قال جي دي فانس إن أمريكا أوضحت للإيرانيين خطوطها الحمراء خلال المحادثات منوها إلى أن الإيرانيين منقسمون بشدة ومن الصعب معرفة ماذا يريدون بالضبط. فانس نفى التقارير بشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لروسيا مشيرا إلى أن ذلك ليس ضمن خطط أمريكا.
2: Iranians aren't themselves quite clear in what direction they want to go to. They also are just a fractured country. So you have the leadership of the country, there's the supreme leader, and then there are a lot of officials below the supreme leader that has some influence in the negotiation. It's not sometimes totally clear what the negotiating position of the team is. I will say with confidence, it's sometimes hard to figure out exactly what it is that the Iranians want to accomplish out of the negotiations.
0: وجدد نائب ترامب التأكيد على أن واشنطن لن تقبل أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تسعى إلى تسوية دبلوماسية.
2: So do I personally believe it? The honest answer is how could I possibly know, right? And you negotiate with people and sometimes you feel like you're making progress and sometimes you feel like you're not making progress. What I think is that the Iranians want to make a deal. What I think is that the Iranians recognize that a nuclear weapon is the red line for the United States of America, that they've internalized that. But we're not going to know until we're actually putting pen to paper on signing a deal. We've had a lot of drafts, a lot of pieces of paper going back and forth, but I will not say with confidence that we're going to reach a deal until we're actually signing a negotiated settlement here. And I think that it's ultimately up to the Iranians.
0: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان إقامة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الجبرية في طهران كان الهدف منها قتل حراسه بهدف إطلاق سراحه، وهي كانت جزءا من جهد أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيبه في السلطة. وأضاف المسؤولون أن الخطة الجريئة فشلت بعد إصابة أحمدي نجاد في الهجوم، وأشاروا إلى أن مكان وجوده آنذاك ما يزال غير معروف. الصحيفة لفتت إلى أن السلطات في إيران وجهت لأحمدي نجاد تهما بالتعاون مع الغرب وبالتجسس لصالح إسرائيل، وأوضحت أنه ما تزال كيفية تجنيده مجهولة، كما كشفت بأن الرئيس ترامب فكر بتنصيب أحمدي نجاد رئيسا لإيران. إذا معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا
0: سيد موسى. إذا بين الحديث عن إيجابية في هذه الجولة الآن التفاوضية الغير مباشرة ومحاولات الوصول إلى تسوية، وبين حديث ترامب عن مهلة من 3 أيام أو يومين أو حتى

0: حتى بداية الأسبوع المقبل من أجل اتخاذ قرار عسكري. اليوم هل هذه المهلة كافية بالنسبة لطهران من أجل تحديد مواقفها بكل وضوح فيما يتعلق بالملفات الجوهرية، أم أنه نحن بعيدون جدا من أي اتفاق والضربة العسكرية قادمة لا محالة؟
1: نعم، إذا نظرنا إلى الفجوة الكبيرة بين ما تريده إيران وما تريده الولايات المتحدة، يعني نتوصل إلى هذه النتيجة بأنه ليس هناك تقارب في النظرة في القراءة لما يريد الطرف من الطرف الآخر. لذلك ليس هناك يعني نوع من التقارب في الرؤية، وفي ظل هذه الظروف وفي ظل هذا التباعد والفجوة الكبيرة بين الطرفين، أعتقد أن 3 أيام لا تكفي، خاصة وإيران دائما تريد وقتا طويلا لتمرير ما يتفق عليه داخل المؤسسات الإيرانية، لأن أي اتفاق داخل إيران يأخذ وقتا طويلا لتمريره فقط من داخل إيران، يعني من المؤسسات المتنوعة، مجلس الأمن القومي، بيت المرشد، البرلمان الإيراني، يعني كل هذه المؤسسات هي بحد ذاتها تحتاج إلى أيام حتى تمرر وتوافق على قرار ما. لذلك أستبعد أن يكون في 3 أيام نوع من التوافق، إلا اللهم إذا إيران استسلمت، يعني قبلت بما يطلبه الرئيس ترامب. لكن الواضح من التصريحات الإيرانية، مثلا أحد أعضاء مجلس الأمن، لجنة الأمن القومي في البرلمان، عندما تكلم أمس قال لا نقبل بهذه الشروط. غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن ترامب يفرض علينا تهديدات ويعتبرها إنها فرص للسلام، وهذا غير مقبول. يعني هذه التصريحات هنا وهناك تبين إن ما زالت الفجوة كبيرة بين الولايات المتحدة وبين إيران.
0: أيضا يعني تابعنا يعني من ضمن التصريحات أنه كانت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأنه الضربة الإسرائيلية التي كانت استهدفت مكان إقامة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الجبرية يعني في طهران، كان الهدف منها قتل حراسي بهدف إطلاق سراحه هو، وبل فكر دونالد ترامب بأن يكون هو رئيسا إيران في المرحلة المقبلة. إلى أي حد كان سيكون ذلك ممكنا، وإلى أي حد كان سيكون أحمدي نجاد طوق نجاة بالنسبة لهذه المرحلة، أم أنه لن يكون وجوده مختلفا أو الواقع لن يكون مختلفا بوجوده في السلطة؟
1: نعم، يعني أحمدي نجاد هو محسوب على إحدى التيارات المتشددة داخل النظام الإيراني، ويعني يعتبر هو المسبب والأساس في نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن. يعني هو كان متشدد جدا في المواجهة مع الولايات المتحدة، إذا تتذكرون عندما كان يحضر في مجلس الأمن أو في نيويورك، كان يعني ينكر قضايا مثل الهوليكوست وغيره، لذلك هو كان متشدد. لكن في أيام حكومته بالآونة الأخيرة أصبح منتقدا يعني للنظام وحتى لشخص المرشد، وكان جريئا جدا بطرح يعني انتقادات شديدة ضد النظام. لذلك أصبح تياره معروفا شيئا ما في الداخل الإيراني، لكن لا يرتقي إلى درجة أن يصبح حاكما في إيران في ظل تغلغل السباه الحرس الثوري يعني المتشددين الآخرين المنافسين له. هو لا يمكن أن يصبح رقما صعبا إلا من خلال دعم الحرس الثوري. في تيار بالحرس الثوري يعني يؤيدونه، لكن لا يستقوي هذا التيار على التيارات الأخرى. لذلك أستبعد

0: أعتقد أن يكون أحمدي نجاد هو الشخصية يعني المرموقة التي ممكن يعني تلعب دورا مصيريا في مستقبل إيران.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية سيد موسى الشريفي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض إحدى الناقلات ضمن الحصار المفروض على إيران، مؤكدة أن قواتها أجبرت 89 سفينة على تغيير مسارها حتى الآن.

ومع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، فقد وثقت مقاطع فيديو صور أقمار صناعية لتسرب النفط في إيران امتد إلى جزيرة شيدور غير المأهولة.

0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق، اهلا وسهلا بك. سيد طارق، اذا يعني ما يتعلق بامتلاك السلاح النووي هو خط احمر امريكي، قالها ترامب بكل صراحه. ايضا الحديث عن نقل اليورانيوم العالي التخصيب الى روسيا ايضا هو امر غير ممكن، واعلنها جي دي فانس. اليوم يعني ما الذي تريده واشنطن؟ ما الخيارات الواقعيه المتبقية لحل العقدة في الملف النووي؟ ما حدود ما ستسمح به واشنطن لطهران في ظل رفضها لتسليم مخزون اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفضها أن تبقي التجميد لسنوات طويلة في التخصيب؟ طبعا
1: تحية لك أستاذ رجاء والجمهور الكريم. أعتقد أنه يعني دونالد ترامب كان واضحا، وكذلك كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم جي دي فانس نائب الرئيس وماركو روبي وزير الخارجية، وجميعهم أوضح بجلاء أنه هناك خطوط حمراء ينبغي على إيران الالتزام بها. أولا أن تكون الفترة للعودة للتخصيب لا تقل عن 20 عاما، ربما يبدي الأمريكيون قدرا من المرونة إذا ما استطاع الإيرانيون أيضا أن يبدوا مرونة مماثلة، بمعنى أن يصلوا إلى مرحلة وسطى ما بين 5 سنوات كما تريد إيران و20 عاما كما تريد الولايات المتحدة. ولكن لا أتصور أن الولايات المتحدة يمكن أن تقبل بأقل من 15 عاما. على سبيل المثال، هناك أيضا اليورانيوم عالي التخصيب، الأمريكيون يصرون على الحصول عليه كاملا، إيران تريد إبقاء جزء منه داخل الأراضي الإيرانية، وهذا موضع الخلاف الرئيسي. وأعتقد أنه الأمريكيين يمكن فقط أن يتنازلوا عن الحصول عليه للولايات المتحدة، بمعنى آخر لدى الولايات المتحدة أن تقبل الخيار أن تقوم الصين على سبيل المثال بالحصول عليه، كما أشار دونالد ترامب من قبل حين قال أن الصين والولايات المتحدة هما فقط اللذان يستطيعان استخراج هذا اليورانيوم من باطن الأرض.
0: لكن أتحدث أيضا عن عدم رغبته في تقديم الصين أي مساعدة في يعني باب هذه المفاوضات بين كل من واشنطن وطهران.
1: نعم، كان يتحدث في فترة حينما كان في الصين وعاد من دون تحقيق تقدم كبير، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يقبل في مرحلة لاحقة هذا الأمر إذا ما تبين بأن الصين بالفعل يمكن أن يعني تتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية لإيران كما قال دونالد ترامب من قبل. وبالتالي هو ترك الباب مواربا وليس مغلقا أمام الصين، ويمكن أن تتجدد هذه الجهود مرة أخرى. أقصد أنه ما زالت هناك يعني رؤى يمكن إضافتها. المهم أن الكرة الآن في الملعب الإيراني، وعليهم أن يتخذوا القرار المناسب وإلا ستعود الحرب.
0: وهنا ترامب يتحدث أيضا عن أن المؤشرات إيجابية في المسار التفاوضي، لكن ما الإيجابي حتى الآن في هذا المسار؟ هل يكفي تأجيل؟

0: للضربة كما تحدث عنه ترامب. وقالت أكسس بأنه أصلا لم يكن يعتزم أن يقوم بأي ضربة قبل الإعلان عن تأجيلها.
1: صحيح، هو كان مترددا. يعني دونالد ترامب في الواقع لا يريد يعني البدء بالحرب، لأن هذا قد يعطل الدبلوماسية لفترة أخرى طويلة، وهو يريد أن يحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. وإذا وجد بالفعل أن هناك مؤشرات على حدوث تقدم وهو ما لم يتضح حتى الآن، ربما يذهب إلى الحل العسكري في نهاية المطاف إذا لم يجد أي تقدم واقعي، وأن هناك مماطلة وإصرار وتلاعب من جانب الإيرانيين بأنهم لن يقدموا التنازلات المطلوبة. وكما رأينا هم يركزون أكثر على مصالحهم، هم يتحدثون عن التعويضات وعن الأموال وعن ماضي هرمز وسيادتهم عليه، من دون أن يقدموا التنازلات التي يريدها الأمريكيون.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي، شكرا جزيلا لك.
2: طالت حرب إيران ومعها تصاعدت مخاوف داخل الولايات المتحدة من استنزاف أخطر ما تعتمد عليه أمريكا في حروبها الحديثة، الذخائر الدقيقة بعيدة المدى. هيئة الإذاعة الكندية CBC تحدثت عن استنزاف واسع لصواريخ توماهوك وثاد وباتريوت في حرب امتدت لأكثر من شهرين، وفي ذات الوقت خلص التقرير إلى أن أمريكا مستعدة لمواجهة أي سيناريو محتمل، ولكن بعض التقديرات حذرت من أن الخطر الحقيقي قد لا يكون في حرب اليوم بل في الحروب المقبلة. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية رصد 7 أنواع رئيسية من الذخائر استخدمت بكثافة في الحرب. التقديرات أشارت إلى استهلاك أكثر من نصف المخزون الأمريكي في 4 أنواع من أصل 7. بعض الصواريخ المستخدمة قد يستغرق تعويضها بين 3 و6 سنوات، وهذه المنظومات نفسها تعد أساس الردع الأمريكي أمام الصين وروسيا. السيناتور الأمريكي مارك كيلي قال إن الولايات المتحدة استهلكت كثيراً من الذخيرة، وإن ذلك جعل الأمريكيين أقل أماناً. أما وزير الحرب بيت هيكسيث فرفض الحديث عن أزمة مخزون.
3: I take issue with the characterization that munitions are depleted in a public forum. That's not true. And ultimately we have all the munitions needed to execute what we need to execute, and we're going to ensure that we supercharge that going into the future.
2: لكن خلف هذا السجال تتحرك واشنطن بحذر أكبر، فالصواريخ التي تستهلك فوق إيران اليوم هي نفسها التي تعتمد عليها أمريكا في أي مواجهة كبرى مقبلة.
0: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصحة العالمية تدرس اللجوء للقاحات للتصدي لمرض إيبولا بعد تفشيه في الكونغو الديمقراطية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
8: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. هرع سكان ولاية إلازيغ التركية إلى الشوارع بعد زلزال ضرب ولاية ملاطيا وشعر به سكان الولايات المجاورة. أفاد مركز رصد الزلازل بأن الهزة بلغت قوتها 5 درجات و6 أعداد.

0: من اسطنبول معنا مراسل العربية زيدان زينجلو. زيدان اهلا وسهلا بك. زيدان، يعني ما الولايات او المدن التي شعرت بهذه الهزة الأرضية بشكل اكبر، وهل كان هناك رصد لأي اضرار بالمباني او البنيات التحتية نتيجة لهذه الهزة؟
1: نعم، الزلزال وقع طبعا الساعة 9 صباحا هذا اليوم. مركز الزلزال كان في منطقة بطال غازي، هذه المنطقة تتبع لولاية مالاطيا، وهي من الولايات المتضررة من الزلزال الكبير الذي وقع في 6 فبراير عام 2023. طبعا هناك الولايات المجاورة، نتحدث عن ولايات أديمان إلى زار وكهرمان مرعش وعثمانية، كل هذه الولايات تقريبا سكانها شعروا بالزلزال. طبعا بعض المناطق الحدودية مع سوريا أيضا شعروا بالزلزال، لكن ليست كل المناطق بحسب ما علمت. بالعموم حتى الآن لا توجد أي أضرار سلبية أو أوضاع سلبية، كما أكد عدة مسؤولين حكوميين في كل القطاعات. يعني وزير النقل والبنية التحتية قبل قليل عبد القادر أورار أولو نشر في منشور على حسابه في إكس، قال إن جميع الطرق البرية أو البنية التحتية للاتصالات سليمة ولا توجد أي أضرار سلبية حتى هذه اللحظة. أيضا والي مالاطيا، وهي المنطقة التي وقع فيها الزلزال، تحدث أن أعمال المسح الميداني لا تزال مستمرة، وحتى الآن لا توجد أي معلومات أو بلاغات تشير إلى أوضاع سلبية. لكن من ضمن الإجراءات الاحترازية وتحسبا من الهزات الارتدادية، تم إجلاء الطلاب من مدارسهم، وأعلنت الولاية في بيان لها أيضا تعليق الدراسة لهذا اليوم، تعليق الدراسة لمدة يوم واحد. ولاية أديمان المجاورة أيضا تحدثت عن شعور سكان الولاية بالزلزال، لكن أكدت عدم وجود أي أوضاع سلبية داخل المدينة، مركز المدينة، لكن أعمال المسح الميداني ما تزال مستمرة. يعني بالعموم حتى الآن يعني لا توجد أي أضرار سواء كان مادية أو حتى إصابات بشرية بين سكان المدن، لكن لا شك أن سكان هذه الولايات جميعها تقريبا عانوا من الارتدادات الكبيرة للزلزال الكبير، لذلك كانت حالات هلع كبيرة بين السكان، والجميع تقريبا في كل الولايات التي شعرت بالزلزال هرعوا إلى الشوارع. شاهدنا أيضا في ولاية شرني أورفا القريب على هذه المنطقة، أيضا هرع الطلاب من المدارس، وكان هناك حالات أو سكان هرعوا إلى الشوارع بسبب حالات الرعب، لكن حتى الآن لا يوجد أي أوضاع أو أضرار بسبب هذا الزلزال.
0: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من إسطنبول مراسل العربية زيدان زينجلو، شكرا جزيلا لك. وقع وزير المالية والدفاع الإسرائيلي بتسائل سموتريتش على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر، وبرر سموتريتش قراره بأنه يأتي ردا على مقال إنه أمر أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بإصدارها مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وهو أمر نفته المحكمة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد ألويتها المنتشرة في أوروبا إلى 3 ألوية فقط بدلا من 4، وأوضح البنتاغون في بيان بأن الانتشار العسكري في أوروبا سيعود إلى مستويات عام 2021. وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قد أكد بأن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على أوروبا لكي تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أراضيها. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى السويد هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماع وزراء

0: خارجية حلف الناتو. ووفقا للخارجية الأمريكية فإن روبيو سيجدد مطالب واشنطن برغبتها في زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف وتقاسم الأعباء، كما سيناقش الاجتماع تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وأمن منطقة القطب الشمالي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن أن نشر 4000 جندي في بولندا تأجل ولم يلغى، لكنه شدد في إحاطة بالبيت الأبيض على ضرورة تعزيز وقوف أوروبا على قدميها والاعتماد على نفسها.
1: We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. Now, I think you said 4,000 troops. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. But here's the fundamental problem. Poland is capable of defending itself with a lot of support from the United States. We're not talking about pulling every single American troop out of Europe. We're talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don't think that's bad for Europe. That's encouraging Europe to take more ownership. The United States cannot be the policeman of the world.
0: ذكر مراسل للكرملين نقلا عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا في المستقبل القريب. في مقابل ذلك تتصاعد حدة حرب المسيرات بين كل من أوكرانيا وروسيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 273 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليمية أو إقليمية عدة في عدة مدن وصولا إلى موسكو. في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون بأن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن إصابات ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا خلال الليل في عدة مدن أوكرانية. أسقط حلف الناتو مسيرة أوكرانية بعد دخولها المجال الجوي لإستونيا بعد إطلاقها من الأراضي الأوكرانية. وفقا لرويترز فقد أثار الحادث جدلا سياسيا جديدا من دول البلطيق، إذ سبق وطالبت كل من فنلندا وإستونيا كييف بالتحكم في مسيراتها وضمان منع دخولها إلى أجواء بلديهما. وعلى وقع تطورات الحرب في أوكرانيا فإن الزراعة المنزلية لم تعد مجرد عادة موسمية بل تحولت إلى وسيلة تعتمد عليها آلاف الأسر من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأمين احتياجاتها الغذائية.
2: لا يبدأ الربيع في أوكرانيا بارتفاع درجات الحرارة فقط بل بعودة ملايين الأسر إلى فلاحة أراضيها الخاصة مثل عائلة ستانسلاف لمواجهة أعباء الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء. يجتمع أفراد عائلة ستانسلاف لزراعة البطاطا والخضروات وتجهيز الأرض للموسم الجديد في مشهد يتكرر داخل كثير من البيوت الأوكرانية، حيث تحولت هذه الأراضي الملحقة بالمنازل إلى جزء أساسي من دورة الحياة السنوية الأوكرانيين.
3: لدينا مزارعنا الخاصة، لا نهتم بالضغوط الاقتصادية، نملك البطاطا والخضروات، نخزنها ونصنع منها ومن اللحوم معلبات، هكذا يعيش شعبنا.
2: تعتمد عائلة ستانسلاف على محصولهم لتوفير الخضروات الطازجة خلال فصل الصيف، بينما يباع الفائض في الأسواق المحلية لتأمين دخل إضافي، ويخزن الجزء الآخر ليكفي احتياجات الأسرة خلال الشتاء وحتى موسم الزراعة التالي.
3: فعليا نخزن طعامنا من أرضنا لوقت الشتاء، نملك خضرواتنا ونعلب ما لا يحفظ طازجا، أما التوت والتفاح والكمثرى فنبيعها للحصول على دخل إضافي.
2: ولا تكتفي الأسر الأوكرانية بزراعة الأرض لتأمين احتياجاتها، بل تعتمد أيضا على تربية الدواجن وبعض الحيوانات المنزلية للاستفادة من البيض واللحوم والحد من الاعتماد على شراء المنتجات الغذائية من الأسواق.
4: نزرع البطاطا والجزر وكل ما تحتاجه أسرتنا، المحصول يكفينا طوال الشتاء، ولدينا الدجاج والأرانب والبط، لدينا لحوم كافية، بل نبيع ما يفيض في السوق.
2: ومن العادات المتجذرة في المجتمع الأوكراني تعاون الأقارب والجيران في أعمال الزراعة فيما يعرف محليا بالنفير. يجتمع أفراد

0: دول عائلتي للعمل في أرض ستانيسلاف، ثم ينتقلون في اليوم التالي لمساعدة أسرة أخرى، ويساعد هذا التعاون في تقليل الجهد وتكاليف العمالة.
1: عندما نساعد بعضنا البعض لا نحتاج إلى عمال، وهذا يوفر المال كما أننا نلتقي ونتواصل. نساعد بعضنا، لكن الفائدة الكبرى هي التواصل وقضاء وقت مرح في جو أسري، وهذه فائدة أخرى نفسية.
2: مع استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وموجات التضخم العالمية الناتجة عن اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية التي تنعكس على أسعار الغذاء والطاقة، تبدو الزراعة المنزلية بالنسبة لكثير من الأوكرانيين أكثر من مجرد عادة موسمية، بل وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي للأسرة. حذيفة عادل، العربية، دوبنا.
3: إذن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الخبراء ستناقش ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وللدفع بهذا الإجراء الطبي أعلن مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية جان كاسيبا بأن العمل جار لتطوير 3 لقاحات لمواجهة تفشي الفيروس والحد من انتشاره.
4: لدينا حاليا 3 لقاحات قيد العمل، آمل أن تكونوا قد سمعتم بذلك. لدينا 3 لقاحات قيد التطوير حاليا، وقد نظمت اجتماعا في 16 من الشهر، وسأناقش الأمر مع فرانسوا موينبي لأنه سيكون جزءا من هذه المجموعة. اللقاح الأول كما ذكرنا هو لقاح إيرفيبو التابع لشركة ميرك، وهو اللقاح الذي نركز عليه بشكل أكبر مع وجود بعض الخصائص التي ما زلنا ندرسها. أما اللقاح الثاني فهو لقاح تشاد أوكس من المملكة المتحدة، واللقاح الثالث يعرف باسم VSV-BDB-V وهو قادم من تكساس. هذه هي اللقاحات الثلاثة التي نعمل عليها حاليا.
3: إذن دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر ودعت إلى اجتماع لبحث خيارات بشأن اللقاح للتصدي لإيبولا. فكيف تحول التفشي في الكونغو إلى مصدر قلق عالمي؟ تفشي السلالة الجديدة لفيروس إيبولا بدأت في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، ومع استمرار انتقال العدوى توسع انتشار الفيروس إلى مدينة غوما الشرقية البلاد. هذا الانتشار ساهم في زيادة المخاوف من تسارع التفشي، كما أبلغ عن إصابات بين العاملين في القطاع الصحي، وهو ما عزز القلق من انتقال العدوى داخل المرافق الطبية. ولم يتوقف انتشار الفيروس داخل الكونغو فقط، بل امتد إلى أوغندا المجاورة، وسجلت العاصمة الأوغندية إصابة وحالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وحتى الآن تم تسجيل 516 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالتفشي إلى 131 حالة. توصلت أوروبا إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر التجاري المتصاعد. وأكد الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق يشمل آليتين لتنفيذ تخفيضات جمركية متبادلة، كما وافقت الدول الأوروبية على إلغاء الرسوم المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. أعلنت وزارة التجارة الصينية بأن بكين ستعمل مع واشنطن على خفض متبادل للرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لكل جانب. وأوضحت الوزارة بأن الجانبين اتفقا مبدئيا تحت إشراف مجلس تجاري أنشئ حديثا على مناقشة إطار عمل لخفض الرسوم على منتجات ذات حجم مماثل. قلل رئيس الوزراء الكندي مارك كارنييه من أهمية قرار الولايات المتحدة بتعليق تعاونها مع بلاده في مجلس استشاري مشترك للدفاع أنشئ قبل 86 عاما. كارنييه أوضح بأن مجلس الدفاع المشترك مع أمريكا لم يعقد أي اجتماع منذ العام 2024، ولفت إلى وجود أوجه تعاون كثيرة في مجال الدفاع بين كندا والولايات المتحدة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا ارتفاع معدل البطالة إلى 5% خلال مارس، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات. وأشارت البيانات إلى انخفاض الوظائف المتاحة إلى نحو 705,000 وظيفة، فيما اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الحرب على إيران تضغط سلبا على الاقتصاد البريطاني.

وسوق العمل. أزاحت شركة جوجل جلاس ستار عن تصميم نظارتها الذكية الجديدة وفي عودة إلى سوق حاولت دخوله قبل أكثر من عقد عبر مشروع جوجل جلاس الذي لم يحقق النتائج المتوقعة. الشركة أوضحت بأن النظارات المتوقعة طرحها لاحقا هذا العام ستضم ميكروفونا وكاميرا وسماعة صغيرة وستتيح للمستخدمين إجراء المكالمات والاستماع للموسيقى والتقاط الصور والتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي. هذا نصل مشاهدينا لختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الصيني يؤكد لبوتين ضرورة وقف القتال في الشرق الأوسط واستمرار المفاوضات. ترامب يحذر من ضربة جديدة لإيران ويقول سننهي الحرب بأسرع وقت ممكن. ونيويورك تايمز تكشف بأن ترامب فكر بتنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. المبعوث الأمريكي ويتكوف سيزور روسيا قريبا والدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة، على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة راوية القاسم، ابقوا في المتابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
9: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
10: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
11: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
12: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
13: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
9: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، والبداية بالعناوين. الرئيس الصيني يقول إن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية، وبوتين يقول إن بلاده تسعى مع بكين إلى نظام عالمي أكثر عدالة. ترجيحات أمريكية إسرائيلية بضربات محدودة على إيران الأسبوع المقبل، وترامب يؤكد أنه سينهي الحرب بسرعة. المبعوث الأمريكي ويتكوف سيزور روسيا قريبا، والدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. ونتابع كذلك في الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وفي الرياضة، قرعة كأس الخليج تضع السعودية والكويت وعمان والعراق في المجموعة الأولى. ونتابع أيضا من النافذة المخصصة لتغطية حج هذا العام الزميل أسامة القاسم، والحديث عن إدارة الحشود في المسجد الحرام. محمد عطي يحييكم في هذه النشرة، وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: البداية من الصين، حيث أكد الرئيسان الصيني والروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع عدد من الاتفاقيات على ضرورة تعاون البلدين في تحقيق العدالة الدولية. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، كما قال إن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة. قبل ذلك أكد الرئيس الصيني خلال محادثاته مع نظيره الروسي أهمية وقف القتال في الشرق الأوسط، وشدد على أن المفاوضات تمثل أولوية، وأن إنهاء الحرب سيساعد في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. وخلال قمته الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء عالم متعدد الأقطاب يتطلب في الأساس

0: توازن المصالح لجميع أطرافه. نتابع.
1: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.
0: ونطالع مستمعين هذه الأخبار العاجلة وهذا البيان الصيني الروسي. يقول البيان: ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، وكذلك ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. كذلك أضاف البيان الصيني الروسي: قلقون من عسكرة واشنطن وحلفائها للقطب الشمالي. أيضا البيان في خبر عاجل الآن يقول: مشروع القبة الذهبية الأمريكية له آثار سلبية خطيرة على الأمن الدولي. البيان الصيني الروسي أيضا: الإجراءات التي تتخذها دول منفردة لتقييد الملاحة البحرية تعد تهديدا للتجارة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال موقع ولا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المنطقة عند النقطة الأقرب لاستئناف الحرب مع إيران. وأوضح الموقع أن المقترح الإيراني الجديد بشأن الملف النووي لا يقترب من المصالح الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الانطباع السائد في إسرائيل هو أن الإيرانيين منشغلون بكسب الوقت. كما ذكرت قناة آي نيوز 24 أن التقديرات الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر قريبا أمرا باستئناف الضربات على إيران. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسقا فيما بينهما

عفوا. إذا نعود من جديد، كما ذكرت قناة آي نيوز 24 أن التقديرات الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر قريبا أمرا باستئناف الضربات على إيران. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسقا فيما بينهما بشأن الخطوات القادمة، وأن التنسيق يأتي في ظل استعداد مشترك لمختلف السيناريوهات، ويمثل نهجا صارما في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. القناة 12 الإسرائيلية كانت أفادت بأن تقديرات في إسرائيل بأن ترامب اتخذ قرارا بمهاجمة إيران والتنفيذ مسألة وقت فقط، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين أن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف الحرب ضد إيران اكتملت بالفعل. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. كما أكد فانس أن إيران تريد الاتفاق لكن لا ثقة بها قبل توقيع الصفقة، وأن باستطاعة الولايات المتحدة استئناف الحرب لكن الرئيس الأمريكي لا يريد ذلك. عبر زوم معي الآن مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك معنا دكتور نبيل في هذه النشرة بين العربية. فإذا يعني بين الحديث عن إيجابية في هذه الجولة التفاوضية وتقدم أيضا في المفاوضات كما ذكر قبل قليل نائب الرئيس جيدي فانس، والحديث عن ضربة محتملة الأسبوع القادم كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتخاذ قرار عسكري، هل هذه المهلة اليوم كافية لطهران لتحديد

0: أوقفها أم أن الضربة العسكرية ستكون يعني قادمة ولا مفر منها؟
1: صباح الخير. يعني الضربة العسكرية قادمة لا مفر منها بسبب التعنت الإيراني وعدم تقديم تنازلات لغاية هذه اللحظة. الجانب الإيراني لجأ إلى مجموعة من الاستراتيجيات خلال التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمثلت بإطالة المفاوضات وتعدد الوسطاء وتقديم ردود مطولة ومعقدة والمراوغة وفي محاولة المراوغة وكسب الوقت، بالإضافة إلى نقل النقاش من النووي إلى ملفات عديدة والهدف هو كسب الوقت بهدف ترميم القدرات والعسكرية والأمنية ومحاولة إعادة ربما منظومات القيادة والسيطرة وتوزيع منظومات الدفاع الجوي وربما أيضا توزيع القدرات الصاروخية. وبالتالي كان الهدف الأساسي ليس الوصول إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى دعني أسميه ربط الملفات ببعضها البعض. يعني دولة الآن المشكلة في الجانب الإيراني أنه يتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من منطلق وكأنه هي دولة منتصرة، هي تريد وقف الحرب نهائيا ورفع تدريجي للعقوبات والاعتراف بالنظام وضمانات بعدم إسقاطه، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرات النووية والتخصيب والبرنامج الصاروخي والفضائي والمسيرات ونفوذها الإقليمي وفك الحصار البحري والإفراج عن الأرصدة المجمدة. يعني وبالتالي هي تريد حتى ليست على قاعدة رابح زائد رابح، هي تريد على قاعدة رابحية وخاسر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن هون بدأت يعني الجانب الإيراني يتحدث عن سياسة حافة الهاوية من خلال التهديد والتلويح باستهداف دول الجوار في حال توجيه ضربة عسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي لرفع كلفة المواجهة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني هدفه الأساسي هو الاعتداء على الدول العربية وبالذات الخليجية. ولاحظنا خلال فترة الحرب الأربعين يوم 85% من المقذوفات سواء الصواريخ والمسيرات تم استهداف فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في حين تم استهداف الجانب الإسرائيلي ب 15% من حجم هذه المقذوفات. وحتى بعد أو أثناء فترة الهدنة قام الجانب الإيراني بالاعتداء على دولة الإمارات والكويت والبحرين وتنفيذ هجمات ضد المملكة العربية السعودية عن طريق إما الأصيل اللي هي إيران أو الوكيل اللي هي ميليشيات الحشد الشعبي العراقية. فبتقديري أنه الآن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة الجهوزية القصوى، وهذا معناه أنه نافذة الدبلوماسية قصيرة ومؤقتة، والسيناريو الأخطر هو فشل المفاوضات وعودة الضربات الأمريكية والإسرائيلية بسرعة.
0: نعم. طيب دكتور نبيل، يعني هناك نقطة أيضا يعني تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز، وهو يعني أن الرئيس الأمريكي كان ينوي أن يعين أحمدي نجاد رئيسا لإيران. إلى أي مدى يعتبر يعني هذا الخيار هو مناسبا لهذه المرحلة، يعني إذا صدقت صحيفة نيويورك تايمز، لأنه كانت تقول أن الضربة كانت تستهدف هذا المقر، مقر إقامة أحمدي نجاد وقتل أيضا الحراس الشخصيين له بهدف خروجه طبعا من المكان. يعني إلى أي مدى يعتبر هو يعني مناسبا لهذه المرحلة وهو طوق نجاة ربما ومن هذه الأزمة؟ يعني
1: صح هذا التقرير كما تفضلت، فإنه بيكون هدف الحرب لم يكن فقط النووي، بل هو هدفه تغيير النظام الإيراني برمته. والأمر الثاني
0: هو كان يتحدث عن هذه النقطة يعني في بداية الحرب، يعني
1: نعم صحيح الأمريكي. صحيح واختيار نجاد يعكس ربما رغبة واشنطن والجانب الإسرائيلي في شخصية من داخل النظام وليس معارضة خارجية، وهذا ربما بيعكس نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، هو رفض إعطاء أي دور للمعارضة الخارجية وبالذات للولي العهد الإيراني السابق محمد رضا بحلوي، وأيضا الرهان على أكثر شخصية ربما هي شخصية لديها شعبوية تملك قاعدة داخل مؤسسات الدولة والأحياء الفقيرة، وكان يطلق على نفسه مرد ميار أو خادم الشعب، وكان ينتقد الحرس الثوري الإيراني وحتى كان ينتقد المرشد ويطالب بتحديد هذه الصلاحيات للمرشد. ثم بعد ذلك الخطة يبدو أنها قائمة على نموذج الضربة العسكرية والفوضى الداخلية مع انشقاقات ثم سلطة بديلة من خلال تنصيب الرئيس أحمدي نجاد على رأس النظام الإيراني بعد استهداف القيادات العليا، ربما هذا بيشير إلى أنه كان الهدف الأساسي هو

0: تصفيه القيادات الاخرى التي تقف عائق امام وصوله، وشل مراكز القرار الايراني. وثم ايضا التقرير اذا لاحظت انه كان في هناك ادخال الورقه الكرديه، وهذا يوحي بانه الخطه تضمنت تفكيك الضغط الامني والعسكري على عده جبهات والرهان على انهيار سريع للنظام الايراني على غرار ما حدث في العراق وليبيا، لكن لم يتحقق هذا السيناريو. شخصيه نجات طبعا هي بتحمل تناقض كبير، لانه انا في متابعتي لهذه الشخصيه والكل بعرف انه هو معروف بمواقفه المتشدده والمعارضه والمنتقده للولايات المتحده الامريكيه والجانب الاسرائيلي. ربما انه اصابه احمد نجات ثم اختفائه اربك السيناريو بالكامل، وبالتالي تراجعه واختفائه معناه ربما خوفه من التحول إلى واجهة للاحتلال الأمريكي في حال تحققه. لكن فشل إسقاط النظام ربما هذا في نقطة سلبية، ربما سوف يعزز سردية الحرس الثوري الإيراني بأن الهدف الحقيقي هو تفكيك إيران، وهذا النوع من التقارير عادة راح يقوي الجناح المتشدد داخل إيران ويضعف أصوات التفاوض والانفتاح، وبالتالي التسريب ربما يعني قد يكون جزء من حرب نفسية لإثارة الشكوك داخل النخبة الحاكمة الموجودة داخل إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، تحياتي إليك.

0: أخبار الاقتصاد.
1: توصلت أوروبا إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الجانبين في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر التجاري المتصاعد. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يشمل آليتين لتنفيذ تخفيضات جمركية متبادلة، كما وافقت الدول الأوروبية على إلغاء الرسوم المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. كما أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستعمل مع واشنطن على خفض متبادل للرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمة هذه السلع 30 مليار دولار لكل جانب. أوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا مبدئيا تحت إشراف مجلس تجاري أنشئ حديثا على مناقشة إطار عمل لخفض الرسوم على منتجات ذات حجم مماثل. تستعد بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي لإعلان اتفاق تجارة حرة طال انتظاره، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزراء ومسؤولين من الطرفين سيوقعون في لندن اليوم بيانا يعلن اختتام مفاوضات الاتفاق بعد نحو 4 سنوات من المحادثات.

0: نبقى في أخبار الاقتصاد. مستمعينا، في أوكرانيا لم تعد الزراعة المنزلية مجرد عادة موسمية، بل تحولت خلال سنوات الحرب إلى وسيلة تعتمد عليها آلاف الأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأمين احتياجاتها الغذائية في ظل حرب تشهدها البلاد وتضخم اقتصادي متصاعد وأزمات طاقة عالمية تضغط على الأسواق والأسعار. نتابع.
1: لا يبدأ الربيع في أوكرانيا بارتفاع درجات الحرارة فقط، بل بعودة ملايين الأسر إلى فلاحة أراضيها الخاصة، مثل عائلة ستانسلاف، لمواجهة أعباء الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء. يجتمع أفراد عائلة ستانسلاف لزراعة البطاطا والخضروات وتجهيز الأرض للموسم الجديد في مشهد يتكرر داخل كثير من البيوت الأوكرانية، حيث تحولت هذه الأراضي الملحقة بالمنازل إلى جزء أساسي من دورة الحياة السنوية الأوكرانيين.
2: لدينا مزارعنا الخاصة، لا نهتم بالضغوط الاقتصادية، نملك البطاطا والخضروات، نخزنها ونصنع منها ومن اللحوم معلبات، هكذا يعيش شعبنا.
1: تعتمد عائلة ستانسلاف على محصولهم لتوفير الخضروات الطازجة خلال فصل الصيف، بينما يباع الفائض

0: يساعد في الأسواق المحلية لتأمين دخل إضافي، ويخزن الجزء الآخر ليكفي احتياجات الأسرة خلال الشتاء وحتى موسم الزراعة التالي.
1: فعليا نخزن طعامنا من أرضنا لوقت الشتاء، نملك خضرواتنا ونعلب ما لا يحفظ طازجا، أما التوت والتفاح والكمثرى فنبيعها للحصول على دخل إضافي.
0: ولا تكتفي الأسر الأوكرانية بزراعة الأرض لتأمين احتياجاتها، بل تعتمد أيضا على تربية الدواجن وبعض الحيوانات المنزلية للاستفادة من البيض واللحوم والحد من الاعتماد على شراء المنتجات الغذائية من الأسواق.
2: نزرع البطاطا والجزر وكل ما تحتاجه أسرتنا، المحصول يكفينا طوال الشتاء، ولدينا الدجاج والأرانب والبط، لدينا لحوم كافية، بل نبيع ما يفيض في السوق.
0: ومن العادات المتجذرة في المجتمع الأوكراني تعاون الأقارب والجيران في أعمال الزراعة فيما يعرف محليا بالنفير. يجتمع أفراد العائلة للعمل في أرض ستانيسلاف، ثم ينتقلون في اليوم التالي لمساعدة أسرة أخرى، ويساعد هذا التعاون في تقليل الجهد وتكاليف العمالة.
3: عندما نساعد بعضنا البعض لا نحتاج إلى عمال، وهذا يوفر المال، كما أننا نلتقي ونتواصل. نساعد بعضنا، لكن الفائدة الكبرى هي التواصل وقضاء وقت مرح في جو أسري، وهذه فائدة أخرى نفسية.
4: مع استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وموجات التضخم العالمية الناتجة عن اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية التي تنعكس على أسعار الغذاء والطاقة، تبدو الزراعة المنزلية بالنسبة لكثير من الأوكرانيين أكثر من مجرد عادة موسمية، بل وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي للأسرة. حذيفة عادل، العربية، دوبنا.
5: نبقى مستمعينا في أخبار الاقتصاد وإلى السوق السعودي، حيث افتتح السوق اليوم على 10982 نقطة. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً السعودية لخدمات السيارات والمعدات وتبوك للتنمية الزراعية ومجموعة صافولا. الأسهم الأكثر انخفاضاً مستمعين بوبا العربية للتأمين التعاوني والموسى الصحية وثمار التنمية القابضة. أما الأسهم الأكثر نشاطاً أمريكانا للمطاعم العالمية PLC والشركة السعودية لحلول القوى البشرية والزيت العربية السعودية، وكذلك الأسهم الأكثر نشاطاً الكيميائية السعودية القابضة. من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة.
6: أخبار الرياضة.
5: تنطلق اليوم الجولة 38 الأخيرة من الدوري السعودي عندما يحل الأهلي ضيفا على الخليج، وكانت رابطة الدوري قررت إقامة مباراتي الخليج ضد الأهلي والنجمة ضد الشباب الأربعاء لعدم تأثير نتائجه على حسابات النقاط المرتبطة بالمراكز الحاسمة في سلم الترتيب العام. فاز أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما، واستفاد الفريق اللندني من تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام بورنموث، علما أن أرسنال ضمن الصدارة برصيد 82 نقطة، متقدما على مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط في انتظار مباريات الجولة الأخيرة التي لن تؤثر على ترتيب الصدارة.

0: الركن الخامس.
1: وصلنا الآن مستمعين إلى النافذة المخصصة لتغطية حج هذا العام، ومعنا الآن عبر الهاتف الزميل أسامة القاسم مراسل العربية FM.

0: حديث اليوم عن إدارة الحشود داخل المسجد الحرام. أسامة أهلا بك معنا في هذه النشرة. لو نتحدث عن هذا الملف وهذا المجال الكبير، إدارة الحشود اليوم داخل المشاعر المقدسة، أبرز التحديات التي تواجه إدارة الحشود داخل المسجد الحرام خلال مواسم الذروة؟
1: بالتأكيد أولا محمد، بعد الترحيب بكم المستمعين، الزحام، نتحدث الزحام هي المعضلة الرئيسية للجهات الخدمية والأمنية في المسجد الحرام، ولكن حقيقة يتم التعامل مع هذا الزحام وتفتيتها ونقلها عبر مسارات مخصصة بشكل كبير. نتحدث اليوم أن الجهات الأمنية والخدمية تتمتع بالكثير من الخدمات، وعلى رأسها أن هناك مترجمين لأكثر من 60 لغة عالمية، وأن هناك يعني ما يزيد عن 150 مدخلا للحرم المكي الشريف، وبالتالي هذه المداخل تسهل اليوم دخولهم وخروجهم بشكل آمن وسلس ودون أي مشاكل، ليأمن الحجاج ويؤدي مسكهم بكل يسر وسهولة. طبعا نتحدث اليوم على الكثير من التقنيات التي استخدمت، هنا منصة جديدة لهذا العام وهي منصة إلكترونية ترصد الحجاج حراريا عبر الأبواب التي يدخلون من خلالها. تقريبا في الساعة الواحدة يرصدون ما يزيد عن 30,000 حاج يدخلون إلى رحاب المسجد الحرام، بالتحديد إلى صحن المطاف والمناطق المحيطة به، يرصدون ما يزيد عن 1,000,000 مصلي وحاج يوميا. وهذه التقنيات اليوم تساعد في معرفة الخدمات التي لابد أن تقدم. بالإضافة أيضا اليوم إدارة الحشود تتمتع بمركز للمراقبة والتحكم، هناك مركز في هيئة العناية بشؤون الحرمين يتابع ويراقب حركة الحجاج، وأي خلل يحصل يتم مباشرة فورا والبدء في يعني إعطاء الخدمات اللازمة. نتحدث عن سرعة استجابة عالية، يعني هناك زحام شديد، نعم أعداد كبيرة مليونية، ولكن بالمقابل أيضا هنالك سرعة استجابة يتم الوصول لحالة في غضون 5 دقائق، هذا إذا لم تكن الحالة حرجة، إذا لم تكن صحية، إذا كانت صحية يصلون إليها خلال 3 دقائق فقط، خصوصا هناك اليوم في هذا العام طبقت العديد من الفرضيات وهناك الكثير من المعدات التي ساهمت في الوصول الحالات بشكل لازم. هناك أيضا هناك الوصول أيضا إلى أي جهة ما اليوم في المشاعر المقدسة والحرم المكي، أي جهة كانت، نتحدث عن جهة أمنية، خدمية، صحية، تجارية، سياحية، بضغطة زر واحدة على 911 بمباشرة يتم الرد على هذه المكالمة في غضون 3 ثواني، يسأل الحاج عن ما هي الخدمة التي يريدها ويرد عليه دائما، يسأل من أي بلد هو، بالتالي يكون هناك مترجم لهذه اللغة ويسأل ما الخدمة التي تريدها، يقول مثلا أريد على سبيل المثال خدمة من وزارة السياحة، يتم ربطه مباشرة بوزارة السياحة من خلال هذا المركز.
0: وهنا أسامة لابد أن نشير كذلك أنه يعني ليست اللغة العربية هي فقط المستخدمة، وإنما يعني يتم الرد أيضا بعدة لغات حسب اللغة التي يتحدث بها أيضا الحاج، يعني صحيح؟
1: 60 لغة عالمية هي اليوم المطبقة في المشاعر المقدسة كما أسبقت محمد. يتم الرد بيسأل عن لغته، ثم تعرف مثال بيانات لغة هذا الشخص، يرد عليه شخص من المركز على هذا الاتصال، ثم يحولهم مباشرة الجهة التي يريدها. ذلك تحول المركز الأمني في 2011 في المشاعر المقدسة إلى مركز عام لكافة الجهات، تقريبا أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة والخدمية، وبالتالي هذا يسهل اليوم يعني سهولة إعطاء الخدمة بشكل أو بآخر. إدارة الحشود نتحدث عن إدارة يعني متمكنة ولديها كثير من الخبرات ولديها كثير من المقومات والمتطوعين وأيضا الذين يعملون في هذا المجال بشكل كبير، وحقيقة تمر هذه الأمور بشكل كبير، ويعني حقيقة حينما نتحدث عن إدارة الحشود الكل يعني ينطلق مباشرة إلى اليوم الثامن والبدء في المناسك الحج، ولكن ما قبل ذلك الحرمين الشريفين يعني يستوعبان ملايين الحجاج والزوار والمصلين يوميا، وبالتالي نعم. كان لابد أن نتحدث عن هذه الخدمات التي تطبق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مراسل عربية FM الزميل أسامة القاسم، تحياتي إليكم. مباشرة مستمعين نذهب لكلمة وزير الحج والعمرة في ندوة الحج الدكتور توفيق الربيع، نتابع
2: جميعا في ندوة الحج الكبرى في دورتها 50 والتي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع هيئة كبار العلماء، امتداداً لمسيرة علمية راسخة تجاوزت

0: خمسين عاما من الحوار العلمي حول تطوير منظومة خدمات الحج، ليعكس ذلك مكانة هذه الشعيرة في وجدان هذه البلاد وقادتها، وحرصهم على أن يبقى العلم شريكا في الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز رضا ضيوف الرحمن. الحضور الكريم، ظل الحج عبر التاريخ أعظم ملتقى إنساني إيماني عرفته البشرية، حيث شكل على مدى القرون ملتقا حضاريا تتلاقى فيه المعارف وتتقارب فيه الرؤى وتتحدد فيه مفاهيم التكامل بين الشعوب الإسلامية. وفي هذا الإطار جاءت هذه الندوة لتواكب هذا الامتداد بوصفها منصة للحوار العلمي الرصين، تعالج القضايا المستجدة وتربط بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع. وتأتي دورة هذا العام في سياق مرور 50 عاما على انطلاق هذه الندوة، وهي محطة علمية تستدعي قراءة واعية لمسيرتها واستلهاما لتجاربها واستشراقا لمستقبلها، بما يعزز دورها في بناء مرجعية معرفية تسهم في تطوير منظومة الحج والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن. الحضور الكريم، تعكس موضوعات الندوة لهذا العام عمق التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال أكثر من 50 عاما، حيث رسخت المملكة نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية، قائما على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة. وفي موسم حج هذا العام تتجلى هذه المنظومة المتقدمة في إدارة رحلة ضيوف الرحمن عبر تشغيل آلاف الرحلات وتكامل أعمال عشرات الجهات لإدارة منظومة تشغيلية تعد الأعقد في العالم ضمن نطاق مكاني محدود وفترة زمنية وجيزة، حيث انتقلت منظومة الحج من إدارة تعتمد على الاستجابة للتحديات إلى منظومة تدار بالعلم والتخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات ويمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. الحضور الكريم، إنما نشهده اليوم من تكامل في الجهود وتطور في الأداء لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم قيادته الرشيدة حفظها الله وحرصها الدائم على أن تكون خدمة ضيوف الرحمن في أعلى مستوياتها بما يليق بشرف المكان وعظم الرسالة. وفي الختام، أدعو علماؤنا وباحثينا إلى مواصلة هذا العطاء المعرفي وتعميق النظر في قضايا الحج برؤية متجددة تستوعب التحولات المعاصرة وتربط النصوص بواقع الناس، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الحاج عاما بعد عام. كما أشكر جميع المشاركين في هذه الندوة من علماء ومفكرين ومؤسسات، سائلا الله أن يبارك في جهودكم وأن يجعل أعمالكم خاصة لوجهه الكريم، وأن يثمر هذا اللقاء علما نافعا يسهم في خدمة ضيوف الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن استمعنا لكلمة وزير الحج والعمرة في ندوة الحج الدكتور توفيق الربيع. مستمعين، إلى هنا هذه النشرة انتهت، وتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض.

0: جرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية و...
0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

0: أنا خليل والجشدود وأرافقكم في متابعة ميدانية من داكار لعقود كانت السنغال نموذجا للاستقرار في غرب القارة الإفريقية، حيث تنتشر الانقلابات والحروب الأهلية والأوبئة والإرهاب. الأزمة السياسية والدستورية غير مسبوقة، عنف في الشوارع وتخريب واسع للممتلكات العامة واستهداف للمصالح الفرنسية. وبين خيارات التمديد والتأجيل أو الذهاب لفراغ دستوري إذا فشل وسطاء في التوصل لاتفاق بين فرقاء الأزمة، يبدو السنغال في مفترق طرق. يحدث هذا في ظل استقطاب إقليمي ودولي غير مسبوق على أفريقيا، فيما يتمدد تنظيم داعش والقاعدة في الساحل الإفريقي ويتنامى النفوذ الروسي في المنطقة.
1: داكار العاصمة السنغالية تتربع على شواطئ المحيط الأطلسي كمدينة عصرية ببنية تحتية حديثة عرفت نهضة عمرانية واقتصادية ونموا خلال السنوات الأخيرة. في السنغال تجاوز إجمالي الناتج المحلي عتبة 15 مليار دولار في السنة، وهو مقبل على زيادة كبيرة مع آفاق استقطاب استثمارات ضخمة في مجال الطاقة وإنتاج وتصدير الغاز العام المقبل. هذه الإنجازات لم يكن السنغال الذي تقدر أحدث الإحصائيات عدد سكانه بأكثر من 16 مليون نسمة ليحققها في رأي خبراء دون تكريس صورته كبلد مستقر، شهد 3 مرات اعتقالا سلميا وسلسا للسلطة في منطقة مضطربة تنتشر فيها الانقلابات والجماعات المسلحة العرقية والدينية.
2: للمرة الأولى تمتلك السنغال ديناميكية تنموية مكنتنا من الحصول على معدل سنوي بنحو 6%، بينما في فترة الرئيس عبد الله واد كانت 3.5%، وفي فترة الرئيس عبد ضيوف 2 إلى 2.5%. إذن تضاعف تقريبا مستوى ديناميكيتنا التنموية مع تحصيل عائدات مهمة في الزراعة وفي التنمية الحيوانية. كذلك استطاعت السنغال أن تضاعف إلى 3% الطاقة الإنتاجية للكهرباء. إذن القدرة الاقتصادية تطورت.
1: في 3 فبراير فاجأ الرئيس مكي سال السنغاليين بخطاب أعلن فيه تأجيل انتخابات الرئاسة قبل أسبوعين فقط من موعدها الدستوري. ذهبنا إلى

0: وزير الناطق باسم الحكومة في مكتبه ليشرح لنا لماذا أقدم الرئيس على هذه الخطوة الجريئة.
1: في قضية التأجيل ماذا حصل؟ لدينا عملية انتخابية واجهت انتقادات، حيث اعتبرت معظم القوى السياسية أن التعاطي مع تزكيتهم والتي تعد شرطا لترشحهم لم يتم في شكل مناسب. وضعت الجمعية الوطنية البرلمانية وطبقا لصلاحياتها قانونا نصت فيه على أن ما يجب القيام به هو التأجيل. لماذا التأجيل؟ لأن احترام الآجال مهم، ولكن الأهم هو صدقية الاقتراع والإجماع عليه وعلى شفافيته.
2: الحجج المقدمة لتبرير تأجيل الانتخابات غير مقنعة، وفي الحقيقة المجلس الدستوري السنغالي أحسن التصرف حين ذكر بالآجال الدستورية وكان صارما فيما يخص احترام نهاية المأمورية. عندما أراد الرئيس سنة 2016 أن يقلص مأموريته إلى 5 سنوات بدلا من 7 سنوات، منعه المجلس قائلا: لا تستطيع تقليص المأمورية فهي 7 سنوات، لا تزيد ولا تنقص. وكذلك رفض الآن عندما أراد الرئيس أن يمدد ولايته.
0: غداة الخطاب عمت المظاهرات البلاد وتسارعت وترة الغضب الشعبي، وبدأ أن السنغال تنزلق في فوضى دستورية غير مسبوقة. فرغم تصويت البرلمان لصالح تأجيل الانتخابات زهاء السنة، اعتبر المجلس الدستوري أن قرارات الرئيس غير صائبة ولاغية.
3: لرغبتنا الدائمة في الحفاظ على هذا الوطن من الفوضى، شرفنا وأسعدنا قرار المجلس الدستوري الذي كان خلاصا، لأننا كنا في ظروف صعبة ومعقدة من الصراعات.
4: هذه الأزمة مثلما قلت في بداية مداخلة دلعت حينما قرر الرئيس في 3 فبراير أن يبلغنا بأن الاقتراع لن يتبع مساره المعتاد.
0: وبالإضافة إلى قرار المجلس الدستوري الذي نسف الحجج القانونية للتأجيل، اعتبرت قوى المعارضة أن المبررات السياسية والأمنية أيضا واهية، بما فيها التوجس من خلافات انتخابية ونزاع على النتائج، على خلفية تشكيل الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي السنغالي لجنة للتحقيق مع أعضاء في المجلس الدستوري بعد صدور القائمة النهائية للمرشحين واستبعاد كريم واد زعيم الحزب ونجل مؤسسه الرئيس السابق عبد الله واد. الحزب اتهم عضوين في المجلس بتلقي رشوة مقابل منع ترشيح واد بحجة ازدواجية الجنسية، في حين أنه تنازل كما يقول عن جنسيته الفرنسية.
5: اتهامات بالرشوة على مستوى المجلس الدستوري، ما حدا بنا نحن في الحزب الديمقراطي إلى تقديم رؤيتنا، وكذلك طلبنا تشكيل لجنة برلمانية للبحث والتحري في الموضوع وتوضيح اللبس، وتحديدا لماذا قبل ترشح كريم واد أولا ثم رفض بعد ذلك. المقترح الذي قدمناه تم التصويت عليه أولا ثم رفض اليوم.
6: الرزنامة الزمنية للانتخابات تم تحديدها سلفا، وهنا نستطيع أن نقول بتعبير آخر إنها ملتصقة بالدستور بطريقة لا يمكن معها مطلقا إزالتها أو تعديلها، وبالشكل الذي لا يمكن معه الذهاب إلى ما هو أبعد من نهاية مأموريته في 2 أبريل.
0: شكل خطاب التأجيل ورفض التمديد لرئيس تنتهي ولايته الثانية والأخيرة مطلع إبريل المقبل شررة الأزمة ووضع استقرار البلاد في خطر. بيد أن جذور أزمة انتخابات الرئاسة السنغالية تعود إلى موجة الاحتجاجات العنيفة قبل 3 سنوات على خلفية اعتقال عثمان سونكو زعيم حزب باستيف والنائب في البرلمان، وقد نزعت عنه الحصانة إثر شكوى تقدمت بها ضده فتاة تعمل في مركز للتدليك قالت إنه اقتصبها. اتهامات رأى أنصار سونكو أنها كيدية وهدفها تصفيته المعنوية والسياسية ثم الجسدية عبر رميه في السجن.
6: في السنغال كان لابد من الاعتماد على عثمان سونغو خصوصا لشجاعته وحكمته.

0: حركته ورؤيته الثاقبة. طبعا مع فريقه، لأنه لا يوجد مسيح منقذ، لكن هناك رجال العناية الإلهية كما يقال. فمع الفريق القيادي لسونغو بدأ النظار من الجبهة النقابية، وبوصفهم فريقا من المفتشين الماليين ومفتشي الضرائب، استطاعوا أن يفرضوا تأسيس نقابة في النظام المالي للدولة. مكنهم ذلك من اكتشاف عمليات نهب وسرقة المال العام عن طريق الجبايات.
1: نواة الصلب لحزب باستيف تشكلت في مصلحة الضرائب، وتصدر أهدافها كشف الوجه الآخر للأوضاع السياسية والاجتماعية، واستخدمت لذلك أدوات من بينها خطاب راديكالي يركز على فساد النخب الموالية لفرنسا والمهيمنة على السلطة والثروة في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ الاستقلال.
2: Ce système qu'on appelle la France-Afrique.
0: هذا النظام الذي يسمى فرنسا الإفريقية، والمراقب من قصر الإليزي في باريس والكيدورسي، حيث توجد وزارة الخارجية كذلك، هناك وزارة للفرنكوفونية ووزارة للشؤون الإفريقية، أو على الأقل أمانة عامة، وكان وراء 50 تدخلا عسكريا لفرنسا في إمبراطوريتها القديمة في أفريقيا خلال الفترة الممتدة من عام 1960 إلى عام 2000. هذا مع سلسلة متلاحقة من الانقلابات العسكرية والمدنية، قانونية كانت أم غير قانونية، للمحافظة على ما نسميه نحن شبكة نظام فرنسا الإفريقية.
3: المشكلة ليست فرنسا ولا ألمانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة فينا نحن، في كيفية تصرف السنغال، السلطات السنغالية في تعاونها أو علاقاتها مع هذه الدول. هذه هي المسألة. ماذا علينا أن نفعل حتى يقول مواطنون إن سلطاتنا التي انتخبناها ووضعنا فيها ثقتنا تدافع حقا عن المصالح الوطنية؟ فرنسا أو غيرها، أي دولة تأتي إلى السنغال عندها هدف أو أهداف ومصالح، لأنه لا يأتي أحدهم لجمال عيون في هذا البلد. يأتون إلى السنغال لأنه بلد مفتوح للاستثمار الخارجي. المستثمرون الذين يأتون للسنغال يأتون للحصول على الأموال.

0: تشكل ائتلاف واسع من منظمات المجتمع المدني والأحزاب لتأطير الاحتجاجات، ودعا جميع فئات الشعب السنغالي للتظاهر لفرض تنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها، كما حث حكماء المجلس الدستوري على رفض التعديلات واحترام دستور البلاد. طعن لدى المجلس 3 مرشحين للانتخابات وقدموا عريضة بهدف العودة للنظام الانتخابي وللوضع الدستوري الطبيعي ومواصلة العملية الانتخابية.
1: اليوم في النقاشات والمباحثات ما كنا نرغب فيه، وقد طرحنا في إطار F25 وهي جبهة تضم كل المرشحين، المطالبة بأن تتم الانتخابات قبل نهاية مأمورية الرئيس ماكي سال. هذا ما نرجو وهو مطلبنا. أما فيما يخص الكيفية والشروط فتنبغي مناقشتها. إذن لهذا نعتقد أنه وفي إطار كل ما يحصل الآن، السنغاليون عليهم أن يجتمعوا وأن يناقشوا حتى يتوصلوا لخروج آمن وسلس للرئيس ماكي سال من السلطة في 2 أبريل.
0: ومع اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات، اتخذت السلطات تدابير لمنع تدهور الأوضاع الأمنية، حيث حظرت التجمعات وقطعت خدمات الإنترنت وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي وحدت من الحركة بين الأحياء المكتظة بالسكان ووسط العاصمة حيث مقرات المؤسسات السيادية. وضع رفض المجلس الدستوري قانون الانتخابات المعدل والتأجيل حتى ديسمبر السنغال في مأزق دستوري وسياسي خطير. اقترح الرئيس سال للخروج منه عقد مؤتمر وطني شامل للاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات ونزع فتيل الأزمة.
2: تاريخ الانتخابات ومدة المأمورية غير قابلين للتغيير إذا تم إلغاء المرسوم وتم إلغاء مشروع القانون، لكن قيل إنه عملي.

0: لا يمكن تنظيم الانتخابات في 25 من فبراير، ولهذا محاولة تنظيم الانتخابات في أوقات مناسبة، ويبدو لي أن هذا هو التأويل الصحيح لفتوى المجلس الدستوري بالنسبة لشخص عمل في تنظيم الانتخابات لفترة طويلة. العملية الانتخابية برمتها يمكن أن تنتهي قبل موعد مغادرة ماكي سال السلطة. هذا هو رأيي ورأي الكثير من منظمات المجتمع المدني.
1: شدد الرئيس سال على أنه لم يهدف في آخر أيامه في الحكم لإشعال فتيل أزمة جديدة في منطقة مضطربة، في إشارة إلى فوضى الانقلابات وعنف الجماعات المسلحة في دول غرب أفريقيا. حذر سال من تجاوز حدود معينة لزعزعة الانتقال الديمقراطي، وأضاف أنه إذا عجز السياسيون عن التوصل لتوافق على ما هو أساسي فإن قوى أخرى منظمة ستقوم بدورها، وحينها سيخسر الجميع وسيخسر السنغال على حد تعبيره. أثار تهديد الرئيس المبطن بتدخل الجيش غضب خصومه السياسيين.
2: هذه الوضعية التي نعيشها الآن، أفريقيا التي كنا نتصدرها، الغرب، المنظمات، المجموعة الأوروبية، فرنسا، ألمانيا إلى آخره، كل هؤلاء ضدنا لأن النظام لم يعد في حالة جيدة. لقد فقدنا مصداقيتنا عندهم، وذلك للأسف بسبب الرئيس ماكي سال.
3: ما يمكن أن أقوله هو أنني لم أسمع أبدا في السنغال ولو لمرة واحدة إمكانية أن يتولى العسكر السلطة قبل هذه الأزمة، وأرجو أن لا يحصل ذلك. لدينا فعلا مؤسسة عسكرية بامتياز، مؤسسة تأخذ مسؤوليتها في الوقت المناسب، لكنها أيضا مؤسسة تعرف أين ينبغي لها أن تقف. ببساطة ستقف مع الشعب وتؤدي الدور المنوط بها. ما تحدث عنه الرئيس من قوة عسكرية إذا كان يتكلم عن عسكر يمكن أن يستحوذ على السلطة في أي وقت، لا أستطيع أن أتكهن ولا أعرف ماذا يعني الرئيس بقوة أخرى منظمة، لكن في كل الأحوال وفي هذا الوقت لدينا الآن رئيس جمهورية ودولة، ومهما كان بها من اعوجاج فهي ما زالت قائمة. ينبغي أن نتركها تعيش ونعطيها حياة جديدة أو طاقة بطريقة تضمن لنا أن تظل الدولة قائمة مثل ما عهدناها، بسلطة مدنية ومجتمع مدني ومؤسسة عسكرية جمهورية تقوم بحفظ الأمن وسيادة الدولة، ولدينا رئيس شرعي حتى 2 فبراير.
1: رفضت قوى معارضة وتحالف واسع من النقابات ومنظمات المجتمع المدني مخرجات الحوار الوطني، واعتبرت أنها مخالفة لقرار المجلس الدستوري الذي رفض التأجيل وطلب تنظيم انتخابات الرئاسة في أسرع وقت لتجنب فراغ دستوري، فيما تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
4: خطة العمل لن تتغير. المهم أننا أمام انتخابات وشيكة، ورئيس ماكي سال ليس لديه خيار إلا الرضوخ لقرارات المجلس الدستوري.
1: حاولنا الوصول للمجلس الدستوري وقد طوقته قوات الأمن، ورغم المضايقات تمكنا من مواكبة تقديم مرشحين معارضين عريضة طعن في التاريخ الجديد للتأجيل، تطالب بفرض تنظيم الاقتراع قبل نهاية مأمورية سال في إبريل المقبل. وأمام تكرار رفض المجلس الدستوري وعناد قوى المعارضة والمجتمع المدني، رضخ الرئيس سال لمطالب المعارضة ومضمون فتوى المجلس الدستوري، وأعلن تنظيم الانتخابات في 24 من شهر مارس، أي قبل أسبوع من آخر يوم من ولايته الثانية.
5: أنا كذلك كنت في السجن لمدة 10 أيام. اضطهاد المعارضين توجه انتهجه الرئيس ماكي سال منذ جاء للحكم، ضف إلى ذلك أنه قبل 10 ساعات فقط من بداية حملة ممهدة للاختراع اتخذ الرئيس قرارا أحاديا بتأجيله، حيث كان يوم 14 من فبراير عند 2 ظهرا، والحملة الدعائية ستبدأ 2:00 ليلا. وبصفتي مرشحا فقد قمنا بتشكيل لجنة F25 24 والتي تشمل كثيرا من المرشحين، وقد

0: قمنا بإصدار بيان لتذكيره بالتزامه بتنظيم الانتخابات قبل 2 أبريل.
1: لاحقا أفرجت السلطات القضائية والأمنية عن 2 من أشرس خصومه عثمان سونكو وبصير فاي. هكذا وبعد أسابيع من الاحتقان والسجال السياسي والجدال القانوني والدستوري، عاد الجميع لأجواء الحملات الانتخابية الممهدة لاقتراع قد يكون الأكثر إثارة وخطورة في تاريخ السنغال. أضف الإفراج عن سونكو دينامية جديدة على حملة بدت باهتة، وخرج آلاف الشبان المتحمسين يهتفون باسمه وبمشروعه لإحداث تغيير جذري في السنغال وما يسميه بالاستقلال الثاني عن فرنسا.
2: البلد الآن ينقسم إلى معسكرين، معسكر الرئيس المنتهي صلاحيته والذي لديه رصيد سيء للغاية وعليها السنغال لا يريده ويقول له ماكيسال ارحل، وبالمقابل معسكر التجديد وصحوة الجيل وهو مختلف عن جماعة التبادل. فقد جربنا سابقا تجربتين من التبادل السياسي الفاشل مع عبد الله واد وابنه السياسي ماكيسال. الآن نريد البديل الحقيقي، نريد التغيير الجذري والشامل للبلاد.
1: تسونامي سياسي وانتخابي في السنغال، أنصار سونكو يحتفلون بفوز مرشحهم من الدورة الأولى. لم يحسم الاقتراع التنافس بين مرشحين فقط، وإنما أيضا الصراع بين قوتين رئيسيتين في السنغال لديهما توجهات متباينة. الأولى تريد الحفاظ على ما تسميه العلاقات التاريخية والشراكة القوية مع فرنسا، والثانية تريد القطيعة مع الماضي وتكريس السيادة الوطنية ومراجعة جميع الاتفاقيات التجارية والأمنية والعسكرية والخروج من منطقة الفرنك الإفريقي وسك عملة جديدة.
3: هناك مناخ مناهض لفرنسا في المنطقة ككل، والسنغال لا يسلم من ذلك، ولكن أظنه هنا بنفس الغلو. لكن ما أنا متأكد منه هو أن الأزمة التي نعيشها الآن في شبه المنطقة هي أزمة دول ما بعد الاستعمار، وهي عميقة في المستعمرات الفرنسية السابقة.
1: مشهد سياسي جديد. بصير ديوماي فاي الذي كان قبل أسبوع فقط من انتخابه في السجن شق طريقه نحو هرم السلطة، وهو يدخل القصر الرئاسي وأبوابه مشرعة في وجهه. التحالف الذي ضم أنصار النزعة الإفريقية التقليدية والزعامات الشعبوية الشابة وطلبة وشيوخ المدارس الدينية غير الصوفية وخارجي اللغة العربية ينجح رغم كل العراقيل والضغوطات في الدفع بمرشحه لتصدر المشهد في السنغال. ومع هذا التحول تبدو أيام القوات الفرنسية في السنغال معدودة، وقد تواجه نفس المصير الذي واجهته في دول الساحل الإفريقي حسب مراقبي. وفي مؤشر على رغبته في تكريس نهج جديد يترجم التوجهات التي عبر عنها في حملته، تجهر الرئيس الشاب لجيرانه في موريتانيا وغامبيا في أول رحلة خارجية له بدل باريس كما درج على ذلك رؤساء السنغال. ودعا أحد كبار مستشاريه فرنسا لسحب قوتها، لأن ذلك سيكرس استكمال استقلال وسيادة السنغال الجديد حسب تعبيره.
4: الشعوب تطورت، أصبحت تتوق إلى التحرر. الكلام هنا عن الشعوب لا عن الحكام. الشعوب الأفريقية تريد أن تستفيد من خبرات بلداننا ولا تريد استمرار استغلال ثرواتها من طرف المستعمر. فالدول ما زالت تعيش تبعات استعمار هذه الدول التي لا ترى أن هناك أصدقاء بل امتيازات أو مصالح. نحن لدينا البترول، لدينا الغاز والمغنيسيوم والذهب، كل هذه الثروات كانت تنقل

ينقصنا فقط التكنولوجيا والأطر المدربون، ومن هنا يتم الاستغلال. اليوم الأفارقة استيقظوا وأصبحت لديهم التقنية والكفاءات ويريدون أن يتحملوا مسؤولية مصير بلدانهم.

حيث تنتشر القطيعة مع فرنسا في مقابل الانفتاح على روسيا والتعاقد معها عسكريا وأمنيا لمواجهة تمدد الجماعات المتطرفة وحركات التمرد المسلحة الانفصالية. تحولات جيوستراتيجية مرشحة للاستمرار مع تنامي الحركات الشبابية المعادية لفرنسا وانتشار ما تسميه باريس بالدعاية الروسية البغيضة في القارة الإفريقية.

العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: مشاهدينا نرحب بكم في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. قمة روسية صينية في بكين وبيان مشترك يدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط للتفاوض. الرئيس الأمريكي يبقي خيار استئناف الضربات ضد إيران ويؤكد منعها امتلاك السلاح النووي. وزير الدفاع الفرنسية تقول بأنها غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز وتبدي الاستعداد للتعاون بشأنها. وزير الإعلام اللبناني أكد أن بلاده تتعاون مع واشنطن في مسألة المفاوضات مع إسرائيل لنيل حقوقها. الناتو يعلن أن حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا لن يتجاوز 5000 جندي. مشاهدينا البداية من الصين، حيث أكد الرئيسان الصيني والروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع عدد من الاتفاقيات على ضرورة تعاون البلدين في تحقيق العدالة الدولية. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، كما قال إن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة. وفي بيان صيني روسي مشترك دعت بكين وموسكو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، واعتبر البيان أن مشروع القبة الذهبية الأمريكية له آثار سلبية خطيرة على الأمن الدولي.
1: في الوقت الراهن يتسم المشهد الدولي بتداخل الاضطرابات والتغيرات مع تصاعد الأحادية ونزعات الهيمنة، إلا أن السعي إلى السلام والتنمية والتعاون لا يزال يمثل التطلع المشترك للشعوب والاتجاه السائد للعصر. وبصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين رئيسيتين، يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي المستوى لدعم التنمية والنهضة في البلدين، والعمل على تعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.
2: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.

0: شدد الرئيس الصيني على أهمية تعميق الثقة السياسية وتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وذلك مع بدء محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين.
1: إن السبب الذي مكن العلاقات الصينية الروسية من التقدم خطوة بعد خطوة إلى مستواها الحالي يتمثل في قدرتنا المستمرة على تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بصلابة بقيت راسخة رغم آلاف التجارب والتحديات، ومن خلال روح السعي إلى بلوغ آفاق أعلى باستمرار. وسعنا تعاوننا في مختلف المجالات وبشجاعة الحفاظ على الهدوء وسط الغيوم العاصفة. حافظنا على العدالة والإنصاف الدوليين، وعملنا على تعزيز بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
2: قبل 25 عاما وقعت دولتان معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي وثيقة حكومية أساسية تشكل قاعدة التعاون في جميع المجالات، ولا تزال تحتفظ بكامل أهميتها. واليوم بلغت علاقتنا مستوى غير مسبوق لتشكل نموذجا لشراكة شاملة حقيقية وتفاعل استراتيجي.
0: الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين. الاستقبال طغت عليه الحفاوة والعروض العسكرية، وقد صافح شي بوتين أمام قاعة الشعب، ثم عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما بحسب اللقطات.

0: вероятности международной обстановки.
1: معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. سيد ديمتري أهلا وسهلا بك. إذا سيد بريجي، بداية يعني تابعنا تصريحات كل من الرئيس الصيني والرئيس الروسي خلال يعني المؤتمر الصحفي من خلال كلمتيهما، هل أرادت موسكو وبكين توجيه رسالة مباشرة إلى واشنطن بأن التقارب الروسي الروسي الصيني أو الصيني الروسي لن يكون على حساب العلاقات يعني الروسية الصينية؟
2: صباح الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد يعني هناك رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا والصين تعززان علاقاتهما وفي ملفات مختلفة وفي توجهات مختلفة، منها الاقتصادية، منها حتى السياسية. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن عالم متعدد الأقطاب، تحدث بأن هناك هذه العلاقة بين روسيا والصين هي علاقة تاريخية. فعليا هي بدأت من عام 1991 عندما انهار الاتحاد السوفيتي وبدأت بتفاهم حسن الجوار بين الطرفين. هذه الاتفاقيات ما زالت سارية، وما بعد عام 2022 بدأ ما تسميه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. بدأت تقرب فعليا موسكو من بكين ومن طهران بسبب أنه هناك ضغوطات تمارس على الاقتصاد الروسي من قبل الدول الغربية. لذلك هذه الزيارة ما بعد أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هي لها دلالة بأن هناك عمق للعلاقات وبأن الصين وروسيا متجهتين إلى مزيد من التعاون وتعميق هذه العلاقة على الملفات الاقتصادية والتعاون بين الشركات الروسية والشركات الصينية.
1: طيب يعني أنا عندما كنت أتحدث قبل قليل طبعا تحدثت عن أنه العلاقات الأمريكية الصينية لن تكون على حساب العلاقات الروسية طبعا الصينية. نذكر بأنه الآن البيان الروسي الصيني دعا إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، هل هذا الموقف نابع من مخاوف اقتصادية أم أنه من مخاوف جيوسياسية وخشية على إيران الحليف الرئيسي لكل من روسيا والصين في المنطقة، ومخاوف من سقوط النظام الإيراني وما قد يترتب عليه في إطار الشراكة مع إيران؟
2: أعتقد بكل تأكيد يعني الشراكة مع إيران هي مهمة لكل من روسيا والصين. الصين تشتري النفط الإيراني

0: أسعار رخيصة مقارنة بالأسواق الدولية، وهذا الشيء أيضا يسبب في نمو الاقتصاد الصيني في المنطقة الآسيوية، وهي تزيد المخاوف الأمريكية من يعني هذه العلاقات بين الصين وإيران، وأيضا علاقة مع روسيا. أيضا الصين تحتاج إلى المواد الخام من روسيا وتحتاج إلى هذا التعاون، لا سيما في مشروع قوة سيبيريا 2، المشروع الذي تستفيد منه الصين ويستفيد منه الاقتصاد الصيني والشركات الصينية، لأنه يبقى ملف الوقود هو أحد عوامل النمو الاقتصادي في الصين، ولذلك يعني الطرفان يحاولان تعميق هذه العلاقة. روسيا أيضا تحتاج الصين في ملف تبادل الخبرات العسكرية، لا سيما بعد الضربات التي وجهت او الاستهدافات التي وجهت من قبل الطرف الاوكراني للمنشآت الصناعيه والمنشآت النفطيه وانابيب الغاز في العمق الروسي. واعتقد انه هذا ليس بالسر بان هناك تبادل الخبرات العسكريه بين روسيا والصين. وبما يخص ملف منطقه الشرق الاوسط، روسيا والصين لا يريدان ان يسمحا لانفراد السياسه الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط في الممرات التجاريه لا سيما مضيق هرمز، لانه انفراد الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها في منطقة الشرق الأوسط سوف يكون له تداعيات على المصالح الروسية والصينية،
1: وبالتالي
0: وأيضا
1: هنا
0: إسقاط
1: يعني هل يكون هذا
0: نعم
1: يعني سيكون لهذا انعكاس على الدعم الروسي الصيني إلى على إيران خلال المرحلة المقبلة؟ هل موسكو والصين مستعدتان للذهاب أبعد من الدعم الدبلوماسي الحالي والسياسي لإيران إذا تصاعدت الحرب مع واشنطن؟
0: لا أعتقد بأن سوف يكون هناك أي يعني تنسيق عسكري، هناك تبادل الخبرات العسكرية هذا لا يخفي على أحد، لكن أن يكون هناك دعم عسكري مباشر من قبل روسيا والصين فهذا الشيء لن يحدث فعليا. أعتقد أنه سوف يكون أكبر لدور أكبر لروسيا والصين في الملف الدبلوماسي أن يكون هناك وساطات روسية والصينية لحل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. روسيا كانت منذ البداية مع المشروع النووي السلمي الإيراني ورفضت يعني العمل العملية العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد إيران، ما رأته عدوانا ومغامرة أمريكية، والتي يعني رآه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف تكون تداعيات على الاقتصاد الدولي وأيضا على الأمن في منطقة الشرق الأوسط وعلى أمن الممرات المائية. لذلك أعتقد أنه يعني روسيا والصين سوف يحاولان أن يعملا على المستوى الدبلوماسي في مجلس الأمن لطرح مبادرة بما يخص خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولعودة المسار التفاوضي كما كان ضمن مثلا الاتفاق الذي حدث في عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. آنذاك أيضا كان هناك دور لروسيا في هذا التفاهم، بعدها ترامب خرج في عام 2018 من التفاهم مع إيران وفعليا بدأ التصعيد أو بدأت نقطة التصعيد مع إيران، وكان من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاول مواجهة إيران في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة لإضعاف قدرات إيران العسكرية وأيضا الجيوسياسية في المنطقة. لذلك روسيا
1: نعم
0: والصين يفهمان بأن أي تداعيات أو إمكانية سقوط النظام السياسي في إيران سوف تكون له ارتدادات على منطقة آسيا الوسطى وعلى جنوب القوقاز وعلى الممرات التجارية وعلى
1: واضح.
0: المصالح الروسية والصينية في المنطقة.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، شكرا جزيلا لك. نبقى في بكين وضمن القمة الروسية الصينية، حيث أكد الرئيس الصيني خلال محادثاته مع نظيره الروسي أهمية وقف القتال في الشرق الأوسط، وشدد على أن المفاوضات تمثل أولوية وأن إنهاء الحرب سيساعد في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى أهلا وسهلا
2: أهلا
1: بك.
2: وسهلا بك
1: سيد موسى. إذا القناة الثانية العشرة الإسرائيلية قالت قبل قليل بأنه كان هناك اتصال مطول بين كل من ترامب ونتنياهو، وصف بأنه مثير طبعا في ظل تهديدات ترامب بأنه الضربة قادمة لا محالة على إيران. وعراقجي في المقابل كان يتحدث عن مفاجآت أيضا يجهز لها النظام الإيراني في حال تمت أي ضربة على إيران خلال الساعات المقبلة. ما المفاجآت الممكنة؟ هناك حديث عن إمكانية ضرب كابلات بحرية، حديث عن أكشاك للسلاح وتدريبات للمدنيين. ما الذي تحضر له إيران؟
2: نعم، إيران تتحرك على جهتين، من حيث المواجهة

0: الخارجية هي تهدد بلدان المنطقة جيرانها العرب، تهدد بضرب منشآتهم الحيوية، بضرب الكيبلات كما تفضلتي، ومن الجانب الداخلي هي تحاول الآن من خلال برامج تدريب عسكري مبسط استخدام البندقية الكلاشينكوف للتلاميذ في المدارس لمواجهة داخلية إذا ما ظهرت احتجاجات أو ظهرت اضطرابات، لأن في إيران هناك شارع محتقن بسبب سياسات الحكومة، وكانت مظاهرات عارمة في عدة مدن إيرانية قبل اندلاع الحرب 40 يوم، وراح ضحيتها كثير من القتلى. لذا ما زال النظام يخشى من حركة في الداخل إن قامت الحرب، وممكن أن تكون هذه الحركة الاحتجاجية في بعض المدن. لذلك هو يهيئ للداخل بقبضة حديدية، يستخدم سياسة القبضة الحديدية ويصعد في خطابه وتهديداته للمنطقة في سياق الحرب النفسية. إيران لا أعتقد لديها شيء أكثر مما فعلته. هي لديها صواريخ ولديها الدرونز، الطائرات من دون طيار، واستخدمت كل هذه الأدوات لضرب الدول، ضرب المنشآت النفطية، وجهت ضربات للمملكة العربية السعودية، لقطر، للبحرين، للكويت، وحتى لعمان. لذلك لا أعتقد لديها أكثر مما فعلته، لكن هذه التصريحات وسنفاجئ العالم بشيء ما، هذه كلها في سياق الحرب النفسية لمنع الولايات المتحدة من يعني الإقدام إلى توجيه حملة أو ضربة عسكرية لإيران.
1: طيب، المسار التفاوضي مازال مستمر، وتابعنا خلال الساعات الماضية أنه كانت هناك وساطة خارجية دفعت في هذه المرحلة إلى تجنيب إيران ضربة كان ترامب قد قرر أن يقوم بها خلال الساعات الماضية على طهران. بالتالي اليوم هل تستثمر إيران اليوم في الوساطة الخارجية أكثر من استثمارها في الوساطة الباكستانية التي تكتفي بنقل الرسائل؟
0: إيران لحد الآن لا تريد قبول الشروط الأمريكية لحد اللحظة التي نتكلم فيها. هي تريد اعتراف رسمي من الولايات المتحدة بحقها في التخصيب، تريد رفع العقوبات، وتريد تضع الأولوية لكل مفاوضات مضيق هرمز، وكأن مضيق هرمز يعني تتحكم به وكأنها ملك لها وليس ممرا مائيا دوليا. هكذا تتصرف الآن، وكل التصريحات الإيرانية عندما تتكلم بما يخص موضوع المفاوضات هي تتكلم عن مضيق هرمز وعن الحصار البحري الأمريكي، لا تتكلم عن جوهر ولب القضية التي بدأت من أجلها الحرب، وهي المسألة النووية. وإنما تضع المسألة النووية في يعني آخر الحوارات. لذلك ما زالت الفجوة بعيدة، ولا أعتقد إيران تستغل هذه الثلاثة أيام ويعني تسير على الطريق التي تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، دعنا أيضا سيد شريفي نتابع يعني هذه الأخبار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. ترامب قال أيضا إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وأكد أنه لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. نتابع ونعود.
2: Make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job. And I think we're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner. Our military is the greatest in the world. You saw that with Venezuela. You see it now with Iran. We wiped out their Navy. The Navy is gone. The Air Force is gone. Their anti-aircraft is gone. All of their material that they use for warfare is gone. Just about everything is gone. I don't want to say their leaders are gone because it's not very nice, but that happens to be true. And they're not going to have a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. We won't.

0: We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it.
1: وفي تصريحات أخرى لنائب الرئيس الأمريكي قال جي دي فانس إن أمريكا أوضحت للإيرانيين خطوطها الحمراء خلال المحادثات، منوها إلى أن الإيرانيين منقسمون بشدة ومن الصعب معرفة ماذا يريدون بالضبط. فانس نفى التقارير بشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لروسيا، مشيرا إلى أن ذلك ليس من ضمن خطط أمريكا.
2: Iranians aren't themselves quite clear in what direction they want to go to. They also are just a fractured country. So you have the leadership of the country, there's the supreme leader, and then there are a lot of officials below the supreme leader that has some influence in the negotiation. It's not sometimes totally clear what the negotiating position of the team is. I will say with confidence, it's sometimes hard to figure out exactly what it is that the Iranians want to accomplish out of the negotiations.
1: نائب ترامب جدد التأكيد على أن واشنطن لن تقبل أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تسعى إلى تسوية دبلوماسية.
2: So do I personally believe it? The honest answer is how could I possibly know, right? And you negotiate with people and sometimes you feel like you're making progress and sometimes you feel like you're not making progress. What I think is that the Iranians want to make a deal. What I think is that the Iranians recognize that a nuclear weapon is the red line for the United States of America, that they've internalized that. But we're not going to know until we're actually putting pen to paper on signing a deal. We've had a lot of drafts, a lot of pieces of paper going back and forth, but I will not say with confidence that we're going to reach a deal until we're actually signing a negotiated settlement here. And I think that it's ultimately up to the Iranians.
1: لن نعود إليك سيد موسى لنفصل في مختلف هذه النقاط التي استمعنا إليها وتبعناها حتى الآن. يعني ترامب يؤكد على أنه يريد اتفاق سريع، وهناك انقسام وعدم وحدة في القرار الإيراني. هناك على ما يبدو تيارات في الحرس الثوري الإيراني تريد العودة إلى الحرب، وهل ربما ترى فيها فرصة تفاوضية أفضل؟ هل يمكن أن يضيع أو أن تضيع يعني العملية البطء في اتخاذ القرار الفرصة على إيران في هذه الفترة؟
3: إيران لحد الآن لم تحاول يعني الاستفادة من هذه الفرص. يعني منذ وقف اطلاق النار لغاية اليوم إيران لم تغير من مواقفها، ويعني جميع الأطراف في إيران أنا أعتقد أنهم متفقون على أنه الشروط الأمريكية شروط يعني استسلامية يعتبروها، يعني كل التيارات الحرس الثوري وغيره. لكن هناك محاولة، يعني إيران تحاول تخرج بشيء يحفظ لها ماء الوجه. يعني عندما تكلم ترامب عن أنه ممكن الموافقة على مدة زمنية لعدم تخصيب إيران، هذا كان بالنسبة لإيران كان شيء يعني يعتبر مكسب، أن الولايات المتحدة بالنهاية سمحت لإيران بعد السنوات أن تخصب. لكن الأمور لم يعني تنحصر على هذا المطلب، وإنما في قضية الصواريخ، في قضية الأذرع، في قضايا كثيرة. لكن الإيرانيين الآن بدأوا يفكرون أن السيد ترامب يعني هو مضطر أن يحسم الموضوع، ولربما لا يعني يأتي إلى الحرب بسبب هناك ضغوط داخلية والوقت قصير. قراءتهم لربما تكون قراءة خاطئة، لأن الولايات المتحدة بالنهاية ترامب إذا لم يخرج بشيء ملموس ونتائج ملموسة وإيجابية من هذه الأزمة فسوف يخسر هو وحزبه في الداخل الأمريكي. لذلك هو يؤكد اليوم أنه يجب حسم الموضوع بأسرع وقت، ولذلك أعتقد لا خيار أمام إيران إلا أن يعني تتنازل أمام المطالب الأمريكية وتنهي الأزمة.
1: لكن يعني كما ذكرنا ترامب يقول إنه الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة، هل هذا فعلا توصيف دقيق لما يجري في الداخل الإيراني ولطريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع الملف الإيراني حتى الآن، بحيث يعني من خلال التصريحات الأمريكية ومن خلال تصريحات ترامب يبدو أنه يتعامل مع الملف الإيراني كأنه شبيه بالملف الفنزويلي حسب الكثير من المحللين؟ هل فعلا ترامب

0: وتقدير صائب لما يجري على الأرض؟
1: أنا أعتقد الملف الإيراني يختلف تماما مع الملف الفنزويلي. يعني فنزويلا أقل كانت قدرة من إيران، وهي قريبة من الولايات المتحدة من ناحية الجغرافيا، حتى النظام السياسي داخل فنزويلا يعني كان يختلف تماما عن النظام في إيران. نظام في إيران نظام كله متشدد، كل المؤسسات في إيران يحكمها التيار المتشدد، حتى البرلمان الإيراني لا يوجد واحد من الشخصيات الإيرانية يعني ممكن أن يغير تماما كما يريد الرئيس ترامب. لذلك ليس هناك من تشابهات ولا تقارب بين الملف الفنزويلي والملف الإيراني. رأينا عندما الولايات المتحدة اعتقلت مادورا تغير الوضع، ونائبه تغير وعمل يعني موافقات مع الولايات المتحدة، لكن في إيران لا يوجد شخصية كهذه يعني كما كان في فنزويلا. لذلك التعامل مع إيران معقد جدا. لذلك يعني عندما يقول ترامب الإيرانيون يريدون اتفاق، نعم هم يريدون اتفاق، ولكن اتفاق على حسب الشروط التي يريدون تطبيقها هم الإيرانيون. لذلك يعني استبعد انه هناك نوع من التقارب بين الولايات المتحدة. التباين كبير والفجوة عميقة وكبيرة، ولنرى في هذه الأيام القليلة ماذا يستطيع الإيرانيون يعطون للولايات المتحدة عن طريق الوسيط الباكستاني.
0: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية سيد موسى شريفي، شكرا جزيلا لك. إذن أفاد مصدر دبلوماسي كبير للعربية بأن التعاون المكثف بين إيران والحكومة الباكستانية والجيش وأجهزة الاستخبارات توقف خلال الأسبوعين الماضيين، وأشار المصدر إلى أن حالة من عدم الثقة تخيم على التنسيق بين إيران وباكستان. إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. نيويورك تايمز تكشف بأن ترامب فكر بتنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض إحدى الناقلات ضمن الحصار المفروض على إيران، مؤكدة أن قواتها أجبرت 89 سفينة على تغيير مسارها حتى الآن.

الجيش الأمريكي كان قد حدد 10 مواقع مختلفة تحوي ألغاما بحرية في مضيق هرمز. ونقلت قناة CBS عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لم يتم تحديد أنواع هذه الألغام. يذكر بأن واشنطن كانت قد أكدت في وقت سابق أن إيران زرعت ألغاما في المضيق وحذرت من أن عبور الطريق المعتاد قد يكون خطيرا للغاية. في المقابل قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران بأنها غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت باكتشاف ما لا يقل عن 10 ألغام في مضيق هرمز. وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية بأن بلادها تستعد لاحتمالية إزالة الألغام بمضيق هرمز رغم عدم يقينها من وجودها على حد تعبيرها. يذكر أنه تم إرسال سفن لإزالة الألغام إلى المنطقة كجزء من مهمة محتملة بقيادة فرنسية بريطانية في المنطقة. ومع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، فقد وثقت مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية تسربا نفطيا في إيران امتد لجزيرة شيدور غير المأهولة.

0: نقلت صحيفة The New York Times عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان إقامة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الجبرية في طهران كان الهدف منها قتل حراسه بهدف إطلاق سراحه، وهي كانت جزءا من جهد أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيبه في السلطة. أضاف المسؤولون بأن الخطة الجريئة فشلت بعد إصابة أحمدي نجاد في الهجوم، وأشاروا إلى أن مكان وجوده آنذاك ما يزال غير معروف. الصحيفة لفتت إلى أن السلطات في إيران وجهت لأحمدي نجاد تهما بالتعاون مع الغرب بالتجسس لصالح إسرائيل، وأوضحت بأنه ما تزال كيفية تجنيده مجهولة، كما كشفت بأن الرئيس ترامب فكر بتنصيب أحمدي نجاد رئيسا لإيران. تتصاعد المخاوف داخل واشنطن من استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية المتطورة بعد أشهر من العمليات العسكرية المرتبطة بحرب إيران، فبينما تؤكد وزارة الحرب امتلاكها ما يكفي من الصواريخ، تحذر تقارير من أن وتيرة الاستهلاك الحالية قد تؤثر على جاهزية الولايات المتحدة في أي مواجهة كبرى مستقبلية.
1: طالت حرب إيران ومعها تصاعدت مخاوف داخل الولايات المتحدة من استنزاف أخطر ما تعتمد عليه أمريكا في حروبها الحديثة، الذخائر الدقيقة بعيدة المدى. هيئة الإذاعة الكندية CBC تحدثت عن استنزاف واسع لصواريخ توماهوك وثاد وباتريوت في حرب امتدت لأكثر من شهرين، وفي ذات الوقت خلص التقرير إلى أن أمريكا مستعدة لمواجهة أي سيناريو محتمل، ولكن بعض التقديرات حذرت من أن الخطر الحقيقي قد لا يكون في حرب اليوم بل في الحروب المقبلة. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية رصد 7 أنواع رئيسية من الذخائر استخدمت بكثافة في الحرب. التقديرات أشارت إلى استهلاك أكثر من نصف المخزون الأمريكي في 4 أنواع من أصل 7. بعض الصواريخ المستخدمة قد يستغرق تعويضها بين 3 و6 سنوات، وهذه المنظومات نفسها تعد أساس الردع الأمريكي أمام الصين وروسيا. السيناتور الأمريكي مارك كيلي قال إن الولايات المتحدة استهلكت كثيراً من الذخيرة، وإن ذلك جعل الأمريكيين أقل أماناً. أما وزير الحرب بيت هيكسيث فرفض الحديث عن أزمة مخزون.
2: I take issue with the characterization that munitions are depleted in a public forum. That's not true. And ultimately, we have all the munitions needed to execute what we need to execute, and we're going to ensure that we supercharge that going into the future.
1: لكن خلف هذا السجال تتحرك واشنطن بحذر أكبر.

0: فالصواريخ التي تستهلك فوق إيران اليوم هي نفسها التي تعتمد عليها أمريكا في أي مواجهة كبرى مقبلة.
1: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد ألويتها المنتشرة في أوروبا إلى 3 ألوية فقط بدلا من 4. وأوضح البنتاغون في بيان أن الانتشار العسكري في أوروبا سيعود إلى مستويات لعام 2021. وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على أوروبا لكي تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أراضيها. توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى السويد هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. وفق الخارجية الأمريكية فإن روبيو سيجدد مطالب واشنطن برغبتها في زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف وتقاسم الأعباء، كما سيناقش الاجتماع تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وأمن منطقة القطب الشمالي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن بأنه نشر 4000 جندي في بولندا، وبأن هذه العملية تأجلت وأنه لم يتم إلغاؤها، لكنه شدد في إحاطة بالبيت الأبيض على ضرورة تعزيز وقوف أوروبا على قدميها والاعتماد على نفسها.
2: We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. Now, I think you said 4,000 troops. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. But here's the fundamental problem. Poland is capable of defending itself with a lot of support from the United States. We're not talking about pulling every single American troop out of Europe. We're talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don't think that's bad for Europe. That's encouraging Europe to take more ownership. The United States cannot be the policeman of the world.
1: في مقابل ذلك تتصاعد حدة حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 273 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مدن وصولا إلى موسكو. في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما روسيا بطائرات المسيرة أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا خلال الليل، وذلك في عدة مدن أوكرانية. أسقط حلف الناتو مسيرة أوكرانية بعد دخولها المجال الجوي لإستونيا بعد إطلاقها من الأراضي الأوكرانية. وفقا لرويترز فقد أثار الحادث جدلا سياسيا جديدا في دول البلطيق، إذ سبق وطالبت كل من فنلندا وإستونيا كييف بالتحكم في مسيراتها وضمان منع دخولها إلى أجواء بلديهما. قلل رئيس الوزراء الكندي مارك كارنييه من أهمية قرار الولايات المتحدة بتعليق تعاونها مع بلاده في مجلس استشاري مشترك للدفاع أنشئ قبل 86 عاما. كارنييه أوضح أن مجلس الدفاع المشترك مع أمريكا لم يعقد أي اجتماع منذ العام 2024، ولفت إلى وجود أوجه تعاون كثيرة في مجال الدفاع بين كندا والولايات المتحدة. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في تصريحات خاصة للعربية قال

0: وزير الإعلام اللبناني بول مرقس إن عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل كانت بشراكة كاملة بحسب الدستور بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكد مرقس بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على اطلاع لحظة بلحظة طيلة يومي المفاوضات. وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن بلاده تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحصيل حقوقها السيادية، مشيرا إلى أن الأساس عند رئيس عون هو تثبيت وقف إطلاق النار لإنجاح المسار التفاوضي. من بيروت معنا مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد أهلا وسهلا بك. إذن ناهد، هناك جهود كبيرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك في سياق الاستثمار في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. ماذا عن الصعوبات الميدانية حتى الآن من أجل تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار؟ وماذا أيضا عن الجدل الذي يرافق المفاوضات؟
1: هي ليست فقط رجاء صعوبات ميدانية بل حتى سياسية ودبلوماسية. كان في الأيام القليلة الماضية كانت هناك مساعي جدية لتثبيت وقف إطلاق النار، يعني حتى حكي في أو كانت عبرت المصادر اللبنانية عن إمكانية التوصل خلال ساعات لتثبيت حقيقي لوقف إطلاق النار، ولكن هذه المساعي فشلت وتراجعت حتى في الساعات الماضية لأنه لم تكن هناك أي ردود فعل جدية من قبل إسرائيل، وبالتالي تراجعت هذه المساعي. هذا موضوع وقف إطلاق النار هو المطلب اللبناني الأول، وهو الذي كان بحث في واشنطن من قبل الوفد اللبناني، وكان تركز البحث حول هذا الموضوع. بالنسبة للميدان أيضا، يعني ما يحصل في جنوب لبنان بعيد كل البعد أيضا عن وقف إطلاق النار. لا تزال المواجهات مستمرة، 6 محاور تحديدا في جنوب لبنان تشهد مواجهات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية الموجودة هناك. لا تزال إسرائيل تتقدم أكثر أو تحتل مناطق أكثر غير تلك التي تقع ضمن الخط الأصفر أو التي تحتلها. شهدنا قبل 10 أيام تقدما باتجاه بلدة زوتر، في الأيام الماضية تقدم باتجاه بلدة حداثة. هاتان المنطقتان تقعان خارج الخط الأصفر، وبالتالي احتلال لمناطق جديدة. غارات إسرائيلية لا تتوقف. اليوم صباحا كان هناك غارات على كفرة على الدوير التي بحسب المعلومات أدت إلى سقوط عدد من القتلى بين العباسية وبرج رحال الغندورية، سبقتها على تولين السلطانية مجد السلم، وبالتالي الغارات الإسرائيلية مستمرة. القصف المدفعي أيضا مستمر، وحتى الأنذارات التي كنا نشهدها بشكل يومي حتى اللحظة اليوم لم يصدر أي إنذار إسرائيلي بالإخلاء، ولكن هذه الإنذارات كانت طيلة الأيام الماضية متواصلة ووصلت إلى أكثر من 110 بلدة تم الإنذار بإخلائها. وبالتالي اليوم ثلث مساحة الجنوب اللبناني تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، وبالتالي هي بالفعل من الصعوبات الميدانية في تثبيت أي وقف لإطلاق النار. بالمقابل حزب الله مستمر بعملياته وإن كانت محدودة نوعا ما بإطلاق مسيرات تحديدا وحتى رشقات صاروخية باتجاه مواقع إسرائيلية اليوم أو تجمعات إسرائيلية داخل جنوب لبنان. اليوم تحدث عن استهدافه تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في منطقتي دبل ورشاف داخل جنوب لبنان. وبالتالي لا تزال كما ذكرنا هذه المواجهات مستمرة. وعلى الصعيد السياسي هناك جمود حاليا، وصل يوم أمس السفير السابق سيمون كرم الذي يترأس الوفد اللبناني في واشنطن، عاد إلى لبنان، وصل إلى بيروت، ومن المرتقب أن يلتقي رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة للبحث طبعا أو لوضعه فيما ما حصل في خلال محادثات واشنطن.
0: نعم، إذن نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. وقع وزير المالية والدفاع الإسرائيلي بتسأل سموتريتش على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر، وبرر سموتريتش قراره بأنه يأتي ردا على مقال إنه أمر أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بإصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وهو أمر نفته المحكمة.

0: الفلسطينية ويوقع أمرا فوريا بإخلاء التجمع البدوي الخان الأحمر شرقي القدس، خطوة إذا ما تمت سوف تفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وتقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي واحد. هذه الخطة هي جزء من مشروع أكبر يطلق عليه E1، وهو مشروع استيطاني يهدف لربط مدينة القدس من جهتها الشرقية بالمستوطنات الإسرائيلية وصولاً حتى الحدود الأردنية حتى البحر الميت. هنا في التجمع الخان الأحمر الخوف هو سيد المشهد، خوف كبير يعتري السكان والمواطنين الفلسطينيين هنا إزاء قرار سموتريتش الأخير وتوقيعه على الأمر بتنفيذه بشكل فوري، حيث يخشى المواطنون هنا لإخلائهم نحو المجهول، مجهول يتكرر نكبة مرة أخرى بعد 79 عاما على النكبة الأولى.
1: نعم، خطورة عالية جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه كل المرات السابقة كان هناك ضغط دولي، كان هناك مناصرة من العالم كاملة، لكن الآن الضغط الدبلوماسي هو موزع، هناك في بيروت معارك في لبنان، وهناك سوريا، وهناك الحرب في إيران.
0: قرار إخلاء الخان الأحمر صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية قبل 8 أعوام، لكنه لم ينفذ في ظل الضغوطات الدولية الكبيرة على إسرائيل. يخشى المواطنون هنا لإخلائهم نحو المجهول، مجهول يتكرر نكبة مرة أخرى بعد 79 عاما على النكبة الأولى. مروان عثامني، الخان الأحمر، القدس.
2: توصلت أوروبا إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الجانبين في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر التجاري المتصاعد. وأكد الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق يشمل آليتين لتنفيذ تخفيضات جمركية متبادلة، كما وافقت الدول الأوروبية على إلغاء الرسوم المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. أعلنت وزارة التجارة الصينية بأن بكين ستعمل مع واشنطن على خفض متبادل للرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لكل جانب. أوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا مبدئيا تحت إشراف مجلس تجاري أنشئ حديثا على مناقشة إطار عمل لخفض الرسوم على منتجات ذات حجم مماثل. أظهرت بيانة مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا ارتفاع معدل البطالة إلى 5% خلال مارس، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات. وأشارت البيانات إلى انخفاض الوظائف المتاحة إلى نحو 705,000 وظيفة، فيما اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الحرب على إيران تضغط سلبا على الاقتصاد البريطاني وسوق العمل. يعد مركز الرصد والتحكم في وزارة الحج والعمرة أحد المراكز الرئيسية لمتابعة حركة الحجاج وسير الخدمات في مختلف المواقع عبر شاشات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة تدعم التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. التفاصيل مع جزاء النماصي.

0: قلب مكة المكرمة منظومة رقمية متقدمة تتابع حركة مئات الآلاف من الحجاج لحظة بلحظة عبر شاشات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة ضمن مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج والعمرة الذي يشكل غرفة عمليات متكاملة لإدارة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الميداني. يعد مركز الرصد والتحكم في وزارة الحج والعمرة أحد العناصر الرئيسية خلال الموسم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إجراءات تشغيلية موحدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لتقديم الخدمات.
1: اليوم الحمد لله نعمل من خلال منظومة تشغيلية موحدة تعتمد على لوحات بيانات تفاعلية ومؤشرات أداة تشغيلية متقدمة تمكن الفرق المختصة من متابعة سير الخدمات.

0: خدمات في مختلف مواقع الخدمة ورصد أي ملاحظات تشغيلية والتعامل معها بشكل فوري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
1: يعتمد المركز على قراءة الحالة التشغيلية بشكل مستمر مع تحليل البيانات الواردة من مواقع الخدمة بما يتيح سرعة الاستجابة ورفع كفاءة المعالجة مع المتغيرات والتحديات الميدانية قبل تأثيرها على رحلة الحاج.
0: المركز اليوم يعمل بالتكامل مع 42 جهة وشريك تشغيلي من خلال تبادل البيانات بشكل مستمر لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، إضافة إلى متابعة أكثر من 95 مؤشر أداء تشغيلي تغطي مختلف الجوانب التشغيلية والخدمات خلال الموسم.
1: لا يقتصر دور المركز على المتابعة فقط، بل يعمل كغرفة عمليات تشغيلية تدعم التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج، بما يضمن تحسين تجربة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من مكة المكرمة، جزاع الناصي، العربية.
2: أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الخبراء ستناقش ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وللدفع بهذا الإجراء الطبي، أعلن مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية جان كاسيبا بأن العمل جار لتطوير 3 لقاحات لمواجهة تفشي الفيروس والحد من انتشاره.
3: لدينا حاليا 3 لقاحات قيد العمل، آمل أن تكونوا قد سمعتم بذلك. لدينا 3 لقاحات قيد التطوير حاليا، وقد نظمت اجتماعا في 16 من الشهر، وسأناقش الأمر مع فرانسوا موينبي لأنه سيكون جزءا من هذه المجموعة. اللقاح الأول كما ذكرنا هو لقاح إيرفيبو التابع لشركة ميرك، وهو اللقاح الذي نركز عليه بشكل أكبر مع وجود بعض الخصائص التي ما زلنا ندرسها. أما اللقاح الثاني فهو لقاح تشاد أوكس من المملكة المتحدة، واللقاح الثالث يعرف باسم VSV-BDB-V وهو قادم من تكساس. هذه هي اللقاحات الثلاثة التي نعمل عليها حاليا.
2: وبالحديث عن إيبولا، منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر ودعت إلى اجتماع لبحث خيارات بشأن اللقاح للتصدي لإيبولا. فكيف تحول التفشي في الكونغو إلى مصدر قلق عالمي؟ تفشي السلالة الجديدة لفيروس إيبولا بدأت في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، ومع استمرار انتقال العدوى توسع انتشار الفيروس إلى مدينة غوما شرقي البلاد. هذا الانتشار ساهم في زيادة المخاوف من تسارع التفشي، كما أبلغ عن إصابات بين العاملين في القطاع الصحي مما عزز القلق من انتقال العدوى داخل المرافق الطبية. ولم يتوقف انتشار الفيروس داخل الكونغو فقط، بل امتد إلى أوغندا المجاورة، وسجلت العاصمة الأوغندية إصابة وحالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وحتى الآن تم تسجيل 516 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالتفشي إلى 131 حالة. هرع سكان ولاية إلازيغ التركية إلى الشوارع بعد زلزال ضرب ولاية مالاتيا وشعر به سكان الولايات المجاورة. وقد أفاد مركز رصد الزلازل بأن الهزة بلغت قوتها 5 درجات و16 وضربت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. أزاحت شركة جوجل الستار عن تصميم نظاراتها الذكية الجديدة في عودة إلى سوق حاولت دخولها قبل أكثر من عقد عبر مشروع جوجل جلاس الذي لم يحقق النجاح المتوقع. الشركة أوضحت بأن النظارات المتوقع طرحها لاحقا هذا العام ستضم ميكروفونا وكاميرا وسماعة صغيرة، وستتيح للمستخدمين إجراء المكالمات والاستماع للموسيقى والتقاط الصور والتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي. إذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين.

قمة روسية صينية في بكين وبيان مشترك يدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط للتفاوض. الرئيس الأمريكي يبقي خيار استئناف الضربات ضد إيران ويؤكد منعها امتلاك السلاح النووي. وزيرة الدفاع الفرنسية تقول بأن غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز وتبدي الاستعداد للتعاون بشأنها. وزير الإعلام اللبناني يؤكد أن بلاده تتعاون مع واشنطن في مسألة المفاوضات مع إسرائيل لنيل حقوقها. الناتو يعلن أن حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا لن يتجاوز 5000 جندي. ختم نشرة مشاهدينا، تلتقون بعد قليل مع الزميلة راوية القاسم في المتابعة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. إعلان مشترك روسي صيني يحذر من اللجوء إلى قانون الغاب وينتقد التصرفات الأحادية والهيمنة. اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو وصف بالمطول والحاسم، تناول الحرب على إيران. الدفاع الروسية تعلن تزويد منصات إطلاق الصواريخ برؤوس نووية في إطار مناورة للأسلحة النووية. الناتو يقلل من حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا ويعلن أن العدد لن يتجاوز 5000 جندي. الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139 وتؤكد أن خطر تفشيه عالميا منخفض. أكد الرئيسان الروسي والصيني في إعلان مشترك أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأن هذه الإجراءات غير القانونية تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الإعلان المشترك تضمن أيضا أن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، وأن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. كما دعا إلى حل الخلافات والنزاعات سلميا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مشددين على أن إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها أمر غير مقبول. كما أعرب الجانبان في البيان المشترك عن قلقهما البالغ بشأن سياسة المواجهة وخطاب بعض الدول وتحالفاتهما، ودعا إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وخلق خطوط تقسيم مصطنعة بين الدول. ونوه البيان إلى أن بكين تشير إلى قلق الجانب الروسي إزاء نهج الاتحاد الأوروبي نحو العسكرة. الإعلان المشترك شدد على ضرورة حل النزاعات سلميا عبر معالجة أسبابها الجذرية، كما أعلنا عن عزمهما تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين قواتهما المسلحة من خلال توسيع التدريبات المشتركة والدوريات الجوية والبحرية والتعاون الأمني. كما أعرب الجانبان عن رفضهما التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية ومعارضتهما مبادرات حظر أو تجميد أو مصادرة أصول الدول الأخرى. الرئيس الصيني كان شدد بعد لقائه بوتين على أهمية التنسيق بين القوى الكبرى لتعزيز الاستقرار العالمي في ظل تصاعد الاضطرابات الدولية وتزايد التحديات الجيوسياسية.
1: في الوقت الراهن يتسم المشهد الدولي بتداخل الاضطرابات والتغيرات مع تصاعد الأحادية ونزعات الهيمنة، إلا أن السعي إلى السلام والتنمية والتعاون لا يزال يمثل التطلع المشترك للشعوب والاتجاه السائد للعصر. وبصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين رئيسيتين، يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي المستوى لدعم التنمية والنهضة في البلدين والعمل على تعزيز

0: في نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.
1: ينضم إلينا تشو شيوان الصحفي الصيني. أهلا بك معنا سيد تشو. يعني رسائل كبرى ومهمة من الرئيسين الصيني والروسي وحديث عن اللجوء إلى قانون الغاب وانتقاد للتصرفات الوحدية والهيمنة في العالم. هل نحن أمام تقسيم للنفوذ العالمي ونظام جديد يتكون؟
2: بالحقيقة أعتقد البيان المشترك من قبل الصين وروسيا، أعتقد أن ذلك السياسة المستمرة بالنسبة إلى كلا الطرفين. فكما نعرف أن الصين وروسيا كلاهما من الأعضاء الدائمة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وهما أيضا من قبل دول بريكس وأيضا دول منظمة شنغهاي للتعاون وأيضا من دول منظمة الباسيفيك وآسيا باسيفيك. نعم، وفي هذا الصدد أعتقد أن كلاهما تسعى إلى بناء نظام دولي جديد وفقا على أساس التعددية الأقطاب، وذلك أيضا تعارض أي نوع من الهيمنة مهما كان الاقتصادية وعسكرية وغيرها من المجالات الأخرى. وطبعا وفقا للبيان فنشوف أن هناك ما هو الأسباب الجوهرية لتصاعد الأزمات الجيوسياسية في الوقت الراهن مهما كان في الشرق الأوسط أو فيما بين روسيا وأوكرانيا. أعتقد أن ذلك تثبت أن ذلك يرجع إلى بعض النفوذ، أقصد النفوذ الخلبية.
1: ولكن سيد شوان، هذا التكتل هل برأيكم سيحمل طابع مواجهة؟ هل هو موجه ضد دولة معينة، الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً؟
2: بالحقيقة بالنسبة إلى التبادل أو التعاون بين الدول الكبرى على سبيل المثال بين الصين والولايات المتحدة، ففي هذا الصدد طبعا أعتقد أن الصين ترغب في تطبيع وتحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وهذا أمر طبيعي إذا التبادل والتعاون طبيعي بين الصين والولايات المتحدة لا يساهم كلا طرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله. وأيضا نعرف أن العلاقات بين الصين وروسيا أيضا مهمة جدا، فإذا تستطيع الدول الثلاثة مهما كان لروسيا أو للولايات المتحدة وللصين أن تتعاون في إدارة الخلافات الجيوسياسية في العالم الحالي، فأعتقد أن ذلك سيساهم في تقوية التعاون أو ذلك في تقوية أو في إدارة الخلافات الجيوسياسية. طيب، وذلك لتجنب يعني مزيد من التوترات مهما كان في الشرق الأوسط أو في المناطق.
1: إدارة الخلافات سيدة شو، أعذرني على المقاطعة. نعم. وما قالته الصين بأنه على روسيا والصين دعم بعضهما البعض في كل القضايا والخلافات، هل ذلك يعني سنشهد تحولا في شكل دعم الصين لروسيا في حرب أوكرانيا مثلا؟ هل يمكن أن ذلك يتطور إلى مشاركة عسكرية في أي صراع قادم أو حالي؟
2: في الحقيقة لا أعتقد ذلك. كما نعرف أن منذ بدء اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فكان الموقف الصيني تجاه هذه الأزمة واضح وثابت ودائما، فألا وهو إن الصين تدعم العدالة وتدعم الحل السياسي للأزمة. فأعتقد أن هذه الفكرة متشابهة بما كان عليه في منطقة الشرق الأوسط. فتعتقد الصين الحوار والتشاور والدبلوماسية هي تؤدي إلى الحل الدائم والحل الحقيقي للأزمات، حيث نعرف أن مهما كان بالنسبة إلى الأزمات أوكرانيا أو بالنسبة إلى حدة التوتر الآن في مضيق هرمز المتعلقة بإيران، فكل ذلك تثبت أن الحوار والتشاور هما الطريق الوحيد لحل الأزمات. ولكن الطرق العسكرية لا تؤدي إلا التداعيات السلبية والتأثيرات السلبية جدا بالنسبة إلى أطراف رومانية وحتى تدور بمصالح العالم كله، حيث نعرف منذ أكثر من شهرين حتى الآن ومنذ الحصار لمضيق هرمز مهما كان من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة، فطبعا أعتقد أن عدد كبير من الدول قد تعرضت لخسائر فادحة خلال هذه الفترة. وطبعا أعتقد أن الصين سوف تلعب دورها البناءة أو تلعب دورها الوساطة لتخفيف حدة التوتر في هذه المنطقة، وأيضا بالنسبة

0: إلى الأسمد أوكرانيا. نعم.
1: شكرا جزيلا لك تشو تشيوان الصحفي الصيني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد من جهته أن بناء عالم متعدد الأقطاب يتطلب في الأساس توازن المصالح لجميع أطرافه.
2: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.
1: الرئيس الصيني شي جين بينغ كان استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين. الاستقبال طغت عليه الحفاوة والعروض العسكرية، وقد صافح شي بوتين أمام قاعة الشعب، ثم عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما بحسب اللقطات.

0: ответственности международной обстановки.
1: من موسكو معنا المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية ألينا سوبونين. أهلا بك معنا سيدة ألينا. كيف تقيمين حتى الآن مخرجات ونتائج هذه الزيارة للرئيس الروسي إلى بكين والحديث والرسائل عن نظام عالمي جديد؟ ما فرص نجاح هذا النظام في ظل الهيمنة الأمريكية؟
2: نهاركم سعيد. زيارة بوتين إلى بكين هي ناجحة وهي محضرة مبرمجة من قبل، ومثل عادة الطرف الروسي والطرف الصيني كان يعملان على وثائق متعلقة بهذه الزيارة. تم توقيع الآن أكثر من 20 اتفاقية، وممكن بنهاية هذا اليوم ممكن يصل عدد هذه الاتفاقيات ل40. نعم منها هامشية بعضها، ولكن منها بعضها مهمة جدا، مثل البيان حول الرؤية المشتركة للعالم الجديد وهو متعدد الأقطاب. هنا تطابق كامل في وجهة النظر لدى روسيا والصين. نحن في حالة الانتظار، هل سيتم إبرام اتفاقية بناء أنبوب قوة سيبيريا 2؟ لحتى الآن لا يوجد تأكد من هذه الناحية، لأنه التباينات في وجهة النظر حول تسعيرة الغاز ما زالت موجودة. فننتظر، ممكن يتم إبرامها اليوم، ممكن إذا ما تم فمعناته قريبا، لأنه هناك فقط موضوع السعر.
1: طيب، إلى جانب هذه الجوانب الاقتصادية المهمة ومشروع سيبيريا 2، هناك من يعتقد بأنه، وببداية حديثك سيدة إلينا أكدت على أنه هذه الزيارة مجدولة مسبقا، لأنه البعض ربطها بأنها أتت على بعد ربما أقل من أسبوع من زيارة ترامب إلى الصين، وهناك اعتبارات بأنه روسيا خافت من عزلها عن الصين فسارعت إلى بكين. كيف تبررين ذلك؟
2: نعم، أنت محق راوية أنه هذه الزيارة مبرمجة من قبل مثل ما قلت أنا أيضا، ولكن هناك بعض المحللين في الغرب حاولوا ربط هذه الزيارة بنتائج زيارة ترامب، وهذا ليس صحيح. وتعلمين تماما بأنه أصلا سيد ترامب هو تأخر في القيام بزيارته إلى الصين، هي كان من المفروض أن تتم قبل ولكنها تأخرت بسبب الأوضاع المتفاقمة في منطقة الخليج، ولكن

0: جيد برأيي أنه بوتين أتى بعد ترامب، لأنه حسب ما نعرف الآن ترامب وشي قد ناقش ملفين مهمين بالنسبة لروسيا في المجال السياسي، وهو الملف الإيراني والملف الأوكراني. نعم، زيارة بوتين هي مركزة على تعزيز العلاقات الثنائية، ولكن هذه الأمور السياسية هي مهمة جدا لبوتين.
1: طيب، خرج بيان صيني روسي سيدة ألينا، هناك يعني إجماع كامل ويعني تضافر في النوايا وأيضا التوجهات بين الجانبين الروسي والصيني، رفض للإجراءات غير القانونية التي تقود الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك سببه حسب الجانبين التصرفات الأحادية والهيمنة. وجود موقف جامع ومتناسق صيني روسي حول رفض هذه الأحادية، هل هو جزء من الحل؟ سيكون مقدمة للحل، حل هذا الصراع في الشرق الأوسط والعالم، أم سيكون مقدمة لفتح باب أكبر حول ربما صراع أوسع على مجالات الطاقة وأيضا الأمن؟
0: بالنسبة لبناء العالم الجديد معتمد على أسس القطبية، التعددية القطبية، فنحن فقط في بداية الطريق، وأكيد أنه في هذا الطريق سوف تكون عوائق كبيرة بما فيها مشاكل حتى سياسية وعسكرية، ولكن شيء جيد أنه بدأنا نسير بهذا الطريق. ما حدث الآن في الخليج أثبت للجميع أنه الهيمنة الأمريكية هي ليست مثل ما كانت منذ 10 سنوات أو منذ 15 سنة. أمريكان لا يستطيعون أن يفعلوا كثيرا، لا بأساليب سياسية لا بأساليب عسكرية. انظروا الآن هم يلجأون لوساطة دولية. حتى في بكين ترامب ناقش الوضع في الخليج مع رفيق شي، وحتى ترامب يبدو ممكن أن يظهر مرونة معينة بالنسبة لمقترح روسي بفتح مخازنها لقبول اليورانيوم المخصب. فنعم، الهيمنة الأمريكية سوف تنتهي بلا شك.
1: شكرا لك من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية ألينا سوبونينا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزيرة الدفاع الفرنسية تقول بأنها غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز وتبدي الاستعداد للتعاون بشأنها. ولدينا أيضا وزير الإعلام اللبناني يؤكد أن بلاده تتعاون مع واشنطن في مسألة المفاوضات في إسرائيل لنيل حقوقها.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر دبلوماسي كبير للعربية أن التعاون المكثف بين إيران والحكومة الباكستانية والجيش وأجهزة الاستخبارات توقف خلال الأسبوعين الماضيين، وأشار المصدر إلى أن حالة من عدم الثقة تخيم على التنسيق بين إيران وباكستان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن الاتصال وصف بأنه كان مطولا وحاسما دون مزيد من التفاصيل. يذكر أن الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر في وقت سابق أن الحكومة تنتظر قرار ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى الاستعدادات لاستئناف الأعمال العسكرية. ترامب كان أكد أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. ترامب قال أيضا إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. Our military is the greatest in the world. You saw that with Venezuela. You see it now with Iran. We wiped out their navy. The navy is gone. The air force is gone. Their anti-aircraft is gone. All of their material that they use for warfare is gone. Just about everything is gone. I don't want to say their leaders are gone because it's not very nice, but that happens to be true. And they're not going to have a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it.
0: وفي تصريحات أخرى لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن أمريكا أوضحت للإيرانيين خطوطها الحمراء خلال المحادثات، منوها إلى أن الإيرانيين منقسمون بشدة ومن الصعب معرفة ماذا يريدون بالضبط. فانس نفى التقارير بشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصص بالإيراني لروسيا، مشيرا إلى أن ذلك ليس من ضمن خطط أمريكا.
2: Iranians aren't themselves quite clear in what direction they want to go to. They also are just a fractured country. So you have the leadership of the country, there's the supreme leader, and then there are a lot of officials below the supreme leader that has some influence in the negotiation. It's not sometimes totally clear what the negotiating position of the team is. I will say with confidence, it's sometimes hard to figure out exactly what it is that the Iranians want to accomplish out of the negotiations.
0: معنا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى.
3: أهلا أستاذ.
0: سأبدأ مع ما أوردته وسائل إعلام إيرانية عن زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. هو وصل بالفعل إلى طهران. ما سبب هذه الزيارة برأيكم، خاصة في ظل المعلومات الخاصة بالعربية من دبلوماسي كبير تحدثت عن أن التعاون الذي كان بين إيران والحكومة الباكستانية خلال الأسبوعين الماضيين قد توقف، وبأنه حالة من عدم الثقة تخيم على العلاقة بين الطرفين الإيراني والباكستاني، هل يمكن لهذه الزيارة أن تحل المشكلة؟
3: نعم، أعتقد هذه الزيارة هي المحاولة الأخيرة لباكستان، خاصة وأن الولايات المتحدة يعني وضعت حدود أيام يعني لتعليق الضربة العسكرية. لذا أعتقد هذه الرسالة الأخيرة من باكستان توصلها إلى إيران، وتريد أن تستكشف كم إيران يعني كم مستعدة للتنازل أمام المطالب الأمريكية، لأن باكستان هي الوسيط الذي

0: استطاع أن يوقف الحرب يحظى بدعم إقليمي ودولي. الصين تدعم باكستان، الولايات المتحدة لها علاقة طيبة مع باكستان، وحتى دول الخليج كلها، السعودية، قطر، كل هذه الدول دعمت الموقف التفاوضي والوساطة الباكستانية. لذلك أعتقد هذه المحاولة الأخيرة لباكستان. لكن يعني ظهرت بعض التصريحات حتى من الولايات المتحدة أن الباكستانيين لا ينقلون ماذا يعني ماذا يجري بينهم وبين الإيرانيين، وهم يعني ينقلون الأشياء والأمور بإيجابية أكثر مما هي يعني على واقع الأرض. لذلك حتى الإيرانيين يعتقدون أن الباكستانيين عندما ينقلون تصريحات الأمريكان أو المطالب الأمريكية ينقلونها بشيء من الإيجابية. لذلك أعتقد نوع من عدم الشفافية، نوع من عدم الثقة شيئا ما حصلت بين الأطراف.
1: طيب هل تعتقد بأن كل هذه المعطيات، زيارة وزير الداخلية في محاولة لتحريك ربما عجلة المفاوضات المجمدة في الأسابيع الأخيرة، مرتبط أيضا بزيارة بوتين إلى الصين وانتظار مخرجات هذه القمة أو هذه الزيارة؟
0: نعم، الصين هي دائما يعني تنسق مع باكستان حسب تصريحات المصادر الباكستانية، وكانت تدعم باكستان دائما. لذا لا أستبعد أن تكون هذه الزيارة مرتبطة نوعا ما بالزيارة، يعني زيارة.
1: هل من ضغوط صينية روسية تمارس اليوم جدية على الجانب الإيراني؟
0: الصين والروس لا يريدون الضغط أكثر مما يعني هو ممكن لهم على إيران، لأنهم المستفادين من هذه الأزمة صراحة. يعني
1: الروسي مستفيد ولكن الصيني ليس بمستفيد.
0: الصيني يعني مستفيد بشكل آخر، هو عندما تنشغل الولايات المتحدة في حرب استنزاف مع إيران أو مع دولة أخرى يكون لصالح الصين. هذا من ناحية العسكرية والنفوذ بالمنطقة. لكن من ناحية الاقتصادية صحيح أنه صحيح. متضرر، لكن أعتقد هذه الزيارة مرتبطة نوعا ما
1: باللي تراجع ترامب سيد موسى عن قراره بضرب إيران لمرة ثانية منذ يومين. كيف تتابع إيران هذا التراجع؟ بمعنى هل تتحضر أيضا لجولة عسكرية وضربات عسكرية جديدة، خاصة بأنه التصريحات الأمريكية وجي دي فانس وما قاله ترامب يؤكد أن الاحتمال لا يزال واردا؟
0: نعم، الإيرانيون لم يظهروا بموقف موحد حيال هذا التراجع الأمريكي، لكن كان بعض التصريحات لمسؤولين مثل أحد أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إننا لن نتراجع، وتراجع ترامب يعتبر صمود للإيرانيين، هو نتيجة للصمود الإيراني، كما جاء في وكالة فارس التي تعتبر من الوكالات الشبه رسمية أو والمقربة من الحرس الثوري جدا. كتبت وكالة فارس بعدما وافق ترامب على يعني تعليق الضربة العسكرية، كتبت أنه تراجع ترامب مرة أخرى أمام الصمود الإيراني. لذلك هناك يعني رؤى مختلفة بين الأوساط الإيرانية حول هذا التعليق للضربة. يعني
1: شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف.
0: شكرا لكم.
1: قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران بأنها غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز، بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت باكتشاف ما لا يقل عن 10 ألغام في المضيق. وأكدت فوتران في تصريحات صحفية أن بلادها تستعد لاحتمالية إزالة الألغام بمضيق هرمز رغم عدم يقينها من وجودها على حد تعبيرها. يذكر أنه تم إرسال سفن إزالة الألغام إلى المنطقة كجزء من مهمة محتملة بقيادة فرنسية بريطانية في المنطقة. بريطانيا تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز قد يعرض نحو 45 مليون شخص في الجنوب العالمي لخطر الانزلاق إلى جوع حاد هذا العام. هذا التحذير جاء في خطاب لوزيرة الخارجية إيفيت كوبر، حذرت فيه أيضا من أزمة غذاء عالمية بالتزامن مع تحذير قادة القطاع الزراعي في بريطانيا من امتداد أزمة ارتفاع الأسعار.

0: الأسعار حتى العام المقبل. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية في لندن مصطفى زارو.
1: من مضيق هرمز إلى أسعار الغذاء حول العالم، تحذيرات بريطانية في مؤتمر الشركات العالمية من أن استمرار إغلاق أحد أهم الممرات البحرية قد يدفع ملايين إضافية نحو الجوع مع تعطل شحنات الطاقة والأسمدة وارتفاع الضغوط على الأسواق المالية.
2: مثلما حذر برنامج الأغذية العالمي العالم، فإن نحو 45 مليون شخص في الجنوب العالمي معرضون لخطر الانزلاق إلى جوع حاد هذا العام. العالم يواجه خطر الانزلاق نحو أزمة غذائية عالمية، ولا يمكننا المخاطرة بجوع عشرات الملايين لمجرد أن إيران سيطرت على ممر ملاحي دولي.
1: الحكومة البريطانية تقول إن التعطل الملاح عبر المضيق بدأ يضغط على حركة الأسمدة والطاقة في توقيت حرج للموسم الزراعي العالمي، ما يهدد بارتفاع أسعار الغذاء خلال العام المقبل. المزارعون البريطانيون يراقبون بقلق ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على كلفة الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية.
3: لنفترض مثلا مزارعي البطاطس، فهم يشترون الأسمدة ويلتزمون بشرائها قبل بدء الموسم، أي أنهم يشترون الأسمدة ويلتزمون بسعرها قبل بدء النزاع، وبالتالي فهم بمنأى عن الأزمة هذه السنة. ولكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة فسوف يدفعون تلك الأسعار المرتفعة العام المقبل، وشيء نفسه بالنسبة لسعر الكهرباء.
1: أما في المتاجر البريطانية فتسود المخاوف من موجة غلاء جديدة مع استمرار أزمة مضيق هرمز.
4: أعرف أشخاصا يقولون إنهم في كل مرة يذهبون إلى متجر يجدون الأسعار أصبحت أعلى مما هو سابق.
5: أنا قلق من أي شيء يؤثر في تكلفة المعيشة في هذا البلد، فما يحدث حول العالم ينعكس علينا، وهذه مجرد واحدة من الأزمات الحالية.
6: الرسالة التي تحاول بريطانيا تسويقها أن أزمات الشرق الأوسط لم تعد شأناً إقليمياً بل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي والأمن الغذائي الدولي، ومن هنا تدفع لندن نحو شراكات دولية أسرع وأكثر مرونة لمواجهة الصدمات العالمية من الحروب والطاقة إلى الغذاء والمناخ والاقتصاد. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: أقر الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيسة بأغلبية 110 أصوات، تمهيدا لعرضه على 3 قراءات لاحقة دون جدول زمني محدد حتى الآن. وسيحال مشروع القانون إلى لجنة مختصة لإعداده للقراءة الأولى، فيما تنتهي ولاية الكنيسة الحالي في أكتوبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن سبتمبر كموعد مقترح لانتخابات مبكرة. ينضم إلينا من القدس مروان عثامنا مراسل عربية. إذن مروان، اعتماد قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، ما الذي يعنيه ذلك؟
7: يعني أن إسرائيل باتت تحث الخطى راوية نحو الذهاب لانتخابات برلمانية جديدة قد تكون مبكرة أقرب من الوقت الأصلي المقرر لها، والذي هو في 27 من أكتوبر المقبل. هنالك حديث على أن تتم الانتخابات يتم تبكيرها حتى سبتمبر القريب، يعني أقل بشهر بحسب ما تم اعتماده في الكنيسة بحسب قانون وهما معمول فيه بالكنيسة. فإن الانتخابات سيصار أو ستذهب إسرائيل في حال الاتفاق على موعد للانتخابات، ستذهب نحو بعد 90 يوما من يوم حل الكنيسة لانتخابات برلمانية جديدة. لكن في التفاصيل، أن الكنيسة صوت بواقع 110 صوتا على من قبل النواب من أصل 120 صوتا، ولا دون معارضة من أي من النواب أو كتل المعارضة أو الائتلاف. لكن يظل القانون رهن التجاذبات السياسية الداخلية بين المعارضة وبين الائتلاف الحكومي، سيما أن بعد هذا القرار الذي مر بالقراءة التمهيدية سوف يعود للجنة الكنيسة المختصة من أجل إعداد القانون للقراءة الأولى، ومن ثم إعادته للهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ومن ثم العودة به مرة أخرى للجنة المختصة من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. ويجب هناك الاتفاق على

0: موعد متفق عليه نحو الانتخابات.
1: عندما يريد ويتجه نتنياهو لتفكيك الكنيسة وهو يريد ذلك، هل ما الأسباب؟ يعني هل هربا من الانقسام الداخلي، من أي خسارة سياسية، ضغط سياسي عليه؟ ما الأسباب؟
0: يعني نتنياهو يواجه مشاكل وانقسامات في داخل ائتلافه الحكومة بالأساس مع الأحزاب المتدينة المتزمتة على خلفية ما يعرف بقانون التجنيد الذي يدفع الحكومة الإسرائيلية ويدفع ينص على تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتة، وبعكس ما هو معمول به حتى اللحظة على ضوء النقص الحاصل في الجيش الإسرائيلي لعديد الجنود اللازمة للانتشار في مختلف جبهات القتال التي تخوض إسرائيل منذ ثلاث سنوات ماضية. نتنياهو يريد السيطرة والتحكم في مفاصل المشهد السياسي، يريد من جهة إعطاء المتدينين القانون الذين يريد أو يعفي هؤلاء، يعفي طلابهم من التجند بحسب ما يريده القانون من جهة، ومن جهة يريد الاستعداد والذهاب للانتخابات في موعدها الأصلي أو حتى تبكير الانتخابات لموعد متفق عليه مع كتل الائتلاف، شريطة أن يذهب إلى الانتخابات مجتمعا ككتلة واحدة وكافة الأحزاب المنضوية تحت ائتلافه ككتلة ائتلافية واحدة، أن تذهب للانتخابات مجتمعة وأن تعيد ترشيح نتنياهو أو تسمية نتنياهو بعد فرز نتائج الانتخابات المقبلة، تسمية نتنياهو عند رئيس الدولة من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بدل أن يتم من قبل المتزمتين ترشيح أي من منافسين نتنياهو أو حتى الامتناع عن تسمية نتنياهو أمام رئيس الدولة، وبالتالي إعطاء الإمكانية لأي من منافسين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة، وهذا ما يعني بالضرورة نهاية حياة نتنياهو السياسية وانتهاء فترة حكمه، وهذا ما لو يريده نتنياهو حتى اللحظة.
1: طيب السيناريوهات المتوقعة مروان بعد يعني إقرار حل الكنيسة، لأنه الآن نحن في مرحلة القراءة التمهيدية، هل نتوقع ردود فعل في الشارع الإسرائيلي حريديم أيضا؟ هل سيكون لهم رأي وهم الذين اعترضوا ووجهوا تهديدات صريحة لنتنياهو؟
0: يعني الحريديم أو ما يعرف باليهود المتزمتين راوية هم من يحاولون التحكم في المشهد الآن، ويحاولون تهديد نتنياهو وابتزازه من أجل الإسراع في سن القانون، هذا القانون الجدل الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد. نتنياهو يحاول تجنيد الغالبية في ظل فقدانه لأي غالبية من هذا القانون، سيما في داخل صفوف حزبه مع وجود عدد من المعارضين، وبالتالي لا يوجد غالبية لتمرير مثل هذا القانون. بالتالي الحريديم يحاولون تهديد نتنياهو في حال لم يتم سن القانون، فإنهم سوف يصوتون إلى جانب المعارضة على أي تاريخ يتم الاتفاق عليه، وبالتالي أخذ زمام المبادرة من أيدي نتنياهو حول تاريخ الانتخابات المقبل، وإعطاء المعارضة إمكانية التحكم في هذا المفصل، وبالتالي أيضا التأكيد والإشارة لنتنياهو أن الحريديم ليسوا في جيب نتنياهو مرة أخرى، وأنهم لن يسموه وأنهم لن يدعموه في حال أوكلت إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية في نهاية أكتوبر بحسب موعدها الأصلي.
1: من القدس مراسل العربية مروان عثامنة، شكرا لك. في تصريحات خاصة للعربية قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل كانت بشراكة كاملة بحسب الدستور بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكد مرقص أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على اطلاع لحظة بلحظة طيلة يومي المفاوضات. وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن بلاده تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحصيل حقوقها السيادية، مشيرا إلى أن الأساس عند الرئيس عون هو تثبيت وقف إطلاق النار لإنجاح المسار التفاوضي. يعد مركز الرصد والتحكم في وزارة الحج والعمرة أحد المراكز الرئيسية لمتابعة حركة الحجاج وسير الخدمات في مختلف المواقع عبر شاشات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة تدعم التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. التفاصيل مع جزاء الماصي.

0: قلب مكة المكرمة منظومة رقمية متقدمة تتابع حركة مئات الآلاف من الحجاج لحظة بلحظة عبر شاشات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة ضمن مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج والعمرة الذي يشكل غرفة عمليات متكاملة لإدارة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الميداني. يعد مركز الرصد والتحكم في وزارة الحج والعمرة أحد العناصر الرئيسية خلال الموسم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إجراءات تشغيلية موحدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لتقديم الخدمات.
1: اليوم الحمد لله نعمل من خلال منظومة تشغيلية موحدة تعتمد على لوحات بيانات تفاعلية ومؤشرات أداة تشغيلية متقدمة تمكن الفرق المختصة من متابعة سير الخدمات في مختلف مواقع الخدمة ورصد أي ملاحظات تشغيلية والتعامل معها بشكل فوري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
0: يعتمد المركز على قراءة الحالة التشغيلية بشكل مستمر مع تحليل البيانات الواردة من مواقع الخدمة بما يتيح سرعة الاستجابة ورفع كفاءة المعالجة مع المتغيرات والتحديات الميدانية قبل تأثيرها على رحلة الحج.
1: المركز اليوم يعمل بالتكامل مع 42 جهة وشريك تشغيلي من خلال تبادل البيانات بشكل مستمر لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، إضافة إلى متابعة أكثر من 95 مؤشر أداة تشغيلي تغطي مختلف الجوانب التشغيلية والخدمات خلال الموسم.
0: لا يقتصر دور المركز على المتابعة فقط، بل يعمل كغرفة عمليات تشغيلية تدعم التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج، بما يضمن تحسين تجربة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من مكة المكرمة جزاع الناصي العربية.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. توصلت أوروبا إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الجانبين في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر التجاري المتصاعد. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يشمل آليتين لتنفيذ تخفيضات جمركية متبادلة. إذن كما وافقت الدول الأوروبية على إلغاء الرسوم المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد ألويتها المنتشرة في أوروبا إلى 3 ألوية فقط بدلا من 4. وأوضح البنتاغون في بيان أن الانتشار العسكري في أوروبا سيعود إلى مستويات عام 2021. وكان جي دي فانس نائب الرئيس

0: الأمريكي أكد أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على أوروبا لكي تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أراضيها.
1: We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. Now, I think you said 4,000 troops. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. But here's the fundamental problem. Poland is capable of defending itself with a lot of support from the United States. We're not talking about pulling every single American troop out of Europe. We're talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don't think that's bad for Europe. That's encouraging Europe to take more ownership. The United States cannot be the policeman of the world.
0: أكد القائد الأعلى لقوات حلف الناتو أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب 5,000 جندي من ألمانيا لا يضر بدفاعات الحلف، مشيرا إلى أن هذه العملية ستستغرق سنوات. فيما يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى السويد هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. ووفق الخارجية الأمريكية فإن روبيو سيجدد مطالب واشنطن برغبتها في زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف وتقاسم الأعباء، كما سيناقش الاجتماع تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وأمن منطقة القطب الشمالي. من روما ينضم إلينا مراسل العربية والمتواجد الآن إذن في روما وهو مراسلنا في بروكسل سلام كيالي. سلام، أهلا بك. سلام، الاتحاد الأوروبي توصل إذن إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الأمريكي حول الرسوم الجمركية فيما يخص الناتو. أمريكا تخفض عدد ألويتها العسكرية في أوروبا إلى 3 ألوية فقط. لماذا يعني بقضايا يتم التوصل إلى اتفاق فيما التواجد العسكري الأمريكي في الدول الأوروبية لم يتم التوصل فيه إلى نتيجة؟
2: نعم، بخصوص الاتفاق التجاري بين الطرفين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بطبيعة الحال الأوروبيون سارعوا لإيجاد حل لهذه المشكلة باعتبار أن الصناعات الأوروبية وأيضا الزراعات قد تواجه مشكلة في حال ما تم رفع الضرائب أو التعرفة الجمركية على البضائع الأوروبية المصدر إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال قطاع السيارات كان بدلا من 15% ستصل النسبة إلى 25%، وبالتالي كان هنالك تسريع من قبل دول الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية والمجلس بالضغط على البرلمان لتمرير هذا القرار. هذا القرار بالمناسبة كان من المفترض أن يتم التوافق عليه في يناير الماضي، ولكن تم التأجيل باعتبار أن الولايات المتحدة كانت في تلك الفترة تهدد بالاستيلاء أو بالاستحواذ على غرينلاند، وبالتالي كان قرار البرلمان الأوروبي بتأجيل هذه المفاوضات والتصويت على هذا القرار حتى التسني للاتحاد الأوروبي الوصول إلى نقطة أو إلى توضيح الصورة من قبل الولايات المتحدة بخصوص غرينلاند. أما بخصوص التواجد العسكري الأمريكي، بالمناسبة هو ليس جديد التهديدات بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي أو حتى بتخفيض القوات. في العام 2018 و2019 هدد الرئيس الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا وسحب 2000 منها وأرسلها إلى بولندا، بمعنى أنها معضلة قديمة. ولكن الضغوطات الأمريكية هنا تختلف. هنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الدول الأوروبية الاعتماد من جهة على نفسها بشكل أكبر بخصوص الإنفاق الدفاعي وتولي حماية القارة الأوروبية، باعتبار أن الاستراتيجية الدفاعية والأمنية الأمريكية تغيرت في التي صدرت في يناير الماضي، تغيرت وصار الاهتمام بالمحيطين الهادي والهندي وأيضا أمريكا الجنوبية. أيضا الولايات المتحدة اتخذت خطوة وسحبت 5,000 أو أعلنت عن سحب 5,000 من ألمانيا، باعتبار أن المستشار الألماني وجه الكثير من الانتقادات للولايات المتحدة في الحرب التي شنها على إيران على إيران. وهنا بالتالي تزايدت الضغوطات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق، ولكن لسحب الولايات المتحدة لقواتها من ألمانيا. نعم. ولكن لماذا لم يتوصل الأوروبيون إلى حل هذه الأزمة؟ باعتبار أن الأوروبيين يرفضون تماما أن يكون لهم أي مشاركة في الحرب على إيران أو المشاركة في حماية مضيق هرمز قبل أن تتوقف الأعمال القتالية في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك من روما سلام كيالي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها زودت منصات إطلاق إسكندر أم برؤوس حربية نووية ضمن مناورات عسكرية واسعة للأسلحة النووية. الوزارة أضافت أن القوات تدربت على نقل المنصات إلى مواقع الإطلاق من دون رصها، مؤكدة رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية المشاركة إلى أعلى المستويات استعدادا لتنفيذ عمليات إطلاق.

0: في مقابل ذلك تتصاعد حدة حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 273 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليمية ومدن وصولا إلى موسكو. في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا خلال الليل في عدة مدن أوكرانية. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا ارتفاع معدل البطالة إلى 5% خلال مارس، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات. أشارت البيانات إلى انخفاض الوظائف المتاحة إلى نحو 705,000 وظيفة، فيما اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحرب على إيران تضغط سلبا على الاقتصاد البريطاني وسوق العمل. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن خطر تفشي الفيروس عالميا منخفض. ومنظمة الصحة أشارت أيضا إلى أن لجنة الخبراء ستناقش ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وللدفع بهذا الإجراء الطبي، أعلن مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية جون كاسيبا بأن العمل جار لتطوير 3 لقاحات لمواجهة تفشي الفيروس والحد من انتشاره.
1: لدينا حاليا 3 لقاحات قيد العمل، آمل أن تكونوا قد سمعتم بذلك. لدينا 3 لقاحات قيد التطوير حاليا، وقد نظمت اجتماعا في 16 من الشهر، وسأناقش الأمر مع فرانسوا موينبي لأنه سيكون جزءا من هذه المجموعة. اللقاح الأول كما ذكرنا هو لقاح إيرفيبو التابع لشركة ميرك، وهو اللقاح الذي نركز عليه بشكل أكبر مع وجود بعض الخصائص التي ما زلنا ندرسها. أما اللقاح الثاني فهو لقاح تشاد أوكس من المملكة المتحدة، واللقاح الثالث يعرف باسم VSV-BDB-V وهو قادم من تكساس. هذه هي اللقاحات 3 التي نعمل عليها حاليا.
0: وفي الجزائر، أمرت وزارة الصحة الجزائرية بتجديد إجراءات المراقبة والوقاية في المعابر الحدودية والمطارات على خلفية إعلان حالة طوارئ صحية مرتبطة بفيروس إيبولا. شددت الوزارة على تعزيز الرقابة الصحية والكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وعزلها سريعا، مع دعم مراكز المراقبة بالكوادر الطبية ووسائل الحماية وسيارات الإسعاف والكاميرات الحرارية، كما دعت إلى تجديد متابعة القادمين من الدول الأفريقية المتضررة. هرع سكان ولاية إلازيغ التركية إلى الشوارع بعد زلزال ضرب ولاية ملاطيا وشعر به سكان الولاية المجاورة. وأفاد مركز رصد الزلازل بأن الهزة بلغت قوتها 5.6 درجات وضربت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

نهاية النشر إلى العناوين. إعلان مشترك روسي صيني يحذر من اللجوء إلى قانون الغاب وينتقد التصرفات الأحادية والهيمنة. اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو وصف بالمطول والحاسم تناول الحرب على إيران. الدفاع الروسية تعلن تزويد منصات إطلاق الصواريخ برؤوس نووية في إطار مناورة للأسلحة النووية. الناتو يقلل من حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا ويعلن أن العدد لن يتجاوز 5000 جندي. الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139 وتؤكد أن خطر تفشيه عالميا منخفض. نهاية النشرة، إلى اللقاء. على رأس الساعة القادمة الزميل خالد مدخلي، إلى اللقاء.

0: إليك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
10: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
11: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
12: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
13: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
14: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
15: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
11: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. بيان صيني روسي يدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. وزير الداخلية الباكستاني يعود لطهران، ومصدر دبلوماسي كبير يكشف للعربية عن حالة من عدم الثقة تخيم على التنسيق بين إيران وإسلام أباد. ترامب يحذر من ضربة جديدة لإيران ويؤكد سننهي الحرب بأسرع وقت ممكن. ترامب ونتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا بالأمس وصف بأنه مطول وحاسم. ناتو يقلل من حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا ويعلن أن العدد لن يتجاوز 5,000 جندي. البداية من بكين، حيث أكد الرئيسان الصيني والروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع عدد من الاتفاقيات على ضرورة تعاون البلدين في تحقيق العدالة الدولية. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، وقال إن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة. في بيان صيني روسي مشترك دعت بكين وموسكو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، واعتبر البيان أن مشروع القبة الذهبية الأمريكية له آثار سلبية خطيرة على الأمن الدولي. الإعلان المشترك شدد على ضرورة حل النزاعات سلميا عبر معالجة أسبابها الجذرية، وأعلنت أيضا عزمهما تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين قواتهما المسلحة من خلال توسيع التدريبات المشتركة والدوريات الجوية والبحرية والتعاون الأمني. كما أعرب الجانبان عن رفضهما التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية ومعارضتهما مبادرات حظر أو تجميد مصادرة أصول الدول الأخرى. الرئيس الصيني كان شدد بعد لقائه بوتين على أهمية التنسيق بين القوى الكبرى لتعزيز الاستقرار العالمي في ظل تصاعد الاضطرابات الدولية وتزايد التحديات الجيوسياسية.
1: في الوقت الراهن يتسم المشهد الدولي بتداخل الاضطرابات والتغيرات مع تصاعد الأحادية ونزعات الهيمنة، إلا أن السعي إلى السلام والتنمية والتعاون لا يزال يمثل التطلع المشترك للشعوب والاتجاه السائد للعصر. وبصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين رئيسيتين، يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي المستوى لدعم التنمية والنهضة في البلدين، والعمل على تعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد من جهته أن بناء عالم متعدد الأقطاب يتطلب في الأساس توازن المصالح لجميع أطرافه.
2: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.
0: معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد مرحبا بك، ما أهم ما جاء في البيان الروسي الصيني أولا، وماذا عن الأولويات بالنسبة لموسكو من هذه الزيارة في هذا التوقيت؟

0: خالد، في الحقيقة يعني موسكو وبكين تؤكدان خلال هذا البيان المشترك والمطول ملفات مختلفة أبرزها يكمن في أن الجانب الروسي والصيني سيعملان على تأمين السلام والأمن في العالم بطرق مختلفة. تدعو موسكو وتدعو بكين إلى وقف النزاعات والجلوس إلى طاولة المفاوضات حول الأزمة الإيرانية، الأزمة الأوكرانية، النقاط الساخنة، وإيجاد حل لملفات وأزمة الطاقة. لذلك طبعا بوتين يعود من جديد ويتحدث عن ضرورة وجود عالم متعدد الأقطاب كي لا تذهب الدول القوية نحو أكل حق الدول الضعيفة إن صح التعبير، كما أشار بوتين. لذلك خالد طبعا كانت سيمة هذا البيان المشترك نقاط مختلفة بما يخص الأمن والاستقرار الدولي، فيما يخص طبعا الوضع والاجتماع بين الوفدين الروسي والصيني والاجتماع بين روسيا وتشي. كانت العلاقة الثنائية هي محور هذا اللقاء، تركزت معظم تلك الاتفاقات على الملفات الاقتصادية بين البلدين أبرزها يدعم ملف الطاقة. بوتين تحدث عن نقاط مختلفة وأن موسكو جاهزة لتوريد وسائل يعني نقاط الطاقة. الحديث يدور عن النفط والغاز إلى الجانب الصيني بنسب غير محدودة كما تحدث بوتين، بالإضافة حول التبادل التجاري بين البلدين وما الطرق لتسهيل تلك العملية، وأن تلك الكميات من حجم التبادل التجاري وصلت إلى كميات غير مسبوقة لم تسجل عبر التاريخ ولا حتى في أبرز سنوات التعاون. خالد أيضا طبعا تم توقيع 40 اتفاقية، تواجد عدد من رؤساء الشركات الكبرى العملاقة في روسيا هناك، تم مناقشة كثير من التفاصيل، وكان يعني يظهر بوضوح في مقاطع الفيديو أصحاب تلك الشركات، منهم طبعا ليخاتشوف وهو رئيس شركة روس آتم الحكومية تلك المعنية بالشؤون النووية. لذلك تم الاتفاق والتوقيع على إكمال إعمار والتعاون بما يخص هذا المجال. في نقاط أخرى طبعا خالد يدور الحديث عنها بما يخص عملية العمل على إيجاد حل للأزمات الدولية بما في ذلك طبعا تلك الأزمات التي ضربت الشرق الأوسط، تضرب الآن في الأزمة الأوكرانية، إيجاد حلها. بكين وقفت مع صف موسكو بما يخص كثير من النقاط، لكن من أبرز هذه الأحاديث يدور الحديث عن أن التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد أي طرف ثالث وإنما يحظى باستقلالية خاصة. ومن هناك طبعا أعلن فلاديمير بوتين جاهزية روسيا والصين للعمل مع كافة الشركاء في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة. خالد،
1: شكرا لك. عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو. هذا وقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يواصل تحقيق زخم قوي رغم العوامل الخارجية غير المواتية، مضيفا بأن حجم التبادل التجاري بينهما ارتفع أكثر من 30 مرة خلال 25 عاما، متجاوزا 200 مليار دولار لعدة سنوات.
2: حتى في ظل العوامل الخارجية غير المواتية تظهر علاقتنا وتعاوننا الاقتصادي زخما قويا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 30 ضعفا خلال 25 عاما الماضية، وتجاوز باستمرار حاجز 200 مليار دولار لعدة سنوات متتالية. ويعد التعاون الروسي الصيني في قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لتعاون البلدين، وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمصدر موثوق للموارد، فيما تظل الصين مستهلكا مسؤولا لهذه الموارد.
1: الرئيس الصيني شي جين بينغ كان استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين. الاستقبال طغت عليه الحفاوة والعروض العسكرية.

0: زيارة في هذا التوقيت بالنسبة للصين في ضوء البيان الطويل يعني الذي أقره الزعيمان في العاصمة الصينية؟
1: نعم، شكرا لهذا الاستضافة. في اعتقاد أن الصين حاليا ومع كل هذه التأثيرات العالمية المتزايد ومع كل هذه التقوية في النفوذ العالمية، الصين حاليا تسعى بكل الجدية إلى التوازن بين العلاقات الصينية الأمريكية وأيضا بين العلاقات الصينية والعلاقات الروسية. نعم، في نفس الوقت ويمكننا أن نرى كان هناك الاعتماد المتبادل بين الصين والولايات المتحدة وبين الصين وروسيا وربما في المجالات مختلفة، ولكن إن هذا الاعتماد المتبادل بين كل هذه الأطراف قد في شكل المتزايد يمكننا أن نرى خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، وكانت هناك لديه كل هذه النية للتوسيع ولتوثيق كل هذه التعاونات مع الجانب الصيني ولتسهيل كل هذه الدخول لمنتجاتها إلى أسواق صينية الواعدة وكبيرة جدا. وبالإضافة إلى ذلك ونعلم أن الولايات المتحدة دائما تحتاج بكمية كبيرة إلى كل هذه المنتجات المتعلقة معادن نادرة وكل هذه التكنولوجيا متطورة ومتقدمة جدا من الجانب الصيني. وبالإضافة إلى ذلك إذا نظرنا إلى هذه العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا، يمكننا أن نرى أن هناك علاقات متينة جدا وقد تشكل التعاونات في مجال الطاقة حجر زاوية لكل هذه
0: سيد اليوتشاو. يعني الصين تحدثت أيضا في هذا البيان مع روسيا عن رفض الهيمنة وسياسة المعسكرات. هل ترى بكين اليوم أن العالم بات يتجه فعلا إلى نظام دولي متعدد الأقطاب بالرغم من ما يحيط بهذا التحول ربما في هذا النظام من مخاطر؟
1: نعم، شكرا. وأعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا، وقد أكد الجانب الصيني ووزارة خارجية الصينية مرارا وتكرارا أن الآن هناك كل هذه المخاوف من جانب الصيني لعودة العالم إلى القانون الغابات، وهذا أمر خطير جدا وخاصة بالنسبة إلى البلدان الضعيفة نسبيا ولديها كل هذه ربما النفوذ أقل من كل هذه البلدان الكبرى. والآن الصين قد بذلت جهودا كثيفة وبكل الجدية كل هذه الجهود بالتعاون مع الجانب الروسي لتقليل كل الاعتماد على الجانب الأمريكي ولتقليل كل هذه النفوذ ربما هيمنة من الجانب الأمريكي على بقية العالم، وخاصة بعد هناك أزمة في داخل فنزويلا وخاصة بين اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. يمكننا أن نرى أن الصين حاليا تبذل بكل هذه الجهود نعم بالتعاون مع مختلف الأقطاب وبلدان نعم لحل كل هذه النزاعات ومحمى النزاعات الأوكرانية والروسية ومحمى التوترات الإيرانية الأمريكية. أعتقد أن الصين لديها كل هذه نعم كل دور حاسم ومهم جدا لترعب كالوسيطة المهمة جدا، ولديها كل هذه النية ولديها كل هذه القوة والنفوذ لإقناع كل الجانبين المتوارث في هذه التوترات لأخذ بعض النظرات. نعم،
0: شكرا جزيلا لك من بكين الصحفية ليو تشاو.
2: في لحظة تتسارع فيها التحولات الدولية، تتقدم موسكو وبكين نحو شراكة أكثر عمقاً واتساعاً لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى تنسيق سياسي وعسكري يعكس ملامح محور جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي المتصاعد. وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في مشهد يعكس احتدام سباق النفوذ بين القوى الكبرى وإعادة رسم توازنات النظام الدولي. اقتصادياً ترسخت الصين كأهم شريك تجاري لروسيا، خصوصاً بعد العقوبات الغربية التي أعقبت حرب أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى توجيه جزء كبير من تجارتها وأسواق طاقتها نحو الشرق. وقد توسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا، لكن مع بقاء اختلال واضح في ميزان الاعتماد، حيث تعتمد روسيا على الصين بشكل أكبر بكثير من اعتماد بكين عليها في شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والحذر الاستراتيجي.

0: Приветствую вас.
1: لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق حقا، وتتجلى طبيعتها الخاصة في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بدعم كل منهما للآخر في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
2: أما سياسيا وعسكريا، فيتبنى الطرفان خطابا موحدا ضد ما يصفانه بالهيمنة الأمريكية وسياسات الاحتواء، مع تنسيق متزايد في المحافل الدولية ومناورات عسكرية مشتركة وتعاون تقني متقدم في مجالات الدفاع والفضاء. ورغم غياب تحالف دفاعي رسمي، فإن مستوى التقارب بين موسكو وبكين يعكس تشكل محور دولي جديد تسعى من خلاله روسيا لكسر عزلتها، بينما تستخدمه الصين لتعزيز نفوذها العالمي.
3: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. وزيرة الدفاع الفرنسية تقول إنها غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز وتبدي الاستعداد للتعاون بشأنها.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة إرنا عن مصدر قوله إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يعود إلى طهران مجددا للقاء مسؤولين هناك. اذكروا أن زيارة وزير داخلية باكستان لإيران هي الثانية خلال أقل من أسبوع. في السياق أفاد مصدر دبلوماسي كبير للعربية أن التعاون المكثف بين إيران والحكومة الباكستانية والجيش وأجهزة الاستخبارات تعثر خلال الأسبوعين الماضيين. أشار المصدر إلى أن حالة من عدم الثقة تخيم على التنسيق بين إيران وباكستان. ينضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حيات. سيد عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك. إذا كانت باكستان وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران في للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، لماذا يتحدث مصدر كبير بأن هناك حالة من عدم الثقة بين الجانبين الآن؟ ما مرد ذلك؟
4: أول بعد التحية، زيارة وزير الداخلية الباكستاني هي بصفته مبعوث خاص لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي يعتبر الشخصية المحورية في عملية الوساطة بين واشنطن وطهران. الزيارة الثانية له لطهران دليل على أن إسلامباد كثفت من جديد عملية الدبلوماسية التي تحظى بدعم من القوى الإقليمية، وكانت هناك يعني بيانات وتصريحات من الدول الداعمة لعملية السلام والتي ساهمت في وقف العملية العسكرية المتوقعة على إيران لمنح الدبلوماسية الفرصة. انعدام الثقة موجود يعني بين الجانب، يعني هناك
3: طرف تحدث عن انعدام الثقة من الجانبين تجاه بعضهما وليس من جانب على آخر. يعني باكستان لماذا مثلا اليوم تبدي حالة من عدم الثقة في الجانب الإيراني أو على الجانب الإيراني؟
4: الجانب الإيراني هو بالفعل يعني خيب أمال باكستان خلال فترة الوساطة التي تبذلها منذ شهر أبريل الماضي. إسلامباد استضافت الجولة الأولى للمحادثات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في شهر أبريل الماضي، لكن إيران خيبت أمال باكستان عندما لم ترسل وفدها في الجولة الثانية، ثم خيبت أمال باكستان عندما انقطعت عن خط الاتصال المباشر مع إسلامباد. وبعد ذلك اكتشفت باكستان يعني وجود خلل داخل النظام الإيراني. هناك القيادة السياسية الممثلة بالرئيس مسعود

0: باكستان، ووزير الخارجية عباس عراقي تتعامل مع باكستان بإيجابية و يعني تؤيد الحلول الدبلوماسية، لكن باكستان تفاجأت وجود النظام الحرس الثوري وهو المسيطر حاليا على القرار الإيراني. هذا النظام بدأ يتنصل وبدأ يبعد إيران عن الوساطة الباكستانية، بل بدأ يشكك في أيضا الجهود الباكستانية. هذا النظام يعتقد بأنه انتصر في الحرب وأنه لا داعي للحوار مع الجانب الأمريكي ولا داعي لتقديم المزيد، لكن هذا النظام يخشى من المخاوف الداخلية الموجودة في إيران. يعني بحسب اعتقاد بعض المسؤولين في إسلام آباد، نظام الحرس الثوري يرى أنه في حال إتمام اتفاق سلام مع الجانب الأمريكي، اتفاق سلام بالطريقة التي تريدها دول المنطقة وباكستان، بأن يكون هناك سلام دائم وأن يستفيد الشعب الإيراني من مقتدراته الوطنية، وأن يكون مثل باقي الشعوب المنطقة يستفيد من النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة. ففي هذه الحالة الشعب الإيراني لن يقبل استمرار نظام الحرس الثوري. يجب أن لا ننسى أنه قبل الحرب كانت هناك احتجاجات داخلية في إيران ضد النظام المسيطر على الشعب الإيراني، والذي أقحم الشعب الإيراني في عقوبات دولية منذ عقود، وتخلفت إيران، تخلف الشعب الإيراني عن مواكبة النهضة التي تشهدها.
1: لكن عندما يذهب إلى طهران، يعني هناك تكتم على كل التفاصيل، ربما على مع من يلتقي أيضا وزير الداخلية الباكستاني. لماذا لا تعلن هذه التصريحات من قبل الطرف الباكستاني إن كان هناك جانب يعثر هذه المفاوضات أو يعيقها الآن؟ فمع من يتحدث عندما يذهب؟ يتحدث مع الحرس الثوري أم مع آخرين أم مع من يتحدث؟
0: أولا باكستان كوسيط يعني تؤكد مرارا بأنها يعني رسميا لن تعلن عن أي تفاصيل، احتراما للوساطة واحتراما يعني موقف الطرفين. يعني فإسلام آباد دائما حتى في باكستان الأنباء تأتينا إما من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، يعني إسلام آباد كحكومة رسميا لا تعلن عن شيء. لقاءات وزير الداخلية الباكستاني يعني كما لاحظناها في الزيارة الأولى والزيارة الحالية يلتقي مع جميع القيادات، سواء القيادة السياسية الممثلة بالرئيس مسعود بزكشيان ووزير الخارجية ووزير الداخلية، وأيضا يلتقي بقيادات في الحرس الثوري، لأن القرار في النهاية هو لدى قيادات في الحرس الثوري. ما تسعى إليه باكستان في الفترة الحالية هو إقناع الإيرانيين بتوحيد مركز القرار وحل الخلافات الداخلية، لأن باكستان ما صدمها أكثر هو تلقيها رد إيجابي من جانب إيران بعد ساعات تفاجأ بأن هناك طرف آخر رفض هذا الرد، بل يعاتب القيادة السياسية في إيران ويأتي برد مختلف. فهذا الشيء أحرج باكستان كثيرا من خلال الوساطة التي تبذلها.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن حياة، الصحفي الباكستاني طيب في استديوهاتنا من الرياض. هذا قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصال وصف بأنه كان مطولا وحاسما دون المزيد من التفاصيل. يذكر أن الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر في وقت سابق أن الحكومة تنتظر قرار ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى استعدادات لاستئناف الأعمال العسكرية. قد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. ترامب قال أيضا أن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
2: We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind and we're not going to let them have a nuclear weapon and we've done a hell of a job and I think we're going to be finished with that very quickly and they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. Our military is the greatest in the world. You saw that with Venezuela. You see it now with Iran. We wiped out their navy. The navy is gone. The air force is gone. Their anti-aircraft is gone. All of their material that they use for warfare is gone. Just about everything is gone. I don't want to say their leaders are gone because it's not very nice, but that happens to be true. And they're not going to have a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it.
1: في تصريحات

0: أخرى لنائب الرئيس الأمريكي قال جي دي فانس إن أمريكا أوضحت للإيرانيين أن هناك خطوطا حمراء خلال هذه المحادثات، منوها إلى أن الإيرانيين منقسمون بشدة ومن الصعب معرفة ماذا يريدون بالضبط. فانس نفى التقارير بشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لروسيا، مشيرا إلى أن ذلك ليس من ضمن خطط أمريكا.
1: Iranians aren't themselves quite clear in what direction they want to go to. They also are just a fractured country. So you have the leadership of the country, there's the supreme leader, and then there are a lot of officials below the supreme leader that has some influence in the negotiation. It's not sometimes totally clear what the negotiating position of the team is. I will say with confidence, it's sometimes hard to figure out exactly what it is that the Iranians want to accomplish out of the negotiations.
0: انضم إلينا النائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط أندرو ميلبورن. سيد أندرو، مرحبا بك معنا. اتصال مطول وحاسم حسب الوصف الإسرائيلي جمع بين الرئيسين ترامب ونتنياهو يوم أمس. ماذا يعني هذا التوصيف؟ هل اقتربت ساعة الصفر؟
2: Well, you know, again, as I said
3: earlier, تعلم مرة أخرى سأكون مليونير لو توقعت ذلك بدقة، ولكن أستطيع أن أقول إن المفاوضات التي تجري لا تتقدم كثيرا، ومن أسباب ذلك هو أن إيران تتصرف كدولة منهزمة وتقدم مطالب تتعلق بتقديم تعويضات وسحب الولايات المتحدة لقواتها. لن يحدث أي من ذلك، ومضيق هرمز يظل مغلقا، ولا يبدو أن إيران لديها رغبة في تقديم تنازلات على الإطلاق بشأن المطالب الأمريكية، لا سيما تخليها عن تخصيب على الأقل 10 أعوام، وكذلك تسليم أكثر من 100 كيلوغرام من اليورانيوم عالي تخصيب. إيران ترفض تفكيك منشآتها، والاتصال مع نتنياهو ليس واضح تماما ما يعنيه ذلك. ربما ناقش الخطوات التالية والتي قد تشمل توجيه ضربات عسكرية، فالرئيس يرغب في ذلك بالتأكيد.
0: لكن كيف يمكن تصور يعني طبيعة هذه الضربات العسكرية؟ يعني إذا كانت الولايات المتحدة كما يقول ترامب والكثير من المسؤولين الأمريكيين لا يريدون حربا واسعة، لماذا تبدو كل هذه التحركات العسكرية والحشود الكبيرة الأمريكية بأنها استعداد لحرب واسعة في المنطقة؟
3: أعتقد أنت تطرح علي سؤال لتخمين بشأن قرارات سياسية لا علم لي بها، ولكن أخمن فقط، وأستطيع أن أقول أن التحركات العسكرية هي تحرك احتياطي أو استعراض للقوة، قد يكون ذلك استعدادا لتوجيه ضرب. لو رغبت مني أن أعلق على الضربات ربما.
0: أنا هذا ما قصدته. يعني إذا ما أخذنا سيناريو توجيه ضربة عسكرية كخيار مرجح الآن للرئيس الأمريكي بعد وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، كيف يمكن تصور أي عملية عسكرية تشترك فيها أمريكا وإسرائيل في هذا التوقيت؟
3: نعم، أعتقد أنه سيكون هناك ربما 4 سيناريوهات لأي ضربة عسكرية، وسأستعرضها بسرعة. أولا، ضربات محددة ضد المضيق حيث يتم استهداف الحرس الثوري الإيراني والزوارق سريعة، وكذلك زوارق زرع الألغام حول مضيق هرمز. 80% من دفاع إيران تم القضاء عليها في عملية الغضب الملحمي. إن هذه القدرات الخاصة، زوارق سريعة وزوارق كذلك زرع الألغام وكذلك بطارية صواريخ على الساحل، هي تهدد السفن التي تعبر عبر مضيق هرمز. ثانيا، المواقع النووية من خلال استخدام القنابل الضخمة لتوجيه ضربات لمنشآت تخصيب تحت الأرض لتدمير أو منع إيران من الوصول إلى 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وكبديل لذلك نشر قوات برية، وهذا أمر ليس مرجحا تماما من أجل الوصول إلى هذه المواد المخصبة. ثم السيناريو الثالث، المحاصرة

0: وفرض حصار على جزيرة خرق التي بها إنتاج 80% من النفط الإيراني، وهذا يحرم النظام من إيراداته النفطية. والضربة الرابعة ربما يمكن أن تطال المنشآت القاعدية، محطات الطاقة، وكذلك العمل على ضرب منشآت أساسية، وهذا ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين.
1: في المقابل سيد أندرو، هذه السيناريوهات إلى أي مدى هي تحتاط لردة الفعل الإيرانية؟ اليوم الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوسيع المواجهة وفي أماكن لا يتوقعونها كما يقول الحرس الثوري. هنا ما هي حسابات الجيش الأمريكي والبنتاغون في التعامل مع سيناريوهات جديدة وأماكن غير متوقعة كما يقول الإيرانيون؟
0: حسنا، من الواضح ليس جليا ما يقصده الحرس الثوري الإيراني. قد يعني ذلك تنفيذ هجمة إرهابية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين على سبيل المثال، وضرب أيضا أهداف مدنية في الخارج، ولكن يمكن أيضا أن يشمل ذلك متابعة لما تقوم به القوات الحرس الثوري من خلال تنفيذ ضربات ضد المنشآت الأمريكية في الدول التي تستضيفها، وهناك حوالي 9 دول لديها هذه المنشآت الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني لا يزال يقاتل أثناء سريان وقف إطلاق النار الهش للغاية في واقع الحال. فباستثناء ما قام به الحرس الثوري حتى الآن وكما أسلفت، فإن الأمر قد يشمل تنفيذ هجمة جديدة ضد المصالح الأمريكية في الخارج، مثل البعثات الدبلوماسية واستخدام شبكة الوكلاء الإيرانية، أو ربما أن يكون هناك أعضاء من حرس الثوري أنفسهم يقومون بتنفيذ ذلك، حيث لدى الحرس إدارة تركز على تنفيذ العمليات الإرهابية. وربما قد يكون هناك هجمات ضد البنية التحتية في الخليج، وكذلك محطات التحلية، وهي طبعا مهمة للغاية.
1: الرئيس الأمريكي يتحدث عن أيام محدودة وبضعة أيام كما قال لاتخاذ قرار ربما يكون عسكريا، لكن هل يملك الآن أي مبرر لأي تأجيل قادم إذا ما حدث ذلك؟
0: يصعب تحديد ذلك. أقول فقط أنه يبحث، أو هذا تخمين، مجرد تخمين، ويبدو أن هذه الحرب لا تحظى بالكثير من الشعبية لدى الرأي العام الأمريكي، وبالتالي فإن الرئيس يبحث عن مخرج من هذه الحرب، هو يبحث عن مؤشرات تفاؤل. بالتأكيد من يعلم، هو لا يبدو أن إيران مستعدة لتقديم هذه المؤشرات، وبالتأكيد باكستان تسعى للتوسط في هذه المفاوضات لإحراز تقدم، لكن الأساس غير معروف ولا نعلم ما سيحدث في المستقبل. المؤشرات حتى الآن ليست جيدة، ومباحثات وقف إطلاق النار يبدو أنها تحقق أي تقدم ملموس على الإطلاق.
1: نائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أندرو ملبورن، شكرا جزيلا لك.

أعربت الإمارات عن استنكارها ورفضها للهجمات المنطلقة من العراق. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن على حكومة العراق منع الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها عاجلا، ودعت الإمارات حكومة العراق إلى التعامل مع التهديدات بشكل عاجل وفوري. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران إنها غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت باكتشاف ما لا يقل عن 10 ألغام في هرمز. فوتران أكدت في تصريحات صحفية أن بلادها تستعد لاحتمالية إزالة الألغام في مضيق هرمز رغم عدم يقينها من وجودها على حد تعبيرها. يذكر أنه تم إرسال سفن إزالة الألغام إلى المنطقة

كجزء من مهمة محتملة بقيادة فرنسية بريطانية في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض إحدى الناقلات ضمن الحصار المفروض على إيران، مؤكدة أن قواتها أجبرت 89 سفينة على تغيير مسارها حتى الآن.

ومع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، فقد وثقت مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية تسربا نفطيا في إيران امتد لجزيرة شدور غير المأهولة.

0: انضم الينا الصحفي المختص في الشان الايراني في شبكه العربيه موسى الشريفي. سيد موسى اهلا وسهلا بك معنا. يعني وزير الداخليه الباكستاني يعود مره اخرى خلال اقل من اسبوع الى باكستان الى ايران عفوا، ويتم الحديث عن حاله من عدم الثقه بين البلدين. هل طهران ايضا تشعر بعدم الثقه تجاه الوسيط الباكستاني في هذا التوقيت؟
1: ايران لا تثق باي وسيط لانها تعرف شروطها غير مقنعه. حتى الوسيط عندما ياتي لايران يفاجأ بشروط ذا سقف عالي غير ممكن أن تطبق على واقع الأرض وغير ممكن أن تترجم. الشروط الإيرانية لم تتغير، وكل هذه الوساطة الباكستانية والجهود الباكستانية التي أدت إلى وقف إطلاق النار ووقف الدمار من إيران، لكن في المقابل إيران لم تعطي أي تنازلات، أي تخفيف في لهجتها التصعيدية فيما يخص مضيق هرمز، فيما يخص الملف النووي. هي لم تتنازل، لذلك هي تريد من باكستان أن يضغط على الجانب الأمريكي للتنازل وليس العكس. لذلك هناك نوع من عدم الثقة في باكستان. الأمريكان أيضا عندما ذكروا قبل أيام في تصريحات لبعض الوسائل الأمريكية سربتها من مسؤولين أمريكيين، قالوا إن باكستان لم تنقل إلينا ما يدور في الأروقة الإيرانية عند مفاوضاتها أو عند التكلم مع الإيرانيين، بل هم ينقلون صورة إيجابية محاولة للتوصل إلى اتفاق. يعني لم ينقلوا ما يقوله الإيرانيين، الباكستانيين ينقلون لنا شيئا ومن ثم نرى الإيرانيون يظهرون بتصريحات قريبة وعجيبة وتصعيدية. لذلك باكستان تحاول بكل جهد أن
0: تنقذ الوضع،
1: وهي لأن هي التي قامت بوقف إطلاق النار، وهذا فضل كبير لباكستان. ومن جانب آخر هي تشعر بأنها مدعومة من كل الجهات، من الدول العربية، من الولايات المتحدة، من الصين، لذا هي الوسيط المرشح والناجح في هذه في حل هذه الأزمة. لكن التعنت الإيراني يعني أصبح عقبة كبيرة أمام الجهود الباكستانية.
0: الحرس الثوري اليوم توعد بتوسيع المواجهة وفي أماكن لا يتوقعها الأعداء كما يقول. كيف يمكن فهم ما يقصده بتوسيع المواجهة؟ يعني إذا ما حدثت أي ضربة الآن موجهة لإيران،
1: يعني هذه التصريحات صراحة هي تأتي في سياق الحرب النفسية. إيران لا تمتلك شيء أكثر مما يعني فعلته. هي ضربت الدول العربية بصواريخ باليستية، يعني أقوى صواريخها وجهتها للدول العربية من حيث العدة والعدد، أكثر صواريخها وجهت للدول العربية مما وجهت لإسرائيل. استهدفت العرب بطائرات يعني من دون طيب.

0: الطيار، ولحد الآن أذرعها يعني توجه طائراتها للمملكة العربية السعودية من العراق ولدول أخرى، للكويت أيضا، كانت من العراق للإمارات. الإمارات الآن أعلنت أن ضربة التي وجهت إلى مفاعلها
1: أو كانت من العراق،
0: كانت من العراق. لذلك هي تصعد عبر أذرعها وتصعد في خطابها، وهذا في سياق الحرب الأهلية عندما يقولون نفاجئ العالم بأشياء جديدة، نوسع رقعة الحرب. أين يوسعونها؟ هم ضربوا كل الأماكن في المنطقة. لذلك عندما يقولون نوسعها، ربما البعض يعتقد أنهم بإمكانهم يضربون في أمريكا أو في الحدود الأمريكية، وهذا عند لو حدث هذا إيران تقع في تهمة أكبر مما هي متهمة به الآن بزعزعة المنطقة، إنها سوف تتهم بأنها راعية للإرهاب أكثر مما متهمة حاليا.
1: شكرا لك موسى الشريفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية.
0: شكرا لكم.
1: في تصريحات خاصة للعربية، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل كانت بشراكة كاملة بحسب الدستور بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلم. أكد مرقص أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على اطلاع لحظة بلحظة طيلة يومي المفاوضات. وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن بلاده تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحصيل حقوقها السيادية، مشيرا إلى أن الأساس عند الرئيس عون هو تثبيت وقف إطلاق النار لإنجاح المسار التفاوضي. وإلى سوريا، حيث تتواصل في القصر العدلي في دمشق محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا. يصف نجيب بأنه أحد أبرز رموز نظام بشار الأسد، وبعيدا عن أعين الصحافة رفع القاضي الجلسة إلى 19 من يونيو المقبل لإتاحة المجال أمام النيابة العامة والدفاع لتقديم المطالبات والادعاءات والشهود.
2: في دمشق تتواصل محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي الأسبق في درعا وابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في جلسة تعد أبعد من مجرد إجراء قضائي، كيف لا وهو الذي يعيد إلى الواجهة ملفا شديد الحساسية يرتبط بذاكرة السوريين وثورتهم عام 2011. الجلسة الثالثة التي عقدت شهدت حضور منظمات حقوقية ودولية في دلالة على الاهتمام المتزايد بمسار المحاكمة وما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية تتعلق بمحاسبة رموز النظام السابق ضمن مسار ينظر إليه باعتباره حقيقيا للعدالة في سوريا.
3: الجلسة تركزت على التعقيبات على استجواب عاطف نجيب ومواجهته بملخص عن إفادات الشهود والمدعين. طبعا عاطف نجيب كذلك أنكر كالعادة يعني الجرائم المنصوبة إليه. أجلت الجلسة إلى فترة قادمة للمطالبة والدفاع ومواجهته بالشهود.
2: في المقابل غابت وسائل الإعلام عن قاعة المحكمة بعد اعتماد إجراءات خاصة مرتبطة ببرنامج حماية الشهود تزامنا مع الاستماع إلى إفادات عدد من المدلين بشهاداتهم حول حملات الاعتقال والانتهاكات التي شهدتها محافظة درعا قبل 14 عاما.
4: تجري هذه المحاكمة وفق الإجراءات القانونية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائي السوري المعمول به ووفق مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
2: ويأتي هذا المسار القضائي وسط حديث يتصاعد فيه حول ملف العدالة الانتقالية التي تعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في المرحلة الراهنة، في ظل مطالبات حقوقية وشعبية بفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب كشف مصير المفقودين والمعتقلين وضمان حقوق الضحايا. محمد هارون، العربية، دمشق.
1: نشاطنا مستمر فيها بعد الفاصل. الدفاع الروسي تعلن تزويد منصات إطلاق الصواريخ برؤوس نووية في إطار مناورة للأسلحة النووية.

0: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. يعد مركز الرصد والتحكم في وزارة الحج والعمرة أحد المراكز الرئيسية لمتابعة حركة الحجاج وسير الخدمات في مختلف المواقع عبر شاشات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة تدعم التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. أجاز عن ماصي.

0: قلب مكة المكرمة، منظومة رقمية متقدمة تتابع حركة مئات الآلاف من الحجاج لحظة بلحظة عبر شاشات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة ضمن مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج والعمرة، الذي يشكل غرفة عمليات متكاملة لإدارة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الميداني. يعد مركز الرصد والتحكم في وزارة الحج والعمرة أحد العناصر الرئيسية خلال الموسم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إجراءات تشغيلية موحدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لتقديم الخدمات.
1: اليوم الحمد لله نعمل من خلال منظومة تشغيلية موحدة تعتمد على لوحات بيانات تفاعلية ومؤشرات أداة تشغيلية متقدمة تمكن الفرق المختصة من متابعة سير الخدمات في مختلف مواقع الخدمة ورصد أي ملاحظات تشغيلية والتعامل معها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
0: يعتمد المركز على قراءة الحالة التشغيلية بشكل مستمر مع تحليل البيانات الواردة من مواقع الخدمة، بما يتيح سرعة الاستجابة ورفع كفاءة المعالجة مع المتغيرات والتحديات الميدانية قبل تأثيرها على رحلة الحج.
1: المركز اليوم يعمل بالتكامل مع 42 جهة وشريك تشغيلي من خلال تبادل البيانات بشكل مستمر لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، إضافة إلى متابعة أكثر من 95 مؤشر أداة تشغيلي تغطي مختلف الجوانب التشغيلية والخدمات خلال الموسم.
0: لا يقتصر دور المركز على المتابعة فقط، بل يعمل كغرفة عمليات تشغيلية تدعم التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج، بما يضمن تحسين تجربة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من مكة المكرمة جزاعاً ما

0: الفرنسي العربية.
1: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية خفض عدد ألويتها المنتشرة في أوروبا إلى 3 ألويات فقط بدلا من 4. أوضح البنتاغون في بيان أن الانتشار العسكري في أوروبا سيعود إلى مستويات عام 2021. وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على أوروبا لكي تتحمل مسؤوليتها أكبر في الدفاع عن أراضيها. هذا ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى السويد هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. ووفق الخارجية الأمريكية فإن روبيو سيجدد مطالب واشنطن برغبتها في زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف وتقاسم الأعباء، كما سيناقش الاجتماع تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وأمن المنطقة في القطب الشمالي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن نشر 4,000 جندي في بولندا، ولكن ذلك تأجل ولم يلغى كما قال، وشدد في إحاطة البيت الأبيض على ضرورة تعزيز وقوف أوروبا على قدميها والاعتماد على نفسها.
2: We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. Now, I think you said 4,000 troops. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. But here's the fundamental problem. Poland is capable of defending itself with a lot of support from the United States. We're not talking about pulling every single American troop out of Europe. We're talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don't think that's bad for Europe. That's encouraging Europe to take more ownership. The United States cannot be the policeman of the world.
1: تتصاعد حدة حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 273 مسيرة أوكرانية في أجوان عدة في عدة مدن وصولا إلى موسكو. في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا خلال الليل في عدة مدن أوكرانية. توصلت أوروبا إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الجانبين في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر التجاري المتصاعد. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يشمل آليتين لتنفيذ تخفيضات جمركية متبادلة، كما وافقت الدول الأوروبية على إلغاء الرسوم المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستعمل مع واشنطن على خفض متبادل للرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لكل جانب. أوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا مبدئيا وتحت إشراف مجلس تجاري أنشئ حديثا على مناقشة إطار عمل لخفض الرسوم على منتجات ذات حجم مماثل. أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الخبراء ستناقش ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وللدفع بهذا الإجراء الطبي أعلن مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية جان كاسيبا بأن العمل جار لتطوير 3 لقاحات لمواجهة تفشي الفيروس والحد من انتشاره.
3: لدينا حاليا 3 لقاحات قيد العمل، آمل أن تكونوا قد سمعتم بذلك. لدينا 3 لقاحات قيد التطوير حاليا، وقد نظمت اجتماعا في 16 من الشهر، وسأناقش الأمر مع فرانسوا موينبي لأنه سيكون جزءا من هذه المجموعة. اللقاح الأول كما ذكرنا هو لقاح إيرفيبو التابع لشركة ميرك، وهو اللقاح الذي نركز عليه بشكل أكبر مع وجود بعض الخصائص التي ما زلنا ندرسها. أما اللقاح الثاني فهو لقاح تشاد أوكس من المملكة المتحدة، واللقاح الثالث يعرف باسم VSV-BDB-V وهو قادم من تكساس. هذه هي اللقاحات 3 التي نعمل عليها حاليا.
1: في الختام هذا تذكير بالعناوين. بيان صيني روسي يدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. وزير الداخلية الباكستاني يعود لطهران، ومصدر دبلوماسي كبير يكشف للعربية عن حالة من عدم الثقة تخيم على التنسيق بين إيران وإسلام أباد. ترامب يحدث

يحذر من ضربة جديدة لإيران ويؤكد سننهي الحرب في أسرع وقت ممكن. وترامب ونتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا بالأمس وصف بأنه مطول وحاسم. ناتو يقلل من حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا ويعلن أن العدد لن يتجاوز 5000 جندي. إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: الوقت يؤثر
12: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
13: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
14: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم

0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

توقيت الرياض 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية إف إم، معكم هناء عوني. أعلام إيراني يفيد بوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران مجددا. مصدر دبلوماسي كبير يؤكد للعربية أن التعاون المكثف بين إيران وباكستان توقف خلال الأسبوعين الماضيين. ترامب يتعهد بإنهاء حرب إيران بأسرع وقت ممكن وبأنها لن تمتلك سلاحا نوويا. الخارجية الإماراتية تحث حكومة العراق على التعامل مع التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول. أعلام إسرائيلي يؤكد أن ترامب ونتنياهو أجريا أمس اتصالا هاتفيا وصف بأنه مطول وحاسم. وزيرة الدفاع الفرنسية تقول إنه لا تأكيدات من وجود ألغام في مضيق هرمز. اتفاق صيني روسي على ضرورة وقف حرب إيران وتأكيد على تعزيز التعاون العسكري بين بكين وموسكو. بيان صيني روسي يعرب عن القلق من عسكرة واشنطن وحلفائها للقطب الشمالي. رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد تهديدات روسيا ضد دول البلطيق وتصفها بغير المقبولة. الناتو يؤكد أنه يراقب تدريبات القوات النووية الروسية، وروسيا تزود منصات إطلاق صواريخ برؤوس نووية. أعلام أردني يفيد بسقوط حطام مسيرة على منازل في جرش دون أضرار. وزير الإعلام اللبناني يؤكد للعربية أن التفاوض مع إسرائيل يتم بتنسيق دستوري بين عون وسلام. اعتماد قانون حل الكنيسة الإسرائيلي في القراءة التمهيدية الأولى. الصحة العالمية تقلل من خطر تفشي فيروس إيبولا وتؤكد أنه منخفض عالميا وتفيد بارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139 وفاة. بروكسل تمضي قدما في تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. بوتين يعلن أن روسيا تواصل تزويد الصين بالطاقة ويقول إن التعاون التجاري بين الصين وروسيا يتم عبر العملات الوطنية. تراجعات في أسواق النفط بنحو 3%، وأسعار الذهب تعكس اتجاهها صعودا وسط ترقب إشارات إيجابية بشأن أمريكا وإيران. الهند تدرس إرسال سفن تجارية إلى الخليج للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. سامسونج تواجه إضرابا يضم أكثر من 47 ألف عامل بعد فشل المفاوضات. وفي أخبار الرياضة، أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورموث. وفي الجولة 34 من دوري روشن السعودي، الخليج في مواجهة الأهلي والنجمة أمام الشباب. الأمير ويليام يسافر إلى تركيا لتشجيع أستون فيلا في نهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورغ الألماني. ومن أخبار الحج، وزير الحج السعودي يؤكد أن المملكة نموذج عالمي متقدم في إدارة الحشود. 66 مركز خدمات و20 جسر مشاة لدعم الحجاج في المشاعر المقدسة. تقليص أوقات الانتظار بين الأذان والإقامة في مساجد مكة والمشاعر أثناء موسم الحج. خطبة يوم عرفة تصل إلى العالم ب35 لغة عبر المنصات الرقمية. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
4: لأن القادسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب مع فيصل الجفن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع أخوكم الصغير فيصل الجفن على إذاعتكم الكبيرة العربية FM. شركائي في حلقة اليوم عبد الله حنيان من الرياض وعماد الصايغ من الرياض، لكنهم في بيتهم كما تعرفون أنه عملية والرجل مرحلة استشفاء، نسأل الله الشفاء له العاجل وعلاج طبيعي وكذا. عبد الله حياك الله.
2: يا هلا وسهلا، سعيد بالتواجد والف سلامه على حبيبنا عماد.
1: اصابه ملاعب، تدري انه مسوي عمليه
2: يعني. الا بس نجددها واصابات الملاعب امتدت للصحفيين.
1: باركت له في النجاح العمليه.
2: طبعا
1: يستاهل
2: عماد، اخو عزيز وغالي.
1: حياك الله. الصوت الصوت يا الحبيب، افتح الصوت يا عماد.
3: تحياتي لكم محمد،
1: حياك الله،
3: للسادة المستمعين والمشاهدين الكرام، ولأبو حنان من أول الناس اللي تحمدوا بالسلامة، حبيب وصديق عزيز ولا تهون أبو محمد، والزملاء جميعهم في العربية، طاقم العربية كان من أول من نتحمد بالسلامة وهنا بالسلامة الحمد لله، وإن شاء الله العودة قريبة جدا
1: إن شاء الله، ما تشوف شر، ترجع بالسلامة إن شاء الله. طبعا إحنا عندنا تغطية الكأس العالم، عندنا تغطية خاصة إن شاء الله بكرة، راح تكون آخر حلقة لبرنامج ملاعب مع ختام الدوري، آخر حلقة إلى ما قبل العيد، وبعد العيد إن شاء الله قبل كأس العالم سوف نعود، وراح يكون البرنامج ملاعب من كأس العالم، ونعدكم إن شاء الله بعمل يعني إن شاء الله نتمنى أن ينال على إعجابكم بمشيئة الله تعالى. عندنا حبيبنا عبد الله حنيان راح يكون موجود في أمريكا، وزميلنا الأستاذ حسن الطرزي راح يكون أيضا في أمريكا، وراح تكون كل البرامج الرياضية لتغطية كأس العالم بتغطية موسعة، سواء كان ملاعب مان تو مان السادة العربية كلها راح تكون متواجدة معكم بمشيئة الله تعالى. نبدأ في أخبارنا. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وعبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي سيحضران في ملعب الأول بارك لتتويج النصر باللقب الدوري السعودي في حال حقق النصر الفوز، فيما بدر القاضي نائب القاضي كتابته ولكنه القاضي نطقا نائب وزير الرياضة، وعمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين سيكونان في ملعب مدينة المجمع الرياضية تحسبا لتتويج الهلال باللقب في حال تعادل النصر أمام ضمك وفوزه أمام الفيحاء. عبد الله حنيان، من اللي بيتوج، القاضي ولا الوزير؟
2: حسب معطيات المباراة.
1: ندري توقعا
2: النصر عاد التنافس على الصدارة بنفسه، يعني كان النصر مقدم موسم تاريخي.
1: النصر هو اللي متقدم، اللي عاد الهلال.
2: النصر لا، في تعثرات النصر الأخيرة ما كانت متوقعة صراحة بالنظر للجودة الفنية في الفريق مع السيد خسوس. ما فيه أي متابع منصف للنصر هذا الموسم إلا يشيد بالنصر فنيا من أفضل مواسم النصر الفنية، فأعتقد أنه هو اللي أعاد المنافسين للمنافسة بنفسه. فحتى مباراة ضمك إلى الرمق الأخير عدم حضور النصر يعني إعادة الأمل للمنافسة.
1: طيب ما نبي إحنا الإجابات الدبلوماسية، من الأقرب؟
2: النصر بطبيعة الحال، لأنه يلعب يعني
1: الفرص ما زالت موجودة
2: لكن لو فوز الهلال الحالي يكفي. أقول لك أنه الهلال أقرب، لكن
1: بس لا تنسى النصر جت ضربتين في أسبوع تعطيك إيحاء أنه ممكن يخسر كل شيء.
2: هي بس هي
1: جت خسارتها من الهلال وعدم التتويج وخسرت الكاس،
2: هي الجانب اللي فيها أمل للهلال فيه أنه النصر ما يكون بجودته الفني، ما يكون في حضوره الفني فقط، يعني حضور الذهني والفني أنه يتعثر. لكن الوضع الطبيعي أن النصر يفوز على ضمك، هذا وضع طبيعي، وأي شخص يعني تشوف الفارق الفنية بين الفريقين، تشوف الحضور، تشوف الرغبة عند النصر وعلى أرضه وبين جماهيره، ودعم كبير يتلقاه النصر هذا الموسم من جماهيره ومن رجالاته بالحضور والمؤازرة. النصروين مشحونين.
1: ما نفع بمباراة ال
2: شوف هي تتعامل مع
1: ولا نفعت بمباراة الهلال.
2: أعتقد إنه تحضير الفريق ذهنيا ما كان ممتاز مناسب، وابتدت مباراة الأهلي ذكرناها سابقا إنه النصر ما تعامل مع المنافسة في الدوري كما يجب التحضير الذهني، لكن فنيا النصر كان مميز.

0: وعلى بطولة دوري طويلة المدى تكلم عن مبارياته المتتالية كان النصر يفوز بنتائج كبيرة، كان مقنع فنيا، لكن التحضير الذهني يعتمد على
1: بس النصراويين يقول دائما النصر كده يقدم كرة زين، بس إذا حمي الوطيس يتغير خوينا،
0: يتغير، لأن التحضير الذهني هو مهم. في أندية تعتمد الهدوء وتعتمد على جوانب أخرى، التحضير الذهني أحيانا يقلب ضغط الجماهير وحضور الجماهير ضدك لما يكون تحضيرك سلبي ويكون فيه شحن ويكون فيه تفاصيل تطلع الفريق من جودة الفنية. تكلم يحتاجها فريق أصغر، فريق أقل إمكانيات فنية، أنه ممكن تحفيز ومبالغة في التحفيز، لكن فريق جودة الفنية عالية بالظروف الطبيعية يفوز.
1: طبعا على الجانب الآخر الطبيعية. لو فاز الهلال في الدوري، ظروف المباراة، ونعرف كرة قدم وظروف كرة القدم، يعني ممكن ضمك يفوز والهلال يفوز على الفيحة ويكون هو بطل الدوري، هل يستحق الهلال الدوري هذا الموسم؟
0: شوف، تحقيق البطولة وتحقيق الفوز ما تقدر تجي تقول فريق ما استحق إلا أخذها
1: على مدى
0: إلا إذا أخذ
1: على مدى الموسم
0: بقولك إلا إذا أخذها بطريقة غير مشروعة، هنا تقول أنت ما يستحق. لكن استحقاق بدوري نقطي بهذا الكم الكبير، هلال مقنع مو مقنع، لكن استحقاق لا، الاستحقاق يدخل في موضوع أنه أخذ شيء مبلح، لكن موضوع أنه
1: لا كمجهود عملي فني إداري لاعبين مدرب، هل قدموا مهر هذه البطولة؟
0: لا، كان مفروض أنه أخذ أكثر، الهلال يقنع أكثر، لكن تحقيق البطولة تعثر منافسينه زي ما تعثرت أنت، تعثروا منافسينك، إذن أنت موضوع الاستحقاق لا يمس. لا ليش؟ لأنه أنا أشوفه من زاويتي أنه فريق مو مقنع حقق الدوري بناء على نقاط، ما أخذ شيء غير مشروع، لكن موضوع أن الهلال عنده أفضل وكان مفروض أنه يظهر موسم أفضل، هذا مؤكد. الهلال يفوز ومتصدر، ما حد قال لا يستحق، ما نقول لا يستحق، نقول الفريق غير مقنع فنيا، الفريق عنده قصور.
1: هو لما تقول أنه أسوأ نسخة، واسمحها دائما تتكرر، أنه هذا الموسم الهلال قاعد يقدم نسخة سيئة، فشيء طبيعي يكون في توازن لما يكون عمل سيء أنه ما يستحق البطولة.
0: أنا شوف بالعكس، قدر الأندية الكبيرة أنه أحيانا بشخصية الفريق نفسه يكون موجود في المنافسات المباراة الكبيرة، وأنه يعود في أي لحظة، وأنه قدر النادي الكبير، لكن الاستحقاق أنا أحط عليه
1: يعني يصير فيه نقاش.
0: صحيح.
1: طيب عماد، من اللي بيسلم البطولة، الوزير ولا نائب الوزير؟
2: وزير الرياضة راح يتوج النصر بكأس الدوري إلا إذا حدثت مفاجأة من ضمك وقدر أنه يهزم النصر. في المقابل حظوظ الفيحة لتعطيل الهلال أكبر اعتقادي من حظوظ ضمك في تعطيل النصر، خاصة أبو محمد إذا ما نظرنا أنه ضمك راح يلعب مباراة وعينه على مباراة الرياض وعقله مع مباراة الرياض واحتمالية الهبوط، فضغط عليه كبير، على عكس الفيح اللي راح يدخل مباراة مرتاح، لذلك ما في أي شيء يخسر بدون ضغوطات، بيقدم مستوى فني، المتوقع أنه يقدم مستوى فني جيد فنيا، الفيح جيد جدا، لذلك في اعتقادي أنه سمو وزير الرياضة الأجهز والمفترض أنه هو بيتوج إلا إذا حدثت مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لي على الأقل. فالتتويج راح يذهب إلى الأستاذ بدر القاضي على الجانب الآخر، ويكون التتويج على أرض الفيحة. لكن أعتقد أنه النصر استفاد كثير من، والمفترض أنه استفاد كثير من دروس مباراة الهلال ومباراة الفريق الياباني، واليوم يكون جاهز لإنهاء المباراة من بدايتها. النصر لابد يركز على نقطة عدم إضاعة الفرص، واللي كان فارق كثير معه في مباراة الهلال ومباراة جامبا وساكا، كان يضيع كثير من الفرص المحققة اللي أمام المرمى، يصل لكنه لا يسجل، يهدر كثير من الفرص. على الجانب الآخر دفاع النصر متماسك وجيد، يستقبل هدف، يهتز كثير، لكنه يبقى الفريق يهاجم بشكل كبير، اللهم نقطة تسجيل الأهداف فقط.
1: نذكر بس بالفرص، ترتيب على النحو التالي: النصر أولا ب83، وبعدها الهلال ب81، الأهلي ب78، القادسية 74، طبعا كل هذه الأربعة أندية أو الثلاثة، النصر والهلال والأهلي، هذول يضمنوا المشاركة في دوري أبطال النخبة الموسم القادم، والقادسية بيدخل في تصفيات البطولة النخبة، والاتحاد والتعاون بقي لهم بكرة يحدد من الخامس واللي يدخل في التصفيات، السادس طبعا راح يشارك في آسيا 2، وبعدهم أعتقد أنه الاتفاق ضمن الخليجية، هو السابع تقريبا، خلاص الاتفاق ضمن الخليجية.

0: وبعد ان يوم الحزم والفيحة
1: تبعوا الثامن
0: خرج.
1: ابو محمد،
0: عفوا.
1: تابعوا الثامن حسب ما ظهر انه النظام الجديد لبطولة الخليج انه راح يكون فريقين سعوديين.
0: اللي انا عارف انهم سبعة،
1: اي
0: ستة،
1: بس انا
0: خمسة نخبة، واحد آسيا وواحد خليجية.
1: اي ظهرت انباء الفترة الأخيرة انه الخليجية راح يكون فيها فريقين سعوديين
0: عاد انت
1: اذا
0: ابخص،
1: ما
0: انت
1: اذا
0: يعني متابع البطولة الخليجية، ما ادري والله.
1: اي بس ما اعلن بشكل رسمي الى الان، ما اعلن بشكل رسمي، لكنه المتوقع انه يكون في
0: احنا
1: فريقين
0: نتعامل
1: سعوديين
0: مع
1: يشاركون في
0: الرسمي
1: البطوله
0: احنا.
1: الخليجيه باذن الله.
2: ترى يحارشك ابو محمد، يبي منك اجابه
1: اي
2: صدمنا.
1: ملاحظ، انا ملاحظ بس اني في العشر فضيله ما ودي قاعد اجادل.
0: طيب بالنسبه للهبوط، النجمه هبط والخدود هبط. الرياض وضمك بكره يتحدد من الهابط الثالث. الرياض يملك 27 نقطه، ضمك 29 نقطه. طيب ضمك بيلعب مع مين؟ مع النصر، والرياض بيلعب مع الخدود. فرصة الرياض أفضل من النصر، وإن كانت كرة القدم عادة ما يعني ما نعطي جزم بأنه من يفوز. اليوم راح تلعب مباراتان من الجولة الأخيرة 34، النجمة بيستضيف الشباب والخليج بيستضيف الأهلي. كلها ما لها أي تأثير من ناحية المراكز، يعني هذه مباريات اليوم. غدا كل المباريات السبع، شلون سبع؟ هي سبع صح، سبع واثنين تسع. السبع بيلعبين بوقت واحد الساعة 9 مساء. الاتحاد بيستضيف القادسية، مباراة مهمة على مستوى تحديد المركز الخامس بالنسبة للاتحاد، يكون خامس يكون التعاون خامس، يعني هو التعاون يلعبون على هذا المركز. اليوم والاتفاق ما لها أي تأثير بالمراكز. الفيحة والهلال لها كل التأثير بحسم الصدارة. الرياض والأخدود لها تأثير في موضوع الهابط. النصر والضمك لها التأثير في موضوع حسم الدوري. الخلود والفتح ما لها أي تأثير. الحزم والتعاون لها تأثير بالنسبة للتعاون المركز الخامس اللي ينافس الاتحاد عليه. الاتحاد القادسية، الحزم، التعاون، من الأقرب عبد الله لحسم هذا المركز؟
2: والاتحاد أقرب صراحة في في في حضور فني
0: الاتحاد مع
2: جيد.
0: القادسية. أنت
2: تكلم
0: بعيد عليك، الاتحاد بيلعب مع القادسية والحزم مع التعاون.
2: لا تعاون طبعا،
0: أي
2: تعاون
0: أي ما كنت
2: المباراة.
0: معنا، أنت كنت يمكن
2: لا لا
0: تتابع،
2: لا لا
0: كنت ترسل أخبار
2: ما
0: شيء.
2: ركزت. لا بالعكس، اسأل أحمد عن التفاصيل.
0: التعاون أقرب.
2: أكيد، لكن يظل الاتحاد فرصته بيده طالما انه
0: أي بس
2: الموضوع
0: فريق منافسة
2: موضوع
0: قوي.
2: في مشاركه الموسم القادم المفروض انها اولويه. وكان صحيح ان الاتحاد ضاعها في وقت مضى، يعني كان المفروض في مباريات اسهل كان المفروض الاتحاد يحقق منها نقاط كامله، لانه مهما كان سوء الموسم هذا يجب ان تدخل الموسم القادم في ظل التكلم عن الاتحاد كنادي قيمه وجماهيريه، انه تدخل الموسم القادم بكل الخيارات. يعني كون الاتحاد الموسم القادم لا يلعب البطولة الآسيوية الكبرى أكيد يقلل من حضوره، يكون موسمه مشلول، يعني منافسة في زاوية واحدة فقط، فما يليق بنادي يمتلك هذه الإمكانيات
0: آسيا
2: قبل
0: 2
2: كل
0: بالنسبة
2: شيء.
0: لهم من مقنعة ولا يبونها.
2: أكيد
0: هو الآن جاهز، يا آسيا 2 يا تصفية النخبة، فهم ما يبغون آسيا
2: 2. النصر أعطاها حجم أكبر من حجمها بإرادة النصر، يعني بداية ما كان النصر مقتنع، لكن مع تقدم الأدوار والوصول للنهائي كان النصر بهالة إعلامية وجماهيرية كبيرة ضخمت البطولة وأعطيت أكبر من حجمها، لدرجة أنه الخسارة منها تضرر منها الفريق. لو جيت النصراوي من النصراويين كانوا معارضين في بدايه الموسم من على مشاركه النصر في اسيا 2، وقلت الفريق خسر من النهائي ما راح يكون اثره زي الاثر اللي صار، حشد جماهيري واعلامي واهتمام وتركيز وتصريح المدرب، حتى تغيرت اللهجه في المؤتمرات الصحفيه. التشكيل النصراوي نفسه تغير، كان في البدايه ما كان النصر يلعب كامل قوته. اتوقع الاتحاد يدخل بي بي بي في حال مشاركته في آسيتي، ويدخل بثقله في ظل أنه البوادر تقول أن الاتحاد ما راح ينافس الموسم المقبل. صراحة أنا كوجهة نظر أن الفريق محتاج الكثير من العمل للعودة للمنافسة في بطولة دوري كبرى في ظل التنافس الكبير والأندية اللي عملها تراكمية كالقادسية كنموذج، إضافة إلى
0: الاتحاد عودنا ترى سنة وسنة عودنا، يعني لو الآن فترة سنة يبدع وسنة يخطئ.
2: شوف
0: سنة يبدع
2: يحتاج
0: وسنة
2: إلى ظروف كثيرة تخدمه، من ضمنها المنافسين صراحة. شكل الاتحاد الفني

0: بعيد عن المنافسة عن بطولة الدوري على الأقل في الموسم المقبل. الاتحاد يبنى تحدث مفاجآت، يبنى بشكل مختلف تحدث مفاجآت. الاتحاد قادر لأنه يمتلك
1: قياسا بما عمل هذا الموسم،
0: قياسا بما عمل، وتكلم امتداد العمل غالبا العمل السلبي الهدم فيه أسهل من أنك تبني. يعني
1: لما تهدم كان بطل دوري وكاس
0: صحيح،
1: ومع ذلك السنة دي لا يشبه العام، فهذا هذه هوية اتحادية عجيبة يعني.
0: لا هو شوف انه موضوع انه الفريق يبنى ويهدم، قلت لك الهدم سهل يعني تهدم تكلم بأسرع وقت، لكن البناء أصعب. يعني تكلم عن الاتحاد اللي حقق البطولة السنة اللي قبلها كان فيه إمكانية تحسن وكان فيه فرص تحسن. طيب. أكثر
1: عماد، التعاون ولا الاتحاد؟ التعاون مع الحزم ولا الاتحاد مع القادسية؟
2: أبو محمد، الرغبات جاي عكس التوقعات. الرغبات التعاونية بالتأكيد المشاركة في آسيا 2 حكم أنه لك أمال أنك تحققها، وآسيا الدوري النخبة صعبة جدا على التعاون، وأعتقد أنه كثير من التعاونين يرغبون في آسيا 2 أكثر من مشاركة في النخبة. في المقابل الاتحاد يرغب في
1: هذا استنتاج ولا قراءة؟
2: استنتاج، لا قراءة طبعا.
1: الشارع شايف تعاونيين يقولون آسيا أفضل،
2: تعاونيين كثير
1: لأنهم شاركوا فيها العام ووصلوا إلى الدور الأربعة.
2: بالضبط، فهو مؤهلنا يحقق البطولة.
1: آسف، هو دور الأربعة ولا النهائي؟ لعبوا النهائي صح؟ هو دور الأربعة.
2: دور الأربعة. على على النقيض الاتحاد زي ما تفضلت أبو محمد لن ترضي مشاركة آسيا 2 ويطمح في النخبة، لكن مواجهته مع القادسية صعبة، وصعبة جدا على الاتحاد، خاصة القادسية مرتاح بشكل كبير ولا عنده أي ضغط، راح يدخل المباراة بدون ضغوطات، وشفناها في مباراة النصر كيف قدم أداء كبير. المباراة لن تؤثر في ترتيب القادسية بشكل نهائي. وعلى النقيض الاتحاد يعاني، شفناه في مباراة الشباب قدم مستوى ضعيف جدا لا يليق بالاتحاد ولا يليق بالدعم الكبير اللي يتلقاه نادي الاتحاد. التعاون فرص انه يكسب الحزم فرص كبيره جدا.
1: يعني فوز الشباب موجود بالشباب ردان في الاتحاد، افهم منك كذا انا؟
2: لا لا،
1: سؤال محرج محمد،
2: بالعكس كان الشباب جيد، لكن الاتحاد كان،
1: انت تقول ما قدم شيء بالمباراه.
2: ما قدم ابو محمد، ما قدم
1: يعني فوز الشباب بسبب انه مستوى الاتحاد مو بزين،
2: بسبب مستوى الاتحاد وبسبب جودا في الشباب ما شفناه في الموسم كله.
1: أيه.
2: شفنا الشباب يقدم كورة ما شفناها في الموسم كامل.
1: استاهل.
2: لا تحاول محمد استاهل. في العشر المبارك هذه مرة ثانية توقعني، لكن بالفعل أداء الاتحاد في آخر المباريات أداء ضعيف، ولا يعطي أي إيحاء أنه راح يكسب مباراة القادسية. القادسية من أقوى فرق الدوري ومن
1: صحيح.
2: الفرق اللي اليوم جالسة تقدم مستويات رائعة جدا.
1: طيب،
2: لو القادسية في ترتيب أفضل ممكن حتى يكسب الدوري.
1: أذكر بس أنه أمس أيضا أقيمت قرعة خليجي 27 المنتخبات، وكانت اللي راح تلعب إن شاء الله في جدة خلال فترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من هذا العام. المجموعة A راح تكون السعودية والكويت وعمان والعراق، المجموعة B راح تكون الإمارات وقطر والبحرين واليمن. ياسر مسحل بعد القرعة صرح على هامش سحب قرعة كأس الخليج، قال أي بطولة نشارك فيها ندخلها بغرض المنافسة على اللقب، وسنخوض خليجي بأفضل تشكيلة خاصة أنها تأتي قبل كأس آسيا بفترة وجيزة. وأشار المسحل إلى تحقيق المنتخبات السنية 11 بطولة خلال فترة وجوده في منصبه، إضافة إلى العودة لكأس العالم الناشئين ودورة الألعاب الأولمبية بعد غيابين طويلين، متمنيا انعكاس هذا الاستثمار في المواهب الشابة على المنتخب الأول مستقبلا. وكشف عن تلقي الاتحاد عروضا عدة من الخليج وغيره لتنظيم النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، مرحبا بلعبه في الكويت، حيث قال نتشرف ونفتخر بلعب السوبر في الكويت، لكنني لا أستطيع الإعلان عن أي تفاصيل حاليا، ومتى ما تم الاتفاق سنعلن. عن تدخل المغربي ناصر لارجيت المدير الفني السابق للاتحاد في قرار اختيار مدرب الجديد المنتخب رغم ارتباطه بالرحيل عن منصبه، أوضح المسحل اختيار مدرب المنتخب ليس من صلاحيات لارجيت، هو دوره فقط ترشيح الأسماء. وبعد معسكر صربيا الأخير جلسنا معه وأوصى بالتوقيع مع دونيس الذي اجتمعنا به وبغيره، وتابع لارجيت أشعرنا قبل 6 و8 أشهر برغبة عدم تمديد عقده، ومن الطبيعي أن يستمر في ممارسة مهام عمله طالما عقده مستمرا. ايش رايك عبد الله
0: في القرعه ولا في التصريح؟
1: والله يا اخي انا يهمني التصريح لارجيت. هل

0: مثلا انه انا عارف انه يبي يمشي وانه هو اللي اختار لي دونس. طبيعي الملاحظات اللي قالت ليش خليته لرقت يختار المدرب وهو ماشي، يعني وش تقراها؟
1: بصراحة ما يمنع، أنا أشوف أنه طالما أنه على رأس العمل هو مقنع بالنسبة لك كمدير فني مدير رياضي ومهامه متعلقة بالجودة الفنية للمنتخبات واختيارات وما إلى ذلك، إذا كان الرجل مقنع بالنسبة لكم في الاتحاد في في في قناعاته الفنية وأنتم مؤمنين فيه، حتى لو يمشي مو موضوع أنه لازم يكون موجود عشان يتحاسب دونيس. دونيس معروف، اسم معروف في دورينا، واسم من الخيارات اللي شبه متفق عليها أنه مناسب المرحلة. لو كان مدرب مجهول أو مدرب حتى لو كان عالمي لكن جديد، ممكن تقول أنه لا، الموضوع فيه ممكن تعارض مصالح وما إلى ذلك، وفي تفاصيل يعني تشك أنه مدرب ماشي من عندك من منصب الرجل فيختار لك مدرب صعبة إلى درجة كبيرة. لكن بما أنه الخيار دونس تنتفي كل هذه الاحتمالات اللي ممكن تجي في ذهن أي واحد بدون معطيات، هي تجيك لأنه رجل مغادر منصبه ما يختار مدير فني جديد يقود مشروع بالنسبة للمنتخب. لكن كاسم دونس لا، اسم دونس لأنه متفق عليه أنه الأنسب إلى درجة كبيرة مع اسمين إلى ثلاثة بالكثير لقيادة منتخبنا. إحنا في ظرف صعب،
2: أنه ما في خيارات،
1: ما في خيارات، إحنا في ظرف صعب جدا، يعني ما في منتخب مر عليه هذه تمر عليه هذه المرحلة الصعبة اللي وصلنا لها بسبب أخطاء تراكمية. يعني إحنا ما مو بنقول أنه اختيار دونس موفق جدا وأحسن اتحاد القدم في هذا، اتحاد القدم هو من أوصل الخيار الفني إلى دونس وصارت خياراته محصورة في هذه الزاوية. الأمل الكبير أنه معرفة دونس باللاعبين بالدوري بشكل عام أنه يساعد في مواجهة تحديات كبيرة راح يواجهها منتخبنا في المونديال.
0: قالها الأستاذ ياسر، قال هو من 2016 موجود في كرتنا وعنده أكثر من تجربة، فهو ملم المام كامل، يعني ما يحتاج وقت طويل حتى يعرف اللاعب السعودي ويعرف أصلاً أجواء الكرة السعودية.
1: صحيح، وداعم للاعبين السعوديين في تجربته، في تجاربه كلها كان يتبنى اللاعبين السعوديين في ظل وفرة الأجانب، كان يؤمن في اللاعب السعودي بدرجة كبيرة ويحرص على تطويره. لديه الرجل جوانب إيجابية في الكواليس كثيرة، لكن أتكلم عن عمل فني وطموح فني كبير، ما لا زال الموضوع محل تقييم، لأنه ما تدريب الأندية بطبيعة الحال ما هو مثل تدريب المنتخبات.
0: على الهامش واحد كلمني من المتابعين اللي نفخر فيهم في البرنامج وقال أنه أنتم في البرنامج أول من طرحتوا اسم دونس، قلت إحنا ما وصلنا من الرفاهية أنه اتحاد القدم يأخذ اقتراحاتنا ويسويها، هي صادفت صادفت
1: صادفت لأنه
0: ذيك الأيام قالوا يأخذون جيسوس ولا يأخذون الزاقي ولا، قلنا لا لا ابعدوا، دونس هو الأفضل لأنه
1: لا، دائما الآراء الفنية الحكيمة وال دائما لا الصدق أنه يستفاد منها، ما في مانع. هي في النهاية ما هي بعلم كيميائي ولا علم دقيق يعتمد على معطيات، هي
0: رفعت أنا وصبخت بنا
1: قراءة، لا قراءة هي قراءة رياضية، نتكلم عن القراءة الرياضية ما تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، مجرد أنه فهم كرة قدم، ما هي بكيمياء، ما هي بصعب. يعني هدي محمد
0: جلال شو اسمه عماد، قبل ما نتكلم عن القراءة إجابتها أقنعتك أستاذ ياسر مسحل على موضوع الأرقيت؟
3: نعم بالتأكيد أنه هذه مهام عمله،
0: خاصة أنه قال هو عقده كان باقي معنا فهو قاعد يؤدي مهام عمله وما نشوف بالضبط. انه في شيء غلط يعني
3: بالضبط، طالما عقده ساري وجالس ياخذ اتعابه على هذا الشيء وهذا صميم عمله، فالمفترض انه الاختيار يقع يبدا من عنده وتكون اختيار من النهايه من الاتحاد السعودي. العلاقه ما بين الاتحاد السعودي وما بين الأرقيت ما هي علاقه مثلا سيئه، هي رغبه منا شخصيا ويغادر المنصب مثل ما تفضل الأستاذ ياسر المسحل، لذلك المفترض أنه يؤدي عمله حتى آخر يوم وتسمع آراءه حتى آخر يوم عمل. اختيار الدونس اختيار يمكن الوسط الرياضي كله، يعني ما بقول كله، الأغلب متفق أنه اختيار جيد عطفا على المرحلة وعطفا على الظروف الحالية. نعم ما هو اختيار لمشروع طويل، لكنه طالما وقعنا في هذا الظرف فإحنا نحتاج مدرب بشروط معينة، نحتاج مدرب عارف الكرة
0: هو
3: السعودية،
0: هو مو مشروع طويل بس لا تنسى في داخلها ثلاث بطولات هل التعاقد ده مو في المدة في البطولات، عنده كاس عالم عنده كاس خليج وعنده كاس آسيا
3: بعد كاس العالم، أكيد لنا منحنى آخر سواء إذا أبدع السيد دونس

0: راح يكون تعاطينا معه بشكل مختلف عنها في حال اخفاقه،
1: الحديث عن
0: راح
1: التعاقد
0: تتضبط
1: منذ
0: الامور
1: سنة حتى بطولة آسيا.
0: بالضبط. التعاقد ابو محمد، التعاقد حتى وانت متعاقد لمده يعني عقد مدرب سابق مستمر اللي هو سيد هيرفي، لكنه الغي عقده لانه ما قدر يواصل بنفس الرتم السابق، ولذلك نفس الشيء راح يكون مع دونيس لو اخفق في كاس العالم لن يستمر. دائما العقود عندنا او الاستمرار المدرب ما ينظر له
1: طيب
0: بهالطريقه، خاصه مع المنتخب السعودي لا ينظر له بهالطريقه. ومحمد طالب انك وصيت على دونيس وذكر المتابع العزيز، فتحمل انتقاداتنا في حال اخفق، وان شاء الله ما يخفق، تحمل انتقادات وتحمل اشاداتنا برضو في حال ان شاء الله نجاح.
1: وش دخلني انا اللي متعاقد معاه؟
2: انت
1: لا
2: اخترقت
1: بس انت
0: الحدود موافق عليه.
2: سيد
1: انا اللي مخترع.
2: محمد، عندنا نقطة في البرنامج انه ذكرنا المدة قبل
1: ايه
2: الإعلان
1: سنة
2: الرسمي، مدة عقد دونس
1: سنة
2: مع المنتخب
1: سنة
2: السعودي، وأنه راح يدرب المنتخب في كأس آسيا في ظل الحديث كثيرة عن أنه مهمة كأس العالم فقط.
1: طيب القرعة
2: هي
1: في شيء يعني مثلا ممكن نقول يعني السعودية، الكويت، عمان، العراق، مجموعتنا،
2: البطولة
1: الإمارات،
2: بشكل عام،
1: قطر، بحرين، اليمن.
2: البطولة بشكل عام أهميتها بخلاف أهميتها وتفاصيل اجتماع الخليجيين في أرض السعودية، أهميتها في كأس العالم فنية للمنتخب في كأس آسيا تسبق كأس آسيا. احنا نعرف منافساتنا دائما في كأس آسيا تواجه منتخبات خليجية كثير، وارد جدا انك تقابلها في كأس آسيا، فموضوع انك تحضر بشكل جيد في كأس الخليج يزيد من حظوظك في كأس آسيا، وتكون حاضر فنيا وحتى على صعيد قراءة المنتخبات. انت ما تحتاج مباريات خليجية في تحضيرك لكأس آسيا، بتكون كأس الخليج بمثابة التحضير الفني والذهني الكبير قبل دخول كأس آسيا. تعرف طابع المباريات الودية دائما يكون أقل حدة وأقل
1: صحيح.
2: منافسة، فإن شاء الله مع في الموسم المقبل يكون ظهور منتخبنا ممتاز، يرفع من سقف المتابع الرياضي اللي حاب أنه يشوف منجز وطني رياضي في ظل دعم كبير، دعم ممتد، دعم تاريخي وصل إلى رياضتنا السعودية. يجب ومن الواجب أنه كل فرد موجود في هذه المنظومة يسعى لتحقيق المنجز.
1: عماد، لا تنسى انه لنا سوابق في موضوع بطولة الخليج. قبل ما تبدا دائما الاعلام السعودي وبعض الجماهير يقول ما بذات اهميه، ما تطورنا وما نعرف ايش، بس نتائجها تنعكس كرده فعل. لو صارت نتائج سلبيه تنعكس على العمل كاملا، وممكن نتسبب في تغيير منهجيه عمل او تغيير مدربين او تغيير حتى اتحاد كره قدم. يعني في اتحادات انشالت بسبب بطوله خليج، وفي مدربين انشالوا بسبب بطوله خليج.
0: بالضبط ابو محمد، وهي النقطة اللي ذكرتها عن دونس، نفس الشيء الكأس الخليج هي مؤثرة جدا، مهما حاولنا ان نقول ان البطولة غير مهمة، البطولة مثلا نشارك فيها بالفريق الرديف، عندما تبدأ البطولة وتبدأ الأجواء الإعلامية للبطولة اللي تعتبر بطولة قوية جدا إعلاميا وجماهيريا، راح يكون فيها متغيرات كثير. القرعة للأمانة صعبة جدا علينا، تواجد العراق معنا في نفس المجموعة، تواجد عمان اللي دائما تأدي في كأس الخليج مستويات رائعة جدا، على عكس المنتخب القطري اللي مجموعته أسهل بشكل كبير، هو مرشح يكون مرشح الأول في مجموعته، على عكسنا احنا في السعودية حظوظنا راح تكون صعبة مع المنتخبات، لكنه مثل ما تفضل أبو حنان هي أفضل تحضير وأفضل بروفة راح تكون لكأس آسيا، المفترض أنه نعمل على تحقيقها ونبذل فيها مجهودنا اللي يعطينا ثقة ان ندخل كأس آسيا بأفضل صورة. يعني انعكاس كأس الخليج في سبتمبر والوقت اللي إلى يناير إلى دخول بطولة آسيا، أعتقد أنه تحقيق البطولة راح يكون دافع قوي لدخول بطولة آسيا بطريقة رائعة لنا، خاصة أنه أول بطولة بهذا المستوى وهذا الضخامة تقام على أرض المملكة، ونطمع بشكل كبير أن نحقق هذه البطولة ونقدم فيها مستويات كبيرة، على عكس النسخ الأخيرة اللي قدمنا فيها إخفاقات كثير لا تليق باسم الكرة السعودية ولا مستوياتنا الفنية، حتى كانت ترضينا حتى في الوسط الرياضي.
1: أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا انضباطيا بحق ريكاردو دا سيلفا مدرب اللياقة البدنية في نادي النصر، وذلك على خلفية أحداث التي رافقت مباراة الديربي رياض بين النصر

0: والهلال. تفاصيل المخالفة، أوضح منطوق القرار أن المخالفة تمثلت في قيام ريكاردو دا سيلفا بفعل عدواني تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس نادي الهلال، وذلك استنادا إلى ما دونه حكم المباراة في تقريره الرسمي. وبناء على ثبوت المخالفة أقرت اللجنة العقوبات التالية: الإيقاف، إيقاف المدرب لمدة مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي حق له المشاركة فيها، على أن يشمل ذلك الإيقاف التلقائي المترتب على حصوله على البطاقة الحمراء، أيضا غرامة مالية قدرها 20,000 ريال تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. واختتمت لجنة الانضباط والأخلاق قرارها بتأكيد على أن هذه العقوبة تعد قرارا نهائيا وغير قابل للاستئناف. أنا ما أتذكرها صاير شيء مع وش الحادثة؟
1: أحداث كثيرة
0: يعني، يمكن ما طلعت في التلفزيون بس أكيد أنه صاير.
1: لا، في كواليس المباراة والتصوير الفيديوهات السوشيال ميديا
0: طلعت،
1: برزت أنه طلعت. أعتقد أنه في لقطة ثيو مع
0: متى؟
1: مع الجهاز الفني المساعد
0: اللي صار عند جيسوس،
1: صحيح،
0: أي بآخر مباراة،
1: أي في الجزء الأخير المباراة قبل الصافرة، قبل حتى تسجيل هدف الهلال طبعا. فكان في اشتباكات، كان موضوع التحضير الذهني اللي يقول لك عليه أنه كان مهم أن النصر يدخل بهدوء أكبر، كان من ممكن أنه يتفادى التعثر أمام الهلال كما تعثر مع القادسية بعد مباراة مثيرة. أتكلم عن من ناحية الأحداث أمام الأهلي، النصر كان يسير بثبات نحو البطولة، لكن خانته خبرة الإدارة في التحضير الذهني للبطولات الكبرى. البطولات الكبرى تحتاج فريق ثابت فنيا وأيضا ذهنيا، في مواقف كثيرة تحتاج أن الفريق يكون أهدى. في النصر الكل منفعل بعد الأهلي، أحداث مباراة الهلال أثبتت هذا الشيء. فريق متصدر وكان متقدم، فقد تقدمه وقريب أنه دخل في مرحلة شك من فقدان صدارته. أيضا دخول مباراة البطولة نهائي آسيا 2 ما كان النصر حاضر ذهنيا، ولو كان حضور النصر 50% كان ممكن يفوز بالمباراة.
0: ما كان في الملعب
1: لأنه ذهنيا، أنا ما أتكلم عن فنيا، فنيا ممكن يكون عندك بعض القصور لكن ذهنيا ما لها علاج أبد. يعني مهما كان لاعبك بجودة عالية ما تستفيد أبدا منه،
0: صحيح.
1: ما تستفيد منه بالعكس يكون مع عامل سلبي، وإحنا شفنا نجوم كثير في النصر كانت الجماهير تهتف ضدها وهي تقود الفريق طوال الموسم بشكل ممتاز، بسبب أنه اللاعب اللي تراهن عليه كثير لما ما يكون حاضر ذهنيا لا يمكن تحمل ذلك من الجماهير.
0: طيب الخبر، عندي خبر ثاني عماد عن سعد الشهري في الاتفاق، انه في اخبار صحفيه انه ما راح يستمر. احنا نتذكر بدايه الموسم تحدثنا انه راح يجددون، وكان في اخبار طالعه من اداره الاتفاق برضاهم عن عمل المدرب الوطني سعد الشهري وانه راح يكون في تجديد. اليوم الاخبار تقول شبه تاكيد عن رحيله، وتكون مباراته الاخيره مع يوم الخميس اللي يواجه فيها نيوم، وإدارة الاتفاق استقرت على تعاقد مع جهاز فني جديد بعد موسم ونصف قضاها مع الفريق. أرقامه 51 مباراة، فاز في 23، تعادل في 11، تعرض ل 17 خسارة، ترتيب السابع بعد أندية الشركات ما عدا التعاون، بعد أندية الشركات اللي هم الأربعة بالإضافة للقادسية ما عدا التعاون اللي دائما يكون من ضمن هو الأقرب لأندية الشركات، اليوم هو ينافس على خامس سادس الاتفاق السابع. كيف تقيم تجربة سعد؟
2: أبو محمد، بداية الخبر للأمانة بالنسبة لي يثير الكثير من الاستغراب على قرار إدارة الاتفاق، خاصة أنه ما أعتقد في مدرب في خلال 10 سنوات الماضية مر على الاتفاق بيقدم نتائج ومستويات مثل الكابتن سعد الشهري، وصنع من اللاعبين صنع من أكثر من لاعب نسخ رائعة جدا، أظهرهم بمستويات مميزة جدا. تجربة سعد الشهري أعتبرها مع الاتفاق ناجحة جدا محمد، إذا ما شفنا ترتيب الاتفاق في سلم الترتيب يتواجد خلف أندية الشركات وخلف التعاون، معناته أنه الترتيب منطقي جدا، خاصة على الدعم اللي جالس.
0: لو إذا عرفنا أنه في مشاكل في الاتفاق، الرواتب لا تصرف
2: بالاتفاق، في مشاكل مالية، حتى شفنا مرة أنه وصلنا إلى أربعة أشهر بدون رواتب. أبو محمد، لما نتابع مباراة الاتفاق مع أي خصم في تابع مباراة الاتفاق تجد مستوى فني عالي، تجد الاتفاق يسجل، الاتفاق حارس مرمى مميز، خط دفاع رائع، خالد الغنام مع مع مع مع سعد الشهري جالس يقدم أفضل نسخة، فينالدو موظفة، سعد الشهري أفضل توظيف، ميدران حتى على مستوى الظهير الأيمن، رابع العتيبي.

0: الجالس يعني صنع من الاتفاق توليفة رائعة جدا، وصلته إلى هذا المركز، حصد حتى عدد رصيد نقطي رائع. دائما الاتفاق يعاني، حتى نتذكر معاناته مع ستيفن جيرارد الماضي ومعاناته مع المدربين السابقين. للأمانة أكثر من علامة استفهام، ما أعرف وش كواليس القرار هذا، لكنه التفاجؤ ما بين نتفاجأ ما بين قرار سابق كان يؤيد التجديد له وبدء المفاوضات، وأنه رفعت الأوراق إلى لجنة الاستدامة المالية، وما بين قرار آخر باتخاذ قرار تجديد في الفريق. إذا ما كان الاتفاق راح يكون له دعم مادي
1: لحظة،
0: كبير
1: هو
0: الفترة
1: المدربين
0: المقبلة.
1: يدخلون في الاستدامة المالية،
0: نعم، يدخلون في الاستدامة المالية في
1: لازم ياخذ
0: الأندية
1: الموافقة،
0: الغير مخصصة. بالضبط، نعم، لازم يأخذ الموافقة على
1: طيب إذا ما
0: المدرب.
1: وافقوا وش واجب للمدرب؟
0: لا، أنت معك مدرب كل نهاية الموسم ماخذ عليه موافقة الاستدامة المالية الموسم المقبل. يعني إذا كان هذا المدرب يدخل ضمن ميزانيتك خير وبركة ووافقت لك، إذا ما يدخل ضمن ميزانيتك تبحث عن مدرب آخر بسعر أقل
1: أقل.
0: وميزانية مالية أقل.
1: بس هذا
0: لكنه
1: الشيء
0: على حد من رفعت سابقا أوراق الاستدامة المالية، القرار اليوم تتفاجأ بعد نتائج مميزة، مستويات كبيرة، حتى كثير من لاعبين الاتفاق اليوم وصلوا لقائمة المنتخب، وراح نشوفهم يشاركون في كأس العالم. الفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى الكابتن سعد الشهري في المقام الأول، أبو محمد. لكن وش القرار، وش الكواليس، هذا اللي نحتاج أن نفهمه عشان نقيم قرار إدارة الاتفاق.
1: تصنيف أو تقييم إدارة اتفاق سعد الشهري منطقي ولا تحس إنه في شيء غلط؟
2: شوف،
1: مقارنة بالظروف والترتيب.
2: قدوم سعد شهري بعد ستيفن جيرارد والنقله الكبيره والدعم الكبير اللي وجده وتردي النتائج في نفس الوقت، فشل مرحله جيرارد، جاء بعدها سعد الشهري وقدم الاتفاق بشكل جميل. إذا الاختلاف مالي ومتطلبات المدرب كبيرة، ممكن تتفهم أنه الموضوع مفاوضات، وهي موضوع نادي يعرض يقدم عرض ما وافق عليه المدرب ممكن، لكن قناعة فنية لا، ما أعتقد أن الشباب راح الاتفاق راح يحصل مدرب مناسب لقيادة الفريق في الموسم المقبل على الأقل، أنسب من سعد الشهري. موضوع التجربة الجديدة، احنا شفنا تجارب كثير تحتاج إلى وقت طويل عشان تشوف نتائج،
1: استقراري.
2: استقرار فني. مدرب كان مرشح لتدريب المنتخب بناء على جودة في العمل، تفاصيل كثيرة، برغم اللغط الكبير اللي يحدث بين فترة وأخرى حول المدرب الوطني وسعد الشهري تحديدا، لكن مدرب أثبت نفسه في المجال وقدم نفسه بشكل ممتاز. احنا منتظرين توضيح من إدارة الاتفاق عن تفاصيل القرار في حال تم اعتماده بشكل رسمي عدم تجديد المدرب. هل هي ملاءة، موضوع الملاءة المالية، الكفاءة
1: ما
2: المالية،
1: اعتقد،
2: موضوع
1: لانه اللي بيجيبونهم مدربين ومرشحين بيدرو ايمانويل ورزفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق ومدرب فنربخشة دومانيكو. انا اعتقد كل دول ياخذون البلجيك دومانيكو، هذول ياخذون اكيد اكثر من سعد، فالموضوع مو مال.
2: وفي معلومات غير مؤكده انه الموضوع في متطلبات ماليه من
1: طيب
2: المدرب،
1: اعطيه اللي
2: انه
1: يستاهل
2: حقه،
1: يعطيه.
2: لانه يرى انه في مدربين اقل كفاءه اجانب قاعدين ياخذون مبالغ اعلى بكثير، فهو حق المدرب في النهايه. واداره الاتفاق ملزمه انها توضح لجماهيرها، للوسط الرياضي بشكل عام، انه غالبا الاتفاق من الانديه المحبوبه اللي تتعاطف معها مهما كانت مباراتها، فتحتاج انه فهم القرارات الاداره اكيد عندها وجهه نظر هي الاقرب للنادي، ايصالها للاعلام وجماهير النادي ومتابعين الكره السعوديه بشكل عام مهم. واعتقد انه الايام القادمه تكون فيها الكشف عن مزيد من التفاصيل بحكم نهايه الموسم الرياضي.
1: ويا ريت يعني تكون في غيره عند الانديه من العمل الاهلاوي بالاستقرار، يعني انه
2: الاستقرار
1: المدرب
2: مطلوب،
1: يطول واللاعبين يطولون، بدل ما يكون كل سنة نعيد نفس الخطأ ونعتقد في نتائج مختلفة، نفس الخطأ بتجيك نفس النتيجة. عندك مدرب راضي عنه وخليه يجلس. اسلم.
0: وحمد، تعليق على موضوع الملاءة المالية، إذا كانت متطلبات سعد الشهري لن يستطيع إلى الاتفاق، فأنا هنا ما أنا أضع اللوم على اللجان اللي ما هي معطية المدرب الوطني مبالغ مالية عالية، وبتحرم الاتفاق وبتحرم الكرة السعودية من استمرار تجربة ناجحة مع فريق الاتفاق، أكثر من لومي على إدارة الاتفاق اللي ممكن ما هي قادرة توفر المبالغ المالية اللي يرغب فيها الكابتن سعد أو يتفاوض عليها
1: ما
0: الكابتن
1: أعتقد
0: سعد.
1: أنه

0: امور ماليه، ما في احد قال امور ماليه، احنا نعتقد بس انه ما ولو بحنا عبد الله قال ممكن يكون امور ماليه، بس انا اقيسها بالاسماء البديله اللي بيجيبونها. من الطبيعي انك تبي تدفع لدولي اكثر من اللي انت بتدفع لسعد، يمكن بالضعف او الضعفين.
1: بالضبط ابو محمد، اذا ما كانت الموضوع على الامور الماليه فالملام هنا على اللجان وليس على
0: اي
1: ذاك. فقط
0: لجان؟
1: كان اللجان اللي مفترض تدعم، المدربين وتدعم الانديه بمبالغ ماليه،
0: هو
1: اللجان
0: القرار بين المدرب
1: ستخصص
0: بين
1: مبالغ
0: اداره
1: ماليه
0: الاتفاق،
1: للانديه.
2: اقصد
1: القرار
2: لجنه
1: اذا كان
2: الكفاءه
1: مالي،
0: الاستدامه، قالها قبل
1: ما
0: شوي
1: هو قادر
0: الاستدامه. ها
2: اذا فني، هو هنا المشكله، بالعكس المشكله اكبر اذا فني، لانه انت استقرار مدرب ما تمشيه الا اذا كان
0: صحيح.
2: غير مناسب لك او اخفق في قياده الفريق،
0: واعطيته فرص كثيره ولا فات، بس هذا لا، فرصه كويسه
2: بامكانات اقل، بامكانات اقل بدعم
1: هنا
2: اقل
1: الوم
2: نجح.
1: اداره الاتفاق، هنا
0: الاتفاقيين مبسوطين على فوز الاتفاق على القادسيه، ودائما يقارنونه، يقول شوف هذا انديه شركات وانديه ارامكو استطعنا التغلب عليه برغم انه ظروفنا مختلفه، فهذا قياس واختبار انه انا كمدرب استطيع ان يعني اخذ الثقه كامله، لا تعاملني معاملة إنه أنا أجي بس وبالأخير عند أي إخفاق تشيني وتروح تجيب واحد من برا يعني.
1: إذا كان فنيا فالملام مباشرة للاتفاق، إذا كان ماليا فأتمنى دعم الاتفاق حتى لو بشكل استثنائي للتعاقد مع الكابتن سعد لاستمرار تجربة المدرب الوطني الناجحة اليوم، واللي إن شاء الله نشوفها حتى في أندية أخرى.
0: بإذن الله. في المجال الآسيوي حافظت السعودية على صدارة تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية للرجال بمجموع بلغ 132,545 نقطة في ختام موسم 25-26، وجاء حفاظ السعودية على الصدارة بعد الأداء المميز لأنديتها المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، إذ احتفظ الأهلي بلقب النخبة وأنهى النصر بطولة آسيا 2 في المركز الثاني، وحلت اليابان بالمركز الثاني برصيد 120,410 نقطة، وجاءت كوريا الجنوبية بالمركز الثالث بمجموع 87,334، سجلت إندونيسيا أكبر قفزة في التصنيف بتقدمها 5 مراكز من 25 حتى المركز 20. عبد الله،
2: التقدم جاء بناء على النتائج، أعتقد نتائج الأندية السعودية في المنافسات الآسيوية، إحنا في صدارة المشهد وسنظل بإذن الله إذا كان إذا استمر العمل
0: حتى اللي صار في آسيا نفعنا.
2: صحيح، وصول النصر إلى النهائي مفيد إلى درجة ما، لكن الأهلي وصدارته والوصول إلى النهائي مرتين وتحقيق اللقب هو العنوان الأبرز في المسابقات الآسيوية، وأعتقد هو اللي أخذ النسبة الأعلى من إعطاء الرقم هذا للكرة السعودية والرياضة السعودية. أعتقد السنوات المقبلة يجب أن تنهض أنديتنا المشاركة خارجيا بشكل أقوى، يجب أن تكون المنافسة محتكرة من الأندية السعودية في ظل كل هذه الظروف والظروف اللي تخدمك، ابتداء من الدعم وانتهاء بالعدد، عدد المشاركين في البطولات، انه يجب ان نحافظ على رقمنا. احنا سنوات طويله عانينا من قله المقاعد السعوديه مقارنه بدول شرق اسيا وانديه دول اخرى، فهذه فرصه يجب ان نستغلها، ما نعرف استمراريتها وما إلى ذلك، الظروف متغيرة في كرة القدم، احنا شفنا في أندية الصين مثلا على سبيل المثال في فترة من الفترات كانت منافسة بشكل قوي، أندية اليابان أيضا في الدول المجاورة كان في حضور قوي، الأندية تلقت دعم لفترة مؤقتة، احنا مشروعنا طويل لكن يتطلب العمل التراكمي، العمل الممنهج، العمل اللي يعكس نجاح إداري قبل كل شيء. احنا بالحديث عن الاستقرار قبل شويه بنقول انه الانديه يجب ان تتعلم من تجربه الاهلي في الاستقرار الفني، المؤلم جدا انه ادارات الانديه تتعامل مع اخفاقات انديتها باقاله المدرب، الاخفاقات يعني الفريق يخسر مباراه
0: يستسهلون التغيير،
2: يستسهلون، وهو اكبر دليل على فشلك الذريع ابتداء بالاختيار انتهاء بعدم جودة المدرب وإخفاقه في قيادة الفريق. فيجب أن تتعامل الأندية على أنه تتحمل، إدارات الأندية على أنها تتحمل قراراتها، المنافسة تتطلب ثبات في بشكل طويل، استقرار فني قبل كل شيء، تجربة الأهلي يجب أن تعمم على الأندية خاصة الجماهيرية.
0: صحيح صحيح، خاصة الاستقرار التدريبي، لأنه المدرب

0: هو اللي يعرف كل دهاليز النادي، من لاعبين، من احتياط، من اشيل، من احط، من اللي يتدخل في النادي، من تدخل بالتشكيل، من الجهاز اللياقي، الجهاز
1: حتى لما
0: البدني.
1: تبني انت تجيب احد يهدم، الجديد
0: صح،
1: خياراته مختلفة
0: هيجي يبدأ
1: تماما،
0: من الصفر،
1: بيبدأ من الصفر لانه
0: فأنت تنتظر نتائج، تبي لك وقت، فأنت إذا ما نجح
1: دائما
0: يبي يقول لك
1: مسكنة،
0: أنا
1: حلول
0: ما أخذت
1: مسكنة،
0: وقتي.
1: وهي تنجح في فترة سابقة لانه اصلا المنافسة كانت اقل حدة وما كانت تتطلب الكثير من المعطيات. الان المنافسة صعبة جدا، الاندية تعمل بشكل اقوى، جودة اللاعبين صارت اعلى، ما عاد فيه شيء اسمه مسكن اجيب مدرب ممكن
0: صحيح
1: الجانب النفسي
0: صحيح،
1: يجيب لي بطولة، لا، العمل خاصة بطولات الكبرى، بطولة الدوري، بطولة النخبة تحتاج إلى عمل ممتد، فريق تم بناءه على مهل، مو بموضوع أنه سنة واحدة ممكن مدرب يجيب
0: صحيح
1: البطولة وأقيله بعد أول خسارة ديربي من أجل امتصاص غضب جماهيري ولا غضب إعلامي وإسكات الرأي العام الرياضي في هذه في زاوية انتقادات الفريق. فموضوع الاستقرار مهم جدا، وأنا أعتقد أن نجاح الإدارة الأول والأبرز أنه تختار جهاز فني بعقد طويل نسبيا،
0: بس
1: ويكون
0: تختار صح
1: اختيار
0: عشان
1: صحيح
0: ما تندم على
1: ومناسب
0: العقد الطويل.
1: لهوية الفريق وتبني عليه اختياراتها، وبالتالي
0: صحيح
1: حتى من ناحية الصرف المالي جودة اختيارك المدرب واستمرارك عليه يخفف كثير من الأعباء المالية، لأنه الرجل يبني وخياراته ثابتة. في المقابل أنت التعاقد مهما مدرب جهاز فني مهما كان عالمي واسم رنان، أنت تبدأ من الصفر، متطلباته في مراكز محددة، هوية شكل الفريق، يعني يجب أن تعامل عندنا كرة القدم المنافسة تعامل بشكل مختلف من منظور عقلاني ومنطقي من أجل النهوض بأنديتنا. وتكرار تجربة الأهلي كثيرا في تحقيق البطولة النخبة، لأنها هي البطولة المناسبة أو التارجت أو الهدف الأكبر يجب أن يكون عند كل نادي مشارك من الأندية السعودية في بطولة النخبة، يكون الهدف الأكبر هو تحقيق بطولة النخبة وضمان تحقيقها، وأي شيء سوى ذلك يعد فشل.
0: عماد في أحدهم يعني قد قال قبل فترة، قال أنتم السعوديين عندكم مشكلة أزلية على جميع الأصعدة، وحددها في الكورة، أنه ما عندكم ميزة الصبر، تستعجلون النتائج، تستعجلون يعني النجاحات، فلذلك تلقى المشاريع عندك ما تطول، تلقى التغيير سواء على خطط الناشئين، على خطط الأكاديميات، على خطط المدربين. وأكبر دليل تغيير المدربين عندكم بشكل قد يكون الأكثر على مستوى كرة القدم في العالم، ومثل في المنتخب السعودي، قال أكثر منتخب غير مدربين إحصائيا نسبة وتناسب المنتخب السعودي، وصل إلى 52 أو 53 مدرب في فترة تقريبا يعني ما أعرف 50 45 سنة.
2: أبو محمد، مع تحفظ الكامل على التخطيط في الكرة السعودية وتخطيط المشاريع بشكل عام اللي تخطط سواء للمنتخب أو على مستوى الأندية، إلا أنه هذا الكلام هذا صحيح 100%. استعجالنا دائما في اتخاذ القرارات ضد المدربين، دائما دائما للأسف المدرب هو كبش الفداء الأول في النادي. من الجولة الثانية أو الجولة الثالثة نبدأ نسمع المدرب هذا لا يفقه في كرة القدم، المدرب هذا
0: سباك.
2: سباك، عالقة في لساني أبو محمد، سباك، المدرب هذا سباك، هذه ما شاء الله تبارك الله لقب يشمل نص مدربي الدوري أو أكثر من نص مدربي الدوري. هذا مدرب لا يستطيع قيادة الفريق، هذا مدرب فاشل من بداية الدوري، ولا نستفيد من دروس الأندية اللي تستقر على مدربينها على مدى طويل، ولنا تجارب في الكرة السعودية حتى مع الاستقرار أودى إلى أنه الفتح حقق منجز تاريخي مع السيد
0: بعد
2: فتح
0: خمس
2: الجبال
0: سنوات تدريب،
2: بعد 5 سنوات تدريب بالضبط
0: اليوم
2: أبو محمد.
0: التعاون اليوم تميزهم لأنهم المدرب عندهم يطول، شاموسكا بس راح عنهم سنة، يمكن الآن له 4 5 سنوات في تدريب التعاون، قبله
2: بالضبط
0: جوميز اللي مدرب الفتح كم جلس في التعاون، 3 سنوات 4 سنوات، وراح على آسيا وجابوا كأس الملك، فعمره ما تكون الإنجازات إلا بالاستقرار.
2: بالضبط ابو محمد، وهذه نماذج ناجحه لابد نعمل عليها. مع الاسف انه في تجارب ناجحه اليوم ونسمع قرارات مخالفه او قرارات معاكسه. خالد الكابتن سعد الشهري في الاتفاق اليوم، حتى جيسوس فيه شكوك كثير حول استمراره مع النصر. يعني هذول المدربين اللي جالسين يقدمون نجاحات في الدوري، احنا نطالب باستمرارهم، نطالب الأندية انه يكون امر إقالة المدرب اصعب بكثير لما تجيب مدرب بداية

0: في الموسم ويستقر معك على موسم، حتى لو فشل في الموسم الأول أعطيه فرصة في الموسم الثاني، وخله يضع أفكاره داخل النادي، مثل ما وضع يايس له كثير من الأفكار داخل الأهلي، وكثير من المبادئ داخل الأهلي اللي تغيرت. واليوم أشوف الأهلي بشكل مختلف تماما،
1: صحيح.
0: وصورة الأهلي بشكل الأهلي تغير بشكل كبير. ليش ما تكون تجربة تعمم؟ هذه دعوة لكل الأندية أنها تحاول تدخل هذه الثقافة، ثقافة الاستقرار. والكلام موصول للاتحاد السعودي ومدربين المنتخب اللي ما شاء الله تبارك الله تغييرهم أسهل من تغيير أي لاعب داخل منظومة المنتخب السعودي، وأسهل حتى من تغيير مدربي الأندية. حتى مع الأسف إنه دائما مدرب المنتخب متغير، سواء منتخبات المنتخب الأول أو حتى منتخبات الفئات السنية اللي
1: طيب،
0: نفخر في إنجازاتها، جالسين نشوف فيها
1: انت في
0: تغييرات كثيرة.
1: فترة النقاهة العلاجية اللي انت فيها، تتابع الاخبار، تشوف عندك حصريات ولا يعني الاصابة ما ساعدتك؟
0: لا والله محمد أتابع وأشوف، بس خلاص الحصريات انتهى الموسم،
1: طيب،
0: اتجهنا الآن
1: اللي
0: في
1: صار غرفة الملابس اللي بين كراسك وحمد الله، عندك علوم عنه؟
0: ترى طلعت معك بعد حلقة أبو محمد اللي صار في غرفة
1: ايش دخل
0: الملابس.
1: طلعت معي حلقة؟
0: ما تكلمنا في الموضوع، كنت أبغى أتكلم في الموضوع
1: أي
0: هذا اليوم.
1: ممتاز، لا أبغى التفاصيل.
0: شوف التفاصيل طبعا اللي نقلت من غرفة الملابس. غرفة الملابس يمنع منع كامل من دخول الأشخاص إلا الأشخاص المعنيين، من ينقلون الأحداث إنه كان في خلاف ما بين كراسكو، عفوا، ما بين الكابتن عبد الرزاق حمد الله وكراسكو على ركلة الجزاء اللي أهدرت من قبل كراسكو. امتد هذا الخلاف إلى دخول المترجم في الخلاف، وكان بطلب من الكابتن عبد الرزاق حمد الله لتوجيه الكلام إلى كراسكو حتى يفهم كراسكو وش الرسالة اللي يبغى يوصلها عبد الرزاق حمد الله. في هالوقت دخل نائب رئيس نادي الشباب، وتدخل أيضا الكابتن علي بليهي، حاولوا يحتون الموقف. طور الموضوع ما بين الكابتن عبد الرزاق حمد الله ونائب الرئيس، ومع دخول رئيس النادي حتى تطور، دخل في الموضوع ايضا
1: كان في
0: نور
1: اعتداء
0: الدين
1: على بن
0: بنزكري
1: زكري؟
0: مدرب الفريق. لا ما كان في اعتداء، بس كان في كلام ما بين المدرب نور الدين بن زكري واللاعب عبد الرزاق
1: هو
0: حمد الله. ما
1: مو
0: كان في اعتداء،
1: بالضروري يكون اعتداء يعني جسدي، اعتداء لفظي كان فيه؟
0: لا لا لا لا لا لا، كان بينهم نقاش حاد، كان بينهم نقاش حاد انتهى إلى أنه بن زكري طلب من عبد الرزاق حمد الله الهدوء واحترام عامل السن فقط. لكنه ما اعتداء، لا ما في أي اعتداء كان عبد الرزاق حمد الله. انتهى الموقف إلى أنه خطأ حمل بشكل كامل لعبد الرزاق حمد الله، واستبعاده من النادي بشكل كامل، وانهاء علاقته مع نادي الشباب.
1: انتهت على هذا الشكل.
0: نعم انتهت على هذا الشكل.
1: سمعت كلام وكيله قبل يومين مع الزملاء في اكشن دوري؟
0: نعم سمعت كلام وكيله، واعتقد انه كلام وكيله كان كلام عقلاني، وشخص يبحث عن تهدئه الامور اكثر من شخص يبغى يفصح عن ما حدث. وهني الاستاذ نواف المهدي على الكلام اللي قاله، كان محاوله تهدئه الامور، وكانت رغبه عبد الرزاق حمد الله في الخروج هي محاوله تهدئه للامور. ما رمى على عبد الرزاق ولا رمى على اداره الشباب، حاول بقدر الامكان انه يظهر مظهر الهادي اللي يحتوي الموضوع.
1: عندك شيء تبي تقوله؟
2: هو الأزمة أديرت بشكل جيد من وكيل اللاعب، أنه حاول إبراز عبد الرزاق حمد الله اللاعب الهادي، اللاعب الغيور على النادي، وهذا حقه. في النهاية هو يمثل اللاعب.
1: بس احنا
0: وعلاقته مع النادي كويسة،
2: شوف جودة عبد الرزاق حمد الله الفنية
1: ما عندنا شك فيها
2: مقابلها. احنا أمشي
1: عشان
2: معك في
1: الوقت،
2: الحديث،
1: ما
2: احنا
1: عندنا
2: عندنا
1: شك،
2: مشكلة في سلوك عبد
1: بس
2: الرزاق حمد الله، يجب أن يكون إيجابي أكثر.
1: بس هذا اللي انا ابغى اسمع. شكرا عبد الله حنيان، شكرا يا عماد الصايغ، نشوفكم ان شاء الله بكره في بعد موجز 3 عصرا في امان الله.
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

إلى نشرة الرابعة من الرياض، هذه أبرز عناوينها. وزير داخلية باكستان يصل الطهران ويبحث مع نظيره الإيراني بنود المفاوضات مع أمريكا.

0: يطمئن من مخاوف فيروس هانتا. وفي أول محطة لهم ضمن رحلة الحج، مطار المدينة يستقبل اليوم 23 رحلة خاصة بحجاج الخارج. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي نظيره الإيراني اسكندر مؤمني في طهران لإجراء محادثات جديدة بشأن آفاق التوصل لصفقة بين أمريكا وإيران. تشير مصادر العربية إلى أن إسلام أباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية وملف تخفيف العقوبات، مقابل مطالب أمريكية أكثر تشددا تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل تقول مصادر قريبة من الملف الإيراني إن طهران لا تزال ترى أن الضمانات الأمريكية غير كافية، خصوصا فيما يتعلق بمنع تكرار أي عمل عسكري مستقبلي ضدها. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصال وصف بأنه كان مطولا وحاسما دون المزيد من التفاصيل. يذكر أن الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر في وقت سابق أن الحكومة تنتظر قرار ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى استعدادات لاستئناف الأعمال العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أوضح أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وقال أيضا إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدا بأنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind and we're not going to let them have a nuclear weapon and we've done a hell of a job and I think we're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. Our military is the greatest in the world. You saw that with Venezuela. You see it now with Iran. We wiped out their navy. The navy is gone. The air force is gone. Their anti-aircraft is gone. All of their material that they use for warfare is gone. Just about everything is gone. I don't want to say their leaders are gone because it's not very nice, but that happens to be true. And they're not going to have a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it.
0: أعربت الإمارات عن استنكارها ورفضها للهجمات المنطلقة من العراق التي استهدفت واحدة منها محطة براكة للطاقة النووية في 17 من مايو الجاري. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن على حكومة العراق منع الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها عاجلا ودون شروط، كما دعت الإمارات حكومة العراق إلى التعامل مع التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول. معنا للنقاش في هذا الملف في استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي جعفر سلمان، والمختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، والكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مسعود فيما يتعلق الآن بالمعطيات الأخيرة والتطورات التي كان أهمها الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لمرة ثانية خلال أسبوع. يعني يبدو أننا أمام فجوة تتسع يوما بعد الآخر، لكن هل يستطيع الوزير في ما تبقى من ساعات وأيام قليلة كما قال الرئيس أن يحدث يعني أي تيسير لهذه الفجوة في المطالب الواسعة بين الطرفين؟
2: إذا أخذنا تصريحات غريب رباتي يوم أمس بعين الاعتبار، نرى بأن الموقف الإيراني لم يتغير كثيرا، وهذا التأكيد على البنود الأساسية التي طرحتها إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما هي نفس البنود التي تحدثت عنها سابقا. وهنا إيران تريد تعويضات من الولايات المتحدة، تريد فك الحصار، تريد إلغاء العقوبات، أيضا تحرير أموال إيران المجمدة. إضافة إلى ذلك نحن نرى البنود الأخرى تأتي ضمن هذه الشروط التي طرحتها إيران. باكستان أثبتت بأنها لن تكل، فهي تبذل قصارى جهدها لتستمر في عملية التوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا

0: هذا الموقف الباكستاني معروف بأنه مدعوم إقليميا وأيضا مدعوم من قبل الصين. الصين أيضا لا تريد الأمور تصل إلى مرحلة الحرب، لذا هي تضغط بشكل غير مباشر من خلف الستار بهذا الاتجاه.
1: سيد جعفر، بالإضافة إلى ما ذكره، اتصال أيضا هاتفي مطول وحاسم كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية جمع ترامب بنتنياهو، هل ما زال أمام المنطقة فرصة لتفاوض أم أنه الحرب أصبحت أقرب من أي وقت مضى اليوم؟
2: يعتمد، يعني إذا إيران فهمت أنها في الربع ساعة الأخير الآن من كل هذه الهدن إيقاف المعارك، وإذا استوعبت بأن هذا لن يستمر إلى الأبد، وإذا فهمت بأن الرئيس ترامب حتى لو لم يكن يرغب في شن أو العودة للحرب مجددا إلا أن عليه ضغوط ستدفعه لشن هجمات، إذا استوعبت إيران هذه الحقيقة وإذا توقفت عن اللعب على زاوية الهاوية واللعب في الخمس دقائق الأخيرة من المباراة مثل ما أقول، لأن إيران دائما ماذا تفعل؟ إذا كان لديها هناك وقت ستستثمر كل هذا الوقت لآخر دقيقة في محاولة للحصول على أي شيء عن طريق التفاوض. الآن هناك يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بأنه كان سيشن هجم على إيران أوقفها بعد اتصالات سعودية إماراتية قطرية، وقال بأن هذا سيستمر لبضعة أيام. إيران سوف تستعمل هذه البضعة أيام لتحاول أخذ كل ما تستطيع أخذه من عن طريق المفاوضات إن استطاعت ذلك، لكن السير على حافة الهاوية أسقط إيران مرتين إلى الآن، والله وحده يعلم إن كانت ستسقط للمرة الثالثة أم لا.
1: هل يمكن خلال هذه الأيام القليلة، يعني الرئيس الأمريكي يتحدث عن الجمعة السبت بداية الأسبوع القادم، أن تقدم إيران أي تنازلات جوهرية كما هو مطلوب منها الآن؟
3: أعتقد ربما يكون المفتاح الأساسي في هذه المرحلة خفض التصعيد عبر رفع الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز والسماح بمرور المزيد من السفن وناقلات النفط عبر المضيق. اليوم هنالك أخبار أن هنالك بضع ناقلات تم بالفعل السماح لها بالعبور بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، هذا ما أعلنته مصادر إيرانية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول الخليج تريد أن يكون هنالك عبور آمن وتام من دون أن يكون هنالك أي إشراف إيراني يقيد هذا العبور. إذا حصل هذا الانفتاح في مضيق هرمز وحصل رفع تدريجي في المقابل للحصار على الموانئ الإيرانية وسمحت الولايات المتحدة برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، أعتقد هذا قد يهيئ الأجواء إلى ما يمكن تسميته بناء ثقة تدريجي. المشكلة الأساسية أن هنالك ثقة منهدمة ما بين واشنطن وطهران، والغياب التام لهذه الثقة يجعل أي خطوة في الاتجاه المتعلق بالملف النووي الإيراني غير مؤكدة، لأن الإيرانيين يخشون تقديم تنازلات لا تكون أمامها مقابل بالقدر الذي يسعون للحصول عليه، والولايات المتحدة لا تثق بوعود إيران بتنفيذ ما تم طلبه منها فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب وبتعليق التخصيب لسنوات طويلة. أعتقد المدخل الأساسي هو الآن أمن الملاحة البحرية وخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز. إذا تمت هذه الخطوات وتمت خطوات مقابلة أمريكية، من الممكن أن نتحدث عن إبعاد لاحتماليات الحرب وازدياد يعني منسوب التفاؤل في الجهد الدبلوماسي الذي تقوده باكستان والذي تدعمه الرياض وعواصم إقليمية وخليجية أخرى.
1: في ضمن هذه التطورات والمواقف، كيف تفهم دول الخليج رسالة استهدافها بطائرات مسيرة، نتحدث عن السعودية وعن الإمارات، في ضوء التقارير التي تتحدث عن احتماليات أو ترجيحات لحدوث عملية عسكرية ووصول المفاوضات ربما إلى حالة من الجمود أو الأفق المسدود حولها؟
2: في الواقع هذه الهجمات لو نتذكر قليلا ازدادت وظهرت للعلن بشكل أو بوتيرة مرتفعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية. مع إعلانه عن مشروع ماذا يعني مشروع الحرية؟ يعني أخذ الورقة الوحيدة المتبقية لإيران للضغط. فإيران أعادت التفكير بالهجمات عن طريق، إذا نتذكر، هجمت على موقع في عمان، هجمت على ميناء الفجيرة، ضربت ناقلة نفط، ثم بدأت الميليشيات تكمل المهمة عن الإيرانيين. الإيرانيين يريدون

0: التذكير، اسحبوا ورقة مضيق هرمز ستعود الهجمات مرة أخرى، هذا نوع من التذكير.
1: بالتالي لا يمكن أن تتراجع وتتنازل في موضوع مضيق هرمز كما يرى سيد حسن.
0: ممكن لا تملك شيء آخر. يعني إذا تنازلت عن مضيق هرمز، بماذا تبتز العالم؟ بماذا تضغط على الأمريكان؟ بماذا تضغط على الباكستانيين؟ يعني لو ننتبه لشغلة جدا مهمة، لا يوجد هناك حوار حاليا بين إيران وبين أمريكا. الحوار أو النقاش أو المفاوضات تجري بين إيران وبين الباكستانيين. الأمريكان لديهم موقف معلن، نقاط معلنة، وهم ينتظرون الباكستانيين متى استطاعوا إقناع الإيرانيين بالوصول لهذه النقاط. هذا ما يجري حاليا. الشيء الوحيد الذي تملكه إيران حاليا للضغط على باكستان والضغط على بقية العالم هو مضيق هرمز. فإذا خسرت هذه الورقة لن يبقى لها شيء سوى أن تقول نعم ونعم.
1: بالتالي أنت لا تتوقع بأن يكون هناك أي تنازل جوهري إيراني فيما بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالمضيق مضيق هرمز.
0: في حالة واحدة، إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحصار مقابل المضيق.
1: جيد. موضوع ذهاب أيضا وزير الداخلية الباكستاني ارتبط بتصريحات عن مصادر للعربية بأن هناك حالة من الثقة، من عدم الثقة بين البلدين. لماذا يظهر مثل هذا التصريح الآن؟ هل له أي دلالات؟ وحالة عدم الثقة هل هي من الطرف على الآخر أم من الطرفين لبعضهم الآن؟
2: ربما عدم الثقة من جانب إيران، لأن باكستان بالنهاية هي تصر على كثير من القضايا، وهناك قضايا تضر باكستان. مسألة المضيق،
1: حالة عدم ثقة من الإيرانيين تجاه باكستان،
2: الإيرانيين تجاه باكستان،
1: يعني تراها بأنها طرف منحاز.
2: يرون بأن باكستان قد تكون منحازة في بعض جوانب، خاصة الجانب الذي يتعلق بمضيق هرمز. وهذا الجانب هو موقف باكستاني صيني، لأن الصين وباكستان متضررين من ما يجري في مضيق هرمز. أما بخصوص لو قبلت الولايات المتحدة الأمريكية الآن التفاوض حول مضيق هرمز ومقابل رفع الحصار، وتركت التفاوض حول النووي، هذا يعتبر انتصار لإيران، لأن إيران هي التي كانت تريد ذلك. وزير الخارجية الإيراني قالها بكل وضوح وبكل صراحة بأن إيران تريد أن تتفاوض حول المضيق والحصار وإنهاء الحرب، ثم التفاوض حول النووي، وهذا ما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. هل سوف تغير الولايات المتحدة الأمريكية من موقفها وتقبل بهذا الطلب الإيراني للتفاوض حول المضيق والحصار ولاحقا حول النووي؟ إذا حصل ذلك، أنا أعتقد بأن هذا يعتبر نوع من التراجع الأمريكي، ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تشي بذلك.
1: طيب، بالإضافة لما ذكرتم، هناك أيضا قمة مهمة كانت إيران حاضرة فيها بشكل قوي، يعني في بكين، حيث أكد الرئيسان الروسي والصيني في إعلان مشترك على ضرورة وقف حرب إيران بما يسهم في عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة. البيان الثنائي اعتبر أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الإعلان المشترك تضمن أيضا أن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، وأن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب، ودعا إلى حل الخلافات والنزاعات سلميا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مشددين على أن إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها هو أمر غير مقبول. الرئيس الصيني كان شدد بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التنسيق بين القوى الكبرى لتعزيز الاستقرار العالمي في ظل تصاعد الاضطرابات الدولية وتزايد التحديات الجيوسياسية.
3: في الوقت الراهن يتسم المشهد الدولي بتداخل الاضطرابات والتغيرات مع تصاعد الأحادية ونزعات الهيمنة، إلا أن السعي إلى السلام والتنمية والتعاون لا يزال يمثل التطلع المشترك للشعوب والاتجاه السائد للعصر. وبصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين رئيسيتين، يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي المستوى لدعم التنمية والنهضة في البلدين، والعمل على تعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد من جهته أن بناء عالم متعدد الأقطاب يتطلب في الأساس توازن المصالح لجميع أطرافه.
4: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم

0: التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن، تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.
1: حسن المصطفى، ما رأيك في هذا البيان؟ إلى أي مدى كما يرى البعض يمكن قراءة هذا البيان على أنه وفر مظلة سياسية أو أمنية لإيران في هذا الصراع؟
2: أعتقد أن بكين وموسكو لا زالا ينظران إلى طهران بوصفها دولة يمكن أن يستفيد من وضعها، وضع الخصومة الجاري بينها وبين الولايات المتحدة في الصراع الأكبر على النفوذ ما بين الأقطاب الثلاث: الصين، الولايات المتحدة، وروسيا. وهم بالتالي عندما يوفرون هذا الدعم السياسي لا يوفرونه من باب القبول بالسياسات الإيرانية أجمعها، لأننا لا ننسى أن هنالك بعض السياسات تضر حتى بحلفاء وشركاء للصين ولروسيا كالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. لكن روسيا والصين برأيي تستفيد مما يحصل من باب الضغط على الولايات المتحدة، وكذلك هنالك ملفات أخرى يبحثون عن تسويات فيها: الملف الاقتصادي المتعلق بالتعرفات الجمركية، بالذكاء الاصطناعي، بالرقائق الإلكترونية، هذا من جهة الصين، وكذلك تايوان، ولا ننسى ملف الحرب الأوكرانية الروسية. بمعنى ليس من المنطقي بالنسبة لموسكو وبكين أن تقدم تنازلات تنقذ من خلالها واشنطن في حربها مع إيران دون أن يكون لذلك ثمن. هذا جزء برأيي من الصراع، صراع الإرادات ما بين القوى العظمى، والذي تستفيد منه طهران في إعادة تموضعها بما يمنحها المزيد من القوة في الاستفادة من الفيتو الصيني أو الروسي في مجلس الأمن. لكن لا ننسى نقطة مهمة برأيي، أن هنالك توازن في هذه العلاقات مع دول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات على سبيل المثال، لأن هذه الدول تربطها شراكات اقتصادية ضخمة مع الصين ومع روسيا.
1: سيد جعفر، رئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على أن بناء عالم متعدد الأقطاب، وهذه ربما أي جملة مهمة يعني نريد أن نفهمها في هذا السياق، يتطلب في الأساس توازن المصالح لجميع أطرافه. لأي مدى تشكل إيران بالنسبة للصين وروسيا أيضا محور مهم في هذا العالم الذي تريد من خلاله تغيير طبيعة النظام الدولي اليوم؟
3: بالنسبة لهم يعني هي أول شيء حليف قديم بالنسبة للصين وبالنسبة لروسيا. بالنسبة للصين تشكل إيران أيضا ضمانة إلى آسيا الوسطى اللي هي خليفة خلفية أو الحديقة الخلفية للصين، أيضا بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق التي تقع شمال إيران. فهناك مصالح جيوستراتيجية مشتركة بوجود هذا النظام بهذه الطريقة، أي نظام حليف، لأن في حال سقوط النظام الإيراني واستبداله بنظام آخر، فالأرجح أن يكون النظام الجديد حليف مع القطب الأمريكي وليس مع الصين وليس مع روسيا. لذلك مهم جدا بالنسبة لهذين الدولتين أن يكون النظام الإيراني أو المحافظة على هذا النظام الإيراني. لكن المحافظة على هذا النظام الإيراني لن تأتي بالمجان، يعني هناك توازنات، يعني كما أشار لها أستاذ حسن، الصين وروسيا محرجتان مع الخليج أيضا. يعني لا ننسى مثلا أن روسيا مع بداية حرب أوكرانيا،
1: لكنهما لم تضغط بشكل المطلوب على
3: بشكل معلن نستطيع أن نقول، ولا نعرف ماذا يجري خلف الكواليس. روسيا في بداية حرب أوكرانيا كانت الدول أو الناتو يسعى للنزول، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، الهبوط بأسعار النفط إلى أقل سعر ممكن للضغط على روسيا الذي أنقذه دول الخليج. كذلك التجارة، حجم التجارة وهي المحرك الأول بالنسبة للصين، إذا نجي نقيسها بين إيران والصين وبين دول مجلس التعاون والصين، يعني ترجح كفة مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، مع هذا الوضع المحرج، يأتي الرئيس الروسي بوتين يتكلم عن عالم متعدد الأقطاب. أتوقع بأن هذا يعني أقرب إلى الخيال منه إلى الممكن،
1: سابق لأول
3: جدا، لأن حاليا هناك قطب واحد في العالم. لكي تستطيع هذه الدول أن تشكل ما يشبه القطب تحتاج إلى سنوات وإلى الكثير من العمل لأجل
1: صدق. برأيك طهران كيف يمكن أن تفسر هذا الموقف أو هذا البيان؟ إلى أي مدى يمكن أن تعتبره ضوءا أخضر داعم لها على الصمود وعلى عدم تقديم أي تنازل؟

0: المسؤولات خصوصا في الموضوع النووي.
1: علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن لا الصين ولا روسيا لم تلعب أي دور ملحوظ خلال حرب يونيو الماضي بخصوص دعم إيران، أي لم يتصرف كقوتين عظميتين إلى جانب إيران التي تعتبر نفسها في تحالف استراتيجي مع الجانبين، مع روسيا لديها اتفاق 20 سنة، ومع الصين لديها الاتفاق 25 سنة.
0: التقارير الأمريكية تقول غير ذلك، تتحدث عن دعم استخباراتي، دعم عسكري، دعم
1: ولكن جسدي. هذا لا يرتقي إلى مستوى تغيير معادلة المواجهة، الوقوف إلى مثلا كما وقف الصين و روسيا إلى جانب فيتنام في الحرب، لذا لا وجه للمقارنة باعتقادي. لذا هذا وارد في حتى في وسائل الإعلام الإيرانية، يعتبرون بأن الصين لا يمكن اعتبارها حليف استراتيجي، ولا روسيا لأنهما لم يقفا إلى جانبنا. هذا ما يمكن تداوله في الإعلام الإيراني، ولكن لا نسمع على لسان المسؤولين الإيرانيين الذين يحاولون بشكل متكرر وصف العلاقة بينهم وبين كل من الصين وروسيا بأنها علاقة استراتيجية، بينما هي ليست علاقة استراتيجية، علاقة مصالح. هذه الدول تريد أن تستخدم ورقة إيران كورقة ضغط على الغرب، وهذه ورقة مهمة، دولة موقع استراتيجي مهم على طريق الحزام، على الطريق والحزام. كل هذه الأمور أعتقد تجعل إيران بالنسبة للدولتين ورقة مهمة في المواجهة بين أقطاب العالم.
0: سؤال أخير، أريد رأيكم ثلاثة، يعني ماذا إذا وجهت ضربة عسكرية، يعني وهو الأرجح كما يقول كثير من المراقبين، لكسر هذه الحالة من الجنود؟ الحديث عن الكثير من العسكريين يقولون بأنها ستكون أكثر عنفا، أكثر شراسة. هنا ماذا عن موقف دول الخليج؟ كيف ستتعامل إذا ما ردت إيران، وهو المتوقع، بضرب دول الخليج مرة أخرى؟ برأيك سيد جعفر؟
2: لن يتغير شيء في موقف دول مجلس التعاون الخليجي، ستواصل على نفس السياسة، سياسة الدفاع. لا ننسى أن سياسة الدفاع كانت ناجحة، ولا يجب أن نغفل الأرقام. حوالي 95% من الهجمات الإيرانية تم صدها. تأتي دول الخليج الآن لتعيد حساباتها مرة أخرى. هل هذه 5% تستحق الدخول في حرب علنية مع إيران أم لا؟ أتوقع لا. حتى بالنسبة للضربة الأمريكية لا أتوقع أن تكون شاملة وماحقة، ربما تستهدف بعض القيادات وبعض الأماكن الحساسة، يعني ضربات محسوبة.
0: ما رأيك سيد؟
3: أعتقد أن الضربة القادمة إذا حصلت فهذا السيناريو الذي لا تريده دول الخليج، لأنه سوف يعيد الجميع إلى المربع الأول. هنالك تصريحات متشددة من بعض القيادات الإيرانية باستهداف مصادر الطاقة والتحلية والنفط في دول الخليج العربي، وإذا استهدفت هذه المنشآت الحيوية سوف تقع يعني خسائر اقتصادية كبيرة لا تريدها دول الخليج. حينها كيف سوف يتم الرد؟ هل سوف تكتفي بالسياسة الدفاعية كما تفضل الأستاذ جعفر، أم سوف تعتبر أن ما يحصل تعدى الخطوط الحمر التي هي بالأساس كسرت، وتمارس سياسة دفاعية هجومية أخرى؟ هذا ما سوف تكشفه الأيام برأيي.
0: عندما يتحدث المتحدث باسم الحرس الثوري عن أهداف جديدة ومواقع أيضا جديدة ستضربها، يعني ماذا تقصد؟
1: إذا مواقع جديدة، هم ضربوا ما يستطيعون ضربه في منطقة الخليج، وتم التصدي كما تفضل أستاذ جعفر ل 95% منه. ولكن الجديد، ربما توجه إيران بعض الصواريخ إلى أوروبا، هذا وارد جدا، لأنه مدى بعض الصواريخ تصل إلى أوروبا. ربما تقوم بعمليات نوعية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الخلايا أو كندا،
0: عمليات إرهابية.
1: نعم، من هذا النوع. وإلا أن تقوم بإحداث تغيير استراتيجي في المواجهة، لا أعتقد بأنها سوف تفاجئنا بأي إجراء مختلف عما شاهدناه خلال الحربين الماضيين.
0: شكرا لكم على هذه الإفادة. مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى، وأيضا الكاتب الصحفي جعفر سلمان. شكرا لكم. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. بدء تطبيق خطط خاصة في الحرم المكي لضمان تسهيل حركة

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
4: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: أهلا بكم من جديد. أفاد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل للعربية بتقديم أكثر من 123 ألف خدمة صحية للحجاج حتى الآن، مضيفا أن جميع المستشفيات ومراكز الرعاية في المشاعر بدأت فعليا بتقديم خدماتها.
1: بدأت جميع المستشفيات ومراكز الرعاية في المشاعر بتقديم خدماتها، والحمد لله نشوف الجاهزية عالية من الجميع. كذلك انتشر جميع الآليات الإسعاف والآليات والمركبات في جميع المشاعر، ونستقبل اليوم الحجاج ونقدم لهم الخدمات الصحية. وصلنا إلى الآن 123 ألف خدمة صحية قدمت لهم، ونسعد الآن في تقديمها داخل المشاعر بعون الله.
0: حول ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال موسم الحج، أكد وزير الصحة السعودي للعربية الجاهزية العالية في جميع المناطق لاستقبال الحجاج المتأثرين بضربات الشمس، مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية.
1: الحمد لله الجاهزية عالية في جميع المناطق وجميع المستشفيات. أيضا كثير من الأعمال اللي تمت من الهيئة الملكية ومن كيدانا في التشجير والتضليل وأيضا في المرشات، ورسالتنا الأساسية دوما وهي الوقاية والحفاظ على الصحة العامة واتباع الإرشادات الصحية، وهذه كفيلة جدا بتخفيف أي أعباء. يمكن جت بعض الحالات اليسيرة وتم التعامل معها الحمد لله، وكلها تماثلت لشفاء وخرجت أيضا من المستشفيات.
0: وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل قال أيضا في حديث للعربية أنه ليس هناك ما يقلق حول فيروس هانتا خلال موسم الحج، مضيفا بأنه يجري التنسيق مع المنظمات الصحية العالمية لمتابعة جميع الحالات المرصودة حول العالم.
1: بالنسبة لفيروس هانتا الحمد لله احنا منسقين مع جميع المنظمات المسؤولة عن الموضوع ومتابعين بشكل جيد، لسنا قلقين الحمد لله، جميع الإجراءات الوقائية المتخذة مطمئنة، أيضا التدقيق في المنافذ ومتابعة جميع الحالات المرصودة. احنا ننسق مع المنظمات الصحية العالمية، نتابع الحالات المرصودة، نتابع المخالطين عالميا، فنتواصل مع المنظمة أي حالة مخالطة يشعروننا فيها ونتابع، والحمد لله لا يوجد ما يقلق في هذه اللحظة.
0: كشف مدير الأمن العام السعودي محمد البسامي خلال كلمته في ندوة الحج الكبرى أن جودة التكامل بين جميع الجهات ساهمت في تقليل المشقة على الحجاج في أداء مناسكهم، مشيرا إلى أن إدارة الحشود انتقلت من النظام التقليدي إلى نظام متطور يبنى على التحليل والتنبؤ والمعالجة الاستباقية.
2: يقال من مبدأ الشرعي أن الأجر على قدر المشقة، لكن ما نشاهد اليوم في المشاعر المقدسة أنه ذابت هذه المشقة مع جودة التنظيم وجودة التكامل مع كل الجهات. هناك مركز عمليات متقدم يدير منظومة أكثر من 60 جهة حكومية في مكان واحد، هناك أكثر من حوالي يمكن 600 دور بين كل الجهات تتبادل هذه الأدوار، ونمارس اختصاصنا في مواجهة ما يعترض هذه الأدوار وما يعترض جودتها بناء على حوكمة لمستوى الأدوار وتدخل المستوى الأول والثاني والثالث. لا شك أنه إدارة الحشود انتقلت من النظام التقليدي إلى نظام

0: الآن متطور يبنى على التحليل والتنبؤ الاستباقي والمعالجة فيما لو سمح الله صار ما هناك ما يعترض أمن الحجاج.
1: ومع بدء توافد الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، رفعت الهيئة العامة للعناية في المسجد النبوي والمسجد الحرام جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية لإدارة الحشود خلال موسم الحج. تشمل الخطة تشغيل صحن المطاف والأدوار العلوية والأسطح المخصصة للطواف إلى جانب منظومة ذكية للإرشاد والتنقل، تستهدف خفض نسبة التشتت بين الزوار إلى 8% خلال الموسم. كما تتضمن الخطة خدمات صحية وأمنية تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وانسيابية حركتهم داخل الحرم المكي. هذا ويشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة تصاعدا في وتيرة استقبال الحجاج القادمين من دول عربية وأسيوية وأفريقية، فيما تواصل الجهات التشغيلية والخدمية في المطار رفع جاهزيتها لاستقبال التدفقات المتزايدة للحجاج ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الوصول وتحسين تجربة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى مقر إقامتهم. الحرم المكي ينضم إلينا مراسل العربية أنس الحياري، ومن المدينة المنورة ينضم إلينا مراسل العربية علي الشريف أيضا. أهلا وسهلا بكم، أبدأ معك أنس، حول الأجواء الآن في الحرم المكي الشريف كيف تبدو؟
2: نعم خالد، في البداية لابد من الإشارة إلى أنك كما تعلم موسم الحج يعتبر من أكبر التجمعات البشرية في العالم. هذا أعطى المملكة العربية السعودية وجميع الهيئات المعنية بإدارة وتنظيم موسم الحج أعطاها يعني خبرة واسعة وكبيرة في إدارة الحشود، وهذا ما نشهده في هذه الأيام. يعني هناك جهد كبير تبذله جميع الجهات المعنية في إدارة الحشود وفي تنظيم موسم الحج، لا سيما الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اليوم بالفعل تستمر وفود الحجاج من كافة أنحاء العالم بالسعي إلى مكة والقدوم إلى مكة من أجل يعني قيام بطواف القدوم. وفي الحديث عن طواف القدوم لابد من الإشارة إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف بالإضافة إلى الأدوار العلوية والأسطح التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 107,000 حاج في الساعة الواحدة، خصصت أيضا ليكون الطواف فيها خلال فترة الحاج. أما التوسعات والمساحات المحيطة والساحات المحيطة ستكون لأداء الصلوات. طبعا هناك مسارات مخصصة لدخول وخروج الحجاج لتسهيل الحركة وتنظيم التدفقات البشرية، إلى جانب انتشار رجال الأمن والعاملين في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإضافة إلى فرق تطوعية كبيرة تنتشر في الأرجاء. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كانت قد أعلنت عن استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم الحج ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات خلال أوقات الذروة. دعني أستعرض أبرز ما جاء في هذه الخطة أو الاستعدادات للهيئة. نتحدث عن تعزيز كفاءة تشغيل صحن المطاف والمسعى وإدارة الحشود داخل المصليات والممرات والساحات، وتحقيق انسيابية الحركة وسلامة الحجاج في مناطق الكثافة العالية داخل المسجد الحرام. نتحدث أيضا عن تشغيل مركز قيادة وتحكم هندسي لمتابعة الأداء والاستجابة الفورية للحالات الميدانية، وتشغيل مرتفعة مدعومة بمنظومة كهربائية وتكييف وأنظمة ذكية، إطلاق منظومة إرشادية ذكية تشمل خرائط تفاعلية ثلاثية الأبعاد وشاشات متعددة اللغات وأجهزة ترجمة فورية لدعم الحجاج من مختلف الجنسيات. أيضا هناك قلنا الخرائط التفاعلية تربط بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية للمسجد الحرام والفنادق والمرافق المحيطة. الخرائط أيضا توفر مناطق الطواف والسعي، توفر معلومات عنها وعن المصليات وحالات الإشغال ودورات المياه، وأيضا مواقع الإفتاء والإرشاد ومعلومات عن كافة الطقس وما يخص الحاج من معلومات. أيضا طيب
1: شكرا أنس. نذهب مباشرة الآن إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: قمت بذلك وأعرف كيف أفوز.

بعضهم لا يعرفون كيف يحققون الفوز، وأعتقد أنني أثبت ذلك. أنا أقوم ببناء قاعة الحفلات، ستكون قاعة رائعة عظيمة، وهو عبارة عن مجمع عسكري، سقف القاعة توفر أمنا كافيا وعظيما. هذه الغرفة عظيمة، وطبعا هذا موقع عسكري قوي أيضا لرجالنا. أعتقد أنهم أبلوا بلاء حسن. ماذا تريدين مني؟ نقول كلاهما كان أداؤهما مميزا للغاية. كلاهما رجلان جيدان وعظيمان. هل تحدثت إلى رئيس الوزراء نتنياهو؟ يفضل من الأفضل أن تطرحين السؤال عليه. هو ويحب التصويت ضد ترامب، وبالتأكيد هذا الأمر سوف يكون على أحسن ما يرام. السيد الرئيس، هل لديك أي خطط للاتصال برئيس تايوان قبل اتخاذ قرار بشأن الأسلحة؟ سأتحدث إليه، سأتحدث إلى الجميع. لدينا وضع نتحكم فيه للغاية، ولدينا صديق عظيم وهو رئيس شي، سنعمل على ذلك. مشكلة تايوان، هل ماذا قلته لرئيس الوزراء نتنياهو بشأن إيران؟ يفعل ما أريد منه أن يفعل، هو رجل جيد جدا، سيفعل ما أريد منه أن يفعله، وهو رجل عظيم. بالنسبة لي لا تنسوا أنه رئيس وزراء في حالة الحرب، ولم يحظى بمعاملة جيدة. الآن كنت في إسرائيل، ترشحت لمنصب رئيس الوزراء، سأحصل على 99% من الأصوات. هو طبعا رئيس وزراء في حالة الحرب، ولا أعتقد أنه حظي بمعاملة جيدة. لو كنت رئيس هناك لما تعاملوا معه بهذه الطريقة السيئة. الأمر متأخر قليلا في هذا السباق. هل ترى نفسك تبلي بلان حسنا كشخصية في التلفزيون الوقت كما فعلت في السابق؟ يمكن له أن يفعل ذلك، وهو طبعا شخص كبير في حركة ماغا، وطبعا تصويت تعرض للتزييف في كاليفورنيا، وكان هناك الكثير من الأصوات التي تم إرسالها عبر البريد. ولو جاء المسيح وقام بعد الأصوات لفزت بولاية كاليفورنيا، لكن التصويت تم تزويره، وهناك 8 ملايين صوت ذهبت إلى الديمقراطيين، ولذلك الديمقراطيون يحصلون على المزيد من الأصوات، والجمهوريون عليهم أن يواجهوا هذا النظام المزور. أعطيكم قائمة، ربما سأعد قائمتي الخاصة بي، وكاليفورنيا هي من أكثر الولايات التي تفتقر إلى الصدق، أن يستمتع الإنسان بالحياة. وهذه طبعا المرة الثانية في البرنامج، نحن نحب ذلك كثيرا. أتذكر الإعصاء الكبير الذي ضرب تكساس، وهؤلاء الأطفال في على متن قارب، وكانوا يبحرون عبر أمواج المتلاطمة يصل ارتفاعه إلى 20 متر. كنت أتساءل كيف يمكن أن يفعلوا ذلك، وذهبوا لإنقاذ أشخاصهم، أشخاص وبحار جيد لا يصدق ذلك. السيد الرئيس، ماذا عن اجتماع رئيس شي مع بوتين؟ قال لي أنه سيجتمع به، أعتقد أنه جيد. أنا لدي علاقات جيدة مع كليهما، ولا أعتقد أنه أن الاجتماع كان بنفس الجودة مثل اجتماعي أنا، ولكن

0: الآن أنا لدي علاقة جيدة مع بوتين وشيء، وأنا لدي علاقة معي، ولكن زوجك وآخرون ماذا تقصدين؟ هل الاتفاق سيكون محدودا؟ يجب أن نفتح المضيق وبشكل فوري، سنقوم بذلك مرة واحدة. أنا لست في عجلة من أمري، أنا طبعا أفضل ألا يقتل الكثيرون، وهذا وضع مثالي، ولا أريد أن يقتل القليل. أتساءل فيما إذا كان يفكرون في مصلحة الشعب، لأن بعض الأمور التي يقومون بها هذا أنهم لا يفكرون بمصلحة الشعب. ثمة الكثير من الغضب الآن في إيران، الناس يعيشون ظروف سيئة للغاية، وهذا وضع لم نشهد له مثيل من قبل. سنرى ما سيحدث. دعونا نقول أنتم في كنت في فيتنام طيلة 19 عاما، وكذلك في أفغانستان 10 سنوات ومناطق أخرى، وفي العراق كنا في العراق على مدى 12 عاما، وكنا في كوريا طيلة 7 سنوات. الحرب العالمية الثانية مختلفة، كنا هناك لأربع سنوات، ومضت 3 أشهر فقط منذ بدء هذه العملية، ومئات الآلاف من الأشخاص نشروا في هذه الحروب، في حربين في فنزويلا نخسر شخص، وهنا فقدنا 13 شخصا، عدد كبير، ولكن فقد 3 في حروب أخرى يتم فقدان مئات الآلاف من الأشخاص. إذن الناس لا يحبون ذلك، يقولون لقد فقد 13 شخصا. نحن استولينا على فنزويلا وبالأساس سيطرنا على إيران وفقدنا 13 شخصا فقط، البعض أو آخرون كانوا سيفقدون 100,000 شخص. ولكن مرة أخرى عند أنظر إلى شخص يعتبر يقول أنه فقد وخسر 13 شخصا، فقر 13 شخص يعيشون في المطار، أعرف عائلاتهم، ما قمنا به في الواقع أمر رائع، ولا قمنا بمحوهم، أوران تم محوها، وهناك أمور مذهلة، سترون الكثير من الأمور المذهلة خلال السنة 3 المقبلة بالنسبة لبلادنا. تحدث عن الاقتصاد، هناك 18 مليون دولار، لم يحصل أي بلغ ذلك، وهناك كان لدينا مهاجرون يأتون من فنزويلا وأمريكا الجنوبية، وهناك شركات السيارات ومصانع تأتي من ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، هم يأتون ومعهم المليارات، وسترون أمورا لم يعتقد أحد بأنها أمور كانت ممكنة. سيكون هذا أعظم رئيس عاش هنا إلى اللقاء. هناك أشخاص في وزارة الدفاع ينتظرون انتهاء إدارتكم حتى يعودوا إلى مناصبهم. نحن نريد أن نتخلص منهم، وفي كل وكالة هناك أشخاص محتالون، ولكن توم بريش يقوم بعمل مذهل، وكذلك كاش باتيل. سوف ننتصر، جلست سأبقى هنا معكم لسنوات عديدة، وها أنا ذا، إن الوضع مستمر ومستدام، وستكتشفون باعتقادي أن لدينا رجال عظماء في FBI. تود برينش قام بعمل رائع، وهناك الكثير من الأمور التي سوف تحدث في المستقبل. بلادنا تبلي بلاء حسن. شكرا، شكرا جزيلا سيدي الرئيس.
1: فاصل ونعود في الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.

0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك. الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: أهلا بكم من جديد، نذهب إلى الرياض الآن مع زياد عبيدات.
6: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. رسميا ضمن نادي أرسنال الفوز بلقب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما، واستفاد الفريق اللندني من تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه بورنموث، ويتصدر أرسنال المسابقة ب 82 نقطة متقدما على مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، وبانتظار مباريات الجولة الأخيرة والتي لن تؤثر على ترتيب الصدارة.
7: أهنئ أرسنال وأرتيتا وطاقمه الفني والجماهير على الفوز باللقب، إنه مستحق بجدارة. خلال مسيرتي كانت هذه إحدى السنوات التي خضنا فيها معارك أكثر مع أشياء لا يمكن السيطرة عليها، ولكن كنا دائما حاضرين ولم نستسلم أبدا. منذ يناير كنا جيدين حقا، واجهنا الكثير من الإصابات والعديد من الأشياء الخارجة عن سيطرتنا. أستطيع القول أن عقدي مستمر لمدة سنة واحدة، وقد حققنا انتصارات عديدة على مر السنين. أول من يجب أن يتحدث هو رئيس النادي. عندما ينتهي الموسم سنتحدث ونتخذ القرار. أنا أسعد رجل في العالم لوجودي في هذا النادي، لأنه أمر استثنائي.
6: تقام الليلة المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي تجمع بين أستون فيلا الإنجليزي مع نادي فرايبورغ الألماني. ونجح أستون فيلا بالوصول لهذا الدور بالفوز على مواطنه نوتنغهام فورست، فيما تمكن فرايبورغ من التغلب على ضيفه براغا البرتغالي بثلاثة أهداف لواحد في إياب الدور نصف النهائي. وسيخوض المدرب الإسباني أوناي إيمري نهائي الدوري الأوروبي للمرة السادسة له كمدرب، وسبق له التتويج بلقب هذه المسابقة بأربعة ألقاب.
8: نملك الخبرة وعملنا بجد للوصول إلى هذه المرحلة. هذا فصل جديد وتحد جديد. لدينا ثقة كبيرة، لكننا نحترم منافسينا. العقلية في كل مباراة يجب أن تركز على الحاضر وعلى المهمة التي تنتظرنا. الفوز في كرة القدم أمر صعب للغاية. أنا سعيد بكل ما نقوم به، لكني لا أعتبر أي شيء مضمونا. إذا لعبنا بأفضل مستوياتنا سنكون قريبين من الفوز، وإذا لم نفعل فلن نكون كذلك.
9: إنه أمر مميز للغاية. كنا مؤخرا في الدرجة الثانية والآن سنخوض نهائيا أوروبيا. لدي ثقة كبيرة بفريقي، وهم يمنحونني هذه الثقة لما يتمتعون به من جودة عالية. لست متوترا، لدينا الثقة اللازمة لمواجهة فريق كبير ومدرب مميز. هدفي هو تطوير هذا النادي وهؤلاء اللاعبين. هذا ما يدفعني للاستيقاظ كل صباح، وهدفي الشخصي هو أن أكون مدربا أفضل عما كنت عليه كلاعب. يمتلك أستون فيلا فريقا رائعا، من المذهل كيف يعملون معا بتناغم، ولديهم خطة واضحة في كل مرحلة من مراحل المباراة. سيكون تحديا كبيرا.
6: تشهد جولة الحسم لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم الليلة ثلاث مباريات. في اللقاء الأول سيكون الزمالك على موعد مع فريق سيراميكا، ويدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرا لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو حتى التعادل أمام سيراميكا من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري، ومن دون النظر إلى نتائج المنافسين. وفي المقابل يتمسك فريق بيراميدز بآماله بالتتويج عندما يلتقي مع سموحة، ويجب على بيراميدز الانتصار بهذا اللقاء، ما خسر

الزمالك من أجل خطف اللقب في اللحظات الأخيرة، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة. كما يسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار على المصري البورسعيدي مع انتظار سقوط الزمالك وبيراميدز معا للتتويج باللقب. يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري ب43 لقبا، يليه الزمالك ب14 لقبا، ويعتبر الأهلي أكثر الأندية تتويجا بالدوري برصيد 9 ألقاب دوري على التوالي. تبدأ الليلة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يحل الأهلي ضيفا على الخليج، فيما يلعب النجم مع ضيفه الشباب، ولن تؤثر نتيجة المباراتين على منافسات اللقب أو الهو.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إلى الزميل خالد مدخلي.
1: إلى العناوين. وزير داخلية باكستان يصل طهران ويبحث مع نظيره الإيراني بنود المفاوضات مع أمريكا. بيان صيني روسي يصف الإجراءات الأحادية لتقييد الملاحة البحرية بالمهددة للتجارة العالمية. وزير الصحة السعودي يؤكد للعربية جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر ويطمئن من مخاوف فيروس أنتا. في أول محطة لهم وضمن رحلة الحج، مطار المدينة يستقبل اليوم 23 رحلة خاصة بحجاج الخارج. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة

0: تجربة شخصية، نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: وزير الداخلية الباكستاني يعود إلى طهران مجدداً، ومصادر العربية تكشف أن أمريكا لن تقدم تنازلات في المطالب النووية ومضيق هرمز. وزير داخلية باكستان يلتقي قائد الحرس الثوري في إيران. ترامب يجدد تحذيره لإيران ويصعد بأنه سينهي الحرب بأسرع وقت ممكن. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقر بوجود صعوبات

يعيق تأمين الوقود ومصادر الطاقة الأخرى. نتنياهو وترامب يجريان اتصالا هاتفيا أمس وصف بأنه حاسم. الخارجية الإماراتية تستنكر وترفض الاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة

والصحة العالمية تطمئن بأن خطر التفشي منخفض عالمياً. الرئيس الصيني يقول إن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والتجارة. دول الخليج توقع اليوم اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا. التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى له منذ عام 2023. الهند تستعد لإعادة استيراد النفط والغاز عبر مضيق هرمز. أرسنال يحرز اللقب للمرة الأولى منذ 22 عاماً ويحمل كأس الدوري الإنجليزي. الزمالك المصري يبحث عن لقب الدوري أمام سيراميكا. مباراة الليلة في الجولة الأخيرة للمسابقة الدوري السعودي، الأهلي ضيفاً على الخليج فيما يلعب النجم أمام ضيفي الشباب. أستون فيلا في مواجهة نادي فرايبورغ في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي. وفي أخبار الحج، خطبة يوم عرفة تصل إلى العالم ب35 لغة عبر المنصات الرقمية. 66 مركز خدمات و20 جسر مشاة لدعم الحجاج في المشاعر المقدسة. تقليص أوقات الانتظار بين الأذان والإقامة في مساجد مكة والمشاعر أثناء موسم الحج. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا.
3: قسم فبمعركة مخيم جنين
2: فنحن دائما معكم،
3: دائما معكم
2: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
7: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديواتنا في الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. تحية خاصة لكل اللي يسمعون، سواء كنت تسمعنا عبر المنصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر اليوتيوب أو كذلك على إكس، أو كنت تسمعنا في سيارتك عزيزي المستمع. نتمنى منك أنك تلتزم في الإرشادات المرورية، أربط حزامك يا صديقي، ودع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، ودع الجوال جانبا، واستمع واستمتع في برامج أثير إذاعة العربية FM. مستمعين الكرام، زي ما تعودتوا برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس، وتحديدا عند الخامسة مساء. وفي كل حلقة نطرح سؤال أو موضوع، ويمكنكم المشاركة من خلال الاتصال على الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0506 62 62 62. نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقول لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM.

0: هل سبق لك عزيزي المستمع أن شريت سلعة من صديق؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. في عالم البيع والشراء كثير من الأشخاص يشعرون براحة أكبر عندما يكون الشراء من صديق يعرفونه ويثقون به، خصوصا في شراء السيارات. لكن في المقابل البعض يرى أنه إذا دخل المال بين الأصدقاء قد يفتح باب للحساسيات والخلافات، خاصة إذا ظهرت مشاكل بعد الشراء. واليوم نسأل برأيك، هل البيع والشراء بين الأصدقاء يسبب الخلافات ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. خلونا نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير
1: حبيبي علاوي.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: كيف حالك؟
0: يا مرحبتين، هلا وسهلا.
1: هلا فيك.
0: قول.
1: أقول ليه ما أقول؟
0: قول يا رياض.
1: أقول إنه أشتري من صديق. والله شوف، الصداقة هذه لها مثمنة لا تثمن بثمن.
0: لا تقدر بثمن.
1: إيه؟ لا تثمن يعني ما.
0: إيه قول.
1: فبالتالي عندنا مثل معروف يقول اللي تعرف ديته سيح دمه.
0: وش ذا الأمثال يا رياض؟
1: لا، لأنه أنا أقول لك، فبالتالي ما نفوض مع الأصدقاء في مواضيع هذه، لأنه الدية مرة مكلفة.
0: إيه الله يكفينا وياك.
1: يعني ثمن الصداقة مكلف جدا جدا جدا.
0: طيب هل سبق الرياض أنه شرى سلعة من صديق، جوال أو ساعة أو سيارة؟

0: هي زي ما قلت لك العملية مشروطة. إذا كان إنه أنا أقدر أتحكم في الرياكشن حقي تأثر أي مشكلة بحيث إنه ما أخسر صديقي مهما كان يعني السبب.
1: كيف ممكن تخسر صديقك؟ يعني أنت شريت من صديق سيارة، ليش تخسر صديقك؟
0: أوكي، ممكن تكون السيارة خربان.
1: طيب أنت ما شفتها يوم تشتريها يا رياض؟
0: شفتها ما شفتها، النتيجة إنه طلعت خربان. أخسر صديقي عشان سيارة؟
1: عشان كذا من الأساس لا تشتري سيارة من صديق.
0: لا سيارة ولا طيارة ولا صاروخ. الصديق قالوا العرب إذا لقيت صديق يعني حاول بقدر المستطاع إنك ما تفرط فيه. العرب قالوا الخول والعنقاء والخل الوفي.
1: يا سلام يا سلام يا رياض، يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا رياض. اتصال جديد، مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، مرحبتين،
2: حياك الله. هذا رقم راديو صح؟
1: هذا رقم اذاعه العربيه FM. تفضل يا صديقي، الاسم الكريم.
2: عبد الله.
1: عبد الله، من وين تكلمنا يا عبد الله؟
2: اكلمك من الرياض.
1: قول يا عبد الله، يبدو لي في شاري انت في سياره من صديق ولا صديق شبايع عليك سياره؟
2: لا والله انا يا طويل العمر كان كم بيني وبين واحد من اصدقائي كان بيننا تجاره، ولعلي سمعت كلامه وحن قلبي له وسلفته مبلغ. فيوم من الايام جيت بطلب حقي، جحدني.
1: ليه؟ ما كان في أوراق بينك وبين هذا الصديق؟
2: لا والله التعامل كان بين يعني زي ما تقول أخوة. فأنا من بعدها يعني ما تسلفت أحد نهائيا.
1: هو البعض يرى يا صديقنا عبد الله أنه يعني يجب أن يكون هناك عقود ونتوثق المبلغ اللي تعطيه صديقك.
2: صحيح، بس ما جت على البال يعني ولا جت على الخاطر. قلت هذا خوي ونروح بنروح وناكل من صحن واحد بنروح نلعب سوا. في الأخير قابلت المعروف بشيء غير اللي كنت متوقع.
1: الله يعوضك يا صديقنا عبد الله.
2: آمين.
1: عبد الله، هل ممكن تشتري سيارة من صديق؟ ولا انت بعد الموقف ذا خلاص؟
2: لا لا عادي اشتري سياره من صديق، بس على حسب يعني، يكون بيننا شروط يعني. منها اني افحصها.
1: انه تشتريها من صديق كأنك شاريها من السوق، انه يعني تفحص السياره وتشيك عليها. أكيد. كيف امورها؟
2: اكيد انا بدفع من حر مالي يعني. واسوأ شيء اصلا انك تشتري من صديق او من قريب.
1: أفضل شيء إنك تشتري من صديق أو قريب؟
2: لا، أسوأ شيء إنك تشتري من صديق أو من قريب.
1: ليه؟
2: تشتري من السوق أفضل لك من إنك تخسر صديقك أو أخوك أو بسبب شيء يعني دنيوي.
1: بس ليش ممكن أخسر هذا الصديق يا عبد الله؟
2: كيف؟
1: ليه ممكن أخسر هذا الصديق؟ شريت منه سيارة، صارت مشكلة في السيارة، المفروض أنا أتحمل المشكلة، خلاص أنا فحصت السيارة أموري طيبة، يعني ليش ممكن يصير في بيني وبين هذا الصديق يعني؟
2: لا، بالنسبة لي أنا لو شريت سيارة من صديق أكيد أني بفحصها. لكن لو صارت مشكلة بعد الفحص أنا اللي بتحمل.
1: طيب ليش ممكن تكون في مشكلة أصلا بينك وبين هذا الصديق؟ أو يعني حساسيات بينكم؟
2: يمكن إذا هو يبي يغشني وداس شيء كذا من وراي ولا حاجة إنها ما تطلع يعني في الفحص، عاد هذا شيء بينه وبين ربه.
1: ليش ممكن يعني يسوي هذا الشيء الصديق؟ بالعكس. يعطيك العافية يا عبد الله، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله عبد الله، هلا وسهلا. هنشوف رأي هذا المستمع، نقول له مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا.
3: مساك الله بالنور اخوي علي، يا سعد الله.

0: الله مساك.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
0: ابو محمد من الرياض طال
1: هلا
0: عمرك.
1: وسهلا، حياك الله يا ابو محمد، تفضل ابو محمد.
0: الله يحييك. انا في مثل سمعته من زمان، المثل هذا مشهور في بلاد الشام، يقول المثل: لا تشتري حماره وصاحبها في الحاره. ريح راسك يا ابن الحلال، بوشتر من واحد بعيد، ولا تشتري من رفيزك. إن شريت من رفيزك طلع فيها علة ولا شيء بتخسر خويك. فعشان ما تخسره اشتر من السوق وسوي اللي تبي. عندك ورش ورح افحص بيديك ورجليك.
1: بس ليش ممكن اخسر خوي صديقي هذا يا ابو محمد؟ يعني
0: الان يا طويل العمر، السياره ان طلع فيها باتر عيب ولا مشكله ما دريت عنها، وخويك يمكن ما درى عنها، بالصدفه طلع فيها عيب.
1: طيب وطلع فيها عيب، وش المشكله؟ في الورشات ما كثر ممكن. الله الا الورشات، راح صلحها في الورشه.
0: اي بعضهم لا يقول لك فيها عيب ورا ما علمتني ورا ما قلت لي.
1: انت يوم تشتري السياره ما فيها عيب،
0: عاد خليك بعيد طال عمرك. ابعد عن الشر وغني له، لا تخسر رفيجك ولا تخسر اي واحد تمون عليه. اشتر من برا وافحص وودها للورش اللي تبي، وودها للوكاله. ولا تخسر رفيجك.
1: طيب
0: لان رفيجك هذا ما جاب تعب، ما جاب بسهوله، جاب تعب وعقب عشره وعقب ده، فلا تخسره.
1: طيب دام جاب تعب وبصعوبه، المفروض اني ما اخسره عشان سياره وعشان موقف سياره وعشان عطل سياره.
0: ان طلع فيها عيب، ان طلع فيها عيب طال عمرك، وفي دراهم في النص، يبدا الشيطان يوسوس. ورا ما قال لي ورا ما علمني، هي سيارته هي كذا هي كذا هي كذا، بتصير مشاكل. فريح راسك انت. طيب اشتر من برا وبس.
1: طيب ابو محمد، ممكن كذلك يجاملك الصديق ويعطيك اياها بسعر اقل، ويصير برضه هو اللي تضرر في هذه البيعه؟
0: والله ان جت وقت الدراهم والحزه واللزه ما هب ما اعطيك اياها.
1: ما في مجاملات.
0: ما في الدراهم طال عمرك ما فيها مجاملات، في كل واحد تعبان في حلاله طال عمرك، ويبي تسوى في السوق 100 وده ب 150. فخل ريح راسك ولا تكسر خويك ولا شيء، اشتر من السوق وبس وارتح.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، هلا وسهلا، حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
2: معك محمد جمال من الرياض.
1: أهلا وسهلا يا محمد جمال، تفضل يا صديقنا.
2: كيف الحال؟ تمام؟
1: حياك الله. قول يا محمد، هل البيع والشراء بين الأصدقاء يسبب خلافات يا محمد؟
2: والله حسب نوعية الصديق يعني.
1: كيف حسب نوعية الصديق؟
2: والله يعني هو طبعا في المخالفات، يعني في أمور ما فيها خلافات، يعني ما نقدرش نعمم صراحة. وفي بعض بالعكس، البيع والشراء بالأصدقاء يبقى ممتاز جدا يعني. هو حسب العلاقة والطريقة برضو اللي بيبص بيها الصديق للصديق يعني.
1: أحد المستمعين محمد كان يقول إنه لو شريت سيارة من صديق، أي عطل أو أي مشكلة تحدث لهذه السيارة، قد يظن هذا الصديق بأنه أنا عندي علم في هذا العطل ولكني غشيته. وش رأيك يا محمد؟
2: ما أنا بقول هنا بقى الصداقة فيها مشكلة، لأن الصداقة الحقيقية مبنية على حسن الظن والتباس الأعذار، وبالعكس إذا القرآن وصف أدلة على المؤمنين، يعني فيها نوع من يعني التراحم وكده. فده الظن السيء المفروض ده وساوي الشيطان، وحديث نفس سيء المفروض الإنسان يقاومه يعني. بس مع برضو ما في برضو سمعت أحد المدخلات اللي هو الدين. الدين لازم يكتب، إذا تدينتم بدين فاكتبوا،

0: مع صديق مع اخو مع عشان حتى الواحد ما يضمن عمره يعني اذا الواحد مثلا مات وفي دين هذا يعتبر من ال مثلا يبقى حق الورثه مش حق الميت فاذا الدين يكتب وكتب وما فيش حد يتضايق لان القران نفسه فرض علينا هذا الامر.
1: محمد هل البيع بين الاصدقاء يحتاج اتفاق واضح بين الاصدقاء قبل هذا البيع او قبل اتمام البيع؟ انه لو صارت مشكله لو صارت شيء انا غير مسؤول انت السياره عندك افحصها تاكد منها.
0: لا يا وش لازم بالصيغه ليه لازم ليه بالصيغه السيئه دي يعني يعني ممكن تبقى الصيغه افضل من كذا يعني
1: وش الصيغه عطنا صيغه كذا اتفاق بين صديقين في البيع
0: زي الاتفاق بين اي حد وحد مش لازم صديقين يعني الاتفاق انه استلم السياره على الشرط وعلى الفحص واللي يجي بعد كده ما مش علاقه بالصيغه يعني ده شيء ما يزعلش حد يعني.
1: طيب نفس الكلام اللي قلته انا قبل شوي. ايوه
0: نفس الكلام
1: نفس الكلام اللي كنت اقول انا انه انا غير مسؤول لو صارت مشكله بعد كذا انه السياره ما كفحص هذه السياره تاكد منها.
0: ايوه نفس كلامك صح بس انا قصدي انا حسيت اللي يعني قصدي
1: حسيت اللي زعلان يا محمد.
0: لا لا العقود العقود هي واضحه مش هنخترعها. انا قصدي كل اللي يبقى فيه صديق ملوش عقد خاص نفس العقد اللي بيتعمل للعام بيتعمل على الخاص بس
1: يا سلام
0: ويبقى فيه حسن ظن انا مش صديق حقيقي
1: يا سلام
0: انا مش صديق الحقيقي انا احسن فيه الظن حتى لو حصل مشكله مثلا في السياره ما اقول ان هو كذاب او ممكن التمس العذر وما يعرفش يعني ممكن كانت عنده هذه العيب وما يعرفش
1: صحيح
0: فمحتاج نوع من المونه ونوع من حسن الظن
1: يا سلام يعطيك العافيه يا محمد وشكرا لاتصالك ومشاركتك حياك الله اهلا وسهلا.
2: المساء
1: إذن مستمعين الكرام نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن هل البيع والشراء بين الأصدقاء يسبب خلافات ولماذا؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام هل المجاملات بين الأصدقاء في حال شراء منتج أو سلعة بينهما البعض هل قد يؤثر هل تؤثر صداقتهم على سعر؟ وكذلك من يتحمل الإحراج إذا ظهرت أعطال بعد البيع؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062. هذا المساء
1: نعود إلى مشاركات المستمعين ونذكر بالهاتف المباشر 0115100100 اتصال جديد مساء الخير. أهلا وسهلا حياك الله أنت على الهواء مباشرة مساك الله بالخير.
3: النور يلا حيو.
1: يا هلا وسهلا الاسم الكريم.
3: كيف حالك طال عمرك؟
1: الله يسلمك ويسعدك مرحبتين اسمك يا صديقي.
3: أبو عبد الله من الرياض.
1: أبو عبد الله من الرياض تفضل يا أبو عبد الله قول لنا يا أبو عبد الله.
3: الله يجزيك الله خير. والله ما لي أي تعليق أنا بس أستمع أحب أستمع كذا بس سمعت من كلمة الله يسعدك ويوفقك حق السن العريض ودي أعقب عليها لو عندي وثيرة اتصال خاصة بك والله تكلمت معك خاص لكن ما من باب يعني التناصح فقط لا غير.
1: تفضل ابو عبد الله تقدر ترسل لنا عن طريق الواتساب على الرقم 0562620062 يا صديقنا.
3: طيب
1: والله حياك الله تفضل يا ابو عبد حياك الله يا ابو عبد الله.

اتصال جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا، انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير وحياك الله، الاسم الكريم.

0: اتصال جديد. اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساك الله بالنور والسرور.
0: يا مرحبتين، حياك الله، الاسم الكريم.
1: مرحبا بك يا اخوي، معك ابو عبد الله، بكلمك من جدة.
0: اهلا وسهلا يا ابو عبد الله من جدة، تفضل يا ابو عبد الله.
1: يا حي الله. شوف انا هلخص لك العنوان كله في جملتين. المشروطة محطوطة.
0: المشروطة
1: محطوطة. سواء كان الشخص صديق، سواء كان الشخص أخ، سواء كان الشخص من ربعك، هو المشروطة محطوطة. هلا اتكلمنا على السيارة، والله السيارة أمامك، اخذ السيارة حطها في المكان اللي تبغاه بالشكل اللي تبغاه، بعد كده أنا مش مسؤول عنه. سلمك المفتاح، بتسلمني الفلوس، فالمشروطة محطوطة.
0: طيب لو صارت مشكلة على السيارة بعد يومين من الشراء؟
1: لا، المشروطة محطوطة هو اللي انت بتعاين السيارة المعاينة النافية للجهالة. انت عينت السيارة المعاينة النافية للجهالة عن طريقك، مش عن طريق راعي السيارة، يعني عن طريق المشتري. بيختار المركز او الوكالة اللي يبقى يفحص فيها السيارة بناء على رغبته هو. مش رغبة البائع، رغبة المشتري. وبالتالي كده الأمور واضحة وضوح الشمس كما يقولون.
0: طيب هل الصداقة قد يعني تجامل في السعر، سعر البيع بسبب الصداقة؟
1: بيكون لي خاطر طبعا، بيكون الصديق أو الشخص بيكون دايما بيكون لي اعتبارات أخرى. أنا مريت بتجربة زي دي. وكان سعر السيارة في السوق وليكن مثلا خلينا نقول يعني 35,000 ريال. خبرت صديقي أنا بعتها لك ب30، الخمسة دي هي من عندي، حق الصداقة، حق العشرة اللي بيننا. بالوضوح بس خبرته، افحص السيارة في المكان اللي تبغاه.
0: وإن السيارة سعرها في السوق 35,000، ولكن عشان العشرة والعيش والملح والصداقة طبعًا. أنا ببيعها لك ب30,000 ريال مثلا.
1: الوضوح في كل شيء يا أخويا، طول لي في عمرك. أهم حاجة الوضوح والصراحة. أي شيء في الدنيا طول ما أنت واضح وصريح وحاطط شروط للتعامل، ما في مجال لأي شك.
0: وش ممكن تكون الشروط في هذه البيعة يا أبو عبد الله؟
1: أنا السيارة أمامك، يطول لي في عمرك. أنا بخبره، بقول له السيارة اهي، معاك السيارة، معاك المفتاح، المكان اللي تبغاه روح افحص فيه. التقرير أو الريبورت اللي هيجيلي منك بعد ما تستلم السيارة والمفتاح، أنا مش مسؤول عن أي حاجة. يبقى أنا وضحت له كل شيء، والله خلاص الموضوع، العقد شريعة المتعاقدين زي ما بيقولوا كده.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو عبد الله، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: وأهلا وسهلا فيك، وتحياتي لك من جدة.
0: حياك الله يا أبو عبد الله من جدة، أهلا وسهلا.

0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نتحدث عن برأيك هل البيع والشراء بين الأصدقاء قد يسبب خلاف ولماذا؟ اتصال جديد، مساء الخير.
1: مساء الخير يا علي، كيفك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: شو الأخبار؟
0: الله يسلمك يا بشير.
1: شو الأخبار؟ عم بحكي لك قصة مضحكة، بس قبلها بقول لك يعني أو بنصح المشاهدين لا تشتري لا من قريب ولا من معرفة.
0: ليه يا بشير؟
1: فقصتنا المضحكة هذه بفترة الكورونا.

0: كورونا واحد من أصحابي أنا طلع كان بإجازة وما عرف إيش يرجع المملكة فاضطر يبيع سيارته أو باع سيارته. فخلاص الرجال بعتها بعد سنة ونص بيرجع المملكة. الرجال اشتراها منه صرف عليها حط عليها تصليحات حط عليها اشتغل عليها يعني. فبتفاجأ بالشخص هذا اللي باع سيارته بيتصل بالشخص الثاني قال والله أنا بدي سيارتي.
1: بس
0: بعتها وعلى باب بيته بدي سيارته يا عمي انت بعت وبعتها بالسعر اللي بدك اياه.
1: خلاص يعني سيارة
0: تخيل الموقف انت يعني تكون انت شاري سيارة ويجيك اللي باعك اياها تمسو فيها وبدو اياها مرة تانية. ما بعرف كيف احكي لك الموقف كيف
1: خلاص انا شريت السيارة ونقلت السيارة باسمي والسيارة يعني اصبحت
0: قالها وصرف ملكي. عليها وحط عليها تصليحات هذاك للزعل والله انا سيارتي ونفسي فيها. طب ما انت بعتها بطلت سيارتك. فتخيل ان تنحط بموقف من هالمواقف هذه يا اخوي علي.
1: طب كيف تعامل هذا الصديق يا بشير مع الموقف؟
0: سكر تليفوناته فصل تليفوناته قال له انا السيارة هذه اشتريتها حطيت عليها فلوس وانا ما بدي ابيعها وانا مبسوط فيها وانت بعتها فخلص ابعد عني ابعد عن طريقي. فخسروا بعض التنين.
1: اوه خسروا بعض بسبب هذا الموقف
0: بسبب هذا الموقف. طب يا عمي انت الاول بعتها وبعتها حتى لو صارت معك ظروف ما حدش يعني جبرك ما حدش ضربك على ايدك قال لك بيع. للأسف موقف مضحك بس لغاية اليوم بفكر.
1: طيب وش المفروض لما حاب ابيع سيارة لصديق؟
0: انا المفروض لا ابيع لا لصديق ولا لقريب ولا تهرب منهم ولا تشتري شيء منهم.
1: ليه يا يا بشير؟
0: زي ما بحكي لك بجد يكون نفسه فيها. بيطلع كلام يسمع والله بخس لي بسعرها والله يعني تسمع كلمة انه احنا اعطيناها السيارة او اعطيناها الارض الفلانية او البيت الفلاني يعني خصمنا على حالنا شوي يعني عشان نقريبنا. لا ما بدكش هالكلام كله ولا بدك تجميله لانه انت اصلا دافع فلوس في سلعة ممكن بنفس السعر اللي انت دافع تاخذ سلعة احسن منها بالسوق.
1: يا سلام يعطيك العافية يعطيك العافية يا بشير وشكرا لاتصالك ومشاركتك حياك الله. اتصال جديد اهلا وسهلا حياك الله مساك الله بالخير.
2: هلا مساء النور.
1: يا مرحبا الاسم الكريم.
2: طارق من جدة.
1: حياك الله يا طارق من جدة.
2: هلا وحيد.
1: قول يا طارق.
2: والله شوف الشخص اللي بيبيع قريبه او يعني فنقول له تحمل والله شوف تحمل اللي يجي سواء انك سعر السعر يعني ما راح تبيعه زي هذا المعتاد يعني مش عارف
1: هذا تهديد يا طارق اللي بيبيع يتحمل اللي يجي.
2: والله انا اقول لك يعني مثلا السعر ما راح تبيعه زي فلان يعني مثلا ربحك هناك مبلغ وقدره حتي ما راح تربح نفس الربح.
1: ليه ممكن ليه
2: ما قلت انت لو صار فيها صار في اي شيء لو مثلا انا اديك مثال عندي خالي انا لازم عنده شقة عمارة قاعد يأجرها المستأجرين عدد من المستأجرين كانوا من الجماعة أبناء أخت صديق طبعا ما قدر يعطيهم نفس السعر اللي كان يأجر فيه الآخرين فاضطر يخفض وغير كذا واحد من الأقارب ما كان يدفع فاستحى يقول له أطلع أو أدفع أو فأقول لك يعني هذا العيوب فما أقول لك شيء على الكل بس إنه يعني غالبا
1: طيب بعض المستمعين طارق كان يقول انه يجب ان يكون هناك اتفاق من البداية يعني احد المستمعين كان يقول لو ببيع سيارة لصديق بقول له هذه السيارة امامك هذا المفتاح رح الاقرب ابعد اللي تبي مركز معتمد افحص السيارة اذا ناسبتك السيارة هذا سعرها.
2: والله كلام جميل انا جد أنا أحس إنه صح هذا كلام الصح حتى تحمي نفسك وهو كمان تحميه.
1: إيه صارت مشكلة للسيارة بعد ما نقلتها صارت مشكلة للسيارة بعد ما نقلتها باسمك السيارة وصارت سيارتك خلاص المشكلة عندك.
2: والله شوف صارت مشكلة بحكم القرابة وبحكم ما أقول لك إن أنا حصلحها بس حروح معاه حلف وادور ويلا نشوف

0: كيف ويلا طبعاً يعني هذا قريبك يعني كيف راح تعامله زي أي أحد يعني. عشان كذا زي ما قالوا لا تبيع ولا تشتري القريب, هذا في كلام صحيح.
1: سلام, يعطيك العافية طارق وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: الله يعافيك,
1: حياك
0: الله.
1: اتصال جديد, مساء الخير, اهلا وسهلا, حياك الله, انت على الهواء مباشره, الاسم الكريم.
2: الو,
1: يا مرحبتين,
2: حياك الله.
1: تقفل لي الراديو يا صديقي وتسمعني من الجوال مباشره,
2: حياك الله. ابشر, تذكرت
1: الاسم الكريم.
2: ابو تركي من الخارج. والله
1: ابو تركي من الخارج, تفضل يا ابو تركي, قول لنا يا ابو تركي.
2: والله حصل لنا موقف زمان, نص الكلام ده. كان عندي سيارة وكان صديق لي منتهي أوراقها, ويعرف واحد في المرور قال لي والله بجدد هناك, وقلت له على الحسنية, وقال خلاص وابطى فيها, ابطى مرة واحدة سيارة. رحت لأخوه, قال والله أخوه بقى معطيها واحد راي ثاني. وصلت للواحد هذا اللي هو بياع شاورما, يبيع شاورما السكينة في يده طويلة تقول حوالي
1: ايه ابو تركي,
2: ايش وصل السيارة لين هنا؟
1: ايه
2: ايش وصل السيارة لين هنا يا جماعة الخير؟
1: ايه
2: قلت اعطيني السيارة, اقول له راع الشورمة. قال لي راع الشورمة ما بده, عندي اي حاجة عندي لك عندي. المهم رحت للأصل اللي اعطيته السيارة. والله من هنا ومن هنا لين راح وصل للرجال هذا, وسحب السيارة من عنده راح شورما. والله حقيقة. وأعطاني إياها السيارة. طبعا في أول أعطاني 3000 ريال مقدم.
1: المفروض إن هذا الصديق يا أبو تركي, المفروض إنه هذا الصديق كان ناوي يشتري منك السيارة. فأعطاك مبلغ 3000 ريال, بعدين أخذ السيارة وراح أعطاها لشخص آخر.
2: أيوة,
1: والسيارة ما نقلت إلى الآن باسمك السيارة.
2: إيه للآن. حصلت بالخدية كذا. ما لمت راع الشور, ما لمته لأنه هذا راع الشور ما إيش. لمت خويه ومجيت.
1: يمكن برضو شاريها هذا الشخص.
2: قلت أعطيني 3000, قلت له 3000 دورني إذا بعطيك إياها. وانتهى الموضوع وانا خسرت واخسرني.
1: انت خسرت هذا الصديق وهو خسرك بسبه هذيك السياره.
2: السيارة فالحذائر الواحد ياخذ من قريبه ولا من اي والله او صديقه.
1: هذه نصيحه ابو تركي, يعطيك العافيه ابو تركي. اتصال جديد, مساء الخير.
3: يعطيك العافيه. الو,
1: حياك الله, مرحبتين, اسم الكريم.
3: سعيد العباس, السلام عليكم.
1: أيمن؟
3: سعيد العباس.
1: سعيد, حياك الله يا سعيد. من وين تكلمنا يا سعيد؟
3: أكلمك من جدة طال عمرك.
1: حياك الله, تفضل قولنا يا سعيد.
3: والله يا حبيبي أنا موضوعك هذا يمس كل, أعتقد أنه يمس كل مواطن.
1: يمس الجميع هو.
3: أيوه, بعدين الشغلة دي شكلها ما حتخلص يعني.
1: ليه؟
3: لأنه دائما إلا ما تتكرر الأحداث هذه, دائما تلاقيها تتكرر الأحداث هذه بصراحة.
1: تكررت يعني معك أكثر من مرة يا سعيد.
3: أنا بعت واحد من قرايبي وجاء وأخذ السيارة وكل حاجة, وقال لي خلاص أنا حروح أنقل ملكياته وكل حاجة وأعطيه صورة البطاقة حقتك وهذا. وقول خلاص على أساس الموضوع يعني حيمشي يعني.
1: ايه.
3: تفاجأت إنه باع السيارة وبعد سنتين يجي لي هذا اللي شرى السيارة قال لي ترى السيارة أنا اشتريتها منه ولا تزال باسمك معايا.
1: أوه.
3: يا راجل, قال لي والله, قلت الله المستعان. يعني تخيل سنتين هذه السيارة وهي قاعدة تلف في الشوارع وفي كل مكان. وهي باسمي لا قدر الله لو صار أي شيء يعني.
1: طيب انت يا سعيد, انت يا سعيد ما سالت عن السياره,
3: سويت التنازل وسويت له كل حاجه يعني. وهل كانت امنيته هو هذا اللي اشتراها؟ كان امنيته انه يقابلني, وانه يعني لاني كنت انا في جده وهو في منطقه ثانيه. فكانت امنيته انه يقابلني حتى انه ينزل السياره باسمه. لكن انا
1: لكن مع سعيد
3: الاخوان يعني معظم الاخوان اللي كانوا يتكلمون معاك.

0: انه القريب دائما صعب التعامل معه، دائما في كل شيء في الحياه. حتى لو اعطيته شيء جديد وصار اي حاجه قال اصله انا لو اخذت من برا كان احسن، لو اخذت من اي واحد غريب كان احسن. وانت في نفس الوقت انت ما سلمت منه، مع ان انت يعني ساعدت معه، راعيته، خفضت له، حنيت عليه، يعني برضك يعني انسانيا تعاملت معه من حكم القرابه يعني.
1: بس
0: لا تزال هذه مشكله دائره والله، يمكن اليوم تدور عند واحد ثاني يعني في اثناء حديثنا الان قاعد تصير معه واحد واثنين وثلاثه يعني. فأنا من يعني
1: بس سعيد ايش رايك باللي يقول؟ يعني احد المستمعين كان يقول يا سعيد،
0: ما اسلفوا بعض الاخوان،
1: احد المستمعين سعيد كان يقول، احد المستمعين سعيد كان يقول انه هناك يعني اتفاق يكون بين الاصدقاء انه هذه السياره امامك، افحص السياره، اذا هي مناسبه لك ترى السعر الفلاني يرضيني.
0: الغريب غريب اسمه، قلت اسمه على اسمه غريب يعني. وتبيع وتشتري معاه، وزي ما اسلفت يعني في كلامك، روح للمراكز هذه مثلا السياره وخليه يفحص ويجرب ويشوف، لا يشتري إلا هو مطمن يعني. هذه وجهة نظري تقريبا أخوي وليد.
1: يعطيك العافية سعيد. علي معك.
0: علي حياك الله خالي، سامحنا يا أخي.
1: يا أهلا وسهلا.
0: الله يوفقك، شكرا لك حبيبي.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي سعيد.
0: شكرا لك حبيبي، شكرا
1: وسهل.
0: لك
1: هلا.
2: المساء
1: إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن هل البيع والشراء بين الأصدقاء يسبب خلافات ولماذا؟

0: من الآراء اللي وصلتنا مستمعينا الكرام حول سؤالنا التفاعلي، أحدهم يقول أنه أنا ضد البيع والشراء بين الأصدقاء، لأنه أي مشكلة بسيطة بعدين ممكن تكبر وتسبب زعل. قبل الحلقة كان في حديث بيني وبين أحد الزملاء الله يعطيه العافية، كان حديثنا عن موضوع الحلقة، وكان يقول لي أنه أنا من الأشخاص اللي ما أحب أبيع سيارتي لصديق، فكنت أسأله وش الأسباب؟ قال أنه أنا ما من الأشخاص اللي إذا بعت سيارة ما أحب أشوفها مرة ثانية، يعني ما أفضل أني أرى هذه السيارة مرة أخرى، ولكن لو صديق أو قريب اشترى السيارة سأشاهدها بشكل مستمر. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا خالي.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: سمير معك يا خالي.
0: يا مرحبتين بسمير، يا هلا وسهلا.
1: يا سرحان.
0: الله يسلمك يا سمير، حياك الله.
1: الله يسلمك. والله شوف يعني إذا كان أنت بعت السيارة للصديق أو قريب يعني تعطيه صورة تكون طيبة ولا تزيد عليه بالسعر، هذا السعر معقول عشان يكون هو يعني يستمتع بينه ويحفظه في نفسه.
0: سمير أحد المستمعين كان يقول لو أعطيت هذا الصديق السيارة بسعر مناسب وتعاطفت مع هذا الصديق وصار يعني أنه حق العيش والملح والصداقة والأخوة، لو نزلت له 5000 وبعت لهذه السيارة يعني أي مشكلة بتكون في السيارة بيحس أنك أنت خدعته،
1: وهو يأخذ السيارة على على على الفحص ويفحص السيارة من كل اتجاه ويجربها كمان كم يوم معاه، مو مشكلة يكون ماخذها هو مقتنع فيها.
0: طيب شو رايك باللي يقول ودها للسوق وبعها وردها وقتك؟
1: يعني انا بعطيه هي انا بعطيه السياره من باب المساعد.
0: ايه
1: مو اني بحس مسح على راس.
0: انت قصدك انه لو ببيع سياره

0: طب ابيعها لصديق، ببيعها لا من باب المساعدة مش من باب البيع والشراء.
1: نعم بسوي هذه يعني، القصد ان انا اوقف معها
0: سعر. يا
1: بس
0: سلام.
1: هذه لكن لا انظر للمادة.
0: يا سلام يعطيك العافية سمير.
1: لا بس في حاجة واحدة، انا صراحة حصل معي موقف. انا اعطيت انسان عزيز علي، هو يعتبر اخوي، اعطيته سيارتي كيف، ولكن السداد مشكلة، يغلطك بالسداد.
0: كيف السداد؟
1: السداد يغلطك فيه.
0: ايه
1: ما مرة يعطيك 2000، مرة يعطيك 3، مرة يعطيك 4، وانسى الباقي.
0: هذه مشكلة البيع للأصدقاء. يعطيك العافية يا سمير وشكرا لاتصالك ومشاركتك.

0: عبر الواتساب مستمعي الكرام، أبو محمد يعطيك العافية، وصلت رسالتك يا أبو محمد وشكرا لمشاركتك يا صديقنا. عبر الواتساب أحد المستمعين يقول: بالنسبة لي بعت 3 سيارات على أصدقاء، وطبعا أكون ضامن السيارة والحمد لله ما واجهت مشاكل شخصية، لكن للأسف أضطر أجامل بالسعر بسبب العلاقة اللي بيننا. ونسألكم مستمعين الكرام، هل قد تضطر للمجاملة بالسعر بسبب العلاقة التي بينك وبين صديقك؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: المساء.
1: لازلنا مستمرين معكم في هذا المساء، وتحية لكل الأشخاص اللي يسمعون الآن. قولهم أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذه حلقة من برنامج هذا المساء. في حلقة اليوم مع عزيزي المستمع نناقش مع مستمعين الكرام عن هل البيع والشراء بين الأصدقاء يسبب خلاف ولماذا. كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 011-5100-100. إذن 011-5100-100 نتحدث عن البيع والشراء بين الأصدقاء، هل يسبب خلافات ولماذا؟ أحد المستمعين يقول أفضل أشتري من صديق لكن بعد فحص كامل. الثقة مهمة لكن الفحص أهم.

أيضا هناك شخص يقول بأنه ميزة الشراء من صديق أنك تعرف طريقة استخدامه للسيارة وهل كان يهتم فيها أو لا. أيضا أحدهم يقول المشكلة مو بالشراء، المشكلة إذا ظهرت أعطال بعدين، هنا تبدأ الحساسية. شاركونا مستمعين الكرام.

0: نتحدث في علاقة في حلقة اليوم عن في عالم البيع والشراء كثير من الأشخاص يشعرون براحة أكبر عندما يكون الشراء من صديق يعرفونه ويثقون به، خصوصا في شراء السيارات. لكن في المقابل عزيزي المستمع، البعض يرى أن دخول المال بين الأصدقاء قد يفتح باب للخلافات، خاصة إذا ظهرت مشاكل بعد الشراء. وسؤالنا لك اليوم عزيزي المستمع، هل تشتري سيارة من صديق؟ وكذلك هل المجاملة تؤثر على سعر البيع؟ ومن يتحمل الإحراج إذا ظهرت أعطال بعد البيع؟ كل اللي حاب يتواصل معنا وشاركنا رأيه عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. المساء

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث عن هل البيع والشراء بين الأصدقاء يسبب خلافات ولماذا؟ أحد المستمعين يقول إذا كان في هناك وضوح واتفاق من البداية ما توقع تكون في مشاكل. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله، انت على الهواء مباشرة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
1: معك خالد السوداني.
0: خالد يا اهلا وسهلا ونعم يا خالد، تفضل يا صديقنا.
1: بكلمك من جدة.
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا خالد، قول لنا يا خالد.
1: يا زول انا اقول لك حاجة، انه العربية ده الطبيعة العربية يا اخوك، انت بتعرف العربية دي مشكلتها شنو؟ لو عندها مشكلة من واحد الى زد يا صاحبي، العربية دي عندها مشكلة كده وعندها مشكلة كده، عندها مشكلة كده، دائرة شيلها، ما دائرة خليها، يعني تبغى خدها ما تبغى سيبها. هذا من الاخر.
0: طيب لو شرى هذه السيارة والسيارة ما كان فيها مشاكل، ولكن بعد الشراء بخمسة أيام عشرة أيام ظهرت مشكلة في السيارة، من يتحمل هذه المشكلة يا خالد؟
1: طيب أنا تحملت المشكلة من أول، قلت لها يا زول العربية دي فيها مشكلة كده كده كده كده، طيب
0: إيه؟
1: أنا العربية دي اشتريها، ما دايرة خليها عندي. لو كمان مشى وتاني ظهرت مشكلة في العربية، قال لي العربية دي فيها كده وكده، أقول له يا صاحبي العربية دي أنا من أول قلت لك كده كده، طيب ما في مشكلة، أنت حاسة دايرة ولا ما دايرة، يعني تبغاها ولا ما تبغاها.
0: إيه؟
1: لو قال لي ما يبغاها وحصلت مجادلة بيناتنا، أنا أتحمل المسؤولية.
0: ولكن قصدك أنه يعني أنت من البداية شيك على السيارة وافحص السيارة وتأكد أنه أنت هذه السيارة مناسبة لك أو لا؟
1: أنا ما قلت له من أول. من أول قلت له العربية دي عندها مشكلة في الجير، عندها مشكلة في الماكينة، عندها مشكلة في الكرسي الماكينة، عندها مشكلة كده، عندها مشكلة كده، كل المشاكل هذه قلتها له.
0: إيه.
1: وراه فحصها وعرف المشاكل دي كلها، وبعد 10 أيام يعني راجع قال في مشكلة
0: في الجير،
1: في شيء الفلاني كده كده.

0: انا اقوم اقول له يا زول انا قلت لك الكلام ده من اول انت يعني وافقت على الشراء وبعدين تيجي تقول لي كده ما في مشكله الدين العربيه
1: قصدك انه مو اكتشاف هذا مش شيء جديد
0: ثلاثه شهر شهرين لحد ما في العربيه رجال قروشه
1: انه هذا شيء معروف من البدايه كان في اتفاق بيننا انه السياره فيها المشكله الفلانيه أيوة والمشكله الفلانيه
0: ايوه هذا هو الكلام
1: تجيني بعد اسبوع انك مكتشف شيء جديد
0: يا سلام عليك انا وريتك قلت لك العربيه دي فيها كده وفيها كده وفيها كده انت وافقت على الكلام وبرضه قلت لك روح افحصها رحت افحصت العربيه وتاني بعد كم ايام جيتني قلت لك معناتها المشكلة دي عملتها انت مو انا اللي عملتها
1: يعطيك العافية يا خالد شكرا لاتصالك
0: الله يعافيك يا حبيبي الله يعافيك الله يعافيك
1: هلا وسهلا حياك الله

0: شكرا لخالد ومشاركته. بمشاركة خالد مستمعين الكرام يكون وصلنا البرنامج لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. لكن أتتنا مشاركة أخيرة يقول أحدهم أن بعض الناس يستغلون المعرفة والعلاقة في التفاوض أو التأخير في السداد. وبهذه المشاركة ومشاركة خالد وكذلك مشاركة الكثير من مستمعين برنامج هذا المساء نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا قصصهم وآرائهم ومشاركاتهم. كذلك كل الشكر لك أنت عزيز المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. نلتقيكم غدا بإذن الله عند الخامسة مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. نبدأه من لقاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الرئيس الإيراني مسعود بازشكان في طهران. وأفادت مصادر العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران. وأضافت المصادر أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. وقد يتم الإعلان عن هذه الصيغة خلال الساعات المقبلة، على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد بعد موسم الحج. قبل ذلك التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني اسكندر مومني وكذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي خلال زيارته لطهران اليوم. وتشير مصادر العربية إلى أن إسلام آباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية وملف تخفيف العقوبات مقابل مطالب أمريكية أكثر تشددا تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع مع إيران رغم أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريده الرئيس الأمريكي بشأن إيران. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات.

المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، إضافة إلى استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل الحرب، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية على

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم، إيران تشهر سلاح الكابلات البحرية، وترامب يستعرض هدية للرؤساء المقبلين، ودراسة تنصح لحياة أفضل، خذ إجازة كل شهرين. أهلا بكم.

بعد تهديد إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز، سيطر اليوم على تصريحاتهم تهديد جديد، هو تهديد كابلات الإنترنت، كابلات الألياف الضوئية البحرية الممتدة تحت المضيق واللي بتنقل جزء كبير من حركة الإنترنت العالمية والخدمات السحابية وأنظمة الرسائل المالية زي السويفت. الآن الحرس الثوري الإيراني بيقول إنه الكابلات هذه ممكن تخضع لنظام تصاريح، وطبعا التصاريح هم اللي بيمنحوها أو هم اللي حيمنحوها وبفلوس. كلام الحرس الثوري هذا جاي بالتزامن مع تقارير في وسائل إعلام إيرانية رسمية بتدعو لإخضاع شركات عالمية زي جوجل ومايكروسوفت وميتا وأمازون للقانون الإيراني وفرض رسوم عبور على الكابلات البحرية وحتى منح شركات إيرانية حصريا حقوق الصيانة والإصلاح للكابلات هذه. وجاي هذا كمان بالتزامن مع بوست للمتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، قال فيه بشكل مباشر وبوضوح جملة واحدة: سنفرض رسوم على كابلات الإنترنت. الأسئلة في هذا الموضوع صراحة كثيرة، زي مين بيملك هذه الكابلات أصلاً، وهل فعلاً إيران قادرة على تنفيذ تهديداتها، ولو تم فرض هذه الرسوم فلأي درجة يعني تأثر على الإنترنت والخدمات السحابية والبنى التحتية الرقمية في العالم؟ يعني خلينا نجاوب على هذه الأسئلة مع رولاند أبي نجم، مستشار أمن وتكنولوجيا المعلومات واللي بينضم إلينا من الكويت. أهلاً فيك معنا.

0: معنا رولاند. يعني في البداية بس خلينا نحاول نفهم يعني الكابلات أصلا مين اللي بيعملها ومين اللي بيملكها؟
1: أول شيء مساء الخير عليك وسارة ومساء الخير لكل المشاهدين. أول شيء هذه الكابلات البحرية هي ملك الشركات، ملك مؤسسات يلي شغلتها تكون عم تعمل شيء بنسميه داتا ترانسفير، يعني عم تربط المحيطات، عم تربط إذا بدك الدول بين بعضها، تقدر تكون عم تزود خدمة الإنترنت للعالم. في بعض الشركات هي لشيء بنسميهم أي إس بيز، إنترنت سيرفيس بروفايدر، في منهم لشيء بنسميه داتا سيرفيس بروفايدر، في منهم لشركات كبيرة مثل أمازون أو ميتا أو جوجل أو غيرها من التفاصيل. سو هي شركات خاصة إجمالا هي تقدر تزود خدمة الإنترنت وتقدم الخدمات للبنوك، للإنترنت، للاتصالات، لغيرها. هلا بالنسبة للي عم بيصير هلا، أنا برأيي هو عملية ابتزاز فقط لغير، لأنه لا قانونيا ولا تقنيا ولا شيء بيقدر يزبط بهذا الموضوع. لأن أول شيء بالقانون كنا بنعرف إيران عليها عقوبات، وأكيد ما حتسمح لشركات أمريكية تكون عم تدفع غرامات أو إذا بدك اشتراكات أو أي شيء بدها تسميها فلوس لإيران. هذا أول نقطة. النقطة الثانية إنه أصلا برجع بقول هذا اللي عم بيصير حاليا، ما في ولا أي دولة بالعالم أخذت الإجراءات اللي عم تتبعها إيران، بلس لأنه حتى ما في شيء إذا بدك شرعي أو قانوني بيقدر يكون يثبت النظرية اللي هن عم يجربوا يحكوا فيها.
0: طب إذن لما يعملوا هذا التهديد وإذا الكل عارف أنهم هم لا يملكوا هذه الكيابل ولا ما يملكوا أنهم مثلا يسووا هذه الأشياء ويفرضوا فلوس وغرامات، هل يملكوا مثلا تخريبها مثلا أو عمل أي شيء من هذا النوع وعلشان كده بيهددوا؟
1: سارة رح أقول لك رأيي الشخصي وتحليلي بهذا الإطار. أول شيء كنا بنعرف أنه موضوع قطع الكوابل البحرية منه قرار ممكن إذا بدك حدا ياخده، رح يكون قرار كتير صعب لأي حدا يجي ياخد قرار بهذا الحجم، لأنه إذا بدك الدول الصديقة لإيران قبل العدوة هي رح تتضرر بهذا الموضوع. يعني هنا مثلا بيطلعوا بيقولوا دول الخليج هي صديقتنا، بس أكثر الدول رح تتضرر هي دول الخليج، الصين رح تتضرر، روسيا رح تتضرر، كل العالم رح تتضرر. سو لقوا إنه هذا الموضوع منه قادرين بقى يهددوا فيه، لأنه بمحل معين عارفين إنه كل الدول ضدهم. فشو إجوا قالوا؟ نحن ما رح نهدد بقطع الكوابل، بس رح نجي نقول أوكي بكون تستخدموا الكوابل ونحن بدنا غرامات وكذا. أنا برأيي كل هذا الموضوع عم بيصير بس لإطار إذا بدك يزيدوا باور عندهم بموضوع التفاوض، بس ما بتخيل عمليا أو تطبيقيا ممكن يصير تحت أي شكل من الأشكال.
0: طب بس كمان عشان نفهم أكثر موضوع الكيابل، يعني هو متحكم في كثير أشياء، الأنظمة المالية، الإنترنت، كثير من الأشياء، كيف بيكون تقسيمه حول العالم؟ وهل هو لموجودين الكيابل في مضيق هرمز بيكونوا أو كثار هم؟
1: اوكي، اول شيء نحن بس نوضح شغله للعالم. هذه الكوابل البحريه، لانه بالنهايه بس نقول كل الدول بدها تكون مرتبطه ببعضها، هي مرتبطه ببعضها، يا كوابل تحت الارض عم نحكي اكثر من 90%، يا تحت الماء يا تحت الارض. وعندنا نسبه هلا صارت قليله عم يستعملوا عالم مثل ستارلينك او اي شيء اقمار صناعيه، بس الاقمار الصناعيه منا ريلايبل، ما فينا نتكل عليها مثل الكوابل الفايبر تحت الارض. هذا اول نقطه. النقطه الثانيه بس نحكي عن هذا موضوع الكوابل، نحن اصلا لانه اوريدي معروف شو ممكن يكون عندها اذا بدك ايران خلفيه، سو اوريدي اغلب الكوابل هن سمانه عمان مش مالة إيران، بس في بعض الكوابل عم نحكي تقريبا شي 8 كوابل رئيسية تقطع، هن بيعتبروها بالمياه التابعة لإيران بهذا الموضوع. سو كلمات مش بنقول هذه الكوابل منا ملك لحدا، ما حدا في يقول أنا عندي السيطرة عليها أو أنا بدي أخذ إجراءات فيها أن سو أون، وهيدي برجع بقول هذه الشركات هي بحاجة لهذه إذا بدك الكوابل تقدر تزود كل العالم بخدمات مالية، اتصالات، نقل داتا، ترانسفير لمعلومات وغيرها.
0: فعشان كده يعني خلينا نقدر نقول انه ما حد استعنى ايران في موضوع التهديد هذا، الناس بس هم اللي خافوا يعني المستخدمين فقط.
1: كلمه اذا صار بتجي بتشوف الشغله بمحل معين، قبل قدين حكى عن موضوع قطع الكوابل كانت تطلع كثير ردود او كذا، اليوم بعد هذا التغريد اللي شفناه او كذا ما في ولا اي رد رسمي لا امريكي ولا غير امريكي ولا اي شيء، لانه عارفين بمحل معين مثل كانه عم بيجي لك لكن كل يوم صار بدي اياك تدفعي لي $100,000.
0: ايوه
1: انت بتعرف في نقول انا قد ما بدي بس ما حتدفعي لي شيء بنهايه المطاف.
0: هم بس الناس اللي اعتقدوا يعني انه ممكن يعني يوصل الجنون لهذه المرحله. على العموم انا بشكرك جدا على هذه التوضيحات. كان معنا من الكويت رولاند ابي نجم، مستشار امن وتكنولوجيا المعلومات. أنهى الرئيس السوري أحمد الشرع أزمة في سوريا أثارتها تصريحات لوالده الدكتور حسين الشرع. ففي بودكاست جديد اسمه سوريا كاست للصحفية والكاتبة ديما والنوس، استضاف في أولى حلقاته والد الرئيس بصفته كاتب وباحث سوري في حلقة مدتها أكثر من ساعتين. عنوانها حسين الشرع، تفاصيل عن طفولته وتاريخ سوريا.

0: وفي جزئية معينة من البودكاست عملت أزمة وهي كلامه عن أهالي محافظة دير الزور. حسين الشرع كان بيتكلم عن الحكم في سوريا وتأثير النسيج الاجتماعي السوري على هذا الشيء، وخلال كلامه أشار لما أسماه نعرات بين النسيج السوري، وخلال كلامه تطرق لأهالي دير الزور وقال التالي:
1: مثل الدير بيعتبروا حالهم أنه الشوائي هذول متخلفين،
2: بينما أهل الدير بيعتبروا دير الزور تشبه باريس، بيقولوا مثل إيل دو فرانس.
1: لا بتشبه باريس ولا شيء، هم مثل الشوائي أحسن منهم. أنا ببغداد بالدراسة، لما رحت لبغداد درست هناك كان زملائنا من الشوائي ومن الديرية، الشوائي ألطف منهم بكثير ومتحضرين أكثر منهم، هذاك همجية وصوت عالي وكذا وبذبح وبصلخ وبقبر وما أعرف شو كذا كذا، هم ولا شيء. شايف كيف أولاد البوكمال كانوا من أحسن ما يكون، 25 طالب عندنا البوكمال كانوا.
0: حسين الشرع في حديثه عن أهالي دير الزور استخدم لفظ الشوائع، هذا لفظ بيطلقه أهالي مدينة دير الزور على أهالي ريف دير الزور، وأهالي الريف بيعتبروا الوصف هذا مهين وانتقاص منهم. والد الرئيس في كلامه مو بس استخدم لفظ الشوائع، لكنه كمان في مقارنته بين أهل المدينة وأهل الريف وصف أهل المدينة بالهمج. التصريحات أغضبت أهالي دير الزور وعبروا عن هذا الشيء، والرئيس بنفسه تدارك الوضع واتصل بالمحافظ ومع عدد من وجهاء المحافظة واعتذر منهم عن تصريحات والده، وقال إنه الكلام جرحه قبل ما يجرح أهالي دير الزور.
3: والله أهل الدير حبايبنا ومن عزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله، فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني، فحقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوب لحيتنا.
4: الله يسلمك يا سيدي،
3: تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك،
4: الله يبارك الأخير. الله يبارك فيك سيد الرئيس. إحنا أبناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو أحد أبناء المحافظة.
3: تأكيد ما
4: شك. الله يكرمك ويحفظك يا رب.
1: شكرا، شكرا لاتصالك سيادة الرئيس، والله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. مشكور إن شاء الله.
3: خلاص غير ما في داعي يزعلوا، ازرعوا بلحيتنا يعني.
5: الله يسامحه إن شاء الله.
0: الرئيس اعتذر زي ما سمعته بالنيابة عنه وعن والده. والده رجع بعدين رد شخصيا في بوست على فيسبوك قال فيه إنه تصريحاته أخرجت من سياقها وخضعت للمونتاج، وخاطب الأهالي وسماهم بأهالي دير الزور العزيزة، وقال إنه طلب من معدة المقابلة حذف الإساءة غير المبررة لا شكلا ولا موضوعا، وختم البوست باقتضى التنويه. ونبقى مع أخبار سوريا وخبر آخر يخص الرئيس أحمد الشرع. فالرئيس السوري أمس كشف عن هدية جديدة تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علبتين عطر من ماركة ترامب الشهيرة. هذه الهدية غير العطر اللي ترامب أهدى للشرع لما زار البيت الأبيض في نوفمبر، وقتها ترامب أهدى الشرع علبتين عطر، واحدة له وواحدة لزوجته، ووقتها ترامب رش العطر على الشرع ووزير خارجيته الشيباني ووراهم الريحة كيف حلوة، والمقطع انتشر بشكل كبير وقتها. أمس الشرع كشف أنه تلقى تاني نفس العطر من ترامب ومعه رسالة مكتوب فيها: أحمد، العالم لسه بيتكلم عن الصورة اللي تصورناها لما أهديتك هذا العطر، هذه لك في حال خلص العطر اللي عندك. الرئيس الشرع أعاد نشر صورة العطر والرسالة ورد على ترامب ببوست بالإنجليزية وعمل فيه تاج لترامب كمان، وعلق تعليق من وحي الهدية، فقال الشرع لترامب إنه اللقاءات بتترك عادة انطباعات ولقائنا واضح ترك رائحة طيبة، شكرا لكرمك ولتجديد الهدية القيمة هذه، وأتمنى روح الاجتماع هذا تستمر في تشكيل العلاقة السورية الأمريكية. فاصل ونعود.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصلح والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
4: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
3: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
4: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
3: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
4: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
3: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
4: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
3: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: أهلا من جديد. اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الصحفيين أمس في جولة لموقع قاعة الاحتفالات اللي بيبنيها في البيت الأبيض، واللي خلاص يعني العالم كله عارف أنها أحد مشاريعه المفضلة، وجالس بيتكلم عنه طبعا كثير وفي كل مكان وفي كل مناسبة. الجولة كانت مفاجأة ومخطط لها مسبقا، وحتى خلالها كان مسموع بوضوح في الخلفية أصوات عمال البناء. طيب وأعمال البناء كمان يعني. واستعرض ترامب قدام الصحافة مخططات لشكل القاعة النهائي وشرح لهم عنها وعن الأمان اللي فيها وتفاصيل بنائها الجمالية وامتدادها لست طوابق تحت الأرض واحتوائها على مستشفى عسكري وحتى مرافق ومكاتب للسيدة الأولى وفريقها، بالإضافة طبعا للقاعة نفسها اللي بتتسع لألف شخص وتغزل فيها مطولا يعني. خلينا نشوف عينة متفرقة كده جمعنا لكم هي من وصلة غزل ترامب في قاعته الجديدة.
8: Hundreds of millions of dollars already on the ballroom, and it's coming out, I think, incredibly. We have some renderings down of it, of the finished product. It's all knit together. It's the facade of the building. There will never be another building like this built, that I can tell. I've built a lot of great things, but there will never be anything like this built. It's very strong steel. You get a view of Washington. It's a very complex building.
7: بس من وقت الإعلان عنها القاعة صراحة واجهت عقبات كثيرة وانتقادات من معارضي ترامب، والأسباب تعددت. أولاً الهدم اللي انعمل في الجناح الشرقي في البيت الأبيض عشان تتبني القاعة، وهذا اعتبروه المنتقدين تشويه لتاريخ البيت الأبيض. وثانياً التكلفة العالية، فالمشروع بدأ على أساس أنه حيكلف 200 مليون دولار، الآن وصلت التكلفة ل 400 مليون دولار. لكن ترامب دائماً بيرد على هذه الجزئية تحديداً وبيقول أنه تمويل القاعة مو جاي من أموال الضرائب بل من ماله الشخصي ومن متبرعين. وأمس رجع ذكر ثاني بهذا الموضوع.
8: This is all my money and donors' money. The money they're going to give is really for the security of that and the whole White House premises. And I guess you probably need that nowadays.
7: ترامب قال أكثر من مرة قبل إنه القاعة هذه ممولة منه شخصياً ومن متبرعين، وأمس ذكر ثاني وثالث ورابع جلس يعيد في هذا الموضوع. بعدها قال إنه ترى القاعة هذه هدية مني للرؤساء اللي حيجوا بعدي ولأمريكا كمان، أنا أصلاً ما حستفيد منها إلا كم شهر.
8: So all of this was paid for by myself and because I keep hearing like I'm not we are making a gift of this board. This is a gift. This is not going to be paid for by the taxpayer. This is a gift to the United States.

0: face of America. So this will give future presidents. But you have to understand, when this is finished, my term ends shortly after that. This is really for other presidents. This is not for me. This is my gift to the United States of America. I'm going to be able to use it very little, because when it's finished, we're talking about 6 or 7 months. But it will be used for hopefully hundreds of years for other presidents. And there will never be anything like this built again.
1: وزي العادة لا يخلو مؤتمر صحفي لترامب من لمساته الترامبية. فخلال ما كان بيشرح عن القاعة، طلب من واحدة من الموظفين أنه تعطي له اللوحة التوضيحية عشان يشيلها، وطالع في الصحفيين وقال لهم الآن حتشوفوني أنحف وحتروحوا تكتبوا ترامب خاسس.
0: Give that to me. I'll hold it. I'll hold it. It's so beautiful. See, I look so thin. They'll say, oh, he's gotten so thin because I'm holding this. You don't have to look at my waist. You can look at this. You saw enough of my waist along with President Xi.
1: ترامب ما فاجأ الصحفيين بس بالجولة، لكن كمان فاجأهم بفطور حضروا لهم شيف البيت الأبيض، وكان واضح على الصحفيين أنهم تفاجأوا يعني لما نقل لهم عن الفطور. وبعدها لما انهى المؤتمر الصحفي أعطاهم نصيحة، قال لهم لا تأكلوا كثير.
0: We have a little breakfast for you.
2: Really?
0: Yeah. Where is the breakfast? I'd have it. Where is it? Oh, it's right over here. We have a little bit of a breakfast for you. I figured it'd be nice to you for a change. Thank you all very much.
2: Thank you, Mr. President.
0: Thank you. Thank you. Thank you very much. Don't eat too much.
2: What did you give us? What did you serve?
0: Hey, where is it? You're right over here. Don't eat too much.
3: Sorry,
0: who's the food? Oh, it's over here. Enjoy it.
3: Eat before it gets cold.
1: الإفطار كان ساندويتشز بيض وبيكن، وزي ما قلت لكم حضرها شيف البيت الأبيض، وقدموا معها للصحفيين مشروب ترامب المفضل اللي هو الدايت كوك. لكن كمان كان في مشروبات غازية تانية بس مو دايت يعني. ونبقى في أمريكا ونروح لنائب الرئيس جي دي فانس اللي كان عنده أمس مهمة خارج إطار مهامه كنائب للرئيس. فأمس فانس أخذ مهمة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اللي في إجازة أمومة، وكان البيت الأبيض أعلن أنه موظفين من الإدارة حيتناوبوا على تغطية مكانها في الإجازات الصحفية إلى أن ترجع. وشفنا وزير الخارجية ماركو روبيو بيغطي مكانها في يوم، واليوم كمان لا خلاص جاء الدور على نائب الرئيس جي دي فانس.
4: All right. Good afternoon, everybody. How you guys doing? Good, good. Okay, I've got my cheat sheet here, so I know who to call on. Most importantly, who not to call on.
1: وعلى فكرة المزحة اللي قالها فانس عن قائمة مين من الصحفيين يأخذ منه أسئلة ومين يتجاهل، مزحها نفسها بالضبط روبيو يوم ما غطى مكان كارولاين. المهم، بعد ما خلص الإجازة الصحفي، فانس وجه تحية لكارولاين وقال إنه بلغها إنه اليوم حيغطي مكانها بس بشرط. اسمع شو هو.
4: I will say thank you all. It's cool to be here. I'm going to give a shout out, of course, to the person I am replacing today, Carolyn Leavitt, who hopefully is at home enjoying some time with her beautiful kids. I told Carolyn I would stand in for her today for the White House press briefing on the condition that when Usha has our baby in July, that she would be vice president for a couple weeks. So thank you, guys.
1: يعني فانس قال لكارولاين أنه اليوم مكانك أنا مكانك يعني، وإنتي في البيت مع الأولاد، فلما تولد زوجتي بعد أقل من شهرين حتكوني إنتي رجعتي وتعملي مهامي كنائب رئيس لغاية ما أرجع من إجازة الأبوة. فانس بعدها أخذ أسئلة من الصحفيين، وواحدة من الصحفيات وجهت له سؤال بتاخذ رأيه في موضوع، لكن خاطبته بلقب حرص فانس أنه يصححه.
5: What are you doing as a potential future candidate or president to bridge the divide?
4: Well, first of all, I'm not a potential future candidate. I'm a vice president and I really like my job and I'm going to try to do as good of a job as I can.
1: يعني الصحفية قالت له إيش رأيك بما أنك مرشح محتمل للرئاسة في المستقبل؟ ففانس قبل ما يجاوب قال لها أولا أنا مو صفتي مرشح محتمل للرئاسة، أنا نائب الرئيس وأحب شغلي وبحاول أقوم فيه بأفضل صورة. وهذا كلام ترى مو أول مرة يقوله فانس، فمن يوم ما ترامب عمل التصويت بينه وبين وزير الخارجية حول الترشح للرئاسة في 2028 وفانس بينسأل هذا السؤال. وصل أمس الرئيس الروسي بوتين للصين في زيارة رسمية بتستمر يومين للقاء نظيره الصيني شي، وروسيا

والصين طبعا دولتين حليفتين وبينهم شراكات كثيرة وكبيرة. بس الزيارة هذه جاية بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للصين، وهذا خلى الإعلام يتساءل لو في علاقة بين الزيارتين. الصين وروسيا نفوا وقالوا زيارة بوتين مخطط لها من زمان والآن بس أعلن عنها. عموما وبسبب قرب الزيارتين من بعض، الناس والإعلام طبعا قارنوا بين مراسم الاستقبال والحفاوة بالضيفين.

0: من استقبال كوبي بيست بالملي. وعلى هامش زيارته للصين كان في زيارة مو رسمية ولا لها علاقة بالسياسة ولا مخطط لها عملها بوتين، فالتقى الرئيس الروسي برجل صيني اسمه بينغ بانغ، وهذا الرجل له قصة. بينغ مهندس سيارات عمره 36 سنة، وكان تصور مع بوتين في زيارته للصين قبل 26 سنة. وقتها سنة 2000 كان طفل، يعني زي ما شايفين في الصورة، وكانت هذه أول زيارة لبوتين للصين كرئيس. ويبدو أن الصحفيين اللي كانوا مرافقين لبوتين بذلوا جهد في العثور على الرجل، لأنه بوتين أول ما شافه شكر الصحفيين اللي لقوه وقال إنها مفاجأة كبيرة وأنه سعيد فيها. الشاب الصيني بيوصف الصورة مع بوتين بأنها أهم لحظة في حياته، وقال إنها كانت سبب إلهام له علشان يتعلم روسي وبعدين يسافر موسكو ويدرس جامعة هناك ورجع بعدين للصين واشتغل في مصنع. وبوتين عبر عن سعادته بالقصة.
1: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
2: Я вообще рад вас видеть. Большая неожиданность встреча с вами. Я этому очень рад. Это обеспечивает возможность поднимать уровень жизни
3: людей.
0: وفي نهاية اللقاء بوتين والشاب الصيني تبادلوا الهدايا. الشاب أهدى بوتين طقم صيني، وبوتين أهدى طقم كمان بس هذا صناعة روسية، وعزموا على روسيا مجددا وقالوا على صورتهم سوا.
2: На добрую память.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Любопытно. Спасибо.
0: وصل أمس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى زيارة إلى روما في زيارة رسمية بتنتهي اليوم، وكان في استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اللي أخذته في جولة في روما بعيدا عن الرسميات والبروتوكول.

خلال الجولة زار ميلوني ومودي مبنى الكولوسيوم الشهير وأخذوا سيلفي هناك، ولاحقا ميلوني نشرت السيلفي على حساباتها وكتبت له أهلا بك في روما يا صديقي. وبعد الجولة الكاجوال أمس اليوم كان في الاستقبال الرسمي والاجتماعات الرسمية.

0: بعد ما خلص الجزء الرسمي كان في مقطع ثاني لطيف للثنائي. المقطع نشرته ميلوني على حساباتها وفيه بتعرض هدية جاب لها هي الرئيس أو رئيس الوزراء الهندي.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
2: Mad.
0: ليه بيضحكوا؟ لأن الطوفي اللي أهداها مودي لميلوني اسمها ميلودي، وهذا اسم جامع بين أسمائهم الاثنين ميلوني ومودي. لكن الضحك ما وقف هنا، فبعد انتشار الفيديو مباشرة ارتفع سهم شركة اسمها بارل إندستريز 5% خلال وقت قصير، وقال إنه السبب إنه الشركة بتصنع الحلوى اللي أهداها مودي لميلوني. لكن المفاجأة إنه المستثمرين اشتروا السهم الغلط، فالحلوى فعليا الميلودي أو ميلودي تحديدا هذه الحلوى بتصنعها شركة اسمها بارل، بس هذه شركة بارل برودكتس مو بارل إندستريز، وهذه شركة خاصة أصلا وغير مدرجة في البورصة. فيعني المستثمرين جريوا يشتروا سهم في الشركة الغلط اللي استفادت وعسر لها دعاية وكذا وكذا وكذا، وهي قاعدة ما سوت أي شيء. فاصل ونعود.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا من جديد. موضوعنا الآن عن دراسة جديدة بتهم كل الموظفين، وحدخل لكم في الموضوع صراحة على طول، لأنه في دراسة عالمية رسمية منشورة في أكبر مكتبة للدراسات العلمية في العالم National Library of Medicine، وهذه الدراسة بتقول أنه لحياة أفضل ولصحة عقلية ونفسية أفضل الموظف لازم ياخذ إجازة كل شهرين. الدراسة بتنصح أنه بدل من الواحد يعني يجمع إجازات السنة كلها وياخدها مرة واحدة، الأفضل أنه يقسمهم لإجازات أقصر وياخدهم على مدار السنة، وتحديدا كل شهرين إجازة. السيستم هذا أفضل بحسب الخبراء لأنه بيخلي الضغط والتوتر من الشغل ما يتراكم على الشخص وينهكه، وأنه هذا حيساعده كمان أنه يكون أكثر إنتاجية. خلينا نتكلم أكثر مع مختص ونشوف رأيه في الموضوع. فينضم إلينا في الاستوديو بندر أسفير، كاتب ومختص في الموارد البشرية. أهلا فيك.
7: أهلا وسهلا فيك، حيك حي السادة وسيدات المشاهدين.
6: طيب إيش رأيك في هذا الكلام، صح ولا غلط؟
7: أولا إحنا نتكلم على موضوع ما يخص فقط الموظفين،
6: صح،
7: يخص أيضا أسر الموظفين، أنهم متأثرين أيضا بالموضوع هذا.
6: إنه يعني إنه إيش يعني؟
7: في تأثير جدا، إذا كان مثلا الموظف والموظفة مرتاح،
6: صح،
7: سلوكياته تختلف في البيت،
6: في
7: إذا كان منزعج هتختلف في البيت أيضا.
6: طيب
7: نتكلم عن موضوع سارة، موضوع جدا مهم، لا نأخذه على موضوع إنه هو إجازة فهو ترفيهي فبالتالي جزء من الإكسسوارات.
6: أيوة.
7: عملية الاحتراق الوظيفي، الصحة المهنية أو الصحة النفسية.

0: صنفتها منظمة الصحة العالمية أنها مرض.
1: أيوة.
0: فبالتالي يجب أخذها بجدية أكبر.
1: أوكي.
0: في شركة اسمها Thrive Global.
1: أوكي.
0: هذه الشركة مهتمة برفاه الموظفين وتقليل الاحتراق الوظيفي. القصة مش في الشركة. القصة في أريانا. أريانا هي مؤسسة هذه الشركة. في 2007.
1: أريانا هافنتون.
0: أيوة بالضبط. ما شاء الله عليك. فأريانا الآن في 2007 كانت تعمل ليل نهار زي كثير من البشر. تنام ساعات قليلة جدا. حتى وصلت لمرحلة من الإعياء أن أغمى عليها. أغمى عليها، سقطت، اصطدم رأسها، صار في كسور في الوجه وآثار معينة. فاكتشفت أنه العملية ما كانت في هذاك اليوم، هي عملية مستمرة لأيام طويلة، فقررت تأسيس هذه الشركة. الفكرة هي مش في عدد أيام الإجازات ولا تقطيعها بهذا الشكل، هذا مهم. لكن إيش نسوي إحنا في الإجازة؟ إذا أنا أخذ الإجازة عشان أنام، فبالتالي هذه ما تعتبر إجازة، لأن النوم هو حاجة جسدية.
1: أوكي.
0: أنت ممكن وأنا هنا موظف أنا أغفى وأتعب، جسدي يعني يحتاج النوم في المدرسة. أيوه. في الجامعة، في القطار
1: وتعب. صح.
0: فبالتالي لازم تفاصيل الإجازة كيف تقضى. بهواياتك، بالفعاليات اللي أنت
1: يعني أنت قصدك مثلا حتى لو الشخص أخذ إجازة وما استخدمها بالشكل الصحيح فما تعتبر إجازة. ما كأنك يا أبو زيد غزيت،
0: ما
1: يعني
0: كأنك استفدت وترجع لإطار عملك بشكل صحيح. لذلك الناس ينصحوا بشكل عام أفضل الممارسات يقول لك لا يمر، أوكي الدراسة تقول شهرين، لكن كحد أقصى 3 شهور ما تمر دون إجازة.
1: أوكي.
0: هل هي إجازة رسمية من ضمن إجازات الدولة مثلا عيد؟ أيوة. أو تأخذ تستقطع من رصيدك أسبوع.
1: صح.
0: أتفهم أنه بعض اللي يعملوا خارج بلدانهم يجمعها للفترة معينة، هذا وارد،
1: تكون أطول. أيوة.
0: لكن نتكلم حنا بشكل عام لابد ما تمر 3 شهور إلا ما يكون في فاصل، زي الفواصل لنا.
1: أيوة.
0: فاصل الواحد فعلا يبتعد عن العمل، والفاصل إذا كنت أنا فاتح الإشعارات واستقبل إيميلات واستقبل رسائل، هذه أيضا ما تعتبر إجازة. أمثلة نعطي لشركات كبرى إيش ممارساتها. مثلا شركة نتفليكس تعطي جزء كبير من الموظفين سقف من الإجازات مفتوح.
1: أوكي.
0: لأنه مرتبط أدائهم بإنتاجية فبالتالي حضورك بيتك مش مهم عندي.
1: أيوة. مفتوح. المهم
0: تخلص. في شركات أخرى زي لينكدين ولا أدوبي في عندهم شيء بيسموه ريسيت. ريسيت يعني نطلع كلنا إجازة، أو أغلبنا يعني. نطلع كلنا إجازة، بحيث أنه مش أنا أطلع وأنت ترسل لي، لا. أيوه. نطلع كلنا. هذه بعض الممارسات اللي موجودة في السوق.
1: طب الآن بس معلش أنا عندي، لأنه في الجاليري كله جالس متحمس على موضوع الإجازات، يعني كأنه الآن كلهم حيقدموا إجازة، كله منهار، كله واضح محتاج إجازة، بس أنا جالس أقول لهم كده غلط، المدير حيزعل، هذا غلط جدا، عارف
0: المدير لازم يطلع وقتها.
1: المدير لازم يطلع إجازة، أنا مالي دخل، هو اللي قال. المهم هو المدير أكتر واحد صراحة يحتاج يروح إجازة. بس أنه إذا رجعنا للموضوع أنه الإجازة، قلت أنه أفضل ماكسيمم 3 شهور.
0: صحيح.
1: طيب هل في مدة معينة؟
0: لا تقل عن أسبوع، لأن الخروج للإجازة هو ما هو زر أو سويتش أطفيه وأدخل المود، تأخذ لك يوم.
1: صح.
0: اليوم الثاني حتى تطلع.
1: عارفين هذه القصة.
0: إيه. فبالتالي لما أقول أنا أخذ الويكند إجازة، هي ما تحسب.
1: هي الدراسة بتقول 8 يوم يبتدي الإنسان إنه يحس إنه في الإجازة. 8 يوم يعني تكون أنت براجع.
0: 8 يوم يعني مرتاحين مرة. لا مرة. يعني خلينا نكون منطقيين كثير. 8 يوم.
1: أيوة.
0: بس يعني
1: يوم.
0: على الأقل اليومين الأولى ما تحسب أصلاً.
1: أيوة.
0: فبالتالي.
1: أوكي.
0: وكذلك الأخيرة.
1: صح.
0: فبالتالي أسبوع كحددنا عادل جداً في. أيوة. موضوع الإجازة.
1: إنك تكون مرتاح
0: جداً.
1: إحنا كنا حتى بنتكلم تحت الهواء إنه الموضوع ما هو رفاهية، لأنه حتى صار في موضوع الاحتراق الوظيفي.
0: صحيح.
1: في الإجازة مرتبطة تماما بالاحتراق الوظيفي.
0: صحيح. صحيح.
1: غير كده ممكن فعلا نحترق وظيفيا كلنا.
0: هو أبعد من ذلك اختصارا، يعني خليني أعطي شيء قد يكون مزعج صادم لنا جميعا في حالات تصل لوفيات. خليني أقول لك شغلة، مرينا على زملاء الله يرحم الجميع، في حال حدوث وفاة لأي أحد يعمل، أول 24 ساعة إيش تعمل المنشأة؟ عزاء، خشوع، تعزية. 48 ساعة تبدأ بالبحث عن بديل. فبالتالي نؤدي أعمالنا بشكل مميز، لكن لا ننسى أنفسنا في هذه الحالة خاصة. وإحنا الآن على الأقل إذا تكلمنا في المملكة العربية السعودية، في تركيز كبير جدا على جودة الحياة الوظيفية. وبالتأكيد سينعكس ذلك على عدد أيام العمل وساعات العمل. لكن لازم نتفق أنه المسألة ما هي إني لو خفضت ساعات العمل اليوم أو أيام العمل فجأة الإنتاجية حترتفع. أقل دول العالم ساعات عمل هي الدول الإسكندنافية مثلا، لكن نجد أنه دولة زي ألمانيا ساعات عملها أيضا من الأقل، لكن من الأعلى إنتاجية.
1: أيوة.
0: لأنها الإنتاجية ليست مرتبطة فقط بخفض ساعات العمل، كذا نسطح العملية. لكن هو منظومة متكاملة كيف نراقب هذه

0: إنتاجية، كيف ثقافة الإنتاج ترتفع إلى آخر.
1: صح، تعرف إيش بعض الناس يقولوا إنه، وهذا شيء موجود صراحة، يعني إنه الشخص اللي يشتغل أكتر يحط ساعات أكتر يحط جهد أكتر ما يروح إجازات أكتر، هذا الشخص حيوصل أسرع.
0: ما في شك،
1: وهذا صحيح يعني،
0: ما في شك في المنظمات الصحيحة طبعا.
1: أيوة، إنه حيوصل أكتر. طب يعني كمان في نفس الوقت يقول لك طب أنت تبغاني أرتاح بس ما حأوصل بنفس السرعة اللي أنا كنت راح أوصل فيها.
0: بس هو حيرتاح لأن هذا أصلاً رصيد إجازته، هو عنده 30 يوم هذه. أيوة، هيطلعها.
1: أيوة، عشان كده الشركات صارت تجبر الموظفين أنه يأخذوا الإجازة.
0: هو مش الشركات، صار هو النظام يجبر أنك أنت ما ترحل الإجازات إلا بأعداد معينة.
1: صح،
0: أو تقيضها بمبلغ مادي.
1: صح،
0: اليوم هو اليوم العالمي للموارد البشرية، فبالتالي ننصح جميع قادة الموارد البشرية اهتموا بالموظفين أكثر. لا لا، فعليا ساعدوهم يطلعوا إجازات بشكل صحيح.
1: أيه،
0: وأيضا لما يطلعوا يكون في عدالة في توزيع العمل، في عدالة أيضا في تسليم المهام.
1: طبعا،
0: ممكن حتى تقترح للجميع الموظفين أنه هذه قائمة بالفعاليات، أنت الآن في بلد زي السعودية سياحي كبير جدا، فبالتالي فعاليات أكبر، مواسم أكبر، تعطيك بعض الأشياء اللي تخليك فعلا ترجع لي بكامل عافيتك.
1: أيوة، بشكرك جدا على وجودك معنا وعلى هذا الكلام. طبعا بس أحب أني أوضح أنه هذا الكلام كله إحنا نتكلم عن شركات خارجية، إحنا في الشركة عندنا ما عندنا أي نوع من هذه المشاكل، وإحنا كموظفين سعيدين جدا وإجازاتنا بناخدها وكل شيء تمام، بس يعني للتنويه عشان حاسة أنه حتجيني مسج من المدير. فبشكرك جدا على وجودك معنا. كان معنا في الاستوديو بندر أسفير، كاتب ومختص في الموارد البشرية. مفاجئ صدم في المغني الأردني السلاوي محبي أمس، فسلاوي أعلن اعتزاله، وطبعا هو له فترة بيواجه أزمات كانت حديث المنصات ودار حولها حتى الكثير من الجدل. بدأ الموضوع بلايف عمله بعد أيام من إعلان طلاقه، واللايف كان فيه تصريحات جدلية اتهم فيها بالإساءة للدين، وتعرض لهجوم كبير، ووالده تبرأ منه وحتى صدر تعميم بالقبض عليه. طلع السلاوي بعدها ووضح موقفه وقال إنه انفهم غلط وإنه كلامه أخرج عن سياقه. وأبوه طلع وقال أنا ما تبرأت من ابني، تبرأت من تصرفاته، وقال إنه ابنه بيعاني اضطرابات نفسية وبيخضع للعلاج في بلد عربي. وسلاوي رد بعدها وقال حيقولوا لكم إني مريض نفسي بس هذا كذب. وبعدها طلع واتهم أهله أنه حبسينه أو أنهم حبسينه وبيحاولوا يسيطروا عليه، ولكن رجع من كم يوم ونشر على حساباته بيان مطول اعتذر فيه عن أي حديث أو تصرف بدر منه بخصوص الدين، وقال أنه بيمر بفترة صحية قاسية وبيعاني من مرض عصبي أثر على إدراكه ووعيه، وقال أنه بيعيش دوامة من الهلاوس والأفكار غير الواقعية اللي مو قادر يسيطر عليها زي أنه أهله خطفوه، وقال أنه يقاتل المرض بشراسة وبيتابع العلاج إلى أن يتعافى. ومن كم يوم نشر الفيديو اللي شايفينه أمامكم وقال هذا إحساسي وأنا شايف الظلم وساكت، وقال إنه بحسب خطة العلاج فهو لسه مو لازم يحكي عن مشاعره، بس قال إنه اللي في الفيديو بيعبر عن إحساسه وإنه اللي بيحصل معاه يعني عمل له غربلة عملاقة وإنه ممنون للي بيساندوه. الفيديو اللي شفتوه هذا كان من 6 أيام، لكن أمس سلاوي رجع فاجأ الكل بفويس نوت بصوته منشور على حسابات والده بيعلن في اعتزاله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسام حسين المعروف بسلاوي، أنا ملتزم مع شركات وبعقود والتزامات موثقة وشغف وحب للفن، وعندي عدد من الأعمال لازم أوفيها وعددها 18 راح ينزلوا على شكل ألبومين، وبعد هيك أنا بكون وفيت شغفي ووفيت وعدي للناس وبرضو التزاماتي، لكن بعديها أو بيناتهم أو قبلها أنا مش موجود، وهي آخر أيامي على الشاشة لأنه في حق علي رايح أوفيه هو ربي وأهلي ونفسي وعلاجي وبنتي. أيضا ما بقدر أكون سلاوي وحسام بنفس الوقت، وما عندي شغل تاني بالوقت الحالي، ولكن من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه، والحمد لله ربي بدني خير، ربي بدني خير منه، وعندي عدد قليل من الأعمال في هاي السنة تم الاتفاق عليها وهي آخر سنة، وهي آخر سنة للسلاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلاوي السلاوي زي ما سمعته قال انه مو قادر يكون يعني حسام وفي نفس الوقت سلاوي، وقال انه حيوفي بالالتزامات والعقود اللي موقعها، وبعدها حيترك الفن ويتفرغ لدينه ونفسه وعائلته وابنته، وانه يبغى يعيش حياه مختلفه بعيدا عن الشهره والظهور والاعلام يعني. وقال انه باقي له حوالي 18 عمل حتنزل الفتره الجايه على شكل البومين، وبعدها ينتهي تماما بحسب كلامه.

الساحة الفنية. بيعيش نادي ساوثهامبتون الإنجليزي أيام صعبة، فأمس قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استبعاده من نهائي الملحق اللي بيأهله للعودة للدوري الممتاز البريمير ليج، والسبب فضيحة. النادي أدين بالتجسس على نادي ميدلزبورو اللي كان منافسه قبل النهائي، وعلى نوادي أخرى كمان يعني. وفعلا اعترف النادي بالتهم الموجهة له، وهي تصوير تدريبات فريق منافس ومراقبة تدريبات فرق أخرى خلال الموسم، وهذا شيء طبعا بيحضره قانون اللعبة. فالقانون بيمنع مراقبة أو تصوير تدريبات الأندية الأخرى خلال 72 ساعة من موعد المباريات المقررة. الفضيحة انكشفت لما نادي ميدلزبرو قال أنه قبل مباراة الذهاب ب 48 دقيقة أو 48 ساعة فقط لاحظوا شخص غريب واقف قريب من مقر تدريبات الفريق المغلقة، وتحديدا خلف شجرة، وجالس بيصور التدريبات بموبايله. صراحة مرة كان متخفي الحقيقة يعني. فلما انكشف أمره وصار في مواجهة معه، هرب مباشرة من المكان ودخل لنادي غولف قريب، وبعدها دخل دورة مياه وبدل ملابسه بالكامل قبل ما يهرب من المنطقة. طيب الشخص هذا اتضح لاحقا أنه محلل ومتدرب داخل ساوثهامبتون واسمه ويليام سولت. فقام النادي ميدلزبرا قدم شكوى رسمية لرابطة الدوري الإنجليزي، وبدأ التحقيق في البداية يعني الكل توقع أنها حادثة فردية، لكن مع التحقيقات رابطة الدوري اكتشفت أن الموضوع ما كان بيخص نادي واحد فقط، بل في حالات ثانية خلال الموسم نفسه. فساوثهامبتون اعترف بالتجسس أيضا على تدريبات نادي أوكسفورد يونايتد قبل المباراة بينهم في ديسمبر 2025، وعلى تدريبات إبسويتش أيوة تاون تحديدا قبل مواجهة ثانية في إبريل 2026. والأدلة اللي انكشفت كانت رسالة نصية بين موظفين داخل النادي، وكان في مقاطع تصوير كمان، وفي معلومات وصفتها الصحف البريطانية بأنها بتظهر تجسس ممنهج داخل الجهاز الفني، مو مجرد يعني تصرف فردي عشوائي. اليوم صدر قرار باستبعاد ساوثهامبتون من ملحق الصعود للدوري الممتاز، لكن العقوبة تضمنت كمان خصم 4 نقاط من رصيدهم في الموسم المقبل، وتوجيه توبيخ رسمي للنادي. لكن يعني حتى القصة ما خلصت هنا، لأنه ساوثهامبتون بيملك حق الاستئناف، فحنشوف إيش حيصير. ومن الدوري الإنجليزي إلى التشيك، فنبقى في أخبار الرياضة، لكن هذه المرة مع قضية قديمة رجعت تتصدر المشهد من جديد، واليوم حسمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرار هو الأقصى ضد مدرب. فأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس إيقاف المدرب التشيكي لكرة القدم النسائية بيتر فلاخوفسكي مدى الحياة بعد ثبوت قيامه بتصوير لاعباته سرا. المدرب هذا كان أدين في مايو 2025 وانحكم عليه بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، ومنع حتى من التدريب محليا لمدة 5 سنوات. وزي ما قلت لكم السبب تصوير لاعبات في غرف تبديل الملابس والحمامات، وهو اعترف بفعلته وقال ندمان يعني. القضية انكشفت أول مرة سنة 2023 بعد ما عثرت الشرطة على مقاطع مرتبطة بالقضية على الإنترنت، وبعدها بدأت التحقيقات مع المدرب وخرجت القصة للإعلام، وانكشف أنه كان بيصور اللاعبات على مدى 4 سنوات، وكان بيستخدم كاميرا صغيرة في حقيبة ظهر كان بيتركها في غرف تبديل الملابس. المتضررات 14 لاعبة، أصغرهم واحدة عمرها 17 سنة، وأول حكم قضائي ضده كان أثار الجدل لأنه اعتبر بسيط جدا مقارنة بحجم اللي عمله يعني. فمن حبس وتم توقيفه 5 سنين بس، وكمان يعني عن التدريب محليا فقط. مع تصاعد الغضب والضغط الإعلامي والحقوقي بدأت النقابات واللاعبات يطالبوا بعقوبة أكبر، خصوصا أن المنع المحلي ل5 سنوات، يعني نظريا أن المدرب ممكن يرجع للتدريب داخل التشيك بعد 20-30، وممكن قبلها حتى يحاول يشتغل خارج التشيك لأنه ما عليه حظر دولي. وهنا دخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الخط، وتحديدا لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط في يويفا اللي درست الملف، واعتبرت أن المدرب انتهك قواعد السلوك المهني وغير اللائق. وبعد

أعلنت القرار الأقصى حظر أو حظر مدى الحياة من أي نشاط متعلق بكرة القدم. ومو بس كده، يوفا طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يعمم الحظر عالميا بحيث ما يقدر المدرب يشتغل في أي مكان في عالم كرة القدم. وكمان تم الطلب من الاتحاد التشيكي لكرة القدم سحب رخصة التدريب الخاصة فيه. عند إطلاق أي صاروخ للفضاء، عادة الصاروخ بيكون عليه علم الدولة وشعار وكالة الفضاء أو الشركة نفسها صانعة الصاروخ. في روسيا وكالة الفضاء بتواجه ضغوط مالية، فقررت تتعامل مع الموضوع وتزيد مصادر دخلها ببيع المساحات اللي على الصواريخ اللي حتطلع للفضاء كمساحات إعلانية. في سبتمبر 2025 أقر البرلمان الروسي قانون بيسمح لوكالة الفضاء الروسية أن تبيع المساحات الإعلانية على الصواريخ والأقمار الصناعية وحتى بعض المنشآت الفضائية، والقانون دخل حيز التنفيذ رسميا مطلع السنة. ومن وقتها في 4 صواريخ طلعوا للفضاء عليهم إعلانات وشعارات لشركات، إعلانات زي الإعلانات اللي بنشوفها يعني في الشوارع أو على سيارات التاكسي أو الحافلات في الشوارع. وصحيح إنه الفكرة يعني الآن أقرت رسمياً وصارت تنباع المساحات على الصواريخ، لكن اتضح إنها صارت من قبل ومن 20 سنة. وقتها بيتزا هات دفعت أكثر من $1,000,000 لحملة إعلانية كاملة وصلت فيها لمحطة الفضاء الدولية ديليفري بيتزا، وخلال التوصيل انحط شعارها على الصاروخ اللي كان طلع هو شايل البيتزا. شهدت هضبة الجيزة في مصر وتحديدا عند تمثال أبو الهول، شهدت فعالية الفيس أوف لأبطال نزالات جلوري إن جيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وشركة ماتش روم وبرعاية موسم الرياض، وهذا كله ضمن أسبوع الملاكمة اللي انطلق أمس وسط متابعة عالمية من جمهور الملاكمة حول العالم. في هذا الأسبوع منطقة الأهرامات في الجيزة حتتحول لمسرح استثنائي لنهاية أسبوع حافلة بالملاكمة العالمية، حيتصدرها النزال الرئيسي بين البطل الأوكراني ألكسندر أوسيك في مواجهة الهولندي ريكو فيرهوفن. مشاهدينا نعود ألقاكم غدا إن شاء الله في الخميس الونيس، أجمل أيام الأسبوع.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي

0: للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: وزير داخلية باكستان في طهران مجددا، ومصادر العربية تقول إن العمل جار على وضع اللمسات النهائية لنص الاتفاق بين إيران وأمريكا. ترامب يعتبر بأن المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة، ويحذر طهران في حال لم يتم التوصل لاتفاق. في ختام قمة بوتين وشي، تأكيد على ضرورة وقف حرب إيران ورفض الإجراءات الأحادية لتقييد الملاحة.
1: The situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency.
0: رغم ارتفاع أعداد الوفيات في الكونغو الديمقراطية، الصحة العالمية تؤكد بأن تفشي إيبولا لا يثير مخاوف للانتشار عالمياً.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مومني وكذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي خلال زيارته لطهران اليوم. وتشير مصادر العربية إلى أن إسلام أباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية وملف تخفيف العقوبات مقابل مطالب أمريكية أكثر تشددا تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي المقابل تقول مصادر العربية ومصادر قريبة من الملف الإيراني إن طهران لا تزال ترى بأن الضمانات الأمريكية غير كافية خصوصا فيما يتعلق بمنع تكرار أي عمل عسكري مستقبلي ضدها. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في طهران. وأفادت أيضا مصادر العربية بأن العمل جار على الوضع اللمسات الأخيرة

لنص اتفاق بين واشنطن وطهران. وأضافت المصادر بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق، وقد يتم الإعلان عن هذه الصيغة خلال الساعات المقبلة، على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد.

0: قرمز، وأوضح بأن تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. أضاف ترامب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريده الرئيس الأمريكي بشأن إيران. وأشار ترامب أيضا إلى أن الشعب الإيراني يعاني كثيرا وغاضب جدا بفعل الحصار الاقتصادي.
1: Than you expected it would to make a deal with Iran.
2: Well, let's put it this way: you were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in Iraq. How long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War II is different. That was 4 years. I'm in for 3 months, and much of it's been ceasefire. So, and you know what? You lost hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here, we lost 13 people. Now, 13 people is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars, you lost hundreds of thousands of people. There's a lot of anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment that we haven't seen before so much, and we'll see what happens.
0: من إسلام أباد ينضم إلينا الصحافي عبد الله خلوف، ومن واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. سأبدأ معك من عبد الله، من إسلام أباد. عبد الله، عندما يتحدث الجانب الباكستاني بعد كل الحركة الدبلوماسية التي تابعناها اليوم وبالأمس، عن أي نص اتفاق نتحدث؟
3: نتحدث الآن كريستيان عن الصيغة النهائية التي قدمت عليها إيران تعديلات استجابة للتفسيرات والإيضاحات والاعتراضات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية. نعود منذ البداية، قدمت إيران مقترحا ذا 14 نقطة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية، طالبت المزيد من التفسيرات. ألحقت به إيران يوم أمس ربما ملحقا تفسيريا فيه تفسير لعدد من النقاط التي كانت قد طلبتها طهران. اليوم تم إرسال محسن نقوي أيضا مرة أخرى ربما لتقديم بعض الاستفسارات والتعديلات. علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت وقدمت أسئلة أخرى رغم التفسيرات، رغم النقاط الخمسة التفسيرية والتوضيحية، عادت وقدمت بعض الاعتراضات والتفسيرات. إذن ما تسرب اليوم أو المصادر التي بدأت تتحدث للعربية تعني أن التفسيرات والإيضاحات والاعتراضات قد تم حلها من الجانب الإيراني. نصل اليوم إلى صيغة مصغرة كانت باكستان تعمل عليها منذ أكثر من أسبوعين الحقيقة، تحاول أن تنجو بالاتفاقية. نحن لا نتحدث اليوم عن اتفاق شامل نهائي، لا نتحدث عن اتفاق سلام يحل جميع القضايا، لكن اتفاق مرحلي مصغر فيه لمسة باكستانية، فيه مطالب أمريكية سريعة، أهم النقاط وهو عقدة اليورانيوم والتجميد والتخصيب، إضافة إلى ما تنازلت عنه وتقدمته إيران من مرونة إضافية حقيقة تضاف على المرونة التي كانت تتحدث عنها قبل يومين عندما قدمت الورقة ذات 14 نقطة. إذن نحن اليوم في صيغة مصغرة فيها معلومات مكثفة، فيها مطالب مكثفة، لكنها ليست الصيغة النهائية التي ستؤدي إلى سلام شامل وفتح شامل وإنهاء شامل للأزمة الإيرانية. ربما هناك جولة مفاوضات كما بدأت المصادر تقول للعربية بعد موسم الحج. هذه الجولة ربما تضع نقاط ولمسات أخيرة أو لمسات إضافية على هذا الاتفاق. حتى الآن الاتفاق فيه النقاط الأساسية الأهم كما قلنا بأن التسريبات بدأت تصدر، هذا دلالة على أن هذه النقاط قد تمت معالجتها. لم نكن نعلم تماما أين ستفضي وسترضى إيران إرسال اليورانيوم المخصب، ما هي الكمية. كنا قد علمنا بأنها طرحت 100 كيلوغرام، لكن باكستان حاولت الضغط وصلت بها إلى 250 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب لإخراجه خارج البلاد. عادت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تفسيرا أوضح ومعلومات إلى أي دولة، ربما كانت قد رفضت روسيا. أيضا إيران قدمت مقترحا آخر أو تفسيرا آخر أو تعديلا على هذه النقطة، قالت ربما الصين وهناك اسم آخر لم نعلم عن هذا الاسم، ربما تم يعني تحديد هذا الاسم الآن، ليست لدينا معلومات. لكن التسريبات، ونعود دائما نقول بأن ما صدر عن الجانب الباكستاني للعربية بأن الاتفاق قاب قوسين أو أدنى خلال ساعات، إذن هناك اسم مرضي عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هناك مدة تجميد مرضي عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا آلية رقابة مرضي عنها من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أشير إلى نقطة كريستيان بأن الملف البحري كان قبل عدة أيام عند الزيارة الأولى لمحسن نقوي، علمنا من الأطراف الباكستانية والمصادر الباكستانية بأن هذا الملف حقق إنجازا كبيرا. كان الباكستانيون حتى هذه اللحظة يقولون لنا هناك تقدما بحريا يعني يفوق على التقدم النووي. لكن التقدم النووي ربما هذه يعني مؤخرا خلال الساعات التي مضت ربما حدث هناك اختراق، ودلالاته والمؤشرات التي

0: عليه هي ما صدر عن الباكستانيين بأن هناك اتفاق سيتم توقيعه يعني قاب قوسين وأدنى ربما عدة ساعات بعد عدة ساعات أو غدا بحضور قائد الجيش السيد عاصم منير، لا نعلم حتى الآن، هذه معلومات غير مؤكدة.
1: نعم، سأنتقل إلى الزميلة ريتا سليمان. ريتا، هل هناك أي أخبار حول هذا الاتفاق المصغر؟ ما الذي حسم بأنه سيتضمن داخل هذا الاتفاق أو سيضمن، وما الذي سيؤجل للمفاوضات لاحقا؟
2: بداية، الإدارة الأمريكية تتحدث عن استمرار المحادثات، استمرار المفاوضات تحت ضغط القوة، على اعتبار بأنه ليست هذه المباحثات يمكن أن تتوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن الإدارة الأمريكية أيضا لم تعلن انهيار هذه المفاوضات، هذا بحسب التصريحات الرسمية، هذا ما نملكه الآن، ولكن بحسب التغطيات الإعلامية الأمريكية الحديث هو عن بعض المرونة الأمريكية في بعض النقاط الاقتصادية فقط، على اعتبار مثلا موضوع الأموال المجمدة الإيرانية في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية وافقت على الإفراج عن ربع هذه الأموال كمرحلة أولى طبعا على دفعات، ولكن مع نفي قاطع من الإدارة الأمريكية أن يكون هذا الاتفاق أو الموافقة الأمريكية مماثلة لما حصل في اتفاق 2015 مع الرئيس أوباما، وأيضا فيما خص الغبار النووي إمكانية نقله إلى روسيا، هذا أمر مرفوض تماما من قبل الإدارة الأمريكية. لازالت المعطيات تشير إلى أنه هناك فجوات كبيرة لا تزال بين الورقة الأمريكية والورقة الإيرانية، ولكن حتى اللحظة هناك بعض الحديث عن مرونة، ولكن ليس هناك من حديث عن توقيع اتفاق مماثل. والآن قبل دقائق من الآن كان الرئيس ترامب يتحدث في حفل تخرج وفد من خفر السواحل الأمريكية، وذكر إمكانيات إذا ما كان سيكون هناك حسم كامل للملف الإيراني أم للمفاوضات، وقال أنه الساعات المقبلة ستحسم هذا الجدل.
1: ريتا، قبل أن أختم معك، هل يمكن أن نوجز للمشاهدين ما الذي حصل خلال جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ بما أنها كانت مرتبطة ارتباط كامل بحرب إيران؟
2: تماما، يجب أن نفسر المسار القانوني الذي حصل. ما تم التصويت عليه بالأمس هو سحب مشروع القانون من لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ تمهيدا للتصويت على بحث ومناقشته داخل مجلس الشيوخ، ومن بعد البحث سيتم التصويت عليه. وبالتالي الأخبار التي تتحدث عن تصويت مجلس الشيوخ ضد الرئيس ترامب أو بقرار تقييد صلاحيات الرئيس ترامب بهذا الخصوص ليست صحيحة. المسار القانوني والمصطلحات القانونية مهمة جدا لتفسير كل هذه التفاصيل. الآن هناك مسار مختلف في مجلس النواب سيتم بحثه أيضا والتصويت عليه، ولكن بالمجمل مجلس الشيوخ لم يصوت ضد صلاحيات الرئيس ترامب بسحب صلاحياته في هذه العمليات العسكرية ضد إيران.
1: نعم، شكرا لك ريتا سليمان من واشنطن، وعبد الله خلوف حدثنا من إسلام أباد. مشاهدينا، سأذكر بعض العواجل التي ترد على الشاشة الآن عن رئيس الوزراء العراقي، يقول حريصون على حصر السلاح بيد الدولة العراقية، والعراق سيشكل لجنة للتواصل مع السعودية ومع الإمارات مع استمرار التحقيق في الاعتداءات الأخيرة التي طالت الدولتين. رئيس الوزراء العراق يوجه أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار. إذن للتذكير بأن الرئيس وزراء العراق الآن بهذه العواجل يقول بأن العراق حريص على حصر السلاح بيد الدولة العراقية. بالعودة إلى أخبار هذه الساعة، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، إضافة إلى استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل الحرب، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة تقدر جهود الوصادة المستمرة لباكستان، مضيفا بأن المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد وتتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات. للحديث عن هذه التصريحات ينضم إلينا من مدريد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور عبد العزيز، بالرغم من كل الاعتداءات التي طاولت دول الخليج

0: المملكة العربية السعودية أصرت منذ بداية هذه الحرب على تغليب لغة العقل والدبلوماسية على التصعيد. ما معنى يعني هذه اللغة الآن بالذات، خصوصا وأننا نتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مصغر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدي العربية في كل مكان. في الحقيقة أن تصريح سمو وزير الخارجية السعودي يأتي تأكيدا بأن المملكة تقدر استجابة للنصيحة والطلب السعودي، لأنه هنالك يعني تعتبرها المملكة أن هذه بادرة جيدة، بسبب أنها عانت قبل كذا المملكة العربية السعودية من عدم استشارتها وأخذ رأيها فيما يتعلق بقضايا مهمة لأمنها الوطني. سبق أنها وقعت الاتفاقية في 2015 وحرب 12 يوم وخلافها لم تستشر وراح ذهبت الإدارة الأمريكية، ولكنها في هذه المرة استمعت إلى النصيحة السعودية بأن الحوار الدبلوماسي هو الأجدى، لأنه ربما يقود إلى نتائج أفضل بكثير من استمرار موضوع الصراع العسكري. ولهنالك تجربة وأمثلة في السابق، سواء الحل العسكري في أفغانستان أو العراق، لم يكن له نتائج قوية، وهذا يدل بأن الحل الدبلوماسي له ديمومة. والأولوية الأخرى طبعا المهمة اللي تفضل فيها سمو وزير الخارجية، بأن هذه الأزمة يعني تنتهي، لابد أن تنتهي باتفاق والتزام من قبل الدولة الإيرانية، وهذا لا ينجز إلا بعمل دبلوماسي. لأنه إذا يعني أعطيت الفرصة في التمديد، فهذا التمديد مدة زمنية الهدف منه ربما يوصل إلى اتفاق دبلوماسي، وهو يعني الأفضل اللي ممكن يكون له استمرارية. على فكرة الاتفاق اللي تريد المملكة العربية السعودية هو يحدد ما على إيران وما لها وما هي الالتزامات الدولية تجاهها، لأن الموقف السعودي لا يرغب في نجاح الحرب وفشل السياسة، هو يريد تعهد واضح وكامل بعدم تكرار قضية مضيق هرمز، عدم العدوان العسكري على دول الخليج كافة، كونه يعني كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية حينما تتدخل إيران وتدعي بأن هنالك توارد عسكري أجنبي. هذه دولة ذات سيادة ولها الحق أن تتعامل مع بقية الدول كيفما ترى. هذا طبعا بالإضافة إلى المطالب الأمريكية، المملكة لا يوجد لديها اعتراض في المطالب الأمريكية الرئيسية، ولكن ليس موضوع إسرائيل، لكن بالتحديد مثلا موضوع الصواريخ، موضوع عسكرة البرنامج النووي وضرورة الالتزام بنسب التخصيب اللي هي متفق عليها في اتفاقية الـNPT. هذه كلها يعني المواقف السعودية تؤكد على أن الحل الدبلوماسي واستمراره هو المهم، ولكن لا يعني إذا فشل الحل الدبلوماسي وتم الاعتداء على دول الخليج لا يمكن العودة إلى العمل العسكري. فلذلك هي هذه فرصة لإيران، يجب أن لا تضيع هذه الفرصة وأن تؤكد على قضية الوصول إلى حل، ولأنه بالمقابل بالنسبة للمملكة لا يمكن اختزال الأزمة كلها فقط في الموضوع النووي، هنالك قضايا يعني مجتمع وذاكية ترى أنه هذا الحل الدبلوماسي والمفاهمة هي التي يمكن أن تقود إلى أفضل نتائج. يعني إذا استجابت إيران لها.
0: دكتور عبد العزيز، قبل أن أختم معك، منذ بداية هذه الحرب وعند كل المناقشات والمفاوضات الجارية، كان هناك رأي خليجي موحد بأن أي اتفاق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني يجب أن يلحظ أمن الخليج، وأيضا أن يكون هناك ضمانة بعدم التعرض لدول الخليج مرة أخرى عند كل هزة أمنية أو جولة تصعيد بين إيران وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى. طب اليوم مع ما ذكرته قبل قليل وأيضا ما قاله وزير الخارجية السعودي، هل هذا معناه بأن ضمانات الأمنية لدول الخليج موجودة ضمن هذا الاتفاق؟
1: هذا ما تطالب به دول الخليج، لأن دول الخليج لما رأت أن الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت في تركيزها فقط على البرنامج النووي دون بقية القضايا، هي حاولت أن تطرح صوتها الواضح وأن توصل رسالتها الواضحة للولايات المتحدة، أولا من ناحية المدة وهي سعيدة بهذه الاستجابة، ولكن الأهم من هذا أن المطالب الخليجية بعدم تكرار الاعتداء، بأن القضية لا تحصر فقط في مضيق هرمز، لا حتقبل دول الخليج بفرض رسوم ولا حتقبل بسيطرة إيرانية، يجب أن يعود إلى ما كان عليه. وإيران اليوم لديها فرصة في أن تعيد نفسها للمجتمع الدولي بأن تنهي القضية، يعني لا يوجد الآن مطلب بتغيير النظام في إيران، فالنظام في إيران يستطيع، ولكن ما هو المطلوب هو تغيير هذا السلوك، اللي تبعته إيران في الفترة السابقة. إذا هي عملت على هذا فتستطيع أن تنجو بنفسها، وإلا

0: أنا قناعتي أن الرئيس الأمريكي في الحالة هذه سوف يضطر بأن يوجه ضربة عسكرية قوية حتى يأتوا المفاوضات من منطق آخر أو يعني بجولة أخرى، ولكن هذا حيكون يعني أنا ما أعتقد أن التوجه هو إلى ضربة شمولية عسكرية حسب ما يعني يعتقد البعض، فيما لو كان هنالك ضربة عسكرية نتمنى أن لا تكون حفاظا على الشعب الإيراني وأيضا رغبة في خفض التصعيد والوصول إلى حلول في المنطقة، ربما تكون سيرجيكال لكنها قوية تفرض على الجانب الإيراني العودة إلى التفاوض لإنهاء الموضوع.
1: شكرا لك من مدريد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر على وجودك معنا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها أجبرت 90 سفينة تجارية على تغيير مسارها امتثالا للحصار البحري المفروض على إيران. أشارت سنتكم إلى أن مروحياتها الهجومية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية تقوم بدوريات لتشديد الحصار. حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو من تداعيات امتلاك إيران أسلحة نووية على الأمن الدولي. قال بأن طهران تحاول احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة عبر تهديد ممر مائي حيوي، معتبرا بأن ذلك يمثل اعتداء مباشرا على حرية الملاحة والتجارة العالمية.
2: I see two distinct situations, both of which carry significant implications for our security. On one hand, there is the United States effort to ensure Iran doesn't obtain nuclear weapons. And a nuclear Iran is an outcome the NATO alliance and the broader international community has long deemed unacceptable. On the other, Iran is trying to hold the global economy hostage by closing a vital waterway on which much of the world depends, especially many NATO allies and partners. This is a direct assault on freedom of navigation and global commerce.
1: نذهب مشاهدينا إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلنستمع إليه.
3: امتلاك السلاح النووي وتفجير الشرق الأوسط بكامله وإسرائيل ثم يأتون هنا لتعاقبكم، إذن لا أسرة يمكن أن تحظى بالأمان ولن نسمح للفوضى وعدم الاستقرار والمخاطر أن تتفشى في الخلفية الولايات المتحدة، وهذا من الأسباب التي جعلتنا أن هناك مقاتل عظيم أيضا كان هو مقاتل عظيم وكان مقاتلا ناجحا إلى أبعد الحدود، وهناك طبعا جينات جيدة في عائلة مارك توين، هو كان رجلا شديدا إلى أبعد الحدود. إذن من خليج أمريكا إلى المياه المتجمدة في القطب المتجمد الشمال إلى قناة بنما سوف ندفع قوة الفوضى والجريمة كما قمنا نحن، لدينا فقط 3% من أولئك الذين يدخلون إلينا، أنتم ساهمتوا في ذلك، كان هناك كميات هائلة من المخدرات تأتي إلينا عبر البحار، كميات هائلة وقمنا بخفض ذلك إلى 3%، إذن هذه نسبة كبيرة، انخفض الأمر إلى 3% ووجهنا لهم ضربات قاسمة. نحن لم نخطئ أبدا أي هدف، والواقع الناس يحاولون أن يعرفوا من هم 3%، 3% المتبقون. الواقع أننا أوقفنا هذه الحركة وأوقفنا دخول المخدرات برا، وهذا الأمر سهل، أود أن أشكر خفر السواحل على ذلك. فكروا في الأمر، لدينا أغلبية من المخدرات التي تأتي عبر البحار والمحيطات وقمنا بوقف ذلك تقريبا. هذا أما بالنسبة للتهريب البري فهو سهل ويمكن التخلص منه بسرعة كبيرة، وانخفضت المخدرات بحوالي 60%، ولكن سوف نعمل على وقفها تماما لأنها دمرت الكثير من الأسر. إن خفر السواحل لديهم فرق تكتيكية تقوم بإنفاذ حصار بحري ناجح، لدينا حصار بحري يسمون أنه جدار الإسمنت، لا أحد يستطيع أن يعبره للحر البحرية، وخمسة لدينا سفن تحاول عبورها، وكذلك قباطنا من أكاديمية خفر

0: سواحل في نابو يقول لا تمضوا أكثر، لديهم أكبر أجهزة تكبير الصوت وهذه تنتشر عبر البحار. لدينا أولئك الذي
1: مشاهدينا استمعنا إلى جزء من تصريح أو كلمة الرئيس الأمريكي والتي تحدث فيها عن عزمه على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعن عزمه بتوجيه ضربة قوية كما قال لإيران في حال لم تنجح المفاوضات والمحادثات. تتابعونا ولكن بعد الفاصل. الكنيسة الإسرائيلية يصوت بقراءة تمهيدية على مشروع لحل نفسه.

بكم من جديد مشاهدينا إلى بكين، حيث أكد الرئيسان الروسي والصيني في إعلان مشترك على ضرورة وقف حرب إيران بما يسهم في عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة. البيان الثنائي اعتبر بأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الإعلان المشترك تضمن أيضا بأن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، وبأن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. كما دعا إلى حل الخلافات والنزاعات سلميا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مشددين على أن إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها أمر غير مقبول. صوت نواب الكنيسة الإسرائيلي لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وفي قراءة تمهيدية أيد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان مشروع القانون، فيما لم يصوت أي نائب ضده. وسيحال المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في البرلمان. مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 139، أكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية أكد بأن المنظمة قيمت خطر وباء إيبولا وبأنه مرتفع على المستويين الداخلي في الكونغو الديمقراطية والإقليم، وأيضا منخفض على المستوى العالمي. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
6: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.

0: في أول ساعة من هذه الحرب، بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

نهائي الدوري الأوروبي الليلة، أستون فيلا يواجه فرايبورغ. الزمالك يبحث عن نقطة ليتوج بالدوري المصري. آخر جولات الدوري السعودي تنطلق اليوم بمباراة

0: نصف ساعة من الرياضة على العربية يقدمها محمد القناص. السلام عليكم. تشهد مدينة اسطنبول التركية الليلة نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الذي يجمع استون فيلا الإنجليزي وفرايبورغ الألماني، ويعول الفريق الإنجليزي على خبرة مدربه أوناي إيمري المتخصص في البطولة بعدما أحرز لقبها 4 مرات سابقا، إذ تعد هذه المرة السادسة التي يصل فيها إيمري إلى نهائي البطولة الأوروبية. في المقابل يدخل فرايبورغ النهائي الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.
1: نملك الخبرة وعملنا بجد للوصول إلى هذه المرحلة. هذا فصل جديد وتحد جديد. لدينا ثقة كبيرة لكننا نحترم منافسينا. العقلية في كل مباراة يجب أن تركز على الحاضر وعلى المهمة التي تنتظرنا. الفوز في كرة القدم أمر صعب للغاية. أنا سعيد بكل ما نقوم به لكني لا أعتبر أي شيء مضمونا. إذا لعبنا بأفضل مستوياتنا سنكون قريبين من الفوز، وإذا لم نفعل فلن نكون كذلك.
2: إنه أمر مميز للغاية. كنا مؤخرا في الدرجة الثانية والآن سنخوض نهائيا أوروبيا. لدي ثقة كبيرة بفريقي وهم يمنحونني هذه الثقة لما يتمتعون به من جودة عالية. لست متوترا، لدينا الثقة اللازمة لمواجهة فريق كبير ومدرب مميز. هدفي هو تطوير هذا النادي وهؤلاء اللاعبين. هذا ما يدفعني للاستيقاظ كل صباح، وهدفي الشخصي هو أن أكون مدربا أفضل عما كنت عليه كلاعب. يمتلك أستون فيلا فريقا رائعا، من المذهل كيف يعملون معا بتناغم، ولديهم خطة واضحة في كل مرحلة من مراحل المباراة. سيكون تحديا كبيرا.
0: تتحدد اليوم هوية بطل الدوري المصري لكرة القدم ب3 مباريات، يكون في أبرزها الزمالك على موعد مع فريق سيراميكا في استاد القاهرة الدولي. ويدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرا لجدول ترتيب المسابقة ب53 نقطة متفوق

وقد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو التعادل أمام سيراميكا من أجل ضمان التتويج رسميا بلقب الدوري دون النظر إلى نتائج المنافسين. وفي استاد الدفاع الجوي يتمسك بيراميدز بأماله الضعيفة في التتويج عندما يلتقي مع سموحة، ويجب على بيراميدز الانتصار بهذا اللقاء مع خسارة الزمالك من أجل خطف اللقب في المنعطف الأخير. ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يدخل سموحة المباراة في المركز السابع ب 31 نقطة. وعلى ملعب برج العرب يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار على المصري مع انتظار هزيمة الزمالك وبيراميدز معا للتتويج باللقب، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري ب 43 مناسبة، يليه الزمالك ب 14 لقبا.

0: من القاهرة أرحب بالمدرب واللاعب السابق ربيع ياسين، وأيضا من القاهرة أرحب باللاعب والمدرب أسامة نبيه. أهلا وسهلا بكما وحياكما الله. قبل ساعات من واحدة من أكثر المنعطفات حماسة في السنوات الأخيرة في الدوري المصري، أبدأ معك كابتن أسامة. الزمالك على بعد أمتار قليلة فقط من التتويج بهذا اللقب بعد أيام من خسارة للقب الكونفدرالية. كيف بإمكان إدارة الزمالك مدربة احتواء ما حدث في مباراة الكونفدرالية وإنقاذ اللاعبين من ما يمكن أن يكون لحق بهم من خيبة أمل بعد تلك الخسارة؟
1: أعتقد أن الجانب النفسي كان مهم جدا في 72 ساعة اللي فاتوا. أعتقد الجهاز الفني وحتى جماهير نادي الزمالك ادت رساله كبيره جدا خلال اللقاء الكونفدراليه بعد الخساره اللي احنا تعرضنا ليها في نهائي الكونفدراليه، لكن العامل النفسي كان مهم جدا في الفتره اللي فاتت. الجهاز الفني لم يدخر اي جهد في اخراج اللاعبين من الحاله النفسيه والحاله المعنويه اللي هم مروا بيها من خلال خساره الكونفدراليه. النهارده كمان عندنا مهمه كبيره جدا جدا جدا ان شاء الله باذن الله، 90 دقيقه من اهم 90 دقيقه في عمر نادي الزمالك في اخر 10 سنين. النهاردة عنده فرص كبيرة نادي الزمالك ان هو يتوج ببطولة الدوري ويمحو اثار والاثار السلبية لخسارة الكونفدرالية. صحيح نادي الزمالك عنده مشاكل وعنده غيابات مؤثرة جدا في التشكيل، غياب عناصر خبرة، غياب عناصر مميزة جدا كان ليها باع في الفترة اللي فاتت وليها مشاركات كبيرة في الفترة اللي فاتت، لكن اتخيل ان الزمالك عنده القدرة ان شاء الله ان هو يحسم اللقب الليلة باذن الله ان شاء الله.
0: جميل كابتن ربيع، يعني في هذا السياق نفسه نتحدث عن الزمالك اللي قدم مستويات كبيرة جدا في مرحلة سباق التتويج، لكن في لحظات تشعر بأن الفريق الأبيض ليس الفريق القوي الذي بالإمكان أن يراهن عليه للتتويج باللقب، تجد أنه تشعر أنه لو كانت ظروف مختلفة، سياق آخر، جاهزية أكبر للأهلي وبيراميدز، ربما لا نكون نتحدث الآن عن احتمالية تتويج الزمالك باللقب.
2: هو طبعا حضرتك يعني كل التحية والتقدير للاعبي نادي الزمالك انهم في ظروف صعبة جدا وقدروا ان هم ينافسوا لاخر لحظة، وطبعا والفريق رقم واحد المرشح بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم. النادي الاهلي طبعا اللعيبة الادارة قدمت كل الدعم وقدمت كل حاجة وجابت لعيبة وجابت امكانيات وجابت احسن لعيبة، لكن من وجهة نظري اللعيبة في تقصير من اللعيبه، روح اللعيبه مش موجوده، حب اللعيبه مش موجوده، اوضه اللبس فرقت جامد جدا، حتى القدرات، عدم التوفيق في اختيار مدرب واختيار لعيبه هو اللي وصل النادي الاهلي لكده. النادي الاهلي كنت عنده قيم ومبادئ، عنده شغل فني، عنده لعيبه تقدر تكسبه في اي وقت، مع ان الفرقه بدات تفوق في اخر ماتشين وعملت نتيجه ب6 نقاط ب6 اهداف في ماتشين 3-0 3-0، لكن هو النهارده انا من وجهه نظري

0: ماتش الاهلي النهارده الاهلي هيكسب، لكن حسم البطوله مش في ايدي، مش في رجلي، لا في الاخرين.
1: هنيجي
0: النادي الاهلي ما قدمش الموسم
1: كابتن، لكن
0: اللي المفروض
1: لكن
0: يقدمه
1: لكن
0: في كره القدم.
1: لكن كابتن ربيع، يعني الزمالك انت تفضلت في بدايه حديثك بالقول بان الزمالك على الرغم من انه الفريق مر بظروف صعبه، لكن لاعبوه يعني تقدموا وقدموا موسم ممتاز ونجحوا في انهم يتصدروا هذا السباق على عكس لاعبي الاهلي. ما الذي امتلك لاعبي الزمالك ولم يمتلك لاعبو الاهلي في هذه النسخة من الدوري؟
0: لعيب الزمالك معظمهم لعيبه عاوزه تثبت وجودها، عاوزه عندها انتماء للنادي، عندها حب، عندها غيره، عندها نخوه، عاوزه تعمل مجد لنفسها. نجوم قدموا نفسهم بشكل كبير جدا للمنتخبات وللكيان الكبير هو نادي الزمالك اللي بيحبوه طبعا، ودي حاله استثنائيه، حاله كويسه جدا، وهي دي الفرق الكبيره. يعني الروح رقم واحد، نادي الزمالك في بدأ بصوره جديده مع القدرات الفنيه ومع الجانب المهاري والتكتيكي بالنسبه للمباريات، انما رقم واحد في نادي الزمالك هو الروح القتاليه، هو الحب، هو حب الكيان واحترام الكيان، هو ده
1: وهذا
0: اللي نادي الزمالك بيقدمه مع الكوره طبعا.
1: تشعر
0: بصراحة
1: كابتن انه
0: مع قدرات فنيه، مع قدرات تكتيكيه،
1: تشعر كابتن هذه الاشياء اللي تحدثت عنها، الروح، حب النادي، الغيره على الكيان، تشعر انها موجوده في الزمالك لكن مش موجوده عند لعيبه الاهلي؟
0: لا، السنه دي انا بقول لك سلبيات كتيره جدا طبعا مش موجوده حضرتك، في حاجات كتيره جدا مش موجوده بجانب الفنيات، بجانب ان حتى الفورمه بتاع كل لاعب، فوقان اللعيبه. انا بقول مش المدرب بس، دايما اللاعب الجيد هو اللي بنصنع النتائج الجيده، دي حقيقه. احنا كنا لعيبه كوره ومعانا مدربين مش جامدين، لكن كنا بنصنع فارق. ليه؟ بالقدرات. النادي الاهلي بيعتمد على القدرات الفرديه والجماعيه، حلول، بيشتري اللعيبه باغلى الفلوس عشان يحلوا، ما ينتظروش مدرب.
1: جد.
0: فانا شايف ان طبعا السلبيات اكتر من الايجابيات في النادي الاهلي في هذا الموسم السنه دي.
1: جميل. يعني الزمالك امام سيراميكا كابتن اسامه، مباراه كبيره، لكن مثل ما تفضلت انت في غيابات كبيره في صفوف الزمالك. شاهدنا في الموسم هذا اعتماد كبير جدا على قطاع الناشئين في الزمالك، واحده من الاشياء التي امتدح فيها لاعبو الزمالك، لكن في هذه المنعطفات الحساسة تحتاج إلى لاعبين أبطال، لاعبين عندهم خبرة في التتويج بالألقاب. كيف بإمكان الزمالك تجاوز منعطف سيراميكا؟
2: هو طبعا زي ما انت ذكرت كده، الزمالك السنه دي اعتمد على قطاع الناشئين نظرا لعدد القضايا اللي موجوده في الفيفا وعدم ايقاف القيد بفترات كبيره لينا. لكن دايما وابدا نادي الزمالك كل ازماته وكل المنعطفات اللي هي فيها مشاكل في القيد بيستعين بقطاع الشباب وقطاع الناشئين في نادي الزمالك، وبيمر باحسن مراحل. يعني حصل على بطوله الدوري اكتر من مره برضو بعد الاتجاه لقطاع الناشئين. صحيح الخبرات ما بتبقاش على اعلى مستوى، صحيح الضغوط النفسيه بتبقى على اللاعب الشاب بتبقى ضغوط كبيره جدا، لكن هي دي المواقف وهي دي المباريات وهي دي البطولات اللي بتصنع لاعب عطاء يقدر يستمر في نادي الزمالك بخبرات وبطولات، وبالتالي عارف ان المباراه ممكن تكون كبيره على عنصر النهارده مثلا السيد اسامه النهارده بياخد المباراه كبديل لمحمود حمدي الونشي او محمد اسماعيل اللي هم متاثرين بالاصابه، لكن قطاع الزمالك دائما وابدا بيثبت انه عنده قطاع تقدر يعتمد عليه في المواقف الصعبه، وده خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا اعتمدنا على اكثر من لاعب من القطاعات وكانوا عند حسن الظن وقدروا يحسموا معانا القاب، والقاب صعبه جدا كانت في المنافسه. يعني
1: كابتن اسامه، يعني يمكن بيراميدز ايضا يلاحق الزمالك في هذا السباق، من وجهه نظرك حظوظه كيف راح تكون؟
2: حظوظ كبيره جدا لانه عنده قطاع عريض جدا من الخامات والامكانيات، لعيبه مميزه على اعلى مستوى، فبيراميدز أكثر حظا وأكثر استقرارا وأوفر حظا وأكثر استقرارا من خلال العناصر المميزة اللي موجودة في أعلى سكواد في الدوري المصري، هو سكواد نادي بيراميدز، وعنده استقرار وعنده كمان شغف البطولة، وفي نفس الوقت هو في الحالة المعنوية اللي بيمر بيها، هو حصوله على كأس مصر النسخة الأخيرة بتديله أفضلية وبتديله حالة معنوية، ولكن على الزمالك إن هو يثبت وجوده، لأنه
1: جميل.
2: في الآخر الزمالك في اختبار ولازم يكون محضر للاختبار دوت.
1: كابتن ربيع، أخيرا خلينا شوي نتكلم على مباراة الأهلي والمصري، مباراة من مباريات الكلاسيكية في الكرة

0: مصرية. المصري أيضا لم يخسر في آخر أربع مباريات له في المسابقة، واحدة من المباريات خرج بنتيجة إيجابية كانت التعادل أمام بيراميدز، ما يدل على أن الفريق جيد على أرض الملعب. ما الذي تخشاه على الأهلي في هذه المباراة؟
1: هي مباراة طبعا مش سهلة، ما فيش مباراة في الثلاث فرق سهلة أبدا. الأهلي والمصري، المصري فرقة كبيرة عندها قدرات فنية بتقدر تواجه النادي الأهلي، وفي أوقات كتيرة جدا المصري بيحقق نتائج إيجابية مع النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا. والسنة دي المصري قدم موسم رائع جدا، وجاله بقى يعني معاه عماد النحاس مدرب برضه، مدرب قدير ومدرب كبير طبعا وعارف، وعنده فنيات عالية جدا، وعنده جوانب تكتيكية ممكن يقابل بيها النادي الأهلي كويس ويحقق بيها نتيجة كويسة. لكن النادي الاهلي برضه عاوز اقول ان هو عنده القدرات، بدات اللعيبه ترجع، عنده حلول كتيره جدا، عنده خطوط، عنده جوانب تكتيكيه مهمه جدا، عنده جوانب فرديه وحلول فرديه ممكن يحسم بيها النادي الاهلي. هو ماتش مش سهل، لكن مش سهل للفريقين، لكن من وجهه نظري ان النادي الاهلي قادر يحسم المباراه وقادر ياخد الثلاث نقاط وقادر يكسب ويقدم مباراه كبيره النهارده باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى.
0: سريعا كابتن ربيع، فهل ننتظر مفاجأة الليلة؟ يعني رشح لي اسم البطل، بس اسم البطل.
1: واحد بس؟
0: بس اسم واحد، ما في إلا بطل واحد كيف؟ ما عندنا إلا بطل واحد في أي بطولة.
1: لا اقصد ترتيب، يعني ترتيب قصدي ترتيب، يعني
0: ترتيب. يلا يا سيدي،
1: هو هو هو الفرصة طبعا رقم واحد ما فيش كلام للزمالك.
0: جميل.
1: الزمالك، بيراميدز، الأهلي.
0: كابتن أسامة نفس السؤال، أدينا ترتيب الأبطال، ترتيب النهائي.
2: الزمالك إن شاء الله.
0: هذه أمنية ولا نتيجة ولا توقع؟
2: توقع الزمالك إن شاء الله.
0: والثاني والثالث نفس الترتيب؟
2: الثاني بيراميدز والثالث النادي الأهلي.
0: بالتوفيق إن شاء الله لكل الفرق اليوم، وإخراج بطولة جميلة. من زمان ما شفنا التنافس الثلاثي على لقب الدوري المصري. بالتوفيق إن شاء الله لجميع الفرق. شكرا جزيلا لك كابتن أسامة نبيه من القاهرة، وأيضا شكرا جزيلا للكابتن ربيع ياسين من القاهرة. وبعد وقفة قصيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها أيضا في السعودية الجولة الختامية للدوري السعودي تنطلق الليلة بمباراتين.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: حياكم الله من جديد. تنطلق اليوم الجولة 34 الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم بمباراتين، يحل الأهلي ضيفا على الخليج فيما يلعب النجمة أمام الشباب، ولن تؤثر نتيجة أي من المباراتين على منافسات اللقب أو تفادي الهبوط. لكن يوم غد الخميس ستلعب 7 مباريات في ختام منافسات المسابقة. النصر المتصدر يدخل مباراة ضمك باب

باحثا عن الفوز لضمان نيل اللقب بغض النظر عن نتائج أي من المباريات التالية. الفريق العاصمي يتصدر الترتيب 83 نقطة، لكن ضمك يحاول الفوز بنقاط المباراة لتفادي الهبوط، إذ يتقدم بفارق نقطتين فقط عن الرياض صاحب المركز 16 والذي يواجه الأخدود. الهلال ثاني الترتيب يلاقي مضيفه الفيحة، ولدى الفريق العاصمي 81 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز وانتظار تعثر متصدر الترتيب، وذلك للتتويج بلقب المسابقة. ويتنافس فريق الاتحاد والتعاون على نيل المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. الاتحاد يلتقي القادسية في جدة، ويلعب التعاون أمام مضيفي الحزم في الرأس. ويمتلك الاتحاد 55 نقطة في المركز الخامس، يليه التعاون بفارق نقطتين.

فاز أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما، واستفاد الفريق اللندني من تعثر مطارده مانشستر سيتي بالتعادل أمام مضيفه بورنموث يوم أمس ليبتعد بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة من المسابقة. ختام النشرة من بطولة جنيف للتنس، شكرا لكم على حسن المتابعة واستودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
8: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاة.
7: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
8: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
7: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
8: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
7: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
8: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
7: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
9: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
10: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
14: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
15: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
16: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
17: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
18: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
19: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
20: لحظة فارقة، خط فاصل
21: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
20: بين الانتظار والانطلاق،
21: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
22: خلاصة يوم قد انتهى،
23: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
24: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر موماني وكذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي خلال زيارته لطهران اليوم. وتشير مصادر العربية إلى أن إسلام أباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية وملف تخفيف العقوبات مقابل مطالب أمريكية أكثر تشددا تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل تقول مصادر قريبة من الملف الإيراني إن طهران لا تزال ترى بأن الضمانات الأمريكية غير كافية خصوصا فيما يتعلق بمنع تكرار أي عمل عسكري مستقبلي ضدها. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الرئيس الإيراني مسعود بشكان في طهران. وأفادت أيضا مصادر العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران. وأضافت المصادر بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق، وقد يتم الإعلان عن هذه الصيغة خلال الساعات المقبلة على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة، وأضاف في تصريحات للصحفيين بأن أمام إيران خياران، إما الاتفاق أو مواجهة أشياء سيئة نأمل بألا تحدث. وأشار ترامب إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع مع إيران رغم أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، إضافة إلى استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل هذه الحرب ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية السعودية على أن المملكة تقدر جهود الوساطة المستمرة لباكستان، مضيفا بأن المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد وتتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات. ختام الموجز، إلى اللقاء.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك.

ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك، الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

نحييكم مشاهدينا. تطور لافت شهدته ساعاته الأخيرة من هذا اليوم في محادثات أمريكا إيران، حيث أفادت مصادر العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران. حاليا مشاهدينا يوجد في طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وغدا قد يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. تطورات تتزامن مع زيارات لافتة، نتحدث عن زيارة لافتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. زيارة بوتين تأتي في أعقاب زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك إلى بكين. حرب إيران كانت حاضرة في لقاءات القادة الثلاث، ويأتي كل هذا مشاهدينا وسط محادثات خليجية وحراك دبلوماسي لم ينقطع منذ بدء الأزمة. واليوم أتت هذه المعلومات التي تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق، وهنا نطرح السؤال: ما الذي حدث خلال الأيام وربما الساعات الأخيرة؟ ما الذي حدث بدقة وليس بعموميات؟ بمعنى، عرضنا في هذا البرنامج لأكثر من مرة وفي أكثر من حلقة الحسابات الجيوسياسية لدى كل هذه الأطراف: الصين، روسيا، دول الخليج، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. كل هذه الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المحادثات أو بما سيليها من مفاوضات أو اتفاق. ولكن هذه المرحلة بالتحديد هذه المرحلة التي شهدت العديد من التطورات، سواء على مستوى مضيق هرمز، سواء على مستوى الحسابات كذلك المتقاطعة مع الملف الإيراني، هل سهلت هذه الزيارات؟ هل ساعدت ودفعت هذه الأدوار الخليج، روسيا، الصين؟ وكيف؟ كيف سهلت؟ أو هناك مبالغة ربما في الحديث عن ذلك؟ نحاول تفكيك هذه العقدة وفهم هذه الأدوار المختلفة في هذه المرحلة بالتحديد، وربما نكون بعد ساعات مشاهدين أمام اتفاق مبدئي قد ينهي هذه الحرب. نحييكم إلى ساعة حوار.

مشاهدينا، نناقش كل هذه التطورات طبعا مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ مسعود الفك مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، معنا كذلك الأستاذ عبد الجليل مسعي الصحفي و الباحث في الشؤون السياسية والمختص كذلك في الشأن الروسي، معنا هنا في الاستوديو الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، ومعنا حسن المصطفى الكاتب والباحث الصحفي، ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للبدء بفهم ما الذي يحدث أو ما الذي حدث في هذه الساعات الأخيرة أو في هذه الأيام الأخيرة، نحن تقول مصادر العربية

0: بأننا قد نكون على بعد ساعات قليلة من إعلان اتفاق قد ينهي هذه الحرب، اتفاق مبدئي، اتفاق إطاري لا نعلم، أو اتفاق ربما نهائي. خلينا نذكر على الأقل بما شاهدناه من اليوم في الساعات الأخيرة وفي الأيام السابقة. اليوم مثلا كانت هناك جهود باكستانية حثيثة مشاهدينا، ولم تنقطع في الواقع تلك الجهود الباكستانية. اليوم نشاهد هنا في الصور التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، لاحقا مع نظير الإيراني اسكندر مومني. وبحسب مصادر العربية فإن إسلام أباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية وملف تخفيف العقوبات. المصادر ذاتها أضافت أن واشنطن طرحت في المقابل مطالب أكثر تشددا تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات. هذه الجهود الباكستانية تأتي بعد زيارات وحراك دبلوماسي مختلف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تعلمون مشاهدينا كان في الصين وكانت له بعض التصريحات الخاصة بهذا الموضوع. قال مثلا في تصريحاته بأنه في حديثه مع الرئيس تشي بأنه قد يتم حل المشاكل بسرعة لما كان في بكين. نستمع له.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: هذه كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت هناك تصريحات في نفس الإطار كذلك من الرئيس تشي لترامب لما زار الرئيس الأمريكي بكين. ولكن الرئيس تشي كذلك كانت له تصريحات أخرى في نفس هذا الإطار. اليوم قال إن موسكو وبكين حافظت على الهدوء وسط الغيوم العاصفة، لكن تحدث ولمح كذلك إلى إمكانية أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بكل هذه العقد. نستمع له.
2: إن السبب الذي مكن العلاقات الصينية الروسية من التقدم خطوة بعد خطوة إلى مستواها الحالي يتمثل في قدرتنا المستمرة على تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بصلابة بقيت راسخة رغم آلاف التجارب والتحديات، ومن خلال روح السعي إلى بلوغ آفاق أعلى باستمرار. وسعنا تعاوننا في مختلف المجالات وبشجاعة الحفاظ على الهدوء وسط الغيوم العاصفة. حافظنا على العدالة والإنصاف الدوليين وعملنا على تعزيز بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
0: نفس التفاؤل حملته تصريحات الرئيس بوتين كذلك تجاه الصين، والبعض فتح المجال لطرح أسئلة فيما يتعلق بهذا التقارب في هذا التوقيت بالتحديد. نستمع.
3: قبل 25 عاما وقعت دولتان معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي وثيقة حكومية أساسية تشكل قاعدة التعاون في جميع المجالات ولا تزال تحتفظ بكامل أهميتها. واليوم بلغت علاقتنا مستوى غير مسبوق لتشكل نموذجا لشراكة شاملة حقيقية وتفاعل استراتيجي.
0: إذن ضيوفي الأفاضل ومشاهدينا، حراك كبير. استمعنا إلى مختلف هذه التصريحات الأمريكية الصينية الروسية، ولكن كذلك نشير إلى تحركات خليجية ومحادثات لم تنقطع منذ بدء هذه الأزمة، كذلك مع بيانات متتالية مع أي تطور. التطور الأخير أتى من المملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، إضافة إلى استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل الحرب، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة تقدر جهود الوساطة المستمرة لباكستان، مضيفا أن المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد وأن تتجاوب أي إيران عاجلا مع هذه المساعي. إذن مساع كبيرة دكتور سمير وضيوفي الأفاضل، من باكستان إلى الصين، حتى لو لم يتم الحديث مباشرة وبطريقة صريحة في بكين عن

0: مسارات هذا التقارب أو التفاهم، إلا أنه استشعر مراقبون بأن هناك شيئا يحظر من خلال هذه الزيارات المختلفة وهذا الحراك الدبلوماسي من باكستان إلى بكين، تصريحات روسيا، تصريحات الخليجية الأخيرة، تصريحات السعودية. ما الذي حرك وكيف حرك كل هذا الحراك هذه المحادثات التي يمكن أن توصلنا إلى اتفاق قريب؟
1: صحيح، مساء الخير.
0: أهلا بك. أولا
1: يعني في حراك، صحيح يعني حراك بأكثر من اتجاه كما أشرت أنت أيضا، لكن أيضا في غموض يواكب هذا الحراك. تصريحات الرئيس الأمريكي قبل قليل فقط، يعني عندما يقول رئيس ترامب أنه قد نضطر لضرب إيران
0: أو قد لا نفعل. خلينا نسمع ونرجع.
2: Than you expected it would to make a deal with Iran?
3: Well, let's put it this way. You were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in Iraq. How long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War II is different. That was 4 years. I'm in for 3 months. And much of it's been ceasefire, so. And you know what? You lost hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here, we lost 13 people. Now, 13 people is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars, you lost hundreds of thousands of people.
0: سماها حرب عبد الجليل. ومهم
1: هذا التوصيف الجديد برأيي بالنسبة للرئيس الأمريكي. ما أشار إليه مهم، لكن ترامب أيضا كما تبعنا يعني يقول أنه علينا فتح مضيق هرمز، لكنني لست مستعجلا الآن. في، لن أقول أنه في تناقض في موقف الرئيس الأمريكي، سأقول أنه ربما في تحول أو ليونة، يعني لا أعرف إذا كان في اتفاق معي في هذا الاستنتاج الأول. لماذا أنا وصلت إلى هذا الاستنتاج؟ لأنه الرئيس الأمريكي ما زال يصعد، ما زال يعني يوجه رسائل قوية باتجاه إيران، أنه عليها أن تأتي إلى الطاولة في إطار الشروط والطروحات الأمريكية، لكنه هذه المرة يقول أنه ليس مستعجلا في موضوع مضيق هرمز، وهذا الطرح مغاير لما كنا نسمعه ونتابعه في الموقف الأمريكي. هل هذا يعني في تحول أيضا في ليونة على الضوء هذا الحراك الدولي الإقليمي؟ رأيي الشخصي نعم في تحول، يعني وأنا أيضا أريد أن أكون متفائلا في الساعات المقبلة، لكن في عنا أكثر من نقطة أيضا ريم كما تعرفين ما زالت غامضة. مثلا الحوار هذا، هل دخل الحوار والتفاوضات والمفاوضات في نقاش المسائل الأساسية العالقة، مثلا موضوع الملف النووي، موضوع اليورانيوم الإيراني، موضوع مضيق هرمز، سياسة إيران في مضيق هرمز، يعني كل هذه نقاط أساسية. لذلك صحيح أنه ربما في ليونة، في ربما يعني مسار جديد قد يبدأ، لكن ليس بمثل، يعني التفاهمات لن تتم بمثل هذه السهولة والسرعة.
0: هو إلى جانب القراءات ربما والاستشعار، هناك بعض المعلومات كذلك، يعني اليوم مثلا القناة 12 الإسرائيلية أكدت بأن كان هناك تواصل بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي بدأ في التبلور. وبالتالي ولما ذكرته من معلومات، حاولنا أن نخرج من إطار واشنطن إيران إلى إطار أوسع لهذه الأطراف المعنية بشكل مباشر فيما يتعلق باليورانيوم لمن سيسلم، مضيق هرمز، من الطرف القادر على أن يدخل بضغط أكبر، باكستان، روسيا، الصين، دول الخليج، يعني من بين كل هذه الأطراف من هو الأكثر ضغطا أو فاعلية خلينا نقول على هذه المفاوضات أستاذ مسعود أو المحادثات؟
4: أعتقد الصين هي أكثر دولة بإمكانها تضغط بهذا الاتجاه، والسبب واضح جدا. الصين على علاقات جيدة مع دول الخليج، على علاقات جيدة مع باكستان، علاقاتها وصلت إلى مستوى جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقاتها الآن أيضا مع روسيا علاقات جيدة، لذا الصين أصبحت هي محور التأثير الاستراتيجي العالمي في الوقت الحاضر، الكل يتوجهون إلى الصين، الصين تحولت من الدولة

0: التي كانت دولة الفلاحين وفقا لنظرية ماو تحولت إلى دولة العمال، ولكن الدولة الرأسمالية التي بإمكانها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل أساسي.
1: نعم.
0: وإيران هي محصورة بين الضغط العسكري الأمريكي والمصلحة الاقتصادية الصينية والحاجات الجيوسياسية الروسية.
1: نعم.
0: هنا الصين بما أنها بإمكانها أن تضرب على الوتر الاقتصادي لذا بإمكانها أن تؤثر على الموقف الإيراني. والولايات لا ننسى بأن طهران حاولت أن تلعب على التناقضات الدولية ما سمي باسم المماطلة. هي في واقع الأمر السياسة اللعب على التناقضات الدولية قد يكون مبرر لكثير من الدول تلعب على التناقضات الدولية، لكن المشكلة التي واجهتها طهران هي قدرتها على المناورة بسبب الضغوط الاقتصادية والضغط العسكري الأمريكي. لذا فترة المناورة للعب بالتناقضات الدولية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. هذا التراجع، هذا يبرر التراجع الإيراني. التراجع الأمريكي صحيح، الرئيس الأمريكي يقول بأنني عندما أفكر بالحرب لا أفكر بالانتخابات الأمريكية. أنا أقول هذا الكلام أكبر دليل بأنه يفكر بالانتخابات الأمريكية. لذا الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا مضطرة لتقديم بعض التنازلات، ولكن لا أعتقد التنازلات التي تقدمها الولايات المتحدة بسبب موازنة القوى، وهذا أمر واقع ستكون يعني خاصة في مجال النووي تراجع كبير. قد يكون التراجع الأمريكي فقط في مجال 20 سنة بدلا من
2: أبد،
0: هذا واحد. والثاني نقل اليورانيوم
1: حتى أقل من 20 سنة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية أساسا تراجعت من إلى الأبد
0: هذا
1: إلى 20
0: سيكون
1: سنة.
0: مجال
1: التراجع الأمريكي إيران ضغطت لتخفيض أكثر هذه المدة.
2: مجرد الحديث عن السنوات هذا أدخلنا في سياق آخر.
1: صحيح.
2: بمجرد ما أن نتحدث عن رقم، لكن عطفا على ما قاله الأستاذ مسعود، لو نرجع إلى التصريحات الأمريكية، الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الصيني تشي لزيارة أمريكا ستكون في بداية شهر سبتمبر المقبل، ستكون قبل أيام قليلة جدا من انتخابات التجديد النصفي. دونالد ترامب يريد استقبال الرئيس الصيني في واشنطن، يريد إعلانات، يريد أن يحرز تقدما مع الصين. هذا يعتبره الرئيس الأمريكي فرصة كبيرة لتحقيق بعض النقاط قبل انتخابات التجديد النصفي، وحتى مع الولايات الأكثر صعوبة بالنسبة إليه في الانتخابات بالنسبة إلى حزبه طبعا. لكن مثلما قلت، الصين الآن هي تريد أن تعطي صورة بأنها ليست القوة الأولى عالميا. الجرائد الصينية تقول بأننا نحن وراء أمريكا، نحن قوة كبرى عظمى، لكننا نبقى وراء أمريكا، ليس هناك جدل، لكننا الآن بتنا القوة الرصينة
1: والمتوازنة. ولكن كيف يمكن أن يعني تجسم ذلك؟ أنا يعني مفهوم كل هذا، ولكن كيف يمكن للصين، أو ما القدرة الحقيقية لديها التي يمكن أن تضعها على الطاولة من كل هذه طبعاً الأهمية التي تمتلكها؟
2: هي تقول بأنها الآن صارت هي القوة الرصينة، القوة المتوازنة وقوة الاستقرار، هي القوة التي لا تتغير قيادتها كل يوم، هي القوة المستقرة لديها نهج واضح، نهج اقتصادي، لا تحاول السيطرة عبر القوة الناعمة أو القوة الخشنة مثل ما يقال. لديها خط أحمر، لأول مرة الصينيون يتحدثون مع رئيس أمريكي ويقولون لدينا تايوان خط أحمر، عدا ذلك نتحدث. هم يقولون بأن الصين لم تصل إلى مستوى أمريكا، لكنها وصلت إلى مستوى يسمح لها بالحديث الند لند مع أمريكا. لكن هذه الصورة، صورة دولة الاستقرار التي تستقبل بوتين وتستقبل ترامب، تتحدث مع الدول الخليجية وتتحدث مع إيران، هذه الصورة التي تريد أن ترسمها الصين.
1: طيب، هي تريد أن ترسمها. أنا سأحاول أن أضع نفسي مكان الرئيس الأمريكي مثلا دونالد ترامب. ما الذي يمكن أن تقدمه للصين؟ ما الذي يمكن أن يقدمه لبوتين؟ ما الذي يمكن أن، كيف تتحدث معي دول الخليج؟ أنا رجل أفكر بمنطق المال والأعمال، كذلك
2: قوة اقتصادية،
1: وهذا لا يخفى على أحد. فلمحاولة الدفع بهذه المحادثات، أنا كرئيس أمريكي ما الذي سيقدم لي مثلا؟ مش يقدم لي باستضعاف، لا، يقدم لي لمحاولة تهدئة الوضع وتسريع الوصول إلى حل.
3: مصادر العربية إذا لاحظنا كانت تتحدث

0: عن بعض المرونة الاقتصادية التي أبدتها الولايات المتحدة، ورغم أنه لم يتم الإشارة إلى ما هو نوع هذه المرونة، لكن أعتقد قد ترتبط هذه المرونة بشحنات النفط التي تبيعها إيران إلى الصين، والسماح بخروجها ورفع عقوبات جزئي عنها في حال عملت إيران على رفع يدها عن مضيق هرمز. هذا جزء من المرونة التي من الممكن أن تكون ما بين بكين وواشنطن ونتيجة زيارة الرئيس ترامب الأخيرة. من المرونة كما تفضل عبد الجليل عندما يذهب الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، ملف انتخابي أساسي هو ملف المحاصيل الزراعية التي يريد الرئيس ترامب من الصينيين أن يشتروها من المزارعين الأمريكان. في حال تم شراءها، هذا ملف انتخابي أساسي، سوف رغم كونه داخلي لكن تعقيداته دولية، هذا سوف يدفع بالتأكيد إلى إعطاء الرئيس ترامب كريدت يستخدمه حزبه في الانتخابات.
1: بالضبط.
0: عندما ذهب الرئيس ترامب ذهب معه مجموعة من رجال الأعمال وكبريات الشركات. إذا تمت الصفقات المتعلقة بطائرات بوينغ أو الصفقات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية أو تم التوصل إلى تسوية ما، لأنه لا يزال ملف شائك، ملف الذكاء الاصطناعي ما بين بكين من جهة وواشنطن من جهة، كل هذا قد تدفع الرئيس الأمريكي إلى التفكير بمنح بكين دور سياسي ما في الملف الإيراني. من خلال ماذا؟ من خلال أن تضغط بكين على طهران بأنها إذا استمرت في تعنتها أنها قد ترفع يدها عن استخدام الفيتو، وهذا يرفع عنها غطاء قانوني وسياسي في مجلس الأمن، وإيران لا تريد لهذا الغطاء أن يرتفع. هذه هنا اللي أسميها مظلة دولية، باكج كامل.
1: صحيح.
0: كيف سوف يكون الباكج الكامل؟
1: يعني من التفاصيل يمكن أن تقدمها الصين، حتى لأنه دولة مهمة كالصين لا يمكن أن تدخل إلا باعتمادها على بعض الملفات مثلا.
2: صحيح. في نقطة مهمة هون برأيي أولى أساسية، أنه الصين سواء كانت دخلت على خط الوساطة في موضوع إيران أو لم تدخل، ستخرج من هذا الملف رابح أول بين
3: كل مرة
2: بين الأطراف.
1: الصين
4: دائما
2: ما الذي تثبته الآن الصين يعني على ضوء هذا الحراك الذي نتابعه ونناقشه، أنه هي لاعب لم يعد بمقدور أي طرف دولي وإقليمي التخلي عنها، التخلي عن دورها وموقعها، فرضت نفسها على التوازنات وعلى المشهد الإقليمي والدولي رغم محاولات التهميش، محاولات التجاهل، محاولات الإبعاد الأمريكية ضد اللاعب الصيني. الآن رسالة توجه الرئيس الأمريكي إلى بكين، وبعد أيام توجه الرئيس الروسي إلى بكين كذلك، حملت معها برأيي أنا أكثر من نقطة سجلت في خانة اللاعب الصيني.
1: كيف؟
2: اعتراف بالثقل والدور الصيني، شرعنت النفوذ والثقل الصيني، تجاهل أو ترك موضوع العقوبات التي حركتها الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار ضد الصين، ترك هذا الملف جانبان، قبول الصين كلاعب لا يمكن تجاهله أمام أي طاولة إقليمية أو دولية تناقش ملفات استراتيجية من هذا النوع، ونقطة أخيرة سأنهي، تحول اللاعب الصيني في علاقاته مع الفاعلين المؤثرين من محاور في الملفات التجارية والاقتصادية إلى محاور في الملفات السياسية والعسكرية بعد الآن. يعني بغض النظر إذا ما كان في فعلا جهد صيني. نقطة أخيرة سأمي فورا، أنه هذا الحوار حمل معه الآن تطور مهم جدا، أنه كان الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه الصين وروسيا باتجاه الصين، الآن في عندنا معلومة جديدة أعرف أنك تابعتها، احتمال أن يذهب ويتكوف إلى روسيا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هذا المثلث فعلا بدأ يقرأ المشهد بطريقة جديدة، ليس فقط موضوع إيران،
1: رغم أنه على فكرة زيارة بوتين كانت مبرمجة منذ فترة طويلة لبكين. صحيح. يعني حتى أعتقد قبل هذه الأزمة كانت مبرمجة
3: زيارة 25 ريم، ولكن إعلانها بشكل دقيق كان باقتراب زيارة ترامب.
1: يعني التوقيت تم تحديده.
3: يبدو أنه
1: مع
3: الرئيس الأمريكي الذي أجل زيارته إلى الصين عدة مرات، ترك بوتين زيارة ترامب بأي حال من الحالات تنتهي ثم يتوجه إلى الصين.
0: هنالك كذلك نقطة مهمة، الصين تربطها علاقات جيدة جدا تجارية، وسياسية.

0: بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول الخليج بشكل عام، والصين كانت هي الضامنة لاتفاق بكين ما بين الرياض وطهران، والصين كذلك تربطها علاقات متميزة مع إيران، وتربطها علاقات حسنة مع باكستان التي هي وسيط. هنا يحضر الدور الصيني برأيي، كيف يدير هذه التوازنات بحيث يبقى داعما لإيران ويشعرها بنوع من الاستقرار وعدم الخوف والقلق السياسي الذي يدفعها نحو مزيد من العدوانية أو التهور، بحيث يكبح جماحها ويحافظ على التوازن في العلاقات مع دول الخليج العربية، لأن لديه علاقات تكنولوجية ومالية بالمليارات، وكذلك هو ضامن الاتفاق بكين، وفي نفس الوقت لا لا لا, لا يأتي إلى منطقة نفوذ أمريكي ويتعدى فيها الخطوط التي قد يعتبرها الرئيس ترامب.
1: مهما كانت هذه الأهميات كلها، ولكن أليست هناك مبالغة في القول بأن الصين فرضت دورها ليس كوسيط ولكن كطرف في هذه المحادثات المستمرة؟ نحن نتحدث عن رئيس أمريكي بشخصية دونالد ترامب. دونالد ترامب لن يقبل بحضوري، أعتقد على الأقل ما خلال ما قرأنا من تصريحات ومن تفاعلات في مختلف، لن يقبل بحضوري أي دور حتى وإن كان مهما إلا بحسابات معينة تضمن له إيران أو تعطيه شيئا من الكريدت اللي كنت تتحدث عنه أستاذ حسن، ما رأيك؟
2: طبعا، أولا منذ أن أعلن دينغ شياو بينغ في 1976 بعد وفاة الأب المؤسس ماو، قال لا يهم لون القط طالما يصطاد الفئران. هنا فضل المصلحة الاقتصادية على الأيديولوجيا،
1: على أن يكون القط صيني.
2: أي نعم، هو أراد أن يقول دينغ شياوبينغ، هو أب هذه الثورة التي نراها في الصين، قال بأن المصلحة الاقتصادية هي محور كل شيء. ومنذ تلك اللحظة انطلقت الصين حتى تصل إلى نقطة تفرض نفسها كقوة اقتصادية، ومن خلال القوة الاقتصادية تتعامل مع العالم. هذا هو محور التصرف الصيني حتى مع إيران. عندما هي تكون حليفة مع إيران، التحالف هذا، ما هي أهمية إيران على جدول حاجات الصين الاقتصادية وحتى علاقاتها مع الأخ الأكبر السابق والشريك الأصغر الحالي أي روسيا؟ أعتقد أنا هنا أقصد من الناحية الأيديولوجية، ها أيضا هي من هذا المنطلق. هناك حتى كانت منافسة بين إيران وبين روسيا على كيفية بيع النفط إلى الصين، كانت هناك منافسة في تقديم التخفيضات في هذا المجال. لذا أعتقد تأثير الصين من هذه الناحية ومن الناحية الاقتصادية خاصة على إيران تأثير كبير. لا توجد مدينة في إيران لا توجد فيها شركات صينية، حتى في مجال صيد الأسماك في الخليج العربي وفي بحر عمان
1: لا
2: الشركات
1: شك في
2: الصينية
1: ذلك.
2: تأتي من
1: لا شك
2: الساحل
1: في كل العالم، لا شك في ذلك. ولكن
3: بسيطة
1: سأعود لك دكتور،
3: اسمح للأستاذ فقط، مثل ما قال الأستاذ مسعود، الصين هي الاقتصاد أولا وقبل كل شيء، ما عدا إذا ما تعلق الأمر بتايوان، الباقي كل شيء يرتب حسب التجربة والترتيب الاقتصادي. هناك نقطة مهمة يجب أن يفهمها المشاهد عندما نتحدث عن هذه الشراكة أو هذا المثلث بين إيران والصين وروسيا. لا يمكن أن نقارن بنوعية الشراكة في الغرب، لأن هذه الشراكة بين هذه الدول هي دول يمكن أن تقوم بتنسيق سياستها ضد عدو مشترك ثالث فقط، لكن لا يمكنها التحرك معا، هي لم تتحرك يوما معا، لأنها في النهاية ليس هناك بينها تنسيق، هي لا تتبادل المعلومات الاستخباراتية، هي لا تثق في بعضها البعض.
1: مبدأها غير قابلة أن تتآلف لفترة طويلة أو لخطة أوسع مع
3: هي حتى لا تثق في بعضها البعض. عندما تقبض روسيا على علماء روس سربوا تقنية صواريخ إلى الصين، هي تتجسس على بعضها البعض. لكن هناك نقطة مهمة جدا، بوتين أكبر شريك للصين في المنطقة، ربما بعد أمريكا هو أكبر شريك، التبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار. تعرفين بأنه بعد مشروع قوة سيبيريا واحد، قوة سيبيريا الثانية الروس يحاولون التوقيع مع الصينيين منذ 8 سنوات. في كل مرة يؤجل الصينيين، يقولون سنفكر، سنراجع أسعار السوق، سوف نرى. ثم روسيا تريد بيع هذا الغاز الذي كان موجه إلى الأوروبيين، تريد نقله إلى الصين،
1: تغير وجهتها،
3: الصين ترفض. تعرفين ماذا طالبت الصين؟ طالبت بأسعار السوق الداخلي الروسي المدعمة للحصول على هذا الغاز. يعني حتى أن بوتين تحرك بطريقة في

0: هذا الوقت بالذات بينما تعاني الصين من مشاكل الغاز من مضيق هرمز أرادت أن توقع الآن، لكن بعد اليوم الأول من الزيارة لم توقع مرة أخرى الصين. هي تماطل، هي تبتسم، هي تعطي تصريحات جميلة.
1: هناك حديث بأنه هناك اقتراب لموعد قبول الصين
0: منذ 8 سنوات نسمع هذا الكلام في كل مرة، يقولون سنوقع ولكن سنراجع أسعار السوق، نريد أسعار تفضيلية،
1: لأنه ضخم على فكرة،
0: يعني 50 مليار متر مكعب سنويا
1: يعادل نورد ستريم واحد.
0: كل ما كان يوجه إلى أوروبا سيوجه إلى الصين. 50 مليار متر مكعب،
2: لكن كانت منافسة الآن منافسة كبيرة بين الصين وبين روسيا في آسيا الوسطى. هذه المنافسة الصامتة، يعني روسيا، الصين أخذت مكان روسيا هناك. أنا كنت مسافر إلى قرغيزستان، كنت أسوق السيارة على الطريق الذي يؤدي إلى حدود الصين. شرق قرغيزستان تنتهي إلى جبال شينكيانغ، هذه الجبال تنتهي إلى الصين. هذا البلد الفقير رأيت طريق في من أفضل الطرق، يمكن
1: لأن الصينيين يمكن هم الذين
2: من يعمل
1: أنا
2: على
1: لا
2: ذلك
1: أشك في
2: وهذا
1: ذلك.
2: هذه هي الحديقة الخلفية لروسيا.
3: في نقطة أولى برأيي مهمة هون، أنه يعني أتفق أنا مع هالطروحات، لكن في نقطة أساسية أنه الصين نجحت في أنه تعزز نفوذها وثقلها على المستوى العالمي دون إطلاق رصاصة واحدة في عملها وعلاقاتها مع دول المنطقة. لكن هذا يتعلق فقط بالشق التجاري الاقتصادي، يعني الصين لم تدخل بعد المنافسة أو إذا شئت الحرب، إذا شئت المواجهات السياسية والعسكرية. لذلك علينا أن لا نبالغ في الصين وثقلها. نقطة ثانية مهمة، أنه الصين تعيش بقرار ذاتي ربما أيضا حال من الانطواء، وهذه الانطوائية الآن ستخرج إلى العالم بشكل تدريجي. يعني كيف سيكون الوضع عندها؟ في عندي ملاحظة سريعة جدا أيضا أولى أساسية، أنه الصين أثبتت برأيي بشكل واضح أنه الجميع يحتاج لها دون أن تذهب وراء فرض نفسها. يعني كلمتي هي التي ستتم، لم تقل هذا الكلام لأحد، بعكس السياسة
1: دون أن تفرض أي شيء غير السياسة الأمريكية. ولكنكم فتحتم هذا المجال حتى أصبحنا نتحدث أكثر عن تفاصيل الصين وعلاقتها بروسيا. أنا ما يهمني هو العودة بعد الفاصل لهذه المعلومات التي وردتنا لشبكة العربية عن إمكانية هذا الاتفاق. تحدثنا مطولا عن الصين، حاولنا أن نفهم، ولكن بسرعة فيما بعد سنحاول أن نكون دقيقين أكثر في حديثنا عن روسيا وفي حديثنا عن روسيا مع ترامب، وليس عن الموضوع بطريقة أوسع وعن دول الخليج كذلك، بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نفهم ما الذي دفع باقتراب ربما إطار توافقي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما وصلت من معلومات لشبكة العربية وأكدته فيما بعد أكده مسؤول أمريكي، وتم تأكيد كذلك من خلال القناة 12 الإسرائيلية التي قالت بأن ترامب ونتنياهو تبادلا أطراف الحديث فيما يتعلق بهذا الإطار التفاوضي أو الإطار التفاهمي بين الطرفين، وربما سيكون هناك وقف لإطلاق النار، محادثات لمدة شهر، تفاصيل حملها الجانب الإسرائيلي المعني بشكل مباشر كما نعلم بهذه التطورات. بين ما ذكرناه، ولن نتوسع في حديثنا عن باقي الأطراف مثل ما فعلنا مع الصين، ولأن الحديث عن الصين جدا مهم ويشمل الكثير من التفاصيل المهمة وربما سنخصص حلقة لذلك، ولكن خلينا نربط مع ما يمكن أن نكون معه في ساعات المساء أو ساعات الفجر، ربما سيكون هناك، شوف خليني نكون صريحة، كل ما يكون هناك تصريح عن إمكانية الخروج باتفاق أو عودة المفاوضات، إما يكون هناك اتفاق حقيقي أو يكون هناك عودة للحرب. للحرب تذكر أستاذ مسعود، أو يكون هناك عودة للحرب مثل ما شاهدنا في الفترة الأولى. فنحن أمام ماذا، وبالربط مع الأطراف التي دفعت هذا الحركة الدبلوماسي، كيف يمكن أن ندقق في هذه الحسابات في هذه الساعات الأخيرة؟
1: يعني لو نظرنا إلى ما دونه الرئيس ترامب على منصته قبل أيام، وقال أنه منح الدبلوماسية فرصة إضافية بناء على الاتصالات التي جرت مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد، واليوم كذلك حديث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان برأيي كان مهما، شكر الرئيس ترامب وشكر باكستان على جهودها، وأيضا أشار إلى أن على إيران أن تغتنم هذه الفرصة وأن تستفيد منها من أجل خفض التصعيد.
0: ما الذي يعني هذا؟
1: ما الذي يعنيه؟ يعني أن هنالك اتفاق إطار ما تم تجهيزه، تم الانتهاء منه، يجري العمل عليه وعلى تسويقه لدى الأطراف المعنية، وعلى الإيرانيين القبول بهذا الاتفاق الإطار، لأنه لا يضمن فقط المصالح الأمريكية وإنما سوف يكون كذلك مقبول لإيران ولدول المنطقة، بحيث ينهي حالة لا حرب ولا سلم. وإلا ما الذي يدفع وزير الخارجية السعودي
0: إلى الحديث عن فرصة
1: على حد إيران وعليها أن تغتنم الفرصة؟
2: هذه نقطة أولى مهمة، لكن أنا رأيي أنه تصريحات الصادرة عن القيادات السعودية تذهب باتجاه أيضا أنه تقول طهران بشكل مباشر أنه سياسة إيران الإقليمية الحالية ينبغي أن تتغير.
1: صحيح.
2: لا يمكن لدول المنطقة بعد الآن، يعني هذا الحوار، هذا التفاوض مهم يجري مع الجانب الأمريكي، لكن في جزئية أساسية في أسباب الخلاف والتباعد بين إيران وبين دول المنطقة أيضا، دون حل هذه الجزئيات في العلاقات بين يعني العالم العربي إذا دول الخليج تحديدا وإيران، لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل. النقطة إذن هنا كيف ستتعامل إيران، يعني سيناريو المفاوضات نعم، لكن جزئية مهمة وأساسية هي سياسة إيران
0: الخارجية وتغيير السلوك الإيراني. ربما
2: أنا رأيي أن إيران ليست مستعدة، رأيي الشخصي.
0: هذا ربما يقول بعضهم دكتور في مراحل متقدمة بعد صحيح. الانتهاء من التفاوض بعد، وعلى فكرة ربما أن هذا الاتفاق سيفهمنا الكثير عن حدود تحرك إيران، عن حدود قدرتها على الحصول على أسلحة ومدى قبولها أو مدى رفضها، هذا كذلك سيفهمنا مدى قدرتها على إن كانت أنهكت من هذه الحرب أو إن كانت قادرة على على استكمال التوتر.
2: باختصار كلمة، بقدر ما أنه إيران تقول لنا أن تبحث عن ضمانات ليتثق باللاعب الأمريكي، دول المنطقة الآن أيضا تريد هذه الضمانات في هذا
1: طهران
2: في عملية التفاوض هذه.
3: من أجل الثقة دكتور، من أجل الثقة يبدو أنه سيتم تطبيق القرار أيا كان تدريجيا، رفع العقوبات صحيح. تدريجيا وفتح صحيح. هرمز تدريجيا، هذا ربما هو الحل الوحيد لإعادة بناء
2: صحيح.
3: الثقة
2: صحيح.
3: لكن هناك نقطة مهمة جدا، تصريحات وزير الخارجية السعودي تقول بشكل مباشر أو غير مباشر كمتابع على الأقل، الكرة في مرمى إيران. هذا ما يمكن أن تحصلين عليه. هذا يبدو أن الأمريكيين قدموا عرض يراه دول المنطقة مقبول.
0: منطقي مقبول. منطقي.

0: مقبول، أما الآن الكرة في يد إيران. إذا رفضت هذا العرض هي إذن تريد الحرب. لكن هناك نقطة مهمة جدا، إيران الآن في هذا الوقت ستدخل في المرحلة الثانية، لأنه بعد وقف إطلاق النار زائد الحصار لدينا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة نشوة انتهاء الحرب وإعادة الترميم والبحث عن فتح المداخل نحو منصات الصواريخ وأيضا القواعد تحت الأرض وإعادة الاستعداد السريع لأي نزاع سريع. وهذا الأهم حتى من الاقتصاد، لأن الاقتصاد قد يصمد بعض الأشهر حتى وإن كان يتألم. الآن ندخل في مرحلة بدأ الاقتصاد يئن، بدأ الأدرينالين، أدرينالين الحرب الذي يصيب الشعوب التي لا تفكر في الأكل ولا في الرغيف ولا تفكر في الاقتصاد، تفكر فقط في النجاة والنصر. دخلنا في هذا المرحلة أين الاقتصاد بدأ يئن، وبيزيشكيان تحدث قبل أيام قليلة وبدأ يحذر الشارع. لو لا تستغل إيران هذا الفترة للتفاوض على الأقل في وضع يبدو شكليا مقبول، ستصل إلى مرحلة يئن الاقتصاد ويئن الجيش معا، وبالتالي ستصبح تحت وطأة مشاكل داخلية وحتى التفاوض يصبح أصعب. لذلك هذا هو الوقت الذهبي الأحسن بالنسبة لإيران، هو الكرة في مرماها.
1: صحيح الكرة في ملعب إيران، ولكن أنا أعتقد بأن مسألة الاقتصاد ستكون متقدمة على كل شيء آخر في إيران في الوقت الحاضر. لا أعتقد إيران لديها وقت حتى تجعل الأمور الأخرى، حتى مسألة السلاح ومسائل أخرى تقدمها على الاقتصاد. الوضع الاقتصادي سيء، الوضع الداخلي سيء، لذا إيران لا تريد بعد انتهاء الحرب تواجه ثورة الجياع في الداخل، وهذه هي مسألة مهمة باعتقادي. لذا ترميم الوضع الاقتصادي الداخلي وتحسين علاقاتها مع الدول الجوار مسألة مهمة، لأن الاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يعيش اقتصاد الجزيرة المنفصل عن أطرافها، وهذه مهمة جدا. وهنا لديها مهمة على أقل تقدير من الناحية السياسية الإقليمية أن تحسن علاقاتها مع دول الخليج، لأنه اقتصاد
2: هذا قلناه صحيح وذكرناه، ولكن
1: متداخل
2: هذا ما يجب فعله أستاذ مسعود. ولكن ما الذي ستفعله إيران؟ هذا سؤال حقيقي، يعني بالعودة للتصريحات وبالعودة لحتى التباينات بين الرئيس بازشكيان وبين بقية القادة العسكريين مثلا، الذي يبدو خطابهم أكثر تشدد من الرئيس بازشكيان، لا يأبهون للوضع الاقتصادي على حساب
1: في داخل إيران في الوقت الحاضر. بقدر ما الرئيس يريد تطوير الوضع الاقتصادي، أيضا الحرس الثوري كأكبر مقاول وصاحب أكبر شركات في إيران بقدر الرئيس يريد ذلك، لأن شركات بدأت تخسر، وهذه الخسارة ليست لصالح الحرس الثوري. أنا أعتقد الوقت الحاضر، الوقت الراهن هو الاقتصاد بالدرجة الأولى. طبعاً تصريحات طبعاً. الرئيس الأخيرة مرتين صرح حول الاقتصاد، عندما يتحدث عن الترشيد، وفي نفس الوقت عندما يقول إذا لم نتفاوض ماذا نفعل؟ هو يريد أن يدفع بنحو الاقتصاد وليس الأمور السياسية، وترك إلى وزير خارجية.
3: هذا يعني باختصار طبعا أنه إيران عليها أن تقرأ المشهد الآن المتغيرات بطريقة جديدة. نقطة أولى أنه الدائرة الثانية المحيطة بإيران والتي كانت تلعب ورقتها ضد دول المنطقة كعامل مؤثر، يعني أقصد المشهد السوري اللبناني العراقي، الإيران عليها أن تعرف الآن أن هذه الدائرة الثانية طبعا من الناحية الاستراتيجية فقدتها، ما عندها يعني عندها الورقة العراقية، ربما إرسال مسيرات كما تابعنا في الساعات الأخيرة، هذه أيضا ستسحب بشكل نهائي. إذن ما عندها خيار آخر سوى أن تعود إلى قلب الدائرة الإيرانية، يعني أقصد الداخل الإيراني مهمة، وعلاقاتها مع دول الجوار يعني دول الخليج. لذلك يعني هذه المفاوضات الآن لن تتجاهل هذا الواقع الجديد الذي على إيران أيضا أن تقبله وتنفتح عليه.
4: أعتقد أن الفرصة المتاحة التي أشار إليها وزير الخارجية السعودي قد تمنح مخرج مشرف للجميع، تنزل الجميع من على الشجرة. الاقتصاد الإيراني هو بالأساس منهك، وهنالك تضخم وهنالك شح في السيولة من العملة الأجنبية، وكذلك لا ننسى الاقتصاد العالمي هنالك ارتفاع كبير لأسعار الطاقة، وحتى في الولايات المتحدة اليوم قرأت في تقرير أن في 7 ولايات ارتفع سعر الجالون من الوقود إلى أكثر من 5 دولارات، وهذا بمجمله يؤثر

0: ننسى أسعار التذاكر،
1: هو يؤثر النقل، ولكن مواد الطرحة هو يؤثر، والأكيد الوضع الاقتصادي مهم، ولكن لما تعلمون بأنه لما نضع على يعني في الميزان الإيراني الوضع الاقتصادي الحرج مقابل
2: تفكك الدولة
1: والنظام وجودها كنظام
3: تفكك ولا نحن لا نستطيع أستاذ حسن لا نستطيع أن نقارن الوضع الاقتصادي الإيراني بارتفاع سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنه إيران لديها 35 مليون تحت خط الفقر وفقا لتقرير مركز دراسات البرلمان الإيراني. هذا هو الفرق.
0: ولكن أستاذ مسعود هنالك نقطة مهمة، مضيق هرمز لا يؤثر إغلاقه فقط على إيران، يؤثر على دول الخليج، يؤثر على الاقتصاد العالمي،
1: على الصين،
0: يؤثر على الصين، يؤثر على أوروبا، يؤثر حتى على الأسمدة، على أفريقيا ونسبة ازدياد الجوع فيها.
3: صحيح.
0: هذه كلها أوراق ضاغطة تدعو حتى حلفاء إيران مثل الصين وروسيا وتدعو حتى الأوروبيين الذين رفضوا الانخراط مع الرئيس ترامب في عمليات العسكرية، تدعوهم إلى ممارسة ضغوط من أجل الخروج من هذا المأزق.
1: لا أعتقد أستاذ حسن بأن إيران بحسب بعض القراءات تفكر بهذه الطريقة، هي لا تأخذ بعين الاعتبار خسائر الغير ولا تأخذ بعين الاعتبار،
0: لكن لديها في الداخل خسائر كبيرة سوف تأخذ
1: لا بالمجمل. تأبه طالما هناك خوف على نظامها. هذا النظام هي عملت على إرسائه لفترة 47 عاما، لو هذا الاتفاق سيحاول أن يضر بهذا النظام.
3: لا أنا أعتقد، عفوا على مقاطعتك،
1: أن يضر بهذا النظام.
3: عفوا على مقاطعتك فضل. أنا أعتقد بأن ترامب أثبت لهم بأنه لا يريد إسقاط النظام.
0: لا توقع
3: لذا هم انتهوا من هذا القلق.
1: لهذا السبب أنا قلت لو هذا الاتفاق سيقرؤون فيه أي محاولة لربما استهداف نظامهم فهم سيتريثون.
0: أنا أتوقع الإيرانيين يريدون ضمانة واحدة فقط، هي عدم تكرار الاستهداف وتحديدا الاستهداف الإسرائيلي، وعدم حدوث أي عمليات للاستخبارات.
1: وهذا لا يمكن أن يعطى
2: في الداخل ضمانات بخصوص إسرائيل.
1: هذا لا يمكن أن
3: لا حدا يستطيع يعطي ضمانات بخصوص الموساد.
2: اليوم التالي النظام الإيراني، ريما لو سمحت لي أستضف في نقطة، النظام الإيراني يريد أموال، لا يجب أن ننسى هذه النقطة، ولا يريد فقط وقف الحرب، يريد إما رفع تدريجي للعقوبات حتى ينتعش، أو يريد فك الخناق عن الأموال المجمدة. هو يريد أموال. اليورانيوم بدأت أحس أنا شخصيا بدأ يفقد أهميته الأولى، لكن لديه ثمن لن تسلمه إيران بالمجان. الآن أمريكا تريد، تصريحات ترامب خلال الأسبوعين الأخيرين هو في كل مرة يكرر موضوع واحد، لن أسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، على أساس هذه النقطة خط أحمر، أما الباقي قد نتشاور بخصوصه. أما إيران الآن تريد أن تسلم هذا اليورانيوم إلى روسيا. قد توافق إيران على السماح على أخذ روسيا هذا اليورانيوم، وقد توافق روسيا على السماح للأمريكيين.
1: ولكن أتيت على نقطة مهمة، قد تكون صواريخ البالستية أكثر خطورة على النووي. 10 ثواني،
4: بخمس ثواني. إيران الآن في عندها مشكلة أساسية، إنه إذا صار في تفاهمات واتفاقية ستخرج في اليوم التالي لتعلن الانتصار.
1: نعم، سننتظر هذه الساعات القادمة. نلتقي غدا دكتور. نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: تبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
2: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
2: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
2: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
2: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
1: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. مع عودة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، مصادر العربية تكشف الاتفاق الأمريكي الإيراني يقترب من صيغته النهائية.
1: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens. But we're a hot.
0: ترامب يؤكد بأن المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة ويمنح طهران فرصة أخيرة.
2: يقول بأنه ليس في عجلة لحسم الحرب مع إيران ويؤكد على الأهداف.
0: العالم الليلة، ترصد حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد عبور ناقلات نفط تحمل 6 ملايين برميل نفط. قبل مغادرته الصين، بوتين وشي يدعوان لنظام عالمي جديد ويرفضان مشروع القبة الذهبية الأمريكي.
3: Agreed that the situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency.
0: إيبولا يحصد مزيدا من الضحايا بالكونغو، والصحة العالمية تستبعد نظرية الجائحة عالميا وتحصر الخطر وسط إفريقيا.
4: وفي نشرة العاشرة، مع بوادر قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، تقارير إسرائيلية تكشف أن ترامب أبلغ نتنياهو بالعمل على وثيقة مبادئ مع إيران. ومع استمرار أزمة مضيق هرمز، تقرير يكشف عن تلقي الحرس الثوري رشاوى من السفن مقابل العبور. وقمة روسية صينية في بكين، تأكيد على الشراكة وتوقيع اتفاقيات ومواقف موحدة بشأن معظم أزمات العالم. فكيف ترى واشنطن زيارة بوتين لبكين؟
5: وفي خارج الصندوق، في أول تحرك له، رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة المتورطين في الهجمات على دول الخليج. اتهامات متبادلة بين مجلس السلام وحماس، وتلويح بتفعيل البند 17 لفرض خطة ترامب بالقوة في غزة.

اهلا بكم مشاهدي العالم. ليلى نبدا من اتفاق قد تحمل معها تطورات ملفتة في مسار الدبلوماسية التي ظلت تراوح مكانها خلال الفترة الماضية، والأنظار هذه المرة تتجه إلى طهران، حيث التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني اسكندر مومني وكذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي خلال زيارته لطهران اليوم. مصادر العربية أشارت إلى أن إسلام أباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية مقابل مطالب أمريكية أكثر تشدداً تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. من جانبها مصادر العربية أفادت بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران.

فتم بأن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق، وقد يتم الإعلان عن هذه الصيغة خلال الساعات المقبلة، على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. ومقابل المساعي الهادفة لإنقاذ المصر

0: ضغوط داخلية لم يسبق لها مثيل في الداخل الإيراني بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% إلى 80% نتيجة صعوبة الشحن والتأمين البحري. إذن بين الدبلوماسية والتصعيد، رسائل الوعيد متبادلة بين إيران وأمريكا، إما للتوصل لاتفاق أو مزيد من التصعيد العسكري. في التطورات، دونالد ترامب ثمن العمل العسكري الذي قامت به القوات الأمريكية في إيران، بل وأكد في تصريحاته على محو إيران. وفي تصريحاته أيضا شدد ترامب على ضرورة فتح مضيق هرمز واستعادة الملاحة البحرية بشكل آمن، مضيفا بأنه متوافق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران. وعن الوضع في داخل، أكد ترامب بأن مستوى المعيشة أصبح متدهورا وبأن هناك الكثير من الغضب في إيران بسبب مستوى المعيشة.
1: We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see a few people killed. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people.
0: من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، بظل الحديث الباكستاني عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار مصغر ومن ثم الذهاب نحو محادثات ومباحثات بالملفات الأساسية، هل هناك أي تأكيد من البيت الأبيض حول هذا الموضوع؟
2: هناك تفاؤل ليال بأن رئيس ترامب تحدث دوما عن نهاية هذه الحرب. قال قبل أيام بأنه سيكون هناك ربما اتفاق وأن هناك مفاوضات جادة، لدرجة بأنه قرر أن يلغي عمل عسكري كان مقرر خلال ساعة يعني من إطلاق هذه العملية. وبالتالي التعويل في البيت الأبيض الآن هو بالفعل على نجاح مساعي باكستانية. إدارة الرئيس ترامب تثق بالباكستانيين بشكل كبير جدا، خصوصا رئيس أركان الجيش، وهي ترى بأنه هذه الفرصة الأخيرة. طبعا ترامب قال أكثر من مرة بأن هذه الفرصة الأخيرة، لكن الآن كل ربما المؤشرات تذهب باتجاه بأنه بالفعل قد يكون هناك اتفاق مبدئي. أولا لأنه رغم تهديد الرئيس ترامب باستمرار العمليات العسكرية أو مواصلتها مرة أخرى بعد المدة الطويلة نوعا ما، إلا أن التقارير سواء كانت من الإعلام الأمريكي نيويورك تايمز وغيرها أو حتى الرئيس نفسه عندما قال بأن الحلفاء بالخليج السعودية والإمارات وقطر اتصلوا به وطلبوا منه أن يعطي الدبلوماسية فرصة إضافية، التقارير تشير إلى أن البنتاغون نفسه قال للرئيس ترامب بأن العمليات العسكرية قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة. وترامب يقول دوما بأنه خلال العمليات المستمرة سواء كانت من الصيف الماضي حرب 12 يوم أو العمليات العسكرية السابقة خلال الأسابيع الماضية أدت إلى تدمير 80% من قدرات إيران الصاروخية والنووية. إذن هو يعول على اتفاق، وحتى للمشككين في داخل الولايات المتحدة الذين يقولون بأن أسعار المحروقات ارتفعت بدرجة كبيرة جدا قد تهدد نجاح الجمهوريين في الانتخابات القادمة، يقول لهم بمجرد التوقيع على وقف إطلاق النار تأكدوا تماما، أو اتفاق مبدئي أقصد، تأكدوا تماما بأن الأسعار ستنزل، وبالتالي يمكن أن نركز على الاقتصاد أحد الإنجازات للرئيس ترامب كما قال قبل قليل.
0: نادية، بما أن موضوع النووي هو العقدة الأساسية بالاتفاق وبكل المفاوضات والمباحثات، كان هناك قبل قليل الحديث بداخل أمريكا عن احتمالية تخلي الرئيس ترامب عن فكرة تفكيك المفاعلات النووية، هل هناك أي تأكيد حول هذه النقطة؟
2: لا، لكن أكيد هناك تنازلات، يعني لن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي دون تنازل من الولايات المتحدة ومن إيران بالتحديد. ما هو ثابت هو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. كيف يمكن لرئيس ترامب أن يتمكن من تحقيق هذا الهدف؟ هو إما بالمفاوضات وإما باللجوء إلى القوى العسكرية. طبعا نحن الآن نضعها لا نحيدها، لأنه الخيار العسكري دوما موجود على الطاولة بغض النظر. حتى ترامب نفسه قال في حال فشلت المفاوضات يمكن أن نواصل العمليات القتالية، لكن على الأقل حاليا التركيز هو بالفعل على أنه الرئيس ربما مستعد للقبول بتجميد تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة جدا، وبالتالي إخراج اليورانيوم المخصب إما عن طريق مساعدة من الصين أو للولايات المتحدة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية. والحديث طبعا على أنه إيران قد يكون لديها حق سيادي بتخصيب سلمي لكن ليس للاستخدام العسكري وتطوير قنبلة نووية.

لك من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبسي. مشاهدينا، في تطورات مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب، عبرت ناقلتا نفط مضيق هرمز وتستعد ثالثة للمرور بعد انتظار استمر لأكثر من شهرين، فيما كشفت كوريا الجنوبية عن عبور إحدى ناقلاتها بالتنسيق مع إيران. وأظهرت البيانات بأن الناقلة يونيفرسال وينر العملاقة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وعلى متنها مليوني برميل من النفط الخام في طريقها للخروج من المضيق. هذا وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام، حسب ما أوردت وكالة رويترز نقلا عن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وأيضا شركة كابلر. هذا ورصدت كاميرا العربية أو كاميرا العالم الليلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، ونتابع مشاهدينا هذه الصور الخاصة من هناك.

0: مشاهدينا، إذن إلى جانب النووي وماضي قرمز هو كلمة السر والحلقة الأقوى في المفاوضات التي جارت والمحتملة أيضا بين إيران وأمريكا. الزميل عبد الجليل سيشرح لنا الحاصل في ماضي قرمز. عبد الجليل، هناك بعض السفن مرت، ما الذي يحصل هناك؟
1: بعد أيام من هدوء مريب لم تمر عدد كبير منذ أيام طويلة، لم يمر عدد كبير من السفن عبر ماضي قرمز لا عبر الممر الذي نشاهده بالأحمر أو ممر الحرية مثل ما يسميه دونالد ترامب، أو حتى الممر الأخضر الإيراني الذي عدل، وسنشاهد لماذا. في الساعات القليلة الماضية إيران قالت بأن 26 سفينة مرت، هذا بالاعتراف الإيراني. قد تكون عدد آخر من السفن مر، ولكن هنا نتحدث عن سفن تمر بدون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هي سفن تطفئ جهاز التتبع ثم تلامس السواحل العمانية ثم تعيد تشغل جهاز التتبع. لا يمكن أن نعرف المسار وكيف مرت، وهي لا تعلن إلا بعد أن تغادر بمسافة كبيرة. عدد قليل من هذه السفن يمر، بعضها يتعرض للهجمات الإيرانية، لكن الأكيد أن إيران الآن تتحدث عن موضوع آخر، تتحدث عن الكوابل، كوابل الأنترنت. عندما نشاهد هذه المنطقة نشاهد الممر الدولي الذي هو مغلق بسبب الألغام، لدينا الممر الأحمر لم يفعله ترامب بعد، يحتاج إمكانيات ويحتاج إلى خطة، لدينا الممر الإيراني الأخضر، ثم تحت هذه المنطقة عند رأس ماضي قرمز هناك طرقات سريعة إن صح التعبير، وهي كوابل الانترنت. الحرس الثوري بات يهدد،
0: اما هذه هي التهديدات الجديده بتوسيع طبعاً. الى يعني اماكن جديده،
1: ويريد اخذ اموال بمجرد انه لا يهاجم هذه الكوابل تحت الارض، او ربما سيقطعها، ربما باتجاه تصعيدي اخر يضر بحركه الانترنت ويضر بشركات التكنولوجيا.
0: طيب السفن التي مرت، هل مرت بالتنسيق مع الجانب الامريكي او كيف؟ وكم عددها؟
1: طبعا السفن التي مرت، نحن نتحدث عن 26 سفينة إلى حد الآن، السفن لم تعقها البحرية الأمريكية، تركتها تمر، بالرغم من أن أمريكا في البداية حذرت أي شركة أو أي دولة تتعامل مع الحرس الثوري أو تعطيه أموال. آخر المصادر تؤكد أن بعض الشركات منحت 150 ألف دولار للإيرانيين مقابل مرور. لكن دعينا نتحدث عن الوضع الحالي والخطة الإيرانية الجديدة. إيران أنشأت ما يعرف هيئة المضيق والخليج. هذه الهيئة الجديدة مثلما نشاهدها، هذا هو رمزها PGSA. هذه الهيئة هي هيئة حكومية إيرانية، مهمتها إعطاء التراخيص للسفن للعبور. فإذا أرادت السفن تجنب الألغام وتجنب بقاء النفط في السفن، وبالتالي خسارة تشغيلية كبيرة، أو أيضا مشاكل شركات التأمين التي ربما ألغت أو ترفض أن تغامر هذه السفن، هذه الشركات هي تدخل عبر وزارة الخارجية التابعة لها السفينة، تقدم طلب إلى وزارة الخارجية الإيرانية، ثم يسمح لهذه الشركة بالحصول على ترخيص، ثم دفع الأموال بالعملات الرقمية طبعا، ثم العبور عبر مسار يحدده الحرس الثوري. 26 سفينة مرت، لكن إيران تحاول إعطائه طابع أكثر قانونية، أصبحت تسميها دفع التأمين من أجل العبور من ماضي قرمز، وكأن هذه الشركات تدفع تأمين، لكنه في النهاية هو مبلغ حماية وإتاوات.
0: طيب أمام كل هذا الذي ذكرته، البحرية الأمريكية والجانب الأمريكي هدد أي جهة تتعامل مع الجانب الإيراني وتدفع له أموال، كيف يتم هذا الموضوع بدون علم الأمريكيين؟
1: طبعا إذا نظرنا إلى الوضع الآن نشاهد هذه الأرمادة الأمريكية، هذه الإحداثيات هي إحداثيات الأرمادة الأمريكية قبل يوم

0: يومين لأنه لا نعرف الموقع الدقيق في كل لحظة، لكن نشاهد البحرية باللون الأزرق هي البحرية الفرنسية شارل ديغول ومعه مدمرة ألزاس وأيضا سفينتين معهم دخلوا إلى المنطقة، ثم نشاهد المدمرات الأمريكية كيف هي منتشرة في المنطقة. في هذا المربع الأحمر أي بين سريلانكا وماليزيا صادرت الولايات المتحدة سفينة أمريكية إيرانية جديدة، ثلاث سفن تمت مصادرتها في هذا الموقع، نتحدث عن تيفاني وسفن أخرى تنقل النفط الإيراني. الولايات المتحدة وسعت منطقة النشاط وهي لا تزال تحرس الخط الأحمر، خط المنع، هناك 11 مدمرة وأربع حاملة طائرات، سواء هي حاملة طائرات إنزال خفيفة مثل تريبولي أو حاملة طائرات كبيرة مثل لينكولن وأيضا بوش، هي لا تمر لكن تسمح للجميع بالمرور ما عدا النفط أو السفن المتعلقة بإيران. الشركات الصينية أو حتى الكورية التي تحمل نفطا ليس إيرانيا، أحيانا يكون كويتي أو عراقي، هي تعبر. أمريكا لحد الآن لا تعيق مرور النفط حتى وإن كانت تعرف بأن هذه الشركات دفعت وتعاملت مع الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا لك عبد الجليل على هذا الشرح وهذه المعطيات. مشاهدينا، بين طبعا التلويح بضربة عسكرية أو الذهاب نحو توقيع اتفاق مع الجانب الإيراني، نحن ما زلنا بانتظار الساعات الأخيرة لمعرفة مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذن بانتظار كل هذا وبظل المساعي الدبلوماسية، هناك هدف تعزيز الترسانة العسكرية الأمريكية وتجنب أزمات الاستنزاف، الذي يتجه البنتاغون لطرح استراتيجية جديدة في إعادة بناء مخزوناته والتي أساس الصواريخ منخفضة التكلفة. الحديث هنا عن مجموعة من الاتفاقيات لشراء ما لا يقل عن 10,000 صاروخ كروز في غضون 3 سنوات، نتحدث عن 3 سنوات المقبلة. عملية الشراء هذه ستتم وفق برنامج الصواريخ المنخفض التكلفة والمعبأة في حاويات LCCM الجديد. وفق موقع ديفنس سكوب، ستزود شركات أندريل وكو أسباير وزارة الحرب الأمريكية بصواريخ تجريبية لبدء حملة تجريبية وأيضا تقييمية في يونيو المقبل، لتتم من بعد في هذه المرحلة أي المرحلة الثانية عمليات شراء الأسلحة في هذه الشركات في عام 2027 وبتكاليف ثابتة للمواد والوحدات مثل ما كان مدرجا بالاتفاقيات. بالحديث هنا عن نظام الصواريخ المعبأة في حاويات أي LCCM، فلقد صمم ولتناسب هذه الحاويات الشحن التجاري وإطلاقها، مما يسمح للبنتاغون بنقلها ونشرها سرا وبسهولة أكبر. ويمكن هنا أيضا إطلاق الصواريخ المعبأة في حاويات من الطائرات العسكرية. بهذا الإطار تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية، نتحدث عن أندرويد، لتتمكن من تسليم 1,000 صاروخ سنويا، ومن المتوقع أيضا تسليم الدفعة الأولى بأوائل عام 2027. على سبيل المثال مثلا أيضا شركة ليدوس أشارت إلى أن حجم صاروخ LCCM سيوفر فعالية أكبر في تنفيذ المهام، حيث بأن تصميم هذا الصاروخ المعياري مثلا سيسمح بدمجه في المنصات البحرية، كما يمكن تطوير نسخ من هذا الصاروخ تطلق من الجو. إذن مشاهدينا سنكمل معكم ولكن بعد الفاصل، تتابعون. وسط التوتر مع أمريكا، الناتو يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ملامح تمتين الشراكة الكاملة بين الصين وروسيا بدأت تتضح معالمها أكثر فأكثر بعد القمة التي جمعت رئيسي البلدين، علاقات بمستوى غير مسبوق في المسار الاستراتيجي بعد 25 عاما من اتفاق الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث أكد الرئيسان الروسي والصيني في إعلان مشترك وذلك قبيل مغادرة بوتين بكين، أكد على ضرورة وقف حرب إيران بما يسهم في عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة. بيان الثنائي اعتبر بأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وبأن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية. موسكو وبكين أشارتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها دول منفردة لتقييد الملاحة البحرية تهدد سلامة سلاسل التوريد والتجارة العالمية ككل. وراء البيان المشترك بأن معالجة الأزمات والأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية هي مفتاح الحل للتوصل إلى حل دائم، وشدد على أن الطرفين مقتنعان بضرورة معالجة الأسباب الجذرية بشكل كامل. ومن بين الوثائق الموقعة بيان حول دعم التجارة المفتوحة والتعددية ومذكرات تفاهم بشأن التعاون العلمي والتقني والتفاهم حول تطوير التجارة المستدامة والتفاهم في مجال التخطيط الحضري. إذن مشاهدينا، تطوير التعاون الصناعي وتعزيز الشراكة في مجال المعادن الحيوية كان من أبرز ما طرح على طاولة النقاش التي صاحبها التوقيع على 40 اتفاقية للتعاون الثنائي بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني. طبعا هذا البيان المشترك تحدث عن تنسيق استراتيجي كامل بين الطرفين. من أبرز الوثائق التي تم توقيعها بيان حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأيضا إعلان بشأن عالم متعدد الأقطاب ونظام دولي، بالإضافة إلى تفاهمات مرتبطة بمشروع خط قوة سيبيريا 2 للغاز الذي يعد طبعا مشروع استراتيجي جدا بالنسبة لروسيا. أبرز مجالات التعاون بين روسيا والصين تتركز حاليا بالطاقة والتجارة في عام 2025، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 234 مليار دولار. الصين أصبحت إذن الشريك التجاري الأول لروسيا، حيث ارتفعت حصة الصين من تجارة روسيا الخارجية بنحو 33%، وهنا موسكو وبكين قامت بتوسيع التعامل باليوان وأيضا بالروبل الروسي بدلا من الدولار لتفادي العقوبات الأمريكية. أبرز محور التعاون بين البلدين محور تعاون الطاقة وتحديدا الغاز. صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط قوة سيبيريا بلغت مشاهدينا نحو 38 مليار متر مكعب بعام 2025 فقط، وهناك أيضا اتفاق مبدئي بخصوص خط سيبيريا 2 الذي سينقل نحو 50 مليار متر مكعب سنويا إلى الصين عبر منغوليا. أيضا روسيا من أكبر موردي النفط للصين، نتحدث هنا عن 20% من الواردات الصينية النفطية تأتي من روسيا، حيث ارتفعت صادرات النفط من موسكو إلى بكين بنحو 35% خلال هذا العام. مشاهدينا، سينضم إلي الآن من الرياض الصحافي الصيني إلهام لي للحديث عن هذه القمة بين الصين وروسيا. سأبدأ من الموضوع التجاري بما أني كنت أذكر الأرقام، نتحدث عن تبادلات وأرقام تجارية كبيرة جدا، ولكن أيضا التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة هي أكبر بكثير بالنسبة للصين من روسيا، ومن هنا التوازن الصيني بين العلاقة مع روسيا والعلاقة مع الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذا التوازن سيسهم يعني بتأسيس علاقة ولكن غير التي ذكرناها الآن مع روسيا؟
1: نعم، أولا وقبل كل شيء شكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لجميع المشاهدين. في الحقيقة عندما نتكلم عن العلاقات الصينية مع كل من روسيا والولايات المتحدة، في الحقيقة حتى الآن أنا شخصيا لم أجد أي توازن بين روسيا والولايات المتحدة، لأن هناك فجوة كبيرة لزيارة السيد دونالد ترامب إلى الصين بالمقارنة مع زيارة فلاديمير بوتين بعد بضعة أيام لزيارة ترامب. لأننا نعرف بأن زيارة ترامب لتسوية

0: الخلافات وأيضا لتخفيف التوتر بين الجانبين. أما زيارة السيد فلاديمير بوتين فتهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة والثقة الاستراتيجية، وأيضا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وخلينا نقول يعني علاقات بدون الحدود بين الجانبين. وبالإضافة إلى ذلك، فعندما نتكلم عن المقارنة بين الولايات المتحدة وروسيا، في الحقيقة طبعا الصين حتى الآن تتمسك بموقف لعدم التشكيل لأي تحالف من التحالفات. ولكن عندما نتكلم عن العلاقات الصينية الروسية، نتكلم عن الشراكة في شتى المجالات، وخاصة عندما نتكلم عن
1: نعم،
0: مشروع أنابيب قوة سيبيريا الثاني. وهذا الأنابيب سيساهم في الحفاظ على الأمن الطاقة للصين في طويلة المدى، ولكن ليس في المدة القصيرة. وبالإضافة إلى ذلك، طبعا عندما نتكلم عن زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين، نتكلم عن 25 زيارة وليس زيارة واحدة فقط
1: نعم.
0: منذ توليه عن الرئيس الروسي. نعم، تفضلي.
1: طيب، أمام هذه العلاقة الاستراتيجية، الصين كانت حذرة بالموضوع الإيراني خلال الزيارة الأمريكية، ولكن هناك تعويل إيراني اليوم على غطاء صيني بمثابة ضمانة
0: صحيح.
1: لعدم عودة الحرب مجددا، بما أنه نتحدث عن ساعات قليلة ممكن أن تفصلنا عن توقيع اتفاق مبدئي بين الجانبين. إلى أي مدى ممكن أن تلعب الصين هذا الدور اليوم وتكون هي الضامن بموضوع عدم عودة الحرب، ويمكن أن تكون بوابة نقل اليورانيوم لها؟
0: صحيح، فهذا أيضا يدل على الفجوة بين العلاقات الصينية الأمريكية والعلاقات الصينية الروسية. فيبدو أن الصين ترغب في المحادثة للمواضيع المهمة مع شركائها وليس مع منافسيها، وخاصة عندما نتحدث عن الموضوع في إيران. فخلال زيارة السيد دونالد ترامب، لا ترغب الصين في الحديث عن موضوع إيران بأي شكل من الأشكال، وخاصة عندما نتكلم عن رغبة السيد دونالد ترامب للتركيز على الوضع في منطقة هرمز أو إيران. أما في
1: نعم.
0: المحادثات الثنائية بين السيد شي جين بينغ ونظيره الروسي، فنتكلم عن عدد من المواضيع العالمية وليس العلاقات الثنائية فقط، وهذا فرق كبير بين الزيارة الحالية والزيارة السابقة، وخاصة عندما نتكلم عن الموضوع لتشكيل نظام عالمي جديد المتعدد الأقطاب، وهذا تغير كبير
1: هذا ما
0: لزيارة.
1: دائما ينادي به الطرفان
0: صحيح.
1: الصيني والروسي. شكرا لك من الرياض، الصحفي الصيني إلهام لي. مشاهدينا، قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. أعربت الإمارات عن استنكارها ورفضها للهجمات المنطلقة من العراق، وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن على حكومة العراق منع الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها عاجلا. كما دعت الإمارات حكومة العراق إلى التعامل مع التهديدات بشكل عاجل وفوري. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيها. ووجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. صوت نواب الكنيسة الإسرائيلي لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراءات انتخابات وإجراء انتخابات مبكرة. وفي قراءة تمهيدية، أيد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان مشروع القانون، فيما لم يصوت أي نائب ضده. وسيحال المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في البرلمان. قلل القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكوتشنس من حجم الانسحاب الأمريكي المتوقع من أوروبا، مؤكدا بأنه لن يتجاوز 5000 جندي في المدى القريب. فقال أيضا بأن إعادة انتشار القوات الأمريكية ستتم تدريجيا على مدى سنوات بتزامن مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، مشددا على أن الخطوة لن تؤثر على خطط الناتو العسكرية في القارة.

0: فيروس إيبولا يواصل حصد ضحايا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. الصحة العالمية تسجل اليوم 139 حالة وفاة و600 إصابة متوقعة بذلك تسجيل أعداد أكبر نظرا لسرعة انتشار هذا الفيروس. ورغم الانتشار السريع للفيروس القاتل الذي أودى بحياة الكثير، إلا أن الصحة العالمية أكدت بأن خطر تفشي الوباء مرتفع أقليميا ومنخفض عالميا.
1: After declaring the peak, I immediately convened an emergency committee under the IHR, which met yesterday and agreed that the situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
0: تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. بدأ تخطيط وتطبيق خطط خاصة في الحرم المكي لضمان تسهيل حركة مرور الحجاج والزوار.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نلفت انتباهكم إلى أننا نبقي الأعين على كل ما يجري في المنطقة وحول العالم، حيث تواصل شبكة العربية مواكبة الأحداث عبر العربية إنجليش التي تتابعون فيها الآن كما نشاهد على يمين الشاشة برنامج كاونتر بوينت. نستكمل ملفات العالم الليلة من تطورات المفاوضات المحتملة بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير واسع، متسائلا عما إذا كانت طهران ستتجه إلى توقيع اتفاق. جاء ذلك خلال احتفالية عسكرية لقوات حرس الحدود والتي ظهر فيها ترامب محاطا بالزجاج.
6: Everything's gone. Their navy's gone. Their air force is gone. Just about everything. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.

للحديث مشاهدينا عن تطور الملف الإيراني الأمريكي واحتمالية التوصل إلى اتفاق في الساعات المقبلة، سينضم إلي في الاستوديو الأكاديمي والباحث والكاتب السياسي عايد المناع، وأيضا في الاستوديو الصحافي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، ومن إسلام أباد معنا مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية عبد

0: الكريم شاه، أهلا بكم. سأبدأ معك دكتور عايد، بداية هل نحن أمام فعلا توقيع اتفاق بالساعات المقبلة؟
1: احتمال الحقيقة، ولا يمكن أن نعول عليه إلا بعد أن يتم توقيع، لأنه كثيرا ما نسمع أنه سيتم التوقيع ووصلنا إلى نهاية، وأيضا تنقلب الآية ويقول مثلا ترامب أنه أعطونا كلام بعدين غيروا رأيهم واتجهوا. أنا أعتقد أن يعني في جهود مبذولة جدا، يعني وزير الداخلية الباكستاني في طهران، كذلك أعتقد قائد الجيش منير عاصم منير ربما يصل الليلة أيضا للضغط بهذا الاتجاه. الخليجيين أيضا بذلوا جهود الحقيقة كبيرة وضاغطة أنه يعني نأجل أي عمل للتفاوض وإلى آخره، فهذا احتمالية الحقيقة. لكن السؤال، الإيرانيين ماذا تكون إجابتهم؟ الآن في مؤشرات أنهم بدأوا يعطوا مرونة، لكن هل المرونة هذه تمثل كل النهج الإيراني أم تمثل مثلا العقلانيين أمثال بزكشان، مثلا دبلوماسيين مثل عباس عرقجي، يعني حتى الواقعيين أمثال قالبان، يعني هذيل ممكن نتحدث.
0: ولكن اللافت صالح بأنه اللقاءات بالساعات الماضية ليست فقط مع الواقعيين، هي أيضا مع قادة الحرس الثوري ومع الجناح المتشدد، ومن هنا هناك إصرار باكستاني على انتزاع التنازلات المطلوبة. هذه الورقة، ورقة التفاهم المبدئية قبل الذهاب إلى مفاوضات مطولة بالأشهر المقبلة، ما الذي ستتضمنه؟ ما الممكن أن تعطي إيران الآن كتنازل واقعي للرئيس الأمريكي؟
2: نعم، دعيني أذهب في البداية إلى آخر المستجدات في إيران، لأنه قبل قليل نشرت وكالة تسنيم خبرا عن مصادر إيرانية مطلعة أنه الولايات المتحدة قدمت ورقة جديدة من 14 نقطة ردا على الورقة الإيرانية التي رفضت، وهذا ما يعمل عليه الوسيط الباكستاني الآن. أنا أتفق مع دكتور عايد أن هناك تعددية وتباين في الآراء في طهران، وهذا ما أثر في فشل الجولة الثانية بالمفاوضات في إسلام آباد، ولا يزال يعرقل التوصل إلى يعني الحد الأدنى من النقاط التوافقية. لكن أنا أعتقد يعني نظرا لما صدر من طهران اليوم، خاصة على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أنه طهران تبحث بجدية هذه النقاط، لقاءات وزير الداخلية الباكستاني وهي يعني زيارة ثانية في غضون أسبوع، هذه كلها مؤشرات على أنه الضغوط التي مارسها قادة الخليج السعودية وقطر والإمارات يعني بدأت تثمر على الأقل في وقف الحرب وإعطاء الدفعة للدبلوماسية. هذا كله بالطبع يتوقف على أن يذهب الجناح المتشدد في إيران الذي يعني يمسك بزمام الأمور الآن باتجاه الذهاب إلى نقطة الخلاف الأساسية وهي الملف النووي، وخاصة مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أعتقد أننا أقرب إلى صيغة توافق إطاري الآن وليس اتفاق شامل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال 30 يوم، وهذه هي تقريبا يعني نفس الورقة التي قدمت خلال الجولة الثانية في المفاوضات في
0: التي عقدت بإسلام آباد.
2: وحتى بعدها نتذكر أنه عراقجي أعلن فتح مضيق هرمز لكن قوبل برفض من الحرس الثوري. أعتقد أننا الآن أمام نفس الورقة، ربما يعني قد نشهد تنازلات من الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بالنووي، إلى أن يفضي هذا إلى اتفاق إطاري على أن تتم المفاوضات بشكل جدي خلال 30 يوم.
0: طيب، سأذهب إلى ضيفي بإسلام أباد للحديث عن هذه النقطة. وزير الداخلية ذهب إلى طهران ثم عاد اليوم، هل هذا معناه بأنه فعلا هناك تقدم على مستوى المباحثات؟ ما الذي نقل؟ عن أي ورقة نتحدث؟ ما مضمونه؟
3: هو اليوم كان حمل رسالة جديدة وردت من واشنطن، كانت تتضمن بعض الحوافز مثل رفع بعض العقوبات الدولية والإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة. وهذه الجولة المكوكية له خلال أقل من أسبوعه الثانية إلى طهران، التقى خلالها الرئيس الإيراني مسعود وزيشكيان

0: ونظيره وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، وأيضا التقى بقائد الثورة للحرس الإيراني، قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، الجنرال أحمد وحيدي.
1: نعم.
0: فيبدو أنه عاد بتفاؤل أكبر، والأخبار هنا تقول ربما القادة الإيرانيين سيأتون إلى إسلام آباد للجلوس إلى مائدة المفاوضات وجها لوجه مع الأمريكيين. فيبدو أن الصيغة النهائية جاهزة، وكانت الأخبار تقول إن وجدت هناك بعض التعقيدات فسيزور المشير الجنرال عاصم منير إلى طهران هذه الليلة،
1: نعم.
0: لكن يبدو أن الإجابات التي حملها وزير الداخلية، الردود التي حملها وزير الداخلية إلى إسلام آباد، هي تبعث على تفاؤل كبير، وربما لن يحتاج إلى السفر إلى إيران.
1: على كل حال، هو
0: نحن
1: حتى
0: نتوقع.
1: وان تم الاتفاق، يعني هناك حديث بانه سيكون حاضر عمليه التوقيع، ولكن امام كل هذه الايجابيه هناك عامل اساسي هو العامل الاسرائيلي. ساذكر ما قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما اريده، هذا ما قاله ترامب طبعا بشان ايران، واصفا اياه بانه رجل رائع. دعونا نستمع لما قاله ومن بعد اعود اليكم.
2: He's a great guy. To me, he's a great guy. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
1: دكتور عايد، هناك عوامل كثيرة تؤثر بهذه الحرب، ولكن هناك عامل أساسي هو نتنياهو. نتنياهو على ما يبدو بأنه يريد استئناف الحرب ويضغط على الرئيس الأمريكي نحو استئناف الضربات. برأيك هل ممكن أن يغير شيء بمسار التفاوض إذا ما فعلا الإيجابية طاغية بالساعات المقبلة؟
3: As long as he's a great guy, بالتأكيد he can do a lot of things and most important the war يعني. فعملية الحقيقة هي الحرب، حرب نتنياهو ما في كلام، جر الرئيس الأمريكي إليها الحقيقة، والرئيس الأمريكي له موقف مسبق من اتفاق عام 2015 واللي ألغاه عام 2018، وبالتالي يعني التقت هذه الأمور. إذا نتذكر الحرب ال 12 يوم، الولايات المتحدة دخلت في آخر يوم الحقيقة لضرب الأساسيات المفاعلات وإلى آخره. نتنياهو أمانة يريد أن ينهي النظام الإيراني، ويريد أن يستبدل بنظام آخر، وربما هذه من الأسباب اللي دفعت الدول الخليجية للضغط أنه ما عاد يعني بدل هذا السيء يأتي الأسوأ، لا نهدي في هذه القضية. قد هذا مجرد اجتهاد. لذلك أنا أعتقد أنه الآن ممكن أن يصل الأمريكان والإيرانيين إلى خطوط عامة، هذا إذا لم يفشلوا، احنا شفنا التقوا وفشلوا يعني.
1: صحيح.
3: لكن ممكن يلتقوا، لكن يلتقوا على أساسيات. والله هم الإيرانيين الآن محاصرين حصار شديد، يعني حصارهم لمضيق هرمز أدى إلى حصارهم على موانئهم، وبالتالي هم يريدوا الآن رفع هذا الحصار عن الموانئ مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. واحد، الأموال المجمدة يريدوا أن يحصلوا عليها لإعادة الإعمار والبناء، وأيضا العقوبات الأمريكية يوعدوا فيها. لكن بعدها راح نبدأ يتفاوض، طبعا أكيد اليورانيوم راح يضحوا بالنسبة الأعلى، يعني راح يكتفوا بالفعل بما هو أقل من 60% حقيقة. وللأمانة هم كانوا يقولون هذا الكلام من زمان طبعا كخطاب، أنه إحنا لا نتجه إلى سلاح نووي. هذا طبعا قد يغري الأمريكان الآن. ترامب يريد أن يخرج من الحرب، ويريد أن يعلن أنه حقق انتصار، وأنه إيران أبدا لن تحصل على اليورانيوم وإلى آخره. لكن هل الإيرانيون سينسون هذه الحرب وما سببته لهم؟ هل يتخلون عن الأمريكان؟

0: أذرع؟ هل يتخلون عن الأسر الصواريخ والطائرات المسيرة اللي تصل إلى أوروبا ب4000 كيلومتر؟ هذه أنا أعتقد راح يفاوضون فيها، ومن ثم قد الحقيقة يتدهور الموقف وتعود الحرب مرة أخرى، لكن قد تكون هذه المرة على يد الإسرائيليين فقط.
1: أستاذ صالح، من ضمن الملفات الأساسية موضوع مضيق هرمز. الجانب الإيراني مصر على أنه المضيق لن يعود إلى ما قبل الحرب، ولكن هناك حديث قبل قليل سمعته بالداخل الإيراني على أنه لن يكون هناك رسوم، تنازل عن موضوع الرسوم، ولكن هناك إدارة تقديم الخدمات بمضيق هرمز بشراكة مع الجانب العماني. هل هذا ما مخرج لموضوع مضيق هرمز؟
2: لا أعتقد، لكن الإيرانيون يريدون شيء ما، يعني لا يستطيعون تقديم تنازل مقابل لا شيء أو مقابل الاستسلام الذي يريده الرئيس الأمريكي، وهذا ما يعرقل الحقيقة التوصل إلى أي اتفاق، أي أن المشكلة في الدرجة الأولى هي سياسية. الجناح المتشدد يرى أن هذا الاتفاق سينزع من إيران كل أوراق الردع لديها أولا، وثانيا يعتقد أن هذا يفتح الباب إلى دخول الأمريكيين داخل إيران، سواء من خلال مفتشين، من خلال الشركات الأمريكية، وحتى كان هناك يعني حديث عن تطبيع العلاقات بين طهران وواشنطن.
1: الآن اسمح لي عذرا على المقاطعة، سنتابع الرئيس الأمريكي الآن وهو يصعد إلى طائرة يتحدث إلى الصحفيين، يقول ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر، وإيران دولة مهزومة. أيضا ترامب إذا يتحدث عن انتظاره للرد الإيراني تجنبا لتصعيد أكبر. تعليقك على هذا التصريح؟
2: نعم، هذا مهم. يعني إذا
1: الآن يقول بأن الإيرانيين ليس لديهم خيار بالحصول على سلاح نووي، لن نسمح لهم بذلك. هذا الموقف الأمريكي الثابت منذ بداية الحرب. تفضل.
2: هذا هو يعني هذه هي العقدة الأساسية التي تعرقل مسار المفاوضات. يعني
1: لا يريد العودة للحرب، ولكنه سينتظر بضعة أيام لرد مقبول.
2: نعم، يعني أعتقد هي إتاحة مجال أو وقت أكثر للدبلوماسية،
1: ضغط
2: الجهود والوساطات. نعم، أعتقد أنه إذا في هذه المرحلة حتى لو تم الاتفاق على ما طرح سابقا، أي فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري، إيران ستوافق عليه كإطار مرحلي لكي تقدم أيضا شيء للداخل، لأن الأوضاع تدهور يوما بعد يوم. هناك ضغط معيشي، الحقيقة هناك نار تحت الرماد، يعني الناس لا يمكن أن ينتظروا أكثر. كان النظام يسكت الناس بحجة أن البلاد في حالة حرب، لكن إذا استمر الوضع مع تدهور العملة، مع ارتفاع الأسعار، مع
1: سيؤثر كثيرا على الداخل
2: حتى الإيراني. شح السلع الأساسية، كل هذه الأمور، فيجب أن يقدم الجانب الإيراني شيء ما، كالإفراج عن جزء من الأرصدة، رفع الحصار، كي تعود الأمور ليس إلى طبيعتها بل إلى رفع الضغط يعني الاقتصادي الجاري على الأقل. عندها يمكن الذهاب إلى، طبعا هذا لن يحدث إلا إذا أعطت إيران ضمانة بأنها فعلا خلال 30 يوم تذهب إلى التفاوض حول الملف النووي.
1: الآن ترامب يقول أيضا بأنه لن يرفع العقوبات، لن يرفع تجميد الأموال الإيرانية قبل أن توقع إيران على الاتفاق. سأعود إلى ضيفي من إسلام أباد. من ضمن أيضا الآن يقول الحصار على، قبل أن أذهب إليك أستاذ عبد الكريم، ترامب يقول نتعامل حاليا مع أشخاص في إيران لديهم منطق وعليهم التوقيع على صفقة، والحصار على إيران كان رائعا وممتازا. أيضا إذا مشاهدينا للتذكير، ترامب قال لا أريد العودة للحرب ضد إيران، لكنني سأنتظر بضعة أيام وعلى إيران أن ترد رد مقبول على ما طرحته، ولا أريد العودة للحرب إلى إيران ولكنني سأنتظر بضعة أيام. أستاذ عبد الكريم، أمام هذه التصريحات للرئيس الأمريكي والتي تعتبر يعني ليست بالجديدة، هو دائما ما يعيد ويكرر هذه النقاط، أيضا الجانب الإيراني يقول بأنه يريد ضمانات. ما الضمانات التي تسعى إسلام أباد لتقديمها للجانب الإيراني لعدم عودة الحرب؟
3: هم يطلبون ضمانات دولية بأن الحرب لن تعود. يريدون إنهاء الحرب بشكل مستدام، وأن تكون هناك ضامنين دوليين مثل الصين وروسيا، وضامنين إقليميين أيضا مثل المملكة العربية السعودية، تركيا، دولة قطر،

0: عدد من الضامنين في الإقليم وأيضا على الساحة الدولية بأن يضمنوا أن وعود واشنطن بإنهاء الحرب بشكل مستدام هذه سيفي بها. هذا من ناحية، إذا ما وافقوا على إنهاء الحرب نهائيا وتقديم ضمانات كافية لإقناع الإيرانيين بأن الحرب لن تعود، في هذه الحالة الملفات الأكثر تعقيدا هي في نظري حلت إلى حد كبير جدا. مثلا تفكيك المنشآت النووية وترحيل اليورانيوم عالي التخصيب، هذه الأمور بقيت فيها بعض الجزئيات فقط. مثلا في التفكيك المنشآت بقيت تحديد المدة فقط. الأمريكيين لا ما زالوا مصرين على 20 عاما، إيرانيين كانوا قدموا في البداية أمور مبهمة لكن الآن يصرون على 5 سنوات، ربما سنجد لها حل وسطي بين 10 إلى 15 عام. فيما يتعلق بترحيل اليورانيوم عالي التخصيب، هذه أيضا حلت تقريبا، هم وافقوا على ترحيل هذا اليورانيوم.
1: هناك حديث عن نصف الكمية، عن ترحيل نصف الكمية.
0: نعم، بل ربما إلى دولة بديلة تكون ربما روسيا وغيرها، أو ترقيقها إلى درجة حيث لا تزيد على النسبة المعمول بها للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: على كل حال هناك رفض أمريكي لموضوع روسيا، ربما تكون الصين أو تركيا، كان هناك حديث بالساعات الماضية. دكتور عايد، بظل كل هذا الوضع تابعنا تصريح وزير الخارجية السعودي الذي ثمن فيه تجاوب الرئيس الأمريكي مع التمني الخليجي لإعطاء الدبلوماسية فرصة. هذه الدبلوماسية التي انتهجتها دول الخليج منذ البداية بالتعاطي مع هذه الأزمة بالرغم من كل ما تعرضت له، ما معنى أن يتجاوب الرئيس الأمريكي بهذا التوقيت بالذات، وما معناه على مستوى الضمانات لدول الخليج بأن يكون أي اتفاق أمريكي إيراني يضمن مصالح دول الخليج، أمن دول الخليج، وعدم التعرض لها مرة أخرى؟
2: أولا الحقيقة احنا أمام مشكلة أنه الطرفين الإيراني والأمريكي كل يريد أن يقول أنه منتصر، هذه إشكالية الحقيقة. لكن
1: حرب التصريحات والأعلام
2: الشعبويات حقيقة. الموقف الخليجي أنا أعتقد أن الإيرانيين ينبغي أن يسجلوه بحروف من نور، وأن يثنوا على هذا الموقف، لا أن يرسلوا طائراتهم المسيرة وصواريخهم ولا يقولوا لنا أنها من أطراف أخرى. نعرف الأطراف هذه توابع وليست هي الرأس، الرأس موجود في طهران. أنا أقولها بكل وضوح، دول مجلس التعاون السعودية في المقدمة تسعى إلى أن تجنب الإيرانيين الكوارث والويلات، المجاعة، الفقر، الدمار، لأنه إذا ضربت مرة الحرب القادمة لو حصلت سيكون البنية التحتية تدمر بالكامل، الكهرباء، النفط، الطاقة، الجسور، وبالتالي تتحول إيران إلى كارثة. وهذه حقيقة ستؤثر على 92 مليون إيراني، وهذا ما لا تريده دول الخليج للأصدقاء والجيران والأشقاء الإيرانيين. لكن للأسف القيادة الإيرانية ربما تريده لنا ولهم.
1: شكرا لك دكتور عايد المنع، شكرا لك أستاذ صالح حميد، وشكرا لضيفي من إسلام أباد الأستاذ عبد الكريم شاه. بالانتقال مشاهدينا إلى أخبار الحج، أكد مدير وحدة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بوزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي، أكد بأن مطار المدينة المنورة يشهد ذروة تشغيلية عالية في استقبال الحجاج، مضيفا بأن هناك انسيابية في إنهاء إجراءات الحج.
3: ما يشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في هذه الأيام ذروة تشغيلية عالية لاستقبال ضيوف الرحمن. أبرز الخدمات حقيقة هي إثراء التجربة للحجاج.

0: حاج الكريم وسرعة الخدمات التي تقدمها جميع الجهات في ظل منظومة متكاملة تشهدها جميع الجهات، والحمد لله كما تشاهد انسيابية في الحركة وسرعة في إنهاء الإجراءات من لحظة وصول الحجاج وحتى توجههم للمساكن المخصصة لهم.
1: ومع بدء توافد الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية وتنظيمية لإدارة الحشود خلال موسم الحج. وتشمل الخطة تشغيل صحن المطاف والأدوار العلوية والأسطح المخصصة للطواف، إلى جانب منظومة ذكية للإرشاد والتنقل تستهدف خفض نسبة التشتت بين الزوار إلى 8% خلال الموسم. كما تتضمن الخطة خدمات صحية وأمنية تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وانسيابية حركتهم داخل الحرم المكي. ختام العالم الليلة، إلى اللقاء.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.
3: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
4: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
3: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
4: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
3: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
4: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
3: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
4: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
3: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: مرحبا، أحييكم، وهذه العاشرة من العربية في العناوين.
1: We hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon.
0: ترامب يمهل إيران أياما للتوصل للاتفاق، ويؤكد أنه لن يخفف العقوبات على طهران قبل التوصل للصفقة. وزير داخلية باكستان يلتقي قيادات إيران بطهران، ومصادر العربية تتحدث عن إعلان للصيغة النهائية للاتفاق بين إيران وأمريكا خلال ساعات. مع استمرار أزمة مضيق هرمز، تقرير يكشف عن تلقي الحرس الثوري ريشن من السفن مقابل العبور. رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة للتواصل مع السعودية والإمارات بشأن الاعتداءات على أراضيهما. قمة روسية صينية في بكين، تأكيد على الشراكة وتوقيع اتفاقيات ومواقف موحدة بشأن معظم أزمات العالم.

0: نبدأ من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دقائق من الآن، حيث قال إنه لا يريد العودة للحرب ضد إيران، لكنه سينتظر بضعة أيام، مؤكدا أنه لن يخفف أي عقوبات عن إيران قبل التوقيع على اتفاق. وأشار إلى أن واشنطن تنتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قبل ذلك قال ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة، وأضاف في تصريحات للصحفيين أن أمام إيران خيارين، إما الاتفاق أو مواجهة أشياء سيئة نأمل ألا تحدث على حد تعبيره. أشار ترامب إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع مع إيران، مع أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح كذلك أن تحقيق أهداف المهمة هو تحديد جدول، أو أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. أشار ترامب أيضا إلى أن الشعب الإيراني يعاني كثيرا وهو غاضب جدا بفعل الحصار الاقتصادي.
1: We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
0: معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك معنا نادية. الأجواء متفائلة جدا على ما يبدو في أكثر من عاصمة معنية بشؤون هذا الصراع.
2: إلى حد كبير طاهر، خصوصا هنا في البيت الأبيض الرئيس دوما يتحدث على أنه لا يريد أن يعود للعمليات القتالية، بأنه يفضل الخيار العسكري. طبعا قبل قليل قال بأننا سنضربهم بشدة لكن قد لا نضطر إلى ذلك، وبالتالي هو ينتظر بالفعل الاتصال من المفاوضين الباكستانيين أو الوسطاء الباكستانيين حتى يعلموه بالتقدم وبحجم هذا التقدم. دون أدنى شك هناك بعض المعلومات التي أتت من البنتاغون قالت للرئيس بأنه سيكون صعب التوصل إلى ما تريده من إيران إذا قام بمواصلة العمليات القتالية، وبالتالي التركيز الأساسي الآن هو على نجاح هذه المفاوضات. وإذا استطاعت باكستان التي يثق فيها ترامب بدرجة كبيرة

الأميرة أن تخرج هذا الاتفاق المبدئي الإطاري إلى النور ويوقع عليه الرئيس. نحن نتحدث ربما عن فترة هدوء، بعدها سيتم الحديث عن كل النقاط العالقة وخصوصا الملف النووي. ترامب قال قبل قليل بأنه إيران لن تملك هذا

0: وحتى الأمريكيين المشككين والذين يتذمرون من ارتفاع أسعار المحروقات
1: نعم
0: الأساسية بأنه كل شيء سيعود إلى طبيعته، سيعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، لأن الحرب ستنتهي خلال فترة قصيرة جدا.
1: هل هناك أي معلومات لديك نادية أو مما يرد في الإعلام الأمريكي أو على لسان مسؤولين أمريكيين بشأن الجدول الزمني لما نحن قادمون عليه في الأيام والأسابيع المقبلة؟ مثلا إذا أعلن عن اتفاق هل يتم الذهاب مباشرة إلى إسلام أباد أو بعد العيد ربما يتم الذهاب إلى إسلام أباد، وهل ستكون الجولة الثانية فعليا من هذه المحادثات هي الجولة الأولى ما بعد إعلان الاتفاق ونبدأ جولة بعد جولة في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة في باكستان وهكذا؟
0: أعتقد أولا ستكون بعد العيد ليس قبله، لأنه كما تعرف إيران وباكستان وكل الدول المعنية في الخليج هي دول إسلامية، وبالتالي الجميع يفضل أن تكون بعد العيد للاحتفال بعيد الأضحى القادم. وبعد ذلك سيتم ربما إرسال وفد أمريكي. جيري فانس قال بأنه مستعد للذهاب مرة أخرى بالأمس، وقال بأنه عندما ذهبت وقضيت 21 ساعة عندما حتى أصل إلى المكان كان هناك نية أمريكية بالتوصل إلى اتفاق، لكنه شكك بقدرة إيران على التوصل إلى هذا الاتفاق، وقال بأنه القيادة منقسمة. لكن يبدو بأن هناك أخبار جيدة بالنسبة للرئيس ترامب، لأنه البعض يرى لا يوجد هناك أي خيار آخر. إذا كان بالفعل هناك اتفاق مبدئي، يمكن أن نتحدث عن تخفيف القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة هو الاتفاق المبدئي بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن إيران ستقوم بإخراج اليورانيوم على التخصيب.
1: نعم.
0: إما يتم تدميره في داخل إيران أو أن يسلم لجهة أخرى قد تكون الصين، الولايات المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مديرة المكتب العربية في واشنطن. من هناك تحياتي إليك دائما. توجه وزير الداخلية الباكستاني محسن مقاوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن والتي تتوسط فيها إسلام أباد لإنهاء الحرب. مصادر للعربية أفادت بأن باكستان أبلغت بمرونة أمريكية محدودة في بعض النقاط الاقتصادية منها تخفيف العقوبات على إيران، مضيفة أن واشنطن أبلغت إسلام أباد بأنها لن تقدم تنازلات في المطالب النووية وأمن الملاحة بمضيق هرمز. وكشفت المصادر أن إيران لا تزال ترى أن الضمانات الأمريكية غير كافية فيما يتعلق بمنع تكرار أي هجوم مستقبلي. وخلال زيارته لطهران أجرى نقوي سلسلة لقاءات مع قيادات إيرانية بينها الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني وكذلك مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. وتشير مصادر العربية إلى أن العمل جار على وضع اللمسات النهائية لنص اتفاق بين واشنطن وطهران وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات، وأن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية. وأكدت مصادر العربية أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في إسلام أباد بعد موسم الحج. وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن رضا نقوي الذي يعقد مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين في طهران يعد أحد أبرز الوجوه السياسية والإعلامية والرياضية في باكستان حاليا، حيث يجمع بين عدة مناصب رفيعة ونفوذ واسع. يعتبر محسن رضا نقوي شخصية محورية في السياسة الباكستانية، وهو مقرب بشكل وثيق من المؤسسة العسكرية في باكستان ومن قائد الجيش عاصم منير تحديدا. يقوم وزير الداخلية الباكستاني حاليا بأدوار دبلوماسية مكوكية بالغة الأهمية، حيث يزور العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الأمنية وضمان تنسيق أمن الحدود، كما يتولى دورا محوريا في ترتيب وتأمين جولات المفاوضات الإقليمية والدولية المستضافة في إسلام أباد كمحادثات السلام بين أمريكا وإيران. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا سلمه الجانب الباكستاني في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، وأشارت إلى أن الجانب الإيراني تلقى وجهات نظر الجانب الأمريكي ويتم دراستها حاليا.

وبأن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان. وفي سياق متصل ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى.

0: معنا في الاستوديو الصحفي عبد الرحمن حياة، اهلا وسهلا بك معنا. معنا في الاستوديو ايضا الكاتب الصحفي جعفر سلمان، اهلا بك معنا كذلك. ابدا معك استاذ عبد الرحمن، هل الاجواء في باكستان ايضا كما نقلت لنا من واشنطن قبل قليل مديره مكتب العربيه في واشنطن ناديه البلبيسي، هل الاجواء ايضا متفائله بالمستوى نفسه بقرب توقيع اتفاق؟
1: نعم، بعد التحية بدأت الحيوية تعود مرة أخرى إلى الأوساط التي تدير الوساطة الباكستانية في إسلامباد، إذ ارتفع مستوى التفاؤل خصوصا بعد الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني لطهران. الوساطة الباكستانية هذه المرة تعتبر وساطة مركبة، في السابق كانت يعني فقط مع الجانب السياسي والقيادة السياسية في إيران، لكن بعدما واجهت إسلامباد صعوبة في التعامل مع الجهة التي تتخذ القرار في طهران، وزير الداخلية الباكستاني وهو يعني يعتبر مبعوثا خاصا لقائد الجيش المشير عاصم منير، ركز هذه المرة على اللقاء بالقيادتين، القيادة السياسية الممثلة بالرئيس مسعود بزكشيان وقيادة الحرس الثوري، للحصول على القرار النهائي من جانب إيران، لأن باكستان واجهت حرج بسبب تردد القرار في طهران، و بل شعرت إسلامباد أن طهران أحرجتها أمام
0: ربما أسهمت أيضا إسلامباد بالتوفيق بين هذه الأطراف. نعم، في الداخل الإيراني. نعم، هل كان لها دور في ذلك؟
1: نعم بالضبط، وهذه المرة الوساطة الباكستانية مدعومة بقيادات دول مجلس التعاون الخليجي التي طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية تأخير الضربات العسكرية. يعني هذه المرة الوساطة الباكستانية مكثفة مدعومة من الأطراف الداعمة لعملية السلام، لا سيما قيادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا الصين التي يعني وضعت ثقلها في جانب في كفة إسلامباد، ونصحت أيضا إيران بأن تستفيد من الوساطة الباكستانية وأن لا تحاول أن تذهب يمين أو شمال أو تحاول أن يعني
0: كما تراوغ أو تناوغ
1: أو تقوم بتدويل الوساطة الباكستانية ويعني تذهب إلى موسكو وإلى عواصم أخرى
0: كما حاولت قبل ذلك.
1: نعم بالضبط.
0: طيب، لكن ما الذي تغير الآن؟ لماذا الأجواء متفائلة؟ ما الذي قدمته إيران؟ ما الذي قدمته أمريكا؟
1: أعتقد أنه من السابق لأوانه كل ما هو متداول الآن هي مجرد تكهنات، لكن ما تردد وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية إلى طهران دليل على وجود تحرك، نجاح الجانب الباكستاني في إقناع إيران من جديد بأن تستفيد من هذه الفرصة، طالما أن جميع دول المنطقة وحتى حلفاء إيران والدول الداعمة لإيران والدول الداعمة لعملية السلام تريد من إيران أن تستفيد من هذه الفرصة وأن تدخل في اتفاق سلام، تقدم بعض التنازلات، تخرج بحل يخدم مصلحة الشعب الإيراني في المقام الأول الذي يعاني منذ عقود بسبب العقوبات المفروضة على إيران بسبب النظام المفروض عليه النظام الإيراني، وأن تخرج بحل يخدم مصالح جميع دول المنطقة، يخدم
0: ممتاز.
1: السلام.
0: أستاذ جعفر سلمان، هل أيضا الأجواء في دول الخليج وفق متابعتك ومصادرك بنفس درجات التفاؤل؟
2: نعم، هناك يعني تفاؤل وكأننا قد بلغنا نهاية الماراثون. لو نأخذ الأمور بتسلسلاتها الطبيعية، هناك زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، بعدها هناك لغة أو هناك حراك محموم ذكرنا كثيرا بالحراك الذي كان موجود قبل بداية الحرب. فجأة تدخل دول الخليج على الخط، يعلن الرئيس الأمريكي تأجيل هذه الخطوة، ونرى الحراك الباكستاني. وأنا أتفق مع الأستاذ عبد الرحمن، هناك إشارة جدا مهمة وهو الاجتماع وزير الداخلية الباكستاني مع الطرفين. فإن كان هناك طرفين نزاع في إيران فقد اجتمع معهما ووحد الكلمة، وحد الرد، هو يمتلك الآن على الأقل وجهة نظر من الطرفين. يعني لا يستطيع طرف مثلا كما عودونا دائما أن يخرج الطرف الدبلوماسي بقصة ثم يخرج طرف الحرس الثوري بقصة.
0: بس مش ممكن أيضا إيران تغير هذه المرة؟ بالمرة الماضية مش تلقوا الباكستانيين

0: ضمانات من او وعود من الايرانيين بانهم قادمون ولم ياتوا؟
1: نعم، وهذا ما جعل اسلاماباد يعني تشعر بخيبه امل. يعني هم ايران خيبت امال باكستان او وضعتها في حرج امام المجتمع الدولي مرتين، عندما لم ترسل الوفد وعدت بارسال الوفد للمشاركه في الجوله الثانيه للمفاوضات المباشره مع الجانب الامريكي في اسلاماباد، لكنها لم ترسل، ثم انقطعت التواصل.
0: لذلك نسأل، ما الذي يضمن الآن بأن تفي بوعدها؟
1: أعتقد أن جميع الأطراف، إيران كانت تراهن على أطراف أخرى مثل الصين، لكن بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب لبكين اتضح من مواقف الصين بأنها لا تريد أن تمنح إيران يعني مخارج أخرى، بل حثتها على الالتزام بالوساطة الباكستانية.
0: شعرت بأنه ليس لديها بديل. نعم. إلا الحوار. نعم. عبر الوسيط الباكستاني مع الأمريكيين.
1: وجميع الأطراف حثت إيران بأن تستفيد وأن لا تراوغ وأن لا تعتبر نفسها طرف منتصر.
2: هناك أيضا إشارة مهمة ذكرها الإيرانيون، لو نتذكر النقاط التي أعلن عنها الإيرانيون، هناك نقطة جدا مهمة وهي حفظ ماء وجه إيران. أيوة. هذه أتت من الإيرانيين. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك نحن مستعدين لتقديم تنازلات ولكن بطريقة تحفظ.
0: ما بدنا نبين خسرانين ومهزومين.
2: بالضبط، يعني وكأنهم يستعدون لتقديم تنازلات. أعتقد هذه تشير إلى استعدادهم لتقديم تنازلات.
0: ما بتعتقد أن الأمريكيين أيضا بدهم تخريجه لحتى ما يبينهم يعني أنهوا الحرب من غير نتائج واضحة؟
1: في اعتقادي الشخصي بعد زيارة بكين كلا الطرفين يعني قد بدأ يقدمان تنازل. الرئيس الأمريكي يعني وافق في البداية، كان لا يريد إيران إلا منتزعة السلاح النووي، بعد ذلك صدرت عنه تصريحات تشير إلى أنه قد يوافق على أن تجمد إيران برنامجها النووي لعشرين عام. في المقابل كانت هناك مواقف يعني من جانب طهران تشير إلى أن الجانب الإيراني أيضا بدأ يتراجع عن مواقفه المتصلبة، وهنا بدأت الوساطة الباكستانية المدعومة بالأطراف الداعمة لعملية السلام.
0: تمام.
1: نتوقع يعني في إسلاماباد أن 48 ساعة القادمة مهمة للغاية.
0: رح يكون في كتير دلائل، مثلا إذا فعلا زار عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران أو لا، لكي يتوج مثلا، رايح بكرة ولا لا؟
1: من المحتمل أن يذهب ومن المحتمل أن لا يذهب، يعني ليس شرطا أن يذهب، لكن وزير الداخلية محسن نقوي هو من المقربين إلى عاصم منير، وتربطه أيضا صلة قرابة عائلية بعاصم منير، ويعتبر رجل المؤسسة العسكرية في الحكومة الباكستانية.
0: صحيح. يعني ممكن باكستان تكتفي بزيارة وزير الداخلية.
1: نعم.
0: مرتين ممثل دون أن يذهب عاصم.
1: نعم.
0: منير
1: لأن شخصيا عاصم منير زيارته لإيران مرتين يعني شوية ثقيلة عندنا كباكستانيين يعني.
0: ليه؟
1: لعدة أسباب يعني لا أعتقد لها علاقة بالوساطة، يعني يكتفي أنه زار ولا يمنع أن يزور.
0: سبب داخلي تقصد في العلاقات الداخلية السياسية؟ يعني أو
1: المرة الماضية ذهب شخصيا إلى إيران قائد جيش باكستاني يزور إيران ثم
0: كي لا يعود بخفي حنين،
1: يعني مدد زيارة
0: تحسبا.
1: نعم، لكن الجانب الإيراني لم يحترم ذلك.
0: أيوة بالضبط.
1: يعني
0: تمام.
2: لذلك ستكون إشارة مهمة إن ذهب
0: بالضبط. بالضبط.
2: إجابة لسؤالك، إذا ذهب في الغد فيجب أن نترقب وتكون عيوننا على
0: ويجب. أعتقد بده يكون بده طالب ضمانات أكيدة من الإيرانيين هذه المرة ليذهب مرة جديدة. الدول الخليجية العرب إلى أي مدى هم مرتاحون أو قلقون لإتمام مثل هكذا اتفاق؟ هم يريدون إنهاء الحرب ولكن بأي طريقة؟
2: بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، يعني تكلم عن هذا الأمر عندما قال بأن الخليجيون أبلغوه بأنهم قريبون من اتفاق، ولذلك يعني هذه أحد الأسباب التي من أجلها وافق على تأجيل الضربة إلى إيران. دول الخليج في النهاية ما يهمها هو عودة الاستقرار إلى المنطقة، إنهاء حالة الحرب، فتح مضيق هرمز. دول الخليج دول تنموية، لا يجب أن ننسى هذا الأمر. في أي حرب يعني ربما إيران ستدمر ولكن الكلفة ستكون عالية.
0: بس المشهد الجيوسياسي كيف بده يكون إذا ظل النظام في
2: بس لكن هذا يعتمد على نوعية الاتفاق التي ستوقعه إيران. يعني هناك لا يجب أن ننسى أيضا ربما تكون هناك تنازلات، ربما تكون هناك ليونة أمريكية في الملفات، لكن الهدف الرئيسي سيتحقق. يعني لن يسمح الرئيس الأمريكي مثلا بتخصيب عالي لإيران كأحد التنازلات. كذلك لا ننسى مسألة الصواريخ ولا ننسى مسألة الأذرع. مسألة الصواريخ والأذرع أصبحت مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد هذه الأزمة، خصوصا بعد ما بتنا نرى
0: تركيز عليها. مش كتير في تركيز عليها.
2: التركيز دائما على أمرين، النووي وفتح مضيق هرمز، لكن لا يعني غياب الملفات الأخرى. ربما كان هناك اتفاق مبدئي عليها.

0: يا عصمت منصور، اهلا بك معنا. استاذ عصمت، هل صحيح ان نتنياهو وفقا لاخر المعلومات غاضب بشده من امكانيه توصل الى اتفاق امريكي ايراني فعلا؟
1: تحياتي لكم. بالفعل يعني هذا ما يتسرب، وهذا يعكس جزء كبير من التعقيد الذي يواجهه نتنياهو، وتحديدا في هذا الظرف الانتخابي. اليوم كان تصويت على حل الكنيست، ويبدو أن الأمور تقترب من النهاية، وهو لا يلمس أي إنجاز. في لبنان الجيش يطالبه إما أن يفتح عملية واسعة وهو مكبل بالجنود الأمريكية، أو أن ينسحب ويسجل هزيمة في هذا الوضع. وفي إيران أنت ترى الوضع، كل مرة ترامب يعطي مهلة للإيرانيين ويراهن على حل دبلوماسي، ونتنياهو يدفع باتجاه عمل عسكري. لذلك فعلا يبدو أن الاتصال كان بمبادرة أو برغبة من ترامب لإطلاعه على أنه يريد أن يعطي فرصة للاتفاق، وأن هناك صيغة ما يتم بحثها
0: تماما،
1: ولا يلغي العمل العسكري، ولكن يضعه جانبا على الأقل خلال هذه الأيام والساعات.
0: وكل هذه المعلومات أيضا كانت كشفتها مصادر لأكسيوس، بأن المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو كانت صعبة ومتوترة للغاية. تضيف أكسيوس أن نتنياهو ناقش مع ترامب الاتفاق الآخذ في التبلور مع إيران، مشيرة إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. وبحسب أكسيوس يعمل الوسطاء على خطاب النوايا الذي ستوقعه أمريكا وإيران، وعلى أنه ينص على مفاوضات تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. لو أدقق معك أكثر أستاذ عصمت في يعني أقصى ما يزعج نتنياهو في هذا الاتفاق، وما خياراته في المقابل رغم كل ما حصل حتى الآن؟
1: الخيارات هو ما سيتيحه له، يعني سأبدأ من النهاية، ما سيتيحه له ترامب والاتفاق. لن يخرج نتنياهو على ترامب، لن يقف في وجه ترامب كما فعل مع باراك أوباما. هو مكبل، وهذه قضية ستعتبر وكأنه صدام مباشر مع الولايات المتحدة التي وقفت مرتين مع إسرائيل وحاربت إيران بضغط من إسرائيل. أما يعني ما الذي يزعجه، هو الفجوة ظهرت في أثناء الحرب الأربعين يوم، كانت إسرائيل تريد أن تقصف كل شيء وأن تستهدف كل المنشآت، وأن لا تبقي يعني للحرس الثوري ولإيران أي منشأة لكي تستغلها. وهذا التقييد كان أول فجوة وأزعج إسرائيل. وقف الحرب بهذه الطريقة وأعطاء الفرصة طول هذه المدة هي إسرائيل تكون تستغلها إيران من أجل إعادة بناء قوتها، الآن يضيق الهامش الزمني أمام ترامب للعودة للقتال، وكلما مر يوم
0: تمام
1: يزيد هذا.
0: لكن ما نحن متأكدون منه كخلاصة لهذه المقابلة بأن نتنياهو لا يمكن أن يخرج عن طوع ترامب في أي اتفاق يعقده مع إيران.
1: هذا حتمي، لا يستطيع أن يخرج، خاصة بعد كل الذي حدث وبسبب وضعه الداخلي أيضا.
0: شكرا جزيلا عصمت منصور، المتخصص الشؤون الإسرائيلية من رام الله، تحياتي إليك. أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بوجود صعوبات تعيق تأمين الوقود ومصادر الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والضغوط الخارجية تؤثر على الإمدادات، ودعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المفروضة على الاستيراد. الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي، أستاذ محمود أهلا بك معنا، إلى أي مدى تعتقد بأن يعني مثل هذه التصريحات تستطيع أن تمتص غضب الداخل، أم أن إيران ستصل إلى مرحلة لابد وأن تحصل فيها مشاكل داخلية حتى لو توقفت الحرب ووصلت إلى اتفاق؟
2: طاهر، هناك خطر أكبر من ذلك فيما يتعلق حتى في مسألة البنزين والوقود في إيران. إيران تستهلك تقريبا 130 إلى 140 مليون لتر يوميا. النقص الحاد الآن بدأ يتجاوز 30 إلى 40 مليون خلال النصف الثاني أو نهاية هذا الشهر والنصف الأول من الشهر القادم، وأيضا في شهور الصيف إذا ما استمرت فانهيار، فهناك حالة من الشلل. دعنا بس حتى نرسمها للمشاهد، غياب الوقود والبنزين هذا يعني توقف وسائل النقل، هذا يعني توقف نقل الإمدادات اللوجستية ومنها الغذاء، هذا يعني عدم القدرة على الحفاظ على الغذاء في مواقع معينة. المستشفيات لها حصة من هذه من هذا النقص الأجهزة، وبالتالي فإن حلل يعني الوصول إلى الشلل التام، وهو ما يحذر عنه، يعني هو يست

0: سابق العين العاصفة إذا جاز التعبير، هو يقول بأنه إيران قد تتوقف، وبالتالي إيران الآن تحاول بالتصريح السابق طاهر تحدث بأنه قطعوا علينا الطريق، وبالتالي لا يوجد دولارات. قد يتواجد البنزين في دول الجوار بالمناسبة، لكن ليس لديه المال اللازم للشراء. لذلك أعتقد هم في سباق مع الزمن في هذه المسألة، وإلا أصبح الانفجار، خصوصا بأنه هذا يعني تعطل القاعدة الإنتاجية الصناعية وزيادة البطالة، وهذا سيخل بالوضع الأمن الداخلي.
1: تمام، أريد أن أعود معك الآن إلى موضوع التفاوض. ما دلالات ما رأيناه اليوم في زيارة نقوي الثانية إلى داخل الإيراني في لقاءاته، وإلى أي مدى تعتقد أن هذا التفاؤل اللي سمعنا عنه من كل العواصم المعنية بالموضوع في محله هذه المرة؟
0: كل المؤشرات تدل، نتحدث عن الطرف الباكستاني، العقلاء كما وصفهم ترامب في إيران، الجانب الأمريكي ولغة الرئيس ترامب، من الواضح بأنه هناك ورقة ستقدم إلى الأمريكيين خلال ساعات. هذه الورقة يريد ترامب أن تقول إيران 100% نعم، أعطاهم هذه المهلة. المهلة التي أعطاهم إياها هو ذكرها ترامب، قال هذه مهلة لتتوافق داخل إيران على هذه الورقة. هو يعلم بأنه هناك طرف ليس لديه مشكلة مع هذا التوافق، لكن هو يعرف أنه الحرس الثوري لا يريد هذا التوافق. لذلك يعتقد بأنه
1: نحن لا نعرف مدى الالتزام الإيراني حتى الآن، لا نعرف ماذا في الورقة المعدلة الأخيرة التي
0: سننتظر ساعات إلى أن تقدم إلى واشنطن، نعرف ردة الفعل الأمريكي،
1: لأنه مررنا بساعات تفاؤل كثيرة في خلال هذه الحرب وثبت أنها،
0: لكن يمكن طاهر في غير هذه محلها. المرة في هذه المرة أن لا يكون ورقة للتوافق بقدر ما تكون ورقة لإطار تفاهم يفتح التفاوض على 30 يوم، وبالتالي ترحيل بعض القضايا إلى
1: ليفتح الباب على النقاش عليها لاحقا.
0: صحيح، لكن ستكون هناك بداية. الخلافات كانت أنه الولايات المتحدة لا تريد إعطاء إيران أي ضمانات بعدم استهدافها قبل الموافقة على الاتفاق الشامل، والحصار لن يرفع إلا حصار مقابل حصار. لذلك سننتظر لنعرف طبيعة هذه الورقة التي ستكون مختلفة عن اللي سمعنا عليها قبل 24 ساعة.
1: صحيح، هناك بدون شك هناك الكثير من الأسئلة التي نحن بحاجة للإجابة عليها بالمعلومات قبل أن نلجأ إلى يعني أن نعرف 100% إذا كنا متفائلين أو متشائمين. أستاذ بجالي، نود أيضا أن نطرح نقطة أو شقا إضافيا معك، مرتبطا بدون شك ولكن على الجانب العراقي وما يستتبع ذلك خليجيا أيضا بعد الاعتداءات من العراق على بعض دول الخليج. المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي قرر تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما، ووجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. هنا نسأل أستاذ مجالي، إذا ما كان يمكن أن نعول خيرا على مثل هكذا لجنة يشكلها العراق الآن بحكومته الجديدة للتواصل مع السعودية والإمارات؟
0: مع الأسف العراق شكل كثير من اللجان، وتصريحات سابقة في أحداث مماثلة واعتداءات سابقة ليس في هذه الحرب، كان هناك كان كل رئيس وزراء عراقي يتحدث بنفس الطريقة ويقول أنه شكل لجنة للبحث. المشكلة في العراق طاهر بأنه رئيس الوزراء أسير لشرعيته، الذي جاء برئيس الوزراء هو الإطار التنسيقي، وطالما الإطار التنسيقي هو شرعية رئيس الوزراء لا يستطيع رئيس الوزراء الدخول مع هذا الإطار وحصر السلاح. الإطار نعرف بأن هناك تقسيمات داخل هذا الإطار، التقسيمة الأولى بأن هناك راديكاليين اللي هم موالين ويتبعون ولاية الفقيه ويعتبرون العراق جزء من إيران، وهناك الآخرين اللي يعني يسموا بالصقور، يعني مع إيران في التحالف لكن لديهم يعني هامش للتحرك في التحالفات، وهناك يعني ما يسمى بتحالف النجف اللي هو يرفض ويضع شعار العراق أولا،
1: من مضى مع الدولة يعني
0: مع الدولة العراقية. لذلك هناك أزمة هوية.

0: فرئيس الوزراء لن يستطيع أن يفعل أي شيء. لذلك الحل في حصر السلاح وضبط هذه المسألة يكون بتحالف وطني داخل العراق يضمن كل المكونات وإيصال رسالة لهذه الميليشيات التي تستخدم أراضي العراق اليوم بيدها، يعني بيدها اليوم الحرب والسلم، هي تستهدف دول الخليج، أعتقد اليوم هناك مسيرة في الأردن قد تكون قادمة من العراق. استغلال إيران لهذه الميليشيات كورقة لاستهداف هذه الدول. بالمناسبة أي اتفاق سيتم بين الولايات المتحدة وإيران العراق ليس موجود فيه. وكما تابعت طاهر، كان بالسابق الولايات المتحدة تعرف أن كيف تتعامل، لذلك قامت بعملية حجز الأموال التي ترسل إلى العراق منذ 2003، فكان هناك بمثابة عقوبات، وسمعنا أيضا اعتقالات وسمعنا أيضا.
1: لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تشترط في أي اتفاق أن يشمل العراق أيضا العراق، وضبط الميليشيات العراقية.
0: ما أريد أن أقول العراق يحتاج إلى مساعدة للوصول إلى الصيغة التي تمنع هذه الميليشيات وعودة العراق، يعني كعراق وسيادة العراق. مشكلة سيادة العراق اليوم مهددة من قبل هذه الميليشيات التي لا تؤمن بسيادة العراق وتؤمن بإيران.
1: شكرا جزيلا لك محمود المجالي، الصحفي في شبكة العربية. العاشرة مستمرة معكم فيها بعد الفاصل. رغم ارتفاع أعداد الوفيات في الكونغو الديمقراطية، الصحة العالمية تؤكد أن تفشي إيبولا لا يثير مخاوف للانتشار عالمياً.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
7: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
7: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
7: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. ربع قرن من معاهدة الصداقة الصينية الروسية توجتها قمة بوتين تشي في بكين، أما مخرجاتها فهي وثيقة استراتيجية. الوثيقة تبدأ من إدانة صريحة للضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، مع اعتبارها خرقا للقانون الدولي يقوض استقرار الشرق الأوسط. بحسب الوثيقة، دعت روسيا والصين إلى الحوار والمفاوضات لمنع اتساع رقعة الصراع. ووسط تحذير صيني من إجراءات منفردة تتخذها دول معينة أو اتحادات دولية تضر بسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة والملاحة بمضيق هرمز جراء استمرار الحرب، هذا التنسيق يمتد لحماية سيادة البلدين عبر تحذير من تفكك المجتمع الدولي والعودة لما وصفته الوثيقة بشريعة الغاب. وأعلن الرفض القاطع لمشروع القبة الذهبية الأمريكي وتمدد حلف الناتو شرقا، ودعا الطرفان إلى حل جذور

0: الأزمة لإنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار والمفاوضات. كما اتفق الجيشان على زيادة التدريبات المشتركة والدوريات الجوية والبحرية والرد المشترك على مختلف التهديدات والتحديات. الحبر السياسي ترجم فورا إلى أرقام بتوقيع 20 وثيقة تعاون شملت صفقات طاقة متطورة، وبخطوة مالية حاسمة لتجاوز المنظومة الغربية، أعلن بوتين تحويل المعاملات التجارية بين بكين وموسكو بالكامل إلى الروبل واليوان، ذلك فضلا عن تسريع الشراكة في الذكاء الاصطناعي وصناعة الطيران المدنية. الكرملين أعلن أن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم حول المعايير الرئيسة لمشروع قوة سيبيريا 2. فماذا نعرف عن هذا المشروع؟ سؤال نطرحه على زميل عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية مباشرة. أهلا بك، ما الذي نعرفه عن هذا المشروع عبد الجليل؟
1: مثل ما ذكرت طاهر، بوتين توجه إلى بكين ومعه 5 نواب رؤساء وزراء، 8 وزراء، ربما رؤساء 15 شركة روسية كبيرة، والذي ذهب لأجله ليست 20 وثيقة الموقعة أو 40 الموعودة، بل هو خط قوة سيبيريا 2. لماذا؟ لنفهم قوة سيبيريا 2 علينا أن نفهم قوة سيبيريا 1 الذي نشاهده أمامنا. هو ينطلق من مناطق غير بعيدة عن مدينة إيركوتسك وعن بحيرة بايكال، البحيرة الأكبر، العذبة الأكبر في العالم. من هنا، من شرق سيبيريا، يتوجه إلى شمال الصين. قدرته هي 36 مليار متر مكعب سنويا. طور ونفذته شركة غازبروم الروسية، لكن الصين وقتها كانت عام 2019 عندما بدأ في العمل كانت مجرد خطة لتنويع الصادرات الروسية، الصادرات الروسية التي كانت تتوجه إلى أوروبا بالأساس. الصين منحت فرصة التنويع ومنحت فرصة إضافية وهي دخول الأموال بالعملات المحلية بالروبل واليوان 50-50%. طبعا الصين وقتها افتكت مبالغ أو أسعار للغاز أقل ب 25% إلى 30% من أسعار الغاز الأوروبية. لماذا؟ لأن قرب المسافة وأن روسيا لديها الكثير من الغاز، وكانت هذه فرصة لتصريف غاز إضافي. لكن اليوم الأمور تغيرت. حقل يامال هنا في شبه جزيرة يامال الذي طورته روسيا مع شركة توتال وشركة غربية انسحبت، كان موجه ليغذي السيل الشمالي الثاني، لكن بما أن هذا الغاز لم يعد لديه مشترين، 50 مليار متر مكعب وهي الكمية التي كانت تأخذها أوروبا، أصبح هذا الغاز موجه إلى الصين. تريد روسيا أن تبيعه إلى الصين، لكن تريد أن تبنيه شركة غازبروم بقرض صيني ميسر. لكن أذكر، خط سيبيريا 1 كان بنظام اشتري أو ادفع، أي أن هذا العقد لمدة 30 سنة يتضمن عقد ب 400 مليار دولار، 13.5 مليار دولار سنويا تدفعها الصين، أخذت الغاز أو لم تأخذه. بهذا المبدأ تريد روسيا أن تبيع هذا الغاز بقرض صيني، وأيضا هو سيسمح بتوجيه 50 مليار متر مكعب.
0: بس بدي أعرف ما أسباب الخلاف المستمرة بين موسكو وبكين على إطلاق هذا المشروع؟ لماذا يتأخر إطلاقه كل مرة؟
1: أول شيء، هو هذا المشروع مكلف جدا، نتحدث عن 2800 كيلومتر أطول من مشروع سيل سيبيريا الأول، نتحدث عن ما يصل من 6000 إلى 7000 كيلومتر في سيبيريا. هذا سيجعله خط أنابيب الأكبر والأطول في العالم. خط سيبيريا، قوة سيبيريا الأول، هو أصلا الأطول في العالم. درجة الحرارة تصل إلى ناقص 62 درجة مئوية طهر. الأنبوب يجب أن يكون مطليا بمواد من النانو، وهو مكلف. لذلك التمويل هذا المشروع ليس سهلا، نقطة أولى. النقطة الثانية، الصين تحس بأن ذروة استهلاك الغاز وصلت إلى أقصى مستوى لها، لا تريد المزيد من الغاز، وتحس بأن روسيا ليس لديها خيارات الآن. لذلك الصين تطالب بأسعار، تخيل طاهر، الصين تطالب بأسعار الداخل الروسي المدعمة. الصين تريد أن تبيعها روسيا هذا الغاز السيل سيبيريا الثاني بنفس أسعار بيع الغاز في روسيا، أي 70% أقل من سعر الغاز في أوروبا. هذا تضحية كبيرة، ولكن في كل مرة الصين تقول نراجع الأسعار، لا نوقع، ننتظر، تماطل، وتعرف بأن الوقت في صالحها والضغط على روسيا.
0: يعني هل من رابح وخاسر بالتالي في هذه المعادلة وفي ظل الأسعار الحالية؟
1: دعنا نلقي نظرة عن أسعار الغاز لنفهم الموضوع طاهر. نعرف بأن روسيا عبر السيل قوة سيبيريا 1 تبيع

0: الغاز إلى الصين ب 260 دولار لألف متر مكعب. هي الصين الآن تطالب لقوة سيبيريا إثنان تطالب 120 دولار فقط لألف متر مكعب. روسيا لم توافق حتى الآن، لم يوقع المشروع، لكن الصين هي تشتري الغاز من كازاخستان ودول آسيا الوسطى وهي أهم مورديها ب 300 دولار، بينما روسيا كانت تبيع للاتحاد الأوروبي ب 360 دولار لألف متر مكعب. الجزائر تبيع ب 400 للاتحاد الأوروبي، والنرويج تبيع ب 550. لاحظ الصين ما الذي تطالب به؟
1: 120.
0: هي تعتبر بأن روسيا تحت الضغط، لكن بوتين اختار هذا التوقيت لأنه بسبب مشكل مضيق هرمز يحس بأن الصين قد تنويع مصادرها أكبر بأنبوب بعيدا عن هذه الأسواق، وربما هذه الفرصة ليجدوا اتفاق. حتى الآن لا يوجد اتفاق آخر.
1: شرح وافن، شكرا جزيلا لك عبد الجليل مسعي كالعادة، صحفي في شبكة العربية، تحياتي إليك. ونتابع الآن مع ضيفنا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. أهلا بك معنا سيد بيتر. هل تعتقد بأن زيارة بوتين إلى بكين وأن لقاء بوتين بتشي أثارت إلى حد ما ربما يعني نوعا من الامتعاض ونظرة الشك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة على أثر زيارته هو إلى بكين؟
2: كلا، لا أظن ذلك. أعتقد بأن رئيس ترامب يتوقع من روسيا والصين أن يحاول التغلب على أمريكا حيثما يستطيعون. الرئيس يعمل مع الصين لكي يتفوق على روسيا، وإذا ما تمكن من ترامب من العمل مع روسيا لتفوق على الصين كما فعل نيكسون وريغان فسيفعل، ولكن لا أعتقد بأن هنالك أي شيء حصل في قمة بوتين وشي من ما سيجعل ترامب يمتعض.
1: هل تعتبر أن زيارة ترامب إلى الصين إلى بكين كانت أنجح وأكثر قيمة على الصعيد الجيوسياسي الدولي؟
2: أنا أعرف عن زيارة ترامب أكثر ما أعرف عن زيارة بوتين، فنعرف المؤسسات الإعلامية وطبيعة البلدين وما يخبرونه للجميع بشكل عام. أعرف بأن رئيس ترامب حقق تقدما كبيرا مع الصين، وهي أهم الأصدقاء الأعداء، أحيانا منافسينا، أحيانا أصدقائنا، وأحيانا أعدائنا، وليس من الصعب أن نجمعهم هذه الصفات في معادلة واحدة. الصين بحاجة إلى أمريكا بقدر ما تحتاج أمريكا الصين في المسائل الجيوسياسية. أمريكا توفر الصين برأس المال الأجنبي، وأمريكا توفر الصين بالوظائف، وتوفر الصين بالدخل لأننا نشتري البضائع التي يصنعونها. الرئيس تشي مع ملياري شخص أو من النسمة في بلاده دائما يجب أن يكون على دراية بذلك. لا يوجد سوق يكفي لاستبدال الولايات المتحدة في حسابات الصين، أمريكا لديها بقية العالم، أما الصين فلا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف، تحياتي إليك. ستمائة حالة اشتباه ومائة وتسع وثلاثون وفاة، حصيلة طبية وضعت وسط أفريقيا تحت إنذار صحي مرتفع، وهو ما قاد منظمة الصحة العالمية للإعلان عن طوارئ إقليمية عاجلة. هذه الأرقام دفعت بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيس لتوضيح أن خطر تفشي فيروس إيبولا يقتصر حاليا على المستويين الوطني والإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وطمأن التقييم الطبي الدولي عواصم العالم إلى أن الوضع يظل منخفضا على المستوى العالمي، مفتقدا لمعايير التحول إلى جائحة أو حالة طوارئ وبائية.

الدولية. وعلى النقيض من هذه الطمأنة الدولية تتصاعد المخاوف المحلية مع توقعات جبريسس الحتمية بارتفاع أعداد الضحايا بسبب انتشار الفيروس لفترة طويلة في الظل قبل اكتشافه. وصلنا إلى ختام العاشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
8: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: لا تذهبوا بعيداً، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائماً معكم، دائماً معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
9: أكبر شبكة من المراسلين،
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
9: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
9: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
13: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100، او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. ترامب يقول إنه لا يريد العودة إلى الحرب ضد

إيران، لكنه سينتظر بضعة أيام، ويؤكد أنه لن يخفف أي عقوبات عن إيران قبل التوقيع على اتفاق. إيران تقول إنها تدرس مقترحاً أمريكياً جديداً تسلمته من باكستان. مصادر العربية تشير إلى أن أمريكا أبدت مؤخراً مرونة محدودة بشأن تخفيف العقوبات على إيران. مصادر العربية تشير أيضاً إلى أن العمل جار حالياً على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران، وترجيحات بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يزور إيران غداً لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. ترامب يبلغ نتنياهو بأن واشنطن تعمل على إعداد خطاب نوايا أو وثيقة مبادئ مع طهران ستتضمن إنهاء الحرب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعبر عن غضبه لرغبته في استئناف الحرب، وترامب يرد بأن نتنياهو سيفعل كل ما سيطلب منه. نيويورك تايمز تكشف عن خطة أمريكية إسرائيلية لتنصيب أحمدي نجاد في بداية حرب إيران. الرئيس الإيراني يقر بوجود صعوبات تعيق تأمين الوقود ومصادر الطاقة الأخرى. رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة للتواصل مع السعودية والإمارات بشأن الاعتداءات على أراضيهما، ويتعهد بملاحقة المتورطين في الهجمات الأخيرة على دول الخليج. ممثل مجلس السلام يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خطة ترامب في غزة لرفضها نزع السلاح وتخليها عن الحكم. وحماس ترد بأن إسرائيل هي من تواصل تعطيل فتح المعابر وإدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار، مؤكدة استعدادها لتسليم الحكم. بيان صيني روسي يدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض وينتقد التصرفات الأحادية والهيمنة. وزير العدل الأمريكي يقول إن واشنطن ستعمل على سجن راؤول كاسترو في الولايات المتحدة. وفي أخبارنا الاقتصادية، إحالة 17 مشتبها بهم إلى النيابة العامة السعودية، منهم أعضاء في مجلس إدارة لشركة سينومي ريتيل. دول الخليج توقع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا. صندوق النقد يدعو إلى سياسات دقيقة لمواجهة صدمة أسعار الطاقة والغذاء بسبب حرب إيران. وفي أخبارنا الرياضية، أرسنال يحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج للمرة الأولى منذ 22 عاماً. الزمالك يحرز لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه. في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على الخليج بأربعة أهداف لهدف، والنجمة يتقدم بهدف نظيف على الشباب. أستون فيلا يواجه نادي فرايبورغ الألماني في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، والنتيجة تشير حتى الآن إلى تقدم أستون فيلا بهدفين للا شيء. وفي أخبار الحج، تقليص أوقات الانتظار بين الأذان والإقامة في مساجد مكة والمشاعر أثناء موسم الحج. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة نسك والاستفادة من خدماتها خلال الرحلة. وزير الصحة السعودي يؤكد في تصريحات للعربية أن لا قلق من فيروس هانتا خلال موسم الحج. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: قال القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشقل.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.

0: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
6: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة،
9: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند 7 مساء أخبار سارة مع عصام وسارة.
10: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحالي.

0: هي على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس، حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، الزمالك يحقق الدوري المصري
1: للمرة الخامسة عشر،
0: وأرسنال يحقق البريمير ليج أيضا، وننتظر غدا من سيحقق، النصر أم الهلال؟
1: يعني وكأنه موسم كسر النحس سالم الآن في هذا الموسم. أول شيء تحية لك ولكل من يستمع إلينا في السيارات لأثير العربية FM أو من يشاهدنا عبر البث المباشر. فعلا سالم يعني يبدو أنه موسم كسر النحس، لكن في ربط، الربط حنقوله خلال الحلقة. ربما يكون الربط مع النصر، أو ربما بخسارة الألقاب القارية، وهذا يهدد لقب دوري الأبطال بالنسبة لأرسنال. لكن حلقة فيها يعني في جمهور سعيد الآن، هو جمهور أرسنال وجمهور الزمالك، وربما سنشاهد جمهور النصر أو الهلال غدا، لكن في جمهور حزين أيضا، سواء مانشستر سيتي أو الأهلي المصري. لذلك نهاية الموسم دائما فيها الأفراح والأحزان.
0: نهاية موسم أحمد، وإحنا كما وعدنا دائما مستمعين ومشاهدين نغطي الأحداث الكروية أول بأول، سواء في السعودية أو في الدوريات الكبرى، على رأسها دوري الأبطال. كل الدوريات الكبرى ختمت وحسمت وتوج أبطالها بالدوريات، ويعني ننتظر تتويج الأرسنال أيضا، إلا الدوري السعودي الأكثر إثارة والأكثر مشاهدة. الحسم غدا
1: مؤجل حتى آخر دقيقة،
0: حتى آخر رمق، آخر صحيح. نفس يعني بكرة يعني كل متابع عربي، كل محب لكرة القدم، كل متابع للدوري السعودي والنجوم العالميين سيتابع غدا الجولة 34 بترقب مباراة النصر وضمك ومباراة الفيحاء والهلال.
1: إذن مع هذه الإثارة في نهاية الموسم، لابد أن نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة، ولدينا ثلاث ضيوف اليوم.
0: بالعادة احنا يكون ضيفين،
1: اليوم ثلاث. نرحب بضيوفنا اللي معنا في الاستديو اليوم، أسامة التميمي صانع المحتوى، ومعه ضيف ثاني لقب البريمير ليج. مبروك للأرسنال.
2: حياك الله أخوي أحمد، سعيد بالظهور معك أنت وسالم، وبإذن الله نقدم حلقة رائعة كروعة أرسنال في تحقيق اللقب.
0: أرسيتا باقي ما جاب اللقب، أنت قمت جايبه هنا يعني.
2: لا خلاص، أنا بأرسل لندن اليوم.
1: ومعنا أيضا من القاهرة،
0: معنا أيضا الصحفي الرياضي ماجد جزر. جايب لقب الزمالك ولا في الملعب؟
3: لا لقب الزمالك في الملعب. ازيك يا سالم؟ ازيك احمد؟ وحشتونا والله، غايبين عنكم بقالنا فتره، كنا مفتقدين. انا كنت على الصعيد الشخصي مفتقدكم، والحمد لله على السلامه، وبرحب بزميلي اسامه
1: حبيبنا ماجد. لابس اسود يمكن للصدفه فقط، ها؟
3: لكن حزن على نهايه الموسم.
1: حزن نهايه الموسم مقبوله. مبروك للزمالك طبعا لقب الدوري المصري، لكن انا ودي ابدا بالحديث مع اسامه وماجد، يعني نفس السؤال، هل فعلا هذا الموسم فيه يعني عمليه كسر النحس هذا اللي متداول حاليا، وهل اصلا في كلمه نحس في عالم كره القدم، ولا كره القدم لا تعطي من يعطيها في ارضيه الملعب؟
2: شوف اخوي احمد، اذا تبي تعرف في نحس اسال الارسنالي عن النحس، واسال الزملكاوي واسال النصراوي.
1: متعودين على
2: المفاجآت. سالفه النحس اكيد موجوده، او عدم توفيق او عدم وجود الحظ، والحمد لله ارسنال استطاع تحقيق البريمير ليج بعد غياب 22 سنه، وفي السنه السادسه لميكيل ارتيتا. اليوم في السنة السادسة أرتيتا أخيرا حقق الدوري. نشوف كثير من الجماهير اللي تسخر من أرتيتا أنه خمس سنوات من البناء، خمس سنوات. فلما تشوف بداية المرحلة لأرتيتا من عام 2019 إلى اليوم، مر عليها خمس سنوات، لكن وش الفرق، أو ليش أرتيتا ما حققها خلال الخمس سنوات؟ أرتيتا بدأ ببناء جيل، أرتيتا عاش المرحلة من أولها إلى اليوم، إلى أن صاروا أبطال. جماهير أرسنال كذلك عاشت مرحلة، يعني تخيل أخوي أحمد أن أرتيتا في وقت حضوره كان عمر بوكايو ساكا 17 سنة. فأنا لما أقول لك هو طلع صعد بجيل،
1: صحيح، إيه بنى جيل كامل، صحيح.
2: صنع جيل فائز، صنع جيل قادر يحقق بطولات، قادر يستمر في المنافسة. اليوم أو هذه السنة الثالثة على التوالي اللي ينافس فيها على اللقب بشراسة، واخيرا استطاع تحقيق اللقب، وباذن الله نستطيع تحقيق الشامبيونز ليج في 30 مايو.
1: انا شايفك اليوم منور وحليان وامورك ممتازه.
2: تغير اليوم بس، اليوم وامس وبكره ان شاء الله الى يوم
1: الى دوري الابطال،
2: الى دوري الابطال باذن الله.
0: طبعا بالعاده لمستمعينا ان اسامه يجي يحضر معنا مثل ما احنا حاضرين، يعني بدون شماغ نحضر.
1: لا اليوم عريس
0: كره قدم، اليوم بالشماغ ومكثر نشا وعقال.
2: اليوم انا قلت لك، اليوم انا عريس اليوم.
1: حلو، ارسنال مبروك.
2: لا الحمد لله، اول بطوله كبرى بعد 22 سنة ترى تعني الكثير. فرحتها ما تكون لما الستاوي يحقق دوري وقبل سنتين يحقق دوري.
0: صحيح. لا لا لا طعمها الخاص وطابعها ويعني ومع أرتيتا يعني.

0: بناء اللي بدا وعمره 16 سنه ساكا كان
1: ساكا 17 سنه الان عمر ساكا 24 سنه
0: وانا لازلت اشوف ساكا عمره تحت ال 20 يعني بصراحه ما اشوفه
1: انا اقول لك ان المشجع الارسنالي شاف بناء الجيل كامل شاف كيف جابرييل كيف ساليبا لما كان يطلع اعارات ويرجع مره ثانيه ويطلع اعاره اليوم صنع جيل حديدي جيل قوي بنى عمود فقري الارسنال قادر ينافس على البريمير ليج 15 سنوات قادمه
0: يا سلام. صحيح
1: وباذن الله قادرين نحققها الموسم الجاي اللي بعده
2: حلو ماجد انت ايش رايك
3: والله انا بشوف المنطق اخيرا انتصر يعني ارسنال بقاله كم موسم بيحاول وبيكون قريب وبيكون منافس قوي حظه وحش بعض الاحيان في بعض المباريات تضيع منه النقاط بسهوله بصراحه فاخيرا اخيرا ان المنطق انتصر لارسنال وانتصر لجماهيره وانتصر لارتيتا اللي بصراحه يعني يستحق الاشاده هذا المشروع رغم يعني حالات الاخفاق اللي تعرض ليها في نص المشوار ولكن في النهايه قدر يحقق اللقب وكمان في نفس السياق هو في نهاية دوري أبطال أوروبا فده يأكد لك أن الصبر أحياناً بيكون نتيجته الانتصارات والفرحة صحيح. بس مش كل الأندية بتقدر تصبر نادي أرسنال قدر يصبر على أرتيتا وعلى مشروعه وعلى اللعيبة المتواجدة في الفريق وزي ما ذكر أخوي أسامة يعني بعض النجوم كانوا لسه صغيرين في السن وغير كده البعض منهم كان مستواه عادي وكان بيتعرض لهجوم كبير لكن في الاخر هم نفس النجوم اللي قدروا يقودوا ارسنال بصراحه للفوز يعني فانا شايفه انتصار للمنطق ومش هنفضل دايما يعني الفرق اللي مسيطره على البطولات هي اللي بتاخد لازم يحصل تغيير في الميزان او الكفه بتاعه البطولات فتقريبا ده الموسم اللي فيه تغيير الميزان في كل البطولات اللي احنا متابعينها
0: يعني. فعلا ومثل ما ذكرت ان الصبر طويل لارسنال ولكن الصبر متقطع عند الزمالك يعني حققها قبل يمكن 4 سنوات تقريبا حقق الدوري والان يعاود ويحقق الدوري بعد ما خسر بطولة قارية قبل اقل من اسبوع ماجد ايش التوليفه الخاصه اللي سواها الزمالك عشان يكسر النحس هذا المرتبط دائما في الفريق الابيض
3: والله الزمالك ركز مع نفسه بس يعني هو أكتر ميزة عملها الزمالك إنه ركز مع نفسه وما شغلش باله بمنافسات الأهلي وبيراميدز فبصراحة أنا شايف النقطة دي هي اللي فادته بشكل كبير جدا بالتزامن مع سوء مستوى الأهلي اللي ما كانش متوقع الأهلي بني فريق زي ما بيقولوا عليه فريق الأحلام خاطف زيزو من الزمالك وجايب تريزيجيه وجايب لعيبة كبار وجايب أشرف بن شرقي فكان طبعا الجماهير بتستعد الموسم تاريخي للأهلي ولكن بدأ بإخفاق في كأس العالم للأندية وكمل الإخفاق في الدوري فأحيانا بتكون تخمة النجوم يعني مشكلة وأزمة بيعاني منها الفرق وخلي بالك مش أول مرة تحصل يعني في تاريخ الكورة أن يكون عندك فريق مليان نجوم نفس الحال في ريال مدريد خلي بالك أنت لما تيجي تبص برضو في ريال مدريد يعني حالة شبيهة كبيرة جدا كله توقع أنه مع قدوم مبابي أن الأمور هتكون حلوة والفريق هيكتسح كل المنافسين في وجود مبابي ووجود فينيسيوس ووجود رودريجو ووجود لعيبة كبار ولكن اللي حصل انه خيب الامال فطبعا الزمالك عرف يستغل نقطة تخمة النجوم والازمات اللي حصلت في الاهلي فبصراحة بطولة ولقب مستحق جدا للزمالك ان هو قدر في الاخر يحقق اللقب في ظل برضو المعاناة المالية اللي مر بيها وفي ظل الايقافات ولكن انا هنا ليا راي مختلف ان الزمالك بيحارب الظلم وبيحارب يعني الظروف الصعبه هي مش ظروف صعبه انت اللي بتخلق لنفسك ظروف صعبه بسبب سوء اداري بسبب قرارات غير مدروسه بسبب تعاقدات مثلا بتسبب لك ازمات بعد كده فهو الزمالك نجح ولكن هو ما نجحش ضد الفشل الاداري لسه الزمالك عنده مجموع اعضاء كبير جدا تقريبا لازم يدفع 6 مليون دولار او 7 مليون دولار رقم كبير جدا عشان يفك القيد فعلشان النجاح اللي هو النجاح الملموس كبطولات يترجم الزمالك دلوقتي محتاج نجاح اداري علشان يقدر يبني فريق خاصة انه هيعود للمشاركة في دوري ابطال افريقيا بعد غياب 3 سنين جماهير متشوقة جماهير الزمالك بتحلم من زمان ان فريقها شارك كاس العالم للاندية خاصة انه كان اول فريق تأهل للبطولة فعلا ولكن هو عشان فريق منحوس البطولة في وقتها الغياب كانت هتقام في البرازيل وحصل مشكلة في الرعاة فتقريبا في سنة 2001 فحاليا تطمح الجماهير ان هي تعود للواجهة العالمية من جديد
2: نعم يعني ودي اسألك

0: الآن ماجد، وحتى بدي أنتقل بنفس الكلام ماجد إلى أسامة. ماجد ربط الموضوع مع الأندية الثانية المنافسة، يعني مثلا في الدوري المصري ربط الموضوع مع الأهلي اللي جاب نجوم وصار عنده تخمة، مانشستر سيتي اللي أيضا يعني ودي أروح معاه اللي هو جاب نجوم أصلا في الشتوية، سيمينو من بورموث، أيضا جيهي، أيضا في بداية الموسم جاب مرموش وبن شرقي، يعني جاب عفوا أقصد خوسانوف وريان شرقي، جاب نجوم وعزز صفوفه. أيضا إذا نربط الموضوع مع الهلال، الهلال شتوية كانت ضخمة، لكن هذه الأمور المالية والأمور الصفقات ربما لا تكون هي العامل الأنجح. يعني
1: أكيد أكيد. شوف أحمد، أنا دائما أشوف الفريق اللي يسوي تغييرات كبيرة في الشتوية أعرف أن هذا الفريق ما عنده استقرار، أعرف أنه ممكن أنه ما يوصل حتى بعيد في الدوري لأنه ما في أي استقرار. شوف الهلال كم صفقة، 7-6 صفقات. شوف السيتي كذلك في الشتوية سوى صفقات بمبالغ كبيرة،
0: والأهلي المصري نفس الشيء جاب يعني ترسانة في البداية الصيفية.
1: بالضبط. فالرابط بين الثلاث أندية زي ما قلت اللي هو عدم الاستقرار. أنت لما تجيب ترى تأكد ما في استقرار. لكن شوف أرسنال البطل، شوف النصر كذلك في الشتوية، شوف الزمالك في الشتوية،
0: استقرار، حاول الثبات على نفس التشكيل،
1: تقريبا استقرار شبه تام. وهذا الشيء اللي أدى إلى تحقيق البطولة.
2: لاعبين بس كانوا في النصر، يعني حيدر
0: وغير أساسيين، يعني
1: غير أساسيين
2: حمدان.
1: نعم. لكن الهلال 7 أو 6 تغييرات وتقريبا 4 أو 3 منهم
0: يشاركون،
1: مفترض أنهم يشاركون بشكل أساسي،
0: سواء كريم بنزيما أو غيره من
2: النجوم، أو قادر ميتي
1: أو بابلو ماري
2: أو سايمون
1: اللي مفروض يشارك بدال كوليبالي أو حتى يوسف
2: الدافع التركي.
1: صحيح. فزي ما قلت لك،
2: وأكبر مثال موجود ليفربول والصفقات اللي عقدها قبل بداية الموسم، إيزاك وفيرتس وكيتيكي، ويعني دفع قدامه اللي وراه ليفربول، وبعد ذلك تراجع وترنح في الدوري مع أرن سلوت.
0: بس تعرف سالم الآن في مشكلة. المشكلة وين؟ عند الأهلي المصري يا ماجد. الأهلي راح يلعب الكونفدرالية، كيف يعني مثل عندنا في آسيا نسميه آسيا 2، كيف يرضاها
3: دولة أبطال آسيا 2؟ طبعا إخفاق كبير جدا، وفي حالة غضب جماهيرية، خاصة أن أنت بتمتلك لسه ترسانة كبيرة من اللاعبين زي ما كنا بنقول، وغير كده بطولة الكونفدرالية أو دولة أبطال آسيا 2 هم في الآخر ما بيوصلوش لحاجة. هو ممكن يفودوك في شيء واحد بس، اللي هو ان تصنيفك، تحافظ على تصنيفك شوية الاسيوي او تصنيفك الافريقي، وده ممكن يفيدك في حالات نادرة، اللي هو في حالة ان فريق افريقي يعني فاز ببطولتين دوري ابطال، فانت بتكون بياخدوا الاعلى تصنيفا، فيفيد في حالة واحدة للمشاركة في كاس العالم. انا بتكلم
0: هذا بافريقي طبعا، باسيا غير باسيا لا تفيد في التصنيف، يعني حسب الاتحاد الاسيوي لا تفيد، ممكن بافريقيا، ممكن
3: فأفريقيا بتفيد في التصنيف، ونفعت الأهلي قبل كده شارك فعلا بالتصنيف، مش في كاس العالم الأخيرة، كان قبل كده الوداد هو بطل نسختين، فالأهلي شارك
0: لأنه تصنيفه
3: علشان إن هو الأعلى تصنيفا، فهي تفرق في التصنيف. ولكن تبقى بطولة بصراحة مهم ماشية في الآخر، بطولة غير محببة، حتى في بعض الأصوات كانت بتنادي إن الأهلي ينسحب من البطولة وما يشاركش، بس ده طبعا ما أعتقدش هيحصل، وأمر مش مقبول، لأن في الآخر لو انت ما شاركتش هيكون في عقوبات. فطبعا يعني لكل، بص يعني لكل جواد كبوة، وخلينا نقول ان بعض الكبوات اللي بتحصل للأندية زي كده بتكون إعادة الحسابات والتفكير في اللي حصل. وهي دي، بص يعني لما تيجي تراجع تاريخ كرة القدم عموما، لازم كل نادي يحصل له فترة زي كده، يعني مستحيل تلاقي نادي
0: أكيد
3: ماشي على نسق واحد، حتى لو معاه مدرب مثالي ومعاه لاعبين مثاليين ومعاه إدارة ومعاه فلوس ومعاه كل حاجة، لازم يحصل في الآخر كده. يعني ممكن أقول لك مثلا حالة تشبع بطولات من بعض اللاعبين، حالة فتور،
2: نعم
3: خلاص مفيش طموح.
2: نعم.
3: فلازم يحصل كل فترة كده ايه انكسار علشان تقدر تقوم من جديد.
2: صحيح. وهذا حال كرة القدم وحال
0: حال
2: الشركات وحال الحياة، يعني من سره زمن ساءته أزمانه، يعني فما ندري بتطول مع الأهلي المصري ولا
3: لا لا لا لا ما بتطولش،
0: الأهلي الكبير يعود بسرعة.
2: نعود للدوري أسامة، حاب تضيف شيء قبل ما ننتقل
1: لدوري تعليق على أخوي ماجد؟ بس ذكر أن البطولة بتكون مهمشة أو سواء
0: بالنسبة لأفريقيا أو آسيا 2 كونفدرالية.
1: شوف أنا عندي يعني رأي في هذا الشيء، أن أي نادي يشارك في اليوروبا ليج، آسيا 2، يعني أي بطولة كانت بطولة ثانوية، أنه يقول لا هذه مش لي. أنا عندي تعليق أنه لا، من أنت أساسا أنك ما تشوف هذه البطولة القارية أنها ما تناسبك. يعني جيسوس ترى ذكر في عدة مؤتمرات صحفية، قال حنا لما

0: شارك في البطوله لازم تكون هدف لنا. وتشيلسي شوف تشيلسي الانجليزي خير مثال يعني لذلك، شارك في اليوروبا ليج على ما اعتقد حققها مرتين،
1: حقق كل البطولات
0: الممكنه الاوروبيه. إيه فبالنهايه هذا الشيء يضاف لتاريخك.
2: بس اسامه يعني حتى نتناقش في النقطه، انا اشوف يعني
0: انا كمشجع يعني ما افضل هذه البطوله.
2: لا دقيقه، مثلا حتى نادي يعني مثلا نادي مثل ريال مدريد صحيح. او الاهلي المصري او لا لا لا او الهلال السعودي، هذه الانديه لما تروح تشارك في بطوله دوري ابطال اس 2 صراحة هي تشوف نفسها أكبر من البطولة، وأنا أعذرهم. الكبير لازم يعرف نفسه أنه هو كبير،
0: هي أكيد
2: يعني.
0: أنها أكبر. أنا بالنهاية لما أشارك في بطولة وعندي تاريخ كبير وباع طويل في البطولات القارية،
2: هو مشارك اضطرارا يعني، ما تتقلق أنا مشارك عشان ما يجيني عقوبات الانسحاب.
0: بس أنت
2: يعني
0: ملزم أنك تحقق هذه البطولة.
2: إيه يا سلام، هنا أيوة قاتل على أنك تحققها.
3: صح صح كلامك طبعا.
0: إيه بالضبط، لأن كثير من الأندية خصوصا الأندية الأوروبية لما تلعب في الأوروبا ليج تشارك بالصف الثاني تحصلها تغادر، وارسنال خير مثال ترى في
1: بس الشيء. يوصلوا لادوار متقدمه
0: نصف النهائي ربع النهائي
1: زي كريستيانو رونالدو في اسيته، ما كنا نشاهده في البدايه بعدين شاهدنا في
0: بالضبط، لكن كان هدف الجيسوس من اول مؤتمر صحفي ذكر هذا الشيء.
2: هذا الطبيعي لما تبدا تشارك خلاص انت صرت تحت الامر الواقع، لكن بالضبط. لما اليوم صدمه الاهلي المصري وهو رايح كونفدراليه، لا النادي راضي ولا الجمهور راضي ولا اللاعبين راضين، في حاله احباط اكيد.
1: قبل سنه كان في كاس العالم للانديه في امريكا، وهو لا يغيب عن كاس العالم يعني دائما يعني دائما
0: فريق في التاريخ شارك في كاس العالم للانديه.
1: يا سلام، الارسنال اليوم نصيل الضعفاء ومنصف الجميع وكل بطوله لابد ان تكون تكون يعني
0: احنا اخذناها درس.
1: نعم، بس احنا انا حاب اوضح لمستمعينا ومشاهدينا انه عاده بدايه الحلقه كما تعودتم ان نبدا بالدوري السعودي والاحداث في الكره السعوديه، ولكن اليوم كان استثناء بعد تحقيق الزمالك للدوري المصري، وايضا الضيف الثالث اليوم اللي حاضر معنا كاس البريمير ليج جايبه قبل ارتيتا يعني جايبه مع اسامه الارسنالي اللي هو صانع محتوى وممكن من قبل 4 سنوات أو 5 سنوات وهو يضع صوره ارتيتا مؤمن بهذا من 2019
0: وصورة
2: يعني سبع سنوات
1: وهو مؤمن بهذا المدرب اللي الآن بدأ ينال ويحصد ثمار البناء يعني رب أبناء في
2: قبل ما تروح الدوري السعودي. يعني تخيل أنت أرتيتا هذا في لحظة من اللحظات ممكن يكون هو أعظم من أرسن فينجر، يعني لو حقق الثنائية تخيل إلى أي مرحلة. يعني أنا شوف أنك تحقق ثنائية الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا شيء صعب جدا خصوصا مع قوة المنافسين، يعني تخيل هذا أرتيتا في لحظة أقوى من أرسن فينجر،
0: ترى
2: شيء كبير
0: في لحظة أو فترة من فترات الموسم. أرسنال قاب قوسين يودنا أنه يغادر من يعني شلون أقول لك السيتي يحقق الدوري
2: صح
0: بالضبط.
2: ديفيد مويس
0: لكن ديفيد مويس كان أنقذ موسم وممكن تكون موسم ممكن يكون موسم أعظم موسم تاريخي الأرسنال.
1: أنتم تعادلتم مع بورموث أو
2: فاز بورموث 1-0
1: فاز بورموث
0: شوف بورموث لباع يعني طويل معنا دائما يعطلنا هو وستنفل
1: يعني بطأ الدوري الأرسنال وبعد ذلك أعاد الحياة بالتعادل مع ماشستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة. نعود للدوري الأكثر إثارة بين الدوريات الكبرى ولكل متابع ومستمع ويتابع الدوري السعودي والنجوم العالميين، نحن أمام جولة أخيرة حاسمة فيها قد يحقق الدوري النصر أو الهلال. في ذات التوقيت ستلعب المباراة عند الساعة 9 في الأول بارك، النصر يستضيف ضمك، وفي ملعب المجمع الفيحاء يستضيف الهلال، وكل العيون ترتقب هذه المباراة والشاشة مكسومة على على على جزئين. الناس يشوفون كريستيانو مع النصر هل سيحققها أو سالم الدوسري مع الهلال يحققها. واليوم انطلقت هذه الجولة جولة 34، النجم المودع الدوري روشن وهبط رسميا، فاز على الشباب بنتيجة مفاجئة.
2: المودع الشباب مودع المستوى
1: والشباب مودع المستوى يعني، ولكن كان وأيضا يعني لو يعني نرجع لمركز الشباب مركز متأخر جدا جدا جدا بالرغم أنه جماهير الشبابية استبشرت خير بقدوم المدرب الجزائري بن زكري مركز الشباب 13 في الدوري، وهذا لم نعتد عليه بالرغم أنه لديه لاعبين رائعين بصراحة.
2: والمباراة الثانية أيضا الأهلي فاز على الخليج في مباراة كان فيها لقطة ولفتة رائعة من نادي الخليج لما فتحوا ملاعبهم للاحتفال بالنادي الأهلي بطل النخبتين، وفاز الأهلي 4-1 على الخليج في أرض الخليج،
1: وكان احتفاء وتكريم أحمد على كل المستويات يعني كرموا رئيس النادي، أنا شفت الصور واللاعبين شفتوا معهم ورد والجماهير قاعد ترحب وحساب النادي يعني هذه الروح الحلوة في كرة القدم بصراحة،
2: هذه اللقطات الجميلة.
1: أنا حتى بالأهداف يعني
2: أنا ودي أسأل ماجد في البداية، ماجد أنت أعرف أنه أنت متابع جيد للكرة السعودية، كيف شايف هذا الموسم بشكل عام قبل أن ندخل في التفاصيل سواء مباراة اليوم أو الجولة الحاسمة غداً؟

يعني كالعادة الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة بصراحة بيقدم مستوى مميز جدا. فكرة إن أنت تحسم المسابقة في آخر جولة ده بيضيف قيمة وبيضيف أمور فنية مميزة جدا للدوري.

0: هو دوري مميز بوجود اكتر من فريق بينافس. يعني انت متخيل ان الفريق اللي حصل على اسيا غير مش بينافس، يعني مش هيحصل على الدوري، وكمان حصل على اسيا مرتين. فده يديك مدلول زي ما قلت لك ان الدوري السعودي مميز وقوي جدا،
1: والقادسية والتعاون، يعني في كثير فرق. نعم
0: القادسية رقميا انا بشوفه من افضل الفرق الموسم ده.
1: صح،
0: القادسية ارقامه مميزة جدا في تقييماته، مثلا على موقع اوبتا من اعلى التقييمات. القادسية يعني مش هقول لك فريق مظلوم، بس فريق
1: مستاهل
0: لازم
1: جدا.
0: الأندية الكبار في الدوري السعودي يخافوا منه جيدا، لأنه بصراحة قادم بقوة
1: يملك
0: وعنده
1: أثر
0: عين
1: كبير.
0: خبيرة في اختيار اللاعبين. يعني خوليان اللاعب المكسيكي مهاجم فعلا مميز جدا جدا، مش
1: صحيح.
0: موجود زيه. انت متخيل ما بيلعب جنبه مهاجم المنتخب الإيطالي بتيجي مش ظاهر جنبه، يعني أصلا
1: صحيح.
0: مش بنفس تأثيره. فالقادسية بصراحة انت افضل لاعب محلي الموسم ده في الدوري السعودي هو مصعب الجوير. انا بشوف مصعب افضل لاعب محلي خلال الموسم، هو طبعا وخالد الغنام، يعني
1: لاعب
0: الاثنين ادوا
1: الاتفاق،
0: موسم
1: صحيح.
0: الاثنين ادوا موسم مميز جدا. فانت متخيل
1: نعم
0: لاعب في القادسية ولاعب في الاتفاق هما الافضل محليا
1: نعم
0: خلال الموسم الحالي، فده التنوع بيأكد لك الكلام اللي انا بقوله.
2: نعم
1: صحيح
2: هو
1: مجد.
2: كلا اللاعبين مرشحين لجوائز الأفضل، يعني ندعو الجمهور يشوف جوائز الأفضل ويختار ويصوت
1: صحيح.
2: مدربين
1: وتعقيبا
2: ولاعبين.
1: على كلام اخوي ماجد على مشروع نادي القادسيه، امس بدر زيزه طلع في تصريح ان نادي القادسيه يملك 13 كشاف حول العالم، يملك اكاديميه فيها 1900 لاعب، فحجم الوعي اللي وصل له نادي القادسيه في بناء جيل حديدي وقاسي للاجيال للسنوات القادمه
3: يدرس بصراحه،
1: يدرس ومؤشر خطير للانديه الكبرى.
2: واخبار الفئات السنيه وبتابعون، لو تبحث الان بس تكتب فئات سنيه في الدوري السعودي تجد القادسيه يعني اخذ الكثير من النجوم.
1: يعني بالضبط. الفكره مو انه يركز على دوري روشن، الفكره انه يركز على المستقبل، بناء اداره رياضيه تحتها ادارات رياضيه مهتمه في الفئات السنيه وما الى ذلك في الالعاب المختلفه. مشروع القادسيه مشروع واعد، مشروع كبير، يعني اتمنى ان انديتنا تحذو حذوة.
2: والله أسامة شخصياتك بعد الدوري شخصية مستشار، يعني
1: كيف؟
2: خطط استراتيجية ومستقبلية.
1: خلاص تغيرت أنا.
3: سالم بدك نبدأ مباراة
0: هو من الأول يا سالم قال لك أنا عريس.
2: من الأول. فعلا. نعود لجولة الحسم ومباريات الغد، بين يعني غدا سنشاهد النصر يدخل بفرصتين، فرصة الفوز والتعادل من امام ضمك في ملعب الاول، فرصة الفوز فقط،
3: فوز فقط، التعادل
2: فقط.
3: التعادل مع فوز الهلال يمنح الهلال بطل اللقب،
2: التعادل والتعادل يمنح النصر اللقب.
1: النصر شوف
2: بس النصر متقدم الان بالنقاط 83 نقطة والهلال 81.
3: المواجهات المباشرة لمصلحة الهلال،
1: المواجهات المباشرة لمصلحة الهلال، وفي الدوري السعودي المواجهات المباشرة ثم الاهداف. إيه فالمواجهة المباشرة هي يتفوق. لكن بما أننا بدينا في النصر، في شيء يرتبط بين الهلال والنصر والزمالك، والهلال عفوا النصر والأرسنال والزمالك،
3: هو
1: النصر والأرسنال والزمالك في الرمق الأخير أو في الأمتار الأخيرة حسم الدوري. النصر إذا حسم الدوري بكرة البطولات القارية جميعهم وصلوا بطولات قارية، النهائيات للبطولات القارية.
3: أوه بس هذه في أخبار مو حلوة، يعني مو اخبار مو حلوه، مو الارسنال يعني، لانه الزمالك لعب نهائي قاري ثم خسر خسر ثم فاز بالدوري.
1: صحيح.
3: النصر نفس الشيء، لعب نهائي قاري خسر ثم سيفوز بالدوري مثلا، وارسنال فاز بالدوري يعني يخسر دوري.
2: يا جماعه الخير النصراوي اللي بيسمعكم الان بيضرب فرامل.
3: لا لا يفوز بالدوري. شوف لا بالعكس مصلحة النصر هذه الاخبار،
1: كسر القاعده بكره ممكن
3: لا ما يكسر القاعده يزعلون يمسك فرامل.
2: طيب اسامه، من الاقرب تشوف انت النصر او الهلال؟
1: طبعا
2: من اللي اذا خسرها بتكون خساره موجعه وقاسيه على جماهيره؟
1: انا بالنسبه لي اشوف الدوري رايح بنسبه 99% للنصر.
2: 99% يا رجل.
1: اليوم من تلعب ضد ضمك الفريق المنكسر، تلعب في أرضك بين جماهيرك، تلعب ضد فريق خسر أهم نجومه اللي هو فادا، لاعب ساهم في 55% من أهدافه، تتكلم عن 17 مساهمة من أصل 31 هدف فقط في الدوري، بعدين انت انا شوف انا بكره لو اشوف نواف العقيدي محور وبنته محور وما يجيب الدوري ترى ما في عذر.
2: نواف نواف العقيدي
3: لو اي شيء صار لو اي شيء صار
1: انا بس اسامه
2: معنويات لاعبين النصر الان يعني الكابتن فقدوا الكابتن سلطان الغنام الكابتن ونتمنى له الشفاء العاجل برباط صليبي. بنته اللي كان يستدعى من بعد كاس العالم 22 الى ما قبل كاس العالم الاستدعاء الاخير والنداء الاخير

0: كأس العالم لا يستدعى لكأس العالم مع المنتخب البرازيلي، ونعلم جيدا كيف يؤثر عدم استدعاء لاعب برازيلي كأس العالم، وكأنها نهاية الحياة بالنسبة له. أيضا خسارة بطولة قارية، يعني كل هذه العوامل مؤثرة. أنت تقول 99%
1: ما قبل المباراة أو المباراة تعزل ما قبل المباراة. أنت لما تدخل 25,000 تفصلك 90 دقيقة عن بطل أو بطولة كبرى، أهم بطولة في المنطقة تقريبا، إذا أنت ما حققتها في هذه 90 دقيقة خسارتها بتكون مو موجعة وبس، بتكون كاسرة مشروع النصر كامل، بكاسر لرونالدو حتى. يعني رونالدو يعني أنا من سنوات أو يمكن أول مرة أشوفه يطلع بتطبيق إكس ويشحذ همم الجماهير.
0: ما كان يسويها قبل يعني،
1: مو ما كان
2: يسويها، دائما يبارك للجماهير يكون فايز بالألقاب،
1: بس إيه اللي طلع يعني يخليك يوصل لك الفكرة قد إيش هي ولاعبين النصر مهتمين بهذه البطولة. غير كذا حتى زي ما قلت لك أنا، لو أشوف بنته محور ونواف العقيدي محور، صدقني ما راح أعذر لاعبين النصر ويخسرون. بكرة ما هي مباراة جيسوس، بكرة مباراة اللاعبين.
0: يعني لو في لخبطة في المراكز النصر
1: مباراة اللاعبين
2: صحيح.
1: بكرة أنت تجد 90 دقيقة تجيب دوري
0: صحيح. بيدك.
2: أنا ودي أسأل ماجد، يعني إذا مشينا على نظرية أسامة أنه النصر 99% أقرب لللقب، انت تقول اللقب هذا يعطى لمن؟ يعني من هو الشخص اللي قاد النصر للفوز باللقب؟ هل هو كريستيانو رونالدو؟ هل هو فيليكس؟ هل هو جيسوس؟ هل هو المجموعة متكاملة، الإدارة، الجماهير؟ مين اللي ممكن تعطيه انه الكريدت في هذا اللقب؟
3: هو طبعا اللقب جماعي في الاخر، بس في لعيبة بصراحة زي جواو فيليكس، يعني انا بشوفه نجم النصر خلال الموسم الحالي، وبرضه وجود جيسوس مدرب مخضرم، وان كان خسر لقب قاري، بس يبقى ان هو قدر بصراحه يقود النصر حتى الان في لحظات صعبه جدا. برضه النصر خلال الموسم في اوقات كتير ما كانش متصدر، قدر يرجع بيهم للصداره وقدر يحسم يعني مواجهات كبيره شويه. فجيسوس بشوفه بصراحه مميز. رونالدو الموسم ده ما كانش في أفضل حال لي الأمور رقميا، يعني أنا عايز أربط كلامي أسامة أن النسبة 99%. خلينا أقول لك أن النصر ضمك تقابله 13 مباراة في دوري المحترفين، النصر فاز 10 وتعادله مباراتين، وضمك فاز مباراة وحيدة، فمش هيكون المباراة الثانية بكرة. يعني لعيبة النصر مش هتسمح بالخسارة أو حتى بالتعادل، يعني فالتاريخ أصلا بيقف مع النصر. وزي برضو عايز أكد على حتة أن أنت هتلعب وسط جمهورك في الأول برق، أي نعم الأول برق يعني للأسف مش فاعل خير لجماهير النصر، يمكن في 11 فريق توجوا بألقاب على ملعب الأول برق
2: صح.
3: منذ استحواذ النصر في إبريل 2020 11 فريق مختلف توجوا باللقب ليس منهم النصر، ما بين مباراة ودية، ما بين الدرعية، ما بين الأهلي المصري غلب الزمالك، ما بين الهلال، ما بين ريال مدريد، السوبر الإيطالي. فيعني ما أعتقدش بعد كل الإخفاق ده وإن رونالدو خسر معهم 14 لقب منذ قدومه هيسمح إن هو يكون بينه وبين لقب مهم 90 دقيقة. لقب أنا كنت بتكلم مع صديق بقول له ده أهم مباراة للنصر خلال آخر 10 سنوات، قال لي لا مش للدرجات دي، قلت له لا للدرجات دي، المباراة دي يا هتهدم النصر وتهدم الفريق الحالي، يا إما هتخليه يعود أقوى جدا الموسم الجاي ويستعد للأسيوية ويستعد للحفاظ على لقبه، هتفرق بشكل كبير. يعني تخيل النصر يخسر اللقب، ممكن تقارير تطلع إن رونالدو ماشي، ممكن تلاقي جيسوس مش هيجدد، ممكن تلاقي نجوم ترحل عن الفريق، لكن على النقيض النصر لو فاز باللقب لا الأمور هيحاولوا يضغطوا على جيسوس ان هو يقعد، رغم ان في تقارير ان هو مش عايز يجدد عقده وعايز يدرب منتخب البرتغال، لان روبرتو مارتينيز ماشي، كريستيانو رونالدو اكيد هيكون عامل نعم. مهم جدا في جلب بعض النجوم نعم. ان هو حتى في اقناعهم، فهيكون في صيفيه قويه للنصر، هيشارك في دوري ابطال اسيا، وده الهدف الاكبر اللي اعتقد للجماهير نفس فكره الزمالك الأسيوية، هو لقب مهم جدا للنصر ورونالدو مع الفريق. فهي مباراة مهمة جدا في تاريخ النصر، وإن شاء الله يعني مش بنسبة كبيرة هو هيصير على نهج الزمالك وأرسنال.
2: صحيح ماجد،
0: أعتقد جماهير النصر لا تؤمن بهذا المنهج ولا تؤمن بهذه يعني الأمور، ودها تشوف 90 دقيقة مع اللاعبين، إنه اللاعبين يجيبون الدوري
3: عشان خدت صدمتين في أسبوع واحد بس. عشان خدت صدمتين فالمصداقية

0: يعني زي ما انت بتقول المصداقيه عندهم قلت شويه، يعني لقب هيتحسم في اخر دقيقه، جون غريب بيحصل بيدخل فيهم قدام الهلال، بعد كده لقب اسيوي بتلعب على ارضك، المفروض ان هو سهل، يعني مش سهل، المفروض ان انت تقدر تحسمه
1: نعم
0: وبتخسره، فكان اسبوع صعب
1: نعم
0: بصراحه على
1: نعم
0: جماهير النصر.
1: نعم أسبوع صعب، وغدا يوم صعب على كل مشجعين النصر والهلال بصراحة. أسامة، أنا ودي أسألك، إنه الحافز يختلف للمنافسين، واللي بيلعب ضد النصر وبيلعب ضد الفيحاء. ضمك يود البقاء، ضمك في منافسة مع الرياض على من يبقى في الدوري، هناك حافز لدى نادي ضمك، أي نعم يغيب عنه اللاعب فادة واحد من أهم اللاعبين، أيضا الفيحاء في المقابل، الفيحاء يعني مركز عاشر ويغيب عنه أهم لاعب، يعني سكالة حد الآن ما أدري إذا تأكد رسميا، إحنا كان بالأمس معنا زميلنا صانع المحتوى حمد الشريف من المجمع، وأكد أنه صور والمؤشرات تقول أنه سكالة مو موجود في التمارين،
2: فعلا اليوم أعلن أنه لن يكون موجود،
1: لن يتواجد سكالة. فالحافز المختلف بين ضمك والفيحاء، مين اللي بكرة بنشوفه يعني بيأثر؟
3: شوف أنا أعتقد أنها بتكون مباراة سهلة على الهلال، صعبة على النصر. ضمك يملك الحافز، يملك أن تجيب نقطة تبقى في الدوري، خصوصا المنافس كالرياض بيلعب على أرضه ضد الأخدود. يعني تقدر تقول أن منافس مو صعب، صحيح أنه في نفس المراكز لكن أنت قادر عليه، فتقريبا الرياض أو في الأغلب أعتقد أنه بيحقق 3 نقاط، فضمك مطالب بتحقيق النقطة أو على الأقل النقطة تعادل.
1: والفيحاء يلعب بدون ضغوط،
3: بدون ضغوط، بالإضافة أنه غاب أهم لاعب أو اللاعب اللي يتمحور عليه نادي الفيحاء كامل اللي هو سكالة. فأعتقد أنها بتكون مباراة سهلة وبتكون مباراة صعبة على النصر، خصوصا لو أنت الشوط الأول بتقدم الهلال والنصر ما زال متعادل أو متعثر، فممكن الأخبار بطريقة أو أخرى عن طريق الجماهير تصل للاعبين وتزيد الضغوطات، ف أعتقد أنها بتكون مباراة صعبة على النصر.
2: لكن يعني بنهاية المطاف يعني النصر برضو عنده يعني الحافز، يعني أنت قلت الحافز عن ضمك، بس النصر عنده حافز.
1: لا هذا كان سؤالي محدد فعلا، يعني كان سألت عن ضمك والفيحاء الحافز.
2: إيه أنا عارف، بس
3: 99% دوري للنصر.
2: أيوة خليك عند هذه.
3: أنا عند هذه.
2: لأن أنا والله ماني متخيل كيف راح يكون شعور جماهير النصر هذه المباراة.
1: وهو يعطي نسبة كبيرة يعني.
3: جزت تتخيل.
2: والله أنا متعاطف معهم من هذه الناحية. أنا سالم يعرف أنا ما أشجع النصر ولا أشجع الهلال، لكن
1: كل شيء هطف سالم. شوف. سالم يعرف. سالم يعرف.
2: شوف ما تعرف. يمكن ماجد يعرف. ماجد. أنا أعرف ماجد من من من 5 سنوات 6 سنوات يعرف إن أنا ما أشجع النصر ولا الهلال.
1: أحسب إنه من نعومة أظافرك.
0: وأنا والله ما أشجعش النصر برضه، بس متعاطف معهم.
2: الجمهور يا اخي صدمه الاوت العجامي يا اخي، رده الفعل كانت والله العظيم صادمه تحزن.
3: انا حضرت نهائي دوري ابطال اسيا 2 الاخير
2: في الملعب،
3: في الملعب
2: حلو،
3: خيبه الجماهير
2: والله
3: والله مؤلمه.
2: اي والله الله
3: قسما بالله، انا كان معي نصراوي
1: فاكيد بيكون معك نصراوي،
2: كل الملعب نصراويين.
3: ايوه فكان معي نصراوي، فكنت اشوف يعني الحزن والدموع على عينه. فكان يقول لي لا ما عليك انا ماني ما دمعت، يقول لا واضح عليك يعني.
2: انت بكيت يا اخي.
3: فالخيبه عليهم مره.
2: لا لا
3: انا ما تصورت لو خسر النصر بكره الدوري ايش بيكون حالهم.
2: ما انا هذا اللي خايف منه صراحه، ما ودنا يصير حالات،
1: لان العشم كبير كان على على طول السنين، وايضا في الدوري كيف انه جماهير النصر تعشمت في هذا الفريق وهذا المدرب جيسوس.
3: تخيل ان امتار قليله وتحسم الدوري في كل مره تاجل حسمك الى ان وصلت الى هذه المرحله وتخسر الدوري.
2: ونرجع نقول اسامه قال النصر 99% بطل الدوري، لكن أنا أذهب لماجد وأسأله الطرف الآخر المنافس على اللقب، سواء مانشستر سيتي أو الأهلي أو الهلال، لماذا خسروا اللقب؟ يعني إذا اعتبرنا أن الهلال مثل ما قال أسامة 99% للنصر، فالهلال ممكن يكون هو خاسر اللقب، فهذول الثلاث لماذا كانوا متراجعين هذا الموسم؟ إيش الأسباب؟ أكيد أسباب مختلفة ما بين السيتي اللي معاه غوارديولا أو الأهلي اللي جاب نجوم أو الهلال اللي أيضا اللي عزز صفوفه بكريم بنزيما وعنده مدرب عالمي مثل إنزاجي.
0: هرجع بصراحة الكلام كنت اتكلمنا فيه من شوية برضو، نقطة النجوم مهمة، عدم التركيز في بعض المباريات. يعني انت بطولة الدوري بتحسم انا بشوفها من المباريات والتفاصيل الصغيرة، يعني انت ممكن تفقد الاهلي مثلا، يفقد نقاط قدام فريق بيعاني من مناطق الهبوط ويقول خلاص مش مشكلة هعوض، فانت بتيجي كمان 4-5 جولات بتخسر نقاط تانية وتقول هعوض. يعني الاهلي كان بدأ الموسم بشكل مش كويس، مش أفضل شيء، ولكن الزمالك كان بادئ أسوأ منه، فالأهلي قدر يتصدر الدوري ما قدرش يحافظ على الصدارة. يعني هي دي الفكرة، إن أنت ما تقدرش تحافظ على الصدارة وتضيع مباريات صغيرة منك وتفاصيل. طبعا يعني الأهلي فنيا دربوا

0: مدربين خلال الموسم، المدرب الثاني ليه ستوري حاليا غير مرضي عليه فنيا، ده بالنسبه للاهلي. على النقيض مثلا في انزاجي، مفروض بعد اداء تاريخي في كاس العالم للانديه ان هو مدرب
1: نعم
0: جاي يكتسح كل شيء حرفيا، يعني بعد الاداء اللي شفناه للهلال والمباريات الكبيره اللي قدمها، توقعنا ان الهلال مع سيميوني يكون بصراحه تاريخي.
1: نعم
0: ولكن بشوف الشتويه فعلا اثرت بشكل سلبي على الفريق وبعض القناعات الفنيه. يعني لاعب عندك زي ماركوس ليوناردو، لاعب مؤثر جدا، كل لما بيشارك في المباريات بيهدد، وارقامه هو الافضل تهديفيا مع سيميوني، ومع ذلك ما بيشاركش بشكل اساسي لصالح كريم بنزيما. هرجع للصيف، فكره التعاقد مع نونيز، يعني بصراحه انا كنت بشوف الاخبار بقول لا مستحيل الهلال يتعاقد مع نونيز، يعني مش الصفقه السوبر. يعني انت لما تيجي تقارنه، انت مشيت متروفيتش وجبت نونيز، انا بصراحه بشوفه قرار فني غريب جدا. وان كان متروفيتش بيعاني من الاصابات، بس لو متروفيتش في حالته الطبيعيه اقسم بالله قد مستوى نونيز 10 مرات مثلا كمهاجم.
1: نونز تحس فيها شيء من السمسرة، فيها ريحة
0: الله، يعني
1: كذا، يعني
0: لعبوا على الاسم، يعني
1: على ما
0: حتى
1: نشوف في كرة
0: اقنعهم،
1: القدم.
0: وكيل لاعبين اقنعهم، لعبوا على اسم انه قادم من ليفربول، صفقة يعني محكومة عليها بالفشل قبل ما تيجي.
1: صحيح.
0: يعني ما كانش ينفع الهلال يتعاقد مع نونز بصراحة. انت، انا بالنسبة لي لو كان الهلال ادى فرصة لماركوس ليوناردو بدل نونيز من بداية الموسم، كان زمان ماركوس ليوناردو هو هداف الموسم الحالي، كان زمانه
1: شفنا
0: بينافس
1: اللي
0: كوليانو،
1: سواه
0: بينافس
1: في
0: لاعب مميز جدا. بس للاسف، برضه للاسف الاسماء بتفرق.
1: كأس العالم
0: كريم
1: للأندية.
0: بنزيما وصل في يناير، فهو اللي بيشارك. طيب كريم بنزيما في المباريات الكبيره الحاسمه عمل ايه؟ ما عملش حاجه، لكن ممكن يجي يسجل هاتريك قدام الخلود وهاتريك قدام الاخدود. معلش انا مش جايب اسم عالمي زي كريم بنزيما عشان يحسم لي مباراه يعني
1: محسومة.
0: سهله نسبيا، لا انا عايز تحسم لي مباراه النصر،
1: واضح.
0: مباراه اتحاد، مباراه اهلي، مباراه
1: نعم.
0: السد القطري. هو ما شاركش، انا فاهم، في الاسيويه، بس يعني دي المباريات اللعيبه الكبار. لكن اللعيبه للاسف الاسماء، الاعتماد على الاسماء
1: نعم.
0: كان
1: صحيح
0: مش
1: نعم.
0: افضل شيء في نادي الهلال يعني في
1: صحيح
0: الموسم
1: نعم.
0: الحالي.
1: أسامة، عندما يأتي متابع لكرة القدم من أوروبا أو متابع لإنزاجي ويشوف ردود فعل جماهير الهلال على هذا المدرب، يتعجب ويستغرب. يعني مدرب يقول هذا جاب كاس وأرقامه ثاني في الدوري وقاعد ينافس على وبلا
0: الدوري
1: خسارة.
0: وبلا خسارة
1: مع إنزاغي، فيستغرب أنه هذا الجماهير ماذا تريد من هذا المدرب، ولكن الهلال لديه وجهة نظر. أنت شو تشوف السبب؟ هل
2: شوف، إنزاغي بدأ مع الهلال من القمة بعد كذا نزل، يعني أنت حط قدامك تحليل بياني من الأعلى للنزول. في كأس العالم كان مستوى الهلال جدا مقنع، جماهير الهلال كانت راضية جدا، بعد كذا بدأ بالنزول تدريجي، بدأ الدوري كانت خيبة الأمل على من جماهير الهلال على مستوى الهلال واضحة، كانت التعادلات كثيرة، كان المستوى أساسا غير مقنع في كثير من المباريات. فكل هذه الأشياء أدت إلى زعل الهلالي أو زعل الجماهير الهلالية اللي بتفسر هذا الشيء للمشجع اللي يشوف من برا. لكن خلني أقول لك، لو تسأل أي هلالي قبل بداية موسم وش هدفك من هذا الموسم، بطبيعة الحال بيقول لك دوري أبطال آسيا للنخبة. فلما تدخل دوري ابطال اسيا للنخبه وتخسرها بهذا الشكل، فمن الطبيعي ان الهلال بيزعل. ولما تخسر كثير من المباريات بسبب قناعات، خليني اتكلم لك مثل عن مباراه الاهلي اللي كان 3-0 في الشوط الاول، 3-3 في الشوط الثاني، كل المشجعين من اصغر الى اكبر مشجع يعرف انه بسبب قناعه مدرب، تراجعات ما الى ذلك، تبديلات، فهذه كلها امور تدفع المشجع الهلالي اللي اعتاد على تحقيق البطولات خليني اقول لك بسطاوه.
1: يجيك الصحفي الايطالي يقول لك الهلال خرج بركلات ترجيح.
2: شوف خليني اقول لك، لما
1: من
2: تقول صحفي
1: النخبة.
2: ايطالي انا بقولك الجنسيه يعني توضح لك ليش زعلان، لكن لما تقول صحفي غير ايطالي
1: نقول متابع لانزاجي يعني بلغه الارقام.
2: طيب انت ليش وصلت ركلات ترجيح؟ يعني انت من الاساس من المفترض انت فارق كاسماء وكنجوم، انت فارق بمراحل مهوله عن نادي السد او عن اقرب نادي اساسا لك.
1: انزاجي حقق او لم يحقق الدوري، يستمر الموسم القادم؟
2: هذه
1: ولا مربوطة ورهنها بالدوري؟
2: لا شوف، لما تشوف يجيك في الصيف
3: تحس بسام ما ودي يقول
2: لا مو قصة ما ودي أقول، بس إنه في تحس في جانب ظلم في إنزاغي.

0: وفي جانب إنزاغي ظلم فيه الهلال. يعني مثل إيش؟ مثل بعض الصفقات ذكر إنه ما كان له أي يد فيها إنزاغي.
1: مثلاً
0: بنزيمة. إيه فلما تجيب بنزيمة ذكر، أنا مهي معلومة لكن أقول لك ذكر
1: نقلاً.
0: إيه نقلة من وسائل الإعلام أن بنزيمة ما كان، وهو القطعة الناقصة
2: متداول.
0: في الهلال متداول وهي النقطة أو القطعة الناقصة في نادي الهلال. فلما تشوف هذه ممكن نظلم فيها إنزاغي، لكن لما ترجع لي كرأي شخصي أنا أقول لك إنزاغي لا يناسب الهلال والهلال لا يناسب إنزاغي.
1: طيب ماجد، يعني احنا نعرف إنزاغي، إنزاغي جاي من نهائي دوري أبطال أوروبا، إنزاغي مدرب فائز بلقب السكوديتو، إنزاغي مدرب عظيم، لكن مثل ما قال أسامة يمكن هو لا يناسب نادي الهلال. هل كان يعني ما اللي اختار إنزاغي ما يعرف إنه إنزاغي يلعب دفاع، ما يعرف إنه إنزاغي يلعب بثلاث قلوب دفاع أصلاً، ويلعب بأظهرة متقدمة ويلعب برأسي حربة؟ يعني شفنا إحنا لسنوات تورام وأيضاً لوتارو مارتينيز، حتى تعاقد مع مهدي التارمي، يحتاج هو مهاجمين صريحين رقم تسعة موجودين في القائمة. هذا الشيء ما هو موجود في، ما هو متوفر أصلاً على أرض الواقع. هو عنده سالم الدوسري جناح، في تشكيلة إنزاغي ما في جناح، فمن يتحمل المسؤولية؟ اللي تعاقد مع إنزاغي ولا إنزاغي نفسه؟
3: لا هو إنزاغي نفسه ما يتحملش حاجة. إنزاغي قالوا عرض قوي من نادي الهلال، فريق هيشارك في كأس العالم الأندية، راح بطموحات كبيرة، فأنت ما تقدرش تلوم إنزاغي. وإنزاغي لما تيجي تقيم فعلا، لا هو اللي عمله في كأس العالم الأندية يحسب له وهيفضل تاريخي لنادي الهلال، وممكن ما فيش مدرب تاني يعرف يعمله، إنه يغلب مانشستر سيتي، يعمل مباراة كبيرة قدام ريال مدريد، يتأهل بكل أريحية ويقدم المباريات الكبيرة
1: لنادي
3: الهلال. ولكن في نقطة هنا هرجع لها بصراحة، هنقارن بين موقف الهلال وموقف أرسنال. يعني احنا كنا في بداية الحلقة بأنه أرسنال صبر على مشروع أرتيتا، فهل الهلال ممكن يصبر على مشروع سيميوني؟ أنا للأسف ما أعتقدش، مش علشان هو الهلال، علشان احنا عموما في دورياتنا العربية ما فيش عندنا حتة الصبر دي. يعني انت من شوية كنت بتقول لو صحفي إيطالي جه سأل على إنزاغي هيستغرب، انتوا ازاي بتهاجموه؟ كان في مدرب في الأهلي اسمه مارسيل كولر، كولر كان محقق 2 دوري أبطال أفريقيا، وكان محقق 2 دوري، ومحقق سوبر مصري، ومحقق سوبر أفريقي، ومع ذلك أخفق في واحدة بس دوري أبطال أفريقيا وخرج منها، تعرض لهجوم شديد وإدارة الأهلي أقلته. إحنا حساباتنا في المنطقة العربية بصراحة للأسف مختلفة شوية عن العالم الأوروبي. العالم الأوروبي ممكن يصبر وممكن يعمل مشروع طالما مؤمن بمدرب.
2: نعم.
3: فللأسف أنا بشوف إن ده هيتسبب في ممكن رحيل إنزاغي، عن خصوصاً إن في تقارير بدأت تطلع رغم إن وكيله نفى، ولكن التقارير والإشاعات دي غالباً ممكن في الآخر تتنفذ ويجيبوا مدرب جديد لنادي الهلال. بس هو في مشكلة عموماً، يعني العالم ما فيهوش مدربين. أنت لما تيجي تبص،
1: لا جوارديولا شاغر
3: عظمته،
1: جوارديولا جاهز يجي الهلال.
3: أعتقد إن هو ياخد فترة راحة، يعني أتوقع ذلك. انت لما تيجي تبص لريال مدريد باسمه الكبير في الاخر اضطر يرجع مورينيو. على فكره انا ما اعتقدش ان مورينيو كان اختيار اول بالنسبه لاداره بيريز، ولكن
1: لكل الاختيارات
3: هذا الموجود مفيش مدربين في العالم.
1: صحيح ماجد،
3: يعني مفيش هم كان نفسه مثلا ممكن في يورجن كلوب، بس هو الراجل رفض التدريب فمفيش.
1: صحيح.
2: فانا في المدرسه الالمانيه يا ماجد، في المدرسه الالمانيه في هانز فليك، في ماتياس ياسلا، وإذا بيذكرون الشباب بمدربين ألمانيا، يعني في توخيل الآن
3: انتهت
1: المدرسة، هم هذول الثلاثة
0: يذكرون الشباب.
2: مغالطات منطقية يعني.
0: لكن في نقطة بذكرها بس
2: قبل النقطة، أنا بس أقول أنه الأندية العربية، ولكن النادي الأهلي عكس هذه القاعدة، النادي الأهلي السعودي عكس هذه القاعدة واستمر مع ماتياس ياسلا من 2023 وكان برتم تصاعدي، ولاحظنا الآن ثمرته بتحقيق للنخبتين وكأس السوبر،
0: وكل سنة تشتد منافسة في الدوري
2: ومدافعين قلب دفاعنا. كنت أتذكر وقتها، يمكن نراجع أحمد في أعمار اللاعبين، كان ديميرال عمره 25، إيبانيز عمره 26 أو العكس. يعني الآن إيبانيز يستدعى للقائمة الأخيرة لكأس العالم، وديميرال أيضا في قائمة المنتخب التركي. تفضل يا أسامة.
0: في نقطة ذكرها أي أحمد، أنا ودي أرجع لهذه النقطة، مين اختار للهلال إنزاغي وهل هو مقتنع أنه يفيد للهلال؟
1: الإدارة السابقة أعتقد، صح؟
0: في إجابة بسيطة، وش العلاقة بين رزفان لوشيسكو، جارديم، اللي هو رومان دياز،
1: جيسوس،
0: إنزاغي، وش العلاقة بين هذه المدربين؟
2: انت تلعبنا الرب،
1: ما في علاقة.
0: ما في علاقة، يعني انت لما تشوف المدرب الأول

0: يلعب لعب مباشر، الثاني لعب هجومي،
1: صحيح
0: الثالث لعب استحواذ، الرابع دفاعي. يعني هذه دور الإدارة الرياضية، وهذا ما يفتقد الهلال من سنوات، ويجب أن يتم قبل بداية الموسم القادم.
2: المدير الرياضي،
0: المدير والإدارة الرياضية، وليس المدير الرياضي فقط.
2: مدير رياضي ورئيس تنفيذي، يعني إدارة رياضية متكاملة في نادي الهلال.
0: التخبطات هي ما أدت إلى ما آل إليه الهلال الآن.
2: طيب
1: وين آل إليه؟ المركز الثاني.
0: خليك مركز،
1: ما خسر ولا.
0: لكن الهلال جالس يفقد قوته، جالس يفقد قوته في المحليين.
1: بريقة.
0: بريقة.
2: فهمني
0: صح.
2: لكن سؤال لأسامة وحتى ماجد يقدر يشاركنا في موضوع جيسوس، هذا المدرب اللي نقل النصر. بما أننا تحدثنا عن إنزاغي لازم نذكر جيسوس، نقل الروح، يعني روح جيسوس نقلها إلى اللاعبين. يعني شفنا اللاعبين في مباريات، يعني شفت عبد الله حمدان المباراة الماضية يقاتل، وحتى الرمق الأخير رونالدو الكبير، فيليكس اللي عاد يعني يقدم أعلى مستوى في مسيرته
1: أيضاً. أحمد
2: كيف الآن نشوف جيسوس؟
0: شوف نعم. جيسوس من أعظم المدربين عبر تاريخ
2: الدوري، وما يبغى يكمل المشكلة.
0: شوف أنا أشوف إن جيسوس هو مدرب الموسم الواحد، والشواهد كثيرة في تاريخه، مع لشبونة، مع بنفيكا، مع الهلال، مع النصر. فالموسم الواحد أعتقد أنه كافي مع نادي النصر.
1: نعم ماجد.
2: ماجد
3: أنا جيسوس كنت أتمنى يكون هو مدرب المنتخب السعودي، مش دونيس. بالنسبة للقائمة هتتعلن بكرة، فبصراحة أنا ما عنديش ثقة في دونيس، يعني مش شايفه المدرب اللي كان يستحق الفرصة الكبيرة دي. كان جيسوس أنسب واحد للفرصة دي، دي وجهة نظري.
2: يا ماجد المشكلة الجمهور السعودي لحاله خايف، لا توترهم أكثر، رايحين يواجهون إسبانيا وأوروغواي، والدنيا ما هي حلوة يعني
1: أبدا. الرأس الأخضر. نعم. وأيضا اليوم في المؤتمر الصحفي الأخير لجيسوس، الأستاذ القدير وزميلنا الأستاذ سعود الصرامي، يعني وكأنه يودع جيسوس ببيت شعر يا شيب عيني أو شيء من هذا القبيل كذا.
2: يوم قالوا إيش الله معاه،
1: إنه وجه، شفت اللقطة متداولة هي، إنه ودع، وهذا يعني انه نشوف، يعني نشوف جيسوس هل بيبقى للموسم القادم، ولكن هو مكسب للدوري السعودي وايضا للمنتخب السعودي.
2: نشوف توقعاتكم. انت قلت اسامه النصر بطل الدوري،
0: النصر بطل الدوري،
2: للدوري ابطال اوروبا. سريع ما في، هي البطولتين عن الانديه الثلاثه.
0: كلام اقول لك ارسنال، اقول لك ارسنال.
2: لا توقعك شيل، حط العاطفه على جنب، باقي نص دقيقه.
0: باريس.
2: ماجد الدوري السعودي
3: النصر باريس.
2: نصر باريس، يلا متفقين.
1: سالم شاهد ونرى يوم 30/5 مين يحققها، أرسنال ولا باريس؟
0: تحتها ثلاث خطوط،
2: ثلاث خط حمر،
0: خط واحد ثلاث خطوط.
2: فرد تخيلي تلاقي يطلع لك بالحلم بعد.
0: أنا ودي أعبر بس ما عاد في وقت، فقلت لك
1: أنت بتنام الآن بكأس الدوري ومرك تمام، يعني كأس دوري لأرسنال.
2: نشكر ضيوفنا.
1: الفيلا حقق اليوروبا، حقق
2: الان. شوف
1: شوف نذكر بس لمستمعين ومتابعين،
2: انتهت للتو استون فيلا، توج بلقب الدوري الاوروبي. سنتحدث عن هذا غدا ان شاء الله
1: اذا كان في مساحه، اعتقد بكره بتكون،
2: يعني ممكن يكون في وقت خفيف لان الامير ويليام
3: بكرة حاضر قائمه، كمان قائمه المنتخب، فالامور هتكون حلقه مليئه.
1: نقول مبروك بس كذا على الماشي، وإيمري حقق الدوري الاوروبي خمس مرات.
0: انا بارك لبورنموث تاهل باذن الله، تتم تاهل لدوري ابطال اوروبا، لان يستحقون بعد الفوز على السيتي وفوز استون فيلا اللي منح المقعد السادس
1: لدوري ماشيين على السريع. طلعتنا على الخدمة.
2: شكرا أسامة، شكرا ماجد، شكرا لكل من استمع إلينا، شكرا مخرجنا زياد الجفان.
1: ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، نراكم غدا في الحلقة الأخيرة في الجولة الأخيرة. كونوا بخير. Man.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال فيدا حسين مالكي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور الخميس العاصمة الإيرانية طهران. أضاف أن منير سيحمل رسالة جديدة من الجانب الأمريكي في إطار المشاورات الجارية لإنهاء الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه لا يرغب في العودة إلى الحرب، لكنه ينتظر ردا مناسبا من طهران خلال الأيام المقبلة. ترامب أكد أن أي تخفيف للعقوبات لن يتم قبل توقيع اتفاق رسمي مع طهران، واصفا إيران بالدولة المهزومة حسب قوله. وصفت مصادر لأكسيوس المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل بالصعبة والمتوترة. المصادر أضافت أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. بحسب أكسيوس فإن هذه الوثيقة تشمل مفاوضات

0: تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صعود قوات من مشاة البحرية إلى ناقلة النفط الإيرانية سيلستال سي في خليج عمان للاشتباه في انتهاكها الحصار. أوضحت القيادة أن قواتها فتشت السفينة قبل الإفراج عنها وإجبار طاقمها على تغيير مسارها، مؤكدة إعادة توجيه 91 سفينة تجارية منذ بدء الحصار. الموجز انتهى، شكرا لكرمي ولطف المتابعة. بعد قليل في المرمى مع بتال القوس.
1: في المرمى حلقة الأربعاء، مساء جديد طابت أوقاتكم. لقب الدوري الليلة بين النصر والهلال ليلة الأخيرة، والأهلي يختم الدوري برباعية ضد الخليج. النجم يودع روشا بالفوز على الشباب. وفي حلقة الأربعاء سلسلة آراء قيادات الرياضية الليلة مع الأسطورة ماجد عبدالله.

السلام عليكم. جرت الأربعاء مباراتان في انطلاق الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي. الأهلي فاز على مضيفه الخليج بأربعة أهداف لواحد، والنجم تغلب على ضيفه الشباب بهدف من ركلة جزاء. وتختم اليوم منافسات دوري روشن السعودي بإعلان البطل وبسبع مباريات جميعها في التاسعة مساء. النصر المتصدر يلاقي ضيفه ضمك، الهلال ثاني الترتيب يواجه مضيفه الفيحاء، فيما يلعب الرياض أمام الأخدود في حسابات تفادي الهبوط. وفي التنافس على نيل آخر مقعد مؤهل لنخبة آسيا، الاتحاد يلاقي القادسية والحزم يواجه التعاون. بقية المباريات: نيوم أمام الاتفاق، والخلود أمام الفتح، ولا تأثير لها هبوطا أو صعودا. وقفة أولى، بعد ذلك استقبل ضيفي في سلسلة آراء قيادات الرياضية ماجد عبدالله.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها. شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: حياكم الله. كما بدأنا الموسم في سلسلة آرائي قيادات الرياضية نكمله هذا الأسبوع، وضيفنا لهذا الأسبوع في سلسلة آرائي قيادات رياضية ماجد عبد الله. الاسم يكفي عن المدائح والمقدمات. حياك الله عبد الله.
1: يا هلا وسهلا،
0: اشتقنا لك
1: جدا، من زمان ما تقابلنا.
0: أهلا وسهلا عبد الله. ماجد، أنا أبدأ دائما مع ضيوفي أقول له شو تسوي الحين بعد ما تركت الرياضة؟ بعد ما تركتها بشكل رسمي يعني.
1: أمسي على المشاهدين، وأنا الآن بعد ما تركت الرياضة يعني الحمد لله مبسوط أكثر من يمكن تلعب. أنه قاعد عندي جمعية خيرية نساعد فيها اللاعبين القدامى، حتى الناس اللي لعبوا قبلي. والآن أسوي رياضة سيكل.
0: ما تمارس الرياضة؟ تمارس الرياضة بشكل يومي؟
1: لا، مو بشكل يومي، إذا حصلت لي مجال يا أمشي يا أخذ السيكل وأطلع فيه برا.
0: طيب يلا خلنا ورطك. أنت تمشي وأغلب اللي في الرياضة يعرفون مسارك، عطني المسار.
1: المسار
0: ترى فورتك بكرة بيجونك.
1: لا أنا أدخل في السكك.
0: طويل المسار ترى.
1: لا أنا أدخل في مو الشارع الرئيسي.
0: أيوة، بس في شيء من على طريق الملك فهد.
1: لا بالعكس اللي
0: في شيء على طريق الملك فهد من عند المكتبة صح؟
1: إيه نعم.
0: من يعني وين تمشي لوين؟
1: لا وين، أخذ المسار على مكة وأنزل على التخصصي. على الأمير محمد. بن عبد العزيز. وأخذه وأنزل على الملك فهد مرة ثانية. هذا بالمشي.
0: الملك فهد رجوعا للبيت.
1: أي رجوعا للبيت. المشي أخذه مرة واحدة. بالسيكل أخذ مرتين.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: أحب الحركة يعني. ماني من الناس اللي.
0: بس هذه تمارس المشي والسيكل ما عاد فيه.
1: إيه ما في.
0: كرة ما في.
1: لا كرة.
0: لمسات كذا في الاستراحة.
1: لا بعلمك بعد الحلقة عشان ما اكشف السر اللي عندي.
0: في كرة جاية. جميل.

0: حياكم الله من جديد وحياك الله أبو عبد الله ماجد. خليني أحكي معك، إحنا نبدأ بمحاورنا، الدوري، الاتحاد، المنتخب، والإعلام الرياضي في آخر شيء. إيش يعجبك في الدوري السعودي حاليا، الدوري اللي خلينا نقول النسخ العالمية الثلاث اللي هي النسخة الثالثة هذه من بعد ما جو اللاعبين العالمي، إيش أكثر شيء يعجبك في الدوري؟
1: والله شوف، إذا جيت أنت من ناحية اللاعبين، استقطاب اللاعبين للأندية، صراحة فيها متعة كبيرة بالنسبة لي أنا كمشاهد. اترك ماجد اللاعب، ماجد المشاهد، فدليت أتحمس على المباريات أتابعها، لأنه في كمية كبيرة من اللاعبين الممتازين. الشيء الثاني أنه أسمع أنا من بعض الزملاء خارج المملكة أنه في متابعة كبيرة جدا للدوري عندنا، فهذا شيء
0: إيجابي.
1: في السابق كان محصور الدوري.

0: على منطقتنا، على منطقة الخليج، على المنطقة العربية. جلب اللاعبين الممتازين الأجانب هذا صار أنا حين أشوف مثلا في الملعب أجانب جايين عشان يشوفوا مباراة معينة.
1: صحيح، وهذا كان نادر
0: وهذا كان سعودي. نعم
1: أي. التنافسية تغيرت على جيلك والجيل الحالي، يعني التنافسية في الملعب، يعني هم الفرق نفسهم اللي يتنافسون، بس كان الاتفاق يكسر الاحتكار، كان الشباب يكسر الاحتكار، الحين تنافس بين الأربعة، هم نفسهم ما تغيروا. يعني هل التنافسية تحسها على أيامكم أقوى ولا الحين بين الفرق؟
0: لا، أنا أحسها على أيامنا أقوى الآن.
1: ليش؟
0: مثلا أنا أقول لك ليش، لأنه عندك مثلا الآن في السابق تجد مثلا منتصف الدور الثاني فيه يمكن 5-6 فرق تنافس على
1: اللقب.
0: بما أنه الآن تجد أنه زي ما تفضلت في البداية ما في إلا 4 فرق، وفي الأخير يمكن في نص الدور الأول تفضى على فريقين أو على 3 فرق، هذا من ناحية المنافسة.
1: وش السبب؟
0: طبعا أول
1: ليش صار الدوري نصفين، نصف ينافس ونصف هبوط؟
0: أنا أقول لك ليش. عندك الآن أنه في 4 في فرق معينة، الأربع فرق تحصلها عندها إمكانيات أو مرصود لها إمكانيات كبيرة لجلب اللاعبين وجلب المدربين، النص الآخر ماشي جنب الحيط يعني. حتى لو في دعم له ما يكون الدعم الكبير. هذا ناحية. يعني أنا أعطيك مثال بسيط، نادي القادسية استحوذ عليه
1: أرامكو
0: بالحاله، لذلك تشوف القادسية يقدم أداء جميل جدا ونافس. ما أقول لك لا، يعني شوف السنتين هذه من أروع ما يكون. لو تجي مثلا للفرق المقدمة تحصل مثلا اللي مستحوذ عليهم جهة معينة، هنا يحصل لخبطة، هذا يروح لذا، أبغى أجيب اللاعب من النادي هذا أحطه في النادي الثاني. يعني ما كان منضبط. فأنا أتمنى أنه كل نادي يستحوذ عليه جهة واحدة بالحالها يعني عشان يعطي، لكن إذا كان في جهة واحدة مستحوذة على الأربع الأندية ما حيكون فيها عدالة كثير.
1: طيب يعني إحنا عندنا في الدوري 6 فرق شركات، الأربعة الكبار جماهيريا، والقادسية ونيوم، هذه أندية شركات.
0: نعم
1: أي. وعندنا الجزء الباقي من الفرق 18، يعني الدوري كله 18، الفرق الباقية كلها يعني تابعة للوزارة على النظام السابق، يأتي دعمها من الوزارة ويأتي في فجوة كبيرة، فراغ كبير بين طبقة الشركات وطبقة الوزارة. طيب هذا خسرنا أندية كبيرة عندها تاريخ وإرث كبير، الوحدة، الاتفاق، الشباب،
0: الرياض
1: أي الرياض له محبة خاصة عندك.
0: أي نعم. من يوم كان اسمه اليمامة
1: أي له محبة خاصة، ولعب فيه كثير من أصدقائك. ولا لا
0: أي نعم.
1: أي طيب هذول الأندية شلون نردم هذه الفجوة، شلون هذه الفجوة نلغيها ويصيرون قريبين شوي من أندية الشركات، كيف نقدر نسوي هذا الشيء؟
0: يعني كل المفروض كل شركة تأخذ نادي، هنا حيكون فيه تنافس وحيكون فيه يعني أيضا إيش أقدر أقدم أدور النجاح لي. أنا مثلا أنا استحوذت على نادي معين كويس، بدور النجاح للنادي أفضل من أني مثلا أكوش لي على 4 أندية أو 3 أندية بس أصبح في حيرة.
1: ما يقدر يعدل بينهم؟
0: ما يقدر طبعا، مستحيل.
1: يعني هم أولادهم من زوجاته فيقدر يعدل.
0: لا بس
1: الأولاد يعدل،
0: العاطفة تميل.
1: بس ما يعدل الرجل، يقدر يعدل بين أولاده، ما يقدر يعدل بين زوجاته أكيد، بس هم يعني ما محشومين يعني عن أي لفظ يفهم بغلط، لكنهم يعني
0: أنا ليش أقول لك مثلا
1: كلهم سواسية عندها أظن.
0: إيه؟ أظن لا هذه مستحيلة، هذه مستحيلة، هذه مثلا لو أنا مثلا لو كل شركة مثلا مسكت نادي هنا أقول لك الشركة هذه بتدور الشيء الكويس للنادي هذا عشان هي تكون ناجحة وترجح النادي. لكن إذا كان 3 أو 4 هم المستحوذين على هذه، هنا حنرجع ثاني لنقطة الميول.
1: طيب
0: إحنا مشكلتنا مهما نكون كويسين في مجال

0: شغلنا إلا عند الميول نصبح
1: ناس آخرين
0: مشجعين.
1: طيب على على الـ على الـ العشب على 90 دقيقة، إيش أكثر شيء لفت نظرك في النسخ العالمية الثلاث في الدوري السعودي؟ أكثر شيء عجبك؟
0: والله شوف الحضور صراحة، في الحضور طبعا نساء ورجال،
1: أي
0: يعني هذا كان حضور طاغي، وكنت أنا من الناس اللي كنت لو أتمنى لو كنت أنا موجود في
1: الفترة.
0: نعم، لأنه خصوصا العنصر النسائي، العنصر النسائي صار الآن عنده أفكار
1: رياضية
0: بحتة،
1: بس ما يحللون صح للحين، يبي لهم التحليل.
0: لا لا والله يحللون، في بعضهم يحللوا تحليل جيد.
1: طيب،
0: فكان الحضور الجماهيري من أحلى ما يكون. ملاعب ما الحمد لله، في ملاعب كويسة، في ملاعب حتتجهز أيضا،
1: بس الملاعب صغيرة أبو عبد الله. يعني مثلا خلينا نقول لك شيء، مثلا كان في إحراج كبير للمنظمين في مباراة النصر والهلال في ملعب النصر، حتى ملعب الهلال في الدور الأول في إحراج. نعم. يعني الهلال تتكلم عن أعتقد 22 يتسع، والنصر 27. ما النصر ما تكفيهم ذا الملعب.
0: أنا بقول لك ليش، لأنه التفكير عندنا وقتي. لكن لو التفكير أنه بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، الكثافة الجماهيرية حتكون حتزيد ولا حتنقص؟ حتزيد طبعا
1: أكيد.
0: إيه
1: يعني احنا نتذكر، خلينا نقول موسم، المواسم كثيرة للهلال لما كان يجيب يتصدر الدوري، كان الوحدة مع فرق من طرف واحد يلعب يعبي استاد الملك فهد 70,000.
0: صحيح.
1: والنصر موسم 2014 اللي كان موسم العودة بالنسبة للنصر بعد غياب طويل، عبوا الملعب 70,000
0: حتى لو ما كان في المنافسة، كل مبارياته يعبي.
1: ايه
0: في الملز. نعم.
1: ايه فالحقيقة هالناديين محتاجين لملاعب اكبر.
0: اكيد ما في شك، ما في شك، لانه العدد تزيد، وأحب ومشجعين الناديين
1: على الأقل نقول 60,000. 60,000 كويس أو 50,000؟
0: لا يا سامي رضا، 50,000
1: يعني جيد على الأقل. إيه جيد يعني حتى في 50,000
0: بس إذا بتعمل
1: إيه
0: زود.
1: إيه لا أنا أتكلم 50,000 حتى في مباراة اللي يجي فيها جمهور نص الملعب. ما يبان إنه فاضي،
0: ما يبان إنه فاضي.
1: إيه فيبان يعني بشكله أفضل شوي.
0: إيه بس إحنا نفكر
1: لمدى القريب. طيب عبد الله،
0: سنين راحه.
1: اي عندنا 10 لعيبه جانب، 8 في الملعب واثنين اللي هم الصغار برا الملعب، يلعبون الصغار ذولي اذا اصيب واحد من الثمانيه الكبار. العدد حقيقه سوى دوري، سوى دوري جميل.
0: نعم.
1: وصار عندنا منتج في الدوري. نعم. السعودي رائع ومنافس لدوريات اوروبيه.
0: صحيح، ومتابعه.
1: اي إيجابياته هنا فقط سوى دوري، بس هذه إيجابياته؟ هل أفاد اللاعبين السعوديين وجود الأجانب؟
0: هو ما في شك أن وجود الأجانب عمل إفادة كبيرة بالنسبة لنا إحنا، وبالنسبة أيضا للمشاهدة،
1: واللاعب السعودي،
0: اللاعب هو المظلوم مسكين. لأنه أنا لو أبغى أفيد اللاعب السعودي لازم أني أنا أخليه يشارك مع، يعني شوف في لاعبين سعوديين تحصلهم موجودين في الهلال، في النصر، في الأندية هذه ومعدودة. لأنك ليش؟ لأنه في خانات عندك معينة، الأبرز الخانات هذه كلها أجانب. أنا كمنتخب سعودي يعني أو كلاعب سعودي أبغى حارس اطمن انه يكون يشارك في، ابغى قلب دفاع، ابغى محور، ابغى صانع لعب، ابغى هداف، وابغى لاعب طرف، وهذا كلهم اجانب. وعملوا اشياء جميله ما انكرها، لكن على حساب الخانات هذه، على حساب اللاعب.
1: ما نقدر نصنع دوري قوي ومنتخب قوي
0: الا نقدر.
1: كيف؟
0: انا اقول لك كيف.
1: لا بوجود 10 جانب نقدر؟
0: لا
1: ابدا
0: ابدا بوجود العشر الاجانب.
1: كم العدد العادل بالنسبه لك في الاجانب؟
0: انا بالنسبه
1: المفروض يكون كم؟
0: انا بالنسبه لي الهدف حصل، الانتشار حصل، لاعب واحد عامل لك انتشار في العالم كله اللي هو
1: رونالدو كريستيانو.
0: خلاص 3 سنين الان، انا عشان انا اطلع عندي لاعب سعودي ممتاز لازم اقلل عدد الاجانب الى 5 6.
1: كم العدد بالنسبة لك اللي تراه لو أخذ رأيك كمستشار للرياضة؟
0: إيه؟
1: تقول لهم

0: ستة لعيبة جانب.
1: ستة لعيبة جانب.
0: بما فيهم حارس مرمى.
1: بما فيهم حارس مرمى.
0: موافق أنت على حارس يكون موجود أجنبي؟
1: أي أنا موافق بالعكس. بالعكس.
0: عد حتى بدون اللعيبة الصغار هذول الاثنين يعني ستة وبس ما في احتياط ما في شيء.
1: لا لا لا ما في خيارات. أعطي خمس خانات. للاعب السعودي. قل لي ليش؟
0: ليش؟
1: لأنك أنا وأنت حنضطر احنا كنا كذا عشان انت رئيس نادي ولا رئيس نادي
0: انا موافق
1: حنضطر نجيب اللاعب الاجنبي اللي احنا محتاجينه في الخانه اللي احنا محتاجينها الان لو تيجي تشوف مثلا كذا لاعب ثلاثه لعيبه في مكان معين لاعبين في مكان معين ثلاثه هذه لكن خمسه او سته لاعبين اجانب يصير الخمسه الثانيين المواطنين يصير انا مضطر اني اجيب الخانه اللي انا محتاجها محتاج باك اجيب باك محتاج كذا محتاج كذا هذه ليش لانه عندك العنصر الاساسي للفريق هو الخط العمودي هذا الخط العمودي عندنا الان كله كله أجانب
0: صحيح ما في صانع
1: وأعطي الخمسة اللاعبين السعوديين أنهم يلعبوا ويشاركوا ويقاتلوا معهم احنا زمان كان عندنا لاعبين أجانب بس
0: انت لحقت على الاثنين ولحقت على الثلاثة
1: اي لحقت عليهم
0: لحقت على الثلاثة في اثنين في الثمانينات وثلاثة في التسعينات
1: نعم وكانوا لعيبة الكبار استفدنا منهم وصار عندنا شغف وصار عندنا حماس ان احنا نشوف ايش يسوون حتى في الفريق المنافس وليش ما نتفوق عليهم وفي بعضنا تفوق عليهم لكن كانوا مقدمين عشان كذا تحصل في لعيبه كثير سعوديين ليش لانه احنا عندنا مناطق فيها كميه كبيره من اللاعبين الان يقول لك مثلا انا لو انا توني ابغى ابتدي او ابغى اخذ وقتي في النادي او افكر اني اروح النادي بقول متى بلعب متى حتجيني الفرصه
0: تتكلم عن اللاعب السعودي الحين
1: اللاعب السعودي نعم
0: اي
1: متى حتجيني الفرصه الفريق فيها ثمانية الحمد لله اعطوا الشيء اللي الدوله ابغته انه نشرت الكره عندنا عالميا وفي متابعين يشاهدون الدوري عندنا فبالعكس هذا شيء جميل اللاعب السعودي يبغى يلعب مع وضد
0: جميل ايش اكثر شيء ما يعجبك في الدوري لا يعجبك ابدا يضايقك لما تشوفه النسخ الثلاث هذه الحاليه
1: والله تبغى الصراحه
0: اي
1: اللي يصير ببعض الجماهير
0: تتكلم في الملعب ولا برا الملعب
1: لا اتكلم ملعب ما ادري اذا بيصير شيء بعد خارج الملعب يقول لك الوعد برا ما ادري لكن داخل الملعب خلاص هذه كوره كسبت خسرت تعادلت المفروض انا اكون خصوصا لما اروح مثلا للفريق المنافس لازم اكون مؤدب يعني ان كسبت اوكي ان كسبت شكرا خسرت اطلع بادبي واطلع كذا ما في داعي ان نشوف الاشياء هذه اللي تحصل او اللي حصلت قريبا يعني
0: في مباراة النصر والهلال مثلا حصل بعض الاحداث في المدرجات
1: احداث انا الصراحه لما اشوفها
0: مباراة الأهلي والنصر حدث بعض الأحداث البسيطة
1: فهذا هي الشيء اللي أنا أتضايق منها
0: طيب تقنية الفار في AR أضافت الكرة ولا قتلت المتعة
1: لا والله بس كل أمانة لا أفادت
0: في كل شيء طبعا أنا أسأل الناس كثير يقول في التسلل أفادتنا قطعيا لأنها صارمة في التسلل بس يقول في البلنتي والله ما يزال الرأي البشري يتدخل يعني ما زال الرأي الحكم يتدخل والله أنا أشوفها بلنتي وهو يشوفها بلنتي نفس الشيء ما
1: هو في الأخير اللي يقرر مين
0: البشر
1: لا الحكم
0: الحكم ايوه اي الحكم هو بشر
1: هو يروح يشوف ويقرر انا بالنسبه لي لما يجلس مثلا الحكم يسمع بالقرار ويتخذ القرار انا الومه لكن في زي ما تفضلت في البلنتي بالذات لازم انا كحكم اروح اشوف اللقطه يمكن انت تشوفها بطريقه ثانيه لكن انا حكم المباراه اشوفها بطريقه اخرى احسبها او ما احسبها فالفار لا افاد الصراحه يعني 90%
0: مفيد
1: جدا ال10% اللي يعطوك لقطه ولما تبتدي المباراه تتكمل يجيبوا لك اللقطه
0: ثانيه
1: الاساسيه
0: حيحصل هذا كثير
1: والله ال10% هذه ان شاء الله
0: تروح تتوقع لو الفار كان في جيلكم فيه نتائج مباريات كثير تتغير
1: طبعا.

0: هذا مؤكد 100%. 100%.
1: طب خلني أسألك عن نفسك، لو فيه، لو كان الفار موجود، في هدف من أهدافك سيلغى؟
0: هدف من أهداف إنه يلتغي؟
1: إيه بالفار.
0: لا ما في. لكن قل في هدف جاء وتلغى، أقول لك صح.
1: إيش هو طيب الهدف اللي لو كان في فار حيحسب وانلغى قبل؟
0: هذه مباراتنا مع الأهلي في النتيجة 1-1.
1: أي.
0: يوسف خميس شات الفاول وضربت في
1: القائم ولا العارضة؟
0: في العارضة.
1: أي.
0: وأنا متابع للكرة، ضربت ودخلت، تعدت الخط. أطالع اللاين ما حسب، أطالع الحكم ما حسب.
1: كملتها؟
0: ما كملتها، يا ريت كملتها. جاء باسم بوداوود طلعها بيده.
1: كمان
0: فوق،
1: غير انه هدف بلنتي،
0: فوق البي. يا هدف يا بلنتي.
1: أي.
0: والله لا هدف ولا بلنتي.
1: طب ناقشت الحكم؟
0: والله
1: انت ما تناقش.
0: ما ناقشته، نزلت فيه عطك اياها.
1: ايش قال؟ ايش كان رده؟ يقول ما شفتها.
0: ها؟
1: يقول ما شفتها.
0: لا لا لا ما
1: يلا ما نبغى نعرف الحكم.
0: اي
1: ما نبغى نعرف. أيه ما ان الناس بتروح تراجع اللقطه الحين اكيد.
0: طيب لا لقطه غريبه يعني.
1: طيب موضوع مهجد المدراء التنفيذيين الأجانب في الأندية السعودية كثير، عاجبك ولا مو بعاجبك؟
0: لا والله مو بعاجبني.
1: ليش؟
0: أنا أقول لك ليش. لأن المدير التنفيذي في النادي لابد يكون، المفروض يكون مواطن سعودي. هذا هو،
1: لازم يكون كفاءة بغض النظر سعودي ولا مو سعودي.
0: لا أنا أفضل سعودي.
1: ليش تفضل سعودي؟
0: أنا أقول لك ليش. لأنه تعرف النادي عائلة واحدة. ممكن أنا أجي أناقشك، أتكلم معك، أشجعك. أنا كلاعب سعودي أتقبل من ال،
1: بس الحين لا، النادي مو بعائلة واحدة، النادي كل واحد من عائلة الحين.
0: لا أنا أقول لك لو أنه الأمر طبيعي في لاعبين سعوديين وفي كذا، أنا أفضل المدير التنفيذي.
1: لا أنا أتكلم عن الوضع الراهن. الوضع الراهن ما عندك مشكلة فيه أنهم يصيرون أجانب؟
0: لا ما عندي مشكلة فيه. بس أنه يعطون مجال
1: للسعوديين
0: وكرة القدم بالذات يكون ما يتدخل فيها. المدير التنفيذي على النادي وعلى
1: استراتيجياته.
0: ايه لكن النادي بحق كرة القدم المفروض لا. عشان انت لما تيجي تناقشني واناقشك تعرف من انا واعرف من انت. بسمع لك وباخذ بالي. لكن لما اعرف انك انت لا أنا مثلاً لا لعبت ولا سويت ولا شيء، وجه أتكلم معك سو كذا أعمل كذا، إيش بتفكر فيني؟ تقول هذا ما لعب، كيف أني أسمع كلامه؟ كيف أخذ توجيهاته؟
1: صحيح. طيب التعصب الرياضي على أيام جيلكم أقوى ولا الآن؟
0: والله لا الحين أقوى.
1: إيش السبب في ظنك؟
0: لأنه أول حتى الإعلام وحتى الجماهير ما شفنا مثلا في الملعب. خلينا نتكلم انا في الملعب، سواء فزت او خسرت ما في ذيك،
1: ما في خناقات،
0: ما في خناقات، هارد لك نتسلم على بعض وكل شيء. هذه هذه هذه كوره. اترك اللي ينكتب في الاعلام هذا خلي على جنب، لكن اتكلم كمباراه. الان نشوف في مباريات يعني انا مهزوم خلاص انهزمت، وش ليش اقعد
1: رياضه؟
0: اي هذه اقعد اخانق ولا قاعد اتكلم ولا قاعد اصرح ولا هذا قال انا ولا في لعيبه مثلا اشوفهم الحكم اتخذ قرار تماسك هو لاعب ضرب اللاعب. ليه؟ هذه في الاخير كوره ومنافسه داخل الملعب. انا تعد فزت عليك شكرا، فزت علي شكرا انتهت. يعني الضرب والشتائم وهذه
1: اللي تحصل لانه العقوبات ليست رادعه، مي بقوية العقوبات بحق اللي يسوون هذا الشيء، ما تخلي اللي بيجي يسوي بعدهم يفكر
0: يضرب حسابه. نعم الا
1: اللي هذا واحد من الاسباب
0: ممكن. نعم هذا كلام سليم.
1: ايامكم كان في صرامه اكثر؟
0: اي ايامنا وينها؟ ايامنا كان الى
1: صرامه
0: لا أجل مسمى يعني. ما في مزح.
1: إيه
0: ما في مزح.
1: أيامكم يضيعتوا فرص في المنتخب في صرامة.
0: إيه لا في صرامة. إحنا في المنتخب زمان يعني اللي بيننا محبة. بين
1: اللي أنا بفتح معك الحين محور المنتخب وخل هذا الحديث تكمله بعد قليل.

هل ماجد يعني أو قبل هل ليش السعودية ما تحقق بطولات من سنة 96؟ بطولات صحيح صعدت كأس العالم، بس طبعا كأس العالم أكثر من مقعد موجود، والسنة هذه مقاعد كثير، ليش ما تحقق بطولات؟

0: كويس وعشر هداف
1: فريق
0: فريق كامل. إيه هلا خلاص خصوصا العناصر هذه إذا ما هي موجودة عندك أو عنصر واحد أو عنصرين تخلفوا عن هذه المنظومة دي ما يمكن تحقق البطولة.
1: المشكلة الموجودة حاليا السعودية ما تحقق بطولات حتى كأس خليج ما تحقق.
0: هذه
1: اللاعبين ولا الإدارة ولا المنافسين تفوقوا؟
0: لا في منافسين تفوقوا لكن احنا انا اللي بشوف اللي اشوفه انا على وجهة نظري تغيير المدربين تغيير
1: حتى على ايامكم كان في تغيير كثير.
0: لا كان على الاقل
1: كنتم تلعبون كل بطوله بمدربين.
0: لا كان وين الوقت مثلا
1: يعني خلينا نقول كاس خليج 86 لعبتوا بزقر والزياني.
0: لا لا كاس الخليج هذه خليها على جنب.
1: اي اسيا لعبتوا بمدرب واحد دائما.
0: اي كاس الخليج هذه خليها على جنب
1: فيها ظروفها.
0: اي لخبطه على طول.
1: اي
0: يعني طيب ان شاء الله المدرب يعني
1: المشكله الان في المنتخب هي الاداره ولا اللاعبين ولا المنافسين؟
0: لا المنافسين تحسنوا هذا شيء اكيد. المنافسين تحسنوا
1: اللاعبين والاداره الرياضيه.
0: احنا مشكلتنا وين؟ احنا مشكلتنا في اللاعبين. اللاعبين لازم يعرفوا انه تمثيل المنتخب شرف عظيم والمفروض انت تقدم ما لديك اكثر من ما لديك ايضا للمنتخب اكثر من النادي. احنا على ايامنا كنا بس نتمنى انه متى نحن نروح للمنتخب واحنا مع انديتنا. الان يعني
1: كنتم تتمنون
0: اي الان مثلا عشان
1: العكس الان
0: إيه يعني انا اكون مثلا مصاب مثلا اروح معهم عشان اتعالج
1: والحق.
0: هنا الان انا احس انه لاعبين ما يبغون يلعبون في المنتخب ولاعبين ما يبغون او صار المنتخب عندهم يعني شيء عقده كذا يعني. لا لا المنتخب بالعكس شرف شرف لاي لاعب يروح للمنتخب.
1: كانوا فيه اداره يبثون فيكم الروح اداره قويه.
0: اي فيه اداره قويه
1: فيه في عقاب وفيه مكافاه.
0: اي اكيد
1: عقاب وثوب صارم.
0: لا عقاب فيه مكافاه ما في على وقتها بس
1: فيه بس قليله خلينا نقول.
0: اي فيه
1: قليله بس مو بزي الحين.
0: اي لا وقتها هذيك وقت هذيك زي الحين بس الحين صار
1: صحيح.
0: الله يرزقهم ان شاء الله.
1: اي الله يرزقني وياهم. طيب وش مشكله الروح في المنتخب ماجد؟ ليش تحس المنتخب بدون روح؟
0: لانه صارت معسكراتهم قليله. انا اوكي انا اشوف
1: هذا النظام عالمي ما اقدر اغيره. اعطني غير هذا.
0: لا لا النظام العالمي انا اقول لك ما يناسبنا احنا
1: ما تقدر تغيره. تعرف ليش؟ عندك لعيبه اجانب سيستدعون لمنتخبات بلادهم في فتره التوقف وانت حتستدعي لعيبتك في فتره التوقف كلها اسبوعين ما تقدر تغير. دوريك شغال في عقود مو لعيبه هو انت تفرض عليهم ما تقدر تجاوز عن الموضوع ذا. ايش في حل ثاني؟
0: إذا معناته ما في حل ثاني. أنا كل هدفي من هذا أنه اللاعب السعودي بعد المباراة سواء فايز أو خسران ما يقعد في البيت. ما يقعد يرجع نفسه.
1: قصدك يبقى في المعسكر.
0: ناس تبغى تلعب بورقة، ناس تبغى تسهر، ناس تبغى عشان كذا انا ليش اقول لك المعسكر هذا عشان انا امسكه وعوده على النظام بدري. يعني تحصل مثلا الليله انا ما ادري الحين ينامون ولا يجون وقت المباراه اللعيبه.
1: بعض الانديه كذا وكذا
0: يعني اللي يجيك في يوم المباراه هذا ما تدري وش سوى ذا. هل نام كويس؟
1: هو ليش
0: وضع انا اتكلم عن اللاعب السعودي.
1: اي هو ليش وضع هذا النظام؟ هو يقول انه انت بواحد صغير احنا من راقبك انت لازم تهتم بمستقبلك لان هذه وظيفتك. هذه وظيفتك اللي انت تكسب منها عيشك. فلابد انك تهتم انت ببدنك وتهتم بصحتك ونومك وتكون مهتم اكثر مننا احنا يا الاداره. هذه الرساله اللي بتوصل للاعبين. بس طبعا بعض اللاعبين يسويها بعض اللاعبين ما يسويها.
0: الرساله هذه اللي يقولها مثلا لا لعب ولا عاشر الفرق اللعيبه. في لعيبه انا اقول لك اياها مع احترامي الشديد لهم ما يشوفون الشيء اللي عندهم ويمسكون فيه ويحسنون من أداء من أدائهم. لا ما عنده، لعبت ما لعبت كله واحد.

0: ما دام اني استلم هذا هو الاجنبي. انا اقول لك اتفق معك فيه لانه عارف شغله وعارف انه هذا رزقه وهذا كل شيء تحصل يحافظ على نفسه.
1: كيف نسوي اللاعب السعودي مثل الاجنبي؟
0: لازم يا اني اوريه تعال انا لازم اعسكر فيك. لين شفته انضبط خلاص عامله مع معامله اللاعب الاجنبي. ولا هو لو حصل اي فرصه بيسوق منك.
1: كنت تفرح ماجد لما تنضم للمنتخب؟
0: طبعا انا بقول لك الحاجه ما ادري تصدقني ولا
1: قل لي القصه. اول مره سمعت اسمك في المنتخب يعني انت قد سولفت لي بيني وبينك بس ابغى الجمهور يسمعها لانها مهمه. سمعت اسمك في الراديو.
0: شوف انا بعد كنت في الناشئين بعد دور التبريز
1: ناشئين السعودي المنتخب منتخب السعودي.
0: إيه؟ منتخب السعودي. نزلنا من الطياره كنا احنا مركز ثاني اخذنا مركز ثاني وانا هداف البطوله. فقالوا لي الله يذكره بالخير الامير فهد بن سلطان انك اخترت للمنتخب الاول. تصدق ايش عادي هادي
1: ما صدقت
0: هادي اقول لك
1: اي هادي جدا
0: الحمد لله
1: اي
0: هاجتهد اكثر يعني ما عملت لي
1: حفله
0: لا هادي. الثاني شو السؤال الثاني اللي
1: قلت لك انه انت سمعت اسمك في الراديو اول
0: أيوة
1: مره
0: ايوه اذا جاء الاختيار في المنتخب وانا اكون هذا بعد ما مثلت المنتخب الاول وانا اكون عارف نفسي رايح عارف نفسي تصدق بالتالي اني اقعد عند الراديو ابغى اسمع انا موجود ولا ماني موجود.
1: شوف الاخبار انت طلع اسمك ولا ما طلع
0: اسمي. نعم مع اني هذا بس ابغى اسمع ما تدري الآن اللي يسمع اسمه يقول لك
1: زي ما يكون زي ما يكون يكون
0: المنتخب هذا يعني تمثيل المنتخب شيء عظيم. لو هو لبس السعوديين
1: هو لبس شعار الوطن في أي محفل كان رياضي أو عسكري أو أدبي أو إعلامي له قيمته الخاصة
0: أكيد
1: في حياة الإنسان وهو يعني يؤرث حتى لسلالته يعني يؤرث لهم الفخر بذلك يعني
0: نعم
1: ويبني لهم مجدا يعني إرثا من المجد يعني. الاتحاد السعودي ماجد راضي عن عملهم؟
0: شوف الاتحاد السعودي يعني أنا مثلا المسحل
1: ياسر مسحل نعم.
0: ياسر أعرفه كويس وأعرفه رجل عملي ورجل مخلص بس ما أعرف
1: التفاصيل
0: اللي تحته الناس اللي يعملون تحته. أنا دائما أشوف اللي في الواجهة هنا واحدة. الحالة الثانية هل المسحل عنده الصلاحيات اللي هو يأخذ قراراتها أو لا؟
1: أنت تقول عارفة
0: هذه بعرف
1: تقول عارفة
0: ها؟
1: تقول عارفة
0: لا أعرفه كشخص أنه
1: إنسان كويس
0: إيه إنسان كويس
1: إيه
0: ويحب الشيء الزين والحلو بس أنا ماني معاهم هناك عشان أعرف وش التفاصيل.
1: طيب اللي يظهر لنا اللي يظهر النتائج راضي عنها؟
0: لا.
1: القرارات راضي عنها؟
0: لا.
1: التعاقدات راضي عنها؟
0: لا برضو.
1: طيب هل أنت مع اللي يقول أنه رئيس اتحاد لابد يكون لاعب كرة سابق ومتعلم؟ ولا مو شرط؟
0: مو شرط. مو شرط صحيح. خليني أقول لك إياها مو شرط.
1: مو شرط.
0: إي مو شرط.
1: الأعضاء لازم يكون فيهم لعيبة ومدربين؟ أعضاء المجلس؟
0: هذا أهم شيء.
1: لازم ضروري.
0: ضروري.
1: هل لدينا في السعودية أعضاء يستطيعون يكونون أو أشخاص يستطيعون يكونون أعضاء اتحاد كرة قدم ناجحين؟
0: من
1: اللاعبين السابقين؟
0: فيه.
1: أعطيك عندهم فكر وعندهم نعم علم وعندهم
0: نعم عندهم.
1: أعطني أمثلة.
0: أعطيك أمثلة مثلا عندك يوسف خميس عندك محمد عبد الجواد عندك حمزة دريس كل هذول
1: حمزة ماجستير في تربية أي أيه ولاعب سابق
0: أيه. عندك حمزة دريس عندك صالح خليفة عندك محين سليل الجمعان كل هذول أنا جلست معهم وأعرف عقلياتهم وأعرف تفكيرهم يعني هذول كرة القدم. أنا مثلا كرئيس لما أسمع منهم
1: من غيرهم أسماء مثلا
0: إن شاء الله محمد نور محمد نور موجود يوسف ثنيان يعني في
1: نواف مثلا
0: نواف التمياط إيه في تحصل في لاعبين بس أنا الحين ما أتذكرهم الحين يعني
1: لكن مدربين
0: عندك ناصر الجوهر عندك إذا كان خليل صحته

0: وكويسة موجود. وينفع أيضا يكون معهم برضو الأستاذنا الكبير أحمد عيد. أحمد عيد ممكن في كل الاتجاهات يعني. فهذول اللاعبين أنا لما أجلس معهم وأسولف معهم أنا أستفيد منهم وأسمع منهم.
1: بس عندهم قدرة على العمل الإداري اليومي؟ يقدرون؟
0: لا تأخذهم أنت بيومي يا أخي.
1: نص أعضاء مجلس يعني قصدك؟ أيوة. بس
0: خليهم أعضاء مجلس ووقت اللزوم
1: مو ضروري يكونوا
0: جيبهم وشاورهم
1: يعني
0: وكل
1: يعني
0: شيء.
1: يكونوا مثل لجنة استشارية؟
0: نعم هي صحيح هذا أقرب شيء. يكونوا لجنة استشارية.
1: طيب بأتكلم معك عن كأس العالم الجاية. إيش طموحك كسعودي؟
0: أنا طموحي طبعا قريبة هي
1: 2026 أتكلم اللي بعد شهر.
0: بعد شهر
1: أي
0: العنصر التدريبي تغير وجاء عنصر
1: تغير الأفضل ولا للأسوأ؟
0: لا أنا بزعم إن شاء الله يكون للأفضل.
1: زين هذه واحد إيجابية
0: إن شاء الله يكون للأفضل.
1: أوكي إيه؟ وش طموحك كسعودي؟ وش دور ثاني؟ طموحك ما تبغى نتائج كبيرة؟ وش طموحك؟
0: لا شوف إذا في إذا الطموح عالي جدا
1: لا طموح مع الواقع
0: لكن مع الواقع لأني أقدم أداء حلو أقدم أداء
1: ما تحس المجموعة ممكن تروح دور ثاني؟
0: لا
1: ترى الثالث يروح في ثوالث يروحون ممكن تحصل ثالث
0: في ثوالث ممكن إيه؟ ممكن ممكن إن شاء الله يروحوا لكن في مباريتين عندي أنا أشوفها صعبة
1: اسبانيا والأورغواي
0: اسبانيا والأورغواي صعبة يعني احنا آمنا مع
1: الرأس الأخضر
0: ممكن
1: في مواهب في كرة قدم سعودية موجودين حتى الآن مواهب حقيقية زي اللي كانوا في جيلكم
0: لا لو نبحث عنهم
1: لا حصل. لا لا اتكلم عن المنتخب الحالي في مواهب كويسة
0: والله انا كموهبة ان عندي انا الموهبه شيء ثاني انا اللي شايفه الان الكل جهد عنده طاقه الموجودين
1: مواهب
0: مش مواهب لا
1: مين احسن مواهب الكره السعوديه الحاليه او مواهب الكره القطريه الحاليه
0: لا القطريه انا ما شفتها ما تابعتها الصراحه
1: لا يعني المنتخب القطري شفته كم بطوله على الاقل رحت انت افتتاح
0: لا قويين
1: مين افضل الحالي السعودي ولا القطري
0: لا القطري
1: قطري إيه؟ السعودي ولا الأردني
0: لا الأردني
1: خربت علي السؤال اللي بعدهم
0: لا يا شيخ أسأل طيب يلا أسأل اللي بعده
1: لكن تتوقع أنك تجاوب عليه تقول لي السعودي ليش هم يحققون بطولة السعودية ما تحقق قول السعودي أعلى مواهب أنا في رأيي أن السعودية أعلى مواهب
0: أنا في الأخير المواهب موجودة ما أقول لك لا أنا عندنا مواهب كثيرة بس أنا عندي النتائج هي اللي تنبهني على أشياء يا أني أبحث أو أني أبقى على اللي أنا
1: طيب. عليه منتخب 2034 اللي هو السعودية بتستضيف كأس العالم بعد 9 سنوات من الآن اللي عمره يعني يبدأ من 15-14 يلحق على المونديال يكون عمره 21 يعني يعني 22 اللي عمره 14 بعد 9 سنين
0: 14-15
1: ايه بيكون 23 14-15-16 يمديهم يلحقون 17 لاعب فلتة يكون عمره 34
0: ايه
1: يعني
0: 18 الهدار
1: كيف نبني هالمنتخب ماجد عشان يكون عندنا منتخب قوي في البطولة اللي بتستضيفها السعودية شو نسوي كيف من وين نجيب ذا المواهب
0: لا شوف هي الآن المفروض احنا نبتدي من الآن نبحث من الآن
1: ترى 9 سنين ما يمديك تبني فيها فرق
0: ما يمديك 9 سنين هذه تروح هوا يعني هي الشيء الجميل فيها أنها رقم 9
1: طيب
0: أيوة
1: فإحنا نبنيها
0: فإحنا الآن من الآن الاستقطاب أجيب المواليد أجيب هذا أنا الحين ماني فاضل الأمور هذه أنا الآن أبغى أعيش مع درجة الشباب اللي في الأندية عندنا أشوفهم أتابع أروح المنطقة الشرقية أروح المنطقة الغربية لا بد أنك من درجات الشباب هذه درجات الشباب كم أعمارهم
1: 17-16
0: ما بين 16-17 أختار أختار أختار من هذولي السنة هذه اخترت لي مثلا 20 السنة اللي بعدها اخترت منهم 20.

0: لابد أن أوصلهم بعد 9 سنين، لابد أن أختار من المجموعة هذه ناس أساسيين يلعبون عندي. أنا لو يعني في واحد فلته من
1: المجموعات
0: من المواليد اللي عندنا أوكي أخذه أضمه معهم، بس يكون على شرط يكون فلته.
1: إيه تتكلم عن التجنيس؟
0: أيوة.
1: إنه يتجنس.
0: إيه إيه إيه. إيه. إيه. لكن أنا أول شيء أهتم بالدرجات الشباب اللي عندنا. أسوي لهم دورات، أسوي لهم معسكرات، أسوي لهم كذا، أتعب عليهم.
1: وفي تسع سنين؟
0: والله تروح بسرعة.
1: إيه أنا أشوف إن ما في وقت. ما في وقت صراحة. يعني إذا ما كنت مجهز من أول. ما
0: لا خلينا أجهز من الحين. إيه لا أقعد أقول كذا، لا أخل أبغى أجهز، أجهز من الآن. أختار.
1: يعني مثلا المغرب المنتخب اللي جاب كأس العالم للشباب جهزوه قبل كأس العالم تقريبا ب7 سنوات من أكاديميات، صار طبعا مو كلهم طلعوا من الأكاديمية، هم اشتغلوا على خطوط مختلفة.
0: نعم.
1: بس الأكاديمية كانت هي القاعدة الأساسية، أكاديمية محمد السادس فكانت الأساس لهذا الشيء. بس جابوا لعيبة كانوا مغاربة عايشين في الـ في الـ في الـ يعني في الخارج في أوروبا كثير، وحققوا إنجازات، يعني وصلوا نصف نهائي كأس العالم للناشئين، أخذوا كأس العالم للشباب، وصلوا إلى الثالث الأولمبياد، أخذوا ميدالية برونزية، يعني سووا شغل في فترة 7 سنوات هذه بشكل كبير، وزعوه بشكل، بس إنهم يعني بنوا الأكاديمية بشكل. يمدي في وقت نبني أكاديمية
0: يمدي
1: بهذا الوقت؟
0: إلا يمدي لكن الأكاديمية إذا كانت بطريقة صحيحة، معمولة بطريقة صحيحة وتجيب مدربين، يعني في عندك مثلا في فئة معينة تحتاج تجيب مدربين من منطقة معينة عشان امتلاك الكرة،
1: تابعون المنطقة نفسها.
0: ايه تابعون المنطقة هذه. لما يوصل عمره لل18 لا أغير المدرسة وأجيب مدرسة ثانية تحتاج تعلمني أني كيف
1: التكتيك
0: هذا كله.
1: طيب ما أنا شفتك ظهر زرت أكاديميات ولا في فترة كيف شفت الأكاديميات الموجودة؟ أكاديميات حقيقية ولا ترفيهية؟
0: عندنا هنا ترفيهية،
1: ما في كرة حقيقية؟ ما تعلمهم كرة؟
0: أنت تعلمني كيف أنت تجي
1: أسألك أنا؟
0: لا ما تعلم اللي أنا شاهدتها ناس تلعب يعني كأنك في حارة، بس إنها منظمة
1: مرتبة شوي،
0: مرتبة شوي. بس
1: طيب على طاري الحارة، في جيلكم كان المواهب تكتشف للأندية في الحارة، يعني مثلا مدير الكرة في نادي في الشباب مثلا في درجة الشباب للناشئين يسمع يقول له والله في لاعب في الملز يلعب زين، ولا في لاعب في الشفاء فنان، في لاعب في ساحة يروح يشوفه
0: صحيح
1: ويستدعيه. الحين ما في ملعب حواري بأسباب كثيرة، يعني عدد السكان تغير، فما أصبح في أراضي داخل الأحياء، أصبحت الأراضي الفارغة حوالين الأحياء، فاللعيبة صار ما يقدرون ينتقلون، ما في ملاعب،
0: وحتى لو رحت للأحياء هذه طردوك،
1: والناس راحوا للفيديو جيمز أكثر، يلعبون ألعاب إلكترونية أكثر،
0: وساندوش شات جنبهم،
1: ساندوش برجر جنبه ويزيد وزنه ويزيد مهارته بيدينه بس. كيف نعوض هذا الشيء؟ كيف نعوض ملاعب الحواري؟ بتقولي ننشئ أكاديميات، سنين طويلة ما أنشأت أكاديميات حقيقية.
0: صحيح.
1: طيب شو الحل؟ الحل نجيب 12 لاعب أجنبي؟
0: لا، الحل أني أجمعهم. عندنا الملاعب اللي موجودة الآن سواء في مدارس أو سواء في ملاعب إحنا مجهزة، مثلا تكون مجهزة نستخدمها، نختار المجموعة المناسبة ونستظل عليها. يعني مو شرط أني أنا أجي أختار لاعب عنده إمكانيات كبيرة، لا، أنا ممكن أشوف واحد عنده طاقة كبيرة جدا، هذا لا، هذا ينفعني في مكان معين، مو شرط أنه يكون مهاري. عرفت؟ هذه من يبغالها؟ هذه يبغالها واحد هو اللي يكشف، هو اللي
1: أهل الكورة،
0: أهل الكورة،
1: أهل الكورة،
0: واحد أهل الكورة، مو بواحد الناس اللي ترزقون في من النادي.
1: لا يعني أهل الكورة في كل مكان في العالم، مو أهل الكورة مو بالضرورة ترى إنه واحد خريج جامعة عظيمة، ترى مو بالضرورة، هي كورة،
0: هكورة.
1: مو بالضرورة إنه لابس أديداس على ثوب ومعه لابتوب،
0: لا مو صحيح،
1: أي مو بصحيح.
0: لا مو
1: يعني صحيح. أهل الكورة يعني هو تلقى مبهدل
0: وثوبه قصير

0: وتحس الزرار
1: ثوبك صغير هذه جديده
0: والزرار اللي هنا مو فيه
1: بس يفهم كوره
0: بس يفهم كوره نعم اذا قال لك فلان في فلان عارف انه
1: لقى لك في لاعب في الحسا فنان تروح تدق مشوار تروح تشوفه
0: تروح تدق مشوار ثم لما يجيك واحد مكرش ومبقى في يده ويقول لك روح هناك اقول له اقلع بس
1: هذا ابو ثوب قصير ما عنده موجود
0: باب والله بعد لا الحين
1: ما موجود
0: مو موجود
1: الكشافين هذول ما عندهم موجودين
0: لا خلاص الحين الكشاف الحين يطمع انه كم ياخذ فلوس يحطها في جيبه هذا ابو زرار اللي ابو فيه هذا ابو ثوب
1: زرار مقطوع
0: ما يهمه كم ياخذ يهمه انه هل الفلتة
1: شغف في شغف
0: في شغف انه ايه. يسجل بغيضة
1: عنده شغف
0: نعم
1: استدعيت ماجد تشوف لاعب قالوا لك لاعب فنان ورحت تشوفه قلت يلعب ولا ما زين ولا مو بزين ولا ما قد صارت
0: لا ما قد صارت مباراة انا ما احكم من مباراة او يقولوا لي تعال شوف التمرين ما احكم من تمرين انا احكم اعطيه وقته
1: استمرارية
0: واشوف شو يسوي يعني
1: الاعلام الرياضي ايش رايك فيه ترى لجة مني انت بتحشنا كلنا حشنا وانا معهم عادي ما في مشكله
0: لا انا اكون واضح معك انا ماني متابع
1: ما انت متابع
0: ايه ماني متابع
1: لأ. على ايامك ايه. كنت تتابع
0: لا ما تابع انا
1: اللي يوصلك من الاعلام الرياضي
0: اسمع منه وطلع منه
1: لا اقول اللي يوصلك تشعر بانه عمل جيد ولا عمل متواضع
0: اللي وصلني انا
1: ايه.
0: لا والله كله عمل سيء
1: كله سيء
0: كله سيء يعني في بعضها لا في بعضها يعني العمل السيء في ناس تدافع في ناس لا تدافع عني يعني عني فهذا شيء حلو بس انا في كل الحاله في كل الحالات صرت انا اللي اقيم نفسي اسد اذني وانا الحكم انا كنت كويس لا
1: طيب هل العمل هو الاعلام الرياضي تحس ان عامل مساند لقوة الدوري السعودي ونهضة الرياضة السعودية القوية والنشاطات ولا هو العامل الأضعف؟
0: لا هو العامل الأضعف في بعضهم يعني قليلين جدا اللي
1: جيدين
0: جيدين يعني صراحة أما البقية ما هم متوازي مع
1: المرحلة
0: مع المرحلة
1: دائما
0: لأنه قليلين يا بتال
1: تفضل
0: الإعلامي المهني هذه قليلين كلهم إعلاميين مشجعين يعني يعني الأغلبية ما آسف مو كلهم يعني الأغلبية كلهم إعلاميين مشجعين المهني قليل جدا أوكي أنا أحب أنك تكون تشجع نادي معين أو
1: براحتك
0: براحتك هذا
1: بس ما يأثر على عملك
0: أيوة بالضبط
1: دائما أسأل سؤال شخصي للناس اللي يجون أنا بسألك سؤالين شخصيا واحد شخصي مرة واحد وهم شخصي مرة أي سؤال شخصي ماجد هذه المسيرة الطويلة وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اللي ما لحق عليك معجب بتاريخك يعني ما شاء الله أنت دخلت مبنى العربية اليوم في عنده مظاهرة عند الباب يعني ما شاء الله تبارك الله يعني عندك يعني استمرارية وهذا نعمة من الله
0: محبة
1: الناس يعني هل بقي في نفسك شيء من حتى يعني مثلا هل يعني طول هذه المسيرة الطويلة بقى في نفسك شيء تقول يا ليت الأيام ترجع وأسويه في الرياضة
0: والله ما خلوا لي مجال أني أفكر بالطريقة
1: في هاي. أي طموح كان باقي لك
0: أكثر يعني أكثر ما أنا أروح لأماكن معي معينة في أي مكان أروح له أحصل من حتى أحصل استقبال كويس وأحصل كذا كذا أنا أمس مثلا أصور شيء للاتحاد السعودي
1: أي
0: في واحد طفل 9 سنين 10 سنين
1: هذا
0: هذا ما شافه ولا ايه؟ ولا كان موجود ولا
1: أكيد
0: شيء
1: أكيد
0: ولا
1: ايه؟
0: وأنا جالس في الراحة إلا أشوف كذا وأمه ما سكتوا أو أبوه أقول إيش فيه فيوم فلت منهم وجاني على طول إيش توقع قال لي
1: إيش قال لك
0: هم طبعا عرفت انا بعدين قالوا عرفت هذا كثير قالوا لا قال هذا ماجد عبد الله عشان كذا يبغى
1: يروح يجي
0: يبغى يجي يبيجي عرف شوف مو مو مو
1: بقي فيش نفسك شيء من الطموح تحققه في الرياضه ما حققته
0: لا الحمد لله
1: راضي
0: والحمد لله على
1: الحمد
0: كل
1: لله.
0: حال
1: بقي عندي 20 ثانيه تقدر تقول شيء عن ليلة حسم الدوري
0: بكرة. والله شوف الدوري
1: 20 ثانيه
0: ها
1: 20 ثانيه
0: 20 ثانيه نحسم الدوري ان شاء الله Ha ha ha.

0: ماجد عبد الله، دائما اكون مسرور بعفويتك وطيبتك اللي تظهر في كل كلماتك.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا ماجد عبد الله،
1: ودائما معاك انا.
0: شكرا،
1: ما احس بالوقت.
0: شكرا ماجد، القاكم.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يمهل إيران عدة أيام انتظارا لرد مناسب ويصف الوضع بالنسبة للمفاوضات بأنه على حافة الهاوية. الخارجية الإيرانية تدرس مقترحا أمريكيا جديدا وطهران تعلن عن رسالة جديدة غدا من واشنطن يحملها قائد الجيش الباكستاني. مكالمة هاتفية وصفت بالصعبة والمتوترة أبلغ خلالها ترامب نتنياهو بالعمل على وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب والتفاوض بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. تزامنا مع قمة بكين مخابرات أوروبية تؤكد أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا على أراضيها 200 عسكري روسي حارب معظمهم في أوكرانيا. ومخاوف من تفشي سلالة أكثر تعقيدا من فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية والصحة العالمية تحذر من تداعيات ضعف الأنظمة الصحية والتمويل الأمريكي.

0: أهلا بكم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، طالبا الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة 100% وإلا فسينتهي الأمر بسرعة.
1: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
2: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: كما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران دولة مهزومة، مؤكدا أن واشنطن تتعامل الآن مع شخصيات إيرانية أكثر عقلانية من ذي قبل.
2: Iran is a defeated nation. We're dealing with some people, and we're dealing, actually, I must tell you, we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ملوحا بإمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر.
2: We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard. But we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
0: معنا من واشنطن للمزيد من التفاصيل مراسل عربي حسين الطود. حسين، أهلا بك. كيف تبدو الأجواء في البيت الأبيض؟ إلى أي مدى هناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
3: يعني بحسب ما فهمنا سهامة من الرئيس الأمريكي، هو يريد بالبداية اتفاق ثم يتم الحديث عن باقي الأمور، عن تخفيف العقوبات وعن رفع أو الإفراج عن الأموال المجمدة. طبعا الضغوط من القبل الأمريكيين مستمرة على إيران، والرئيس الأمريكي اعتبرها مهزومة، وهذا ما كرره في الفترة الأخيرة، ودائما يلوح بالضربات العسكرية لكي تكون أكثر شدة وأكثر قسوة على إيران إذا لم تتقدم بمطالب وبعرض وباتفاق مقبول بالنسبة للأمريكيين. وعندما نقول مقبول، الرئيس الأمريكي يريد تعهدا مكتوبا بأن لا تسعى إيران لامتلاك سلاح نووي. وأيضا هذا يأتي بعده العديد من التفاصيل كموضوع التخصيب، التخصيب اليوراني وتجميد التخصيب أو إلغاء التخصيب، وإضافة إلى تفكيك المنشآت النووية، طبعا إضافة إلى موضوع تسليم المخزون من اليورانيوم 450 كيلو جراما من هذا المخزون الذي تريده الولايات المتحدة أن ينقل من إيران إلى الولايات المتحدة، وهذا ما أمر يصر عليه الرئيس الأمريكي. وإذا لم توافق إيران خلال أيام كما قال، عندئذ هو قد يوجه لها ضربة قوية. هو قال بأنه لا يريدها ولا يحبذها، ولكنه قد يفعلها من أجل إجبار إيران على تقديم التنازلات. هذه هي الأجواء العامة. في الحقيقة هي لم تتغير منذ بدأ هذا يعني المراوحة ما بين الأمريكيين والإيرانيين، ما في ظل التعنت الإيراني كما يقول الأمريكيون، وما يروه أي الأمريكيون من عروض سخيفة أو عروض يعني يرموها في سلة المهملات كما قال الرئيس الأمريكي أكثر من مرة. هذه العروض الإيرانية لا تعجب الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يعني دائما يؤكد على ضرورة تقديم عرض مقبول بالنسبة له، وهو ما يتعلق على الأقل في البداية بالملف النووي لكي يكون هناك اتفاق على الأقل، أيضا اتفاق إطار. طبعا هناك الكثير من الأمور التي لا يذكرها الرئيس، ولكن لا يعني أنها لا تناقش، مثل موضوع ملف الصواريخ البالستية وملف دعم إيران للجماعات الإرهابية والأذرع في المنطقة. ولكن التركيز الأمريكي حاليا ينصب على الملف النووي لأنه الملف الجوهري في كل ما يجري.
0: طيب، بالنسبة للرسالة الأمريكية التي قيل أنه سيحملها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الخميس، هل هناك أي تعديلات من الجانب الأمريكي أم تتمس

0: سك واشنطن بنفس المبادئ والخطوط الحمراء؟
1: بحسب ما فهمنا من تصريحات الرئيس الأمريكي، ما زالت واشنطن تتمسك بنفس خطوط الحمراء التي أعلنت عنها سابقا. ما يدور الحديث عنه من قبل بعض المحللين، وليس التصريحات ولا مواقف رسمية أمريكية، أن الولايات المتحدة قد تظهر مرونة مقابل التنازلات الإيرانية في الملف النووي. الولايات المتحدة لن تقدم تنازلات، وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي، بأن لا يوجد تنازلات أمريكية لإيران في ظل هذه المحادثات، إلا إذا قدمت إيران هي التنازلات، عندئذ تظهر الولايات المتحدة المرونة في بعض الملفات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، وأيضا موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة. ولكن سمعنا ما قاله الرئيس الأمريكي بأنه لن يكون ذلك إلا بعد الاتفاق أولا، ومن ثم تأتي هذه الأمور. يعني الموقف الأمريكي ما زال عند حاله، هناك وعود لربما بالمرونة مقابل ما ستقدمه إيران من عرض مقبول بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهو أمر لن يتنازل عن خطوطه الحمر فيه.
0: ما الذي يتردد بشأن حسين إمكانية الإعلان عن الصيغة النهائية لاتفاق بين واشنطن وطهران خلال ساعات؟
1: لطالما عبر دونالد ترامب عن تفاؤله بما يجري وعن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى الاتفاق، خاصة في ظل الوساطات التي تقوم بها دول عديدة في المنطقة ومناشدات من قادة عديدين للرئيس الأمريكي لإعطاء الدبلوماسية فرصة. هناك تفاؤل، ولكن هذا التفاؤل يقترن دائما بالتلويح بالقوة العسكرية، وأيضا بالتشكيك بنوايا إيران، وكما يقولون بالتعنت الإيراني ومحاولة إيران المراوغة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا محاولة ربما تمضية الوقت أو شراء الوقت بالنسبة لهم. يعتقد الإيرانيون كما يقول بعض المحللين الأمريكيين بأن انتخابات التجديد النصفي قد تشكل عامل ضغط على الرئيس الأمريكي، ولكن هذا الأمر نفاه دونالد ترامب اليوم وقال بأنه غير مستعجل وهو غير متأثر بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي. التفاؤل موجود لدى الأمريكيين، لدى الرئيس الأمريكي تحديدا، ولكن هذا التفاؤل يشوبه الحذر والتشكيك بنوايا إيران أيضا، إضافة طبعا إلى التلويح الدائم بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري، والرغم أنه قال أكثر من مرة من أنه لا يفضله، ولكن قد يضطر إليه كما يقول من أجل إجبار إيران على تقديم التنازلات.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مراسل عربي حسين الطود. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة فتح مضيق هرمز فورا، مفضلا الحل الذي يقلل الخسائر البشرية مع منح الدبلوماسية فرصة أخيرة.
2: We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see a few people killed as opposed to a lot. We could do it either way, but I'd like to see a few people killed. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صعود قوات من مشاة البحرية إلى ناقلة النفط الإيرانية سيليستيال سي في خليج عمان للاشتباه في انتهاكها الحصار المفروض. أوضحت القيادة أن قواتها فتشت السفينة قبل الإفراج عنها وإجبار طاقمها على تغيير مسارهم بعيدا عن الموانئ الإيرانية، مؤكدة إعادة توجيه 91 سفينة تجارية حتى الآن لضمان الامتثال. قالت مصادر أوروبية لرويترز إن عددا من السفن لجأت إلى دفع ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران من أجل العبور بمضيق هرمز. وبحسب تقرير لرويترز، فإن الحرس الثوري يشترط على السفن ضمن إجراءاته المعقدة التي يفرضها العبور دفع رشاوى من أجل ضمان سلامة مغادرة مضيق هرمز. قالت الخارجية الإيرانية إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا سلمه الجانب الباكستاني في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب. أشارت إلى أن الجانب الإيراني تلقى وجهات نظر الجانب الأمريكي ويتم دراستها حاليا، وبأن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان. في سياق متصل، ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل أهلا بكم. ترامب أمهل إيران عدة أيام انتظارا لرد مناسب منها، ما المتوقع الآن بعد هذه الفرصة الأخيرة من ترامب لإيران؟
3: صباح الخير أستاذة سهام. يعني المتوقع إذا لم توافق إيران على المقترحات الأمريكية

0: سوف يتم استئناف العمليات العسكرية، أو نحن أمام ثلاث سيناريوهات أساسية. دعيني أقول السيناريو الأول هو ضرب البنية التحتية الإيرانية مثل الكهرباء والموانئ والنفط والاتصالات، بالإضافة إلى قواعد الحرس الثوري الإيراني والمنشآت النووية والصاروخية ومحطات الطاقة المرتبطة بالذات في المفاعلات النووية الإيرانية، بهدف إجبار إيران للجلوس على طاولة المفاوضات والموافقة على الشروط الأمريكية. طبعا هذا سوف يتزامن أيضا سهام مع عملية اغتيال ممنهجة للقيادات المهمة والمحورية بالذات في الحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتهم أحمد وحيدي ومحمد أيضا محمد باقر، أحد الجنرالات الأساسية في الحرس. هذا إلى جانب أيضا اغتيالات قد تطال الجناح الأمني المتشدد العقائدي، وفي مقدمة حسين طائب، وطبعا هو كان رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني وأحد المستشارين المهمين بالنسبة للمرشد، إضافة إلى محمد باقر كان وزير خارجية السابق اللي بيميل أو يتبنى ما يسمى بتيار التصعيد ودعم الوكلاء والأذرع واستهداف دول المنطقة من خلال ما يعرف به رفع كلفة المواجهة. السيناريو الثاني والسيناريو الحرية بلس، وهذا يتضمن حصار بحري طويل الأمد مع مرافقة دولية للسفن وتضييق على صادرات النفط الإيرانية بهدف يعني خنق الاقتصاد الإيراني من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستمرار في هذا السيناريو قد يكون خطير السهام، لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعطيل التجارة، بالإضافة إلى احتكاكات عسكرية مستمرة مع الطرف الإيراني. السيناريو الثالث هو استمرار الهدنة المتوترة، وربما هو الأرجح كما تعتقد إيران وكما يتصورون، لأنه لغاية هذه اللحظة هم يعتقدون أن الرئيس الأمريكي لن يستطيع تنفيذ تهديداته لاعتبارات عديدة، يعني الخشية من الحرب الشاملة وأيضا التأثير على الرأي العام الأمريكي وقرب انطلاق كأس العالم والانتخابات التجديد النصفي التي سوف تجري في الولايات المتحدة الأمريكية. بموازاة ذلك الجانب الإيراني الآن يقوم بعدد من الاستراتيجيات، بيصير في مسارين متوازيين، يعني المسار الأول هو ترتيب البيت الداخلي عبر إعادة توزيع مراكز القيادة والسيطرة والتقليل من أثر في محاولة تقليل من أثر الاغتيالات والضربات وخلق ما يسمى بقيادات بديلة في حال استهداف القيادات الأصيلة، ثم تعزيز دور الحرس الثوري أمنيا واستخباريا داخل المدن والمنشآت الحساسة.
1: طيب دكتور نبيل، هذا بالنسبة للضغوط الأمريكية على إيران بهدف التوصل لاتفاق. الآن يقال أن واشنطن قد تبدي بعض المرونة مقابل تنازلات إيرانية لابد أن تقدم بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق. ما طبيعة هذه التنازلات المطلوبة اليوم، وهل ستقدمها طهران؟
0: شوف، التنازلات المطلوبة من الجانب الإيراني هي القبول بتسليم اليورانيوم المخصب اللي تبلغ بنسبة 60% والبالغة كميته حوالي 460 كيلوغرام. هذا مرفوض من الناحية الإيرانية لأنه بيعتبروه استسلام استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ثم الجانب الآخر هو تخليص المنشآت النووية اقتصارها على منشأة واحدة كما طالبت الولايات المتحدة، ويعني وفرض رقابة وآلية مشددة عليها. الإيرانيين يرفضون ذلك ويعتبرون ذلك أنه يمس بهيبة المشروع النووي والحرس الثوري الإيراني المشرف على هذا المشروع. ثم بعد ذلك التعويضات، الولايات المتحدة رفضت التعويضات ورفضت الإفراج الواسع عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، وهذا راح يجعل الصفقة ضعيفة داخليا ويضعف موقف النظام، وسوف يبدو النظام كطرف مهزوم وليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ثم ربط وقف الحرب باستمرار التفاوض، وهذا ينظر إليه إيران كآلية ضغط مفتوح. ما الذي سوف تقبله إيران؟ سوف تقبل باتفاق مرحلي، تجميد مؤقت لبعض الأنشطة، رقابة للوكالة، تخفيض مستوى التخصيب مؤقتا، وربما التجميد لمدة 5 إلى 7 سنوات مع العودة إلى 63%، والاحتفاظ بما يسمى بالمنشآت النووية، بمعنى أنه عدم تفكيك هذه المنشآت بالذات نتانز وفورد وأصفهان، بالإضافة للمنشآت الأخرى مثل منشآت طلقان 2 والريمبو والمنشآت المتواجدة داخل منشآت بارشين العسكرية. إلى جانب علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة سيامو، هي المتعلقة بتسليم أجهزة الطرد المركزية، حيث تمتلك إيران حوالي 23 ألف جهاز طرد مركزي خصوصا متطورة منها من نوع IR6 وIR9، وبالتالي بقاء هذه الأجهزة داخل الجغرافيا الإيرانية، هذا معناه أن إيران سوف تعاود الكرة لتسريع وتيرة التخصيب، لأنها تمتلك لغاية هذه اللحظة أكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63% و889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%. هي صحيح أنها تحتاج لبعض الوقت لرفع هذه النسبة، لكن في نهاية المطاف هذا سوف يمنح إيران غطاء لربما عسكرة برنامجها النووي مستقبلا والوصول إلى

0: 60% وصولا الى 90%. ايضا فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الايراني، الايرانيون يرفضوا بحث هذا الملف جمله وتفصيلا، والجانب الامريكي يريد تقييد مداريات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلو متر، بالاضافه لتقييد الانتاج العددي ورفعه بسقف وربطه بسقف محدد، ثم الانتقال الى البرنامج الفضائي الايراني الذي يعتبر كغطاء للتجارب الصاروخيه بعيده المدى. بعد ذلك المرحله الثالثه هي ما يعرف بدعم الوكلاء والاذرع والنفوذ الاقليمي لايران، الايران يرفض ذلك، وحتى بربطوا اي صفقه ب التهدئة في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي غزة وفي غيرها من المناطق، لأنه يريد الوصول إلى اتفاق إقليمي وإشغال الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر، لأنه هؤلاء المصدات يعتبرهم حلفائهم عبارة عن مصدات الدفاع عن المجال الحيوي الإيراني. الآن بموازاة ذلك احنا نتحدث الآن سهام على أنه البون واسع بينما يتم طرحه أمريكيا وإيرانيا، وبالتالي الأمور مرشحة للتصعيد، وربما زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران معناه وجود رسالة أمريكية جديدة أو رد إيراني مستعجل لا يحتمل الانتظار، وربما محاولة أخيرة لمنع عودة الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وربما أيضا يعني قد يكون إنذار أخير قبل التصعيد ومحاولة باكستان البحث سريعا عن صيغة لمنع الضربة العسكرية المتوقعة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا دكتور. هذا وكشفت مصادر لأكسيوس أن المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل كانت صعبة ومتوترة للغاية. أضافت أكسيوس أن نتنياهو ناقش مع ترامب الاتفاق الآخذ في التبلور مع إيران، مشيرة إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. وبحسب أكسيوس يعمل الوسطاء على خطاب النوايا الذي ستوقعه واشنطن وطهران، والذي ينص على مفاوضات تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. ترامب قال أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما أريده بشأن إيران، واصفا إياه بأنه رجل رائع.
2: At 99% in Israel, I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
1: من واشنطن معنا نائب الاتصالات المستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فيفلي. أستاذ مارك أهلا بك، يبدو ترامب متفائلا بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، هل يمكن بالفعل إبداء تفاؤل بهذا الشأن؟
3: نبقى متفائلين، ولكن الواقع هو أن هذه ليست محادثات السلام فقط، محادثات الضغط. هذه مفاوضات ومحادثات صعبة جدا على الولايات المتحدة بسبب قدرة إيران على غلق مضيق هرمز. توقعته أمريكا ولكنها لم تتوقع أنه سيكون بهذه الصعوبة للتفاوض، والآن هنالك تفاوض في تسلسل الأحداث. إيران تريد رفع العقوبات وفتح مضيق هرمز لكي يخرج غازها ونفطها إلى الأسواق، وربما تفرض رسوما على السفن الأخرى المارة واستلام الأموال المجمدة من قبل الولايات المتحدة ومليارات الدولارات، وبعدها التحدث عن المسألة النووية في وقت بعيد من الآن. أما مفاوضات ترامب فكانت أوقفوا البرنامج النووي، أرسلوا لنا اليورانيوم المخصب، أوقفوا المنظومات الصاروخية التي تطورونها، وتوقفوا عن قمع شعبكم وتمويل الوكلاء. فلا يزال هنالك طريق طويل أمامنا. الرئيس ترامب قدم المحاولة في الدقيقة الأخيرة لبدء مواجهة عسكرية جديدة، ولكنها أوقفت بسبب قادة الخليج، وقالوا لنجرب مرة أخرى للتوصل لأرض مشتركة في المفاوضات. قطر وباكستان عازمون على التوصل إلى حل دبلوماسي وليس عسكري، والسيد ترامب لا يزال يواجه صعوبات في الحصول على عرض من الإيرانيين يسمح له بإعلان النصر والسماح للنظام بالاستمرار بأن أو بحكم إيران. هنا تكمن الصعوبة التي تواجهها أمريكا وحلفائها ودول الخليج حاليا.
1: طيب العمل الجاري الآن على وضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق. ترامب جدد اليوم تأكيده على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، باعتقادكم كيف ستكون صيغة الاتفاق لجهة الملف النووي الإيراني؟

0: إذا ما تمكن رئيس ترامب لدفع الإيرانيين على الموافقة على عدم تخصيب اليورانيوم أو تسليم أو إرسال اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى وعدم حصولهم على برنامج النووي لفترة محددة من الزمن 10 أعوام أو أطول أو تمنى ترامب إلى الأبد، هذا سيسمح لرئيس ترامب على الأقل بأن يقول بأن كل هذه الجهود أكثر من 70 يوما ومليارات الدولارات التي أنفقتها أمريكا و13 جنديا الذين قتلوا في الخليج والكثيرون الذين أصابهم الأذى في هذه الجهود كانت تستحق كل هذا العناء، وهنالك ما يكفي من الدمار للجيش الإيراني ومنصات إطلاق الصواريخ وبرنامج المسيرات وقدراتها الدفاعية لبناء المزيد من الأسلحة و ضرب قدراتها النووية في المنطقة النائية من إيران على الأقل لأن توقف لفترة بعيدة. ولكن الأمر يتلخص إذا ما رفعت العقوبات عن إيران هل سيستغلون هذه الأموال لبناء مجتمعهم والمدارس ودور التمريض والاقتصاد وليس إرسالها إلى الوكلاء في جنوب لبنان مثلا واليمن والعراق وسوريا؟ هذا هو التحدي الذي واجهه رئيس ترامب، هل لديه ما يكفي من النفوذ في حملة الضغط مقابل الضغط لجمع دول الخليج معا وجمع حلفاء أمريكا إلى المرحلة التي يمكنها الضغط على إيران لتغيير سلوكياتها؟ عدم حصولها على أسلحة نووية شيء، أما القوة المزعزعة التي تستغلها إيران والتي لديها ثاني أو ثالث أكبر احتياط في العالم من النفط والغاز الطبيعي واقتصادهم يمكن أن يكون مزدهرا لو لم ينفقوا كل هذه الأموال على مثل هذه النشاطات. هذا هو الحل بعيد الأمد والتحدي بعيد الأمد في نفس الوقت الذي يواجهه ترامب ودول الخليج. إذا لم يريدوا شبحا في إيران بعد 6 أشهر أو سنة أو بعد ذلك، هذا هو الأمر المجهول الذي يحاول الرئيس ترامب التعرف عليه الآن.
1: طيب سيد مارك، لو نفصل في النقاط الخلافية، هل سيوافق ترامب على تجميد الملف النووي الإيراني بدلا من تفكيكه؟ وهل ستوافق طهران على نقل مخزون اليورانيوم على التخصيب إلى أمريكا؟
0: إيران ترى برنامجها النووي على أنه أساسي وجوهري لبقائها، هم يستغلونه كرادع وسبب للبقاء وهذا يمنحهم النفوذ على الأقل في التفاوض على مسائل أخرى. في نفس الوقت هذه هي المشكلة الجوهرية التي واجهتها أمريكا وحلفائها عودة إلى الاتفاق النووي السابق قبل 11 عاما الذي تم التفاوض عليه. هناك عدد قليل من العالم الذين يريدون لإيران تحصيل السلاح النووي، لقد أظهر من خلال سلوكياتهم عبر العقد الماضي وخاصة عبر الأشهر الثلاثة الماضية أن الحصول على سلاح نووي سيكون أمر سيء جدا للمجتمع الدولي. ولكن في نفس الوقت هذه مجرد جزء من المشكلة، صواريخ البالستية بعيدة المدى والدمار الذي تسبب به لمناطق عديدة عبر العالم بقوات القدس والحرس الثوري التي تدخل وتحاول زعزعة مناطق مختلفة من الشرق الأوسط ودول الخليج وحتى وصولا إلى دول أخرى حول العالم. هذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه أمريكا. على مدى العقود الماضية يحاولون نشر أسلحتهم وإشراك إيراني في المجتمع الدولي العالمي، ولكن بدلا من ذلك ربطوا أنفسهم بالروس والصينيين وكوريا الشمالية وقوة عالمية عملت ضد أمريكا وحلفائها. الوضع الختامي على الأرجح أنه ستكون هنالك إيران ضعيفة ولكن النظام الصامد والمجتمع الدولي الذي يهتم بهذا الأمر عليه أن يجتمع ويستمر بفرض الضغط على إيران لكي يعود إلى المجتمع الدولي وليس دولة تبث الإرهاب والتحديات ليس فقط في منطقتها بل في كافة أرجاء الشرق الأوسط والعالم.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن نائب الاتصالات للمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفلي. شكرا جزيلا.

نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وسط التوتر مع أمريكا، الناتو يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا. لدينا أيضا، رغم ارتفاع أعداد الوفيات في الكونغو الديمقراطية، الصحة العالمية تؤكد أن تفشي إيبولا لا يثير مخاوف للانتشار عالميا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق طلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين القتال في أوكرانيا.
4: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تلاق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
5: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
4: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
3: معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. لانا اهلا بك، نبدا بما اوردته تقارير المخابرات الاوروبية عن تدريب

0: الصين لقوات روسية في منشآت عسكرية على أراضيها. كيف ترد موسكو على هذه التقارير؟
1: مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. لربما هذه التدريبات ليس الأول من نوعها. أنا فعليا شاهدت تدريبات سابقة.

0: خاطئة قد تكون بأن الصين تدرب الجنود الروس لدخولهم بالعمليات العسكرية وضمن الأراضي الأوكرانية. لا، هذا الكلام غير صحيح. التدريبات المشتركة هي تدريبات قديمة، ولا يمكن للصين فعليا أن تتجه هذا الاتجاه، وإلا سيضر بها اقتصاديا ولربما يفرض عليها عقوبات، وأيضا يضر بها سياسيا، وخاصة بأن الصين هي طرف محايد، طرف مفاوض، لربما قد تكون لها دور إيجابي بحال كان هناك مسودة مفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني. فلذلك روسيا لم ترد على هذه التصريحات بالقبول أو أن هذه التصريحات صحيحة، بل العكس تماما. ربما هذه التدريبات هي قديمة وتدريبات مشتركة، ودائما ما يكون مثل هذا النوع من التدريبات. والجيش الروسي في الحقيقة لا يحتاج لتدريب الصين فيما يتعلق بدوره العسكري ضمن الأراضي الأوكرانية. روسيا هي دولة عسكرية، دولة نووية، لديها قدرات عسكرية، لديها قدرات صاروخية، وهي دولة تصنع أسلحتها وتصنع ذخيرتها وتصنع إمكانياتها العسكرية، فلا تعتمد بشكل كامل على الصين.
1: طيب لنا تقرير المخابرات الأوروبية يشير إلى توقيت هذه التدريبات، يقول أواخر العام الماضي. نعرف أن الحرب الأوكرانية الروسية اليوم تدخل عامها الرابع. في هذه الحالة إلى أي مدى الصين التي تتبنى نهجا محايدا وخطابا محايدا بالنسبة لهذه الحرب في الناحية الإعلامية قد يؤجج أو ما تم نقله اليوم في المخابرات وكشفه من قبل تقارير المخابرات الأوروبية قد يؤجج المواجهة بينها وبين الجانب الأوروبي؟
0: بالتأكيد، يعني كل التقارير الاستخبارات الأوروبية قد يكون منها شيء صحيح وشيء خاطئ وغير صحيح. فبالتالي هذه التقارير الاستخباراتية لم تكن مدعومة بموافقة وقبول روسي لهذه المعلومات، فلا يمكن أن نأخذها على وجه الصحة. الصين هي موقفها دائما محايد، ليست ضمن الأراضي الروسية والأوكرانية، أيضا في قضايا الإقليمية والقضايا الدولية الصين لا تقحم نفسها عسكريا. ربما تسعى الصين دائما اقحام نفسها اقتصاديا في الأسواق الاقتصادية، في الدول المتضررة، في دول الصراعات، ولكن أن يكون لها دور عسكري، لم نشهد أن للصين دور عسكري، وخاصة في هذا الملف الحساس الذي ربما يؤثر على العلاقات الصينية الأوروبية. يبدو أن الجانب الأوروبي اليوم ينطعد من العلاقات الصينية الروسية ويحاول إيجاد ثغرات لمحاولة تدمير هذه العلاقات أو الخلخلة بهذه العلاقات، إلا أن التدريبات العسكرية هي تدريبات معتادة ودائما ما تجري، وليس مخصصة لهؤلاء الجنود للذهاب إلى الأراضي الأوكرانية. بالعكس تماما، روسيا لديها خصوصية داخلية ولا تقحم جنودها للتدرب في الصين ومن ثم الذهاب إلى ضمن الأراضي الأوكرانية. على العكس تماما، هذه مناورات لربما اشتراكية، لربما إيجابية، ولكن بالتأكيد لا تدخل ضمن الملف الأوكراني بالذات، لأن الصين هي دورها إيجابي في هذا الملف، والصين دائما ما تدعم روسيا دبلوماسيا. لربما سيكون للصين دور إيجابي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فبالتالي لا يمكن للصين أن تحرز نقاط سلبية ضد أوكرانيا لئلا تكون هي المعرقل الأساسي لهذه المفاوضات. وربما الجانب الأوروبي قد أقحم هذه المعلومات الاستخباراتية لمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وخاصة بأن الصين قد تكون هي الدولة الوسيطة الإيجابية بين كلا الطرفين، بالإضافة لدول متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية كدولة ضامن لهذا الاتفاق. والصين أيضا يعني هي دائما ما تتحدث على أن هذه المناورات العسكرية المشتركة التي دائما ما تجري بين الجيش الروسي والجيش الصيني تؤكد إلى متانة العلاقات بين كلا الطرفين، وأيضا بأن هناك حدود جغرافية بين روسيا والصين، يجب على كلا القوتين أن تحميان هذه الحدود، حدود أوراسيا. فبالتالي هذه التدريبات لا تدخل ضمن نطاق الملف الأوكراني، لربما قد نتحدث أن هذه التدريبات تدخل ضمن نطاق حماية الحدود الجغرافية بين روسيا والصين وحماية أوراسيا ومتانة آسيا بين كلا الطرفين. فبالتالي ربما هذا الأقرب لوجهة النظر، بأن هذه التدريبات تشمل متانة العلاقات العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن هذه التدريبات بشكل عام موجهة إلى حماية الحدود الجغرافية بين كلا الطرفين، وخاصة بأن الصين دائما تتحدث عن مجموعات إرهابية، وهذه المصطلحات دائما ما تستخدمها. فلربما فعليا هذه التدريبات تجري بين كلا الطرفين لحماية الحدود الجغرافية من أي لربما مجموعات إرهابية كما تسميها الصين، أو محاولة لدخول الحدود الجغرافية الروسية الصينية. أما فيما يتعلق بملف أوروبا الشرقية وعلى رأسها أوكرانيا، بالتأكيد لا يمكن أن تدخل الصين مثل هذا الحراك العسكري لئلا تؤثر أولا على الصين داخليا ومسارتها الاقتصادية في العالم، وألا يكون هناك فرض عقوبات عليها، ومن ثم بالتأكيد

0: لا يمكن لروسيا أن تدخل مفاوضات سلام مع أوكرانيا دون أن يكون لها يكون معها دول حليفة، دول وسيطة، دول قادرة على التأثير على هذا الاتفاق. ولعل الصين هي أبرز الدول التي تدعم روسيا سياسيا ودبلوماسيا، فبالتالي تجنب الصين لهذا الصراع هو الأفضل لروسيا بكل المجالات وخاصة في مجال التفاوضي. لذا أنا بالتأكيد لا أتفق مع هذه الاستخبارات وهذه المعلومات التي تؤكد بأن الصين تدرب. لربما هناك تدريبات مشتركة، ولكن أن تدرب لماذا؟ روسيا هي دولة عسكرية، لديها جنود، دولة قدرات عسكرية
1: نعم،
0: كبيرة، وهي قادرة على تدريب جنودها دون حاجة للتدخل الصيني أو أي دولة أخرى.
1: أشكرك جزيل الشكر من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان، شكرا لك. سجال حاد في البرلمان البريطاني بعد قرار حكومة كير ستارمر تخفيف بعض القيود على منتجات النفط الروسية المكررة في دولة ثالثة بسبب اضطراب الإمدادات الناجم عن أزمة مضيق هرمز. رئيس الحكومة كير ستارمر دافع عن القرار بالقول إن حكومته تطبق حظرا تدريجيا من أجل حماية المستهلكين في المملكة المتحدة، في حين لقي القرار انتقادات حادة من المعارضة. تفاصيل في هذا التقرير لمديرة مكتب العربية في لندن ريما مكتبي.
2: للضرورة أحكامها، فالذهب الأسود هذا شريان الحياة والتنقلات، وارتفاع أسعاره أي أسعار النفط قد يخنق بريطانيا. والضرورة تحتم تخفيفا مؤقتا لبعض العقوبات النفطية على روسيا خوفا من أزمة وقود وارتفاع كبير في الأسعار بسبب أزمة مضيق هرمز. الخطة كانت حظر استيراد الديزل ووقود الطائرات المصنوع من النفط الروسي حتى لو جاء عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا، لكن الحكومة البريطانية قررت تطبيق الحظر تدريجياً بسبب اضطراب الإمدادات العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى عاصفة سياسية في جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان البريطاني.
3: نخسر 1000 وظيفة شهرياً في قطاع النفط والغاز. سألته عن التراخيص الجديدة لا عن عمليات الحفر القائمة. ثم في وقت متأخر من الليلة الماضية سيدي الرئيس، أصدرت الحكومة إعلاناً مفاجئاً برفع العقوبات عن النفط الروسي. فهل يمكن لرئيس الوزراء أن يوضح لماذا يعتبر النفط الروسي مقبولاً بينما يعتبر النفط من أبردين غير مقبول؟
2: لندن تؤكد أنها لا ترفع العقوبات عن موسكو، بل تمنح مرونة مؤقتة لحماية السوق البريطانية ومنع نقص الإمدادات.
4: ما أعلناه بالأمس هو حزمة جديدة قوية من العقوبات تتجاوز العقوبات الحالية بكثير. تشمل هذه الحزمة حظرا جديدا على الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال، وحظرا جديدا على المنتجات النفطية المكررة من روسيا. كما أصدرنا ترخيصين قصيري الأجل لتطبيق العقوبات الجديدة تدريجيا وحماية المستهلكين في المملكة المتحدة. سيدي الرئيس، هذه ممارسة معتادة.
2: أكثر من نصف وقود الطائرات في أوروبا يمر عبر مضيق هرمز، وأسعار الوقود تضاعفت تقريباً منذ بداية الحرب. أوكرانيا انتقدت قرار بريطانيا معتبرة أن أي استثناءات تعني أموالاً إضافية لآلة الحرب الروسية. حكومة كير ستارمر تقول إن العقوبات لا تزال قائمة، وما يجري هو تشتيتها تدريجياً من دون التسبب بفوضى في أسواق الطاقة. وبغض النظر من يقول ماذا، حرب إيران ومضيق هرمز أعادت تشكيل حسابات الغرب حتى في ملف العقوبات على روسيا. من لندن ريما مكتبي العربية.
1: يتجه حلف شمال الأطلسي لإعادة توزيع الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا مع خفض عدد الألوية الأمريكية إلى 3 وتأجيل نشر قوات في بولندا ضمن توجه يهدف لتعزيز دور الحلفاء الأوروبيين في الدفاع. أكد قائد قوات الحلفاء في أوروبا أن واشنطن ستقلص وجودها تدريجيا مع استمرار إعادة الانتشار لعدة سنوات، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من اتساع الفجوة الأمنية في القارة.
5: في أوروبا التي اعتادت منذ عقود على المظلة العسكرية الأمريكية كضمانة أساسية لأمنها، يبدأ المشهد بالتبدل على نحو غير مسبوق. من ألمانيا إلى بولندا تتحرك واشنطن لإعادة رسم خريطة وجودها العسكري في خطوات يراها الأوروبيون تحولاً استراتيجياً يثير القلق أكثر مما يبعث على الطمأنينة. البنتاغون أعلن خفض عدد الألوية الأمريكية في أوروبا من 4 إلى 3 في إطار توجه لتقليص الانتشار العالمي.

0: العسكري المباشر ودفع الحلفاء لتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن القارة. وفي بولندا تأجل نشر 4000 جندي إضافي، بينما تؤكد تصريحات أمريكية أن على أوروبا الاعتماد على نفسها أمنياً مع استمرار عمليات سحب تدريجية للقوات وفق جاهزية الحلفاء.
1: مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف، سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حالياً. لذا نتوقع إعادة انتشار القوات الأمريكية تدريجياً مع تعزيز الحلفاء لقدراتهم، وستكون عملية مستمرة لعدة سنوات.
0: وفي ظل هذا التحول، تتزايد المخاوف الأوروبية من اتساع الفراغ الأمني، خاصة مع الحديث عن سحب 5000 جندي من ألمانيا وإلغاء نشر صواريخ توماهوك بعيدة المدى. وبينما تصف الولايات المتحدة ما يجري بأنه إعادة تموضع استراتيجي، تخشى عواصم أوروبية أن يكون ذلك مقدمة لانسحاب أعمق يعيد تشكيل ميزان الردع في القارة، ويفتح الباب أمام مرحلة أمنية أكثر هشاشة في مواجهة روسيا.
2: استبعد الرئيس الأمريكي أن يحدث أي تصعيد تجاه كوبا، أكد أن المحادثات الأمريكية الجارية تستهدف فقط مساعدة المواطنين، وصفة الدولة بالفاشلة.
3: There won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. And they've sort of lost control. They've really lost control of Cuba. What we're going to see, it's a failing nation. You see that? It's falling apart. They have no oil. They have no money. It's a failing nation. So I just can't tell you that. But we're there to help. We're there to help the families, the people.
2: في المقابل، أدان الرئيس الكوبي في منشور على منصة أكس الاتهامات الأمريكية الموجهة للرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، اعتبرها خطوة سياسية لا أساس قانوني لها، وأنها مجرد ذريعة لتبرير أي هجوم أمريكي محتمل ضد كوبا، مؤكدا على دعم كاسترو. مع بدء توافد الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية لإدارة الحشود خلال موسم الحج. تشمل الخطة تشغيل صحن المطاف والأدوار العلوية والأسطح المخصصة للطواف، إلى جانب منظومة ذكية للإرشاد والتنقل تستهدف خفض نسبة التشتت بين الزوار إلى 8% خلال الموسم. كما تتضمن الخطة خدمات صحية وأمنية تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وانسيابية حركتهم داخل الحرم المكي. خلال جلسة وزارية تتعلق بالصحة والأمن في الحج، أكد وزير الحج والعمرة دكتور توفيق الربيعة أن الوزارة بدأت مبكرا بوضع خطة تفصيلية وجداول زمنية محددة لضمان سلامة أعمال الحج بالتنسيق والاتفاق مع نحو 78 دولة، وذلك ضمن منظومة عمل تكاملية تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية.
4: الحج أو استعداد الحج العام القادم مباشرة قبل نهاية حج هذا العام
5: فور نهاية العام.
4: نعم، وهذا ما عملنا به الحج العام الماضي. بدأنا من 12 الحجة، وضعنا خارطة طريق بالتواريخ بالاستعدادات بالتنسيق مع 78 دولة لضمان سلاسة الأعمال. نبدأ بخطوات محددة، كل الخطوات استعداد المشاعر، استعداد سكن مكة، استعداد المدينة، خدمات النقل، خدمات الإعاشة، خدمات الطيران، كلها يتم الاستعداد فيها. يتم لقاءات عن بعد مع جميع الدول، نتأكد من اتباع التعليمات، توضع الخطط.
2: وخلال الجلسة الحوارية، أكد وزير الصحة السعودي أن مفهوم الحج انتقل من مرحلة الجاهزية إلى مرحلة التكامل الشامل. أصبحت الخدمات هدفا مشتركا تعمل عليه جميع الجهات بروح واحدة تضمن ارتقاء تجربة ضيوف الرحمن.
6: اليوم حولت مفهوم الحج من مفهوم الجاهزية إلى مفهوم التكامل. بفترة من الفترات كان المبدأ الجاهزية والاستعداد، الآن هو المبدأ التكامل. فنرى بزوايا متعددة، من أهم هذه الزوايا نرى الصحة تستمر.

0: ونرى الأمل يستند اليوم إلى البيانات، ونرى التشغيل يستند للتنسيق بين الجهات، ونرى الإعلان هو رسالة التوعية وهي رسالة التثقيف وهي رسالة الوعي الأساسية. هذا التكامل بين الجهود لم يصبح هم للمضيف الرحمن وهم وزارة الحج، ولم يصبح هم الصحة هو فقط قطاع الصحة، صار هو هم مشترك من جميع القطاعات في ضوء تكامل وتنسيق كامل.
1: يتسارع تفشي إيبولا في مناطق من وسط إفريقيا مع تسجيل بؤر نشطة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خطورة السلالة المنتشرة في ظل غياب لقاحات أو علاجات نوعية فعالة.
2: في حوض الكونغو بأفريقيا يبلغ تفشي إيبولا مرحلة تثير مخاوف جدية بشأن القدرة على احتوائه، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية إنذاراً معلنة حالة طوارئ صحية عامة مع رفع مستوى التأهب إقليمياً ودولياً، ليخوض العالم الآن سباقاً محموماً للحاق بركب فيروس شديد الخطورة.
3: هذا الوباء ناجم عن فيروس بوندي بوغيو، وهو نوع من إيبولا لا توجد له لقاحات أو علاجات.
2: انتقل المرض بالفعل إلى عدة دول بينها أوغندا المجاورة، ما يضع إيبولا مجدداً في صدارة المشهد الصحي في القارة الأفريقية، ذلك بفعل قدرته على التحرك سريعاً داخل المجتمعات الهشة، مستفيداً من ضعف البنية الصحية وكثافة السكان. وقد شهدت بعض تلك المناطق تفشيات سابقة، إلا أن السلالة الحالية أكثر تعقيداً في الرصد والمكافحة وتتجاوز معظم الأوبئة الأخرى من حيث سرعة وحجم الانتشار. في ظل هذا المشهد تكثف منظمة الصحة العالمية وشركاؤها جهود الاستجابة عبر توسيع حملات التطعيم المحدودة وتعزيز المراقبة الوبائية بالاعتماد على العزل السريع ورفع جاهزية المراكز الصحية وقطع سلاسل العدوى قبل امتدادها خارج البؤر الحالية، ليبقى عامل الوقت حاسماً في احتواء التفشي قبل تحوله إلى موجة أوسع يصعب السيطرة عليها، سيما وسط تحديات في الاستعدادات يربطها بعض الخبراء بتراجع تمويل برامج الصحة العالمية من جانب الولايات المتحدة ودول مانحة أخرى.
1: تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في الصين بعد أمطار غزيرة ضربت مناطق وسط وجنوب البلاد وتسببت في فيضانات واسعة. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 22 شخصا، فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين.

0: ونتوقف الآن مع أخبار رياضة في هذا التقرير.
1: حقق أستون فيلا الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي بفوزه في النهائي على فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف دون رد. توج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم منهيا المسابقة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقه بيراميدز الذي حل وصيفا فيما جاء الأهلي بالمركز الثالث. تلعب اليوم 7 مباريات من ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. النصر متصدر الترتيب يدخل مباراة ضمك بحثا عن الفوز لنيل اللقب. وفي الجولة الأخيرة من الدوري السعودي الهلال ثاني الترتيب يلاقي مضيفه الفيحاء ولدى الفريق العاصمي 81 نقطة. ويتنافس فريق الاتحاد والتعاون على المركز الخامس المؤهل لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. الاتحاد يلتقي مع القادسية في جدة فيما يلعب التعاون مع مضيفه الحزم في الرس. وضمن

0: الأخيرة من الدوري السعودي تغلب الأهلي على مضيفه الخليج بأربعة أهداف لواحد ليحل بالمركز الثالث. وفي الجولة الأخيرة أيضا ودع فريق النجم منافسات الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على الشباب بهدف دون رد، وكان النجم قد هبط مسبقا لدور الدرجة الأولى.
1: وفي نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يمهل إيران عدة أيام انتظارا لرد مناسب، ويصف الوضع بالنسبة للمفاوضات بأنها على حافة الهاوية. الخارجية الإيرانية تدرس مقترحا أمريكيا جديدا، وطهران تعلن عن رسالة جديدة غدا من واشنطن يحملها قائد الجيش الباكستاني. مكالمة هاتفية وصفت بالصعبة والمتوترة أبلغ خلالها ترامب نتنياهو بالعمل على وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب والتفاوض بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. تزامنا مع قمة بكين، مخابرات أوروبية تؤكد أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا على أراضيها 200 عسكري روسي حارب معظمهم في أوكرانيا. ومخاوف من تفشي سلالة أكثر تعقيدا من فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية، والصحة العالمية تحذر من تداعيات ضعف الأنظمة الصحية والتمويل الأمريكي. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب.

0: الأمر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز عناوينها. ترامب يمهل إيران أياما وطهران تقول إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران الخميس وتوقعات بإعلان صيغة نهائية للاتفاق. والعربية ترصد حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد عبور ناقلات تحمل 6 ملايين برميل نفط. زيلينسكي يحذر من هجمات محتملة على أوكرانيا انطلاقا من أراضي بيلاروسيا.
1: When five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes.
0: والولايات المتحدة تتجه لمحاكمة رئيس كوبا السابق راول كاسترو على أراضيها بتهمة إسقاط طائرة أمريكية. ساعة إخبارية جديدة والبداية من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف ترامب الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، كما طالب ترامب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
2: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
3: Very right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives.

0: most importantly.
1: ترامب اعتبر أيضا أن إيران دولة مهزومة، مؤكدا أن واشنطن تتعامل الآن مع شخصيات إيرانية أكثر عقلانية من ذي قبل.
0: Iran is a defeated nation. We're dealing with some people, and we're dealing, actually, I must tell you, we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
1: كما جدد ترامب التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ملوحا بإمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لازم الأمر وفق تعبيره.
0: We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
1: بين التلويح بضربة عسكرية أمريكية جديدة والوعيد الإيراني برد عسكري حاسم، مساعي التسوية الدبلوماسية تجد نفسها أمام مفترق طرق. طهران اتجهت مجددا نحو إعادة إصلاح عشرات المواقع الصاروخية، أما واشنطن تراهن هذه المرة على صواريخ منخفضة التكلفة في إعادة بناء مخزوناتها. فبهدف تعزيز الترسانة العسكرية الأمريكية وتجنب أزمات الاستنزاف، يتجه البنتاغون لطرح استراتيجية جديدة في إعادة بناء مخزوناته أساسها الصواريخ منخفضة التكلفة. الحديث عن مجموعة من الاتفاقيات لشراء ما لا يقل عن 10,000 صاروخ كروز في غضون 3 سنوات مقبلة. عملية الشراء ستتم وفق البرنامج الصواريخ منخفضة التكلفة والمعبأة في حاويات الـSCCM الجديد. وفق موقع ديفنسكوب، ستزود شركات مثل أوندوريل وكو أسباير وليدوس وزارة الحرب الأمريكية بصواريخ تجريبية لبدء حملة تجريبية وتخيمية في يونيو المقبل، وذلك لتتم بعدها في المرحلة الثانية عمليات شراء الأسلحة من هذه الشركات في عام 2027، وذلك بتكاليف ثابتة للمواد والوحدات مثل ما كان مدرجا في الاتفاقيات. وبالحديث عن نظام الصواريخ المعبأة في حاويات الـSCCM، فلقد صمم لتناسب حاويات الشحن التجارية، وإطلاقها منها ما يسمح للبنتاغون بنقلها ونشرها سرا وبسهولة أكبر. كما يمكن أيضا إطلاق الصواريخ المعبأة في حاويات من الطائرات العسكرية أيضا. وفي هذا الإطار تخطط أوندوريل لزيادة طاقتها الإنتاجية لتتمكن من تسليم 1,000 صاروخ سنويا. هذا ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى في أوائل من عام 2027. وعلى سبيل المثال، شركة ليدوس أشارت إلى أن حجم صاروخ الـSCCM سيوفر فعالية أكبر في تنفيذ المهام، حيث أن تصميمه المعياري يسمح بدمجه في المنصات البحرية، كما يمكن تطوير نسخ منه تطلق أيضا من الجو.

ووصفت مصادر لأكسيوس المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالصعبة والمتوترة. المصادر أضافت أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. وبحسب أكسيوس

0: أوصف أن هذه الوثيقة تشمل مفاوضات تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. وفي جملة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإيران أيضا أكد ترامب على التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف أمريكا، موضحا بأن نتنياهو سيفعل كل ما يريده منه بشأن إيران.
1: He's a great guy. To me, he's a great guy. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
0: أما بشأن المفاوضات فقد قال فدا حسين مالك عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل الخميس رسالة جديدة من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وكانت مصادر العربية قد أشارت إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد يعلن خلال زيارته عن الصيغة النهائية للاتفاق على أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. وينضم إلينا السفير ريتشارد شمير الدبلوماسي السابق ورئيس مركز الأبحاث في الشرق الأوسط. أهلا بك سعادة السفير. إذن هناك كان اتصال عاصف ومتوتر للغاية بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، ما النقاط الخلافية في الاتفاق المنتظر التي جعلت هذا الاتصال الأخير متوتر للغاية وفق أكسيوس؟
2: تحياتي لكم ولمشاهديكم. أولا أنا متشجع لأنه على ما يبدو الرئيس ترامب فسر لرئيس الوزراء نتنياهو بأن أمريكا تفضل المقاربة الدبلوماسية لحل النزاع الحالي، ولكنه لطالما كان الحال أن إسرائيل لديها أهدافا أوسع لهذا الصراع من مقارنة بالولايات المتحدة. أمريكا كانت مهتمة بشكل أساسي بالملف النووي، أما إسرائيل فمهتمة بمسائل إقليمية مثل الصواريخ البالستية والجماعات التابعة لإيران. فليس مفاجئا أن نتنياهو يحاول أن يشجع رئيس ترامب للعودة إلى النشاطات العسكرية لمعالجة هذه المسائل، ولكنني سعيد لأن رئيس ترامب يركز على المسألة النووية وأن هذا يمكن أن يحل دبلوماسيا، وبالتالي هذه هنا تكمن جهود الرئيس ترامب.
0: هل التركيز على المسألة النووية والبرنامج إيران النووي فقط في المفاوضات الجارية هذا بسبب لأنه يمكن التعامل مع التهديدات الإيرانية الأخرى بشكل عسكري ودبلوماسي كما هو الحال حاليا بالنسبة لأذرعها في المنطقة، سواء في تعامل واشنطن الآن مع حزب الله أو الحشد الشعبي وغيرها من نقاط الخلافية أو التهديدات الإيرانية المحدقة؟
2: لا شك سيكون من الجيد لو أن هذه الجماعات يمكن تفكيكها ويمنع إيران من تطوير الصواريخ البالستية، ولكن هذا أثبت على أنه غير ممكن خاصة بعد العمليات العسكرية التي شهدناها. فقبل هذا الصراع المقاربة كانت الردع، وأي أن نوضح لإيران بشكل جلي إذا ما حاولوا أي عملية هجومية ضد المصالح الأمريكية أو الدول أخرى في المنطقة فسيكون هنالك ردا قويا، والرد عندما تحصل مثل هذه الأحداث. هذا ما شهدناه مثلا في العراق عندما قاموا أحيانا بمهاجمة القواعد الأمريكية وكان هنالك رد قوي جدا. فبشكل أساسي الأسلوب كان الردع والرد بدلا من المواجهة العسكرية، وهنا هذا ما يجب أن نعود عليه من وجهة نظري، ولكن هذا لا يرضي رئيس الوزراء نتنياهو، ولكن الخيار العسكري أثبت عدم نجاعته، وبالتالي علينا أن نعود إلى الموقف السابق وهو التوضيح من أن تصرفات الإيرانيين أو وكلائهم سوف تواجه برد قوي جدا.
0: ما التنازل المتوقع حاليا من قبل واشنطن في ظل هذا التفاؤل الذي يحيط بعواصم القرار المعنية بهذه المفاوضات؟
2: أعتقد بأن التنازلات الأكثر عقلانية والتي سيقبلها ترامب هي المسائل الاقتصادية. أعتقد بأنه مستعد لرفع العقوبات.

0: عن النفط الإيراني، لأن هذا فورا سوف يضخ المزيد من النفط الأسواق العالمية. كما أعتقد بأنه سيعيد الأصول الإيرانية المجمدة، ومرة أخرى لا توجد أي تكلفة على أمريكا أو أي دولة أخرى بفعل ذلك، وسيعتبر ذلك على أنه بادرة حسن نوايا تجاه الشعب الإيراني. فهاتين المسألتين سهلة نسبيا ليوافق عليها ترامب، أما الأصعب فهو أي شيء له علاقة بمضيق هرمز والتي لا يمكن أن نقبل بسيطرة إيران عليه، أو أي هيمنة أو أي شيء مرتبط بالملف النووي. فترامب عازم جدا على عدم إمكانية إيران على تخصيب أي يورانيوم، وقد يكون هذا من الصعب أن توافق عليه إيران.
1: أنا قصدت بالتنازلات من قبل إيران التي تنتظرها واشنطن بشكل ملح.
0: إيران يجب أن تتراجع أو عن تهديداتها أو مزاعمها أنها تسيطر على مضيق هرمز. هذا ممر دولي، وعمان وإيران لديهما السواحل عليه، ولكن لا توجد منطقة في العالم، أي دولة على المضيق قادرة السيطرة على مرور السفن عبر هذه المياه الدولية. فهذا هو الشيء الأول. وبعدها أعتقد بأن إيران ربما تستطيع أن تقدم بعض التنازلات في الملف النووي، بإمكانها خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسب عالية، وربما يستطيعون إيقاف برنامج التخصيب لفترة من الزمن، وربما يكون هذا كافيا لإقناع رئيس ترامب بأنهم بذلوا ما يكفي في الملف النووي وسيكون مقبولا بالنسبة له.
1: هل اتفاق لا يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني يعد مقبولا أمريكيا؟
0: الأمر يعتمد على ما نعنيه بكلمة تفكيك. إيران يجب أن تكون قادرة الحصول على يورانيوم مخصب للأغراض السلمية، لديها مفاعة نووية وتستخدمه للأدوية وأغراض سلمية أخرى، فيجب أن يكون هنالك إمكانية إيران للوصول إلى اليورانيوم المخصب ولكن تحت قيود مشددة. ومن وجهة نظر أمريكا، تفضل أمريكا أن يوفرها دول أخرى وليس داخل إيران، ولكن يمكن أن توجد معادلة كما كان في الاتفاق النووي السابق، والتي توفر الإشراف المناسب والمراقبة والاتفاق على تقييد أو التخلص من التخصيب. هذه الشروط يمكن أن تحدد، وبالتالي نصل إلى اتفاق يقبل به الطرفان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة والمعلومات. كنت معنا من دلاور السفير ريتشارد مير الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. نشاطنا مستمر وتتابعون فيها بعد الفاصل. العربية ترصد حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد عبور ناقلتين واستعداد للثالثة. ولدينا أيضا تعثر التمويل يعيق جهود إعمار قطاع غزة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.

0: مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نتابع من التطورات المتعلقة في مضيق هرمز، حيث قالت مصادر أوروبية لرويترز إن عددا من السفن لجأت إلى دفع ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران من أجل العبور في مضيق هرمز. وبحسب تقرير لرويترز فإن الحرس الثوري يشترط على السفن ضمن إجراءاته المعقدة التي يفرضها للعبور دفع رشاوى من أجل ضمان سلامة مغادرة مضيق هرمز. وفي تطورات مضيق هرمز أيضا، بعدما تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب عبرت ناقلتا نفط مضيق هرمز وتستعد ثالثة للمرور بعد انتظار استمر لأكثر من شهرين، فيما كشفت كوريا الجنوبية عن عبور إحدى ناقلاتها بالتنسيق مع إيران. هذا وأظهرت البيانات أن الناقلة يونيفرسال وينر العملاقة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وعلى متنها مليوني برميل من النفط الخام في طريقها للخروج من المضيق هذا، وتحمل الناقلات الثلاثة نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام حسب ما أوردت رويترز نقلا عن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كابلر. هذا ورصدت كاميرا العربية حركة الملاحة في المضيق، نتابع هذه الصور الخاصة من هناك. متابعين

وضمن الحصار البحري المفروض على إيران، احتجزت واشنطن ناقلة نفط في المحيط الهندي، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أعادت توجيه 91 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى لضمان الامتثال الكامل. الناقلة المحتجزة معروفة باسم سكاي ويف كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ مارس الماضي بسبب دورها في نقل النفط الإيراني وفق صحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب بيانات تتبع السفن، فقد كانت الناقلة تبحر غرب ماليزيا بعد عبورها مضيق ملقا، فيما رجحت بيانات اليود ليست انتليجنس ووسطاء الشحن أنها كانت تحمل أكثر من 1,000,000 برميل من الخام من جزيرة خارق فبراير الماضي، لكن لم يعرف ما إذا كانت السفينة قد فرغت حمولتها في آسيا. وكانت تبحر في منطقة معروفة بعمليات نقل النفط بين السفن المشبوهة، وكانت متجهة عائدة إلى الشرق الأوسط. عمليات الأسطول الخفي هو التكتيك الذي استخدمته طهران على الأرجح للالتفاف على الحصار الأمريكي والعقوبات الغربية عبر استراتيجية إخفاء بيانات التتبع وتغيير الأعلام ونقل الشاحنات في عرض البحر، وبواسطة حوالي 1,000 ناقلة نفط قديمة وغير مؤمن عليها. واشنطن ضمن عملياتها سبق أن احتجزت في أبريل الماضي سفينتين ماجستيك أكس وتيفاني في المحيط الهندي لجانب إجراءات مماثلة تتبعها أمريكا في خليج عمان وبحر العرب لضمان ملاحقة الأسطول الخفي لإيران.

وتعليقا على التطورات في مضيق هرمز، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي أن عددا من الدول بدأ نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، وأشار إلى أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تشارك في الجهود الرامية لإبقاء المضائق مفتوحة، مشيرا إلى بحث تعزيز التعاون مع شركاء الناتو في الخليج.

0: We are now seeing many countries coming together around plans to ensure freedom of navigation. Some are moving assets to the region, including France, Belgium, the Netherlands, Italy, Germany, the United Kingdom, and others. And this preparation is key to ensure that the Strait can be open for transit. And as we discuss the current situation, we will also discuss how to further strengthen cooperation with NATO's partners in the Gulf region.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس. أهلا بك أستاذ فراس. إذن إيران وضعت آلية تفتيش ووضعت نظام في مضيق هرمز لتتبع السفن والناقلات والسماح لها بالمرور، كيف نفسر ذلك فيما هناك الحديث عن تقدم في المفاوضات، وما هي التسوية المقبولة على هذا الصعيد؟
2: نعم استاذ جيلان، بداية تحياتي لك ومشاهديكم الكرام. يعني عمليا ايران تحاول ان تطبق ما عبر عنه المرشد الاعلى الايراني مجتبى خامنئي وكذلك الحرس الثوري من ان هناك اداره جديده في منطقه مضيق هرمز تحاول ايران ان تؤسسها عطفا على مخرجات حرب الأربعين يوما، لانه بغض النظر عن طبيعه ما يمكن ان يتم التفاوض عليه حول ما وضعت مضيق هرمز على مستوى المحادثات مع اداره ترامب، لأن يبدو أن إيران تحاول أن تبني مساراً خاصاً بها في منطقة مضيق هرمز بعيداً عن ما تحاول أن تؤسس له إدارة ترامب من خلال فرض رسوم. هي تحدثت عن أن هذه الرسوم هي رسوم خدمات وليست رسوم مرور كما تعبر عن ذلك إدارة ترامب، من أجل يعني تأمين حرية الملاحة في منطقة مضيق هرمز بناء على بعض الأطر القانونية التي تحدثت عنها. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يحاول التعامل مع منطقة أو مع موضوع ملف مضيق هرمز من كونها سياسة أمر واقع فرضته سياقات الحرب مع واشنطن إلى إطار جديد يعني مبني على أساس مؤسساتي من خلال التحكم بعملية الدخول والخروج إلى المضيق بعيدا عن موضوع الحصار البحري الذي تحاول من خلال إدارة ترامب أن تظهر بأنها تمسك بملف مضيق هرمز. هذا التحول هو يمثل رسالة تحدي واضحة لإدارة ترامب من أنه الحصار البحري لم يفرغ قضية مضيق هرمز من حالتها الجوهرية التي لطالما تحدث عنها الحرس الثوري، وبالتالي مسألة فرض الرسوم هي لا تعكس حاجة إيرانية إلى المال، لأنه نحن نتحدث عن مال يسير مقارنة بحجم العقوبات والضغوط التي تتعرض لها إيران، ولكن هي أنا أعتبرها هي مسألة تحدي لإدارة ترامب، تحدي للحصار البحري، تحدي للإرادة الدولية التي تحاول أن تؤسس لوضع خارج إطار سيطرة إيران على مضيق هرمز، وهذا ما عبرت عنه بريطانيا وفرنسا بخلال إرسال ناقلات وكذلك مدمرات إلى منطقة مضيق هرمز لتأمين الملاحة، وكذلك ما عبر عنه في شمال الأطلس.
1: يعني فيما نتحدث عن تقدم في المفاوضات، كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية والوسطاء في هذه المسألة؟
2: يعني برأيي هذا الملف سوف يفرض ضغوط مضاعفة حول ما يمكن أن يتم التوصل إليه عبر الجهود التي يقوم بها الوسط الباكستاني أو حتى الاشتراطات التي تحدثت عن أن الجانب الأمريكي يحاول الحصول على ضمانة إيرانية بفتح مضيق هرمز قبل الحديث عن تنازلات من الممكن أن تقدمها إدارة ترامب. برأيي الجانب الإيراني يحاول أن ينظر إلى أن منطقة أو إلى أن ملف مضيق هرمز بدأ يمثل ملف تستطيع من خلاله إيران أن تبتز البيئة الإقليمية والبيئة الدولية التي تعتمد على إمدادات الطاقة، وبالتالي أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤسس لوضع مستدام خارج ما يمكن أن يتم التفاوض،
1: وهذا غير مقبول لا أمريكيا ولا دوليا يعني ولا أوروبيا ولا أي دولة، حتى الصين لا تقبل بهكذا أمر واقع مفروض على الملاحة الدولية. ولكن اليوم مع ظهور أحمد وحيدي في مشهد المفاوضات، إلى أي مدى فعلا ذلك يعكس تقدم في المفاوضات؟
2: برأي سيدتي الكريم هذا ظهور يمثل رسالة واضحة بأن أن الحرس الثوري هو من يمسك ملف التفاوض مع إدارة ترامب، هو رسالة تحدي من أن الحرس الثوري لا زال حاضرا في الميدان وحاضرا في التفاوض وحاضرا حتى على المستوى الداخلي الإيراني، وبالتالي أنا أتصور أن مثل هذه الرسالة هي توجه بشكل مباشر لإدارة ترامب الذي لطالما تحدث عن أن هناك انقسام في أجنحة النظام وأن هناك تيار عقلاني من الممكن أن يتفاوض معه في الداخل الإيراني، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن تيار عقلاني وأن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي الذي يعتبر هو رمزا للتشدد ورمزا للمواجهة مع الجانب الأمريكي وهو من يستقبل الوفد أو الوسط الباكستاني. مثل هذه الرسالة تحاول أن تؤسس السردية للحرس الثوري من أنه إذا ما أردتم أن تتفاوضوا فعليكم أن تتفاوضوا معنا وليس مع الأصوات التي حاولت أن تتصدر المشهد التفاوضي مع الجانب الأمريكي، نتحدث عن قاليباف عن عراقشي. هذه الرسالة حقيقة هي ذات دلالات كبيرة جدا، وأنا أتصور أن الحرس الثوري يحاول أن يبني عليها اليوم في الداخل الإيراني من خلال إظهار بأن الذي يمكن أن يقدم التنازلات والذي يمكن أن يتفاوض هو الحرس الثوري وليس أي صوت إيراني آخر.
1: ولكن زيادة

0: زيارة قائد الجيش الباكستاني غدا المتوقعة إلى طهران ألا تعكس أن هناك فعلا تقدم ما؟
1: ما يمكن أن يقوم به الوسيط الباكستاني هو استمرار أو إعطاء جرعة حياة جديدة للوساطة الباكستانية. أنا لا أتصور أن هناك تحول جوهري من الممكن أن يطرأ على مستوى المحادثات ما بين طهران وواشنطن. أقصى ما يمكن أن يصدر يوم أمس هو بيان إعلان نوايا أو إطار تفاهم أولي من الممكن أن نبني عليه، لكن لا أتصور بشكل واضح أن هناك استدارة استراتيجية كبيرة جدا سوف تكون على مستوى المحادثات، لأن التنازلات أو بمعنى دق كل طرف لا يريد أن يمنح الطرف الآخر الصفقة التي يريدها، وكذلك كل طرف لا يريد أن يقدم تنازل للطرف الآخر دون ضمانات حقيقية. وهذا هو أصل الإشكال، وهذا هو التحدي الذي سوف يرسم مسار العلاقة ما بين طهران وواشنطن خلال الفترة القادمة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل على السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما. ووجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. صرف التعهدات قد يعرقل تنفيذ خطة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار، هذا ما أعلنه مجلس السلام في القطاع منوها إلى وجود فجوة في تمويل خطة إعمار القطاع، إذ أكد تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي ضرورة تسريع التمويل لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ على الأرض. نتابع.
2: في غزة لا تتوقف الحرب عند صوت الصواريخ فقط، بل تمتد إلى ما بعد الركام، إلى معركة عنوانها من سيدفع ثمن إعادة الحياة؟
3: أمين كثير إن إيش مجلس السلام يعمر لنا بياتنا ونرجع لديورنا لدورنا ولأراضينا الأساسية، لكن بعد موقف مجلس السلام على الفاضي مين بدي يعمر لنا؟ إحنا زي ما إحنا، فيش إعمار، مش شايفين إشي.
2: يعلن مجلس السلام عن فجوة في تمويل خطة إعادة إعمار غزة في ظل برنامج تقدر كلفته بأكثر من 70 مليار دولار أنشئ للإشراف على خطة لإعادة إعمار القطاع بعد دمار واسع طال 85% من بنيته التحتية. ورغم تعهدات مالية وصلت إلى 17 مليار دولار، فإن المجلس يحذر من أن بطء صرف الأموال قد يعرقل التنفيذ ويحول الخطة إلى إطار نظري غير قابل للتطبيق.
4: تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة.
2: وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا المجلس إلى تسريع صرف الأموال محذراً من أن الفارق بين التعهدات والصرف هو الفارق بين مشروع على الورق وإعادة إعمار حقيقية على الأرض، وبين تعقيدات سياسية وأمنية من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من القطاع ورفض حركة حماس تسليم سلاحها إلى الجدل حول الشفافية وآليات الرقابة. يبقى مستقبل غزة معلقاً بين الركام والوعود.
0: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، محذراً من جاري مينسك إلى الحرب، قائلاً إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.
5: ناقشت بالتفصيل الوضع الراهن في منطقة بيلاروسيا بريانسك مع الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن ووزارة الخارجية، وتوصلنا إلى أن روسيا تدرس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا من هناك، وتحديدا على المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيغيف وكييف.
0: عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة في قصر الشعب بالعاصمة بكين، وأكدت القمة على متانة الشراكة بين البلدين وتطابق رؤيتهما تجاه القضايا الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وشدد الجانبان على أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق من التنسيق والتقارب. هذه الزيارة تأتي تتويجا لربع قرن من معاهدات الصداقة الصينية الروسية، أما مخرجاتها فهي وثيقة استراتيجية. الوثيقة تبدأ من إدانة صريحة للضربات الأمريكية والإسرائيلية.

إسرائيلية ضد إيران واعتبارها خرقا للقانون الدولي يقوض استقرار الشرق الأوسط. وبحسب الوثيقة دعت روسيا والصين إلى الحوار والمفاوضات لمنع اتساع رقعة الصراع، وسط تحذير صيني من إجراءات منفردة تتخذها

0: وتمدد حلف الناتو شرقا، هذا ودعا الطرفان إلى حل جذور الأزمة لإنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار والمفاوضات. وبالتوازي مع القمة الروسية الصينية، أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا. نتابع.
1: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تناق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
2: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
1: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
0: ونتابع من العلاقات الأوروبية الأمريكية، إذ أعلنت واشنطن بأنها ستبدأ في إعادة تموضع قواتها العسكرية في أوروبا بتقليص انتشارها العسكري في أوروبا. وحلف الشمال الأطلسي يتحرك لملء الفراغ الدفاعي المتوقع وتعويض القدرات الأمريكية خلال السنوات المقبلة. هذا وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون خفض عدد ألوية القتال الأمريكية في أوروبا من 4 إلى 3 ضمن مراجعة شاملة للتمركز العسكري الأمريكي في القارة. وأوضحت واشنطن أن القرار سيعيد مستوى الانتشار العسكري إلى ما كان عليه عام 2021 مع تأجيل مؤقت لنشر قوات إضافية في بولندا. أتى ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عزمه سحب ما لا يقل عن 5000 جندي من ألمانيا وسط توتر مع برلين بشأن المواقف من التحركات الأمريكية في حرب إيران. أما الجانب الأوروبي فأبدى مخاوف من هذا الانسحاب العسكري، إذ أثار قرار سحب وحدة صواريخ بعيدة المدى من ألمانيا مخاوف داخل الناتو بسبب صعوبة تعويض هذه القدرات العسكرية في الوقت الحالي.
3: في أوروبا التي اعتادت منذ عقود على المظلة العسكرية الأمريكية كضمانة أساسية لأمنها، يبدأ المشهد بالتبدل على نحو غير مسبوق. من ألمانيا إلى بولندا، تتحرك واشنطن لإعادة رسم خريطة وجودها العسكري في خطوات يراها الأوروبيون تحولاً استراتيجياً يثير القلق أكثر مما يبعث على الطمأنينة. البنتاغون أعلن خفض عدد الألوية الأمريكية في أوروبا من 4 إلى 3 في إطار توجه لتقليص الانتشار العسكري المباشر ودفع الحلفاء لتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن القارة. وفي بولندا تأجل نشر 4000 جندي إضافي، بينما تؤكد تصريحات أمريكية أن على أوروبا الاعتماد على نفسها أمنياً مع استمرار عمليات سحب تدريجية للقوات وفق جاهزية الحلفاء.

0: مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف، سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حالياً. لذا نتوقع إعادة انتشار القوات الأمريكية تدريجياً مع تعزيز الحلفاء لقدراتهم، وستكون عملية مستمرة لعدة سنوات.
1: وفي ظل هذا التحول، تتزايد المخاوف الأوروبية من اتساع الفراغ الأمني، خاصة مع الحديث عن سحب 5000 جندي من ألمانيا وإلغاء نشر صواريخ توماهوك بعيدة المدى. وبينما تصف الولايات المتحدة ما يجري بأنه إعادة تموضع استراتيجي، تخشى عواصم أوروبية أن يكون ذلك مقدمة لانسحاب أعمق يعيد تشكيل ميزان الردع في القارة، ويفتح الباب أمام مرحلة أمنية أكثر هشاشة في مواجهة روسيا.
2: وجه وزير العدل الأمريكي تود بلانش لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على سجن كاسترو على أراضيها بعدما وجه له القضاء الأمريكي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وقال بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي إن كاسترو سيمثل أمام المحكمة طوعا أو بطريقة أخرى. القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش أوضح بأن التهم الموجهة إلى رئيس كوبا السابق هي القتل العمد للمواطنين الأمريكيين.
3: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026 and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of four murdered Americans have waited for justice. As alleged in the indictment, Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
2: من جهته وصف ترامب قرار القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو بأنه لحظة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لكوبا، ووصفه باليوم العظيم.
4: We have Cuba on our mind, very important. A lot of problems for a lot of years, and this was a big, I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba, that want to go back to Cuba, people who want to see their family in Cuba. I think this is a very big day, very important day.
2: كما استبعد ترامب حدوث أي تصعيد مع كوبا، مؤكدا أن المحادثات الأمريكية الجارية تستهدف فقط مساعدة المواطنين.
4: What we're going to see, it's a failing nation. You see that, it's falling apart. They have no oil, they have no money. It's a failing nation, so I just can't tell you that. But we're there to help. We're there to help the families, the people.

0: في أخبار موسم الحج أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال حديثه في جلسة تتعلق بالصحة والأمن في الحج بأن الجاهزية الإعلامية تعد ركيزة أساسية ضمن الجاهزية التشغيلية لمختلف الجهات في موسم الحج، وذلك باعتباره الحدث الأهم والأكبر سنويا في المملكة.
1: الجاهزية الإعلامية هي جزء من الجاهزية التشغيلية لجميع الجهات في المملكة. الحج يعتبر أكبر وأعظم حدث بالنسبة لنا سنويا، ووفقا لذلك في الإعلام في الأمن في الصحة دائما هو بالنسبة لنا هذا هو الحدث الأبرز ونعمل عليه، هي جزء من رسالة الإعلام طوال العام. كيف تم موسم الحج؟ كيف تم تطويره؟ كل هذه التفاصيل يعمل عليها. النقطة الأخرى أننا لا نعمل وحدنا في منظومة الإعلام، اليوم الصحة إعلام، وزارة النقل إعلام، كل الجهات أيضا هي تساهم في الإعلام.
0: أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أن منظومة التخطيط لموسم

0: الحاج شهد تحولا نوعيا إلى النهج المؤسسي والحوكمة والتكامل بين الجهات كافة، وأوضح أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها أثناء إعداد الخطط الأمنية.
1: شهدت منظومة الحج تحول نوعي، وتم وضع منهجية مؤسسية تقوم على الحوكمة وتبادل الأدوار والتخلق بكر والتعامل أيضا مع كافة الشركاء. تم أيضا إعادة هندسة الإجراءات الإدارية لكل مرحلة من مراحل التخطيط وأيضا الخطط العملياتية والتشغيلية، وعزز هذا الانسجام بين كافة مقدمي الخدمة. اعتمدت المنظومة إلى تجزئة الهيكل التفصيلي وتحديد نقاط التحسن في كل مرحلة. هناك سلسلة قيمة أيضا تم إيجادها وربطها بمراحل التنفيذ ما بين التصميم والتنفيذ والتقييم إذا ارتفعت مؤشرات الأداء.
0: ستمائة حالة اشتباه ومائة وتسع وثلاثون وفاة حصيلة وضعت وسط أفريقيا تحت إنذار صحي مرتفع، وقادت منظمة الصحة العالمية لإعلان طوارئ إقليمية عاجلة. هذه الأرقام دفعت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم لتوضيح خطر تفشي فيروس إيبولا يقتصر حاليا على المستويين الوطني والإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. هذا ويتسارع تفشي إيبولا في مناطق وسط إفريقيا مع تسجيل بؤر نشطة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خطورة السلالة المنتشرة في ظل غياب لقاحات أو علاجات نوعية وفعالة.
2: في حوض الكونغو بأفريقيا يبلغ تفشي إيبولا مرحلة تثير مخاوف جدية بشأن القدرة على احتوائه، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية إنذاراً معلنة حالة طوارئ صحية عامة مع رفع مستوى التأهب إقليمياً ودولياً، ليخوض العالم الآن سباقاً محموماً للحاق بركب فيروس شديد الخطورة.
3: هذا الوباء ناجم عن فيروس بوندي بوغيو، وهو نوع من إيبولا لا توجد له لقاحات أو علاجات.
2: انتقل المرض بالفعل إلى عدة دول بينها أوغندا المجاورة، ما يضع إيبولا مجدداً في صدارة المشهد الصحي في القارة الأفريقية، ذلك بفعل قدرته على التحرك سريعاً داخل المجتمعات الهشة، مستفيداً من ضعف البنية الصحية وكثافة السكان. وقد شهدت بعض تلك المناطق تفشيات سابقة، إلا أن السلالة الحالية أكثر تعقيداً في الرصد والمكافحة وتتجاوز معظم الأوبئة الأخرى من حيث سرعة وحجم الانتشار. في ظل هذا المشهد تكثف منظمة الصحة العالمية وشركاؤها جهود الاستجابة عبر توسيع حملات التطعيم المحدودة وتعزيز المراقبة الوبائية بالاعتماد على العزل السريع ورفع جاهزية المراكز الصحية وقطع سلاسل العدوى قبل امتدادها خارج البؤر الحالية، ليبقى عامل الوقت حاسماً في احتواء التفشي قبل تحوله إلى موجة أوسع يصعب السيطرة عليها، سيما وسط تحديات في الاستعدادات يربطها بعض الخبراء بتراجع تمويل برامج الصحة العالمية من جانب الولايات المتحدة ودول مانحة أخرى.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: حقق أستون فيلا الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي بفوزه في النهائي على فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف دون رد. توج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم منهيا المسابقة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقه بيراميدز الذي حل وصيفا فيما جاء الأهلي بالمركز الثالث. تلعب اليوم سبع مباريات من ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. النصر متصدر الترتيب يدخل مباراة ضمك بحثا عن الفوز لنيل اللقب. وفي الجولة الأخيرة من الدوري السعودي الهلال ثاني الترتيب يلاقي مضيفه الفيحاء، ولدى الفريق العاصمي 81 نقطة. ويتنافس فريق الاتحاد والتعاون على المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. الاتحاد يلتقي مع القادسية في جدة، فيما يلعب التعاون مع

0: وضيفه الحزم في الرص. وضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي تغلب الأهلي على مضيفه الخليج 4-1 ليحل بالمركز الثالث. وفي الجولة الأخيرة أيضا ودع فريق النجم منافسات الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على الشباب بهدف دون رد، وكان النجم قد هبط مسبقا لدور الدرجة الأولى.
1: في الصين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بعد أمطار غزيرة ضربت مناطق وسط وجنوب البلاد وتسببت في فيضانات أدت إلى مقتل 22 شخصا على الأقل. نتابع.

0: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين.
1: ترامب
0: يمهل إيران أياما وطهران تقول إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران وتوقعات بإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. والعربية ترصد حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد عبور ناقلات تحمل 6 ملايين برميل نفط. زيلينسكي يحذر من هجمات محتملة على أوكرانيا انطلاقا من أراضي بيلاروسيا. والولايات المتحدة تتجه لمحاكمة رئيس كوبا السابق راول كاسترو على أراضيها بتهمة إسقاط طائرة أمريكية. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. للمزيد زوروا موقع العربية.net. نعود ونلقاكم بعد قليل. ابقوا معنا.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق وحتى حين نستشف تمهل وضعه.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
10: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.
11: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
12: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
13: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
14: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
15: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
16: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
17: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
18: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
19: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
10: راجح أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجح أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. نبدأ هذا الموجز بتصريحات الرئيس الأمريكي، حيث وصف ترامب الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية. كما طالب ترامب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب. After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: قالت الخارجية الإيرانية إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا سلمه الجانب الباكستاني في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب. أشارت إلى أن الجانب الإيراني تلقى وجهات نظر للجانب الأمريكي ويتم دراستها حاليا، وبأن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان. في سياق متصل، ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية. وصفت مصادر لأكسيوس المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل بالصعبة والمتوترة. المصادر أضافت أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. بحسب أكسيوس، فإن هذه الوثيقة تشمل مفاوضات تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما. وجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.